يقول الكلمات دي. مزمور رقم واحد، اتمنى لو تفتحوا معايا وتشاركوا بيه او تقروا معايا. بيتكلم عن انسان عايش حياه مختلفه، والحياه المختلفه دي بتديله ثمر مختلف. فبيقول كده: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره الاشرار، في طريق الخطاه لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يلهج يعني يقرا، يتامل، يدرس، المهم هو جوه ناموسه، جوه كلمته، يلهج نهارا وليلا. طب ثمر ده ايه؟ يكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه، تعطي الثمر في اوانه. والثمر اللي في اوانه هو ده اللي احنا محتاجينه النهارده، انه لما العالم كله يقول خوف واضطراب، تلاقي ثمره السلام طالعه منك. لما العالم كله يقول حزن وكآبه وضيق، تلاقي ثمرة الفرح طلع منك. انت مش بنحاول نفرح او مش بنعمل حاجات تخلينا ننبسط او نتعزى، احنا فرحانين زي ما قال حبقوق: فما انه لا زرتين ولا يكون حمل في الكروم، هو فرحي، هو سلامي، هو قوتي، هو ترنمتي. فاحنا محتاجين في الايام دي ان احنا نكون في محضره ومسكين في كلمته، مسكين في حقه، مسكين في وعوده. الترنيمة اللي جايه بتقول كده: سلام الله عجيب ويبان وقت الخطر، تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر. ليه؟ علشان في قلبه إيمان بالله رب الأمان. الناس شايفة جفاف بس هو شايفه مطر. فاحنا محتاجين نقرب منه عشان نشوف هو شايفها ازاي، هو شايفها منين، عايزين نشوفها بعينيه. أمين. يلا كل اللي سمعنا تعالوا نرنم الترنيمة اللي جاية دي، واحنا بنقول: أمور الله عجيبة، مواعيده عجب الأمر.

في يوم من أيام الصيف الحارة جداً جداً، ولد صغير قرر إن هو ينزل يعوم في بحيرة صغيرة ورا البيت بتاعه، وفعلاً بمنتهى السرعة قلع هدومه ونزل في البحيرة وابتدى يعوم في اتجاه معين، وهو مش واخد باله إنه في الاتجاه المعاكس ليه في تمساح قاعد مستنيه وقاعد مراقبه. وفعلاً الولد ابتدى يعوم واخد راحته على الآخر، لكن مامته من شباك البيت شافت التمساح وبكل قوتها وبكل عزمها ابتدت تصرخ على ابنها، وجريت برا البيت وابتدت تتجه ناحية الولد وتصرخ وتقول له في تمساح في البحيرة، أنا عايزاك تطلع دلوقتي حالاً. وابتدت هي بجسمها ابتدت تنزل في المية علشان تلحق تشد ابنها برا المية، والتمساح طبعاً ملاحظ الموقف كله وابتدى بسرعة شديدة يتجه حوالين الولد، والولد أول ما أدرك الموقف ابتدى يعوم في الاتجاه المعاكس. وعلى آخر لحظة والأم بتشد في إيدين ابنها، التمساح فتح بقه ومسك

0: رجلين الولد، والأم تشد بكل قوتها والتمساح يشد بكل قوته ومش عايز يسيب الولد ومش عايز يسيب رجلين الولد. الأم ما تنزلتش عن ابنها وما سابتهوش للتمساح، لكن فضلت فعلا ماسكاه بايديها وبكل قوتها وبكل عزمها لدرجه ان هي عورت ابنها في ايده. عايزه اسيب معاك حاجه النهارده، الولد الصغير ده بيمثلك وبيمثلني. الولد الصغير بارادته هو اللي نزل في البحيره من غير ما يبص حواليه ان كان في خطر ولا ما فيش خطر. اوقات كتيره في حياتنا احنا بنختار بنفسينا انه احنا نتحط في مواقف خطيره وممكن تسبب جرح عميق ويفضل معانا العمر كله، لكن زي ما الولد دوت كان ليه امه اللي فضلت ماسكه فيه بكل قوتها وبكل عزمها وبكل قوه كانت فيها، لدرجه انها تسببت في جرح ايدين الولد، لكن ما كانتش عندها الاستعداد انها تتنازل عن ابنها انه يموت ويغرق للتمساح. احنا كمان عندنا اله، احنا كمان عندنا ربنا، هو اللي خلقنا، احنا اولاده، احنا خلقته، مش ممكن يتنازل عننا. مهما كان في قوه شر مسيطره عليك، مهما كان في قوه شر ماسكه فيك بكل قوتها وحاسس انه انت ملكش مخرج وانه هي دي نهايتك، لكن في اله وفي ربنا هو الاقوى من قوه الشر وهو اقوى من الخطر اللي انت حطيت حياتك فيه. اوقات في ناس كتيره بتبقى مجروحه حوالينا، ويمكن ردود افعالها بتبقى غريبه، ويمكن الناس دي بتفضل تشتكي كتير على مشاكلها. انت ما تعرفش الناس دي عدت بايه، ما تعرفش جرح اللي جواها ده ايه كان السبب اللي فيه. بلاش تحكم على حد، وبلاش تدين حد بسبب الجرح اللي هو فيه. لكن النهارده رسالتي ليك انه لو انت الشخص المجروح، بص على ربنا، وزي ما هو ماسك فيك بكل قوته انت كمان اتمسك فيه، وما تستسلمش لقوه الشر اللي بتشدك لورا. اوعى تستسلم، لان ربنا مش هيستسلم.
1: رح خبركم يا إخوان عن رجل اسمه نعمان، جاه ومال وسلطة والناس يقدموا له كل احترام، خدم وحشم وحرس يلحقوه من مكان لمكان، كان رئيس جيش ومقامه عالي لكنه من الداخل حزنان، استخدمه الرب بقوة لخلاص شعب أرام، عظمة قوة ورفعة ومحبوب حتى من ملك أرام، أبرص وبمرضه مستحي وخجلان، البرص ماكل لحمه ومن وجعه كان تعبان، محتار شو يعمل، كيف بده يخلص من هالآلام. صبية صغيرة مسبية خدامة عند زوجة نعمان، شافت ستة تعبانة ومشغولة بالأفكار والأحزان. ستي نبي السامرة يشفي سيدي من برسه بالإيمان، فرحت ستة وركضت لعند زوجها تخبره عن اللي صار، فرح نعمان وصار عنده أمال، خبر سيده الملك عن نبي الله فرحان، فرح ملك أرام وقال له لا تخاف روح بأمان، خد هدايا كتيرة ذهب وفضة وتياب كمان، وبعت لملك إسرائيل مرسال طالب بشفاء نعمان بصرامة وإصرار. ملك إسرائيل فكر هالحركة كلها إدلال، سوء تفاهم بين مملكتين الله يستر من القتال، نبي الله أليشع سمع عاللي صار وبعت مرسال، خبر ملك إسرائيل ونعمان إنه الله موجود بهالمكان، أسرع نعمان وكل حاشيته لبيت النبي ورجعت له الآمال. النبي بعت لنعمان مرسال قال له روح تغسل 7 مرات بنهر الأردن فتشفى بالحال، زعل نعمان واستهزأ بوصية النبي المختار، ليش ما إجا لعندي هالنبي وحط إيده على جسمي وشفاني بالحال، أحسن أنهار ببلادي موجودة كنت بتحمم فيها، ورجع غضبان. عبيده قالوا له يا سيد خلي عندك حكمة وإيمان، لو قال لك النبي تعمل شيء أصعب ما كنت عملته في الحال، سمع نعمان للغلمان وفكر بهالكلام وغطس بالنهر 7 مرات وبعد لحمه صار كالأطفال، رقص وزغرد وضحك وبالفرح طيران، أسرع لنبي الله هو وكل جيشه وعلي عمله كان ندمان، واعترف إنه الرب وحده الإله الحي في كل الأرض والبلدان، له الصلاة والعبادة والسجود في كل مكان وزمان.
2: النهاردة نتكلم عن موضوع اسمه التبول اللا إرادي الليلي أو البيد ويتينج زي ما احنا بنقول. موضوع التبول اللا إرادي الليلي دوت منتشر جدا. في أم بتحكي بتقول إنه ابني عنده 7 سنين، من سن 3 سنين وهو مش بيتبول على نفسه أثناء النهار، لكن بيحصل أثناء الليل بس. لغاية دلوقتي بيلبس دايبر أو بامبرز زي ما احنا بنقول، منعت عنه أكل معين مفيش فايدة، ابتديت أصحيه بالليل مرة برضو مفيش فايدة، رحت للدكاترة قالوا لي إنه هيكبر وهيروح he will grow out of it، وبرضو ما حصلش كده. في أم تانية بعتت إيميل وبتقول

هل أنا بعمل الحاجة الصح؟ هل اللي احنا بنعمله صح مع ابننا؟ هل فعلا لما يكبر هيروح؟ طب ده عنده 7 سنين دلوقتي، هنعمل ايه؟ خليته يساعد معايا في غسيل الملايات ولم الأكياس المخدات وانه ينظف معايا، لكن ما فيش برضو فايدة. ابتديت اقلل اكل معين واكلات معينة لكن ما جابش نتيجة. هل في علاج او في حل؟ ويا ترى

المرض دوت وإيه اللي بيحصل بالظبط. عشان نفهم المرض دوت بنحتاج نفهم في الطبيعة الفيزيولوجية لموضوع التبول دوت إزاي. لما الطفل بيتولد بيتبول مثلا كل ساعتين مرة بطريقة ريفليكس زي ما احنا بنقول إن هي طريقة لا إرادية، إنه المثانة بتتملي وبتفرغ نفسها لما بتتملي. لكن لما بيكبر الطفل شوية شوية بيبتدي المثانة يبقى فيه اتصال ما بينها وبين المخ. لما المثانة تتملي تدي إشارة للمخ تقول إنها مليانة، والمخ يبعت إشارة يزود تقلص المثانة ويقلل تقلص قناة مجرى البول بحيث إن البول يحصل إن هو ينزل. العملية دي في الأطفال اللي عندهم تبول اللا إرادي بتبقى شوية نمو خلايا المخ ما حصلهاش maturity enough إنها تعمل كده، وده بيقودنا لأسباب المرض دوت. يا ترى إيه أسباب الموضوع دوت؟ أسباب الموضوع دوت لإما إنه المثانة حجمها صغير، أو إنه الطفل نومه عميق جدا جدا. في أم بتحكي بتقول إحنا ساكنين في بيت ورانا مزلقان للقطر، ولما طفل بينام بالليل القطر بيعدي بصوت جامد جدا لكن الطفل ما بيصحاش، وده بسبب ان الطفل نومه عميق جدا جدا. النوم العميق من ضمن الاسباب المهمه اللي بتسبب مرض التبول اللا ارادي الليلي للاطفال بالشكل ده. ان الطفل بيبقى في نوم عميق جدا جدا ما بيحسش ان المثانه اتملت وما يقدرش يقوم علشان يروح التواليت او الحمام. الحاجه الثانيه انه في اكلات معينه بتدر البول زي المنتجات الالبان، زي العصاير اللي فيها كافيين، زي المشروبات الملونة كلها، زي الجبن، زي التشيز والآيس كريم والمشروبات الغازية اللي بتحتوي على الكافيين دي كلها بتسبب كده. حاجة تانية مهمة للتبول اللا إرادي إن الإمساك النتيجة بتاعته إنه لما بتتجمع البراز في الأمعاء بيضغط على المثانة وبيقلل حجم المثانة بيخلي الطفل يتبول لا إرادياً بسبب الموضوع ده. العلاج هو علاج السبب، يعني إذا الطفل عنده إمساك إحنا نحاول نخليه يتعود إن هو يروح الحمام الصبح أول ما يصحى، أو يتعود يروح في وقت معين من اليوم بحيث إن هو يتعود يروح على وقت معين وبطريقة منتظمة، أو إن إحنا نمنع الأكلات المعينة اللي هي بتدر البول عن الطفل، نستخدم حاجات تانية يعني مثلا العصاير والحاجات اللي ملونة نديله مثلا مية، الحاجات اللي فيها جبن كتير نقلل الجبن، الحاجات اللي فيها كافيين كتير نمنعها. الأطفال اللي عندهم نوم عميق نحاول نساعدهم ان هم يقوموا بالليل يروحوا الحمام، نساعدهم ان احنا نصحيهم. او في دلوقتي حاجة اسمها ألارم بيتباع، الألارم دوت عبارة عن زي حاجة بترن بتعمل صوت او بتفايبريت ان هي بتهتز لما الجزء معين من الألارم سلك صغير بيتوصل، لما بيتبل بيحصل ان هو بيجو اوف بيبتدي يرن، او ان هو بيبتدي يفايبريت يهتز بحيث يصحي الطفل ويقدر يروح الحمام. الحاجات دي موجودة ونقدر نشتريها وبتبقى عليها الارشادات ان احنا ازاي نستخدمها. الاسباب التانية للنوم العميق صغر حجم المثانة، ممكن بنعالجه بأدوية انها بتقلل تقلص المثانة وبتخليها تشتغل بطريقة طبيعية وانها تحافظ على كم اكبر من البول بحيث ان هو ما يحصلش ان هو ينزل. الحاجة المهمة اللي احنا نفسنا نركز عليها النهاردة ان احنا نقول بلاش نعاقب اطفالنا على الموضوع ده، بلاش نضربهم انه اذا كانوا هم عندهم الموضوع ده، لان ده اتجاه غلط جدا وبيساعد الموضوع يزيد وان هو يزداد اكثر تعقيدا ان احنا نضرب اولادنا او نعاقبهم، او الطرف الجزء الثاني ان احنا نكافئهم على ان هم عملوا كده اثناء الليل او تبولوا على انفسهم. مش بنشجع ان احنا نعمل كده، مش بنشجع العنف مع الاطفال في الموضوع دوت او الضرب، مش بنشجع انه نعامل اطفالنا بطريقه هارش او طريقه عنيفه بسبب الموضوع دوت. اللي انا عايز اقوله ان الاطفال طبيعيين ونفسيا، وانه اهاليهم كمان طبيعيين، ما تحسش بجلد او مثلا انه في حد قال لازم يروح يشوف دكتور نفساني، او انه في حاجه غلط في العيله، او في حاجه غلط في الاب او في الام او في السلوك او في العواطف بتاعتهم او في المشاعر بتاعتهم. اللي احنا عايزين نقوله النهارده ان الاطفال واهلهم طبيعيين جدا
سلوكهم طبيعي

0: تفهم طبيعية، ما تسمعش الكلام دوت مش صح، اللي بيقول كده غلطان. في أم حكت وقالت أنا غلطت أعمل إيه؟ أم قالت لي أكيد عيلة بابا كان عندهم هذا الموضوع أو كان عندهم المشكلة ديت وكان بيحصل معهم نفس الشيء. طبعا كل الكلام السلبي دوت بيأثر على الطفل وعلى نفسيته وعلى على العيلة كلها، لأنه الموضوع بيبقى صعب وبيبقى ستريس جامد على العيلة، على الإخوات الموجودين، على الأب وعلى الأم. بس اللي احنا عايزين نقوله أنه الموضوع ده فعلا صعب، الموضوع دوت محتاج صبر ومحتاج أن احنا نتفهم للأمور ديت. طبعا أنه الدكتور بيعمل تحاليل للبول، تحاليل للدم، بيفحص الطفل وبياخد هيستوري كويس منه، يعرف طبيعة التبول بتاعته ازاي، حجم البول قد ايه، عشان يقدر يفسر هل المثانة صغيرة، هل هو نوم عميق، ايه هو السبب الحقيقي اللي وراء المشكلة ديت، بحيث ان احنا نقدر نعالجها. المشكلة ديت صعبة ومحتاجة مساعدة ومحتاجة صبر، واحنا بنشجع كل اب وكل ام بيمروا بالمشكلة ديت ان هم يبقى عندهم صبر ونفس طويل، وان هم يبعدوا عن العنف، وان هم يقرروا انه يتكلموا عن الموضوع ده مع ابنهم ويحاولوا يفهموا اللي بيحسوا وامتى، بحيث يقدروا يساعدوه انه في الوقت المعين اللي بيحصل فيه كده ممكن يصحوه بالليل، او ان هم يقللوا اكل معين او مشروبات معينه بحيث انها تساعد الطفل. يا رب كل اطفالنا ما يكونوش بيعانوا من الموضوع دوت خالص، وتكون عندنا شجاعة وعندنا صبر ان احنا نقدر نواجه الموضوع دوت بإيمان انه ربنا قادر على كل شيء وقادر انه يخلصنا من حاجة زي كده. وربنا معكم.
1: لما المسيح ساب الأرض كان عدد تلاميذه وأتباعه صغير جدا، وابتدى العدد يكبر ويزيد لغاية ما وصلت رسالة المسيح للأرض كلها لأقصى المسكونة. ولما نفكر في الناس اللي أخدوا الرسالة دي للعالم اللي حواليهم، تلاقيهم كانوا بساط، بساط في تعليمهم وعلمهم وحتى في مواهبهم وإمكانياتهم. لكن المجموعة دي عاشت مع المسيح وشافت معجزاته بنفسها وتأكدت إنه هو الله الظاهر في الجسد. ما كانوش يقدروا يسكتوا وما يقولوش لكل اللي حواليهم عن المسيح وموته وحبه وقلبه ليهم، لدرجة إن في مرة من المرات مسكوا التلاميذ ضربوهم وهددوهم وقالوا لهم مش عاوزين نسمع انكم بتتكلموا عن الشخص ده. وكان رد فعل التلاميذ انهم قالوا ما نقدرش ما نقولش للناس عن كل اللي شفناه وسمعناه. وهو ده بالظبط اللي حصل مع كل واحد اتعامل المسيح معاه، ما قدرش يسكت او يخبي الاخبار الحلوه والحاجات اللي حصلت معاه. واحد مثلا كان اعمى من اول ما اتولد، راح المسيح شفاه، خرج الراجل وابتدى يقول لكل الناس اللي حصل معاه. راحوا له رجال الدين وقالوا له ايه الدوشه اللي انت عاملها دي، ومين الراجل اللي انت بتتكلم عليه؟ قال لهم انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس، ان انا كنت اعمى وفتحت. حتى الست السامريه اللي هي كانت سمعتها مش كويسه وقابلها المسيح وكشف اعماقها وقال لها كل الحاجات اللي عملتها، اكيد المسيح في القعده دي حررها وغفر لها خطاياها. بقت الست فرحانة، راحت تقول للبلد كلها عن الشخص اللي قابلته، خرجت البلد كلها وراها تشوف المسيح بنفسها. أي حد فينا كمان ربنا تعامل معاه، سواء كان أول مرة يقابله أو بقاله سنين كتير عايش معاه، يلاقي إن حياته اختلفت وتغيرت، ما يقدرش يسكت، لازم يخرج ويقول لكل الناس اللي حواليه عن اللي حصل معاه، ويدعيهم يجوا هم كمان يشوفوا بنفسهم ويدوقوا بنفسهم حلاوة الشخص الرائع ده. في ناس بتفتكر ان لازم تكون دارس حاجات معينة او تكون في مركز ديني معين عشان تقدر تحكي للناس عن علاقتك بربنا، لكن النهاردة انا بدعوك تفكر في الناس دول، سواء التلاميذ، الصيادين، او الراجل المولود الاعمى، او الست اللي كان ماضيها مش مشرف. كل اللي عملوه انهم راحوا ببساطة وحكوا عن اللي حصل معاهم. وانت كمان لو كنت أعمى وفتحت، أو تايه وربنا لقاك وجابك ليه، أو مريض وشفاك، وفي كل الأحوال خاطئ اتغفرت كل ذنوبه، اتغفر كل اللي حصل له في حياته أو كل اللي عمله في حياته، مش لازم تسكت. دورك إنك تشاور عليه، تقول هو ده السبب إني اتغيرت، المسيح هو اللي شفاني.

هو اللي حررني، هو اللي هداني ونورني. لو انت ما قلتش للي حواليك مش هتديهم فرصة انهم يسمعوا زيك وياخدوا من ربنا الحاجات اللي انت اخدتها. هل ممكن اكون الوحيد اللي معاه مية وسط الصحراء وما شاركش اخواتي العطشانين بيها، خصوصا لو مصدر المية اللي معايا ما بيخلصش وما بينقصش، لكن بيزيد ويفيد ويكفي الكل. النهاردة نفسي تبص على القريبين منك وحواليك وتشوف العطش اللي عندهم، وتشوف قد ايه حياتهم هتتغير لو عرفوا المسيح اللي انت عرفته. النهاردة اتحداك انك تقدر ترتاح وانت شايف التعب جوه اخواتك واصحابك وعارف فين الحل ومش بتقولهم عليه. ابتدي الاول انك تكلم ربنا عن الشخص ده وتحكي له عنه وعن احتياجاته، يعني تصلي له، صلي له باستمرار. وبعدين تكلم الشخص عن ربنا وتحكي له اللي حصل معاك، وتسيب بعد كده الإله الحي وروحه الحي يفتح القلوب ويروي العطش ويسدد الاحتياج. كلمة أخيرة، بينا أو من غيرنا ربنا هيلاقي الخروف البعيد، لكن ليه تقف تتفرج من بعيد بدل ما تبقى شريك أساسي في الفرحة وفي البركة؟ وافتكر دايماً إن المسيح وصانا اذهبوا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطيئة.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
3: تكلم يا رب لأن عندك سر.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
4: مشاهدينا، سلام المسيح إليكم. النعمة والسلام والرحمة من رب السلام. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. بيباركنا في البرنامج أخونا أيمن. أهلا بك أيمن. بيباركنا أخونا صمويل، ويسعدنا دائما ويباركنا دكتور صمويل ماهر في حلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. استمتعنا بالحلقات قبل كده، ومباركنا دكتور بكلمات النعمة.
5: أشكرك وأشكرك لأجل وجودك كمان في البرنامج.
4: شكراً يا دكتور.
5: بتثري الحلقات بعمل الروح القدس فيك مع الأحباء.
4: دي محبتك صدقني. دكتور صمويل، البرنامج علشان تكون صورته واضحة، ربما يكون في حد أول مرة بيشاهدنا، إحنا بنتكلم في صلوات القديسين وبندخل زي ما بيقولوا دايرة الخفاء، أو بنكشف الغطاء عن الحتة المستورة اللي ممكن ما يكونش حد شافها، واللي اتكتبت على صفحات الكتاب المقدس وبالنسبة لنا بتبان إنها عادية، مع أن الموقف ممكن يكون صعب أو قدامه تحديات كتيرة جدا. وزي ما تعلمنا في حلقة من الحلقات اللي فاتت، كانت التحديات بالنسبة لبعض الناس فرص. النهاردة معانا ملك مهم جدا، وكانت قدامه تحديات كبيرة جدا، هو يهوشافاط الملك. بس اسمه ممكن يكون غريب على مسامع بعض الناس اللي بيشوفونا، وممكن يقولوا مين يهوشافاط ده، فنحب نعرف معنى اسمه ومين يهوشافاط فعلا

0: علشان نبدأ ندخل في تفاصيل صلاته وحياته اللي تقدمت على صفحات الكتاب المقدس.
1: ده اتكرر اسمه 76 مرة في الكتاب المقدس. وكلمة يهوشافاط يعني الرب يقضي. أو يعني بالعامية كده ربنا يتصرف. ربنا يتدخل. ربنا يشوف شغله. أنا مستني ومسنود عليك ومتكل عليك. اسمه يهوشافاط يعني الله يقضي وهو اللي يحل لي مشكلتي. وهو ملك عجيب الشكل يعني. يعني قصته في أخبار الأيام الثانية إصحاح 20 إذا بنقرأ عنها يقول أتى بنو مؤاب وبنو عمون على يهوشافاط للمحاربة. هو ما كانش هو اللي بيبادر بالغزو. هم اللي جم عليه. فجاءوا ناس وأخبروا يهوشافاط يا جلالة الملك اسمع قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من أرام وها هم في حصون ثمار. خاف يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب. ونادى بصوم في كل يهوذا واجتمع يهوذا ليسألوا الرب. طيب قال له معاملتك جميلة معانا بس المرة دي أنا مستعجب قوي لعمل جيش يحارب ولا ناس بأسلحة لكن جمع الناس عشان خاطر يصلوا ويسبحوا عمل مسبحين ومرنمين. احنا رايحين اجتماع الشباب ولا طالعين نهضة ولا رايحين خدمة احنا رايحين حرب وجيشين جايين عليك. يقول يا إلهنا أما تقضي عليهم. ما أجمل هذه الصلاة لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا
0: ونحن لا نعلم
1: ماذا نعمل لكن نحوك أعيننا.
0: أنا هنا عايز أقف شوية وحكي في جزئية قبل دي والجزئية دي. لما سمع أن في ناس جاية الكتاب قال خاف. هو طبيعي أن الواحد لما يبقى بالمنظر ده يخاف؟
1: طبعا في الخوف الطبيعي. في فرق بين الخوف الطبيعي الفسيولوجي بتاع الناس وفي فرق ما بين البنك الهلع. الهلع أن الإنسان يفقد السيطرة على المواقف. في ناس لما يقول لهم ابنك سخن مثلا يتكعبل ويقع ويغمى عليه ويعمي بالراحة. يعني حتى يعني الشخص اللي سهل يصاب بالهلع ده يبقى صعب ان هو يسوق عربية. لأنه ممكن حد يجي عليه يتلخبط يسيب الدريكسيون يبص الناحية التانية. يعني تصرفاته أو ردود فعله للأمور وللمواقف بتكون غير سوية فتكون النتيجة أنه ممكن تحصل بيه بلاوي. فالخوف الطبيعي لما واحد بيحصل صوت فرقعة يشوف أي حشرة ده طبيعي. لكن أن يتحول هذا الخوف إلى هلع وعدم القدرة على اتخاذ القرار ومواجهة المشاكل بذاتي وبنفسي دون الاتكال على الله ودون الاعتماد عليه هو دي المصيبة.
0: عايز أقول صورة هنا دكتور صمو المختلفة شويتين. بلادنا مرت من سنين كتيرة جدا بظروف كانت صعبة زي ما كان في أماكن كتيرة وما بقاش الأمان كان في الوقت دوا. لو حضرتك تفتكر الأحداث دي ما كانتش بالشكل الكافي. في ناس كتيرة أو خلينا أقول الكل خاف وارتعب وكان قلقان على مستقبله ومستقبل عياله. في ناس كان عندها القدرة أنها تحول المكان ده لمكان تاني تشعر فيه بالأمان وده ما كانش عيب نوع من التدبير وعندي الإمكانية في اللي يخليني أستمر في الوضع ده. بس في ناس خافت وكملت. أنت لفت انتباهنا هنا الجزء مهم جدا في حياتي هو شفاط أنه أخاف بس لما جي كمل باتجاه مختلف. يقول الكتاب فخاف يهوشافاط بس مش بس خاف وجعل وجهه
1: صحيح
0: يطلب الرب. بيتهيألي الوقت ده كانت مصر كلها إنجاز التعبير مختلف ثقافتها وديانتها وكل اللي فيها كانت بتطلب وتصرخ.
1: أنا مريت بالتجربة دي. مراتي وبناتي كانوا في الكنيسة بيتين في الدير وأنا كنت لوحدي وفي الليلة اللي فتحت فيها السجون والناس خرجت إلى آخره وببص من الشباك بتاعي لقيت الجيران بتاعنا طبعا كلهم ناس محترمين يعني اللي خارج بشومة واللي خارج بتاع كده أنا ما عنديش حاجة خالص يعني وهو يدافع عن نفسه وابتدت بقى الحراسات اللي كل واحد يحرس بيته ما هيعمل إيه يعني.

0: قلت له وانا عندي. رحت دخلت المطبخ فتحت طلعت السكينة بتاعت القوطة والخيار وما عنديش غيرها يعني. وبعدين قلت انا هتكل على دي. طب لو دخل عليا واحد بمسدس ولا برشاش
1: انا كنت عايز اقول كنت هتعرف تضرب.
0: ما اعرفش ما انا كان زي بطرس كده بالكتير اقطع ودنه يعني. ف رحت دخلت المطبخ رحت مرجعها تاني في الدرج. قلت له اتكالي عليك.
1: اشكرك يا دكتور.
0: اللي يحميني هو انت. واللي يسندني هو انت. في الوقت ده ما كانش اتقطع لسه النت. ناس اصدقائنا في احد البلاد الاوروبيه قالوا لي اخباركم ايه سامعين اخباركم بشع. قلت له اعمل معروف صلي معايا لاني انا وقعت وانت تلقيتني انا لوحدي والاعداء حواليا وانا ساكن في الدور الارضي وسهل اول شقه يخشوا فيها احنا. فاعمل معروف صلي معايا. خباسم بعد ما صلى معايا شجعتني قوه في داخلي. قلت ده لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربه من خيمتك. ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت. خلي السكينه في مكانها في الدور في الدرج في المطبخ. ونمت يومها 8 ساعات وصحيت كنت متوقع اشوف نفسي في الابديه بس يعني لسه في رساله.
1: اشكرك من اجل الموقف ده لانه واحنا بنحكي على يهوشافاط بنقول دي قصه في الكتاب لكن انت حكيت نفس الاحساس بس طبعا. في شكل مختلف وفي احداث كانت حقيقيه وكانت باين فيها الخوف عند الكل. لكن يهوشافاط كمل صلاته وواجه اعدائه ازاي يا دكتور؟
0: عمل شويه حاجات الحقيقه يعني في منتهى الروعه. كانت مفتاح ربنا هي النجاح في حياته. جمع الشعب وعلمهم سفر الشريعة وعلم الشعب قبل كده فالشعب كان ثابت في كلمة الله. وبعدين طلب القضاء أن يعيشوا بالعدل. إلهنا إله عدل. قال لهم يا جماعة يا حضرات القضاء اوعوا تقضوا بحسب مرآكم واستحسانكم تقضوا بحسب الشريعة. وبعدين جمع جيوش. عمل ايه بقى؟ جمع جيش من كل يهوذا وجمع وكلاء وعمل امور عذيبة بس لما جت الحرب ما اتكلش على كل ده. لكن جمع مسبحين ومرنمين ومغنيين لتسبيح الرب اله داود. ايه ده؟ بقول لك احنا مش داخلين اجتماع لكن بالتسبيح. ولما بدأوا في التسبيح عارف ايه اللي حصل؟ ساعد بعضهم على إفناء بعض وكل الجيش بتاعهم انتهى جيش الأعداء انتهى وكان التسبيح للرب. عشان كده يهوشافاط كان رائع في الحتة دي. قال احنا عاوزين نسبح. واحنا اليومين دول حاجات كتير قوي بتفرحنا غير فرح ربنا. فرح العالم ما يقويش. فرح العالم يضعف. يهوشافاط قال له يا رب احنا ما نعرفش نعمل حاجة ما عندناش قوة مش قادرين على على على الأعداء جاء علينا شر. وانت قلت يا رب انه لما سليمان اسس البيت قال لو الاعداء قاموا علينا وجعلنا وجهنا الى هذا البيت عشان طلب مجدك ماذا ايوه وصرخنا اليك من ضيقنا فانك تسمع وتخلص يا الهنا اما تقضي عليهم لانه ليس فينا قوه ولسنا نعلم ماذا نفعل لكن
1: نحوك اعيننا.
0: عندك مرض مستعصي مش لاقي له حل. عندك ابن مدوخك بنت سقياك المرار مش عارف تعمل فيها ايه. عندك تجربة مريرة عندك ضيقة شديدة. تعال قول معايا كده ليس فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك أعينا. قول معايا أنفسنا انتظرت الرب في انتظار الله لا يضيع وقت. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب.
1: هقف مع حضرتك يا دكتور صامويل عند التسبيح وبالأخص أنه في ناس بتحب تقول كلمات التعظيم لله بصفة مستمرة يا رب أنت عظيم أنت قدير أنت عالي أنت مرتفع. لكن كلمة الله وداود النبي في المزامير بيعلمنا أنه بالمستقيمين يليق التسبيح. وبنقول في التسبيح الكلام الجميل ده سبحوا الرب كما يليق به وليس كالمخالفين يا أبناء البشر سبحوه وزدوه علوا. ايه رأيك في واحد بيتكلم عن الله بكلمات تعظيم وتمجيد لكن حياته لا توافق ده؟ يعني يهوشافاط عمل حاجة جميلة جدا سبح الله ومجده بس قلبه منكسر قلبه حاسس بالإذلال قلبه مش عارف يعمل ايه وخضع. يهوذا يطلع ويسبح وتشوف النتيجة. كانت النتيجة انتصار حقيقي في أرض الواقع. تشوف ازاي دور التسبيح في حياتنا؟

0: الجزئية اللي بتكلم فيها حضرتك مهمة، لأنه التسبيح ده لله، ولو كل الناس اتخدعت الله ما يتخدعش، الله لا يشمخ عليه. وهو اللي قال لست أطيق الاسم
1: والاعتكاف.
0: والاعتكاف. فلو كان يهوشافاط مش عايش الاستقامة والشعب مش عايش في القداسة، وجوم عليه كده التسبيح ده مش تعويذة نقولها فالناس تخاف وتجري مننا، مش تعويذة. لا لا لا،
1: بعض
0: لا لا.
1: بينظر إلى التسبيحات على أنها هي دي التعويذة اللي نقولها علشان عدو الخير يرجع لورا، وممكن يكتشف أنه اللي فيك هو اللي بيجذب عدو الخير ناحيتك.
0: ده فلس. والصلوات التسبيح التعبان ده اللي بيغش الآخرين بيه، ده يفرح بيه إبليس، ده يعتذر عن الكلمة. قالوا قول بدام أنت فاكر روحك أنك أنت من ضمن جماعة المؤمنين وأنت أبعد ما يكون عن كده، يلا قول وأنا
1: أساعدك،
0: أنا أساعدك كمان في اللي أنت
1: جاز التعبير.
0: لأنه ده فقد للقوة. لكن الشخص اللي بيسبح ده بيعلن مجد الله. ولما أسبح، في فرق بين الترانيم والتسبيح. الترانيم بقول ترنيمات بتحكي قصة، تطلب معونة. لكن التسبيح ده خالي من الطلب. التسبيح ده بس بمجده. الشاروبيم والسرافيم وكل الجمع الغير المحصى الذي للقوات السمائية بس بيسبحوا قدوس قدوس قدوس. وتعودنا باستمرار في الكنيسة لما نقول قدوس نعمل حاجتين. ننحني ونرشم الصليب. ايه الفكره؟ لما بشوف قداسه الله بعرف خطيتي وضعفي وعدم استحقائي، واللي بيديني النصره والاستحقاق هو الصليب. اقول له يا رب انا بتمسك بالصليب. يقولوا الغرقان يتعلق بقشايه، وانا لما بكون غرقان في وسط ظروفي مش بتعلق بقشايه، ده انا بتعلق بصليب المسيح قارب نجاتي اللي فيه كل الأمان والضمان لحياتي.
1: أشكرك يا دكتور للإشارة الجميلة جدا على الشاروبيم والسرافيم في تسبيحاتهم وهم بيقولوا قدوس. أشعياء النبي لما حس أنه نجس الشفتين والتسبيحة دي شغالة، قوة التسبيح بانت في أنه طار ملاك أخذ جمرة من على المسبح، هو بيعلن نجاسته وهو بيطهر شفتين.
0: صحيح.
1: ودي القوة الحقيقية للتسبيح اللي بيتقدم قدام ربنا. إحنا بنشوف دلوقتي حاجات فلسو كتيرة جدا، نبقى جوه بنقول ربنا كلام جميل، وفي العبادة كأننا بنسمع له هو عشان يرضى علينا أو يرتضي، ويبقى كده ونطلع برة في العلن بيبقى سلوكنا مغاير لكده. في كلمات ترنيمة جميلة جدا، روحها روح انتصار وروح فرح، بتقول بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين. والغريب فيها أنها زي هوشافاط، ما دخلش بالسيف ولا دخل بالأقوياء الأول ولا دخل بالحراب ولا بالنبال عنده، لكن دخل بالهتافات والتسبيحات.

0: هقول تعبير الآية اللي صلاها يهوشافاط بس بالبساطة بتاعتنا وبالطريقة اللي احنا ممكن نقولها. يا رب أنا مش عارف أعمل إيه بس عيني عليك، يمكن عيني لو نزلت على الواقع هخاف، هم كتار مش قليلين، وأنا ما معيش حاجة أعملها، واللي هتقول لي عليه هبدأ بيه، ولو قلت لي إن أعلن مجدك بس يا رب حتى في حياتي أنا أثق إن النصرة تيجي منك. لسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك أعيننا. دكتور صمويل، حابين نكمل في يهوشافاط ونشوف باقي أعماله وصلواته زي ما كلمتنا في الوقت اللي فات عنه.
1: في ميزة جميلة في يهوشافاط أنه تعلم من أخطاء الماضي ولم يكرر السقوط. يقول الكتاب أنه ملك أخازية كان ارتبط به أخاب وعمل مشاكل وابتدى يرجع عن الرب وربنا أنقذه، فجي أخي ابن أخاب أخو مرات يهوشافاط على إسرائيل في السنة 17 ليهوشافاط وعمل الشر وصار في طريق أبيه، وبعدين قال له تعالى معايا عشان نحارب مع بعض، قال له لا مش هعملها. تعبير جميل قوي. حينئذ قال أخزية ابن أخاب ليهوشافاط ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن، يلا احنا والاثنين مع بعض. يقول لك الكتاب ايه؟ فلم يشأ يهوشافاط، لا لا لا، انا ما حاربش مع الاشرار، انا ما اخشش في شركه مع شخص لا يمجد الله، اصله اي شركه للظلمه مع النور واولاد الله مع اولاد الشيطان ما ينفعش. ما ينفع. فلم يشأ يهوشافاط. تعجبني قوي الكلمه دي، قالوا لا انا ما اشتركش معاك، انا اتعلمت من الخبرات المؤلمه بتاعه الماضي لما اشتركت مع الاشرار وضيعوني، لا انا دخلت حربي المره الثانيه بالتسبيح، المره دي انا مش هشترك معك، انت بتقول سفني مع سفنك وجيشي مع جيشك، لا يا عم انا مش عاوز امشي في الخطيه تاني، انت في حته وانا في حته، زي ما ابراهيم قال للوط كده لا تكن مخاصمه بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، انت من طريق وانا من طريق، انت عاوز تخضر سدوم وعموره خليها لك، انا اختار الهي وعيش في الصحراء في خيمة أحسن منك، أنت في حالك وأنا في حالي. وخسر لوط كل شيء.
0: إزاي أتعلم من الماضي وأنا بالنسبة لي ممكن أكون بدار عليه؟ يعني في ناس عندها أخطاء في الماضي وكلنا، والكلمة الصعبة اللي دايما نقولها لو العمر يرجع بس في لغاية السنين دي غالبا القرار ده ما كنتش أعمله تاني، أو الموقف ده ما كنتش أكرره. إزاي أبص للماضي على أنه دروس أستفاد منها في الحاضر بتاعي مش على أنه حاجة أداريها؟
1: داود قال له خطياتي أمامي في كل حين، مش عشان تعثرني من تاني ولا تيأسني وتفشلني، لا، عشان أتعلم منها خبرة. لما بيطلبوا في الأعمال الحساسة الكبيرة يقول لك عاوزين خبرة 10 سنين، ويعيني الشباب حديث التخرج مرات بيجدوا صعوبة في التعيين. ليه؟
0: في بعض المناصب دي بتبقى
1: مش
0: صعب،
1: مش لاقي خبرة،
0: مش فيش خبرة فعلا.
1: الخبرة دي مهمة قوي. فلان ده عنده خبرة 10 سنين في المجال ده، في التعامل مع الآلة دي.
0: ده من ثقافة العصر دلوقتي يا دكتور في الجامعات الخاصة، لما حضرتك تعرف بالكلام ده، ان في بعض كليات الهندسة الطلبة بتيجي في الأجازة تنزل الشركات الكبيرة بدون مقابل.
1: طبعا،
0: يعني ميكانيكا مثلا، هندسة ميكانيكا.

0: هناك ينزل شركات كبيرة جدا، مش عايز أقول بس أسماء، وبعدين بسأل واحد منهم مرة من أولادي في الخدمة يعني، طب أنت مضيع وقتك ليه في الصيف معاهم ما بيدوكش مقابل؟ قال لا ده مش تضييع وقت، قال لي عقبال ما أخلص هندسة بتاعتي يبقى عندي في السي في بتاعي لما يسألوني خبرتك أنا اشتغلت هنا واشتغلت هنا
1: والمحامين كمان لما بيتخرج من كليات الحقوق بيشتغل في مكاتب المحاماة الكبيرة، كفاية أن يكون معاه الشهادة دي أنه أنا خدت خبرة. هنا يهوشافاط خد خبرة بقى، لا بسميها في الطب painful experience، خبرات مؤلمة. بابا زمان كان عنده نوتة كاتب فيها كده، نوتة كاتب فيها اسمها painful experiences، خبرات مؤلمة. من 30 سنة جالي مريض وعالجته غلط وحصل كذا وكذا وكذا، وكل شهر كان متعود كده، الله يريح نفسه يعني، كان كل شهر يراجع يشوف الخبرة دي، أنا وقعت في الحتة دي. مش بس بيتعلم الحاجات الصح اللي عملها، لكن كمان بيتعلم الأخطاءه فما يكررهاش تاني.
0: بس ده متصالح مع نفسه جدا يا دكتور، يعني طبعًا. ان اكتب واقول بخط ايدي ان انا تعاملت مع حالة معينة بطريقة علاج ما كانتش اصابت الهدف وممكن يكون ضر الشخص ده وانا تعلمت كده، ده فيها تصالح كبير جدا
1: مع نفسه. ما هو عشان اقدر انطلق لقدام في نجاحات قدام. النجاح ده ما بيجيش بسهولة، ده في كد وتعب. ومن اكتر الحاجات اللي اتعلم منها اخطائي واخطاء الاخرين. اخطائي وأخطاء الآخرين، بيقول الواحد أديب اتعلمت الأدب فين؟ قال لهم من واحد قليل الأدب، كل ما يعمل حاجة غلط أمشي عكسه.
0: جميلة يا دكتور، بس أنا عايز أرجع تاني وأتكلم في قصة الخبرات المؤلمة في الماضي اللي بتعلم منها. وقبل ما نختم جزء مهم في حياة الملك يهوشافاط، نشوف أيمن كتب آية النهاردة في الحلقة إيه.
2: آية النهاردة موجودة في الكتاب المقدس العهد القديم، سفر أخبار الأيام الثانية إصحاح 20 وآية 12. حبيت أعمل امتزاج ما بين الخطوط وبعضها، فكتبت بخط النسخ: ليس فينا قوة ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا. جيت عند نحوك أعيننا وخليت الخط رقعة وكبرتها، وكمان رسمت عين على أساسنا توصف الحالة بتاعتها.
0: دكتور صامويل، أشرت حضرتك لنقطة مهمة جدا وهو الخبرات المؤلمة. في خبرات بسيطة يعني حتى خسائرها يعني مش أزمة كبيرة، الوقت تتلحق، لكن في خبرات مؤلمة. لكن أنا عايز أشاور لنقطة مهمة جدا، ختام حياة يهوشافاط الملك، خلاصتها يا دكتور تقولها لنا في جملة وتوضح لنا الفكرة بتاعتها.
1: يهوشافاط صار في استقامة مع الرب، والتعبير الجميل اللي يقول عليه الكتاب عن هذا الشخص تجده في سفر أخبار الأيام الثاني، أنه أيها الرب ليس فرق عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، زي ما قال آسى الملك. بس هنا بقى يقول إيه؟ أنه نهاية حياته أنه قعد ياخد نهب لمدة 3 أيام من الأعداء دولت. ومش هما بيسرقوا، لا بالعكس، ده هما اللي كانوا جايين يبادروا. فلما الرب قضى عليهم بالتسبيح والانتصار كانت النتيجة انه قعدوا 3 أيام ينهبوا. ايوه، ايه كمان كانت مفتاح المفتاح؟ وكلمة الله هي المفتاح النجاح في حياته. ورفض الارتباط بالأشرار، وبرغم انه سقط في سقطات مع أخاب زي ما كنت بشرح حاليا، لكن جه في وقت من الأوقات قال لا أنا مش هكرر الكلمة دي. وحاجة الدرس الحلو اللي عاوز أختم بيه، أنه سمع التوبيخ وقرر، قال لا أنا ما حطش إيدي في إيد الأشرار، لأنه ما فيش شركة بيني وبين الأشرار. عزيزي سليمان الحكيم قال كده: السكنة في زاوية من السطوح خير من السكنة مع امرأة مخاصمة وبيت مشترك، والشركة مع الأشرار شيء بشع جدا جدا جدا.
0: أشكرك يا دكتور صامويل، وأشكر كلمات النعمة اللي عمل روح الله القدوس في إنجيله وفي كتابه المقدس اللي بيوضح لنا الكلام الجميل جدا عن صلاة يهوشافاط. بشكرك يا صامويل جدا، وأشكرك يا أيمن، شكرا لكم. يمكن صلوات صغيرة جدا من ملك كبير وشكل مختلف للانتصار، إن يهوذا يتقدم أولا وزي ما كل واحد فينا عنده مناطق فيها انتصار عنده مناطق فيها ضعف، ولكن قبل التوبة

بيخ وقالوا ربنا انت ازاي بتساعد الاشرار حتى في الشركه، ليس شركه للظلمه ابدا ابدا مع النور. الله يعطينا مع صلوه زي صلاه يهوشافاط الملك واحنا بنقول يا رب لسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا. الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامجنا صلوات القديسين.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. الحقيقة إحنا دايما بنحرص إننا نقدم للجالية العربية في أمريكا كل المعلومات اللي تفيدهم وتعرفهم المميزات اللي الحكومة الأمريكية بتقدمها للمهاجرين، وده علشان كتير مننا مش بنلاقي الشخص اللي ممكن يساعدنا، وكمان أوقات بيكون في عائق اللغة لأننا مش بنلاقي حد يساعدنا يكون بيتكلم نفس كمان لغتنا. عشان كده فكرنا النهاردة نتكلم بالتفصيل عن معلومات عن

المساعدات في أمريكا اللي بتقدمها سواء للمهاجرين اللي معاهم الجنسية الأمريكية أو للمقيمين اللي معاهم الجرين كارد. وتابعونا في أسئلة كتير وإجابات إحنا ناس كتير مستنياها. خطوط التليفون مفتوحة وأهلا بأسئلتكم. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا اول مره في قناه الكارما، ومبسوطه ان احنا عرفنا ان احنا نوصل له، وكان بطلب يعني ناس طلبت مننا ان احنا نستضيفه في الموضوع ده لانه متميز جدا في الموضوع ده، وده مجال شغله، وهيجاوبنا على اسئله كتير تكون مش لاقيين لها اجابه. هو الاستاذ سليم ابراهيم. اهلا بحضرتك ومنورنا يا عم سليم.
1: اهلا بك. اهلا بك، شرفتين. اهلا وسهلا، سعيد ان انا اكون معاك
0: ومنور قناه الكرم.
1: ربنا يخليك، انا سعيد اكون معاك النهارده يعني.
0: شكرا لحضرتك. طيب، زي ما اتفقنا ان احنا هنقسمهم زي كاتيجوريز كده مختلفه، فاحنا هنبتدي الاول في برامج المساعدات الحكوميه.
1: الحكومه الامريكيه.
0: ايوه بالظبط. أي. ايه اشهر برامج المساعدات الحكوميه في امريكا؟
1: شوفي، عشان اقول لك، عشان تبقى الامور واضحه كويس جدا، المجتمع الامريكي هو مجتمع هجره، مجتمع هجره، وامريكا بترحب بالمهاجرين، لا سيما المهاجرين اللي هم بيكونوا قانونيين او شرعيين. طب الناس اللي بيجوا امريكا دول، لو حبينا نقسمهم كاتيجوريز كده، في واحد جاي زياره، جاي زياره، وفي واحد جاي على هيقدم على جرين كارد، وفي واحد جاي زياره بس عمل لجوء، وفي واحد جاي زياره لم شمل الاسره، وهكذا.
0: يعني كل شخص بيبقى له مساعدات مختلفه.
1: فالناس دول هم كاتيجوريز، هم ايه يعني، بنسميهم كاتيجوري، فئات. طب هل الشخص اللي جاي امريكا زياره ده ليه اي مزايا؟ نو. المفروض ما يبقالوش اي مزايا طبعا. بس بعد الشر، لو هذا الشخص اتعرض لأي عائق صحي أو مشكلة صحية أو حاجة، الحكومة الأمريكية بتقول كل شخص متواجد على الأرض الأمريكية وتعرض لطارئ صحي، الحكومة الأمريكية ملزم تعالجه.
0: إذا فعلا؟ طب دي معلومة أنا أول مرة أسمع.
1: ما هتلاقي نفسك حاجات كتير أول مرة تسمعيها. حاجات كتير
0: أو طب احنا طبعا هنتكلم في الإجراءات بعد
1: ما
0: كده.
1: ما بقول يعني احنا جبنا ايه أقل الناس تواجدا في امريكا. الشخص اللي جاي عابر، واحد ترانزيت، هيطلع جاي من مصر هيروح كندا، نزل في امريكا، هيكمل بعد كده يروح كندا، وفي المطار جاله مغص كلوي، جاله مش عارف مين، الكلام ده كله
0: في المطار او
1: في المطار
0: او جوه امريكا،
1: امريكا في اي حته. فامريكا عامله تعليمات وتنبيهات على المستشفيات، ما تسالش الشخص اللي لجأ للمستشفى انت معاك ايه وفلوسك ايه،
0: رغم ان في ناس بتجيلها فواتير للمستضيفين. طيب ماشي، انا مستعجله.
1: فهو كل اللي بيحصل ان هو لما بيخش اهلا وسهلا بيك، رحبوا بيه، بعد ما خلص نيجي بقى ايه للحساب. يا عم انت دخلت وكلفتنا 10,000 دولار وحصل كذا كذا كذا، معاك تدفع؟ ايوه ادفع، ما معاكش مع السلامه.
0: طب ده يحددوها على حسب انكم الشخص اللي مستقبله،
1: امكانيات الشخص اللي هو موجود واقراره. واقراره. واخد بالك ازاي؟ كان زمان الستات المصريات كان يعني بيلعبوا لعبه حلوه قوي، يجوا ايه، تيجي الست حامل في 9 شهور في 8 شهور وتروح جايه امريكا تولد، المحروس ياخد الجنسيه الامريكيه وهي تولد وتمشي. الحكومة قالت ده ايه، ده بيضحكوا علينا دول ولا ايه؟
0: هو مش المصريين بس، وفي كل الجنسيات.
1: واحنا انا دلوقتي مركز على
0: المصريين
1: الجالية
0: بتاعتنا، العربي
1: ماليش دعوة بقى بالمكسيكان بيعملوا ايه، بيخلوا ايه، كلام ده كله. فجات الحكومة قالت ايه ده تيجي تولد ببلاش والعيل ياخد الجنسية الامريكية وتروح ماشي. فراحوا قايلين ايه، لا خلاص، اللي تيجي تولد هنا ببلاش وهي داخلة مرة تانية، لو جاية مرة تانية الفاتورة اللي عليها لو ما تدفعهاش مش هندخلها.
0: اوكي
1: كويس.
0: بس ده مؤخرا.
1: طب كل ده في 3-4 سنين الاخرانيين. يعني في فترة الرئاسة الاولى بتاعت ترامب والفترة الرئاسة التانية. ترامب هو الوحيد اللي بدأ

0: ينقش في الحل،
1: يعدل القوانين والمساعدة،
0: ينقش في يعني لأمريكا مستغلة أكبر استغلال في الدنيا كلها. كويس، يبقى ادي ايه. فجوم عند الستات اللي هم اللي كانت بتيجي تولد وتروح والكلام ده كله، قالوا لها لا يا ست انت جيتي تولدي يعني كان عندك امكانيات انك تيجي، يا تدفعي ثمن الولاده يا مش هندخلك تاني. معها فيزا بقى 5 سنين، معهاش فيزا 5 سنين ما بيرضوش يدخلوها. فدي ايه، ادي واحده كاتيجوريز من الناس.
1: تمام، يبقى دول اللي هم معاهم سياحه من حقهم ان هم
0: ولا لهم اي وضع قانوني
1: يتعالجوا، بس برضو فيها حضرتك حته قلتها لو الشخص اللي مستضيفه عنده امكانيات يدفع. لا
0: المستضيف نو ملوش دعوه.
1: طب ماشي، ما هو الراجل جه تعالج ومشي والفاتوره جت للشخص اللي
0: ولا
1: مستضيفه
0: يرد عليها.
1: اوكي.
0: ونصيحه بقى للناس اللي هم لما يجوا حد عندهم حصل زي كده وراح المستشفى يقول هو ضيف عندي، ما يقولش ده ابويا ولا امه ولا بتاع ولا الكلام ده كله، ولا انا جايبه ولا انا اعمل له فاينانسنج ولا ده ضيف عندي. ده ضيف عندي،
1: هو تفر القرابة بس هو ضيف عنده يعني،
0: هو ضيف بس
1: لان بتبقى الفواتير كتيره قوي بصراحه.
0: هو ضيف عندي، فلما يبقى ضيف عندي انا مش مسؤول واحد ضيف يجي يعمل مصيبه هنا ويغرمني انا.
1: لكن مش هتاثر على دخول الضيف ده تاني مره؟
0: هتأثر عليه لو كان عنده امكانياته ان يدفع وما دفعش.
1: هيعرفوا ازاي امكانياته هو ازاي؟
0: بيسالوه، بيعتمد على ضميره.
1: تمام،
0: بتعتمد على ضميره. ماشي. طيب في واحد تاني بيجي امريكا سياحه بس ايه قاعد، زي مين مثلا؟ الناس اللي هم بيجوا يعملوا مثلا جاي سياحه وعمل لجوء، اللي عمل سياحه وعمل لجوء ده جاي بغرض سياحه، التاشيره بتاعته
1: هو مش بغرض سياحه بس جاي داخل سياحه.
0: لو هو دخل، لو قال ان انا رايح اعمل لجوء ما يدخلهوش،
1: مش هيدخله.
0: فهو اللي بيحصل انه بيبتدي في مصر كذب. انت رايح امريكا ايه؟ رايح اتفسح. عندك امكانيات ماديه؟ ايوه، عندي حساب في البنك وعندي فلوس وعندي اطيان وعندي ممتلكات وحاجات
1: عشان يعرف ياخد الفيزا.
0: عشان يعرف ياخد الفيزا ويجي امريكا يتقلب الناحيه الثانيه. بداوا كمان دلوقتي ايه يشددوا في الحاجات اللي زي كده. طب يا عم انت دلوقتي جاي سياحه وخطتك انك تعمل لجوء، الاجابه اللي هيقولها ان انا استعملت الحيله دي عشان لو انا قلت لجوء عمرهم ما هيطلعوني. عمرهم ما هيطلعوني، يبقى فيها ايه نوع من
1: او في بعض الناس بتفكر ان هو يشوف البلد ويجرب، ما يمكن ما ينبسطش ويرجع تاني،
0: ما يعملش لجوء.
1: ايوه يعني قصدي جه سياحه قبل ما يقرر.
0: هو جاي سياحه بس هو ايه عشان يخرج يعمل لجوء خطوه جباره.
1: أيه.
0: واحد بيقطع دابر معيشته في البلد اللي هو جاي منها وجاي هيبتدي حياه جديده في بلد جديده، هو عشان يحصل على الفيزا دي استعمل وسائل غش في البلد، بس الغش اللي هو استعمله ده هو بيقول الغش ده مبرر. ليه؟ لا انا قلت لهم لو عايز اعمل لجوء عمره ما هيدوني الفيزا. يبقى بالشكل ده انا استعملت الغش عشان اجي امريكا لان ما عنديش وسيله ثانيه. طب بتوع الشرق الاوسط اللي بيحبوا يجوا امريكا وعندهم لجوء يقدروا يقدموا لجوء في بلادهم؟ ايوه. فين؟ في حاجه اسمها
1: في المطار تقريبا.
0: نو شؤون اللاجئين في بيروت. حاجه شؤون اللاجئين، فالناس اللي جايين من سوريا من الاردن من مش عارف مين الكلام ده كله يروحوا مكتب شؤون اللاجئين في بيروت ويقدموا ان هم لاجئين ويخشوا امريكا على ان هم لاجئين.
1: طيب هل دول ليهم مساعدات؟ يعني الناس اللي داخلة سياحة قبل ما تعمل لجوء
0: ولا حاجة
1: ليهم مساعدات قبل ما يعملوا قضية لجوء؟
0: الحاجة الوحيدة اللي هو العلاج. كويس؟ إنما اللي داخل سياحة ده الحاجة الوحيدة الاستثناء من اللي داخل سياحة لو عنده ولاد. الولاد ما تتعاقبش بمشاكل الاهالي يعني.
1: طبعا
0: يعني الاب والام غلطوا عملوا فالس انفورميشن حاجه زي كده، انما الولاد لا، الولاد ما يتحرموش من دخول المدرسه، الولاد ما يتحرموش من الميديكال، الولاد ما يتحرموش، ممكن جدا ياخدوا فود سامس عن طريق المدرسه. كويس. والاسره قلت لك الميديكال ده مقدس. الميديكال مقدس، بس الميديكال اللي هو بيبقى بصفة وقتية بيسموه emergency medical.
1: emergency.

0: طيب ده الميديكال قصدك للاجئين في البداية ولا
1: إيه؟ للكل.
0: اه لكل الناس.
1: كل واحد
0: اللي هم لوينج.
1: اه.
0: اوكي.
1: فاحنا عايزين ايه نطلع من الناس اللي هم نصكم للناس اللي هم ايه مراكزهم جامدة.
0: طيب قبل ما ندخل على الميديكال هناخد تليفون.
1: تليفون.
0: اه شفت بقى.
1: هتفاجئوني طيب ليه بالتليفون.
0: معنا الأستاذ رأفت من كاليفورنيا. أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. أهلا بيك.
2: ازيكم عاملين؟ شكرا على محبتكم وعلى تعبكم اللي انتوا بتعملوه ده.
0: شكرا لحضرتك.
2: الاستاذ سليم ده يعني قامه يعني عنده معلومات يا ريت تستفيدوا منه قوي.
0: ده حقيقي. ما احنا عشان كده احنا بنتعلم منه.
1: بيقول ايه الراجل ده؟
2: احنا كلنا بنتعلم منه.
0: ايوه صحيح.
2: يعني 10 سنين هنا انا بنتعلم منه، كلنا بنتعلم منه.
0: ده صحيح.
2: والراجل ده بيخدم اي حد، ملوش دعوه هو ده ايه ولا ده ايه. ده بيخدم الناس كلها.
1: يا عم انت هتقلد الناس عليا ليه؟ ما
0: شكرا يا استاذ رأفت.
2: لا صدقيني يعني وخليه تاني، خلوه يقول لنا تاني.
0: احنا ان شاء الله مش هتكون اخر مره، لكن لا بالعكس هيبقى في مرات كتيره. شكرا ليك والتشجيع.
2: شكرا جدا جدا جدا.
0: شكرا لحضرتك.
2: ربنا يبارك في خدمتك.
0: شكرا.
2: ويخليك لينا عم سليم.
1: ثانك يو. شكرا
0: حبيبي. لا واضح يا عم سليم ان ليك معجبين كتير. طيب احنا فاحنا قلنا دلوقتي العلاج الصحي لاي زائر لو اضطر ان هو يتعالج.
1: يعني اذا العلاج الصحي بيبدا من الزائر،
0: من الزائر
1: لغايه اللي عنده جنسيه.
0: بالظبط. الميديكال بقى الميديكال احنا دلوقتي بنجاوب على حاجتين مع بعض. ايه اشهر برامج المساعدات وكمان الاشخاص اللي يستحقوا كل المساعده.
1: انت كنت مقسمه
0: بالظبط، بس احنا كده بنعمل الاثنين مع بعض.
1: اوكي. احنا دلوقتي لو بدات مثلا بتمسكي في الميديكال او حاجه انا اغطي لك الميديكال لغايه اخره.
0: تمام. الميديكال بقى ده لمين؟
1: ما انا بقول لك يعني هنقول اهو احنا. تمام. قلنا الميديكال من اول الزائر اللي في المطار واللي جاي ترانزيت ولا اي حاجه لغايه اخر واحد عنده جنسيه، اللي عنده جنسيه. بس الحاجه الغريبه ان الميديكال بيجي في مرحله من المراحل ويتوقف على دخل الشخص.
0: فلو زاد الدخل بيقف الميديكال.
1: يعني افرض ان انا دلوقتي عندي الجرين كارد. هل ابني ملزم يعالجني؟ لا.
0: حتى لو كان يقدر.
1: حتى لو كان يقدر.
0: تمام.
1: مش ملزم. لكن ابني ملزم يصرف عليا اكل وشرب وسكني. طبعًا. ملزم. لكن مش ملزم يعالجني.
0: لو حضرتك عايش مع ابنك ملزم يصرف عليك.
1: ما يصرفش عليا. طب صحية
0: لكن يصرف عليك اكل وشرب.
1: اكل وشرب وسكني والحاجات دي كلها مسؤول عليها. اما العلاج فمقدرة ابني ما تقدرش تقوم بالمأمورية دي.
0: ففي الميديكال.
1: فيبقى إذن الميديكال متاح لكل الناس اللي في الدنيا طالما ان هو كواليفاي. يعني ايه كواليفاي؟
0: ايوه.
1: يعني مثلا هنيجي نمسك، قلنا بقى الزيارة الاسايلم اللي معرفش مين، ونيجي نمسك اللي معاها جرين كارد. اللي خد يعني احنا اللي جاي زيارة لسه حليني بقى على ما ربنا يكرمه ويقدم على لجوء
0: ولا لو هيكمل
1: لو هيكمل ويقعد يعني. طب ويحليني على ما اخد الجرين كارد.
0: ما هو الميديكال للجوء بيبتدي بعد ما بياخد الابروفد صح؟
1: نعم.
0: طب بيبتدي امتى؟
1: من قبلها، من اول ما يقدم، اول يوم يقدم طلب على من اول ما يجي. ما انا قلت لك مش مرتبط بحاله الشخص القانونيه.
0: جديده برضو عليا دي.
1: ما بص يا ماما
0: احنا اتكلمنا في الموضوع دي بس المعلومات مختلفه.
1: خلي بالك الميديكال ملوش اي شروط غير ان الشخص يكون محتاج له.
0: لا بس لازم يكون في سوشيال سيكوريتي نمبر.
1: نو.
0: اوكي.
1: يروح في حاجه اسمها ايه؟ ايمرجنسي ميديكال.
0: الايمرجنسي. اوكي.
1: كويس.
0: اوكي.
1: لما وضعه استقر بقى وبقى موجود له كينونه في البلد وخد جرين كارد وبقى عنده سوشيال سيكوريتي نمبر وعنده مش عارف ايه، بدا يخش في الايه؟ في النظام. النظام يبتدي يتطبق عليه. تعالى يا عم سليم انت مقدم عايز تاخد ميديكال. ايوه انا عايز اخد ميديكال. بس يا عم سليم انت دخلك في الشهر 10,000 دولار. جاي تاخد ميديكال ازاي؟ ليه مش كل الناس بتاخد ميديكال؟ نو. في حدود في الدخل بريفنت الشخص ان هو ياخد الميديكال. بالنسبه للشخص الواحد لو دخله في السنه بيزيد عن 24,000 دولار في السنه لابد، او يعني اقل من كده من 24,000 بشويه.

0: لابد ان هو يخش ببرنامج طبي بفلوس.
1: لا انا ممكن طيب تعيدها لي تاني.
0: فرق يعني مثلا عم سليم عايش لوحده كويس
1: تمام
0: وعايز ياخد الميديكال
1: تمام.
0: عم سليم بياخد مثلا المعاش بتاع الحكومه 1500 دولار.
1: اوكي
0: يعني معاش عم سليم اقل من الحد اللي هو معمول
1: الحد.

0: $30,000 $30,000 بتجاوز بها الحصة فما يدلوش الميديكال، يقولوا له روح قدم على برنامج برايفت.
1: أوكي تبع شركة إنشورنس، هاتو إنشورنس.
0: آه عندنا في يعني أرحم برنامج برايفت
1: أوباما كير،
0: اللي هو أوباما كير.
1: أوكي
0: واخد بالك، أوباما كير بيعمل حاجة ميزة كويسة أوي، ما بيحاسبكيش من أول دولار، بيحاسبك من آخر دولار.
1: يعني إيه؟
0: يعني مثلا دلوقتي أنا قالوا لي إنك أنت لو بتعمل $20,000 في السنة هتاخد ميديكال.
1: أوكي
0: أنت بتعمل $30,000، فأوباما كير بيحاسبني مش على إن عندي 30,000، بيحاسبني على إن عندي 10 زيادة.
1: اه الاكسترا عن الحد الاقصى بتاع
0: الناس كتير. أوكي. مش فاهمين ده،
1: ايه ده جديده خالص. اوكي
0: والناس كتير
1: أيوه.
0: مش فاهمين الكلام ده. طيب اوكي، فقلنا بقى دلوقتي
1: حاليا ده هيقلل قسط الانشورنس او
0: ينور عليك
1: كل شهر.
0: يا واحده تقول لي انا يا عم سليم لما رفضوني رحت على اوباما كير بيدفعوني $35 في الشهر، ازاي ست ال $35؟ تقعد لازم تقعدي تدرسي وتبحثي. أيوة وتشوفي كده. هو كل اللي حاصل ان هي كانت اكسترا الميديكال بقديه ب 10,000، فحسب على انها عندها 10,000.
1: طيب
0: اكسترا.
1: سؤال بقى في اوباما كير بقى بالمره، عشان احنا ليه حد اقصى؟
0: لا
1: وبعد
0: لا
1: كده لازم اروح لشركه تانية؟
0: لا لا لا لا لا,
1: لا.
0: اوكي لان هو بيتصاعد معاكي.
1: كل ما زادت الزيادة أكتر من 1500 كل ما
0: حصة زيادة. ميزة أوباما كير إن هو ميديكال. يعني أنت لما تيجي تروح المكتب عشان تقدمي على الميديكال بتقدمي على أوباما كير الأول. مش هتصوري. الطلب اسمه طلب الانضمام لأوباما كير. كويس؟ ياخد الدخل بتاعي. إن دخلك كام يا عم سليم في السنة 18؟ يا عم أوباما كير إذا أنت من حقك تاخد الميديكال مجانا. يبقى الطلب بتقدم اساسا لمين؟
1: لاوباما كير.
0: لاوباما كير في البدايه.
1: في البدايه وبعدين هم بقى بيحولوا
0: لي بيحولني من اوباما كير يحولني للميديكال.
1: وده كان بعد النظام اوباما كير. هو ما كانش قبل كده،
0: ما كانش موجود قبل كده. الناس بتفكر ان اوباما كير يجي بعد الميديكال. نو ده بيجي قبل منه. بيجي قبل منه. وانا بروح في المكتب بقدم طلب اللي هو اسم كاليفورنيا، اللي هو كفر كاليفورنيا. اوباما كير دي اسم من عندنا احنا، بس اسمها
1: هو كفر. ابتدى اوباما كير بس دلوقتي بقى
0: اسمها كفر كاليفورنيا.
1: كاليفورنيا صح، برافو عليك.
0: كويس، فمسمينه كفر كاليفورنيا. لما بقدم انا في الاول بقدم على كفر كاليفورنيا، يقول لي ايه عم بدل كفر كاليفورنيا؟ ايه ده انت دخلك 3 تعريفة، يعني انت من حقك تاخد الميديكال. طب افرضي بقى لا دخل كبير
1: اكتر شويه
0: يروح محاسبني ان انا دخلت على
1: طبق. حسب الفرق اللي اكتر من ال
0: كويس. ادي ايه؟
1: طيب دي
0: حاجه تانية اهي،
1: معلومه مهمه جدا.
0: ما هو ما يعني بص ما اقول لك على حاجه، يعني معلش دائما اللي بيتكلم في حاجه ما يعرفهاش دي مشكله كبيره جدا.
1: صح عندك حق.
0: يعني انا من رايي دائما ان دائما الشخص اللي ايده في الحاجه
1: بيبقى اكتر طبعا.
0: يعني في واحد جاء عندنا مره وادانا محاضره، ده محاضره وانا كنت حاضر المحاضره، فقعد يقول على البنفيت اللي موجود في امريكا 250 حاجه،
1: 250 بنفيتس.
0: واو. من السكن المدعم للسكن المش عارف ايه للسكن المعرفش مين. طب يا عم اقدم على دول ازاي؟ واللي روح اقدم.
1: ده غالبيه الغالبيه كده. ويمكن احنا كمان في الحلقات اللي احنا هنعملها سوا يا عم سليم هنركز بدقه بقى في كل حته. أيوة. وفي كل، يعني انا بشكرك برضو ان احنا بندخل في كل تفصيله.
0: أيوة.
1: لان اللي بيشرح الحاجات اللي زي دي يعني مش بيتكلم في التفاصيل الصغيره دي.
0: الشرح يا بنت الحلال سهل، الشرح سهل. يعني الاخ اللي كان بيقول المحاضره ده كل اللي عمل ايه؟ راح داخل على جوجل وعمل قال بنفيت فور في امريكا، جابوا له 250 حاجه. من السكن في ساكرامنتو للسكن في اورنج كاونتي للمش عارف مين لكل حاجه. طب يا عم ما انا ده الحاجات دي ما انا اقدر اعرفها، بس انا عايز اعرف ازاي
1: اقدم عليه،
0: ازاي انا اخد الحاجات دي اخدها ازاي.
1: صح،
0: هو ده الكلام. يعني في قاعدة في أمريكا، كل ما تستطيع أنك تقدم ليه طلب ما تجيبش محامي، او ما تجيبش
1: ما تجيبش حد يساعدك انت تعمله
0: كل

0: حاجة فيها طلب تتكتب ما تجيبش حد يساعدك. يعني افرضي دلوقتي ان انا عايز اخد الجنسية الامريكية. عايز اخد الجنسية الامريكية. في طلب اسمه طلب الحصول على الجنسية الامريكية.
1: ابليكيشن.
0: هو بيقول كل طلب بيتعمل المفروض انك انت تبقى فاهمه. وان ما فهمتوش حد يفهمه لك. ولذا بيبقى فيه مراكز بتساعد الناس في الحاجات دي كلها.
1: صحيح.
0: يعني السيتيزن شيب ومش عارف مين عشان الناس ياخدوا الجنسية في مراكز.
1: صح.
0: في المدارس اللي هي بالليل والكلام ده كله. في امريكا بتقول كل شيء بيتعمل بطلب المفروض انك تعمله بنفسك. ما قدرتش تعمله بنفسك خلي بنتك تساعدك، خلي ابنك يساعدك، خلي الحاجات دي كلها. فالحكاية ان يعني انا لما تتصل بي واحدة ست اتصلت بي النهاردة وبتقول لي انا طلعت على المعاش من سنة 2014. يعني بقى لها 12 سنة طلعت على المعاش. كان سنها كام سنة؟ على الأقل 65 و14 يبقى 79 سنة. بقول لها طب عايزة ايه؟ قالت لي انا عندي حاجة اسمها الايرا اللي هي 401k.
1: اوكي. 401k.
0: ولما جيت بيدوني المعاش بيسألوا لي 401k بتاعتك ازاي؟ قلت لها مش ممكن. ده مستحيل يتسأل. يسألوها كده امتى؟ لو مش مقدمة على المعاش. لو مقدمة على حاجة تانية اسمها SSI.
1: اوكي. احنا لسه هنيجي على الكلام ده. قلت لا انا ما تحطنيش فيها عشان لا ده انا عندي اسئله كتيره فيها. بس احنا ناخد تليفون ونكمل باقي
0: البنفيتس. ما فيش تليفونات.
1: لا هو مش ما فيش خالص. هناخد تليفونات شويه.
0: طيب
1: معانا الاستاذ ميلاد من فلوريدا. اهلا بحضرتك. حضرتك سمعنا؟
2: لا ايوه سامع حضرتك.
1: اتفضل. اهلا بحضرتك.
2: انا عايز اشكر عبد السليم جدا جدا على المساعده والارشادات بتاعته الجميله جدا لانه راجل بيخدم كل الناس وعايز اشكره جدا جدا لان انا بنصايحه وارشاداته رحت سوشيال ونشكر ربنا اديني SSI لما هو ارشدني اعمل ايه.
1: طيب حلو. شكرا يا استاذ ميلاد.
0: انتوا جايين تعملوا لنا دعايه ولا ايه؟ ايه الحكايه؟
1: شكرا يا استاذ ميلاد.
0: الله يخليك ربنا يخليك. ما انت بقى لو هتفتح الباب ده مش هتخلص.
2: ربنا يخليك لينا عم سليم.
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا لحضرتك. يعني تليفون لحضرتك اهو مش سؤال بس. واضح ان سمعتك واصله فلوريدا كمان يعني.
0: لا ده واصله مصر.
1: واو. طيب نرجع للمساعدات او البنفيتس. احنا اتكلمنا عن حاجتين
0: خلينا نخلص لك الميديكال.
1: الميديكال احنا دلوقتي في الميديكال. فاحنا قلنا الميديكال
0: اوكي
1: للحد الاقصى للناس اللي هم اللو انكم اللي دخلهم قليل 1500 في الشهر. لكن لما بتوصل ل 2000 بيبقى
0: للوان بيرسون.
1: للتو
0: بيرسون 2000 وشويه.
1: اوكي. هي بتختلف من
0: يعني ال 1 بيرسون بيبقى 20000 19000 حاجه زي 2 بيرسون 26000 اللي في السنه زوج وزوجته. افرضي انا يعني انا باخد SSI او باخد معاش ومراتي بتاخد معاش واحنا الاثنين دخلنا بيتجاوز كده ما يدوناش الميديكال. كويس. ليه دخلنا يتجاوز الحدود اللي هم بيقولوا عليها؟
1: يعني حتى بعد ما تحل على المعاش لو المعاش كبير برضه نفس الحكايه لو هو اكتر من.
0: برافو عليك. ده سؤال 100 100. طب الشخص ده يعمل ايه في الوقت ده لو دخله كبير؟ ياخد حاجه اسمها ايه؟
1: كاليفورنيا.
0: نو.
1: مش اوباما كير ولا كاليفورنيا. احنا قلنا
0: بقى ده اللي طلع على المعاش. ياخد ميديكير.
1: ميديكير صح. ايوه مامتي بتاخد ميديكير.
0: طب الفرق بين الميديكال والميديكير
1: ايه الفرق بقى؟ عشان انا مش عارف الفرق.
0: الميديكال بتديه الولايه. بتصرفوا لي الولايه على حساب الولايه. الميديكير بيبقى على حساب الحكومه الفيدرالي. ولذا الميديكير بيبقى جاي عن طريق السوشيال سيكيورتي عن طريق مكتب السوشيال سيكيورتي. الميديكير بيبقى جاي عن طريق مكتب السوشيال سيكيورتي. الميديكال جاي عن طريق مكتب حاجه اسمها السوشيال سيرفيس مكتب الخدمات الاجتماعيه.
1: اوكي.
0: يبقى اذا الميديكير بيجي عن طريق الفيدرال. مين هي الفيدرال؟ السوشيال سيكيورتي. طب السوشيال سيكوريتي مختصه بايه؟ بالاس اس اي والاس اس اي والكارت بتاع السوشيال سيكوريتي ومش عارف مين والكلام ده كله. يبقى اذا في الحاله دي الشخص اللي ما يبقى اوفر كواليفايد للميديكال ياخد الميديكير. طب الميديكير كل واحد بيوصل 65

0: سنة من حقه ياخد الميديكير عمياني كده،
1: حتى لو كان دخله قليل،
0: حتى دخله قليل دخله كبير ياخد الميديكير. بس في نقطة مهمة جدا،
1: أيوة،
0: لو الشخص اللي بياخد الميديكير ده دخله not qualified for medical هيدفع 204 اشتراك للميديكير.
1: يعني لو دخله اكتر من الحد الاقصى للميديكال هيدفع 204 في الشهر.
0: طب افرضي بقى انا خدت الميديكال والميديكير
1: حتى بعد ال 65،
0: ما احنا بنقول ان هو الميديكير عاده بيبقى فوق ال 65 سنه لما بطلع ريتاير،
1: اوكي،
0: او باخد اس اس اي.
1: بالظبط.
0: طيب الريتاير بتبقى 66 سنه وشويه، الاس اس اي 65 سنه.
1: اوكي،
0: يعني ايه الفرق بين الاس اس اي والاس اس اي؟ الاس اس اي مساعده باخدها لما يكون عندي 65 سنه وبشرط يكون عندي جنسيه امريكيه او جرانت اسايلم. اما المعاش فبيبقى 66 سنه بقى دلوقتي، حتى
1: او 67 سنه،
0: خلوه 67 سنه، وبقول للاسف مش 67 سنه وبس، 67 سنه وشهرين
1: كمان. طيب كويس،
0: حاجه غلسه جدا. بس فاللي بيحصل بقى، طيب
1: 67 سنة وبرضه لازم يبقى جنسية،
0: وليه ايه؟
1: لازم يبقى عنده الجنسية،
0: اللي
1: عنده الجنسية الأمريكية برضه.
0: No.
1: لا الاس اس اي،
0: خلي بالك الاس اس اي فريدي معايا جرين كارد وانا بشتغل طول عمري، وما خدتش الجنسية الأمريكية ومعايا جرين كارد، بعد 30 سنة معايا جرين كارد،
1: هل ده يعني ممكن حد يعيش بالجرين كارد عادي من غير الجنسية
0: 30 سنة يعيش طول عمره؟ فيبقى هل الشخص اللي خد الجرين كارد ده وبيشتغل بقى له ستات ما لهمش اول من اخر، بقى لها 25 سنه في امريكا ولا اشتغلت ولا عملت ولا اي حاجه ولا قدمت على الجنسيه ولا اي حاجه، فايه اللي بيحصل؟ بتشتغلت مع جرين كارد وبتشتغل بقى لها ورك بيرميت، لما تطلع على المعاش هيحرموها من معاشها؟ طبعا مستحيل.
1: فالاس اس اي ده
0: الاس اس اي ده ريتاير
1: اللي كانت بتشتغل وبتاخد معاش.
0: الله ينور عليك.
1: لكن الاس اس اي ده
0: ده مساعده
1: سكيورتي او المساعده من البلد.
0: بالظبط كده.
1: وده اي حد، حتى الناس اللي بتيجي سينيور وبيبقى معاهم الجنسيه وبييجوا على كبر بياخدوها.
0: بياخدوها.
1: تمام.
0: كويس. كل الحاجه اللي مطلوبه ان الناس دول لما يجوا يروحوا يعملوا الحاجه دي في حد كويس يساعدهم. لان انت ساعات مثلا الواحد يروح في يقدم على اس اس اي، الموظف اللي في المكتب مطلوب منه يطرقه، جملة فظيعة.
1: أي طبعا.
0: الموظف اللي في الشباك مطلوب منه يطرقه، يقول له انت عايز، يقول له عايز اطلع المعاش. طب اشتغلت في امريكا قبل كده؟ لا ما اشتغلتش. طب ما اعرفش ايه. طب هتطلع المعاش ازاي؟ هقدم لك طلب عشان يطلع المعاش، والطلب يترفض.
1: طب لا، سؤال، هما الاثنين عكس بعض، ازاي يطلع المعاش وهو ما اشتغلش في امريكا اصلا؟
0: ما هو الاس اس اي مجرد ما يوصل سن 5
1: ان هو عايز ياخد المعاش رغم ان هو ما اشتغلش،
0: ورغم ما اشتغلش. فده بيسموه، ولذا اسمه الاس اس اي اسمه ايه؟ اس اس اي سبلمنت سيكيورتي انكم سبلمنت.
1: اوكي،
0: سبلمنت سيكيورتي انكم. المعاش اسمه ايه؟ اس اس اي
1: سوشيال سيكيورتي
0: ادمنستريشن. وده اسمه ايه؟ اس اس اي اسمه سبلمنت سيكيورتي انكم. فهمتيني؟ طيب الشخص اللي هيقدم على الاس اس اي، طب انت رايح وعمرك ما اشتغلت بتقدم على الاس اس اي ازاي؟
1: لا طبعا مش
0: هينفع يا عم، روح اقدم على الاس، ما يعرفش يا عيني. يروح على الشباك ويقول للراجل ان انا عايز اقدم على الاس اس اي، يعمل له طلب وياخد له شهرين ثلاثه والطلب يترفض. هل الموظف يتجازى؟ بالعكس،
1: ده هو عمل صح، لان هو مالوش اساسا اس اس اي.
0: رد على كلامه.
1: طيب انا يعني عايزه برضو يعني ارجع للحته دي، بس قبل كده جالنا سؤال على الفيسبوك بيقول هل الدخل لما يبقى 24 ألف في السنة للفرد الواحد ولا للاثنين؟
0: للاثنين.
1: للاثنين 24.
0: 24 عشان هم للاثنين بيعملوا 2000 دولار في الشهر. 2000 في 12 ب 24 هي بتوصل لغاية 26. الفرد الواحد 19800، يعني ما بتحصلش ال 20.
1: 19800 في السنة.
0: في السنة.
1: 19800 في السنة.
0: يعني بتبقى حوالي 1600 في الشهر. 1700 في الشهر. ليه بيقولوا إن أنت في الحالة دي اللي زي كده

0: ممكن تقدم على برنامج خاص. طيب في سؤال بسيط جدا يعني. طب انا افرضي انا ساكن مثلا بيخش لي انا ومراتي 2000 دولار في الشهر واحنا الاثنين ساكنين ب 2000 دولار. هل ده يساعدني في ان انا اخد الميديكال او الميديكير؟ نو.
1: للاسف. للاسف صح. هما بيحسبوا انكم بس مش بيحسبوا المصاريف اللي احنا
0: لما تقولي له انا ده ساكن ب 2400 يقول لك ما تروح تقدم على المساكن المدعمه. يا عم هي المساكن المدعمه موجوده لكل
1: ده ويتنج بالسنين.
0: حليني ده ويتنج ليست سنين وسنين
1: بالسنين.
0: خدت بالك ازاي؟ يبقى لو نيجي بقى نخش عند بعد كده في نطاق الطب برضو ان يبقى افرضي ان انا بقى خدت الميديكير وانا كواليفايد ان اخد الميديكال المفروض ادفع 204 كل شهر. بس الحاجه الظريفه بقى لو انا عندي الميديكال كمان ال 204 مين اللي يشيلهم بالنيابه عني الميديكال؟
1: ايه ده؟ لا تاني بقى امتى بقى؟ ثواني هرجع لحد امتى ينفع ان انا اخد الميديكال والميديكير؟ هو ينفع هو في حاجه كده؟
0: اي طبعا
1: ياخد الميديكال والميديكير
0: طبعا.
1: يعني عندي اتنين برنامج هيلث انشورنس.
0: عم سليم عنده ميديكال وميديكير.
1: بجد؟ طيب ده في حاله ايه؟ امتى يكون عند الاثنين؟
0: بس احنا قلنا كل واحد سنه 65 سنه فما فوق
1: عنده ميديكير
0: بيرمانت ريزيدنت فور 5 ييرز في يونايتد ستيت او عنده جنسيه امريكيه من حقه يقدم على الميديكير.
1: بالظبط
0: 65 ان اوفر. فافرض ان انا جيت عند سن 65 ان اوفر ورحت مقدم على الميديكير. كويس؟ وراحوا مدينهولي. ولقوا ان انا الدخل بتاعي 1400 دولار في الشهر.
1: فكمان حقك ميديكال كمان.
0: يبقى حقي كمان ميديكال. طب ال 204 مين اللي هيدفعهم؟ الميديكال يدفعهم بالنيابه عني.
1: يعني بعد ال 65 سنه خليني بقى عند حضرتك بتاخد الميديكير ده
0: 100%
1: اجباري. ده لازم يبقى البرنامج
0: 100%.
1: لكن في نفس الوقت عندك الميديكال عشان الدخل بتاعك قليل.
0: جميل.
1: بس محتاج ان انت تدفع علشان
0: بس الميديكير. في نقطه مهمه جدا.
1: طب قول
0: افرضي بقى ان انا باخد الميديكير ودخلي 3000 دولار في الشهر مش هيقول لي لا ما هو بيدفعني 204.
1: اوكي ده في الحاله دي هتدفع
0: بدفع ال 204 للميديكير. افرضي بدل ما دخلي 3000 دولار في الشهر دخلي 1500 لازم ادفع ال 204 204. بس يجي الميديكال يقول لي ايه انت عندك ميديكال يا عم سليم؟ ايوه عندي ميديكال. طب هات لنا جواب الميديكال ان انت عندك
1: الميديكال يدفع لك ال 204 علشان دخلك قليل وسنك فوق ال 65. وصلت. اوكي وصلت. الله حلو قوي.
0: يعني هو جميل. واضح ان إيه يعني زي ما تقولي الحاجه يعني عندكم الموضوع لسه طازه. يعني
1: هو مش طازه بس يعني يمكن زي ما بقول لحضرتك ما دخلتش في تفاصيل. بس مجرد معاك انا بدخل في تفاصيل حتى يعني الاسئله يعني انا بدخل في تفاصيل وقريت عن الموضوع قبل ما اجي اقعد فعشان كده انا
0: لا خلي بالك انا يعني انت يكون ان انت مندمجه في مجالات اخرى ده شيء كويس ما حدش بيقول عليه حاجه. بس هي في نقطه مهمه جدا انا يعني دائما حطيتها في دماغي وهو ان الجاليه المصريه رقم واحد. الجاليه العربيه رقم اثنين. مباريات كاس العالم اللي فاتت دي كلها بينت لنا حجم الجاليه المصريه قد ايه.
1: ده صحيح فعلا. يا نهار ايه كميه الناس دي.
0: ايه كميه الناس دول فين؟ دول صحيح. موجودين فين؟ دول موجودين في امريكا. طب الناس دول محتاجين لنا ولا لا؟
1: صح ايوه لا محتاجين لنا جدا. وعشان كده صدقني انا من وقت للتاني
0: الله ينور
1: بعمل عليك. حلقات بتكون بتساعد الناس دي سواء
0: الله ينور عليك.
1: لا حقيقي
0: هو ده انك انت دول ابناء وطنك.
1: طبعا طبعا يعني
0: قادر على انك انت تساعديهم ده اللي عمله عم سليم.
1: بالظبط وانا عشان كده عم سليم معانا. طيب في سؤال جالي برضو من على الفيسبوك بيقول هل الميديكير جنسيه بلس 65 سنه؟
0: نو بيرمانت ريزيدنت
1: مش لازم يبقى في جنسيه.
0: مش لازم جنسيه.
1: تمام.
0: خمس سنين اقامه دائمه في امريكا اقامه شرعيه دائمه. يعني مثلا الناس اللي معاهم جرين كارد وبيشتغل بقاله سنين وسنين وطلع على
1: بقى ده الميديكير
0: ياخد الميديكير.
1: والميديكال
0: الميديكال للجميع
1: برضو. طيب بيدفع 204 ده اسمه ادفانتج
0: ميديكير؟ لا في

0: برنامج فيلم أيوة. ديكير اسمه أدفانتج اللي هو الطاغطية.
1: أي بقى عبارة عن إيه؟
0: يعني أنت مثلا دلوقتي فريد أن أنت عندك ميديكير خلاص خدت الميديكير ماشي الحكومة وفيدك, بس الحكومة مش هي اللي بتتعامل معاك, شركات تانية هي اللي بتتعامل معاك من صحيح. خلال الميديكير. فالشركات دي بتعمل إيه؟ تشتري عم سليم من الميديكير. تشتري إزاي؟ تقول للميديكير أنا هقول عم سليم أتولاه وحصرف عليه في الميديكير ومعرفش مين وكلام ده كله, مقابل ايه الشركه تاخد ايه مزايا من الميديكير اللي هو الفيدرال. فاللي بيحصل بقى ان ايه الميديكير بنفسه اللي هي الحكومه, البرنامج الحكومي نفسه هو برنامج تغطيه طبيه, بس الشركات بتخش تشتري.
1: عشان كده بادفانتج ميديكير
0: في برامج بقى هيلث كير مش عارف سيلفر كريست مش عارف مين ادفانتج, برامج كتير جدا كلها داخله شاريه الميديكير,
1: بس كلها بتدي نفس البنفيتس ولا بتختلف؟
0: بتختلف من شركات لشركات, وفي منهم شركات بتاخد اشتراك شهري.
1: طب ما هي الميديكير ده مساعده حكوميه,
0: يعني مثلا
1: ثبتنا في ايد الشركات.
0: يعني مثلا دلوقتي في الدواء بتاع التخسيس
1: الحقن,
0: الحقن بتاعه التخسيس, شركه تقول لك لا مش هغطيه, وشركه تانية تقول لك هغطيه بس تدفع $15 كل شهر. فالشركة دي قالت لا مش هغطيه, والشركة دي قالت هغطيه هتدفع لي $15 كل شهر, واخد بالك؟ فهو بزنس رهيب.
1: ما هي دي الفكرة اللي أنا بقولها, يعني هو دي مساعدة مجانا من الحكومة.
0: هي المساعدة مجانا من الحكومة
1: بالظبط, ليه تدخل فيها
0: الـ204
1: تمام,
0: وقلنا الـ204 يدفعهم من بيبي يدفعهم الميديكال.
1: طيب ليه تدخل في النص شركات تستفيد تشفط بقى؟ يعني ليه شركات في النص؟
0: يعني انت لو هو يعني ليكي كنت في مصر مثلا من 20 سنه ولا 25 سنه كان في حاجه اسمها التامين الصحي. والتامين الصحي كان متعاقد مع دكاتره خارجيه غير دكاتره التامين. دكاتره التامين الصحي اللي موجودين بتروحي له في العياده بتاعت التامين الصحي, دكاتره تانيين متعاقد مع الدكتور فلان مع الدكتور علان مش عارف بتروحي له, عياده خارجيه عياده خاصه. مين اللي متعاقد معاه؟ التامين الصحي. مين اللي بيدفع له الاتعاب؟ التامين الصحي. نفس القصه هنا, نفس القصه.
1: طيب جالي سؤال برضو على الفيسبوك, احنا كل ده لسه ما دخلناش في الاسئله بتاعتنا. هل يفضل سن المعاش 62 ولا 67؟
0: ما هو هنا في حاجه مهمه جدا.
1: ايوه,
0: هل انا يجوز لي ان اطلع على المعاش وانا سن 62 سنه بدون تقديم اي عذر؟ يس
1: ماشي, بس هي نفس البنفيتس اللي انا اخدها وانا 67 هي وانا
0: يعني ايه بقى البنفيت؟ يعني السنه دي بس بسيطه جدا, وانا سن 62 سنه هاخد 68% من معاشي.
1: اوكي,
0: من مرتبي كام؟ 68%. افرضي وصلت لغايه ما بقيت 67 سنه, في كام سنه؟
1: 5 سنين
0: ب 2% يبقى كام؟
1: 10%.
0: وكانوا 68
1: يبقى 78,
0: يبقى لما اطلع على 65
1: هاخد
0: 78.
1: اوكي, فهي هتفرق في المعاش اللي انا باخده,
0: اللي انا باخده. لو انا شاطر بقى وعايز اطلع على سن 62 سنه يكون عندي شغل تاني
1: اكمل بيه,
0: اجمع ده وده. يعني مثلا افرض ان انا دلوقتي بشتغل بعمل $1,500 في الشهر, وهيطلع لي من المعاش بتاعي $1,500 زيهم, يبقى بعمل 3,000. لو ما اشتغلتش هعمل 1500 بس. كويس,
1: هو مش بيزود المعاش لكن انت بتدخل دخل تاني,
0: انت بتعمل بتدخل دخل فوق المعاش. فيبقى ال 62 اسمها ايرلي ريتايرمنت.
1: ايوه,
0: ايرلي ريتايرمنت. 65 اسمها ايرلي ريتايرمنت.
1: ايه ده برضو؟
0: لا كلها ايرلي لانها قبل ال 67.
1: 65 ايرلي, لكن 67 هي
0: المعاش.
1: هو في ناس بتكمل لغايه 70 ولغايه 75
0: ولغايه 80. محدش بيطلعها. الناس بيعملوا كمان في حاجه في القانون, افرض انك طلعتي على المعاش فول معاش, ممكن بعد ما تطلع على المعاش تشتغل تعملي $1,000,000 في الشهر. محدش يقول لك حاجه.
1: طبعا.
0: طلعت على المعاش وانا معاشي $4,000-$5,000 في الشهر,
1: ده عمل بيزنس او
0: وات ايفر, بس شال في اي حته تانية بدوني $10,000 في الشهر. اللي ايرلي ريتايرمنت ينفع؟ نو.
1: ما ينفعش

0: لا الميديكال ولا ميديكال.
1: لا ما ينفعش ان انا اعمل فلوس زي ما انا عايز.
0: ايه ده بجد؟ بعد المعاش
1: اللي بعد 62 سنة الفلوس اللي هعملها غير المعاش very limited، محدودة جدا. يعني افرضي ان انا هيقولوا لي ما تقدرش تعمل اكتر من 1500 دولار في الشهر. ليه يا جماعة انت طلعت ايه لي ريتايمنت؟ ليه؟ ما انت كنت تقعد تكمل معانا، هتدفع اشتراكات كل شهر، فانت طلعت بدري.
0: احنا ده لو 62،
1: لو 62،
0: لكن لو 67 محدش هيقول لك
1: انت بتعمل، محدش يقدر يقول له اي حاجه.
0: دي نقطه مهمه. يبقى انا ما ينفعش اطلع 62 واطلع بقى اشتغل واخد دخل دخل زي ما انا عايز.
1: ما تقدريش،
0: فيها ليميت، فيها حد.
1: ما تقدريش.
0: لكن 67 هو ده.
1: ما انت لما بتطلعي فور ريتاير انت حتى بتلاحظي حاجه، الناس اللي هم بيشتغلوا فور مارت، الناس عواجيز كبار في السن، الناس الكبار في السن بيشتغلوا فور مارت ومش عارف مين، بتبقى طالع عن معاش سنه 70 سنه 75 سنه وطالع عن معاش، يقدر يشتغل زي ما هو عايز. يشتغل زي ما هو عايز. ف 90% من الامريكان بيشتغلوا بعد المعاش.
0: طب سؤال، يعني اللي بيطلع 62 ده ممكن ما يكونش هو اللي طلب ان هو يطلع
1: لما حدش طلعه.
0: يعني لو هو في شغل ما ينفعش حد يطلعه؟
1: نو لو طلعوه من الشغل رحنا سكه ثانيه.
0: 62
1: نو ما يقدرش يطلعه، ما يقدرش يقول له يطلع المعاش. يعني افرضي جبتينا السؤال مهم جدا، انا بشتغل فور مارت ماشي وبدفع السوشيال سيكوريتي بتاعي وبدفع الضرايب بتاعتي وكل حاجه وانا طالع من وول مارت مروح في البيت اتكعبلت وقعت رجلي اتكسرت. كويس. طب ايه وضع ايه في الحاله اللي زي كده؟
0: بيعمل ايه
1: يعني؟ وول مارت له ذنب في اللي حصل؟ ملوش ذنب. انا طلعت من ورمت وانا مروح بيتنا قدام باب البيت اتكعبلت في الرصيف
0: البيت مش وول مارت،
1: ما في البيت ملوش دعوه بول مارت.
0: اوكي
1: بس بطلت شغل.
0: ديسابيليتي.
1: كويس. ايه الفرق بقى ان وول مارت يقول لي روح مش عايزينك وان انا اللي وقعت؟
0: ايوه يعني هو في فرق ما بين الشغل يقول لي روح دي ما يقدرش الشغل في سن معين ما
1: يقدر ويقول لي روح، هنا حريه ان يقول لي مع السلامه مش عايز،
0: حتى لو القطاع الخاص
1: هو اي حته
0: ما ينفعش. 62 يقول لك اتحلى عن معاش السنه دي،
1: ما فيش حاجه اسمها اتحلى عن معاش، يقولوا مش عايزك
0: او مش عايزك ما ينفعش.
1: طيب لو هنيجي للفردين دول، وول مارت قال لي ايه روح مش عايزينك، فاصبحت عاطل عن العمل.
0: ايوه
1: وما عنديش دخل، فبقدم على ايه عشان يعوضني؟ لا مش ديسابيلتي،
0: انامبلويمنت. بس برضو هتبقى 60 يعني هيبقى برضو جزء من
1: ايوه ما كده. افرضي بقى ان انا
0: 60% من المرتب
1: وانا مروحه قدام البيت اتكعبلت قدام باب البيت في عتبه البيت وقعت رجلي اتكسرت، وول مارت ملوش ذنب. فهل اقدر اخد انا حاجه ما اسمهاش انامبلويمنت، اسمها اي دي دي
0: بالظبط.
1: الاي دي دي هي اختصار جمله اسمها امبلويمنت ديفلوبمنت ديبارتمنت، اسمها كده. طب الاي دي دي عباره عن ايه؟ بيقول لي يا عم انت بقيت عاجز بصفه وقتيه بصفه مؤقته،
0: وده مش لازم في سن كبير، ده اي حد
1: في سن،
0: في اي سن.
1: انت بقيت حصل عندك عجز مؤقت نتيجه انك انت وقعت. العجز المؤقت ده أقصى قد ايه؟ 12 شهر. يعني فمثلا لو فرضنا وقال انت ال 12 شهر دول 3 شهور في 3 شهور، بعد 12 شهر ما رجعتش الشغل ورجلي لسه مكسوره ومش عارف اعمل. اتحولت من ايه؟ من حاجه اسمها
0: اي دي دي؟
1: لا تمبوري ديسيبل،
0: مؤقت.
1: الا بقيت حاجه اسمها بيرمننت ديسيبل.
0: اوكي.
1: البيرمننت ديسيبل يديني الحق بقى ان انا اقدم ان انا ايه اخد المساعده باعتبار ان انا بقيت عاجز.
0: فدي هتطول وقت، هيتطول شويه،
1: هتطول وهياخد المساعده، كل ده يعني ممكن يتعمل.
0: طيب انا هناخد تليفون وعندي سؤالين وبعد كده هرجع للاي دي دي، معلش. احنا كده تليفونات قليل. فريال، اخت فريال من بوسطن.
2: اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، احييكي استاذه امل واحيي ضيفك الكريم الاستاذ كريم.
0: شكرا لك.
2: من فضلك انا عندي سؤال.
0: تفضلي.
2: بالنسبه للتامين الصحي بتاعي انا في ولايه ماساتشوستس.
1: ايوه.
2: وانا عامله لجوء.
1: عامله ايه؟
2: لجوء. لسه عامله لجوء.
1: ايوه.
2: من 2017.
1: أوكي. ايوه.
2: وما اخدتش جرين كارت لحد دلوقتي، بس كان عندي تامين صحي اسمه مثل اكسترا.
1: اوكي.
2: فتغير دلوقتي وخلهولي فاميلي. طبعا نزله كبيره قوي الامتيازات اللي كانت ليا في المثل اكسترا اكتر بكتير دلوقتي. لا
1: مش
2: عارفه ليه تغير.
1: ما هي الجهه اللي كانت متبنيه العلاج الطبي بتاعك مش كانت جهه حكوميه؟
2: ايوه.
1: ما الجهه الحكوميه دي بتبقى عن الميديكال بتاعها زي ما احنا قلنا، بكل اسف في شركات بيجوا يشتروا الشركه يشتروا منها الزباين. فهي اللي حصل ان اتنقلت ملكيه البرنامج من جهه كويسه لجهه وحشه، فالجهه الوحشه قللت لك البنفيت بتاعك. انت ممكن تبحثي تدوري على حاجات تانية، على برامج تانية وتروحي تقدمي فيها.
0: ينفع هي تاخد تحولها من
1: هو. انت في سؤال مهم انت قلتيه في وسط الكلام، انت مقدمه على لجوء، هل خدتي الموافقه على اللجوء ولا لا؟
2: لا انا لسه ما اخدتش موافقه على اللجوء، ولكن واخده عندي بك عندي سوشيال سيكيورتي نمبر وعندي
1: حاجه اسمها ورك بيرميت. يس اي نو. معلش دي حاجات كلها، لكن ما خدتيش اللي هو الموافقه
0: الابروف
1: بتاع
0: الابروف.
2: لا انت ما عملتش انترفيو في الاوفيس.
1: وانت 2017 مش كده؟
2: من ايوه.
1: يعني دلوقتي بقى لك حوالي 9 سنين.
2: بالظبط.
1: انت المفروض تعملي ريكويست، طلب طلب نظر. انت معلش يعني سؤال، سنك كم سنة؟
2: انا سني دلوقتي
1: 77. الله ينور عليك.
2: ايوه.
1: في طلب بيتقدم بيقول، بقول فيه ان انا عايز ينظر في تقديم طلب اللجوء بتاعي يبقى قدام، عشان خاطر انا عندي ظروف خاصه، جوزي في مصر وولادي في مصر، معرفش مين اي حاجه، وانا خايفه اموت من غير ما اشوفهم.
0: طب هو حضرتك القضيه باسمك؟
1: طبعا
2: القضيه باسمي، وانا لوحدي ولا اولاد ولا زوج ولا اي حاجه.
0: يعني هم في مصر ولا مفيش؟
2: لا مفيش.
1: يعني مالكيش زوج ولا اولاد ولا اي حاجه؟
0: هي
1: جايه لوحدها
0: وعملت.
1: طيب على اي حال يعني انت دلوقتي كل اللي هيحصل ايه؟ ليه الناس بتسعى انها تاخد الموافقه على اللجوء؟ عشان يقدر ياخد الجنسيه بسرعه، ولما ياخد الجنسيه بسرعه يقدر يعمل باسبور امريكاني ويقدر يمشي يطلع. يعني انت حتى اشتياقك لبلدك ولا لقرايبك ولا حاجه. فهي في حاجه اسمها تقديم الدور. المحامي بيعملها لك، اسمها ريكويست. يعني
0: طلب. بس ده للقضية بتاعتك،
1: لقضيتك انت.
0: لكن هي دلوقتي ما فيش اي طريقة ان هي تاخد
1: تغير الشركة.
0: فترجعي حضرتك للشركة تكلميهم وتحاولي ان انت تكوني مع حد.
1: روحي مكتب حاجة اسمه مكتب السوشيال سيرفيس، مكتب الخدمات الاجتماعية السوشيال سيرفيس، وتقولي له انا كان عندي الميديكيد بتاعي. انت عندك اسمه ميديكيد على ما اظن كده. تقولين الميديكيد بتاعي كان كويس أوي وغيروني، أنا عايزك ترجعني تاني على الكمباني اللي أنا كنت موجود عليها.
0: تمام. شكرا ليكي يا أخت فريال، وأتمنى أنك تلاقي برنامج كويس أو شركة كويسة. طيب إحنا، أنا دلوقتي عندي سؤال تاني. هل اللي بياخد 30,000 في السنة وطلع على المعاش على سن 62 هياخد 68% من 30,000؟
1: نو. النسبة المئوية هي حسب سنين الخدمة.
0: أوبا، احنا دخلنا في حتة تاني.
1: لا ما انت دلوقتي افرضي ان انا اشتغلت 14 سنة.
0: تمام.
1: وبقى سن 62 سنة وعايز اطلع المعاش. أيوة. هيدوني 70% من مرتبي طبعا، مش ممكن.
0: طب امال ايه؟
1: عدد السنين. كل سنة شغلي ب2%.
0: كل سنة شغلي؟
1: ب2%.
0: 2%.
1: يعني انا لو اشتغلت 14 سنة هطلع اخد 28% من مرتبي.
0: 14 سنة 28%؟ ده لو 62.
1: اي سن.
0: ايه ده 62 زي 67؟
1: زي 90. ما انت دلوقتي افرض ان انا اشتغلت وانا سني مثلا 58 سنة.

0: اشتغلت لغايه سنه 12 سنه من 58. 12 سنه في 2% يبقى كام؟ اشتغلت بقى وانا سني كان 54 ولا 55 وطلعت عندي 67، بس اشتغلت 12 سنه. هيدوني 70% من عاشي من مرتبي ازاي؟ ايه الكلام الغريب ده؟
1: ما هو الرقم قليل برضه.
0: لا انت يعني اشتغلت حتى لو كان انت اشتغلت 12 سنه، ال 12 سنه اللي انت اشتغلتهم دول المفروض انك انت بتاخد نسبه مئويه عن كل سنه اللي هي 2%.
1: تمام، يعني 2 في حد اقصى ولا لا؟
0: في حد اقصى 80%.
1: حد اقصى 80% من المرتب.
0: يعني في افرض ان انا اشتغلت 40 سنه.
1: طيب هو احنا قدامنا دقيقه على فكره، بس الاسئله عماله تجيلي في ودني. احنا دلوقتي ما عملناش حاجه النهارده. طيب الحد اقصى 80% بيحسبوا على اخر مرتب،
0: اخر متوسط اخر 3 سنين.
1: متوسط اخر 3 سنين. طيب ال 80% دي تقريبا كام سنه؟ يعني لو انا اخذت الاقصى الحد الاقصى
0: 40 سنه.
1: 40 سنه شغل اقل من 40 سنه 2% في السنه.
0: نو ما انت افرض اشتغلت 45% 45 سنه مش هيدوني 90% من معاشي. الحد الاقصى
1: 80% اتكلم.
0: طب الفرق يدهوني ازاي؟ على شكل ايه؟ فلوس. على شكل مكافاه، كانها مكافاه
1: في الاخر، لكن برضه هياخد
0: يعني القانون في مصر كان بيقول مثلا اعتقد سن المعاش مش عارف كان 37 ولا 8 ومش متذكر بالظبط كان شكله ايه.
1: في مصر 60 سنه المعاش.
0: لا اللي هو اللي هي النسبه المئويه.
1: لا مش عارفه خالص.
0: مش متأكد. فهنا النسبه المئويه 80%. 80% اشتغلت، يعني اشتغلت 40 سنه. افرض ان انا دلوقتي اشتغلت وانا سني 15 سنه وتنيتني اشتغل لما بقى سني 75 سنه. يبقى اشتغلت كام سنه؟ 60 سنه. هاخد 120.
1: ياخد الباقي كاش. طبعا عم سليم وقتنا خلص وخلص بسرعة، لكن واضح ان احنا هيكون لنا حلقات كتير مع بعض. انا مشكورة جدا، شكرا لوجودك بجد، انبسطت جدا، معلومات كتيرة انا طلعت بيها النهاردة. ربنا يباركك ونتقابل في حلقات تانية.
0: الله يخليك. الله يبارك فيك.
1: اعزائي المشاهدين نتقابل في حلقة جديدة.
0: هيبقى لك مشاهدين كتير على فكرة، الجالية المصرية كلها
1: كتير وهم بيتابعونا.
0: انت عارفة كاليفورنيا فيها كم مصري؟ كام؟
1: لا مش عارف.
0: مليون.
1: حضرتك قلت لي. ايوه
0: مليون.
1: احنا بنكلم المليون النهارده.
0: ايوه بالظبط. احنا بنكلم المليون اللي في كاليفورنيا.
1: بالظبط
0: اللي في كاليفورنيا، الملايين اللي هم موجودين في بقيه الولايات.
1: يا بالظبط،
0: دول يستحقوا اهتمامنا.
1: ده حقيقي. شكرا لحضرتك وبشكركم اعزائي المشاهدين، ونتقابل في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله.

0: سبقنا في كل مكان. تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهارده من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجوده على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناه الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. ارجوك استخدم QR كود الموجود امامك للدخول للموقع الرسمي لقناه الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناه الكرمة.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. الروح القدس ماشي معايا ومعاك سكة إعداد، سكة نتغير فيها إلى تلك الصورة، عينها صورة يسوع اللي هو رأس الكنيسة وإحنا جسده، اللي هو بيعد عروس مجيدة ما فيهاش عيب، ما فيهاش دنس، ما فيهاش أي كرمشة أو غضن، ما فيهاش أي شيء غير إنها مقدسة للرب، كنيسة مهيئة للعريس المجيد. الروح القدس يمشي معاك سكة ويمشي معايا سكة تغيير. في كل حلقة نعرف أكتر، نتمسك بعمل الروح القدس فينا أكتر، ونجوع ونعطش أكتر لملء من الروح القدس اللي غير حياتنا ويغير أفكارنا ويغير من طبيعتنا عشان نكون مشابهين صورة ابنه. مش عارفة أنت وأنت بتسمع كده، ممكن تكون زي في وسط الأيام دي عمال تشوف ايه كل الشر ده، ايه كل الضلال ده، الكذب عمال يزيد قوي، الضلال عمال يزيد قوي، انت منزعج جدا. ساعات بنفتح الاخبار بنحس انه ايه ده اللي بيتقال ده كذب، الكلام ده مش حق، التعليم اللي بتتقدم دي مش مظبوطة، البرنامج اللي بيتقال فيه نصايح للناس دي نصايح دي كلها كذب ومش حقيقية. عمالين تسمع في الميديا ضلال، حتى في الأخبار يعني انت ممكن هم بيقولوا لك الأخبار بتاعت السياسة كلها كذب. اعمل ايه في كل ده؟ بص الكتاب بيقول حاجة مهمة قوي، بيقول كده: نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا، ومن هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. قدام الروح القدس الذي هو روح الحق يوجد في العالم ما يعرف باسم روح الضلال. روح الضلال ده ضد روح الحق. بس يعني ايه ضلال؟ وازاي ان الضلال ده ضد الحق؟ خلينا كده نكمل مع بعض حلقتنا ونشوف يعني ايه روح الضلال.

ورجعنا مع بعض عشان نشوف ايه معنى كلمة ضلال. كلمة في الأصل معناها ان الشخص ضل الطريق او مش في الحتة اللي المفروض يكون فيها. كلمة من أصلها كلمة بتقول زي الكتاب لما بيقول كده: فليعلم ان من يرد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا. زي الخاطئ اللي ضل السكة المظبوطة. أصل الكلمة هيمارتولوس، بمعنى انه زي السهم اللي ما بقاش ما بيروحش في السكه بتاعته السليمه، ما بيوصلش للهدف. ده بالظبط كلمه معنى كلمه ضلال في الكتاب المقدس. والكلمه دي بالذات استخدمت، هي نفس الكلمه اللي استخدمت بمعنى كلمه الخطيه او الخاطئ. الخاطئ الشخص اللي يخرج بره القصد او بره المشيئه. هيماراتيه كلمه يونانيه معناها انه شخص ليس في المكان اللي المفروض يكون فيه، ودي كلمه استخدمت كتير جدا في الكتاب المقدس. ومن اهم الأماكن اللي استخدم فيها هذا الكلمة إنه الشخص يكون ضال، مثل مهم قوي قوي الرب استخدمه في لوقا 15. الكتاب بيقول كده في لوقا 15، بيقول: وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوا، فتزمر الفريسيين والكتبة. يعني هو كان قاعد مع العشرين والخطاة، فمين طبعا اتزمر؟ الفريسيين والكتبة اللي شايفين نفسهم أفضل وأبر من العشرين والخطاة. فتزمر الفريسيين والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. كلمة خطاة هنا نفس الكلمة اللي بمعناها أن الشخص خرج من هدف الحياة أو هدف وجوده أو الهدف، بعد عن السكة، بعد عن الهدف. دي نفس الكلمة باليوناني. فكلمهم بهذا المثل. ففي الحقيقة التلات أمثال اللي احنا حافظينهم كويس جدا، الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال، هم في الحقيقة كتاب بيقول عنهم انهم مثل واحد. مثل واحد بيتكلم يعني ايه ضلال، يعني ايه الشخص يكون خاطئ ضال في طريقه او مش ماشي في الحتة المفروض الرب عايزه فيها. والكتاب بيقول فكلمهم بمثل، كلهم مثل بيعكس صورة معينة. عشان كده أنا نفسي أبص معاك على المثل المهم جدا ده اللي متقسم لثلاث أجزاء. المثل الأولاني اللي كلنا عارفينه كويس جدا، مثل الخروف، وكتاب بيقول عنه أنه ضال. وإحنا لو بنتكلم عن روح الضلال، ده معناه أنه هذا الخروف ما بقاش في المكان اللي لازم يتواجد فيه. هو كان المفروض يتواجد فين؟ يتواجد مع 99 خروف الآخرين، يتواجد معهم، يتواجد في المكان ده. لكن الحقيقة أنه الكتاب يذكر أن الخروف ده ضل. بيقول كده: أي إنسان منكم من له 100 خروف وأضاع واحد منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء قائلا: افرحوا معي لإني وجدت الخروف الضال. نفس الكلمة، الخروف اللي خرج من مكانه، اللي خرج من البيت، هو رجعه البيت. الكتاب بيقول انه الراعي رجع الخروف لمكانه، رجعه للبيت. يعني نقول ان ده الشخص اللي هو ملوش علاقة اصلا بالرب، بعيد جدا عن الرب، ليس من اهل بيت الرب. ده الرب بيبذل تجاهه مجهود وهو اللي بيروح بيجيبه، لان الخاطئ ما يقدرش يرجع نفسه. اللي ضال في طريقه، اللي بعيد عن ربنا، ما يقدرش يرجع نفسه، لازم الرب يروح يجيبه من المكان اللي هو فيه. انا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي. اذا الرب هو اللي بيجيبنا، الرب هو اللي بيفتدينا، الرب هو اللي بيرجعنا اليه. ده الخروف الضال. انسان مخلوق عشان يكون في علاقة مع الرب، يمجد الرب، يعكس صورة الرب. لكن لما يكون ملوش علاقة مع الرب، بعيد قوي عن الرب، رب بيبذل كل حاجة. والرب فعلا بذل حياته عشان يسترد كل خاطي ويجيبه ويكون في علاقة معه. ده أول حاجة. يقولك السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب، وخاطي واحد يجي للمكان، لأن الرب غالي عنده كل إنسان جدا. أنت غالي عنده جدا. لو أنت ضال دلوقتي، بعيد قوي قوي قوي عن ربنا، بعيد أنك تبقى في علاقة مع الرب، روح كده وقوله: رب انا عايزك تستردني، رجعني، والسماء هتفرح بيك. لكن مش بس ده الضلال الوحيد اللي في المثل، لكن ده في حاجة تانية. يقولك المثل اللي بعد كلهم مثل واحد، بيقولك في نوع تاني من الضلال. ايه هو؟ بيقولك امرأة او اية امرأة لها 10 دراهم، وان اضاعت درهما واحدا الا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وان وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلا: افرحنا معي لاني وجدت الدرهم الذي اضعته. هكذا اقول لكم يكون فرح قدام ملائكه الله بخاطئ واحد يتوب. المشهد هنا مختلف تماما، والروح القدس بيعلن لنا نوع تاني من الضلال.

المرأة في الكتاب المقدس ترمز دايما للكنيسة، والغريبة انه الدرهم ده هو ضاع جوه البيت. يعني لو كان الخروف موقفه من البيت انه بعيد تماما، الدرهم ده ضاع وضاع جوه البيت. زمان العشر الدراهم دي كانت حاجة متعارف عليها انه بيجي زي كأنه زي ما نقول دلوقتي الشبكة بتاعت العروسة، كانوا يجيبوا زي سلسلة كده فيها عشر دراهم وتبقى جزء من حلي وزينة العروسة، ان كل الدراهم دي تبقى محطوطة في سلسلة كده وتبقى جزء من حلي العروسة، كأنه الرب بيتكلم عن امرأة العروس الكنيسة المتزينة بعمل للرب، عمل الرب. وكل درهم هو في ذاته قيمة، يعني كل درهم هو في ذاته قيمة، يعني قيمته في ذاته. انت لما تكون الدرهم مثلا مصدي او مطوس او اي حاجة مش مهم، هو تنه قيمة، هو قيمته هو درهم. زي المؤمن اللي ممكن يكون ضاع عن دعوته في الجسد، ضاع عن استخدام الله. ليه؟ هو تايه، هو ضال عن مشيئة الرب وتأثيره في الحياة. انت ممكن تكون كده، تعرف الرب من سنين لكن في الحقيقة حصل حاجة، انه انت ما بقتش في المكان الحقيقي بتاعك، القصد والدعوة اللي ربنا عايزك فيها. ده ضلال، ده خروج عن مشيئة الرب في حياتك. مشيئة الرب في حياتك انك تعكس صورته، تعكس مجده، تستخدم لمجده واعلان مجده. لكن انت فين دلوقتي؟ ممكن تكون في البيت، بتروح الكنيسة وترجع من الكنيسة وبتخدم، لكن في حاجة واقعة، في حاجة فقدت. لكن النهاردة الرب الروح القدس بيعمل حاجات. بيعمل ايه؟ مش عايزك في الحتة دي. يقولك المرأة عملت ثلاث حاجات مهمين قوي. اول حاجة راحت انارت السراج، رجعت تاني نورت السراج. السراج ده اللي هو ايه؟ الكلمة. السراج ده اللي هو ايه؟ اللي هو عمل الروح القدس. سراج لرجلي كلامك، رجعت تاني تنور، تشوف هو انا ليه هنا، هو انا وقعت فين، الحته دي انا ليه فقدت الدعوه. عملت ايه المراه عشان تسترد الدرهم؟ وانا وانت النهارده ممكن نكون في جسد المسيح جوه البيت لكن ضالين. ممكن المؤمن يضل، طبعا ممكن المؤمن يضل. الكتاب بيقول تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله. يعني ممكن المؤمن في حياته مع الرب يضل، طبعا كلمه بتقول كده. يعني ممكن أضل لو أنا مش عارف الكلمة، أضل عن مشيئة الرب في حياتي، أضل عن مقاصد الله، أضل عن خطة الله، أضل إن أنا مش فاهم ربنا عايز من حياتي إيه، فحياتي تخرج برا مشيئته، أضل. وتضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. قوة الله يعني الروح القدس مش فعال في حياتي، عمل الرب مش واضح في حياتي. الاتنين مهمين. ممكن أركز قوي على الكلمة وتبقى روح الله وعمل الروح القدس مهمل جدا في حياتي، فده ضلال. فتلاقي كلمة بتنفخني ومش مؤثر ومش شاهد، لانه الكلمة لوحدها محتاجة عمل الروح القدس يفعل الكلمة في حياتي. والروح القدس، لو الروح القدس مركز على الروح القدس واعلانات الروح القدس ومش معتمد على الكلمة، تلاقي حياتك ضعيفة واي هزة تهزك، لانه مفيش الحق، مش مغروسة فيك الكلمة، كلمة الله مش مغروسة فيك بغنى. دي حاجة مهمة. ممكن المؤمن يضل، او ممكن، عشان كده بيقولك الدرهم ده ضاع جوه البيت. فالمرأة اشتغلت، وانا وانت عروس المسيح محتاجين نشتغل. لو انت حسس ان حياتك فقد المكان بتاعها، فقد التأثير بتاعها، اول حاجة اوقدت سراج، تاني حاجة عملت ايه؟ كنست البيت، تالت حاجة وفتشت باجتهاد. عملت تلات حاجات مهمين قوي: اوقدت سراج، كنست البيت، وفتشت باجتهاد. يعني نعمل ايه؟ اول حاجة ارجع تاني. روح الله اللي ممكن يكون حزن جواك بسبب اهمالك ليه، عدم خضوعك ليه، عدم اكتراسك للروح القدس اللي عايز يقود حياتك، النهاردة فرصة فرصة فرصة. قول يا روح الله اشعلني تاني، انا اسف. هي عملت ايه؟ كنست البيت. يعني ايه كنست البيت؟ يعني طلعت الحاجات اللي مش نقية في البيت، اللي خلت الدنيا تبقى مش واضحة. اكنس ايه الحاجات اللي مش واضحة في حياتك، ايه الحاجات اللي الروح القدس زعل بسببها، ايه الخطايا اللي دخلت وانت مش واخد بالك، اللي خلتك تضل وتوه. اكنس، طلع، قول له يا رب انا مش متمسك بده، انا مش متمسك بالامر ده. بتخش في حياتنا خطايا، بتخش في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا، امور مش مرضية للرب. اقعد كل يوم، ارجوك علم نفسك كل يوم بالليل قبل ما تنام تكنس البيت. يعني اكنس البيت؟ مش تقوم تنظف البيت، اكنس بيت قلبك. قوم كل يوم قول له يا رب، افتح كده، ركز كل يوم قبل ما تنام، وخد كده افتكر من اول الصبح انا عملت ايه. اذا انا طلعت كلمت الشخص ده وحش، انا طلعت اناني قوي في الموقف ده، ايه ده يا رب، ايه ده انا كذبت، ايه ده انا ما قلتش الحقيقه. على فكره احنا ساعات بنكذب وما ناخدش بالنا. اقعد افحص كده واكنس البيت قبل ما تنام، اكنس. فتلاقي نفسك الروح القدس يجي يشجعك وينور في حياتك وينور في قلبك،
ف

ده عمل الروح القدس وباجتهاد، تفتش باجتهاد. موضوع مهم بالنسبه لي، ساعات كتير قوي احنا ما عندناش الاجتهاد ده، يعني مش فارق معانا قوي، يعني مش فارق معانا ربنا عايز ايه، مش فارق معانا ان كنا فعلا ضالين وماشيين صح ولا مش فارق ماشيين غلط، مش فارق معايا، المهم تمام، المهم مسطوره، عارفين كلمتنا الحمد لله. احنا طالما الدنيا ما فيهاش حاجه وحشه وطالما احنا ما عندناش حاجه نقصانه احنا تمام. لكن هل انت فعلا في مشيئه الله ومقاصد الله؟ ده مهم قوي، مهم قوي. بيقول لك انه يكون فرح امام ملائكه الله، عارفين يعني ايه؟ يعني الملائكه بتشوف ربنا فرحان لما انت تكون ماشي مظبوط، لما انت تسترد، لما دعوتك تسترد، الرب بيفرح، الرب بنفسه بيفرح، والملائكه بتشوف الفرح ده، يكون فرح امام، يشوفوا فرح الرب لان حياتك في مشيئته، حياتك رجعت للدعوه والقصد انك تكون في مقصده. ايه مقصده؟ هو جبلنا لنعكس صورته، خلقنا عشان نمجده، نعكس صورته، نعكس مين هو. لكن طول ما انت ضايع وضال انت مش بتعكس صورته، لكن لما تسترد في المكانه وفي المجد يحصل ايه؟ هو يبقى سعيد، هو يبقى مسرور بيك، بس كده. لكن في مثل ثالث، مثل مهم جدا، هو نفس المثل، هو بيكلمهم في مثل واحد عن انواع من الضلال. في نوع تاني بقى من الضلال، نوع ابن ده ابوه وعارف ابوه وورث ابوه. يعني ايه نرس؟ يعني ايه نرس؟ انت ليك ميراث الروح القدس، نحن وارثون مع المسيح، لينا كل ما للابن هو اعطي لنا. بالظبط زي الابن ده راح اخذ ميراثه. تستعجب الناس كتير قوي تقول هو ابوه ليه ما قالوش لا اقعد؟ لا، لانه الاب اوريدي اعطانا كل ما لنا في المسيح يسوع، اعطانا ميراث، اعطونا عربون الميراث، عمل الروح القدس هو عربون الميراث. والابن عمل ايه؟ اخذ كل ما هو من الاب وخرج واحب العالم وانفق كل معيشته، انفق كل الميراث. هو ده ينفع؟ احنا بنعمل كده، من الرب يجي في حياتك يحط فيك قداسه وبر وحكمه وبعدين تحب العالم، تخرج تنفق بقى كل ده وترجع تلاقي في حياتك مفيش. فين القداسه؟ فين الحكمه؟ فين القوه؟ فين عمل الروح القدس؟ مش موجود. خد بالك، الاب ما خرجش ورا الابن ده، ان كان راح للخروف وجابه، وان كان فتش عمل الروح القدس، فتش باجتهاد على الدرهم، الاب ما خرجش ورا الابن رغم ان كل قلبه وكل اشواقه للابن انه يرجع، لكن ما خرجش وراه، مش عيبه شويه ولا منعه. ليه؟ لان الحياه مع الرب هي اختيارك كل يوم، ان تكون معه في علاقه وشركه، تستمتع معه، تستمتع بالميراث، وتستمتع بعمل الروح القدس. الاب ما تحركش، بس عارفين ايه اللي حرك الابن للرجوع؟ هو عمل الروح القدس اللي فيه. قال في نفسه، كأنه في حد جواه بيكلمه بيقول له قوم، انت مش ده مكانك. والرب بيكلمك النهاردة، ده مش مكانك. لو حبيت العالم والأشياء التي في العالم ونسيت انت انك ملك وانك ليك سلطان، في ذل في حياتك دلوقتي لانه ضليت مكانك، سبت البيت، سبت مكان الرب، سبت حضنه، سبت العلاقة الحقيقية معاه. قوم، سيب الروح القدس النهاردة يقومك، والقوم اقوم وارجع، ارجع لحضن ابويا. الابن ده وهو رايح لابوه ما سمحلوش يقول له اقبلني احد اجرائك. ليه؟ لانه الابن عمره ما يبقى اجير. هو مستحق ايه الابن ده اصلا؟ الابن اللي ترك ابوه ده مستحق ايه؟ مستحق الموت، مش مستحق انه ينزل في المكانه، لا لا خالص. انت تفتكر احنا لما بنسيب الرب اجره الخطيه موت؟ الابن ده في الشريعه ابن عاق، الكتاب المقدس بيقول عليه، يجيبوا ابوه ويحطوا في وسط المدينه ويموت. ودي تيجي شريعه الابن العاق، دي شريعه مهمه قوي في العهد القديم، لكن ما تلاقيش ولا واحد في العهد القديم اتنفذت في شريعه الابن العاق ده. عارف ليه؟ لان شريعه الابن العاق دي يجي بعدها على طول انه ملعون كل من علق على خشبه. بس شريعه الابن العاق دي اتنفذت في واحد بس، هو لم يكن عاق، هو لم يعرف خطيه، هو كان ابن محبوب، بس اتنفذت فيه، يسوع مات بدالك. انت تستحق الموت، لكن هو مات بدالك، عشان انت النهارده لما ترجع لحضن الاب تلاقيه دايما مفتوح لك ودايما مقبول كابن، ولا يسميك عبيد لكن يسميك حبيب. لا اعود اسميكم عبيد بل احباء، انت بقيت الحبيبه، انت بقيت اهل بيت الله. قوم النهارده وارجع واستمتع تاني بابوك. ومش بس كده، لو انت في علاقه مع الاب لكن مش مستمتع بيه زي الابن التاني، انا في الكنيسه، انا مع الرب، انا بصلي كل يوم، انا معاه كل يوم، لكن انا معرفوش، انا مش مستمتع بيه،
انا مع

معرفش الغنى اللي ليا فيه. قوم الروح القدس النهارده بيقول لك ليك غنى في المسيح، كل ما له هو لك. ده عمل الروح القدس النهارده، روح الحق يعلن لك وينهي الضلال، الضلال اللي في فكرك عن الرب، الصوره المغلوطه عن ابوك السماوي. روح النهارده روح الحق يطرد كل ضلال، يطرد كل خروج عن المشيئه، عن القصد. القصد ايه؟ القصد انك تعيش معه وتعكس صورته، تستمتع بيه، تكون في علاقه مستمتع زي ما كان

مليان ضلال. ابليس طول الوقت بيضل. انتبه، لان في الازمنه الاخيره الكتاب بيقول كده: الذي الى مجيئه يعمل الشيطان بكل قوه وبايات وعجائب كاذبه وبكل خديعه الاسم في الهالكين، لانهم لم يقبلوا محبه الحق حتى يخلصوا. ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. الأيام الأخيرة هزيد جدا جدا الضلال. لو أنت مش ثابت في الحق وماسك في الحق وبتقول له أنا متمسك بالحق وعايز روح الحق، أنت هتروح وهتضيع مع الكذب اللي العالم عمال يقوله. إحنا شايفين ده واضح في الأيام ده. فأرجوك أرجوك تمسك بالحق، خليك مع الرب، تمسك بالروح الحق، وخليك في مقاصد الرب في حياتك. وانا متأكدة انه رحلتك مع الروح القدس هتكون دايما ممتلئة بالقوة وممتلئة بالحياة، هتوصلك ليه ومش هتكون بالضل. ونتقابل في حلقة جديدة من الروح والعروس.

أهلا وسهلا بكم في برنامج وعد لكل يوم. لدينا وعد جميل في رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 4 عدد 14. يقول الوحي: إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. في رسالة بطرس الرسول الأولى كان الرب يعد ويجهز المؤمنين اللي من أصل يهودي وصاروا مسيحيين، لأن في رسائل ثلاثة كتبوا لهؤلاء الأحباء: رسالة العبرانيين ورسالة يعقوب وبطرس الأولى. الكلام اللي قاله الرب في متى 24: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. كانوا يتعرضوا لاضطهاد مرير. أعدهم الرب إعداد جميل بأن وضع أمامهم الألم والمجد. والمثل الكبير اللي حطه قدامنا كلنا: الآلام التي تعرض لها المسيح. والمحطة التالية في رحلة الغربة الوقفة اللي جاية على طول بيقول لهم كده: ستكون المجد. إن كان المسيح قد تألم فتمجد. الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. بطرس الأولى أصحاح 1. خلي بالك إنه آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. هنا يضع أمامهم أن لا تتألموا كمخطئين، لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر. إحنا بنجلب على نفسنا المتاعب بسبب أخطائنا. لكن هنا يقول: إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن في سندة إلهية بروح المجد والله يحل عليكم. ما تخافوش من حد، لأن هم وهم بيعيروكم باسم المسيح يجدفون على الله وسوف يعطونا حسابا. أنتوا المسيح بيتمجد لما أنتوا بتتصرفوا لأنكم تتألمون بحسب مشيئة الله. بقول لكل المتألمين بسبب أي شيء، بسبب إيمانهم الحقيقي، إيمانهم الثابت، ثق في أن التعويض الإلهي يملأ المشهد عن طريق التعزية التي يمنحها الروح القدس. قد يتعرض مؤمن من المؤمنين للاضطهاد والمحاسبة والتحقيق و أمور كتيرة بتبقى فيها ضغط والظلم والتعدي والتحدي، لكن لسبب واحد بس: أنا أتألم. ليه؟ لأني أنا من أتباع المسيح، لي شرف تبعية المسيح.

أنا أهنئ كل مؤمن متألم بسبب المسيح، والكتاب قال لنا كده: وهب لكم لا أن تؤمنوا باسمه فقط بل أن تتألموا بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. الألم حقيقة في تبعيتنا للمسيح، لكن هناك تعويض الإلهي الكريم الجميل ونحن نتبع الرب من قلوبنا. هذا وعد جميل. إن عيرتم، بعض الناس يقولوا ما فيش أي داعي يبقى عندنا تعيير وإهانة وكذا، لكن لا، أنت تحرم نفسك من وسام يوضع على صدرك وعلى قلبك وفي حياتك. وكل المؤمنين اللي تعرضوا لهذه المعاناة كانوا بيقولوا دائما ما أروع هذا، أنه يكفي أن يكون التلميذ كمعلمه والرسول كمرسله، وإحنا شرف لينا أننا نتحمل لأجل المسيح. هذا وعد جميل للمتألمين لأي سبب. افرح لأن هناك تعويض إلهي موجود وتعويض إلهي قادم سريعا، سوف يصل الرب إلينا أو نذهب إليه، وهناك لا توجد دموع ولا ألم كما هو مكتوب: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم فمجدا له. آمين.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. وصلنا سؤال للبرنامج، تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 16 وعدد 23 بيكلم التلميذ وبيقول لهم: وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. يا ترى إيه المقصود بذلك اليوم؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

الآية موضوع السؤال واردة في يوحنا 16 وهي آية 23 اللي بيقول فيها المسيح: وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئاً، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. وعلشان نفهم محتوى الآية ومعنى الآية وما هو ذلك اليوم اللي قال عنه المسيح له كل المجد في ذلك اليوم لا تسألونني شيئاً، محتاجين نرجع شوية لورا كم آية علشان نعرف القرينة إيه. وأقصد بالقرينة يعني إيه المناسبة اللي المسيح بيتكلم فيها وبيتكلم عنها، والمسيح وهو من أول الأصحاح ماسك الخيط بيتكلم عن إيه بالتحديد. أصحاح 16 ده جزء من حديث المجد اللي المسيح بيكلم فيه أحبائه قبيل إذهابه للصليب، وأصحاح 16 بيتكلم فيه عن الرحلة اللي هيمشي فيها إلى أن يذهب إلى الصليب وبعدين يختفي عنهم بالدفن ويقوم وبعدين يظهر لهم ويصعد للسماء ويرسل الروح القدس. ده محتوى الأصحاح. عشان كده بيقول في عدد 12: إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. يبقى عدد

12 و13 و14 المسيح يتكلم لهم عن وعده بإرسال الروح القدس اللي هيجي لكي ما يمجد المسيح ويخبرهم عن المسيح. عدد 15: كل ما للآبي هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بيتكلم عن معادلة الابن للآب، وإن الروح القدس هينقل هذه المعادلة لهم وما يخص المسيح من ميراث ويطمن بالتلاميذ. بعد كده عدد غريب شوية لما يقول: بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. وده خلى التلاميذ يسألوه يقولوا له: يعني إيه بعد قليل لا نبصرك وبعد قليل نراك؟ الحقيقة بعد قليل لا تبصرونني لأن المسيح هيختفي عنهم عندما يموت على الصليب ويدفن لمدة 3 أيام، لكن بعد قليل أيضا ترونني لما هيقوم من الأموات، هيروح لهم العلية ويشوفوه. وطبعا هذا أيضا فيه إشارة نبوية إلى غياب المسيح عنهم وهم في الضيقة العظيمة، وسيحزنون جدا ويدخلون في ضيقة عظيمة، أقصد البقية التقية اليهودية، لكن الرب بعد كده يظهر لهم من السماوات المفتوحة ويتبدل الحال معاهم. لكن نروح للآية موضوع السؤال، وهو في سياق الكلام على أنه هيغيب عنهم بالعين، يعني بعد قليل لا ترونني يبقى ده هيروح للصليب، وبعد قليل ترونني يعني هيقوم وهيشوفوه. وده اللي حصل فعلا لما قام المسيح، ظهر لتلميذي عمواس وراح للتلاميذ في العلية وراح للمجتمعين على بحيرة طبرية فشافوه. بس بعد القيامة المسيح صعد للسماء، وبعد صعوده للسماء أرسل الروح القدس. فالكلام اللي جاي هنا بقى عن حاجة تخص الروح القدس، فبيقول إيه في عدد 23: وفي ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إيه موضوع ذلك اليوم؟ ما هو ذلك اليوم؟ هو يوم نزول الروح القدس وحلول الروح القدس، واليوم الذي نعيش فيه الآن ونحن في عصر الروح القدس. يعني إيه الكلام ده؟ قبل الروح القدس ما ينزل كان المسيح بالجسد على الأرض، وكانوا لما بيقف قدامهم معلومة بيسألوه، كلمة تسألونني مش بس يعني تطلبوا مني طلبات، لكن بتستفسروا عن ألغاز. فكانوا دايما عايزين يعرفوا يتعلموا، كان المسيح فيما بينهم المعلم، فلما بيسألوه بيرد عليهم. لكن لما هيغيب عنهم المسيح مش هيشوفوه بعينيهم، سيكون اتصالهم بالله الآب في علاقة جديدة. لما ينزل الروح القدس ويسكن فيهم هيبقوا أبناء ويقولوا للآب يا أبا الآب، والروح القدس هو المسؤول على نقل التعليم ليهم ويخبرهم بأمور آتية ويرشدهم إلى جميع الحق. وأيضا عندما يقدمون طلباتهم وصلواتهم إلى الله الآب في اسم المسيح، الروح القدس يكون حاطط على قلوبهم هذه الكلمات. فكلمة في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا يعني في يوم الروح القدس. لو فهمنا كلمة لا تسألونني يعني لن تعودوا تسألونني في استفسارات، لأن الروح القدس هو اللي هيعلمكم، زي ما قال يوحنا بعد كده: المسحة التي أخذتموها منكم هي التي تعلمكم. والآب هيكون متاح أن ينقل لكم كل ما يخص أمجاد الإبن عن طريق الروح القدس. وإن كانت معنى كلمة تسألونني يعني تطلبوا طلبات، فهتكونوا في وضع جديد. الوضع الجديد هتبقوا أبناء، والأبناء يتوجهون بالصلاة إلى الآب في اسم المسيح بقوة الروح القدس وإنشاء الروح القدس. مع الأخذ في الاعتبار أن الرب استخدم كلمتين مختلفتين، الكلمة الأولى تسألونني والكلمة الثانية تطلبوا. لما بيقول في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الكلمة تسألونني تقال على اتنين على قدم المساواة واقفين مع بعض بيكلموا بعض، وده اللي كانوا بيعملوه للتلاميذ مع المسيح كفريندس. هو بيقول عنهم أنتم أصدقائي، يعني بيسألوه بيرد عليهم قبل ما يروح للصليب. ففي ذلك اليوم بعد ما يبعث الروح القدس مش هيكون الوضع كده، لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من الآب باسمي فيعطيكم. كلمة طلبتم غير سألتم أو غير تسألوا، طلبتم يعني واحد بيمد اليد إلى شخص أعلى منه ويترجاه لإرسال المعونة أو الطلب، وده اللي الحقيقة إحنا بنمارسه دلوقتي في ضوء العهد الجديد، روح التبني فينا وننظر إلى الله الآب كلي الإجلال والبهاء، واخدين بالكم، ونضع أمامه طلباتنا وأسئلتنا في اسم المسيح، والروح القدس ينشئ فينا هذا. يبقى معنى كلمة ذلك اليوم يعني يوم الروح القدس في الوضع الجديد اللي هتكونوا فيه أبناء واللي هتكونوا فيه علاقة مع الآب وتتقدم.

0: تدعون إلى الآب باسمي، ومهما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كلمة طلبتم باسمي يعني في كرامة اسمي، فالآب سيستجيب الطلبات في كرامة اسم المسيح، ونحن سنطلب الطلبات كأننا نقف مكان المسيح أو بما يليق باسم المسيح. طبعا بصلي من كل قلبي أنك تكون قبلت المسيح ربا ومخلصا، عشان لما تخاطب الله تخاطبه باعتباره أبيك وتقول له يا أبانا، وعشان لما توجه طلبات تكون مقدسة في اسم المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

درسنا النهاردة عن الغفران الأخوي، إزاي نغفر بعضنا لبعض. وحابب أشاركك بآيتين موجودين في إنجيل متى أصحاح 18 آية 21 و22. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فقال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. ياه، ورب يسوع كمان ما قالش 70 مرة 7 مرات كل شهر ولا كل سنة ولا كل يوم، 70 مرة 7 مرات. حابب أكلمك عن الغفران الأخوي، يعني إزاي إحنا نغفر لبعض. حابب أكلمك عن حتمية الغفران الأخوي، هل دي حاجة يعني اختيارية ولا حتمية؟ في الحقيقة هي حتمية، لأن الرب كده قال لنا في متى 6 آية 14 و15: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. قال الآية دي بعد ما علم التلاميذ الصلاة الجميلة أبانا الذي. طب يا رب، أبانا الذي دي فيها آيات كتيرة، هتعلق على كام آية في صلاة أبانا الذي؟ قال هعلق على آية واحدة: إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلاتكم. طب يعني إذن طالما الرب بيعلق على آية واحدة في الصلاة دي، يبقى إذن الغفران الأخوي حتمية. لكن عايز أجيب لك حاجة تانية مع الغفران، اسمها الاحتمال والغفران. في رسالة كولوسي أصحاح 3 وآية 13 يقول كده: محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا. ايه حكمة الروح القدس ان يجيب الاتنين دول مع بعض، محتملين ومسامحين؟ اصله في ناس تحتمل وما تسامحش، وفي ناس تسامح ومتحتملش. في ناس تحتمل بس ما تسامحش، شفتهم كتير في الكنائس، يقول لي: يا خادم الرب، انا الراجل ده احتملته كتير، غلط فيا بدل المرة 10 وانا احتملت.

سبته وما رديتش الإساءة عشان مجد ربنا، لكن أقول لك الصراحة قلبي ما هواش مسامح. يا ساتر يا رب، واحد مرة قال لي اليوم القيامة مش هسامحه، يبقى ده بيحتمل بس ما يسامحش. لكن في واحد تاني ولا واحدة تانية تقول لك وانا ليه يجيني ضغط وافقد اعصابي ويجيني السكر واهرف نفسي؟ اقول لك الصراحة قالت لي كلمة رحت انفجرت فيها وجبت القديم والجديد وكنت متضايقة من العيال ولا من جوزي، ورحت ايه رحت منفجرة فيها. انا ما عنديش قدرة احتمال، لكن صدقني ما في حاجة في قلبي تجاهها انا مسامحاها. وانت بعد ما انتقمت لنفسك وانتقمت لنفسك كمان لسه عايز ما تسامحش؟ قال ده قال ما يعرفش يحتمل، قال ومسامح. لا، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا. لكن ايه المقياس؟ ايه المقياس؟ مقياس الغفران الأخوي في نفس الآية بتاعت محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، يقول إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. أسألك سؤال، لو أنت مؤمن حقيقي، المسيح غفر لك كم خطية؟ تقدر تعد الخطايا اللي غفرها لك المسيح؟ طبعا لا يمكن. فهنا الآية دي بتقول لك إن كان لأحد على أحد شكوى، يعني انت مغلوط فيك وانت عداك العيب وانت يعني عمرك ما غلطت في الراجل ده ولا عمرك غلطت في الاخت دي، وانت براءة وانت براءة بنسبة 100%. وبعدين ان كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. اغفر لأخوك، اتمتع بفرحة الغفران. صدقني حينما تطلق غفران وانت بتسمعني دلوقتي، يعني صلي كده وارفع قلبك وقول يا رب انا مسامحه، واعمل تليفون بعد ما تسمعني كده واتصل بالشخصية اللي انت زعل منها وقول له انا مسامحك، وقول له لو انا غلطان فيك كمان سامحني، وتتمتع بفرحة اسمها فرحة الغفران الاخوي. يا من تمتعت بغفران من المسيح، أصلي من قلبي النهاردة إن المرارة تتشال من قلبك وتكون بتطلق غفران، تتعلم محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، والرب معك.

في أزمات الشدة والضيق بنحس مرات كتير بأننا مضغوطين، مضغوطين ضغط نفسي وعصبي وجسدي، لدرجة إنه الأفكار والحلول بتروح مننا وبنفقد القدرة والنجاة، ونقول إن كل شيء قد انتهى. وخلينا نتذكر سفينة يسوع وتلاميذه، وكد كانوا في البحر في عز العاصفة ووسط الأمواج الحائجة، كانوا خائفين ولكنهم ما فقدوا الأمل، تمسكوا بيسوع. لما صرخوا إليه وقال له يا يسوع أنقذنا، ما تأخر يسوع من مساعدتهم، زي ما قال كاتب المزمور: أدعوني في يوم الضيق فأنقذك وتمجدني. بأيده بس يسوع سكت العاصفة ولفت لتلاميذه وقال لهم: يا قليل الإيمان، محتاجين في ظل العاصفة الحائجة في بلدنا وما تقلبات الأحداث والأحوال لا يكون إيماننا قليل، بل أن نتمسك بسفينة يسوع، فمهما كانت الأحوال لكنها حتما ستحدى وتعود بلدنا من جديد، سودان رافي رأيه ودائما إبليس فيه مغلوب.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم

لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. برنامج مدرسة اللاهوت كنا نتكلم عن صفات الله، والحلقة السابقة تكلمنا عن استقلالية الله. يظن البعض أن الله خلق الإنسان لأنه كان وحيدا، الله يعني، وكان يحتاج إلى الشركة مع الآخرين. ده البني آدمين اللي كده، الله مش ممكن يكون كده. إن كان هذا هو الحق، إذا كان ده حقيقي، فهو يعني بكل تأكيد أن الله ليس مستقلا عن الخليقة، ويعني أن الله يحتاج إلى أن يخلق الإنسان حتى يشعر بالسعادة الكاملة أو ليشعر بالاكتفاء التام. فكل الكلام ده الفروض الغير حقيقية دي، لأنه الله موجود الثالوث الأقدس منذ الأزل، مكتف بنفسه من كل شيء، خلق الخليقة بإرادته مش لأنه حاجة ناقصاه، مش عشان إحنا ممكن واحد فينا يعني من الأول، خلينا في آدم، إن كان وحيد وكان محتاج معين نظيره، فربنا خلق له حواء، طلعها من ضلعه وبنى له حواء وقال له دي عشان ما تبقاش وحيد، وهنا لأنه إنسان. فربنا بيورينا إنه آدم كان وحيد واحتاج يكون فيه معين نظيره، فربنا خلق لي حواء. فإذا كان البعض يظن أن الله خلق الإنسان لأنه كان وحيدا، الحقيقة الكلام ده ينطبق ممكن على آدم لكن لا ينطبق على الله. استقلالية الله استقلالية الثالوث القدوس، الثالوث الإلهي، لأنه مكتفي من كل ناحية، في المحبة من الأول، المجد من الأول، يعني التواجد. الثالوث على فكرة يا جماعة، احنا درسنا الثالوث قبل كده فترة طويلة، كان كل ما يجي ذكر الثالوث لازم نفتكر انه الثالوث بيتكلم عن أزلية الله الواحد، أزلية الله الواحد الأبدي، واحد في الجوهر، مثلث الأقانيم. وخلينا لما نشوف مثلا لما يكون حوار أو كلام بين الآب والابن، نلاقي مثلا في يوحنا 17 الآية 5 الشهيرة اللي هي في العظة في الصلاة الجسماني للمسيح وهو يصلي صلاة الأخيرة قبل الصليب، هناك بعض الإشارات الخاصة في كلمات المسيح فيها التي توضح أن هذه الفكرة ليست دقيقة، فكرة أنه غير مستقل، هو مستقل طبعا الله يعني مستقل عن أي حد. ففي يوحنا 17 آية 5 يصلي يسوع قائلا: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. هنا نجد إشارة إلى وجود مشاركة في المجد بين الآب والابن طبعا والروح القدس قبل خلق العالم. الحقيقة أنه حياة المجد

المسيح على الأرض أثناء التنازل أثناء التجسد. أرجو إن إحنا نصورها بالطريقة دي، أنا أحب إن أعملها كده، وهي أنا حطيتها كده في كتابي من هو المسيح في الفصل الأخير، زي رسمة بسيطة جدا، مش هنقول رسمة يعني، مجرد يعني حاجة بسيطة جدا. على المستوى الإلهي كان المسيح، لكنه تنازل آخذا صورة عبد، نزل إلى أرضنا بالميلاد العذراوي، وبين الميلاد العذراوي عاش على أرضنا 33 سنة في آخرهم، مات مصلوبا، قبر وقام في اليوم الثالث. في الصلاة في جثماني اللي احنا قرينا منها جزء اللي هي في يوحنا 17، المسيح هيرجع لمستوى المجد. ده مستوى المجد، ده مستوى التنازل، ده الرجوع مرة تانية لمستوى المجد. إذا فرضنا أن هذا هو المستوى الإلهي، لكن المسيح ترك عرش السماء متجسدا، تواضع آخذا صورة عبد، وجد في الهيئة كإنسان، أطاع حتى الموت، موت الصليب. بين المعجزتين كان التجسد، ظهر لنا الناسوت. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، ما كانش ممكن نشوف الله بطريقة مباشرة، ما كانش ممكن يشوفوه البشر ولا حتى الملائكة. أثناء التجسد ما بين النقطة بتاعة الميلاد العذراوي وما بين أنه لغاية سن 30 أعلن الخدمة الجهرية، لأنه عند اليهود عند سن 30 النبي ممكن يبتدي، مش ممكن يكون في نبي طفل يعني، فعند سن 30 بدأ الخدمة الجهرية، وعند 33 سنة وشهور صلب قبل الفصح بيوم واحد، ومات وقبر وقام في اليوم الثالث. عشان كده نلاقي انه النقطة الأخيرة حياة المسيح، الصلاة الأخيرة، المجد الذي كان لي عندك منذ الأزل. فيصلي المسيح قائلا والآن مجدني، ارتفعت عن نفس مستوى المجد، أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. فالمسيح كإنسان جاع وعطش وبكى وعاش إنسانا حقيقيا خلال 33 سنة، قبل كده تنازل تاركا مجده، بعد كده مرة تانية المجد الذي كان لي عندك منذ الأزل، رجع للمجد مرة تانية. الحقيقة أنه الحاجة التشبيه البسيط ده مهم جدا أن احنا ندركه، عشان فكرة أن احنا الكلام عن المسيح كإنسان خلال 33 سنة ما يلخبطناش. في ناس كتير لخبطت بين الكلام عن المسيح كإنسان وإله في ذات الوقت. مثلا نلاقي المسيح في المركب نام، لكن الرياح والبحر والتلاميذ خافوا، أما يهمك أننا نغرق، فهو كان نايم فعلا لكنه قام وهدأ الرياح، قال للبحر اسكت ابكم، سكت البحر، معجزة. لكن لا، مش مجرد معجزة، ما التلاميذ عارفين العهد القديم، دول تلاميذ، دول ناس مذاكرين العهد القديم وعارفين كل اللي فات، استغربوا جدا انه ليه سلطان على البحر والرياح بكلمة يسكتها. محدش ليه سلطان على الرياح، محدش ليه سلطان على الطبيعة غير الله. فابتدوا يقولوا من هذا، من هو هذا، فإن البحر والرياح يطيعانه. هنا الإعلان، نام لأنه إنسان، هدأ الرياح بسلطانه الإلهي. لما جم قالوا له في بداية يوحنا 11، جم قالوا للمسيح أنه يوحنا، أنه إنجيل يوحنا أصحاح 11، أنه لعازر تعبان، لعازر عيان جدا، لعازر مات. فالحقيقة المسيح لما راح عند القبر، أول عازر مات، بكى يسوع أنه إنسان، تلاميذ شافوه وهو يبكي، والرسول يوحنا بالروح القدس سجل لنا يوحنا 11:35 بكى يسوع. لكن يوحنا

11:43 لعازر هلم خارجا. فالجانب الإنساني بكى يسوع، الجانب الإلهي أو اللاهوتي لعازر هلم خارجا. الحقيقة إن هو ده اللي لازم ناخد بالنا منه. أثناء 33 سنة كان هو إنسان والله في ذات الوقت، زي ما الملك المتنازل يلبس لبس بسيط ويكون موجود وسط الرعية، فالناس ممكن تدرك إن هو الملك، بس إذا لم يدركوا إن الراجل اللي لابس بسيط ده في وسطهم هو الملك، ده لا يقلل من حقيقة الملك، من إن هو فعل الملك ولا من سلطان الملك. الحقيقة إنه أثناء التجسد ده لا يقلل من شأن المسيح، ده بالعكس، ده هذا هو التواضع الإلهي. هنا نلاقي المسيح أطاع حتى الموت، لأنه جاي عشان الصليب، جاي عشان يقدم الفدية والكفارة. فالمسيح بالعكس هو جاي عشان يموت، جاي عشان يقدم نفسه فدية وكفارة، فلم يكن الصليب أزية للمسيح أو مشكلة للمسيح، بالعكس ده هو حل مشكلة العالم، مشكلة الخطية. أثناء ما بين ما ولد وقام 33 سنة فيها أمور كتير ممكن وإحنا بنقراها نتلخبط. أي آية تلخبطك في العهد الجديد عن المسيح، حط بس كده بين قوسين كإنسان، تلاقيه كإنسان جاع وعطش وبكى و و و ونام، وطبعا كل حاجة كإنسان، لكن في ذات الوقت كان هو الله الظاهر في الجسد، كان مجده غير ظاهر لينا، كان كأنه إنسان عادي، لكن كان المجد الذي كان لي عندك منذ الأزل هيوصل مرة تانية مستوى المجد. الحاجة البسيطة دي توضح لينا أنه الله مستقل عن كل البشر، الله غير البشر، الله مش محتاج البشر. حتى في التجسد كان هذا عمل المسيح بكامل إرادته. ثم يتحدث يسوع إلى الآب في يوحنا 17:24 قائلا: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. هنا حاجة لا يختص بها سوى الله، كان هناك حب وتواصل بين الآب والابن والروح القدس قبل إنشاء العالم. هذه النصوص الكتابية تشير بوضوح أكثر من أي موضع آخر إلى ما يمكن أن نتعلمه عن عقيدة الثالوث، خاصة عن وجود محبة منذ الأزل، وجود علاقة بين التواصل أو تواصل بين الآب والابن والروح القدس، فشركة وتواصل الأقانيم الثلاثة منذ الأزل، وحقيقة أن الله هو مثلث الأقانيم وفي الوقت نفسه وفي ذات الوقت هو واحد، تعني عدم وجود الشعور بالوحدة أو الافتقار إلى الشركة الشخصية من جانب الله قبل الخليقة. والحقيقة أن المحبة، الشركة، الاشتراك في المجد بين الأقانيم الثلاثة ستظل دائما أسمى بما لا يقاس وأكثر من أن ندركها بعقولنا. هذا ما أعلنه لنا الكتاب، وهذا ما يكفي ليروي ظمأنا عن معرفة عن الله. من أي شيء يمكن أن تكون لنا نحن البشر المحدودين مع الله هذه العلاقة؟ كما نتحدث الآية الثانية التي اقتبستها سابقا عن المجد الذي أعطاه الآب للابن. على فكرة، من أي شركة يمكن أن تكون لنا نحن البشر المحدودين مع الله؟ ممكن المسيح بيطلب من الآب أن يكون لنا شركة معه، شركة، لكن أصل الشركة والتواصل بين الأقانيم الثلاثة هي منذ الأزل وطبعا إلى الأبد. أما فيما يختص بوجود الله عموما، تذكرنا العقيدة، هذه العقيدة بأن الله هو الوحيد الكائن بفضل طبيعته الخاصة، وأنه لم يخلق ولم يتكون، فهو موجود دائما. بتوع الفلسفة لما يكتبوا يقولوا أن الله موجود بذاته، أو الدفاعيات، الله موجود بذاته، حي بروحه، ناطق بكلماته. فإنه الله لم يخلق ولم يتكون، فهو موجود دائما. نرى ذلك من حقيقة أن كل الأشياء الموجودة صنعها الله،
يمكن لما تكلمنا عن

0: وجود الله في الحلقات اللي كانت بتاعت الله والخليقة في ما بعد الحلقة 67 وحتى الحلقة 80، ممكن ترجع لليوتيوب على فكرة وجود الله، وأنه الله موجود منذ الأزل، وأن الله مستحق أن يأخذ المجد في الآية في رؤيا 4:11 نلاقي أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هذا أيضا ما يتأكد في شواهد أخرى زي يوحنا رسالة إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، بعد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، نلاقي في يوحنا 1:3 كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فهو الخالق. رومية 11:35 بيتكلم أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد آمين. كورنثوس الأولى صح 8:6 لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ويخبرنا موسى أيضا أن الله أنه يسمع لنا ويمكن أن نكون مصدر فرح ليه. خلينا نكمل بعد فاصل عن صفات الله الخاصة بالله، وعن أن الله مستقل بذاته، أنه في الثالوث كان مكتفي بنفسه، فهو له المجد، له العظمة، له المحبة، له كل شيء، ولا يحتاج للخليقة، لكنه خلق الخليقة فضلا منه محبة، وهو يحب الكلام مع بني آدم، لكن لم يكن يشعر بوحدة. اللي شعر بوحدة آدم، عشان كده ربنا خلق له حواء. أما الله مكتفي بذاته، موجود بذاته، موجود من الأول، زي ما بيقولوا بتوع الفلسفة لما يكتبوا يعني أن كل واحد أوجده حد، لكن الله أو المسيح يعني أو الله عموما واجب الوجود، لأنه ما فيش وجود قبله، هو أصل أصل أصل أصل الوجود، قبل أي شيء، قبل أي بداية، فهو الله الأزلي. الأزلي يعني لا نهائي في الوجود، منذ الأزل، ما نعرفش إمتى، ما لا نهاية. مش فينا نعرف الما لا نهاية في الأبدية، ولا الما لا نهاية في البداية اللي احنا اتخلقنا في وقت من الزمان، لكنه أبدي منذ الأزل.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: كنا نتكلم عن استقلالية الله، وتكلمنا عن الروح القدس، تكلمنا عن الآب والابن والروح القدس، تكلمنا عن أن الثالوث منذ الأزل، ثالوث الأقدس، كان الله مكتف بنفسه، ففيه المحبة، فيه المجد، في شركة التواصل. الله لم يكن محتاجا أن يخلق الإنسان، لكن عندما خلق آدم، آدم هو اللي كان محتاج معين نظيره، فالله خلق لي حواء. لكن الله ما كانش محتاج يعمل الخليقة، مش بس آدم، يعمل الخليقة كلها هتكمل حاجة عنده، لا، الله من إرادته الحرة خلق الإنسان، خلق الكون، خلق الإنسان، وقال لذتي مع بني آدم، لأنه بيحب الإنسان، يعني خلقنا ويحبنا. ولو رجعنا حتى للعهد القديم، يخبرنا موسى أن الله وأنه يسمح لنا أن نكون

يكون مصدر الفرح لقلبه، هذا هو أساس القيمة الشخصية لحياة كل شعب الله منذ القديم. أن يكون الواحد فينا أن تكون ذات قيمة، أن تكون ذا قيمة لدى الله، يعني أن تكون منتهى القيمة. ولا يمكن أن نتخيل قيمة الناس أعظم من هذا. لما الله يقول

ده حاجة جميلة جدا. أنا نفسي أقابل الملك. أوه، لكن أنت بتقابل ملك الملوك ورب الأرباب. لذتي مع بني آدم في الخلوة الشخصية، أنا ألتقي بالله، ألتقي بملك الملوك وأجد استجابة منه، وأجد أنه يكلمني في الصلاة. أنا بكلمه وبطلب، ولكنه يستجيب في كلماته ويستجيب بطرق مختلفة. فهنا العلاقة بين الإنسان والله هي الإنسان هو اللي محتاج الله، لكن الله مش محتاج الإنسان. الله مكتف بنفسه منذ الثالوث قبل الخليقة، لكنه خلق لأنه وأحب الخليقة، لأنه هي دي صفة من صفات الله. الله أحب أن يخلق فخلق، وكمان يحب الإنسان. ولما سقط الإنسان من أول آدم، من أول آدم ما غلط، الله في علمه السابق عارف أنه هيغلط، فرتب له أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية، نسل العذراء مريم المسيح، نسل العذراء مريم المسيح، نسل العذراء مريم يسحق الشيطان بالصليب، يسحق رأس الحية رمز للشيطان. صفة تانية مهمة جدا من صفات الله غير أنه المستقل، المستقل عن غيره، محدش يشارك ربنا في حاجة، هو مستقل عن غيره. لكن في نقطة تانية، عدم التغير. يمكن أن نعرف تغيير الله كما يلي: الله غير متغير في كيانه وكماله ومقاصده ووعوده، لكن الله يعمل ويشعر ويستجيب لصلاتنا، وهذا العمل والشعور يختلفان بحسب اختلاف الظروف. هذه الصفة الإلهية يطلق عليها أيضا الثبات، أنه ثابت في معاملاته، أنه أمس واليوم وإلى الأبد. الله غير متغير في كيانه وكماله ومقاصده ووعوده، لكن الله في الوقت نفسه يعمل ويشعر، وهذا العمل والشعور يختلفان بحسب اختلاف الظروف. هذه الصفة الإلهية يطلق عليها أيضا الثبات، فهو ثابت بمعنى أنه غير متغير، لكنه هنا أنه يستجيب دائما، فهو الثبات في أنه يحب ويستجيب. الإثباتات الكتابية نلاقي في مزمور 102 مقارنة بين الأمور التي تعتقد أنها دائمة، نعتقد أنها دائمة مثل الأرض والسماء من جانب والله من جانب الآخر. يقول كاتب المزمور 102 25 يقول: من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. حقيقة عدم تغير كيان الله هي الأهم للحفاظ على الاختلاف بين الخالق والمخلوق، وكذلك في عبادتنا إلى الله، فإن العقيدة التي تنادي بأن الله ثابت هي أهم العقائد بالنسبة للدين. فالمقارنة بين ما كان وما سيكون تظهر الاختلاف بين الخالق والمخلوق، فكل المخلوقات ينطبق عليها التعبير ستكون، تتغير، فهي متغيرة وهي في صراع دائم مع الأحداث، وتتغير وتبحث دائما عن الراحة والاكتفاء، ولا تجد هذه الراحة ولا الاكتفاء إلا في الله وحده، لأنه الوحيد الطاهر، الوحيد الكامل، الوحيد القادر على حفظنا وحمايتنا. نقطة تانية، هل يغير الله فكره؟ ده سؤال على فكرة بنتسألوه، وأنه سؤال بسيط لكن ممكن يلخبطنا. الحقيقة حيث نتحدث عن أن الله لا يتغير في مقاصده، قد نتعجب من النصوص الكتابية التي تذكر أن الله قد أنذر بأن يدين شعبه، ثم يسبب، ثم بسبب صلاة الشعب أو توبته، صلاة أو كلاهما صلاة وتوبة، يرق قلب الله ولا يأتي بالدينونة كما قال. وتشمل أمثلة على هذا كلام كتير، زي صلاة موسى في منع فناء شعب إسرائيل. ربنا قال له خلاص أنا هفني الشعب ده،
قال له يا رب معلش ده شعبك الوحيد اللي بيعبده.

ما يستحقوش، لكن يا رب. وبدأ موسى يكلم ربنا. قال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب إذ هو شعب صلب الرقبة؟ فالآن ده الله بيقول له كده، الرب قال لموسى: فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. إزاي؟ فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر، أخرجته من أرض العبودية مع فرعون بقوة عظيمة ويد شديدة؟ بعد كده نلاقي أنه ده في الآية 11، آية 12 شيء غريب، يقول لك: لماذا تكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض؟ ارجع عن حمو وغضبك واندم عن الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل اللي هو يعقوب عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب، وهنا ده تعبير أنثروبومورفيز، تعبير بشري عن أنه الله بناء على هذه الصلاة استجاب. فممكن إحنا باللغة نقول ندم الله على الشر، أو الله استجاب للصلاة وقال أنه يعني أنه لا يفعل هذا بشعبه. وفكرة إضافة في إشعياء 38، فكرة إضافة 15 عاما لحياة حزقيا الملك. في تلك الأيام مرضى حزقيا للموت، فجاء له إشعياء، ومهم أن ربنا منحه 15 سنة زيادة. هل هذا هو تغيير الحياة؟ هذا استجابة لله، استجابة الله للصلاة. استجابة الله للصلاة تدل على ثباته في محبته واستجابته للصلاة.

0: صلوا هكذا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. رب يسوع علمنا الغفران وبيطالبنا بالغفران، مش عشان بس هو اللي غفر لنا، لكن إحنا كمان لازم نغفر بعضنا لبعض. أخ أندرو، شفنا في الحلقة اللي فاتت ليه نغفر، لماذا ينبغي علينا أن نغفر، لأن رب يسوع وصانا أنه لازم نغفر، لكن رب أدنا تكلمنا عن كذا سبب لماذا نغفر. عايزين نرجعهم مع أحبانا المشاهدين ونكمل النهاردة كمان ليه وأهمية ضرورة أن احنا نغفر للآخرين.
1: قبل ما نتكلم عن الأسباب، يعني زي ما اتفقنا وبنذكر نفسينا وإخواتنا المشاهدين أن الغفران هو مطلب إلهي، وصية. عدم الغفران معناه كسر وتعدي على الوصية.
0: بالضبط.
1: فبالتالي عشان كده الرب، لأنه شايف أن الغفران مطلب إلهي وأمر ضروري جدا للمؤمن ويجب على المؤمن أن يغفر، وهنا بنتكلم عن الغفران الأخوي لكي يتمتع بالغفران الأبوي، لأنه تمتع أصلا
0: بالغفران الأبدي
1: وإحنا في عائلة الله. عشان كده جزء من الصلاة، وكان الرب يقول كل يوم راجع نفسك، راجع مواقفك، زعلان من مين، مين واخد منك موقف، وهكذا. ليه؟ لأن الرب عايز دايما علاقتنا الرأسية، علاقتنا مع الآب تكون ما فيش فيها أي حاجة بتأثر على الشركة دي. عشان كده قلنا أن في أسباب بتدفعنا أن احنا ناخد الخطوة دي ونغفر. السبب الأول لأنه الرب غفر لنا، فإحنا بنغفر لأننا تمتعنا بالغفران،
0: يعني كما غفر لنا نغفر. ينبغي أن نغفر نحن أيضا للآخرين.
1: السبب الثاني لأن المسيح قدوتنا، والمسيح سلك نفس السلوك، وإحنا مدعوين
0: يعني من قال كمسلك ذاك ان احنا نسلك نحن أيضا.
1: من قال انه ثابت فيه، علامه الثبات ايه؟
0: السلوك.
1: والسلوك اي نوع من السلوك؟
0: نفس السلوك المسيح.
1: رقم ثلاثة، لان الغفران فخر للمؤمن. الله الاب بيفتخر باولاده، هذا وابن الحبيب، زي ما قالها الاب عن الابن المسيح. الله يريد ان يقول علينا نحن كابناء، هذا وابن الحبيب اللي انا مسرور به. ماله؟ أنا فخور أن بيغفر، فخر للمؤمن، زي أمثال 19. رقم 4، لأن الغفران صفة من صفات الله، ونحن مدعوين أن نتمثل بالله كأولاد للنور وكأولاد أحباء.
0: بالضبط، كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء.
1: بالضبط. عشان كده لأن الغفران صفة إلهية يجب أن نغفر، ولأن الرحمة صفة إلهية يجب أن نرحم، لكي نكون أبناء
0: أبينا
1: الذي في السماوات. رقم 5، لأن الغفران بيحررنا
0: من المرارة.
1: المرارة ومشاكل المرارة وأضرار المرارة،
0: وتكلمنا عنها في الحلقة
1: وأقنعتها المختلفة، وزي الإنسان بيستخبى وراء مسميات معينة
0: ويدي نفسه الحق إنه ما يخسرش.
1: بالضبط. النهاردة بنعمة الرب بنتكلم في نقطة تانية، سبب آخر بيتحط قدامنا من كلمة الله بتدفعنا ان احنا ناخد القرار ده. لما قلنا من البداية ان الخطية بتعمل مشكلة للنفس البشرية، وحضرتك متذكرة وقلت الكلام ده، انه الطلبات الثلاثة التانية في القسم الثاني من الصلاة بتختص بالامور
0: الزمنية،
1: الحاجة الجسدية.
0: بالزبط.
1: الطلبة الثانية واغفر لنا بتختص
0: بالامور النفسية.
1: بالامور النفسية ليه؟ لان المشكلة، لان الخطية مشكلة، ومشكلة على النفس البشرية. يشعر الإنسان باستمرار أنه

0: مذنب يشعر, والشعور ده بيولد مع الوقت عقدة ذنب, فبيخليني ماشي دايما باستمرار حساس بزيادة, وده زعل مني ليه, وده اتقمص ليه, وده خد موقف ليه, هو ده مش عارف قال كده ليه,
1: أو ممكن أقرأ الناس غلط كمان
0: على طول عندي انطباع غلط.
1: بالظبط.
0: الانطباع الغلط ده والتقديرات الغلط والإحساس الغلط ده, فينا بعض الناس بتفتخر للأسف إن هم حساسين بزيادة. الحساسية المفرطة دي غلط أصلا روحيا وغلط نفسيا, لأن بتخليني دايما بتكعبلني في حياتي الروحية, وتخليني معقد متسلسل, وبتخليني ما عنديش نوع من المرونة في تعاملي مع الآخرين, لأن دايما واخد رد فعل ودايما بعيد. ليه؟ لأنه إبليس ملا ذهني بسبب عقدة الذنب, أن أنا لو تعاملت مع الشخص ده هيقول لي, لو اتنين قاعدين مع بعض وضحكوا هما ضحكوا عليا ليه, لو واحد ميل على واحد وقال كلمة يا ترى بيقول عليا ايه. كلها تقديرات وتفسيرات فيها ظنون هادمين,
1: ظنونا وكل علو يرتفع.
0: بالظبط. جاي منين ده؟ من عقدة الذنب اللي مسيطرة علينا. عشان كده رقم 6, الغفران بيحررنا من عقدة الذنب
1: أو الشعور بالذنب.
0: أو الشعور بالذنب ليه؟ لأن الخطية بتعمل ده, لأن عدم الغفران هو خطية, ولأنه خطية بيشتغل على دائرة النفس
1: وبيدمر نفسيتنا.
0: بالظبط. عشان كده أيوب في مزمور 32 وعدد 3 قبل ما يتمتع بالغفران
1: قال لما إيه؟ سكتت بليت عظامي من زفيري اليوم كله.
0: حضرتك بقى دكتورة, ممكن توصفي لي الآية دي كوصف طبي؟ يعني ايه بليت عظامي من زفيري؟
1: من كتر ما عمال يتنهد. ساعات العضلات بتاعت القفص الصدري لما يكون حتى يعني بيتنفس بطريقة مش طبيعية أو بطريقة سريعة, ممكن يعني
0: بقى عنده تأثير على جهازه العصبي.
1: جهازه العصبي ممكن كمان يأثر على حتى القلب والجهاز التنفسي.
0: والبعض بيقول كده بليت عظامي من زفيري, كأنه اللعاب بتاعه نشف, يقول لك ريقه ناشف, وده بيعمل له اضطراب في كل جسمه, فبيتسبب في مشاكل صحية. عشان كده لازم نتخلص منه. فعقدة الذنب أو الشعور بالذنب مش بس ليه تأثير
1: بيأثر
0: نفسي,
1: بيأثر جسديا. يعني تعرف أخي أندرو, في أمراض اسمها السايكوسوماتيك أوردرز. يعني الأمور النفسية بتعمل أمراض جسدية. الجسد ملوش يعني مش هو اللي بادي بالمرض.
0: بالزبط.
1: ده الأمور النفسية بتأثر على الجسد, فبتبقى الديس أوردرز دي بتعمل حاجة اسمها السايكوسوماتيك, يعني حاجات نفسية بتأثر تأثير حقيقي وتعمل أمراض حقيقية في الجسد.
0: يعني على ما بسمع وحرك يعني تصححي لي, أن بعض الناس بيقولوا أنه من ضمن أسباب السكر للي ما عندوش مرض وراثي للسكر, من ضمن أسبابه هو ضغط نفسي, هو ضغط عصبي, هي صدمة معينة تواجه ليها حصل معين, حزن شديد جدا فنتج عنه المشكلة دي, وهكذا يعني ضغط الدم وحاجات زي كده.
1: هذا يقال, انا مش عارفه اذا كان صح ولا غلط, بس يعني فعلا الامراض النفسيه بتاثر على الجسد. ده اكيد 100%.
0: عشان كده مزمور 32 عدد 4 بقى العدد اللي بعديه على طول, لان يدك
1: لم تقصر عن
0: ثقلت علي نهارا وليلا, وتحولت رطوبتي
1: الى يبوسه القيد.
0: رطوبتي يعني نشفت. ليه؟ لأن يعني عنده إحساس أنه مذنب. إيه اللي خلى داود يقول الكلمات دي؟ عنده إحساس أنه مذنب. وخلي بالك المزمور ده كتبه داود مع مزمور 51. والمزمور ده لما كتبه داود كان عنده إحساس أنه مذنب في حق مين؟
1: الرب.
0: صح؟ بس هو فعليا ارتكب مشاكل مع مين؟
1: مع أوريا الحفي
0: ومع
1: بتشبع.
0: يعني ذنى وقتل. فداود هنا كأنه بيقول إيه؟ أخطاء تجاه إخواتي
1: خلتني أبقى مذنب قدام ربنا.
0: هي أخطاء موجهة في الأساس قدام ربنا. فإحنا لما بنزعل من واحد أو نرتكب خطأ ضد واحد,
1: إحنا فعلا بنجرح قلب الرب.
0: عشان كده مثلا يوسف مع أن العلاقة بينه العظيم, بس أعتبر إيه؟ أن فعل الخطأ
1: شر عظيم,
0: هو شر قدام الرب. فأي فعل باخده تجاه واحد هو شر قدام الرب.

0: هي خطية دمرة. عشان كده داود بيقول لي ان الاحساس بالذنب والخطية مع انها صدرت ضد بتشبع وصدرت ضد أورية الحثي لكنه في نفس الوقت انا عارف ان انا مذنب في حق الله.
1: في الاساس والاهم هي حق الله.
0: عشان كده قال ايه؟ تحولت رطوبتي الى يبوسة
1: القيس.
0: دي كلها مشاكل بتسببها عدم الغفران. عشان كده لماذا يجب علينا ان نغفر؟ عشان الغفران بيحررنا من عقدة الذنب وشعور بالذنب، بيحرر ضمائرنا، بيبقى عند ضمير مش مثقل مش مستعبد للشعور بالذنب. رقم 7، لماذا يجب علينا ان نغفر؟ ودي نقطة مهمة جدا، لان الغفران يحمينا من تسلط ابليس علينا. عدم الغفران الاخوي كاننا بنفتح شباك لابليس،
1: بنديله لابليس مكان
0: وبنديله مكان، بنقول له اتفضل. في كورنثوس الثانية اصحاح 2 عدد 10 وعدد 11 لو الآية قدام حضرتك.
1: كان بولس بيتكلم على الشخص اللي أخطأ في كنيسة كورنثوس وتاب،
0: ووقع تحت التأديب وتجاوب مع التأديب وتاب.
1: والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سمحت به إن كنت قد سمحت بشيء فمن أجلكم في حضرة المسيح.
0: عدد 11، المسامحة بتعمل إيه أو عدم المسامحة بتعمل إيه؟
1: لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لنجهل أفكاره.
0: يعني عدم المسامحة
1: بنساعد الشيطان، بنيجي في صف الشيطان ونديله فرصة أكتر يطمع فينا ويدمرنا أكتر
0: لأننا لا نجهل أفكاره. إبليس متربص مستني غلطة عشان يشتكي بيها، مستني كلمة، مستني فكرة، مستني موقف. عشان كده الغفران الأخوي وكأننا بنسد باب وبنسد شباك وبنسد أي فرصة وبنحصن نفسنا عشان ما نديش لفرصة الإبليس يطلنا من خلاله. طب يطمع فينا الشيطان إزاي بقى؟ في تيتوس 2 عدد 8
1: بيقول وكلاما صحيحا غير ملوم لكي يخزى المضاد، إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم.
0: يعني إبليس بيقول عننا،
1: يجي يقول حاجة عننا ما يلاقيش حاجة يقولها.
0: هيقول إيه؟ بس ممكن يلاقي لما بنعيش الغفران الأخوي. فيعمل إيه؟ يشتكي علينا. هو مش يشتكى على أيوب
1: بالزبط.
0: هل مجانا
1: يتقي قلوب الله؟
0: ممكن يقول هو مش يعني أندرو ابنك؟ طب ليه زعلان من فلان؟ ليه مقموص؟ ليه تفينه ما طبقش الوصية؟ مش انت بتقول انه ابنك؟ ما مش مصدقك اهو،
1: صح،
0: ما احترمش الوصية، ما تجاوبش مع المصير. هو ده يجد شيء رديء
1: يقوله عنا.
0: في سفر الرؤيا الصحة 12 وعدد 10
1: يقول وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا.
0: بيعمل إيه؟
1: يشتكي الذي كان يشتكي عليهم نهارا وليلا أمام إلهنا. يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. وده من ضمن صفات، يعني الصفات الأساسية لإبليس كتاب يقول عنها المشتكي.
0: في قصة بتاع مرسل راح في حتة صعبة في أفريقيا، وقبل ما يروح للحتة دي الكنيسة حذرته وقالت له حياتك في المجتمع اللي انت عايش فيه مختلفة تماما عن حياتك للمجتمع اللي انت هتعيش فيه. فبالتالي، والحاجة التانية انك لازم الاخوة اللي هناك لانه عايشين في ظروف ضيقة وصعبة لازم تعرف تتعامل معهم بروح المحبة والتواضع. لو هم مثلا قالوا انت مش حاسس بين عشان انت جاي من كذا، اتحمل. المهم الخادم ده راح متحصن بالافكار دي وبدأ يعني خدمته تمشي، وفجأة طلع له واحد في الطريق وقال له يا فلان؟ قال له نعم. قال له انا عارف ان انت خادم جاي هنا. قال له قال له يعني الكنيسة ما لقيتش الا المكان الصعب ده ترسلك فيه؟ قال له ما انا بحب اخدم ربنا. قال له بس في فلان راح استراليا وفي فلان راح أوروبا وفي فلان راح أوروبا، معقولة لجنة القرازة في الكنيسة
1: واللجنة بعتك
0: الحتة الصعبة دي؟ وشوف الناس يا أخي. وبدأ الأول كان متحفظ، لكن مع الوقت الزن على الودان.
1: أيوة.
0: وفضل يزن يزن يزن وبدأ يتجاوب معاه. أنا لاحظت.

0: ان هم كان بيعاملوني فيك، وبدأ يسترجع مواقف ويقلب مواقف وياخد ويدي مع الزائر. وفي الاخر قال له يعني انا مش عارف ازاي انت فتحت عيني على حاجات كتيرة جدا،
1: مع ان ده المشتكي يعني.
0: قال له بس انا ممكن تقول لي اسمك عشان يعني انا بكتب مذكراتي اليومية عشان اكتب ان في واحد قابلني وده صوت من شوفي صوت من ربنا عشان ينبهني لحاجات انا ما كنتش واخد بالي. راح بصص له كده قال له انا هو المشتكي. وكان ابليس، وابليس فعليا
1: فعلا
0: فعليا انا هو المشتكي.
1: دي قصه حقيقيه؟
0: قصه حقيقيه عن مبشر. انا هو المشتكي لانه يظهر في شكل ملك نور.
1: ملك نور ايوه.
0: لما بند ودننا لابليس يقلب لنا،
1: عشان كده كتاب
0: لا تغرب الحاجة.
1: لا تغرب الشمس على غيظكم،
0: يعني ما تديك فرصة
1: الواحد يخلص
0: أول بأول. بأول
1: مهم جدا.
0: والحاجة التانية في خادم قال إن إبليس بياخد الحاجة الصغيرة يكبرها. فأنا بينه وبين مثلا فلان نقطة صغيرة فخلاص ما تعاملتش مع الموقف قبل ما تغرب الشمس، خليت الموقف يبات وأنا نايم أو صاحي تاني يوم إبليس بيوسعه
1: صح،
0: ويبدأ يقول لك إيه فاكر عمل فيك قبل كده وانت ما كنتش واخد بالك،
1: صح
0: فاكر لما قال عليك على انت فلان، فاكر لما بصلك البص، ويبدأ يعمل إيه بدأت يزود. بمشكلة
1: يطلع
0: يضخمها
1: يتنجس بها كثير
0: ويهولها ويكبرها وبعد ما يوقعني يبدأ يلعب على التأنيب الضمير. معقول انت إيه؟ معقول؟ عشان كده لا نعطي لإبليس مكان. ليه؟ لأنه عايز يمسك فرصة يشتكي بيها علينا بعمل رديء أو بشيء رديء يقوله عنكم، الذي يشتكي على إخواتنا، الذي كان يشتكي عليهم إيه؟ أمام إلهنا
1: وليلا.
0: نهارا وليلا عمال يزن. لكن في رمية 8 في آية جميلة، من
1: سيشتكي
0: على مختاري الله.
1: الله هو الذي يبرر.
0: وهو هو بيشتكي ومش موقف، بس الأب بيرد عليه يقول له إيه ده ابني، ده مغسول بالدم، ده معلوش دينونة، ده هيتوب دلوقتي، ده هيسامح. فالله مش عايز أدخل أقول إن فيك وكأن في ندية، لكن جواب الله على المشتكي هو خطواتنا العملية. لما ناخد قرار ونقفل كل باب إبليس ممكن يطلنا منه ويدخل لنا منه، ونعمل ونعيش الغفران الأخوي كما أوصانا الرب وكما علمنا أن نصلي.
1: هللويا.
0: رقم 8، ليه لازم نغفر؟ لأن الغفران يحفظنا من الوقوع تحت التأديب الإلهي. بمعنى بصراحة كده دكتورة، لو ما غفرتش لأخويا
1: أنا اللي هتأدب،
0: الشركة وقفت. الشركة وقفت.
1: ربنا عايز والروح القدس حزن،
0: والروح القدس حزن
1: وانطفى
0: بالظبط، والرب عايز يردني وانا مش بتجاوب، ينصحني ويكلمني وينذرني. ان لم اتجاوب
1: خلاص
0: اقع تحت
1: تأديب،
0: عصا التأديب.
1: لأنه
0: ليه يا رب؟
1: لأنه أبويا لازم يربيني. يعني
0: بالزبط.
1: إن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نغول لبنون.
0: ربنا يبارك.
1: أي أب لا يؤدبه أبوه، فمن يحب الرب يؤدبه. يعني في آيات كتير قوي بتتكلم على التأديب، ومش التأديب لازم ضرب أو عقاب، لكن التأديب هو تهذيب، هو تربية، هو إنه بينشأنا عشان نكون نصلح، نحن نكون من عيلته.
0: بس كل البشر بيكرهوا
1: بالزبط.
0: التأديب. وفي حد بيقبل التأديب؟ طب عشان ما روحش للتأديب أعمل إيه؟
1: ما خافش،
0: ما سببش المشكلة اللي ممكن توديني للتأديب. فأبص على المشكلة، إيه المشكلة؟ التأديب يأتي للابن بسبب أمرين.
1: عصيان
0: اللي هو عصية الوصية وعدم غفران.
1: بالظبط.
0: دول المسببين الاثنين اللي بيجي بسببهم التأديب، عصيان وعدم غفران. عصيان يعني خطية، عصيان بقى على مشيئة الله، عصيان على وصية، عصيان على حاجة، يعني خطية بكل أشكالها. ورقم 2 الغفران للأخوي.
1: عارف يا أخي أندرو، افتكرت حاجة لما كتاب يقول عن التأديب، لذلك فيكم كثيرون ضعفاء.
0: نعم.
1: ومرضى وكثيرون يرقدون. كان على التأديب افتكرت

0: حادثة يعني ما كنا بنتكلم من شوية عن بلية عظامي من زفيري اليوم كله. وقلت لحضرتك إن في أمراض نفسية بتأثر على الجسد فعلياً. كنت حكيت لحضرتك اختبار واحدة كنت يعني طلبت إنها تصلي معايا. أنا عمري ما شفت الإنسانة دي لغاية النهاردة يعني ما قابلتهاش خالص ولا أعرفها. مش حتى honestly يعني أنا مش فاكرة حتى اسمها، بس الكلام ده كان من حوالي 10 سنين. وكلمتني عشان أصلي معاها لأنها عندها انفصال في الشبكية، والدكاترة قالوا لها هتتعمي وما عندناش أي حل ولا أي شفاء للمرض اللي أنت عندك. وكلمتني الحقيقة وكانت يعني بتقولي ما عنديش أي حل، والراجل الدكتور قال لي ما فيش، أنا نظري هيفضل يروح لغاية ما هتعمي لا محالة. فابتديت أصلي معاها ومش عارفة، ساعتها الرب أرشدني أن أنا أقول لها أنت عندك عدم غفران من حد. فالحقيقة ابتدت تبكي، قالت لي أنا ناس كتير قوي ظلموني، ناس كتير قوي عيلتي أصحابي افتروا عليا بكلام جامد وأنا فعلا مش غفرة لهم. فابتديت أصلي معاها وقلها لازم تغفري وتطلقي وكده، وفعلا البنت يعني صلت وبكت وغفرت. قلت لها بليز طمنيني، قالت لي أنا هكون الأسبوع الجاي أو كمان أسبوعين رايحة للدكتور. ساعتها أنا كنت مسافرة خارج أمريكا يعني، فقلت لها مش هقدر أكلمك لأنها بقى في الطيارة، بس أول ما تعرفي كلميني. وحصل إن الطيارة تعطلت في الكونكتينج فلايت، لقيتها بتكلمني بعد أسبوع بتقولي أنا روحت للدكتور وقال لي عينك سليمة 100%، لا تحتاجي لشيء إلا أنك تتابعي كل 6 شهور. فقد إيه، أنا عمري ما هنسى الاختبار ده، لأنه فعلا عدم الغفران بيؤدي إلى أمراض جسدية. كتر المرارة بتأثر على نفسيتنا وعلى أجسادنا. فأنا فعلا بصلي أن الحلقات دي ما تبقاش مجرد معلومات، أن أنا أعرف أسباب الغفران وأضرار عدم الغفران، وأن إحنا نعرف معلومات عن الصلاة، لكن إذا ما كانش البرنامج ده فعلا يأثر في حياتنا عمليا،
1: وده اللي عايزه الرب
0: بالظبط، أن إحنا لما نصلي نبقى حقيقيين زي ما حضرتك قلت قبل كده في حلقة، ان احنا نبقى حقيقيين مع ربنا، وان انا ما يجراش حاجة ان انا اروح لاخويا واعتذر له، او اذا كنت عملت حاجة غصب عني ممكن تتفهم غلط ان انا اروح واصلح. يعني كتابي اصلحوا انتم الروحانيين مثل بالزبط. ذلك ان الواحد ينزل تحت ويحط نفسه في موقف الضعيف اللي محتاج يرفع أخوه، اللي محتاج يشجع أخوه، اللي محتاج يغفر زي ما غفر ربنا. ربنا لما غفر لنا مش ان احنا نستاهل ولا عشان احنا نساوي حاجة، لكن عشان هو من محبته لنا انه غفر. وده المقياس اللي رب بيحطه لنا النهاردة، انه كما غفر لنا المسيح ان احنا نغفر بعضنا لبعض.
1: في عبرانيين 12 ربنا يباركك، يعني هي دي الحقيقة. لكن في عبرانيين 12 من عدد 9، ثم قد كان لنا أباء أجسادا مؤدبين وكنا
0: نهابهم،
1: أفلا نخضع
0: بالأولى جدا لأبي الأرواح.
1: طب الغرض من التأديب إيه؟ فنحيا. رقم 2، إيه الغرض تاني من التأديب؟ عدد 10، لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم. ممكن يكون ظلمني أبويا بس بيضربني مش فاهم الصوت،
0: وأما هذا عايد على الله فلأجل المنفعة.
1: 2، فلأجل واحد لنحية، 2 لأجل في المنفعة، 3
0: لنشترك في قدسته،
1: 4 عدد 11،
0: ولكن كل
1: تأديب في الحاضر
0: لا يرى إنه للفرح
1: بل للحزن، لأن بواقع تحت التأديب.
0: وأما أخيرا فيعطي الذي يتدربون به ثمر بر للسلام.
1: يبقى التأديب بيعمل 4 حاجات،
0: يحيينا،
1: أيوة،
0: يخلينا منفعة،
1: نبقى نافعين،
0: نشترك في قداسته، يكون للفرح،
1: أيوة،
0: ويكون ثمر بر للسلام.
1: يدربنا أن نكون مثمرين ببر السلام أو لبر السلام. عشان كده التأديب حلو لأنه بيقومنا، لكن في نفس الوقت أنا ممكن أحصل نفسي وما روحش للتأديب واختبر ال5 حاجات دول،
0: لأنه لو حكمنا على أنفسنا
1: أيوة
0: لما حكم كورنثوس علينا
1: الأولى 11 31 32، لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما
0: حكم علينا،
1: ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب
0: من الرب لكي لا ندان.

0: حكمنا على أنفسنا. يعني لو حكمنا على أنفسنا رجعت خطواتي
1: بالضبط،
0: رجعت تصرفاتي. رقم 9، إيه تاني آخر نقطة؟ لماذا يجب علينا أن نغفر؟ لأن الغفران يمتعنا بالغفران الأبوي. الغفران الأخوي يجعلنا نتمتع بالغفران الأبوي. آية جميلة جدا في يعقوب 2:13، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. واغفر لنا ذنوبنا كما نحن
1: أيضا.
0: فالغفران الأخوي هو الطريق للتمتع بالغفران الأبوي.
1: هللويا. يقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا. هللويا. إن كان لأحد على أحد شكوى.
0: أمين.
1: كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وده اللي الرب عايز يسيبه معانا النهاردة، إنه بنفس مقدار الغفران اللي عايزين إحنا نتمتع بيه من الآب وتمتعنا بيه من المسيح، بنفس المقدار ونفس الكمية ونفس النوعية، نغفر بعضنا لبعض، نسامح بعضنا البعض، بغض النظر عن كم مرة يخطئ إلي أخي، 70 مرة 7 مرات. بصلي إن الحلقة دي فعلا تكون لمست قلوبنا كلنا، أنا أولا وأخواتي في كل مكان في العالم، إن إحنا نحب بعض فعلا من قلب طاهر بشدة، ونغفر كما غفر لنا المسيح. وإلى اللقاء في حلقة جديدة. وصلوا هكذا.

اهلا بك عزيزي المشاهد، يوم جديد وتامل جديد في برنامج اسعى نحو الغرض. اتكلمنا في المره اللي فاتت عن الحاجات اللي بتحركنا، اتكلمنا عن عقده الشعور بالذنب وازاي بيتحكم في تصرفات ناس كتير، واتكلمنا عن موضوع الغضب. النهارده عايز اكمل معاك في قيم تانية او احاسيس تانية ورا التصرفات اللي احنا بنتصرفها. اول حاجة عايز اكلمك فيها الخوف. الخوف ممكن يكون واحد من العوامل اللي بتخلينا نتصرف بطريقة معينة. الخوف مثلا بسبب تجارب مؤلمة في الماضي، او بسبب تطلعات غير واقعية، او بسبب تربية في بيت مثلا مسيطر. بغض النظر عن سبب الخوف ايه، بنلاقي ان الناس ديت اللي بيحركها الخوف دايما بيفضلوا انهم يتجنبوا المخاطر، بيفضلوا انهم ما يدخلوش في المجازفة، عايزين يعيشوا دايما في الامان، وبالطريقة ديت بيفقدوا فرص كتيرة، فرص كتيرة ممكن تكون بتتفتح قدامهم. الخوف ده سجن انت بتفرضه على نفسك. الخوف ده سجن بتفرضه على نفسك، بيخليك ما تبقاش الانسان اللي الله خلقك علشان تكونه. تتغلب ازاي عليه الخوف ده؟ بسلاح الايمان والمحبة. الآية بتقول كده: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج، لان الخوف له عذاب، اما من خاف فلم يتكمل في المحبة. تخيل الآية دي بتقول ايه؟ بتقول ان المحبة الكاملة بتطرد الخوف، حيث ان الخوف بيسبب الشلل. فالحياة اللي بيصدها الخوف، سواء كان خوف من الموت او خوف من الدينونة، دي حياة لم تصل بعد للمحبة الكاملة. الحاجة التانية اللي ممكن تكون وراء تصرفاتنا، في ناس بتتحرك دايما بالماديات. نزعة او شهوة التملك هي وراء الطريقة اللي بيتصرفوا بيها دايما، عايزين دايما يملكوا اكتر، وفاكرين ان كل ما ملك اكتر كل ما شعر بسعادة احسن اكتر، او كل ما كان عنده امان اكتر. الممتلكات مش بتدينا غير سعادة وقتية، بعديها بيجي ايه؟ بيجي ملل. تبص لقى نفسك عايز حاجة اجدد، عايز حاجة اكبر، عايز حاجة احدث. كون انك تفتكر ان اهميتك بتزيد كل ما يكون عندك حاجات اكتر، دي كذبة. انت بتضحك على روحك. قيمتك مش بتتحدد بممتلكاتك، قيمتك مش بتتحدد بممتلكاتك، قيمتك بتتحدد بايه؟ بعلاقتك مع الله. كون ان انت تقول ان انا لما يبقى عندي مال اكتر هبقى عندي امان اكتر، ده كلام غلط. مش معنى ان انا عندي مال اكتر ان انا عندي امان اكتر. زي ما شفنا في الشهور اللي فاتت، الازمة الاقتصادية اللي بتحصل في لحظات ممكن تفقد كل حاجة وتلاقي نفسك ما عندكش شيء، مفيش امان. امانك موجود او مبني على علاقتك بي الله، ودي حاجة ما حدش يقدر ياخدها منك ابدا. النقطة الثالثة اللي عايز اكلمك عنها هي في ناس بيحركهم دايما الرغبة انهم يحصلوا على استحسان الاخرين. يعني ايه؟ يعني بيسمحوا لتوقعات الاباء والازواج مثلا او الاصدقاء انها تسيطر على حياتهم. كتير قوي من الكبار البالغين نبص نلاقيهم ما زالوا عايزين يحصلوا على استحسان الوالدين او رضاهم. في ناس بيقلقوا من حتة الناس بتفكر عليا ازاي، بتفكر فيا ازاي. اللي بيسبح مع الطيار بيضيع دايما مع

طيار. عايز اقول لك حاجة، واحدة من مفاتيح الفشل انك تحاول دايما ترضي كل الناس. مش هتقدر ترضي كل الناس، لو ده الدافع اللي بيحركك هتفشل في حياتك. في قوة وحاجات كتير واحاسيس كتير بتحرك الناس، لكن الحاجة اللي ورا تصرفاتك يا ريتك تقدر تحط ايدك عليها، تحط صبعك عليها، تعرف انت بتتصرف ليه، التصرفات اللي انت بتتصرفها ديت، وتطلب من الرب المعونة. تطلب من الرب المعونة. في يوم من الايام زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت هنقف قدام كرسي المسيح، وهو هيدينا سؤالين مهمين قوي قبل الأبدية. هيسألني انت عملت ايه بابني يسوع، وهيسألني انت عملت ايه باللي انا اديتهولك. قبلت المسيح، تعلمت انك تحبه، تعلمت انك تثق فيه، هو مش قال انا هو الطريق والحق والحياة؟ وعملت ايه بالامكانيات اللي انا اديتها لك؟ انا اديت لك مواهب، اديت لك وزنات، اديت لك فرص، اديت لك حاجات كتيرة، استخدمتها بأنانية لروحك ولا استخدمتها لمنفعة الآخرين وعشان تحقق قصدي ليك؟ دولت السؤالين المهمين اللي هتقابلهم قبل الأبدية. خلي عينك على الأبدية وتابع معانا في البرنامج. هنلتقي في الحلقات القادمة، وإلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

إنجيل لوقا الإصحاح 22 في حادثة جميلة جدا، الحادثة اللي الرب فيها ندح على سمعان بطرس علشان يقول له على الإنكار، يقول له أنت هتنكرني. الكتاب بيقول أن الرب قال: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم كي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأما أنت فمتى رجعت ثبت أخوتك. قصة دي كده على بعض كده فيها كلام جميل جدا. أنا طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك لأنك تنكرني. الأهم من كده، لما ترجع من الإنكار، أما أنت فمتى رجعت، لما ترجع أنا مستنيك، أنا مستنيك تعمل دور. ساعات الواحد يتخيل لو هو إنسان، لو أنا مكان الرب يسوع، هقول لواحد هينكرني ثلاث مرات أنا مستنيك، هيقول له أنا مستنيك تعمل حاجة حلوة كمان؟ ده ممكن؟ هل هذا الأمر ممكن؟ لكن مرة أخرى أيها الأحباء، هي المحبة، المحبة المحيرة بالنسبة لنا، وسؤال محيرني من زمان وجوايا يدور: أنت ليه بتحبني وتضمني وأنا أرض نحاس وأنا أرض بور؟ أنت ليه محتملني وأنا زي ما أنا والزمن بيدور؟ ده أنا من نفس الطريق ما عدتش أطيق ولا أصبر على نفسي، وأنت عليا صبور، أنت مستني مني حاجة؟ ده أنا سكتي عواجة وحالتي ملخبطة وحركتي مربطة متجمدة مرصرصة ومتشخصة فشل حسي وضمور، وأنت بعد كل ده ما نسيتنيش؟ هو أنا وحدي رسالتك وأنا رسالتي إيه؟

عشرات الأمور. أنت ليه بتحبني؟ سؤال، وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني وينعش جوايا الأمل قبل ما الواحد يخور. سؤال إجابته الحب، الحب من جوه قلب أب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه ينزل من فوق والموت عشانه يدوق. حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا يقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. لو في الحب ده نفسي أسيب والصحب استجيب لكان قلبي يلين وان كان في قساوه الصخور. لو في الحب ده كنت اتملي كان نظري ينجلي ويرجع لي من تاني الامل الجسور. لو في الحب ده اركز وانحصر ده انا كنت انتصر واتحرر وانفلت واعبر من ارض الجمود والنشف. اعظم عبور.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. حلقتنا النهارده حلقه رائعه جدا هتفرق في حياتك، عشان كده ركز من بدايه الحلقه لانه المفاهيم الروحيه اللي فيها تقيله ومهمه جدا، وكمان في وصيه كتابيه مهمه قوي لازم تعرفها. لو قررت ما تعملهاش دي ارادتك، لكن لو انت عايز تكون حد افضل وتقدر تواجه حرب ابليس قدامك، مهم قوي انك تطقطق ودانك وانك تفتح عينيك وانك تجهز معانا. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن ملابس اللعيبه. وممكن لعيبه ينزلوا من غير ملابس، وممكن يلبسوا اللي هم عايزينه. النهارده حلقتنا ملابس لعيبه.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ملعبنا ملعب كارت أصفر. حلقتنا النهاردة عن ملابس اللاعبين. لكل فريق زي موحد بلون مختلف عن الفريق المنافس. يتم وضع أرقام على ظهر قمصان اللعيبة في المباراة الدولية والرسمية. الأرقام تبدأ من 1 لـ23، لكن في مباراة الأندية جوه بلادهم والمباريات الودية ممكن يبقى فيه أرقام من 1 لـ99. من حق الحارس، مش من حقه بس، ده إلزاما عليه، أنه يلبس لون مختلف عن الفريق بتاعه، وأنه يلبس قفاز أو ما يلبس قفاز بحسب رغبته. المعدات الأساسية للعيبة اتحددت من الاتحاد الدولي، أنه يلبس قميص بكم أو نصكم أو من غير كم خالص، لأنه فاجئنا فريق الكاميرون مرة أنه نازل بتيشرتات كت، وده برضو قانوني. كمان من ضمن الملابس انه يلبس شورت، ولو لبس تحت الشورت شورت داخلي اللي بيسموه الشورت الضاغط، لازم يكون من نفس اللون الرئيسي للشورت. كمان لازم يلبس جوارب، ولازم يلبس شنكار او واقي للرجل، وكمان لازم يكون في رجله الحذاء. الهدف من تحديد ملابس اللاعبين هو توفير درجة معقولة من الحماية. كمان القانون بيقول إن اللاعب اللي بيقوم بخلع القميص أثناء اللعب، سواء في احتفال بالكرة اللي أحرزها هدف أو بأي طريقة تانية، يتم معاقبته بإنذار بكارت أصفر. زي ما شفنا أصدقاء الشباب وإحنا في الملعب وسمعنا المعلومات الخاصة بملابس اللعيبة، الموضوع ما طلعش كده وخلاص. الموضوع مش انك تختار تلبس ولا ما تلبس. مره سالت نفسي، هو لو لعيب قرر انه يلعب حافي، انا مش عايز البس جزمه، انا عايز العب حافي، اصل انا بجري كده بسرعه. في اصدقائنا من الارياف متعودين ان هم يلعبوا من غير جزمه، من غير اي حاجه موجوده في رجليهم. الحقيقه الحكم هيمنعه. ليه هيمنعه؟ لان الملابس مش بس مجرد زي بيتلبس، لكن زي ما سمعنا الملابس ليها هدفين. الهدف الأولاني هو التمييز. دول أصحاب التيشيرت الأحمر، دول أصحاب الفالينة البيضة، دول أصحاب الزي البرتقاني، أيا كان لون اللبس اللي بيلبسوه. يا ترى أنت عندك حاجة بتحميك وأنت شايف حمايتك في إيه؟ تعالوا نسأل أصحابنا حمايتهم في إيه، ونرجع مرة تاني يمكن يكون عندهم رأي ينفعنا ويفيدنا ونحطه في الاعتبار وإحنا بنكمل البرنامج بتاعنا. تعالوا نشوف رأي أصحابنا إيه.
1: إيه الحاجة اللي لو امتلكتها هيكون عندك شعور وإحساس بالأمان والحماية؟
2: هو يكون ربنا حواليا مديني نعمته عليا،
3: اللي انا اخلي الناس تحبني وابقى محبوب من الناس ومحدش يكرهني.
4: احساسي بالامان بيبقى موجود لما مثلا بيبقى موجود معايا بابايا ومامتي في الملعب وهما بيشجعوني وانا بلعب الماتش.
5: اكتر حاجه بتحسسني بالامان في حياتي علاقتي بربنا تبقى عامله ازاي. طول ما علاقتي بربنا كويسه وماشيه تمام اكيد طبعا مفيش حاجه تخوفني.
6: هو في حاجات كتير، بس انا بشوف ان اكتر حاجه ممكن الواحد يبقى راضي بالحاجات اللي ربنا مديها له وما يبصش على حاجات تانية، حتى لو عايز يكبر او يطور من نفسه بس يبقى راضي بالحاجات اللي ربنا اديها له.
0: الملابس حاجه مهمه جدا، والا ما كانش بولس الرسول في افسس 6 بدايه من عدد 10 يقول الكلام ده. البسوا سلاح الله الكامل حتى تقدروا أن تقاوموا إبليس ومكايد إبليس. إيه ده؟ ألبس؟ ألبس إيه؟ في حاجة اسمها سلاح الله الكامل، والسلاح ده مش لبس زي اللبس بتاعنا، لكنه أمور روحية قصد بها الوحي أنه يعلمنا أنه الحاجات دي لو أنت لابسها، الحاجات دي لو أنت متمسك بيها، هتقدر بيها تواجه مكايد إبليس. خليني أقول لك قطع الملابس، بس أنا مش هقولهم بترتيب الكتاب المقدس، لكن أقولهم بترتيب مختلف عشان يبقى سهل بالنسبة لك إنك تحفظهم. أول قطعة هي خوذة الخلاص. خد بالك أنا بادئ منين. أول قطعة تلبسها هي خوذة الخلاص. أنا بقول مش بحسب الترتيب اللي في الكتاب.

الكتاب، لكن نفس القطع اللي الكتاب المقدس اتكلم عنها. بعد خوذة الخلاص درع البر، شايف أنا نازل إزاي؟ خوذة الخلاص بعدين درع البر، بعد كده انزل معايا شوية منطقة الحق. وكلمة منطقة يعني حزام، مش زي الأحزمة اللي بيلبسها الشباب دلوقتي، دي كانت منطقة بتتحط على الوسط عشان تشد الوسط، مش عشان

لو ما يقعش مننا. كمان مش بس خوذة الخلاص وبس درع البر وبس منطقة الحق، لكن كمان استعداد إنجيل السلام. أنا أحكي في كل الحاجات دي وأشرحها ببساطة بعد شوية. خوذة الخلاص، درع البر، منطقة الحق، استعداد إنجيل السلام. ناقص إيديك الاثنين. أول حاجة ترس الإيمان وكمان سيف الروح. أرجعهم بسرعة: خوذة الخلاص، درع البر، منطقة الحق، استعداد إنجيل السلام، ترس الإيمان، سيف الروح، وآخر نقطة هي مصليين بكل صلوة. زي ما في ملابس بيشترط الاتحاد الدولي إنك تلبسها عشان تحافظ عليك، زي الشنكار اللي قلنا إنه لازم يكون بيغطي قصبة رجلك لأنه خايف عليك، في كمان سلاح الله الكامل اللي تقدر تكون بتواجه بيه حرب إبليس. لو انت ما لبستش السلاح الروحي صعب ان تواجه ابليس. بس يمكن حد يقول لي: ايه يا عم خوذة الخلاص ومنطقة الحق وسيف وترس؟ هقولك بكل بساطة، الخلاص هو تغيير في فكرك، انه انت بتفكر انك عايش حياتك بالطول والعرض، شايف الخطية متعة وعندك افكار غلط، لغاية لما يجي الرب يسوع ويعدلك تفكيرك وتعرف انك خاطي بعيد عن ربنا ومحتاج خلاص المسيح لحياتك. درع البر بيأكد لك انك مقبول وليك بر المسيح، مش محتاج تتحب من بره. شباب كتير قوي بيضيعوا حياتهم لانهم عايزين يعيشوا حالات حب. بنات كتير قوي بيضحوا ويقدموا تنازلات عشان يبقوا محبوبين. درع البر يقول لك خلي مشاعرك ثابتة لأنك محبوب ومحطوط عليك بر المسيح. منطقة الحق شد وسطك. الحق ده هو كلمة الله. روح القدس واحدة من أسماءه روح الحق. الرب يسوع لما كان بيتكلم قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. استعداد إنجيل السلام، رجليك تبقى مستعدة بسلوك يمجد ربنا، فكر جديد، مشاعر نقية، حق قدام زيف وكذب إبليس، سلوك يمجد ربنا. طب لما إبليس يهاجم لي يبقى عندي ترس الإيمان، مصدق. الإيمان هو التصديق، مصدق إنه إلهي واقف جنبي وإلهي بيحميني. قال كده الرب لإبرام: لا تخف يا إبرام، أنا ترس لك. سيف الروح اللي هو كلمة الله، كلمة الله اللي تقدر تواجه بيها إبليس. لما جاء إبليس للمسيح، المسيح رد عليه وقال له: مكتوب. وأخيرا مصلين بكل صلوة. ده لبسك، ده اللبس اللي تواجه بيه إبليس. أنا مش بقصد بقى أنك تلبس شيك، تلبس الأخضر على الكحلي، أو أنه خلي شعرك لونه كده، لكن روحيا أنت محتاج تبقى لابس ملابس الحرب الروحية. خد بالك من حاجتين: أن السلاح ده سلاح كامل، وأن السلاح ده سلاح الله مش بتاعك. لو أنت متخلي عن القطع دي أنت بتدي فرصة لإبليس أنه يغلبك. ودلوقتي جاي أقولك كارت أصفر، خلي بالك، لأنك مش هتعرف تواجه إبليس وأنت بتتخلى عن جزء من ملابس الحرب. كل ما هتتمسك بلبسك كجندي صالح في الإيمان، كل ما هتكون متشدد ومسنود بإلهك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه معانا. بصدق إن الكلمة تفرق في حياتكم وتكون سبب تغيير. وخد بالك، كارت أصفر يعني خلي بالك، أنا بصدق إنه حياتنا تتغير للأفضل والأفضل، لأن المسيح قال: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه. منتظرين أسئلتكم واقتراحاتكم، أي حاجة عندكم ابعتولنا، إحنا منتظرينها على العناوين اللي موجودة قدامنا على الشاشة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنقرأ من الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح العاشر من العدد الأول للعدد عشرة. لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أي أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، وإلا أفما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا، لأنه لا يمكن أن دم تيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت هانذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول آنفا أنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال هانذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول لكي يثبت الثاني، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. هقول تاني آية النهاردة، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. أول حاجة قال هنا لأن الناموس له ظل الخيرات العتيدة، يعني الذبائح دي عبارة عن رمز للذبيحة الحقيقية، الذبيحة الفريدة اللي هي ذبيحة الصليب، فكل الذبائح دي ترمز إلى ذبيحة الصليب. ولأن ذبيحة الصليب متعددة الجوانب، فعلشان ربنا يعيش

الشعب، يعد الناس كلها إنها تفهم إيه اللي عمله المسيح في الصليب عن طريق الذبائح، كان بيفسر أو بيدي إشارات إلى العمل اللي أكمله السيد المسيح على خشبة الصليب. يبقى أولاً إنها ظل الخلاص العتيدة، والحاجة تانية لتثبيت فكرة الكفارة. ربنا كان عايز يثبت فكرة الكفارة في الشعب وفي البشرية كلها، إنه لابد أن يموت بديل عن الإنسان الخاطي، وإن لابد أن يسفك الدم، لأن نفس الإنسان في دمه، وبدون سفك دم لا تحصل إيه مغفرة. فربنا كان بيثبت هذه الفكرة، فكرة الكفارة. عشان كده دي كانت ذبائح العهد القديم، ده كان ليه كان ربنا أمر أن تقدم هذه الذبائح. لكن طيب إيه كان عملها بالنسبة للناس بتوع العهد القديم؟ كانت بتعمل إيه؟ إيه كان دور هذه الذبائح؟ يقول قديس بولس الرسول في عبرانيين 9:13، لأنه إن كان دم تيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى إيه؟ طهارة الجسد. يبقى كل اللي بتعمله هذه الذبائح إنها توصلنا أو توصل اللي كانوا بيقدموها إلى طهارة الإيه؟ جسد، بس ملاش أكتر من كده، طهارة الجسد. طيب أمال الناس اللي كانت بتقدمها كذبيحة اسم أو ذبيحة خطية، إيه وضعهم دول؟ في حاجة مهمة خالص، لا يكمل عمل ذبائح العهد القديم إلا من خلال ذبيحة الصليب. فاللي كان بيقدم الذبيحة في العهد القديم وفي نفس الوقت يؤمن بوعد الخلاص وبيقدم هذه الذبيحة كطاعة لأمر الله بتقديم هذه الذبائح في مواسمها، لكن اللي كان بيقدمها كعمل مثلا روتيني أو كعمل شكلي ما كانش بياخد حاجة. زي مثلا لما داود النبي لما أخطأ وراح له صمويل وقال له إيه؟ قال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت، لما اعترف بيها داود النبي. نقلها فين ربنا؟ على الذبائح الحيوانية، نقلها على ذبيحة الصليب، على ذبيحة الصليب. فكل الذبائح اللي في العهد القديم لا تكمل إلا في ذبيحة الإيه؟ الصليب. دي أول حاجة. فهنا واضح جدا عجز ذبائح العهد القديم إنها توصل الناس إلى الكمال. عشان كده، لأنها ذبائح قاصرة على أن هي تقدر توصل الناس إلى أن هم يعني ضميرهم ما يكونش مليان بالخطية أو ملوث بالخطية، كانت بتتكرر على طول. كان في ذبائح يومية، وفي ذبائح في المواسم، وفي ذبائح في يوم الكفارة إلى آخره. فتكرارها يشير إلى عدم نفعها، أنها بتتكرر. فدي حتة مهمة خالص، لأن عايز أقول حاجة مهمة خالص، لأنه الفكرة يا جماعة مش موضوع ان الانسان يتخلص من خطايا فعلية عملها. في فرق بين ان انسان بيعمل خطايا ويتوب عنها وتتغفر، لكن في الخطية نفسها، الخطية كشخص، كفعل، كحالة، كحالة ترد فيها الانسان واصبح الانسان ضميره وقلبه وجسده ملوث بالاسم والنجاسة، دي الخطية نفسها. طب كان ممكن يعمل فيها إيه أو تعمل فيها إيه ذبائح الناموس كلها؟ ما كانش ممكن تعمل حاجة، لأن الوحيد اللي قدر إنه فعلا يدين الخطية المسيح له كل المجد. الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية، الخطية نفسها مش الخطايا، في الجسد. ده عمل المسيح، حررنا من سلطان الخطية، رومية 6:14، فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت إيه؟ النعمة. الحاجة الثانية بيقول إن لا يمكن إن دم تيران وتيوس يرفع خطايا، مش ممكن دم تيران وتيوس يرفع خطايا. أصل يا جماعة دم تيران وتيوس يرفع خطايا إيه؟ ده كان رمز، يعني إنسان أخطأ صحيح بيجي

يجيب الذبيحة ويحط إيده على الذبيحة ويعترف بخطاياه والخطايا تنتقل للذبيحة، لكن مش هي دي اللي بترفع الخطايا. الخطايا بترفع فقط في ذبيحة الصليب، لكن الناس كانت بتعمل كده لأنها كانت تترجى إن نسل المرأة اللي هيسحق رأس الحية المسيح الموعود به هو اللي هيرفع خطايا العالم، زي ما شاف يوحنا المعمدان وقال هذا هو إيه؟ حمل الله الذي يرفع خطية العالم. تعال نشوف ذبيحة المسيح الفريدة العجيبة، الذبيحة الحقيقية. بيقول إيه؟ بذبيحة وتقدمة لم تصر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلو، حينئذ قلت هانذا جئت بدرك الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. ده اللي اقتبس منه بولس الرسول الآية اللي بتقول لذلك عند دخول العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر، ثم قلت هانذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. وبعدين هنا هنلقى حاجة غريبة، يقول إيه؟ بيقول هيأت لي جسدا. لما نرجع للمزمور نلقى الكلمة دي مش موجودة. إيه اللي موجود بدالها؟ أذني إيه؟ فتحت، أذني فتحت، وبالعبرية أذنين سقبت لي. هنا عايزين نعرف ليه بولس الرسول استبدلها وقال هيأت لي جسدا، لأن إحنا هنرجع داني للعهد القديم ولشريعة العبد العبراني اللي موجودة في خروج 21:5-6. العبد العبراني كان لما يقعد 7 سنين عند سيده كان يطلقه إيه؟ حر. لكن في حالة واحدة بس إنه ممكن يقعد عند سيده ويبقى عبد إلى الأبد. في 21:5-6 سفر الخروج، إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا، يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويسقب سيده أذنه بالمسقب فيخدمه إلى الأبد. ده العبد العبراني. خلي بالكم هنا بولس الرسول عايز يقول إن المسيح مش بس إن هو خد جسد، لكن ده كان في صورة عبد، ودي واضحة أكتر في أشعية 50:4-6. خلي بالكم من الكلام يا جماعة في منتهى الأهمية. يقول يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين، السيد الرب فتح لي، يعني عمل فتحة في ودني العبد العبراني. خلي بالكم، وأنا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد. خلي بالكم الكلام اللي جاي، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن البصق. ده كلام عن مين؟ المسيح. المسيح، المسيح اللي خد شكل العبد، ودي واضحة جدا في رسالة بولس الرسول لأهل فيليبي الإصحاح الثاني من عدد 5-8. بيقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسه أن يكون معادنا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت. إيه؟ موت الصليب. عبد، هيأت لي جسدا، هيأت لي جسدا. طب امتى هيأ الجسد ده؟ امتى التجسد حصل؟ التجسد كان في فكر الله من قبل تأسيس العالم، والصليب كان في فكر الله من قبل تأسيس العالم. في بطرس الأولى 1:18 يقول عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا من إيه؟ من قبل تأسيس العالم. وبعد كده أعلن هذا التجسد لما آدم أخطأ ونسل

المرأة كان لازم يسحق رأس الحية. تكوين 3:15 النسل المرأة هيسحق رأس. مين نسل المرأة ده؟ اتكلم عنه بولس في رسول في غلاطي 4:4، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، نسل المرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لكي ننال الايه؟ التبني. الله لا يصر بالذبائح والمحرقات، مش هي دي. يقول كده: ذبيحة وقربانا لم ترد، مش هو اللي عايزه ربنا. وبعدين يقول بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. يا جماعة لازم نفهم الحتة دي، ربنا مش عايز ذبائح، مش عايز محرقات، امال عايز ايه؟ طب انت عايز ايه يا رب؟ يقول كده: ثم قلت هأنذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. ربنا عايز انك تتمم إرادته ومشيئته، والمسيح أتم مشيئة الآب بالكامل. في يوحنا 4:25 يقول: طعامي أعمل مشيئة الذي أرسلني إيه؟ وأتمم عمله. ما كانش ليه غير أن يتمم مشيئة الآب. يقول إيه كمان المسيح في يوحنا 5:30: لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وفي يوحنا 6:38-39 يقول: لأني لهذا نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، وهذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. دي مشيئة الذي أرسلني، إن ما فيش حد أبدا يهلك. كل ما أعطاني، كل النفوس اللي هتيجي وتؤمن بيا، مش وفيش ولا واحد هيهلك، لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. فالمسيح أكمل المشيئة الإلهية بالكامل، خد صورة عبد، صار في شبه الناس، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وعشان كده إحنا لازم نقف هنا وقفة مهمة خالص. المسيح وهو في جسماني وشايف كاس الصليب إنها مرة جدا جدا، وقال: أيها الآب إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إيه؟ إرادتك. مشيئة ربنا ساعات بتبقى صعبة، وإرادة ربنا في حياتك صعبة، فيها كأس، فيها مر، فيها ألام، فيها صليب. لكن المسيح قدم ذات وذبيحة على الصليب لكي يتمم مشيئة الآب، لأن ده إرادة الآب السماوي اللي اتكلم عنها يوحنا في 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. دي إرادة الآب، إن الابن يقدم ذاته ذبيحة على الصليب لكي تخلص كل نفس تؤمن بذبيحة الصليب. هذه المشيئة اتكلم عنها أيضا بولس الرسول في أفسس الإصحاح الأول، يقول: كما اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة السبقة، فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرته. خلي بالكوا الكلام اللي جاي لأنه في منتهى الأهمية، حسب مسرة مشيئته. وبعدين يقول: إذا عرفنا بسر مشيئته، إيه مشيئته؟ حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. المسيح أكمل قصد الآب ومشيئة الآب، وفعلا كل ما في السماء وفي الأرض تجمع في شخص المسيح. وهنا بيتكلم عن الخيرات العديدة أو الخيرات
العهد الجديد كلها مركزة في شخص

المسيح. الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. لا توجد بركة أو نعمة خارجة عن شخص المسيح، له كل المجد. فذبيحة الصليب لما نيجي نقارنها بقى بذبيحة أو ذبائح العهد القديم في عبرانيين 9، احنا قلنا الآية الأولانية 13، لأنه إن كان دم تيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى إيه؟ طهارة الجسد. فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لإيه؟ لكي تخدموا الله الحي. فدم المسيح بيطهر الضمير من الداخل. وهنا هنيجي بقى للآية بتاعتنا النهاردة اللي هي آية رقم إيه؟ رقم 10. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. مشيئة الآب إن المسيح يقدم ذاته ذبيحة عن خلاص العالم. المسيح أكمل هذه المشيئة. وبهذه المشيئة نحن مقدسون. يبقى القداسة دي مش شيء أنا بسعى إليه، لكن هذه القداسة قد تمت لي في ذبيحة الصليب. يعني الكلام ده المسيح لما صلب عنا الصليب مش بس حررني من سلطان الخطية، مش بس إن هو غفر خطاياي، مش بس إنه يعني حررني من سلطان إبليس، مش بس إن هو حررني من الخوف من الموت، العبودية من الخوف من الموت، لكن المسيح على الصليب أعطاني بره الخاص، إداني قداسته الخاصة، صار لنا برا وقداسة وفداء. يعني إيه؟ يعني موضوع القداسة يا جماعة ده شيء احنا لازم نعرف ليه المسيح ازاي ان هو لما قدس نفسه لينا وقدس ذاته الذي قدسه الآب وأرسله العالم، يعني خصصه لينا. احنا ساعة ما نخصص أنفسنا للمسيح نبقى قديسين بكل بساطة كده. كل مطلوب منا ان المسيح في أتم مشيئة الأب الكامل وأطاع حتى الموت. خلي بالكوا بر الطاعة هنا في منتهى الأهمية، لأن لما أقول له يا رب لتكن لا إرادتي بل إرادتك، يبقى لازم أكون عندي استعداد أن أطيع الله إلى كل يعني ما في حوزتي. إن كان ربنا طالب مني فلوس، إن كان ربنا طالب مني أنا حتى أستشهد من أجله، لازم يكون عندي استعداد أن أطيع زي ما المسيح أطاع حتى الموت. أنا برضه أقول من أجلك إيه؟ نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. عشان كده بولس الرسول بيقول في رومية 12:1، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. ليه تقدم ذبيحة؟ المسيح قدم ذبيحة، قدم ذاته ذبيحة من أجلك. فأنت الحاجة الوحيدة عشان تخصص نفسك للمسيح، تتقدس للمسيح، انك انت فعلا تبقى قديس، لان مفيش حد يخش السماء الا اذا كان قديس. بدون قداسه لن يرى احد الرب. والقداسه في معناها الحقيقي والانسان يخصص نفسه، الانسان يخصص نفسه لربنا، يعني يبقى مكرس لله. والمطلوب ان فعلا عشان احنا لو فعلا بنقدس حياتنا لله نبتدي نمشي في خطوات المسيح. في عبرانيين 5:8-9، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما ايه؟ تألم به. الطاعة يمكن احنا صعب ان احنا نطيع الوصية. ربنا يجيب لك شوية ألام، يجيب لك تجارب، ضيقات، أحزان، يقول لك طاعة، أنا عايزك تطيع صوتي، أنا بكلمك، أنا بقول لك أنت لازم تطيع الإنجيل، الوصية، أنا عايزك تنفذ إرادتك، إرادتي ومشيئتي في حياتك. لكن خلي بالكوا إن المسيح لما أكمل بر الطاعة عايزنا إن إحنا بس نبتدي في مسيرة الطاعة. لو ما ابتدينا في مسيرة الطاعة يحسب لنا كل بر الطاعة اللي المسيح أكمله على الصليب. يقول كده بعد بولس الرسول
آية 9:

وإذ كمل، يعني المسيح أكمل كل شيء على الصليب، صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. اللي علي أن أنا أطيع المسيح، أطيع المسيح، لكن مش هقدر أن أنا أطيع حتى الصليب. أنا هو أنا يعني تفتكروا كم واحد اتصلب عشان المسيح؟ يتعدوا على الأصابع اللي اتصلبوا عشان خاطر المسيح. لكن أنت لازم يكون عندك استعداد أنك أنت كمان تقول أنا مستعد يا رب لأي شيء تطلبه مني. ده اللي احنا النهاردة عايزين نوصله. يبقى بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. تقدم مرة واحدة وانت خدت هذه القداسة، لانه المسيح لما مات عشانك على الصليب ادالك إمكانية حياة البر والقداسة، ادالك انك انت تقدر تخصص وتقدس نفسك ليه، لانه شال قوة الخطية، شال جسد الخطية أو صلبه على الصليب. عالمين هذا أن الإنسان العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، طبيعة الفاسدة الموجودة جوانا، كي لا نعود أيضا نستعبد للخطية. هذه القداسة. الإنسان اللي مش مستعبد الخطية ده إنسان قديس، لكن اللي عبد للخطية ده الإنسان اللي هو محتاج أن يتحرر. ودي النهاردة الدعوة، إن المسيح بيدعونا كلنا وهو معلق على خشبة الصليب بيقول أنا قدمت ذاتي على الصليب من أجلك، أكملت بر الطاعة، أكملت المشيئة الإلهية أو مشيئة الآب، فتعالى علشان أديلك كل بركات الصليب، تتمتع بالبر، تتمتع بالقداسة، تتمتع بحرية مجد أولاد الله. ما فيش شيء يتسلط عليك، لا عادة رضية ولا شهوة ولا خطية. أنا عايز أحررك، لأن أنا جيت علشان إنك تعرف الحق. وزي ما بيقول أو ما قال المسيح في يوحنا الإصحاح الثامن، وتعرفون الحق والحق إيه؟ حرركم. أول ما تعرفني تتحرر، تعرف على شخص المسيح المصلوب على خشبة الصليب لكي تنال الحرية، وأيضا تستطيع أن تقدم حياتك ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. فهو الذبيحة، وأيضا يطلب من كل إنسان أن يقدم حياته ذبيحة لإلهنا. كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وما زلنا في دراستنا في سفر الخروج، وهو ثاني أسفار الكتاب المقدس، وصلنا إلى الأصحاحات 21 22 23. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند أصحاح 20، وعرفنا أنه في أصحاح 20 الرب أعطى الوصايا العشر لموسى، وعرفنا أنه الوصايا هي الحد الأدنى التي تعبر عن مطالب بر الله. اليوم سوف نبدأ دراسة الأصحاحات 21 22 23، وهي تتكلم عن ما يسمى بالأحكام. وعرفنا في الحلقات السابقة إن كانت الوصايا تعبر عن الحد الأدنى لمطالب بر الله، فإن الأحكام تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان قبل أن يتكلم عن الفرائض التي تنظم الحياة الدينية للشعب. خلوني في البداية أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، كنا انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام عن الوصايا العشر، وحضرتك قلت لنا في الحلقة اللي فاتت أنه الوصايا العشر هي التعبير عن الحد الأدنى لمطالب بر الله. اليوم سوف نبدأ الأحكام، دراسة الأحكام، وهي في أصحاح 21 22 23. برضو كلمني مرة تانية عن ما هو مفهوم الأحكام، وليه ربنا يهمه قوي تعامل الإنسان مع الإنسان.
1: يعني لا يكفي الله أن يكون علاقتك مع الله جيدة وعلاقتك مع الناس مش جيدة، لكن الله يريد أنه بالإضافة إلى علاقة سوية مع الله أن تكون علاقة حسنة مع البشر. وفي هذا اللي حصل أن الإنسان فسدت علاقته مع الله، ففسدت علاقته مع أخيه الإنسان. من بدء التاريخ تكوين ثلاثة علاقة الإنسان بالله فسدت. في أصحاح أربعة علاقة الإنسان مع شقيقه قايين ذبح أخوه هابيل. يبقى إذن مهم أوي أن الله يرى شعبه ساكن في وحدة، في انسجام، في بر، يتعامل مع الآخرين بالبر. هذا ما يريده الله من البشر.
0: وإذا استقامت العلاقة الرأسية بين الإنسان والله، حتما ستستقيم العلاقة الأفقية بين الإنسان والإنسان.
1: تمام.
0: وإذا نظرنا حولنا ورأينا أن علاقة الإنسان بالإنسان مدمرة، بيقتل، بيسرق، بيسفك الدماء، ده علامة واضحة أن علاقته بالله ضيعة.
1: بالضبط.
0: أشكرك، اسمح لي أربع

0: بعض الأعداد في أصح 21، وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم: إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرا مجانا، إن دخل وحده فوحده يخرج، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه، إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي، لا أخرج حرا، يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد. وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد، إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك، وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها، وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها، إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن. أتوقف عند الشريعة الحكم الأول المرتبط بما يسمى العبد العبراني، وأنا عندي سؤال افتتاحي: لماذا صار العبراني عبدا؟ مش الرب أنقذه من العبودية من أرض مصر وحررهم؟ ليه بيتكلم عن احتمالية أن يكون هناك عبدا عبرانيا؟
1: لسوء التصرف. يا ما ناس أغنياء شفناهم بيفتقر بسبب الخطية إلى رغيف خبز. أنا شخصيا شفت ناس كانوا من أولاد الأكابر فقراء جدا بسبب سوء السلوك. في لوين 25 بيقول: إذا افتقر أخوك وبيع لك عبدا، نتيجة إن شره افتقر فاضطر إنه يبيع نفسه عبد، فالخطية هي التي عملت ذلك في الإنسان اللي ربنا كرمه واللي ربنا خلقه حر.
0: تمام، اديني فكرة عن هذه الكلمات، عن من تتكلم؟
1: في الحقيقة توقف عند الشريعة دي، عبد عبراني. أولا احنا بنقرأ عن عبد عبراني قبل ذلك في سفر التكوين، قرينا مرتين عن رجل عبراني، قالت الست الشريرة مرات فوطيفار عن يوسف: أتى إلينا برجل عبراني ليداعبنا، وكررتها مرة تاني العبد العبراني. فيوسف تألم بسبب البر، لكن هنا سنجد عبد يتألم بسبب الحب. وفي الحقيقة حاجة جديدة وغريبة شوية، عبد يحب. يعني احنا عندنا عبد يطيع ماشي، عبد يبقى زي يوسف يرفض الخطية مفهومة، لكن عبد يحب دي حاجة جديدة علينا خالص. وهل في عبد مستعد انه لما تيجي السنة السابعة اللي فيها هيخرج حرا مجانا يقول احب سيدي وامرأتي واولادي لا اخرج حرا؟ في الحقيقة لا أعتقد أن هذه الشريعة طبقت على أي حد في العهد القديم، بل إني أعلم من إرميا 34 أن العكس هو الذي حدث، إن السادة طلعوا العبيد وبعدين رجعوهم تاني زي ما بنفهم من إرميا 34. لكن عبد يوصل سنة الإبراء بتاعته، والحرية دي مطلب عزيز جدا، لكن بسبب الحب يقبل أن يكون عبدا مؤبدا، أو ده الشيء الجديد اللي احنا بنقراه في شريعة العبد العبراني.
0: حضرتك قلت أنه هذه لم تتم إلا في شخص واحد، يعني ما تمتش في العهد القديم في أي إنسان، بل بالعكس سفر إرميا قال لنا أنه السادة ظلموا العبيد بعد صحيح. ما طلعوهم. إذن تمت في من هو العبد العبراني الحقيقي؟
1: في الحقيقة يقينا وإحنا اللي عندنا المفتاح، أن شهادة يسوع هي روح النبوة، وأن موسى كتب عني هكذا قال المسيح. أكيد إحنا نقدر نستنتج أن ذلك المجيد العظيم الرب يسوع المسيح الذي إسكان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا
0: صورة عبد،
1: صورة عبد بمحض إرادته وبمطلق اختياره، حدش جبره، لكن هو حب، ولأنه أحب افتقر وصار عبدا، ولأنه أحب قبل أن يكون عبدا مؤبدا.
0: تمام، لأنه أحب ارتضى أن يكون عبدا مؤبدا وقال: نعم. أحب سيدي
1: أيوة
0: وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا. الموضوع مجرد كلام.

0: ولا كان في حاجة لازم يدفعها، في ثمن لازم يدفع؟ ماذا، ما هو الثمن الذي دفعه؟
1: الثمن بداية هو حريته المؤبدة، أنا صرت عبدا مؤبدا، لكن هناك علامة كانت تعمل له علشان خاطر يعني يبقى هذا العبد قال وكأنه وقع على الشيك أو وقع على الاتفاق إن أنا قبلت أن أكون عبدا مؤبدا. إيه الطريقة؟ إنه كان يأخذ سيده إلى القائمة أو إلى الباب ويقرب إلى الله، وهناك يثقب أذنه بالمثقب فيصير عبدا مؤبدا.
0: فكان ثقب الأذن علامة أمام كل الأعين أن هذا ارتضى باختياره وطوعية أن يكون عبدا إلى الأبد حبا في امرأته وسيده وأولاده.
1: بالضبط. ولك أن تتخيل زوجته عندما ترى أذنه مثقوبة، أولاده لما يكبروا يدركهم إن ودن بابا مثقوبة، ليه مفيش رجالة ودنها مثقوبة، ويعرف السبب، أصل حبنا.
0: تمام.
1: أعتقد هذا يجعلهم على مدى الحياة يذكرون أبوهم بكل فخر وكل امتنان، وده اللي هيحصل لما نروح السماء، سوف نرى الجروح في يدي المسيح ورجلي وفي جنبي.
0: شكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: مزمور 40 عدد 6. بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. هل يترى في رابطة ما بين ثقب الأذن في مزمور 40 وبين خروج النهاردة؟
1: تفضل يا أخي.
2: طالما الأخت كارول سألت السؤال ده، أحب أعمل مقارنة ما بين ثلاث فصول: خروج 21، ثم مزمور 40، وأيضا إشعياء 50. الثلاث فصول دول بنقرأ عن الأذن المثقوبة أو المفتوحة. أقول كلمة عن مزمور 40 لما بيقول أذني فتحت. في الحقيقة وقفوا العلماء بتوع اللغة العبرية في ترجمة هذه الكلمة إلى اليونانية في الترجمة السبعينية، قالوا يعني أذني حفرت، لأنها في الأصل العبري جاية حفرت، وقالوا الحفرة شيء لم يكن له وجود والله عمله، وعشان كده ترجموها ترجمة غريبة جدا، لكن صادق عليها الروح القدس ترجموها هيأت لي جسدا، وده اللي جت في عبرانيين أصحاح 10. يبقى إذن احنا عندنا خروج 21 بيكلمنا عن الحالة الأبدية، يخدمه إلى الأبد، يبقى عبد مؤبد، بينما في مزمور 40 بيرجع بنا إلى الأزل عندما تلقى المسيح من الآب وصية ففتح لها أذن وهيأ الله له جسدا، وعند دخوله إلى العالم يقول ها أنا ذا جئت لأفعل مشيئتك يا الله. وبين الأزل والأبد، بين مزمور 40 وخروج 21، تيجي إشعياء 50، وما أروع إشعياء 50: السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، يوقظ كل صباح لأسمع كالمتعلمين. في مزمور 40 بنشوف الأزل،
1: تمام،
2: بينما في إشعياء 50 بنشوف الحياة اليومية ثم التأثير الأبدي في خروج 21، يخدمه إلى الأبد، والزوجة والأولاد كل ما يشوفوا الأذن المسقوبة يعرفوا قديه كان أبوهم بيحبهم.
1: تمام. أنا الحياة فرق معايا جدا عندما قال أحب سيدي،
2: نعم،
1: وامرأتي وأولادي. حضرتك قلت لنا وعرفتنا أنه لم تنطبق هذه الشريعة إلا في المسيح،
2: صحيح،
1: وهو ارتضى وهو السيد أن يكون في ثوب الاتضاع، صحيح، وأن يأخذ صورة العبيد،
2: تمام،
1: وكان هو العبد الحقيقي،
2: أيوة،
1: وهذا لم ينقص من لاهوت المسيح ذرة واحدة،
2: صحيح،
1: فهو أخلى نفسه آخذا صورة عبد. لكن الاعتبار الأول عندما أخذ صورة عبد كان له تقدير لسيده. من هو سيده؟ علاقة المسيح بالله الآب، يعني اديني الزاوية ديت.
2: يعني ناخدها بالمرة: سيده وامرأته وأولاده. من هو بالنسبة للمسيح؟ من سيده؟ أفتكر مزمور 16 الآية 3 بتوضح لنا: قلت للرب أنت سيدي، خيري

0: لا شيء غيرك. فلقد كان الله هو سيده أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. مين امرأته؟ الكنيسة، هي الزوجة، هي العروس، هي اللي حبها المسيح وأحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وهل ارتضى أن يكون عبدا مؤبدا عشان خاطر الكنيسة؟
1: تمام.
0: الإجابة نعم، فعلا هو عبد بيخدمنا حاليا، ولما نوصل السماء يتمنطق ويتكئنا ويتقدم ويخدمنا. مين ولاده؟ المؤمنين أفراد.
1: تمام.
0: اللي بيقول عنهم يرى نسلا، أو بيقول عنهم في عبرانين 2 أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. يعني هل المسيح بيحب كل مؤمن فرد من المؤمنين به إلى الدرجة اللي فيها يبقى عبد مؤبد؟ الإجابة نعم ونعم.
1: ومعنى كلمة عبدا مؤبدا أي سيكون لخدمة كنيسته إلى أبد الأبدين، وأثار المحبة ظاهرة في جسده، فالجراح سوف تكون ظاهرة في جسده إلى أبد الأبدين.
0: يعني إحنا نؤكد على لاهوته زي ما حضرتك قلت من شوية، وأيضا نؤكد على أنه إلى أبد الأبدين سيظل عبدا، بدليل أنه متى أبطل كل رياسة وسلطان حينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل ليكون الله في الأبدية الكل في الكل.
1: استكمالا لقائمة الأحكام، يعني الأجزاء اللي جاية اللي هي تبدأ من عدد 12 وتختم لنا أصحاح 21 ثم أصحاح 22.
0: أيوة.
1: أيضا مازال و23 مازالت تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان.
0: نعم.
1: الأعداد التي تبدأ بعدد 12 والأعداد اللاحقة كلها مرتبطة بالتعدي على حياة شخص، بقتل شخص، بالتعدي على حقوق شخص. لماذا ينبغي أن يكون هناك عدل وعدم قتل ورحمة؟ ليه؟
0: الله عايز من الإنسان إيه إلا أن يحب الحق ويصنع الرحمة ويسلك متواضعا مع إلهي.
1: تمام.
0: يبقى الرب يحب الحق، يحب البر، وفي الحقيقة الإنسان ما عندوش بر على الإطلاق. يعني الإنسان بمجرد أنه يبقى عنده صحة أو عنده قوة أو عنده سلطان يفترف خلق الله، وده اللي احنا بنشوفه بغض النظر مين الاسم سين ولا صاد، مش مهم. أول ما الإنسان بيملك القدرة بيفتري، لكن الله فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. وهنا بيحذرنا من أننا نفتري. يعني لماذا أعطي الناموس؟ في تيموثاوس الأولى أصح واحد يقول عالما هذا أن الناموس لم يوضع للأبرار، الناس اللي ماشية كويس، بل للأثمة، علشان يكبح جماحهم، علشان ما يفتروش على الآخرين. الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة.
1: أخذ تعليق واحد يلخص هذه الأحكام المرتبطة بالقتل والتعدي على حياة الآخرين، لما قال من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل له مكانا يهرب إليه. قاتل، القاتل الذي يقتل عمدا يقتل.
0: أي.
1: لكن واحد لم يتعمد ربنا عمل له مهرب.
0: أي.
1: المهرب ده ايه؟ كلمنا عنه روحيا.
0: الله العظيم يرفض القتل، لكن احيانا بيحصل مش نتيجة عمد زي ما في الاحكام بتبقى، لكن سهو، وانا مش بضمر له الاذى، لكن حصل اني خبطته وقتلته. هل مثل هذا الشخص يعامل معاملة القاتل؟ الإجابة كلا. فهناك مدينة تسمى مدينة الملجأ، بل في الحقيقة كانوا 6 مدن، 3 في شرق الأردن و3 في غرب الأردن، عشان يلجأ إليها قاتل النفس السهو بسرعة قبل ما يدركه ولي الدم خارج مدينة الملجأ ويقتله ويبقى ما عليهوش أي لوم. وأعتقد أننا نشوف صورة رائعة لمدينة الملجأ التي فتح لقاتلي سهوا عندما اعتبر المسيح في نعمة متفاضلة مطلقة أن الذين يصلبونه هم يفعلون ذلك عن جهل وليس عن عمد، عندما قال لأبيه اغفر لهم يا أبتاه
1: لأنهم
0: لا يعلمون ماذا يفعلون. ففتح لهم باب مدينة الملجأ بشرط أنهم يسرعوا للهرب. وبكل أسف في ناس كسلت، أهملت، أجلت، وأدركهم ولي الدم 70 ميلادية واقتص منهم، وفي ناس لحقت واحتمت بالمسيح ونجت.
1: ودول اليهود الذين قابلوا المسيح أيام الكنيسة في أيامها الأولى.
0: صحيح.

0: بطنهم مثلا شاولة طرصوصي.
1: تمام. عايز سؤال عن أو عايز إجابة على السؤال المرتبط بعدد 32 لما بيقول إن نطح الثور عبدا أو أما يعطي سيده 30 شاق الفضة والثور يرجمه، العبد الذي ينطحه ثور يعوض ب30 من الفضة، 30 شاقل من الفضة، بتفكرك بأي حاجة؟
0: بتفكرني وبزعل كمان، يعني بتفكرني بزكريا الصح 11 لما المسيح بيروح النبوة يقول الثمن الكريم الذي ثمنوني به كام؟ 30 من الفضة، وزنوا أجرتي، لما قال لهم أعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا، فوزنوا أجرتي 30 من الفضة، يعلق المسيح يقول الثمن الكريم الذي ثمنوني به. كلام ده تم في متى 26 و27 عندما وعدوا يهوذا الخائن انهم حيدوله فضة وقالوا له حنوزن ليك 30 من الفضة ووزنوا له 30 من الفضة. ايه 30 من الفضة ده؟ تمن عبد بتاع راجل، وفي تور متساب نطح العبد فقتله علشان خطر نخلص المسائل ومبقاش في زعل مع الناس. صاحب التور النطاح ده يدي لصاحب العبد 30 من الفضة، خلاص انت مش عبد ومات، هندي لك 30 من الفضة. وكان السيد العظيم في نظر أمة اليهود لا يزيد عن كونه يساوي 30 من الفضة. وإني أتعجب أنه في الأصحاح عينه اللي المسيح كعبد عبراني أحب في آخر الأصحاح هو عبد نطح طور ومات في نظر الأمة، لكن قد إيه هو غالي في نظر كل من جلى الروح القدس بصيرته وقلبه.
1: الحجر الذي رفضه البناؤون
0: صحيح،
1: لكن مختار وكريم في عين الله.
0: تمام،
1: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: فصاح 22 من عدد واحد: إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. ليه يعوض بخمسة وليه يعوض بأربعة عن الشاة؟
1: تفضل. في الحقيقة لو عوض بواحد ده هيبقى يعني زي ما تقول ترخيص وتسهيل للسرقة. أنا أسرق ولو اكتشفت السرقة هعوض هرجع الثور.
2: يعني اللي سرقته هرجعه.
1: بالضبط.
2: تمام.
1: لكن لما يكون هعوض بخمسة ثيران أعتقد هفكر خمس مرات قبل ما أسرق. وده المقصود من الناموس بصفة عامة، كبح جماح الشر الموجود في قلب الإنسان. الإنسان عنده طبيعة تميل وتجنح إلى الشر، فكان قصد الناموس لجام.
2: تمام.
1: يحجم هذا الأمر. عشان كده الناموس لم يعطى للأبرار بل للأثمة، ولذلك جاءت هذه الشريعة.
2: أكثر كلمة متكررة في صحة 22 هي كلمة يعوض.
1: أيوة.
2: وإذا اعتبرنا صحة 22 عشان المشاهدين يتابعوا معنا، هو بيتكلم عن الأحكام التي تفسر وصية لا تسرق. يعني
1: أيوة تمام.
2: واحد سرق ثور جاره، واحد اعتدى على حقل جاره، فهو السرقة.
1: أيوة.
2: إذا سرق يعوض. لكن ماذا عن المسيح؟ إذا كان اللي سرق هيعوض، المسيح عوض ورد وهو لم يختطف ولم يسرق. يعني كلمنا عن المسيح الذي رد ولم يختطف.
1: المسيح ارتضى أن يضمن الغريب، بل ارتضى أن يدفع عقوبة الناس اللي هو حبهم وأراد أنه يموت لكي يفديهم. وعشان كده زي ما حك قلت الآية الجميلة اللي جت في مزمور 69: راددت الذي لم أخطفه. إحنا اللي تعدينا، إحنا اللي ارتكبنا الخطايا الكثيرة، المسيح هو الذي عوض وعوض بوفرة. إحنا لما ندرس خيمة الاجتماع هنلاقي إن مطالب الله ممثلة بعشر شقق، لكن فوقيها 11 شقة، وكأن الله عوض، المسيح عوض الله أكثر من الإثم اللي إحنا اقترفنا.
2: تمام. نرجع ثاني ونقول إن كان الجزء الأخير من أصحاح 21 كان يفسر الوصية لا تقتل، لكن الجزء بتاع أصحاح 22 يفسر الوصية لا

0: تسرق والتعدي على حقوق وممتلكات الآخرين. لما أروح لصح 23 ولا سيما الأعداد من 1 إلى 9 ألاقي شوية بيتكلم عن مثلا لا تقبل خبرا كاذبا، ده أول عدد في 23، ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم.
1: صحيح.
0: فغالبا بتروح لنا ناحية الوصية لا العشر. تشهد بالزور.
1: بالضبط.
0: كلمني عن الشهادة بالزور، وكلمني عن قبول الأخبار الكاذبة على الآخرين والنمي.

0: لماذا؟ وفي الحقيقة كل شهادات الزور سيئة للغاية، لكن الأمر المؤسف أن قادة أمة اليهود والقضاة كانوا يطلبون شهادة زور، عايزين يموتوا يقتلوا المسيح، وكأن كل المطلوب شافوا لنا ناس ما عندهاش ضمير ويشهدوا بالزور. فقتل المسيح وصلب بشهادات الزور، بالنسبة لقيامته أنكرت بشهادات الزور، ولغاية النهاردة العالم بيميل إلى الشهادات الزور وليس الشهادة الحقة اللي جت في الكتاب المقدس.
1: بدأ هذا القسم بالقول لا تقبل خبرا كاذبا، وجاء في عدد 7 بيقول ابتعد عن كلام الكذب ولا تقتل البريء والبار لأني لا أبرر المذنب. كلام صعب جدا. قبول الخبر الكذب معناه أن أنا أصدق أي إشاعة عن أي شخص دون أن أتأكد وأتيقن من صدق الكلام وأشيع أيضا هذا الكلام، ده ممكن يقتل الآخرين.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: بالضبط.
1: أشكرك. لما نروح للأعداد التي تبدأ بعدد 10، أشار إلى 6 سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك وفضلتهم تأكلها وحوش البرية، إلى آخر هذا الكلام. كلمنا عن هذه السنة السابعة.
0: يعني يلفت النظر أنه الرب سبق الشعب في ختام تاريخ الأمة إلى بابل 70 سنة، ويقول لنا تعبير في منتهى العجب حتى تثبت الأرض ثبوتها. يعني ما كانوش حفظوا السنة السابعة لمدة 490 سنة من وقت بناء الهيكل لغاية السبي البابلي.
1: ربنا حوشها
0: لهم وقال لهم حاجب لكم نبوخذ نصر اللي يشتتكم ويبعدكم عن الأرض، وتفضل الأرض خربانة لا حد يزرعها ولا يحصدها لمدة 70 سنة. وده بيورينا إلهنا اللي ما رضاش بالظلم اللي بني إسرائيل فطلعوا بأملاك جزيلة وسلبوا المصريين، ما بيرضاش أيضا بالظلم أو بالتعدي على الأرض. فالله إله بار ولا يمكن أن يتجاوز عن الخطأ.
1: تمام. بعدها بيقول لهم يظهروا أمامه 3 مرات في السنة. اديني فكرة عن 3 أعياد الرئيسية اللي يظهروا أمامه في السنة.
0: في أول السنة وفي آخر السنة وفي منتصف السنة، وفي الحقيقة هو في 7 مواسم مذكورة في سفر اللاويين أصح 23. والرب عاوز شعبه يبقى فرحان، اطلق شعبي من أحد الأغراض اطلاق شعب الله من أرض مصر ليعيد لي في البرية. وعشان كده هنا بنلاقي في عدد 15 عيد الفطير، وفي عدد 16 عيد الحصاد، وفي عدد 16 آخر الآية عيد الجمع اللي هو عيد المظال. فعيد الفصح اللي بيصور لنا المسيح، وعيد الحصاد أو الـ50 اللي بيصور لنا مجيء الروح القدس، وعيد الجمع أو عيد المظال اللي بيصور لنا النهاية المجيدة عندما يجمع الله كل شيء في المسيح، ويجمع كل القديسون إلى الله، وكل القديسين تاخد كل البركات التي من حقهم. عيد الجمع وهو آخر العام ونهاية أمر خير من بدايته.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، المسيح أحب، والمحبة لابد أن تعطي وأن تتكلف، وتكلف المسيح كل شيء. وما عليك عزيز المشاهد سوى أن تثق في هذه المحبة. لا يوجد شخص على هذه الأرض يستطيع أن يحب هذه المحبة إلا شخص المسيح، ولا يستطيع شخص على هذه الأرض أن يمتعك بهذا الصنف من المحبة إلا المسيح، عندما تقبل إليه وتقبل شخصه وعمله على الصليب. إنها دعوة لك، إنها دعوة لك قبل أن يغلق الباب ولا تجد مفرا من مطاردة ولي الدم. وإذا أغلق الباب وطاردك ولي الدم لن تنجو من دينونة الله العادلة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

الكمبيوتر اختراع قوي جدا، بس ارجع بيك 10 خطوات لورا نفتكر الآلة الكاتبة. كانت مشكلة الآلة الكاتبة مش بس انه كل صباع كل ما تدوس على حرف بتحس انك كأنك بتضرب شاكوش فعلا، لكن المشكلة التانية انك لو في حرف كتبته ما بتقدرش تمسحه، مفيش خط

راجعة. الكمبيوتر جه حلنا المشكلة دي. الكمبيوتر حط الزرار اللي بيه تدوسه تقدر تمسح أي حروف عندك، وتقدر تمسح كل اللي انت كتبته كأنك ما كتبتش ولا حاجة. نفس الحكاية مع حياة الإنسان. مجيء المسيح على الأرض كان فصل التاريخ قبل مجيء المسيح وبعده. قبل مجيء المسيح كان كل خطية محسوبة على الإنسان والإنسان ميت. بعد المسيح ما جه ودفع الثمن على الصليب، بقى للإنسان الاختيار إنه يعمل زي زر الكمبيوتر ده بالظبط، يدوس عليه تتمحي كل خطيته. الكتاب المقدس بيقول بتطرح في بحر النسيان. ده اختيار، تقدر تعيش بالآلة الكاتبة تفضل خطيتك محسوبة عليك، أو بالكمبيوتر تدوس على زر تتمحي كل خطيتك.

مرة واحد قال فكرة عجبتني جدا، كان بيقول قرر انك ما تعملش اي حاجة تخاف تعملها لو دي اخر ساعة في حياتك. يا ترى قد ايه من حياتنا مش هيتعمل لو فكرنا بالفكر ده؟

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين إن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة إنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بإنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها إن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

عايزين نسمعكم مجدك ماله حد بالسجود علي صوتك افرح بالرب النهارده اديله التسبيح خلي التسبيح فمك يملى الارض قوله بشكرك علشان انا موجود هنا النهارده وحده من له السلطان تعالى رنم

0: Alleluia.
1: يا مركب العمر يم مجاديف صراع، قد ايه مشيتي في سكة صح وقد ايه في طريق خداع، يا قلة ما مشيتي هادية بسلام ويا كتر ما عشتي في صراع. يا مركب العمر كل اللي اتعلمته عنك اني مش ممكن هعرف اتحكم فيكي بالذراع، لازملك دفة جديدة غير المكسرة وبصلة مفسرة وشراع، لازملك كربان جديد شديد يحميكي من التيه والضياع، ربان في مركب عمره محتار، ربان أعالي البحار، ده عشان يهديكي ويهديكي حياته على الصليب

شخصيات كثيرة تقابلت مع رب يسوع وهو ماشي على الأرض، وناس كثيرة كانت تطلب الشفاء، ودي كانت المقابلة الرئيسية يمكن لبداية الكلام معه وبداية المشوار. الكتاب بيقول عن واحدة من الحالات والمعجزات، بيقول وامرأة بنصف ثمن منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدبة ثوبه، فللوقت وقف نصف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسك؟ فقال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال لهم: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. وإذ رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت وسجدت له وقالت له: لأي سبب لمسته وكيف برأت في الحال؟ فقال لها يسوع: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وناس كثيرة في وسطينا، أنا متأكدة لو الميكروفون مشي في وسطينا هنقول حاجات كثيرة عن اللمسة دي اللي خدناها من هدب الثوب. أنا وغيري وانتو كلنا تقابلنا في الحتة دي مع الرب، والنهاردة الرب مستني اللمسة دي من واحد في وسطينا، أو واحدة تعبت، بعدت، فترت، تألمت، أنفقت كل ما لها للأطباء وتعبانة وموجوعة، وأملها الوحيد هو لمسة الشفاء دي. والنهاردة الرب بيستنى منك ومنك اللمسة دي، وتأكدها زي ما الست دي وزي ما أنا وأي حد اختبر اللمسة دي، هيقول في الترنيمة دي: إزاي أنسى اللقاء ده؟ إزاي أنسى الحب اللي احتواني؟ إزاي أنسى القلب اللي ضمني اللمسة دي اللي شافتني؟ ولو لسه ما اختبرتوش أدعوك في الترنيمة دي، يقول: يا رب، بيقولوا عندك حلو، وأنا عايز أختبرك النهاردة، وعايز أقول معاهم مش هنسى

اشتروني كسر القيد. تاني علي صوتك من رآني.

مش هنسى يا رب الايد اللي اتمدت ليا، مش هنسى يا رب التجربة اللي ما كسرتنيش، مش هنسى انك مشيتني على مرتفعاتي، مش هنسى الموكب اللي مشيت فيه نصرة وحياة، مش هنسى انك مشيت معايا في وادي ظل الموت، مش هنسى حبك اللي مش بيخلص، الحب للمنتهى الغير مشروط، مش هنسى انك كنت الوحيد اللي واقف جنبي، اللي كنت اقرب من الهوى اللي حواليا ليا، مش هنسى سندتك معيتك وقوتك، مش هنسى الحياة الابدية، مش هنسى اللمسة اللي شافتني، مش هنسى الحب اللي ضمني، مش هنسى ولو نسيت يا رب، من فضلك يا رب فكرني.

في أي مكان في العالم، في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، في أستراليا، بشوف كل يوم إن أنا وإنت واقف ضدنا مش شخص، مش إبليس، لا، لكن الكتاب المقدس قال إبليس وجنوده. أنت واقف النهاردة ضد جيش رهيب من إبليس علشان يزيف حياتك، وعلشان النهاردة تخرج من اللقاء الكرازي ده واليوم الكرازي ده وانت زي ما سمعت النهاردة مضحوك عليك. بس علشان اكون واضح قوي بنعمة الرب واخد وقت بسيط اقدر اصلي فيه معاك، واحد من اكتر الايات اللي بحبها على قلبي النهاردة، بس هتكلم معاك في ثلاث ايات كده سرعة واصلي معاك. واحد من اكتر احب الايات اللي على قلبي اللي بتكشف ابليس، وانا عارف ان معظمنا وانا بقولها النهاردة هيقدر يشوفها قوي، انجيل يوحنا اصحاح 8 عدد 44، ده واحد من آية الايات اللي اقول فيها من قلبي ده اللي ابليس بيعمله في حياتي وحياتك طول الوقت. بيقول ايه فيها الكتاب المقدس؟ انجيل يوحنا صح 8، حضراتكم فاكرين انه ده الجزء اللي بيتكلم عن المرأة الممس

نفسك في ذات الفعل. يوحنا 8 من 1 لغاية عدد 10 بيتكلم عن زي الرب راح لست مسكينة إبليس قصد إنه يدمرها ويزلها في النجاسة. بعد كده الرب جه في عدد 12 وقال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. بس عدد 44 وقف الرب وقال واحد من أكتر الإعلانات اللي نفسي النهاردة وانت خارج من القاعة دي تبقى مالية قلبك. قال عن إبليس الإعلان الفظيع ده، قال عنه إيه؟ اسمع معايا. قال أنتم من أب واحد وهو إبليس. من فضلك احفظ الجزء ده لأنه فظيع. أنتم من أب واحد وهو إبليس. بس اسمع الجاية علشان تعرف ليه في أوقات كتير أنت بتعمل حاجات أنت مش بتحبها. يعني إيه بتعمل حاجات مش بتحبها؟ يعني ببساطة شديدة لما تجيني النهاردة وتقول لي الفكرة دي، يا أسيس صدقني أنا بدخن وأنا مش حابب، أنا بدخل على مواقع وأنا مش حابب. ليه بتعمل كده؟ ليه حياتك ممكن تبقى بتتحرك فيها وبتعمل فيها أمور أنت مش حاببها وأنت مش عايزها؟ اسمع مرة تاني، اسمع الكتاب بيقول إيه؟ أنتم من أب واحد وهو إبليس. بص للجاية، وشهوات أبيكم، وشهوات أبيكم تريدوا أن تعملوا. يعني إيه شهوات أبيكم تريدوا أن تعملوا؟ أنا مش بعمل شهوتي ولا إرادتي، لكن أنا بعمل شهوة إبليس. خلينا أقول لك، أمام الله من يومين بس كنت في واحد من المؤتمرات الجميلة هنا في القاهرة، وأنا موجود في المؤتمر قابلني شاب في منتهى الروعة وسلم عليا وأنا طالع وحط إيده في إيدي كده قوي قوي قوي وقال لي الجملة دي. قال لي يا أسيس، قلت له نعم. قال لي النهاردة في نور دخل جوه قلبي غيرني. بقول له إيه؟ قال لي انت عارف الجيمز اللي بندخل عليها بنلعب عليها على الفلوس في الابليكيشنز في الموبايل؟ قلت له اه. قال لي في البدايه دخلت العب كده ببساطه، ادوني اول مره مكسب 1000 جنيه فرحت بيها، تاني مره ادوني 2000 جنيه فرحت بيها، ثالث مره ادوني 5000 جنيه فرحت بيها، رابع مره ادوني 40000 جنيه فرحت بيها وقلت الدنيا جميله. قال لي لدرجه ان انا كنت فاتح محل موبايلات قفلته وقلت ليه التعب وليه البيع وليه الشراء، انا خلاص هشتغل في القضيه دي وهكسب وابقى ريوش والدنيا جميله قوي. قال لي بس الحقيقه بعد شويه بداوا ياخدوا مني. وراح يوف قال لي الكلمات دي، قال لي انا خسرت دلوقتي 500000 جنيه والمبلغ كله مش بتاعي انا مستلفه. وقف وقال لي الجمله دي، قال لي بس الغريبه انا عارف ان انا بدخل وبخسر، بس انا غصب عني مره تاني ومره ثالثه بدخل. عارف ليه؟ بص معايا، شهوات أبيكم تريدوا أن تعملوا. أول جملة النهاردة سريعة كده نفسي أقولها لك، أنا خايف عليك أن إبليس يبقى رمى في حياتك شهواته. فأنت النهاردة مش أنت، أنت مش عايش جرجس. اسمعوا لي أقول من غير ألقاب، أنت مش عايش فخري، أنت مش عايش عادل، انت مش عايش عصام، انت مش عايش مريم، انت مش عايشة نفسك، انت عايش شهوات ابليس، لانه بخ فيك وحط فيك وزرع فيك كم من الشهوة اللي قال عنه الكتاب المقدس في افسس 2 عدد 1 الكلمات دي. بص يقول ايه، وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا. اسمع الجاية، حسب دار هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهوى. فأنا مش بتصرف بإرادتي لكن بتصرف بإرادته. فأول حاجة الكتاب المقدس يقول شهوات أبيكم تريدوا أن تفعلوا. بس كمل معايا الإعلان الجميل ده في يوحنا 8:44 إنه بيكشف إبليس. النهاردة واحد من أهدافنا إني أنور عينك تعرف الحقيقة إن إبليس بخ فيك شهوة. لكن رقم 2 قال الكتاب المقدس تكملة فظيعة قوي، بيقول عنه إيه؟ ذاك كذاب، كذاب وأبو كل كذاب. يعني إيه؟ أنت متوقع النهاردة وعارف الجزء ده اللي قاله الكتاب المقدس إنك عايش في وقت معين في كذبة كبيرة قوي مضحوك عليك ومكذوب عليك. خلينا أشرحها لك. راح في يوم من الأيام لأبونا آدم وأمنا حواء، وقف قدام أمنا حواء وقدام الشجرة وأغراها قوي وقال لها أكبر كذبة في الوجود كلنا عارفينها وكلنا
حافظينها من تكوين 3،

لما قال لها لما هتاكل من الشجرة اللي ربنا قال ما تاكلوش منها، الحقيقة تنفتح أعينكما وتكونان كالله. ردت عليه قلت له بس الحقيقة ربنا قال لو كلنا منها هنموت. رد عليها إبليس بلخص القصة كده ببساطة بلدي وقال لها أفظع كلمة، اسمع الكلمة الجاية، لن تموت. عايز أسأل كل إخواتي الموجودين في الخيمة وفي القاعة، وعايز أسأل إخواتي اللي موجودين برا اللي مش عايزين يدخلوا الخيمة علشان قلبك يبقى مقتنع، ورد عليا ونفسي أسمع آخر واحد في القاعة في الخيمة. آدم وحواء روحيا وجسديا مات ولا ما ماتوش؟ لا رد عليا لو سمحت صوت عالي، مات ولا ما ماتوش؟ آدم وحواء مات ولا ما ماتوش؟ هات لي آدم وحواء النهاردة قل لي ما ماتوش، هات لي آدم وحواء وقل لي إن إبليس ما رماش مئات في الجحيم الأبدي. أقدر أقول لك إبليس مش كذاب، لكن الإعلان الفظيع اللي قاله الكتاب المقدس إن إبليس كذاب. أقولها لك بلغة تاني، هو قال لهم لن تموت بمعنى مش هتموتوا. عايز أسأل ناس موجودين قدامي في القاعة، قال لك مش هتتغير؟ قال لك هتيجي النهاردة اللقاء وهيعدي زيه زي أي لقاء، وهتحضر وتسقف مع فريق البيت اللايف وتتبسط في الخدمة وتطلع زي ما أنت؟ قال لك هتموت وانت عبد للعادة السرية؟ قال لك هتضيع وانت لسه مدمن زي ما انت؟ كل يوم ابليس بيكذب على الناس كذب رهيب. وانا جاي النهاردة الحقيقة كانت مفاجأة ان اخويا وحبيب الاساس فخري بعت لحد يعني نيجي مع بعض، وبعد كده اول ما عدت مع جنبه في العربية سلم عليا قوي قال لي الجملة دي، قال لي يا اسيس، قلت له نعم، قال لي في نفس المعاد من سنة وانا فرحان قوي اني باجي بجيب حضرتك. بقول له ليه؟ قال لي من سنة انا جيت انسان بعيد عن ربنا، ومن سنة انا كنت واحد من ابشع الناس اللي كانت حياتي كلها عبارة عن شغل وفلوس، وكنت ضايع قدام عناية وقدام عينين الناس. وبص عليا وقال لي الجملة دي، قال لي اكبر كذبة ابليس كان بيكذبها عليا وبيقول له الجملة دي، هتعيش وتموت خاطي بعيد عن ربنا. قال لي بس الحقيقة السنة اللي فاتت في المؤتمر ربنا نور عيني بإعلان مختلف، أنا ينفع أتغير، أنا ينفع أكون إنسان جديد، أنا ينفع أقف قدام إبليس وأقول له أنت كذاب لأن ربنا قصد يغيرني ويديني قلب جديد. قلت له إيه اللي حصل في حياتك عشان تتغير؟ قال عملت حاجتين. قلت له تفضل. قال لي أول حاجة صدقت أن ربنا ينفع يغيرني، وده اللي أنا عايز أقوله لك النهاردة، صدق انك ينفع تطلع من الخيمة النهاردة خليقة جديدة في المسيح، لان الكتاب المقدس قال الاعلان ده اللي هقوله لك، ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. نفسي اقول لك اعظم خبر حقيقي ضد زيف ابليس، حضرتك ما تولدتش مدمن، حضرتك ما تولدتش بسجارة، حضرتك ما تولدتش وانت عبد بتعمل سكرول على شاشة الموبايل، حضرتك ما تولدتش وانت مدمن للنجاسة والخطية، ربنا لما خلقك حر. الغريب على حياتك انك مدمن وانت مصدق كذبة عايش فيها. الاعلان الجميل اللي عايز اقوله لك النهاردة اللي قاله الكتاب، انه ابليس زرع فيك شهوته، ابليس كذاب، بس اسمع التالتة، قتالا للناس منذ البدء. يعني قتالا للناس منذ البدء؟ صدقني وعايز اقول لك من قلبي، انا ليا اكتر من 4-5 ايام في حيرة شديدة واقف قدام ربنا بقول له اللي بيحصل في الوجود ده اكبر جرس اعلان للبشر من اللي بيحصل في الوجود. يا شباب، مين متخيل ومتوقع وبيفكر معايا في اللي بيحصل في الوجود الوقت ده؟ البنت الجميلة اللي في كنيسة الايمان في بهتيم من 3 ايام في منتهى الروعة، شباب في منتهى الجمال، بنت في منتهى الروعة والجمال، يعني فجأة سخنت وفجأة بنكتشف ان الفيس كله بوك مليان كله انها انتقلت. عروستنا الجميلة بتاعت بني مزار اللي في يوم فرحها، حاجة غريبة في يوم فرحها، قال لك هبوط حاد في الدورة الدموية، البنت انتقلت. من شهر كنا في المنيا وشاف في منتهى الجمال، فجأة دخل تعبان سخن بعد يومين بيقول لك انتقل. ايه اللي بيحصل؟ اسمع، عايز اقول لك انه ابليس قتالا للناس منذ البدء، واللي قالوه الشباب على المسرح النهارده دي حقيقه جاي اعيط بيها معاك. القضيه مش قضيه هزار، القضيه مش قضيه مسرحيه، القضيه مش قضيه
ليلة جميلة بنقضيها وهنروح. القضية مش قضية اني

فريق البيت اللايف وخدمة ميراث الأمم عندهم خدمة جايين يعرضوها. القضية أكبر من كده جدا. القضية إن في وسطينا اسمع قتال, في وسطينا شخص رهيب معاه جيش رهيب هدفه الأساسي إنه يقتلك. بس اسمع, مش قتال إنك تموت موت جسدي, لكن قتال حاجة أرعب من كده قالها إبليس. قتال تعني إنه عايز يرميك في الجحيم الأبدي ويدمر حياتك, والنهاردة تبقى حياتك في جهنم. أنا مش جاي أدلك إعلان عن إبليس, أنا عندي قضية أعظم جاي أقولك عليها, لأنه في يوحنا الأولى 3:8 الكتاب قال بقى إعلان أروع من كده. من أجل هذا, من أجل اللي بيعمله إبليس, من أجل الدمار اللي عمله إبليس, من أجل القتل اللي عمله إبليس, من أجل هذا أظهر ابن الله يسوع المسيح اللي جه. أظهر ابن الله, أظهر ليه؟ اسمع أعظم أعظم إعلان, قول يا أسيس سامي, قول يا خدام, لكي ينقض, يدمر, يقضي, يفني. من أجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. اسمع, عايز أقولك من قلبي الإعلان ده واحفظه من قلبك, ما فيش حد في الوجود هيدمر أعمال إبليس في حياتك ويمحوها إلا يسوع. ما فيش حد هينقض أعمال إبليس في حياتك ويغيرها ويحولك خلية جديدة إلا يسوع. اسمع معايا, عايز أقولك الجملة دي أمام المسيح, قابلني برا مصر, وقف معايا وسلم عليا وقال الجملة دي. قال لي يا أسيس, قلت له نعم. قال لي أنا كنت واحد من أكبر الملحدين اللي كنت بذيع الإلحاد في فرنسا بكل قوة. قلت له بعدين, قال لي جي زيارة لمصر وكان لي عيلة بتصلي من أجلي, أختي وجوزها وأخويا ومراته بيصلوا من أجلي بشدة. قال له في ليلة أختي سلمت عليه وقالت له يسوع بيحبك, والإلحاد اللي في حياتك ده مش حقيقي, وربنا النهاردة جايبك والأسبوع ده جايبك علشان تتغير وتبقى ملك ربنا. قال لها مش هتغير. قالت له ممكن أطلب منك طلب؟ قال لها تفضلي. قالت له احضر اجتماع, وبعد الاجتماع ده قل لي ربنا هيعمل في حياتك ايه واكتشف. قلت لها احضر الاجتماع بس عايز اقول لك جملة. قالت له تفضل. قال لها اتحداكي لو الهك قدر يلمس قلبي ويغيرني. قالت له وانا بتحداك لو طلعت من الاجتماع ده زي ما انت. اسمع, امام المسيح هذا الرجل واحد من أشهر الأطباء في فرنسا قال الجملة دي. قال لي دخلت حضرت الاجتماع وأنا موجود في الاجتماع بسمع الكلمة, وكأني كل كلمة بتيجي في حاجة بتقع من حياتي, في حاجة بتقع من حياتي, في حاجة بتقع من حياتي. قال بس الخادم لما وقف وقال لو النهاردة محتاج الزيف اللي على حياتك يقع وتقبل المسيح تعال قدام وصلي. قال وأنا طالع قدام بصلي قال لي شفت سلاسل حديد ونحاس روحية بتقع من على حياتي. قال لي هذا اليوم بقيت ابن للمسيح. قال لي اسمع, قلت له نعم. قال لي 20 سنة كنت بزيع الإلحاد. قال لي بس النهاردة ليا 3 سنين أنا عندي جملة واحدة, بزيع يسوع, بتكلم عن يسوع. بس قال لي أعظم إعلان عايز أقوله لك. قلت له تفضل. قال لي وأنا طالع مسكت إيدي في إيد أختي وقلت لها الجملة دي, يسوع كسب الرهان, يسوع كسب الرهان, يسوع كسب الرهان. ده اللي نفسي أقوله لك النهاردة. من 2000 سنة يسوع كسب الرهان في الجلجسة, بس النهاردة 21/6/24 الرب جاي عمليا علشان يكسب الرهان في حياتك. وأنا بصلي الرب قال لي الإعلان ده يوم ربنا يوقف المهزلة اللي في حياتك. يلي عايش في مهزلة إبليس, يلي عايش في مهزلة إدمان, يلي عايش في مهزلة ضياع, يلي عايش في مهزلة خوف وانزعاج, يلي عايش في مهزلة تعب, جه اليوم النهاردة ربنا يقتحمك يوقف المهزلة عشان يقولك الجملة دي, ربنا ينقض أعمال إبليس. أختم بالآية دي وأصلي معاك. عبرانيين 2:14 قال الكتاب المقدس الجملة دي, فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما. اسمع الجملة الجاية, لكي يبيد بالموت. إلهي مش بيلعب مع إبليس, إلهي مش بيهزر مع إبليس, إلهي مش بيربط إبليس. إلهي في الجلجسة أباد إبليس, إلهي في الجلجسة وقف أعماله. اسمع معايا, لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. بس اسمع أهم جملة عايز أقولها لك عشان تصلي بيها.

ويعتق. النهاردة باسم يسوع يوم عتق لحياتك. النهاردة باسم يسوع يوم عتق من الإدمان والنجاسة والخطية. ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية. ده الإعلان اللي عايز أقوله لك وأقف أصلي بيه معاك. المسيح النهاردة موجود في القاعة علشان يقول لك 21/6 يوم عتق على حياتك إذا قبلت الصليب. تصدق؟ تعالوا بينا نقف نصلي.

محدش يقدر يدينك، لأن أنا نفسي شلت الدينونة اللي عليك يا محبوبة. ليك الحق إنك كل يوم تشاور على نفسك وتقول أنا

0: صباح الخير واهلا بيكم في كامب ايرور 404. احنا النهارده اليوم الثاني الاجتماع الثالث، وحابب اشكر كل واحد حاضر معانا الكامب، واحنا كمان بنطلع لايف على قناه الكارما وعلى صفحه تي سي ايجيبت على فيسبوك، وتقدروا تتابعوا كل حاجه بننزلها على صفحه اس ال سي على الانستغرام. حابب كلنا نقف مع بعض نصلي قبل ما نبدا التسبيح. يا رب انا بشكر كل حد بيسمعنا وقاعد هنا في القاعه. يا رب حتى لو الشيطان قوي وشهوته قويه، انت اقوى من اي حاجه. يا رب بطلب من كل حد في القاعه، كل الناس اللي قاعده على الكراسي، كل الناس اللي بتتفرج على الشاشات، ياخد حاجه صغيره منك. امين.
1: تعالوا نقرا مع بعض في افسس 3. هنقرا الاعداد من 14 ل 21. هتطلع لنا الكلمات افسس 3

عدد 14. يلا بينا نقول مع بعض: بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا، ممكن نقول مع بعض، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور، أمين. تعالوا نقول عدد 18 تاني وهنصلي به. عدد 18، يلا نقول مع بعض: وأنتم، ممكن كلنا نقول: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق. الرب جاي عايز يتقابل معنا تاني، وإذا كان لسه ما خلصش شغل في حد فينا فهو جاي عشان يبدأ يشتغل تاني ويكمل تاني. عايز أشجعكم وإحنا في محضر ربنا، ممكن يكون إبليس لسه بيشتكي عليا حتى لغاية دلوقتي، بس ربنا في قلوبنا، لكن عايز يعمقها ويأصلها ويأسسها. فلاقي نفسي أنا مش بحارب مع الخطية، أنا كاره الخطية، أنا مش عايزها، لأن قلبي اتملى بحاجة تانية أحلى وأكبر وأغنى من الخطية، هي يسوع. ممكن تغمض عينك وانت واقف، غمض عينك من فضلك وانت واقف. زمان كانوا بيعملوا زحمة حوالين يسوع، لكن كان في واحدة بتلمسه أو واحد بيلمسه، واحد بس هيدخل بيته، لأن كل الزحمة دي ما كانتش عايزة يسوع، هي جاية تتفرج بس. أنا بصلي، ممكن تغمض عينك عشان ما تركزش مع حد حواليك. أنا بصلي إنك ما تكونش عامل زحمة حوالين يسوع، أو جاي بتتفرج، أو في لايت سيستم حلوة أو مزيكة حلوة. السماء أحلى بكتير، السماء أحلى بكتير، وإحنا هنقضي الأبدية في السماء من فضلك. النهاردة الرب وهو بيقرب منك بيقولك بس خد خطوة، خد قرار، وأنا هكمل معاك، أنا هكمل معاك. الرب بينده عليك النهاردة وعليا، كل اللي هو عايزه بس إنه يساعدك ويساعدني، مش عايز حاجة تاني. يا رب مش عايز حاجة مننا غير إنه يشوفنا كويسين. من فضلك صلي معايا وغمض عينك وقول

قادر يا رب, انت قادر نعيش السماء يا رب على الارض هنا. ايوه عندنا رصيد كبير مش بيخلص.

0: مين ده طلبه النهارده؟
1: اظهر عمل النعمة في أواني.
0: من فضلك قولها بصدق قلب واعلنها.
1: بس إيه؟
0: إيده موجودة هنا، هو جابك عشان كده.

أسألك سؤال وانتوا واقفين، هل اللي بيعطلني وبيعطل حياتي، هل إن إيد ربنا مش شغالة ولا أنا اللي مش عايز؟ ممكن نصلي كل اتنين مع بعض ونعلن كده، يا رب احنا عايزين نكون عايزينك ومتاحين ليك انك تيجي تشتغل في قلوبنا. ممكن تقعدوا وكل اتنين كل اتنين مع بعض تعالوا نصلي. سمع اللي جنبك صلاتك وانت بتصلي علشانه، وانت بتصلي علشانه تقول له انا واخويا جايين لك النهارده وعايزينك تيجي تعمل حاجه جوانا يا رب، تعمل حاجه في قلوبنا. مش عايزين الثلاث ايام دول يعدوا من غير ما نشوفك، من غير ما نلمسك وانت تلمسنا، من غير ما نتقابل معاك. يا رب ممكن اكون جاي عشان اتقابل مع اصحابي او مع حد معين، لكن انت ينفع تبدل المشهد وتغير الصورة وتخلينا اتقابل معاك انت.

ينفع ترسم الأيام اللي جاية معايا وأنا بديك مساحتك في قلبي وفي حياتي، بقولك أنا ملكك، أنا بتاعك، أنا ليك، أنا عايز أكون لك وعايز أعيش لك، عايز أمشي معاك الرحلة، الرحلة بحالها. عايزك تملك فعلا على قلبي، مش كلام ولا مجرد مشاعر يا رب في اجتماع. حتى لو خطوتي ضعيفة النهاردة، حتى لو خطوتي بطيئة النهاردة وأنا باخدها ناحيتك، حتى وأنا مش عارف أصلي ومش عارف أقول إيه، أنت تيجي تصلي جوايا، وأنت تيجي تعمل حاجة حقيقية فيا، حاجة تدوم للأبد لأنك صنعتها بإيدك وبتصنعها بروحك. يلا وانت بتصلي قول له أنا عايز محبتك تملأ قلبي النهاردة، أنا وأخويا، أنا وأختي، نتأصل ونتأسس في المحبة وإحنا داخلين معاك يا رب الحجال، وإحنا بنشوفك وشايفين مجدك، وإحنا بنختبر كل يوم قوتك. أما منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. مين عايز يعيش للرب الأيام اللي جاية؟ مين عايز يكون للرب الأيام اللي جاية؟ مين عايز يمشي الرحلة مع الرب؟ مين عايز لما يلاقي نفسه وقع يلاقي إيد الرب على طول بتمسكه وبتلحقه؟

النهاردة في كرمه وأكون غصن مثمر على عين مياه أدي ثمر زي ما كنا بنرنم امبارح. خليني غصن فيك يحمل ثمار يا رب، أعيش ليك بأمانة، أكون لك أنت وحدك. وأنت بتصلي تأكد الرب بيعمل حاجة حقيقية جواك.

0: كل المجد، كل المجد للرب. هللويا. معلش هنقف تاني، هنقف تاني وبصوت عالي مع بعض. حبيبك اسمه ايه؟ لا لا لا لا لا لا، ده انا قدم فاضل شويه ونط من تحت لفوق علشان اسمع الاسم ده. حبيبك اسمه ايه؟ حبيبك اسمه ايه؟ اللي فداك مين؟ اللي حررك مين؟ اللي عايش من اجل اسمه مين؟ يسوع يسوع يسوع. هللويا هللويا. يلا نعلن.
1: حوالينا أصوات كتير لكن فوقها إلى قدير عالي موجود غير محدود.
0: صوته أقوى،
1: صوته أقوى من المياه دي تسكت كل الجبال ويقول يكون
0: ده يسوع. يلا نعلن.
1: حوالينا أصوات كتير لكن فوقها إلى قدير عالي موجود غير محدود.
0: صوته أقوى.

0: امبارح شاركنا معاكم ان احنا معانا كنيسه من امريكا اسمها كونكورد ورحبنا بيهم. تعالوا نرحب بيهم تاني. بس النهارده معانا واحده من الكنايس الغاليه قوي قوي على قلبي، والمسؤول عنها القسيس أليكس حماية. هو اللي بدأ معايا تي سي من أكتر من 16 سنة، من 2014 أنا وهو بدأنا وصلنا مع بعض وحطينا رؤية مع بعض. هو بابا مصري، هو من شبرا ولكنه عايش في أمريكا، والكنيسة اللي هو مسكها باتر كريك. تعالوا نرحب بيهم، أكتر من 21 واحد تقريبا موجود. عايز أقول لكم أن القادة اللي مع الفريق ده بتوع كنيسة باتر كريك هم اللي بدأوا معانا الموفمنت بتاع 404، ايرور 404. بدأوها معانا من 5 سنين تقريبا، من 5 سنين، كم سنة تقريبا؟ بدأنا من 5 سنين. أول مرة كان المؤتمر فيه 250 واحد، النهاردة المؤتمر وصل لغاية 1000 واحد وفيه ويتنج ليست. لكن مش بس كده، اللي أنا فهمته يا دلمي إن إحنا هنبدأ موفمنت جديدة كمان، هنكمل 404 وهنبدأ موفمنت جديدة. اللي بدأوا معانا من 5 سنين عايزينهم يجوا معانا مرة تانية، وكل سنة ناس بتتخرج من ايرور 404 تدخل فكرة جديدة ورحلة جديدة. نفسي يديهم يد كمان مرة. معلش، احنا تقريبا في السنة احنا فارق معانا قوي نبقى في علاقات بيننا وبين كنايس في امريكا، وفارق معانا قوي نبني كسور ونتعلم من بعض وننقل خبراتنا لبعض. عشان كده عايزكم تعرفوا عليهم، تتكلموا معاهم، صاحبوهم على الفيسبوك، تواصلوا معهم، وخلوا العلاقة بيننا وبين بعض مفتوحة. هشارككم كمان إن بعد المؤتمر الفريدة كله أو معظم الأجانب بينزلوا معانا كنايس، بننزل نخدم في كنايس مع بعض، مرات في القوافل الطبية، مرات وسط الشباب، مرات وسط الأطفال، مرات وسط اللاجئين، مرات مع الأسس نفسهم. أكتر من 40 رحلة في السنة بتيجي، وكلنا بننزل مع بعض نخدم مع بعض. وباب التطوع مفتوح في الحته دي، يعني انت تقدر كمان تخدم معانا في كنيستك. فلو انت عايزنا نيجي كنيستك نخدم معاك، نكون معاك جوه الكنيسه ونخدم معاك، ارجوك اتحرك للاشرز، سيب كنيستك، سيب اسم القسيس بتاعك وقول له احنا عندنا استعداد ككنيسه نستقبل مجموعه من الاجانب وننزل نخدم مع بعض. كم واحد متحمس للوعظه اللي جايه؟ طيب سقفه كبيره قوي لفاندا، فاندا مراتي. ممكن نصور مع بعض بقى؟ حد عايز صورنا؟
1: صباح الخير. لا مش سامعة. صباح الخير والناس اللي على الشاشات، صباح الخير. تعالوا نحضر فيديو صغير قوي قوي قوي قوي قوي قوي ونبتدي.
2: Run away and never return.

لايون كينج. اسمه ايه الشبل الصغير اللي كان بيه؟ سيمبا. سيمبا حصل له ايه في الفيديو ده الصغير قوي؟ شفتوه كان بيعمل ايه؟ بيجري. بيجري والجارية بتاعته كان شكلها ايه؟ مبسوط؟ كان بيجري في سبق؟ كان بيجري خايف. وراح على كهف، راح على حتة بعيدة، راح على براري بعيدة. قبل ما نبتدي نتكلم عن الكهف، عندي سؤال بسيط للناس اللي قاعدة انتوا لغاية آخر القاعة، وناس بسيط للناس اللي بتسمعنا. هل حصل مرة وانت بين ناس كتيرة كده، أعداد من الناس، وانت واقف معاهم انك مش قادر تتكلم، مش عايز تتكلم، مش عايز حد يسألك عامل ايه؟ حصل؟ لو حصل ارفع ايدك. مش عايز حد يسألك اخبارك ايه النهاردة؟ How are you? Good. مش عايز تتصنع تاني وتقول انا كويس. حصل معك؟ هل حصل انه في وقت كنت عايز تتخبى جواك حاجات كتير ومش عارف تواجه وعايز تتخبى وتهرب؟ حصل؟ وده مش عشان انت بتكره الناس خالص، ده يمكن لانك تعبت. في اللحظات دي مش بتبقى عايز حد يقولك انت ضعيف يلا شد حيلك، لا انبسط عشان انت مخلص وانت ابن الرب. انت عايز في الوقت ده اللي انت تعبان فيه وانت بين الناس وانت مهموم وانت مشغول، عايز تعمل ايه؟ عايز تنسحب سنة، عايز تخش جوه كهف. ده بيحصل معانا ولا لا؟ انا عايز اعرف مين مننا النهارده تعبان او متضايق او في حاجه شغلاه او في حاجه موجعاه او في حاجه ضغطاه او في حاجه بيفكر فيها ومش عايز يتصنع ان هو مبسوط وياس وننط تاني، لا في حاجه جوايا وجعاني فعايز انسحب. لو انت كده انا عايز اقول لك انه انا بقالي 3 ايام مش عارفه امسك نفسي، مش عارفه المني مع اني كاتبه الوعظه ومحضراها، بس مش قادره المني، عايز اهرب. كل ما حد بيجي يسلم عليا ببص له كده وبشيل عيني عشان ما يبصش قوي ويسالني عشان ما اعيطش. متقلة وحاسة في حاجة تقيلة جوايا عشان في أحداث حقيقية بتحصل حقيقية. يوسف في أول يوم كان بيصلي لحد بينا مريض، حد بينا مريض والمرض اللي فيه صعب، فوقفت أتساءل يا رب أنت فين؟ مش عايزة أبص لحد ويقول لي تشجعي بالإيمان يلا صلي، فين قوة الصلاة اللي بتتكلمي عنها؟ مش قادرة، خايفة، خايفة أواجه إيماني فيبقى إيماني ضعيف فبهرب. كل ما حد يبص لي كده بهرب. هل ده غلط؟ لا. في لحظات كتير احنا بنبقى عايزين اننا نصمت، ننعزل، نختفي، نروح لكهف شبه اللي راح عليه سيمبا. بس انواع الكهف اللي انا ممكن اخشها مختلفة. خلونا نطلع تليفوناتنا عشان نتكلم على الكهوف احنا بنخشها في الرحلة الطويلة بتاعتنا مع المسيح. والكهوف دي في منها كهوف صحية جدا ينفع اخشها، في منها كهوف ممكن تبتلعني وتاخدني وتبعدني عن ربنا. طلع موبايلك كده واكتب نوت. أرجوك وانت بتكتب نوت ما تكتبش نوت عشان كده تحتفظ بيها وخلاص. كل مرة تيجي تكتب حاجة فكر، هو أنا هنا النهاردة ولا لأ؟

هو أنا عديت في ده؟ طب إيه الحل؟ أنا أروح فين في الحتة دي؟ أعمل إيه عشان أطلع؟ مش بس كده، هتكلم على ثلاث شخصيات في الكتاب المقدس قلبت المنظومة الكتابية في الكتاب المقدس، والثلاثة دخلوا كهوف، وعايزين نتعلم زيهم إيه أنواع الكهوف وإزاي طلعوا منها. موضوع هيخصنا في رحلتنا مع المسيح، لأنك في وقت محتاج كهف. أول نوع كهف اسمه كهف الهروب، تجنب، إني أتخبى زي ما عمل سيمبا كده في الفيديو الصغير، جري متخبي خايف. في وقت ببقى عايز أختفي، مش عشان أنا ضعيف، لكن لأني خايف، عندي مشاعر من الخوف. في الوقت ده في الكهف بتاع التجنب أو كهف الهروب، أنا عندي حلين: إما أروح أختفي وأبعد عن ربنا، أو أروح أختفي واطمن بربنا. فأول كهف هو كهف الهروب، كهف الهروب. لو أنت هربان جواك، لو أنت خايف، لو أنت تعبان، لو أنت حاسس أنه العلاقات اللي حواليك بتجري وراك، لو أنت حاسس أنه أنا بكرة هعمل إيه، أنا مستقبلي شكله إيه، أنا هعمل إيه في العلاقة دي، أنا هعمل إيه في الارتباط ده، أنا أعمل إيه في المستقبل واللي بيحصل في العالم، خايف. فأول كهف ممكن تخشه كهف الهروب. وانتبه، هتهرب من ربنا ولا هتهرب لربنا؟ وده بيفرق جدا، وبيحدد اتجاه الكهف ده رايح فين. تاني كهف هو كهف الشفاء. عارفين لما تبقى مجروح، موجوع، في علاقة كسرك، شاعر بخيبة أمل، في حاجة وجعاك وعايز تعيط، بس مش عايز ناس تبصلك وتديلك مناديل، معلش شد حيلك أو إيمانك، لا، عايز تنهار. ففي كهف اسمه كهف الشفاء. كهف ده مهم في الرحلة، إني أروح أعيط في الكهف ده، أنعزل شوية. أنت بيبقى كهف الشفاء خطير لما العزلة بتطول، لما وقت الشفاء بيبتدي يبقى رثاء على النفس، وأقعد أقول يا ويلي محدش معايا، محدش جالي، أنا مش عايز ناس كتير تقعد حواليا وتطبطب عليا وتقولي مالك، لكن بنفس الوقت مش عايز أبقى مقطوع من كل علاقات حواليا. فكهف الشفاء كهف صحي، لكن بيتحول لكهف غير صحي لما ببقى بقطع كل العلاقات، وابتدي أرثي لنفسي واشعر بالشفقة على النفس، وابتدي أعيش ضحية. فممكن هنا يتحول كهف الشفاء لكهف الرثاء على النفس. وده أي كهف؟ ده رقم كام؟ 2. ثالث كهف هو كهف الحماية. لما بتحصل لنا صدمة، لما بتحصل لنا حاجة ضاغطة شديدة، لما بيحصل لنا موقف أنا مش قادرة أتعامل معاه في اللحظات دي، حتى علم النفس بيقول، مش بس ربنا، لأني هاجف مثال في الكتاب المقدس، حتى علم النفس بيقول في الوقت ده أنا بعمل 3 حاجات: يا بفريز، يعني بقف كده وبتجمد، يا بفايت واتخانق، يا بفلايت، يعني بهرب وبجري. فكهف الحماية ممكن يبقى مؤقت، وأعمل فيه استرداد واستجماع لنفسي، وأقعد أعيش الصدمة اللي أنا اتصدمتها في حجر ربنا ومع ربنا، أو أفريز وأجمد مشاعري وتفضل متبلدة، أو أفلاي وأهرب ومرجعش تاني وعيش بعيد عن ربنا، أو أفايت وأبقى غضوب

الغضب يبقى هو الظاهر جوايا. فتالت كهف اسمه ايه؟ حماية. تعالوا نعيد التلات كهوف مع بعض. اول كهف هروب، تاني كهف شفاء، تالت كهف حماية. الكتاب المقدس قريب قوي قوي قوي قوي قوي مننا، والشخصيات اللي هتكلم عنها في الكتاب المقدس دخلت في الكهوف دي. تخيلوا ثلاث شخصيات، ثلاث شخصيات فتلوا التاريخ، فتلوا المسكونة وغيروا التاريخ. أول شخصية هتكلم عنها في الكتاب المقدس إيليا. عارفين إيليا عمل إيه؟ إيليا مكتوبة قصته عشان أنتوا تعرفوا في ملوك، ملوك 18 و19، ملوك الأولى. القصة ببساطة، معرفش لو أنتوا تعرفوها أولى، بس ببساطة الرجل ده نبي، والرب كان بيستخدم الأنبياء في العهد القديم أنهم يروحوا للشعوب. النبي ده في وقت من الأوقات كان فيه 850 نبي كذاب للبعل، بيعبدوا البعل. فنبي كاذب ما بيعبدش الله، بيعبد البعل. 850، بصوا كده حواليكم القاعة دي، يعني بصوا كده ورا، بصوا قدام، تقريبا احنا اقل منهم، اقل منهم بمية، احنا تقريبا 750. فانبياء البعل دي جت عايزة تتفاخر، احنا بنعبد البعل وهو الاعظم وهو الاقوى. فجه النبي ايليا دخل معهم في تحدي، قال لهم ايه؟ يلا تعالوا نعمل مذبحين، نبني مذبح هنا ومذبح هنا، حطوا الذبيحة اللي انتوا عايزينها وانتوا تصلوا، سوري، تعالوا نعمل مذبح وحطوا الذبيحة اللي انتوا عايزينها وتعالوا نصلي، انتوا صلوا للبعل علشان ياخد الذبيحة، عشان دي العلامة زمان كانت انه الاله بيستمع، كان بيقبل الذبيحة. وقال لهم انا هصلي ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام. بعد ما بنوا المذبح وحطوا الذبايح قال لهم يلا صلوا، ابتدوا يصلوا. 850 نبي بيصلوا للإله بعل. يلا اعمل، انزل خد الذبيحة، أرجوك بنترجاك اعمل ده، خد الذبيحة. ويعملوا كل الألعاب وكل أنواع الصلوات ويلفوا حوالين المذبح. وهل في نار نزلت أخدت الذبيحة؟ ها؟ لا. قال لهم ايه؟ طب خدوا كمان جولة تانية، صلوا تاني. وبعدها جه الوقت بتاعه انه يصلي لله. قال لهم حطوا عليها مية، مش بس وهي ناشفة الذبيحة، يعني انه الذب الحمل بيتقطع كده وبيتحط على الحجارة. فقال لهم حطوا عليها مية، يعني حتى لو في شرارة المية مش هتطلعها. قال لهم حطوا تاني مية، حطوا تاني مية. وصلى. ايه اللي حصل؟ الذبيحة اتقبلت، نار من السماء خدت الذبيحة. فالنبي العظيم إيليا عمل ايه قدام 850 نبي اخر كذاب؟ اثبت ان الله حي. امين. ايه اللي حصل بعدها على طول؟ اكتئب وطلب الموت لنفسه. ايه يا حبيبي؟ مش انت النبي؟ مش الله حي؟ مش انت شفته بعينيك؟ فالانتصار الروحي اللي كان عايش فيه إيليا ما خلاهوش ما يحسش بالاكتئاب. فلو انت بتعدي في اكتئاب وبتعدي في وقت صعب، وكنت روحيا قوي، كنت روحيا بتصلي، كنت روحيا يمكن بتقود تسبيح وبتوعظ وبتخدم، فده مش هيحميك من انك تكتئب او تطلب الموت لنفسك. تعالوا نقرا الايه بتقول ايه. فلما راى ذلك قام ومضى لاجل نفسه. ملوك الاولى 19:3-4. واتى الى بئر سبع التي اليهوذا وترك غلامه هناك، ثم سار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت

لنفسه. وقال إيه؟ وقال قد كفى الآن يا رب، خلاص خد نفسي، لأنني لست خيرا من أبائي. نفس الراجل اللي واجه 850 نبي كذاب دلوقت بيطلب الموت. مش بس كده، نام. إيه اللي حصل لما نام؟ لقى ملاك الله، ملاك ربنا في ملوك 1:19-5-6، ركزوا قوي، صحاه مكتوب كده. الوحي بيقول واتجع ونام تحت الرتم وإذ بملاك قد مسه، لمسه وقال قم وكل، قم كل. فبص أنا في الصحراء أكل إيه؟ قال له قم وكل أكل. فتطلع وإذ كعكة رطف وكوز ماء عند رأسه. فملاك الله جاب إيليا في الوقت اللي هو بيطلب الموت لنفسه، والوقت اللي هو تعبان فيه وهو مش قادر وماشي في صحراء، جاب له أكل وشرب. فأكل وشرب ثم رجع واتجع. جسدك هيقول لك حاجة في وقت التعب، والرب مهتم بجسدك مش بس بروحك. فلما تبقى جعان وعطشان وتعبان، الرب مش هيقول لك قوم تقوى بالإيمان وصلي، هيقول لك إيه يا حبيبي؟ كل واشرب. فأول حاجة بعملها وأنا تعبان زي النبي إيليا، قوم كل واشرب. أرجوك لما تبقى قاعد طول الليل على التليفون بتسكرول وطول الوقت مجهد، فلما إبليس يحط أفكار في دماغك، افتكر إنه ربنا بيقولك يا حبيبي ارتاح، كل واشرب. على فكرة مرتين قال له كل واشرب، مرتين. وبقوة الأكلة دي مشي 40 يوم، بقوة الأكلة المرتين والمية مشي 40 يوم. بس هو لسه تعبان، بس هو لسه مضغوط. إيه اللي حصل؟ راح على مغارة، والمغارة دي كهف، مكتوب كده في ملوك 19:9، ودخل هناك المغارة وبات فيها. وكان كلام الرب إليه بيقول له إيه؟ مالك؟ مالك ها هنا يا إيليا؟ أنت مصدق إن ربنا بيجي في الوقت اللي أنت تعبان فيه وبيسألك مالك؟ ربنا النهاردة عايز يعدي على ناس بينا، ويمكن لو أنت قاعد في البيت بتسمع، ربنا عايز يعدي ويقولك مالك؟ أنت مالك؟ ما قالوش إزاي؟ ما أنا هزمت 850 قدامك من شوية، ما أنا قويتك، ما أنا ظهرت، ما أنا أكلتك، أنا شربتك، مالك؟ ما قالوش كده، قال له مالك؟ مالك ها هنا يا حبيبي، مالك؟ فربنا عايز يعدي ويقول لنا النهاردة مالك؟ أنت في بالي، أنا مشغول بيك، أنا مشغول بوجعك، مشغول باللي أنت بتعدي بيه. لو أنت قاعد ورا وعايز تهرب من كل الناس، أنا مشغول بيك، أنا عايز أقولك مالك. تخيلوا الرب إزاي كلمه لإيليا. مكتوب كده جت نار قوية، بس إيليا ما سمعش حاجة. زلزال، إيليا ما سمعش حاجة. ريح قوية، هو مستني، إيليا واقف مستني، ما سمعش حاجة. رب ما كانش بولا صوت من الأصوات دي. وبعد النار جي صوت منخفض خفيف، هو ده كان صوت الله. الله ما زعقش بإيليا، الله ما انتهروش، الله ما قالوش انت مش مؤمن، مش من حقك تضعف، ما بيحقلكش انك تعيط،
ما بحقلكش تطلب الموت، ما قالوش كده خالص.

بحكي بصوت خفيف جدا، لو انت في بالي، انا بحبك، انا مقدر خوفك من الملكة إيزابيل، انا مقدر تعبك ووجعك، انا مقدر اللي انت بتعدي فيه، انا مقدر لخبطتك في العلاقات ودخولك في علاقات كتيرة، انا مقدر خوفك على المستقبل، انا مقدر. الله مش بيجي بعاصفة، مش بيجي بنار، ممكن يجي، بس لما ببقى موجوع ولما ببقى محتاج طبطبة، الله بيجي بطبطبة عليا. مكتوب كده صوت خافت وخفيف جدا، رقيق جدا. فدي أول شخصية، فالكهف أنا بهرب فيه، لكن مين بيبقى موجود معايا لازق بيا ومحوطني؟ مين؟ يسوع. تقدر تقول يسوع معايا في كهفي النهاردة؟ قبل ما نكمل الشخصية التانية وهكملها بسرعة، اكتب الكهف اللي بتعدي فيه جواه النهاردة، اكتب على موبايلك بعدي بصعوبة ايه، عندي علاقة مكسورة أو لأ، تعبان من إيه، خايف من إيه، وحط سلاش أو نقطة واكتب جنبها يسوع معايا، مش سايبني، أنا مش وحيد، أنا في الرحلة وهو معايا. قبل ما نكمل غمض عينيك، غمض عينيك. لو انت بتعدي في كهف في اكتئاب زي ايليا، خايف انك تموت او خايف على حد يموت، ومستني ربنا بقالك وقت طويل، ربنا بيطبطب على قلبك دلوقت، ربنا بيقولك انا معاك، انت في بالي، انت في بالي، مالك؟ ربنا بيقول لك مالك هنا قاعد ليه في الكهف، كلمني، عايز اسمعك. الوقت اللي نحن فيه دلوقت ده وقت غالي جدا، اتكلم مع ربنا. هتحس انه في ايد حواليك، دي ايده وطبطب عليك ويقولك مالك. احكي له اللي جواك. ما تاخدش الوقت ده انه واعظة وهتخلص ونسبح ونقوم ويوم تاني عدى، ده وقت غالي جدا. الرب بيتعامل مع قيود جوانا وافكار جوانا بقالها سنين، ويمكن بتسأل بقالك فترة، رب عايز يجاوبك ويقولك يا حبيبي صوتي ضعيف قوي، بس محتاج ودان تسمع. أمين. تاني شخصية، مستعدين لتاني شخصية؟ تفتكروا مين؟ عايز أسمع ثلاثة، كل واحد من هنا أكيد ما ظهرتش، أنا عايز أسمع ثلاثة أشخاص يقولوا لي اقتراح لشخصية دخلت كهف ناحية دي. مين؟ داود هنا. مين؟ دانيال هنا، بيقولوا دانيال هنا. مين؟ موسى. داود، دانيال، موسى. الشخصية مين؟ يوسف، بيقولوا يوسف دخل كهف، يوسف. الحقيقة الشخصية التانية اللي دخلت كهف مش مرة مرتين ومش مغارة مغارتين هي داود. تعالوا نسقف للناحية دي علشان عرفت. داود دخل المغارة مرتين، ببساطة كده أحكي لكم على أول مغارة.

بسيطة جدا جدا. كان الملك شاول هيقتل داود، فراح جري وهرب، راح لفين؟ لمغارة اسمها عدلام. اوكي، افتكروا معايا الاسم. المغارة دي اتخبى فيها، موجودة في صموئيل الاول 22 واحد واثنين، عشان تعرفوا داود هرب لمغارة عدلام. ايه اللي حصل في الكهف ده؟ المفروض انه داود راح يتخبى لانه هيتقتل،

القلب وكل المتعبين والمديونين والمكسورين. هو هرب عشان يتخبى، بس بقت منطقة التقاء وتجمع لجماعة جديدة من المكسورين. فلما تبقى أنت في المغارة وأنت مكسور، هتجتمع عليك كل الناس التعبانة. كل الناس التعبانة دي مع الوقت بقت جماعة داود اللي راحوا وانتصروا. فلو أنت مكسور ما تقلقش، لو أنت خايف ما تقلقش. فالمغارة اللي كانت والكهف اللي كان مفروض يكون مخبأ هروب، بقى نقطة تجمع لجماعة جديدة من المكسورين. والرب تعامل مع المكسورين واداهم انتصار عظيم. دي أول مغارة دخلها داود. تاني مغارة دخلها اسمها كهف عين جدي، موجودة في صموئيل الأول 24. نفس الكهف ده اتخبى فيه داود عشان كان خايف من شاول يقتله. ايه اللي حصل؟ شاول الملك كان رايح يدور على داود، فدخل على نفس الكهف عشان مكتوب كده يقضي حاجته. كان رايح ينام، ياكل، يعمل اي حاجة في الكهف. فالكهف اللي فيه داود كان ممكن يبقى مصدر انتقام، كان ممكن يقتله. الوحي بيقول، الكتاب المقدس بيقول، كان ممكن يقتله. وقالوا له كده الرجال اللي معاه، ها نستل السيف ونقتل شاول الملك، بقاله كتير بيدور عليك وعايز يقتلك، ايه رأيك؟ قام قال لهم لا، ما اقدرش امس مسيح الله. فالمغارة اللي كان ممكن تبقى مكان للانتقام اصبحت مكان لضبط النفس. انتبه انتبه، لو انت قعدت في الكهف وقعدت تفكر ازاي انتقم من الناس، وهوريهم هعمل بيهم ايه لما اطلع، هوريهم انا اشتغل ازاي واقدر اعمل ايه، وابتدي خطط للانتقام من العلاقات ومن ابويا ومامتي، واعمل ايه لما اكبر، وانا هوريهم. ممكن تاخد الكهف ده ويبتدي مكان ضبط النفس والتدريب والمصالحة والغفران، ويبقى ده المكان اللي ربنا بيقوي فيه عضلات الإيمان بتاعتك. فدي تاني شخصية، داود. عارفين مين تالت شخصية؟ بس ممكن أقولك على حاجة قبل على داود. في الكهف اللي هو فيه ده، داود كتب مزامير. في الكهف ده داود كتب معظم الانتصارات بتاعته. فمش بس بيبقى مكان اتدرب فيه واقوي فيه عضلات الروحية، ده مكان انا بقدر اغني فيه اغاني اني انا مش وحيد، لان الله معي. وهو ده اللي كتبه في مزمور 142، مكتوب كده الصلاة لداود عندما كان في المغارة. كان بيقول نظرت عن اليمين ورأبت وليس من يعرفني، هلك منايا ليس من يسأل عني. كنت وحيد جدا لكن الرب نظرني، الرب معي. ففي نفس المكان اللي داود فيه شعر فيه بالوحدة الشديدة كتب الانتصار والأغاني دي. كده على الماشي بس عشان داود حبيبنا برضو. تالت شخصية، ودي الشخصية اللي هنقف قدامها كده ونبرق. عارفين مين؟ يسوع. يسوع، هل يسوع كان بيروح للبراري، يعني للبرية والصحراء؟ هل يسوع ينفع يبقى وحيد؟ هل يسوع ينفع في الرحلة بتاعته على الأرض، السنين اللي عاشها، يبقى محتاج يطلع يختلي ويبقى وحيد لوحده بدون جمهور وبدون ناس؟ يسوع كان بينطلق إلى البراري ويصلي. لوقا 5:16 بتقول كده. كان صاحب أكبر جدول. عارفين اللي عنده الكالندر بتاع

تبقى مليانة، فعلشان ناخد حجوزات معهم يسوع كان كده، كان بيروح من حتة لحتة يشفي ومن حتة لحتة يعمل، بس كان ينطلق إلى البراري ويصلي. وده فعل مستمر، كان عنده نمط إنه يمشي للبرية، ينسحب من الجمهور. دي أول مرة. تاني مرة يسوع انسحب فيها، أنا هقول على ثلاث مرات كده، تاني مرة بعد موت يوحنا. ولما سمع يسوع، مكتوبة كده في متى 14-13، ولما سمع خبر موت يوحنا انصرف من هناك في سفينة منفردا إلى موضع خلاء. هو يا رب أنت رايح فين؟ رايح فين في الوقت الموت وحبيبك صديقك مات؟ انت رايح فين؟ مش هتعمل كده اجتماع طوارئ وتقول احنا لازم نعمل ده باللي قتله يوحنا؟ مش لازم تقول الخطة الجاية اني انا هروح اجمع التلاميذ ونروح الحتة دي عند هيرودس ونقتله؟ انت مش هتعمل خطة؟ انت تنسحب؟ هتنسحب فين؟ ذهب الى موضع خلاء منفرد. ثالث مرة المسيح انسحب فيها كان في القمة، بعد العظة وبعد الناس عمل شفاءات، مكتوب كده في مرقس 1:35، وفي الصباح باكرا قام وخرج إلى موضع خلاء وكان يصلي. بعد يوم نجاح، بعد خبر استشهاد صديقه، وفي أكتر وقت كان محتاج فيه يروح يصلي، لأنها عادة نمط. فالمسيح بيعلمنا الانسحاب مش دايما عند الأزمات، لكن ده نمط أنا بنسحب فيه. لكن كان بيعمل إيه؟ إيه السر بتاع المسيح في الخلاء؟ ذهب إلى موضع خلاء منفردا يصلي. الاتجاه اللي راح له هو فوق، فالكهف مهم، الكهف جزء من الرحلة، الكهف فيه بتشفي، الكهف حتى لو أنا عندي اكتئاب، المهم في الكهف الاتجاه. تعالوا غمض عينينا قبل ما أقول لكم على آخر حتة في الوعظة. غمض عينيك. قل له مش عايز الكهف ده يبقى خطر عليا. مش عايز يا رب أنعزل وأبعد من الناس وأسيبهم للنهاية. لكن عايز أخد وقت لأبقى معاك. أنا في الكهف بتاعي يا رب أنا عايز أصمت عشان أسمع صوتك الرقيق والخافت وأنت بتكلم قلبي. أنا عايز أتعود أني أقعد معاك، لأنه قعدتي معاك بتغيرني، تغير توجهاتي وبتغير أنا باصص فين ورايح فين. أنا مش عايز أبقى عاجز، لكن عايزة أترمي عليك. صلي صلاتك الخاصة في الوقت ده، ولو أنت عارف أنت في أنهي كهف، خوف، هروب، حماية، شفاء، صلي صلاتك الخاصة. أنا عايز أبقى في الكهف الصحي.

عايزة تشفي، عايزة أقرب منك، عايزة أعرفك، عايز تفتح لي قلبك يا رب وتكلمني عن اللي في قلبك، عايز أخد كلام لبكرة والمستقبلي. صلي صلاتك الخاصة، احنا قربنا نختم. فالوقت ده غالي جدا، لو انت جاي وحاسس مفيش مستقبل ليك، ربنا عايز يقولك انا المستقبل، ما تقلقش، انا معاك في الكهف وعارف اللي بتعدي بيه.

أمين. هقولك على 6 أدوات بسيطة وفريق التسبيح بيطلع تساعدنا إن نبقى في الكهف الصحي ونطلع منه. أول حاجة عملناها دلوقت الصلاة. صلي، محدش هيعرف يطلعك من الكهف غير صلاتك الشخصية. صلي لربنا وابتديها بكلمات بسيطة، طلعني خرجني يا رب، أنا عايز أبقى برة. فدي أول حاجة. تاني حاجة أصمت بس بوعي، أصمت عشان تستنى يتكلم، أصمت عن المشتتات والدوشة، أصمت عن كل حاجة بتشتت دماغك. وأول حاجة بتشتتنا التليفون والسكرولينج، فلما تيجي تروح مع ربنا ولربنا سيب تليفونك وهات ورقة وقلم عشان ده بيشتتنا. فصمت الواعي. تالت حاجة اكتب، اكتب اللي جواك. زي كده داود كان بيكتب اللي جواه، كان بيقول له أنا مش عايز، أنت فين، أروح فين، تاركني ليه. كان بيقول اللي جواه، مش اللي مفروض يتكتب أو اللي لازم نقوله. قول حقيقة اللي جواك. تالت حاجة، رابع حاجة، هات حد معاك في الكهف، روح لحد بتثق فيه، مش الناس اللي بتطبطب عليه كده وتسقف لك. هات حد أمين يساعدك تطلع من الحتة اللي أنت فيها. خامس حاجة، نام، كل، تنفس، ارتاح. جسدك بيضغطك، انتبه عشان الجسد بيقول حاجات كتير، فانتبه على جسدك. سادس حاجة وآخر حاجة، اتأكد انه الكهف ده حتة مؤقتة مش حتة دايمة، حتة مؤقتة والوقت مؤقت. تعالوا نقف مع بعض واحنا بنختم. فلو انت دلوقت في كهف وشاعر فيه انك مرفوض، الرب يقول لك انا قابل كل حاجه بتعدي فيها. لو انت في كهف وحاسس انك وحيد، الرب بيقول لك انا معاك. لو انت في كهف وخايف، رب يقول لك ما تخافش، ما تخافش، ما تخافش، انا في الصوره، انا معاك، انا لا اتركك. محتاج تعرف انت في اني كهف فيهم، محتاج تعرف الاتجاه بتاعك في الكهف فين. بتبص على جواك ومنحصر في اللي جواك ومحشور في الوجع اللي جواك واللخبطه، ولا اتجاهك هو هو. ربنا عايز ياخدنا النصره.

ربنا عايز ياخدنا بره الكهف، بس عايز يسمعنا صوته. في البداية هيقولك انت ليه هنا، زي ما قال إيليا ما لك ها هنا يا إيليا، انت مالك؟ عايز يسألك لأنك في باله، فعايز يقولك مالك. قل له خد الوقت ده، الوقت ده مش وقت نسبح ونرنم بس، وقت نتكلم معاه. قل له، قل له اللي جواك. قل له اللي جواك، قل له، قل له خايف، متروك، ما عنديش أصحاب. قل له بمثل كتير قدام الناس. قل له بخاف أبين دموعي، أحسن الناس تقول إني ضعيف. قل له علي جواك، ما تخافش، ما تقلقش، رب عايز يعدي ويلمس. حط ايدك كده على قلبك، على كتفك، انت ايدك انت، وحس ان ربنا بيطبطب عليك ويقولك مالك، انت مش وحيد، انا معاك. صدق انك مش وحيد.

في الأرض دي. أنا مش الوحيد في عيلتي، أنا مش وحيد لأنك معي. حتى إن أمي وأبي تركاني فأنت تضمني، حتى لو عيلتي مش قبلاني فأنت بتضمني، فأنت معايا. حتى لو أصحابي قالوا إيه ده الدرويش، إيه ده بطل يبقى زينا، أنت معي، أنت معي يا رب. ربنا عايز يفرزك ويقول لك أنت ابني. أنا اليوم بقول لك أنت ابني، اسمعها اسمعها. مالك خايف؟ مالك قلقان؟ مالك مكسور؟ أنت معي وأنا معك. تخيل أنه رب الكون الإله بيقول لك أنا معك وأنت معي. أنت مش وحيد، أنا ماشي معك في السكة، ده أنا شايلك. أكتر مشهد قدامي الراعي لما بيبقى فيه غنمة مكسورة بيشيلها، شيلها كده على كتافه ويمشي بيها. ولما يبقى فيه طفل صغير ومش قادر يمشي مامته بتشيله. ولما يبقى فيه واحد كبير زيي وزيك الرب بيشيله ويحضنه ويقول له أنا همشي معاك وعديك. الخطوات اللي على الأرض دي بتاعتي أنا، الله شايلك في السكة. ما تخافش ما تخافش، لا تخاف أنا معك، لا تتلفت أنا إلهك. أيدتك وعضدتك بيمين بري، لن تقع، مش هتقع. ما تخافش ما تخافش من الليل ولا من النهار ولا من العدو، ما تخافش ما تخافش. ما تخافش من الموت، ما تخافش. ما تخافش من المرض، ما تخافش. ما تخافش من بكرة، ما تخافش. لا تخاف، أنا معك، أنا معك. الروح القدس جاي لحد فينا النهاردة، وحد تاني وحد تالت ورابع، ويقولك ما تخافش. بتخاف من ايه؟ بتخاف من ايه؟ انا الرب شايلك، انا اللي ماسكك.

التحدي وقت الخوف بيحصل، وقت المشكلة بيحصل، لما أبقى في أتون النار وقتها هعرف أرنم ترنيمة أو لأ، لما ببقى في المستشفى والدكاترة بتقول مفيش أمل وقتها هعرف أرنم ترنيمة أو لأ، لما أبقى مقيد زي بولس في السجن وبطرس في السجن مكبل هعرف أرنم ترنيمة أو لأ. هنا التحدي، تحدي الإيمان بيبقى وسط أتون النار، تحدي الإيمان وسط الرحلة، مش في وقت المؤتمر، مش في الوقت اللي أنا طالع فيه ومبسوط، مش في الوقت اللي حواليا كلهم بيسبحوا ويغنوا، أول ما أفتح الباب وأطلع، أول ما أسمع خبر، أول ما اللي جنبي يقول لي سوري مفيش أمل، وقتها هفضل أغني ولا هخاف؟ هنا التحدي، هتغني ولا لأ؟ هتخاف بس تهرب بخوفك ليه وهو يحضنك أو لأ؟ هتقعد في الأرض وتعيط وتندب أو هتقف وتقول حلني من الخوف وحلني من الربط ومفيش حاجة تمسكني لأنه هو إلهي، لأنه إلهي حي. مين يقول كده إلهي حي؟ مش سامعة؟ دي ناس إله حي. لو عمرو دياب هنا كنا هنعمل إيه؟ كنا هنتنطط. قول إلهي حي، إلهي حي على ظروف الصعبة.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما، أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

الأول بيقول الكلمات دي. مزمور رقم واحد، أتمنى لو تفتحوا معايا وتشاركوا بيه أو تقروا معايا. بيتكلم عن إنسان عايش حياة مختلفة، والحياة المختلفة دي بتديله ثمر مختلف. فبيقول كده: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يلهج يعني يقرأ، يتأمل، يدرس، المهم هو جوه ناموسه، جوه كلمته، يلهج نهارا وليلا. طب ثمر ده ايه؟ يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي الثمر في أوانه. والثمر اللي في أوانه هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة، انه لما العالم كله يقول خوف واضطراب، تلاقي ثمرة السلام طلع منك. لما العالم كله يقول حزن وكآبة وضيق، تلاقي ثمرة الفرح طلع منك. انت مش بنحاول نفرح او مش بنعمل حاجات تخلينا ننبسط او نتعزى، احنا فرحانين زي ما قال حبقوق: فمع انه لا زرتين ولا يكون حمل في الكروم، هو فرحي، هو سلامي، هو قوتي، هو ترنمتي. فاحنا محتاجين في الايام دي ان احنا نكون في محضره ومسكين في كلمته، مسكين في حقه، مسكين في وعوده. الترنيمه اللي جايه بتقول كده: سلام الله عجيب ويبان وقت الخطر، تلقى المؤمن يرنم رغم الالم والضرر. ليه؟ علشان في قلبه ايمان بالله رب الامان. الناس شايفه جفاف بس هو شايفه مطر، فاحنا محتاجين نقرب منه عشان نشوف هو شايفها ازاي، هو شايفها منين، عايزين نشوفها بعينيه. امين. يلا كل اللي سمعنا تعالوا نرنم الترنيمه اللي جايه دي واحنا بنقول: امور الله عجيبه، مواعيده عجب الأرض.

اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف. في حياتي في تقاطع كتير.

0: له. انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك. صليت كتير، حاولت كتير، وبرجع تاني ممكن ارجع للأسوأ. فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: ياريت أخوتنا المشاهدين يصلوا لأجل الأخ نادي والأسيس أليكس بيقودوا في صلاة خلاصية.
1: قل له يا رب يسوع
2: أفتح قلبي إليك،
1: تعال أملك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: أعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: آمين.
3: فبالإيمان ألمسك وأكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج، وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس، إلى أصحاح 20. توقفنا في الحلقة الماضية عند أصحاح 19، وعرفنا أن أصحاح 19 يبدأ لنا قسما جديدا في سفر الخروج، وهو أيضا قسما جديدا في تاريخ الأمة عندما وثقت في قدراتها واعتمدت على قدراتها الذاتية في السير مع الرب، وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل، ولم يدركوا أنهم فاسدين وأنهم بغير نعمة الله ومعونة الله لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. وهنا جاء الناموس ليكشف فسادهم، فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات. اليوم سوف نتكلم في أصحاح 20 عن ما يسمى بالوصايا العشر. هنتكلم عن كل واحدة من هذه الوصايا ونعرف إيه المقصود منها، ونعرف إيه مطالب الله البارة من خلال هذه الوصايا. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، اديني عنوانا لهذا الأصحاح، أصحاح 20.
1: يعني واضح أن الأصحاح بيتكلم عن الوصايا العشر. الشعب طلب أنه كل ما تكلم به الرب نفعل، والرب هنا بيتكلم إلى الشعب. نلاحظ أن موسى هنا مش هو اللي بيوصل كلام الرب للشعب، لكن الرب يتكلم مباشرة إليهم في الجزء الأخير.

0: يكلمنا عن فكرة أخرى، هي كيف تقترب إلى الله وكيف تقدم الذبائح لله. بيدينا بعض المواصفات للمذبح الذي يبنى للرب.
1: تمام. الحقيقة هذا الأصحاح يعني موضوعه الأساسي ما يسمى بالوصايا العشر.
0: أي.
1: وتتكرر كلمة الوصايا كثيرا في الكتاب.
0: أي.
1: بعد شوية هنلاقي في أصحاح 21 مثلا يقول وهذه هي الأحكام.
0: أي.
1: يعني نمتد إلى الأمام وهنلاقي ما يسمى بالفرائض.
0: أي.
1: فأنا عايز أعرف التمييز بين هذه الكلمات وصايا وأحكام وفرائض، هل كل كلمة لها معنى ولا الثلاث كلمات مترادفات لنفس الشيء؟
0: لا، المترادفات دي عايزين ننساها. كل كلمة في كلمة الله لها معناها.
1: فضل.
0: فيش كلمة تحل محل تانية. الوصايا الحد الأدنى من مطالب الله في علاقة الإنسان مع ربه، وواضح قد إيه الإنسان فاسد، لأنه عندما أعطي مثل هذا الناموس اللي ما طلبش أي حاجة صعبة الإنسان فشل. ده بيورينا قد إيه الإنسان فاشل. بلغة رومية 8، ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. بالنسبة للفرائض العبادات، كيف نعبد الله؟ هنا بيوصف لنا كيف يمكن أن نقترب إلى الله في العبادة، ده الفرائض. الأحكام علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان،
1: علاقات اجتماعية.
0: العلاقات الاجتماعية. يبقى الوصايا علاقتك مع الله، بينما الفرائض علاقتك مع العبادة، ثم الأحكام علاقتك مع الآخرين.
1: تمام تمام، أشكرك يا أخ يوسف. إذا رحنا نقرأ بعض الأعداد في أصحاح 20 يقول ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا، أذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تقتل، لا تزن، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. هذه هي الوصايا اللي نقدر نقول عليها الوصايا العشر التي تعبر عن مشيئة الله البارة، وحضرتك قلت إنها أدنى مستوى لمطالب الله البار. ادينا فكرة عامة عن هذه الوصايا، قسم لنا الوصايا، ادينا فكرة عن ما وراء هذه الكلمات من إعجاز، يعني اشرح لنا هذه الكلمات.
0: يعني بداية أقول إن هذه الوصايا العشر ورقم عشرة رقم الطاقة، فكأن الرب لم يحملنا بما يزيد عن طاقتنا.
1: تمام.
0: عشر، لكن العشرة دول متقسمين إلى قسمين، ولذلك كانت الوصايا العشرة مكتوبة على لوحين. البعض بيقول لوح يخص الوصايا الخاصة بالله، واللوح الآخر ما يخص الإنسان. فلما اختزل أو يعني لخصنا الناموس لخصناه في عبارتين، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك ومن كل فكرك،
1: ده اللوح الأول،
0: ده اللوح الأولاني، وتحب قريبك كنفسك، وده اللوح الثاني.
1: تمام.
0: دي تقسيمة ثنائية. نقدر نشوف إن

0: إن بعد ما الرب تكلم عن علاقة الإنسان بالله، تكلم عن العلاقة بالوالدين اللي بيمثلوا سلطان الله في الأسرة في البيت، اكرم أباك وأمك. ثم بعد ذلك، بعد الأربع وصايا بتاعت الله، وصية خاصة بالوالدين، أربع وصايا تانية خاصة بالجيران، باللي أنا بتعامل معهم، المقربين إلي. وأخيرا الوصية الأخيرة، علاقتي بنفسي لا تشتهي. يعني المشكلة هنا مع النفس، كيف ينبغي أن يكون عندي تعفف. بالنسبة للإعجاز في هذه الوصايا العشر، في الحقيقة شيء رائع، مش باينة في ترجمتنا العربية لأن الأصل جاء باللغة العبري، لكني أعمل ربطة بسرعة بين تكوين واحد وخروج عشرين. تكوين واحد أيام الخلق السبعة أو الستة، واستراحة في اليوم السابع. نلاحظ في الأصحاح ده كله، الأصحاح الأولاني والثلاث آيات الأولى من أصحاح اثنين اللي هم السبعة أيام، يرد فيها فقط 21 حرف
1: من الأبجدية العبرية.
0: أيوة، مع أن الأبجدية العبرية 22 حرف، يعني في حرف لم يرد مطلقا. ما هو هذا الحرف؟ السين اللي اسمه بالعبرية سمخ. ليه لم يأتي هذا الحرف في تكوين واحد؟ لأن كل حرف في اللغة العبرية له مدلول. إيه مدلول حرف السين؟ مسند. وكأنه يريد أن يقول لنا إن الله عندما خلق لم يستند على شيء إطلاقا، لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر، يعني حتى ما كانش عنده مواد أولية علشان يصنع منها، لكنه قال فكان، هو أمر
1: فصار.
0: هنا بنلاقي برضو نفس الإعجاز، 21 حرف فقط في كل الوصايا العشرة، مع ملاحظة أن الحرف الذي لم يرد هو حرف الطاء. وماذا يحدثنا حرف الطاء؟ يعني قمت معناه إيه؟ مدلوله إيه؟ مدلوله الحية. وكأنه عاوز يقول لنا ربنا، فاكرين الجنة؟ الحية ضحكت عليكم؟ هذه الوصايا بتقول لك احذر من الحية لألا تضحك عليكم. لكن زي ما آدم سقط في الوصية الواحدة في الجنة، شعب إسرائيل سقط في الوصايا العشرة التي أعطيت له هنا.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الدكتور.

0: فعدد اثنين، أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. ليه منشوفه هنا بيذكرهم بأرض العبودية في أرض مصر؟ مذكرهمش ليه مثلا بأنه هو صانع المعجزات معهم في شق البحر؟
1: تفضل يا خيوز.
2: بداية ألاحظ أن زي ما قلنا الرب يتكلم مباشرة ليس عن طريق موسى، لكن الرب يكلم الشعب. حاجة تانية أنه يتكلم مع الفرد وليس مع الأمة في مجموعها. أنا الرب إلهك الذي أخرجك. لماذا يتكلم بالصيغة الفردية؟ لأن المسؤولية هنا فردية.
1: تمام.
2: أنا مش هدخل أنا في حمى غيري، لكن أنا علي أن أتعامل مع الله تعاملا فرديا. الرب هنا قبل ما يطلب منهم أي شيء بيفكرهم بالمعروف العظيم اللي عملوا معاهم، وضل إلهنا دايما. يعني مش هكون أنا السباق اللي بدي ربنا، لأن منه وبه وله كل الأشياء. الرب فداني من عبودية مريرة، طيب من حقه أن يطلب. عشان كده بيقول أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. في حاجة نفعتك غيري أنا، فلماذا تعبد سواي؟
1: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. أنا الرب إلهك الذي أخرجك من مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وأعتقد أنه لأنه هو الرب إلههم فما فيش إله تاني، هنا إشارة إلى وحدانية الله.
2: مهمة جدا أن إسرائيل كانوا يؤمنون بوحدانية الله. ويكفي أن أذكر المشاهد بتثنية 6:4: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وهنا بيقول مش أنا الأرباب الذي وآلهتكم التي أخرجتكم، أنا الرب إله بالمفرد. فالوحدانية مقررة في العهد القديم.

0: كنا قديما نستمع لهذه الكلمات أن البشرية بدأت بالشرك بالله
1: أيوة.
0: والوثنية ثم انتهت إلى الوحدانية. أنا عايز أعرف كيف بدأت البشرية، ما هو الإعلان الإلهي الأول في البشرية؟ هل كانت الوحدانية من ضمن إعلانات الله الأولية؟
2: آدم كان ليه علاقة مع الله شخصيا، آدم يعرف الله، وحتى قايين الشرير كان يعرف الرب وقدم قربانا للرب، وكل الأبطال بتوع سفر التكوين كانوا يعرفوا الرب الواحد. خدعوك فقالوا، يا ما تعلمنا حاجات في التاريخ ضلال وزيف. لا، البشرية عرفت الرب الواحد، ثم الشيطان زور وحور فخلى الناس تعبد الآلهة الكثيرة. ده جاء متأخرا
0: لكن في
2: بعد الطوفان، لكن من الأساس كانوا يعرفوا الرب الواحد.
0: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. إذن الكتاب بكل أسفاره إنما يشهد عن وحدانية الله.
2: صحيح.
0: تمام. الوصية الثانية مباشرة لما بيقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. بعد كده إدى التحذيرات لمن يكسر هذه الوصية.
2: أيوة.
0: بتشوف إيه في الوصية دي؟
2: يعني بشوف فشل الإنسان المريع، ولا سيما في المسيحي. يعني هنا وصية ناموسية، ألاقي ناس في المسيحي بتدافع عن الصور وعن التماثيل. يا عم الكلام واضح في الناموس، واليهودية ديانة ملموسة حرفية. يعني قد نلتمس لليهود عذرا لو عملوا ذلك، فكانت عبادتهم كلها ملموسة ومرئية. احنا اللي ربنا قال لنا الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. نرجع نجيب تماثيل ونسجد لها صور ونتعبد لها؟ يعني أي خزي هذا للمسيحية اللي كان مفروض أنها تعرف أفضل من ذلك بكثير. عشان كده بقول يا أخ عياد أن الكتاب المقدس قال عن إسرائيل أنها زانية،
0: صحيح،
2: لكن قال عن المسيحية المرتدة عن مسيحها إنها الزانية العظيمة.
0: إذن لا يوجد في كلمة الله ما يعلمنا أن نفعل أو نصنع أو نرسم لا صور ولا تماثيل، حتى يعني لما أقول مش هسجد ليها، لكن حتى للتبرك ما فيش بركة لا في صور ولا في تماثيل.
2: صنعها غلط. لا تمام. تصنع.
0: وما يقال أنه بتدشين هذه الأيقونات أو الصور فإن البركة تحل في هذه الصور والتماثيل، ده هذا فعل شيطاني الحقيقة.
2: وثنية يا عزيزي.
0: لأنه بعد اختطاف الكنيسة يعني هتعطى روح لصورة الوحش وتمثال الوحش يتكلم ويعمل عجائب أمام الناس.
2: الإنسان معجون بالوثنية ويعشق الوثنية، لكن الأتقياء اللي بيخافوا الله لا، مش كده، لا احنا ما نخضعش لكلام الناس ابدا.
0: بس عندي الوصيه ديت ادى تحذير شديد.
2: ايوه.
0: هل لان الرب كان يدرك تماما ويعرف، لانه يعرف المستقبل قلب الانسان في هذه الجزئيه بالذات، انه عايز اله قدام عينيه.
2: صحيح.
0: او عايز مصدر بركه قدام عينيه.
2: صحيح.
0: فبيقول لا تسجد لهن ولا تعبدهن لاني انا الرب الهك اله غيور.
2: ايوه.
0: افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه. قد ايه التحذير ده؟
2: يعني تتذكر حضرتك لما موسى طلع فوق الجبل ياخد الناموس اللي هم طلبوه، وبعدين هم عملوا عجل ذهبي، ماذا قال موسى؟ دعني. ماذا قال الرب لموسى؟ دعني فأفنيهم. والرب كان ناوي يفنيهم فعلا عن بكرة أبيهم لأنهم بيسجدوا للعجل الذهبي، ولولا شفاعة موسى المحترم قال له لا، وماذا تصنع لاسمك العظيم؟ أنا مش عايز اسمي أنا يخلل، لكن عايز اسمك أنت يا رب. فالله لا يتساهل مع هذه الخطية، والأتقية ما بيتساهلوش مع هذه الخطية. تتذكر حضرتك حزقية الملك التقي عندما سحق حية النحاس التي صنعها موسى؟
0: صحيح.
2: رجل الله.
0: صحيح.
2: لأن الشعب اللي عنده ميل للوثنية ابتدى يسجد لحية النحاس التي كانت وسيلة خلاص الرب لهذا الشعب.
0: تمام. الوصية الثالثة مباشرة تقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. إيه تعليق حضرتك عليها؟
2: يعني ولا سيما في الأقسام، ما تقسمش وترجع في كلامك، لكن هنا بيوسحها أنك ما تحطش الله في كل مناسبة إذا كانت مش ملهاش لازمة. يعني واحد لابس جزمة

0: جزمة جديدة أقول له الله إيه الحلاوة دي يا عم، الله مين دي جزمة. فعلينا أن نحترس ونخلي بالنا الكلمة دي تتقال. شوف اليهود كانوا بيحترموا هذه الكلمة، فكانوا يتلاشوا النطق بها ويستبدلوها بأشياء أخرى، مثلا أخطأت إلى السماء ما يقولوش إلى الله، أو مثلا لما رؤساء الكهنة بيقولوا للمسيح أنت ابن المبارك، فكانوا يتحاشوا تماما. إحنا مش عايزين نعمل زي اليهود الأشرار، لكن عايزين
1: نحترم اسم الله،
0: نحترم اسم الله فعلا.
1: تمام. الوصية اللي بعد كده، أذكر يوم السبت لتقدسه، ونحتاج نقف شوية عند يوم السبت.
0: أيوه
1: فضل.
0: يوم السبت يعني أذكر له أربعة أشياء. أولا هو راحة الخليقة القديمة، وده نفهمه من تكوين 2، الرب عمل السماء والأرض في 6 أيام واستراح في اليوم السابع. إحنا في المسيحية خليقة جديدة، الخليقة القديمة فسدت وفشلت، وإن كان أحد في المسيح فهو
1: خليقة جديدة،
0: خليقة جديدة، فما لناش علاقة بالسبت. السبت وصية ناموسية في خروج 20، والكتاب بيقول لنا في رومية 6:14 لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة.
1: تمام.
0: فاللي يقول لنا احفظ يوم السبت لأن دي وصية ناموسية، والمسيح لم يأتي لينقض الناموس بل ليكمل، نقول له إحنا المسيح ما نقضش الناموس، إحنا مش تحت الناموس، لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة، أو لأن مت بالناموس للناموس لأحيا الله.
1: تمام.
0: يبقى إذا خليقة جديدة مش خليقة قديمة، إحنا ما لناش دعوة بالناموس بل بالنعمة. الحاجة الثالثة في خروج 31 يقول لي أن السبت علامة عهد بيني وبين بني إسرائيل، وإحنا مش من ضمن بني إسرائيل، إحنا كنا من الأمم لكن أصبحنا كنيسة الله، فنحن أيضا لسنا من بني إسرائيل. أخيرا في كولوس 2:16 لا يحكم عليكم أحد من جهة أكل أو شرب أو عيد أو هلال أو سبت التي يظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. يبقى في ظل بس في جسد لهذا الظل، الظل هو السبت وجسد هذا الظل هو
1: المسيح.
0: المسيح، فأنا ليا المسيح مش ليا الظل.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 12 أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يعني تطول أيامك على الأرض يعيش أكتر؟
1: تفضل. طبعا يعيش أكتر. الرب وعد إكرام الوالدين بإطالة الأعمار، يعني لما تكرم أبوك وأمك تطول أيامك. يقتبسها الرسول بولس في أفسس 6 ويقول التي هي أول وصية بوعد لكي تطولوا، لكي تكونوا طوال الأعمار. والعجيب أن في خروج 20 إكرام الوالدين مرتبط بطول العمر، وفي أصحاح 21 شتم الأب أو الأم يقترن بالقتل، فبيقول كده من شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. وفي الحقيقة احنا عارفين في قصة، مع أن داود توسل إلى قادة الجيش ترفقوا لي بالفتى العاصي المتمرد أبشالوم، لكن في الحقيقة مات ميتة بشعة، بغض يعني مش بناء على رغبة داود، بل بالعكس رغما عن رغبة داود، لأن ده قانون الله العادل.
2: تمام. الوصية اللاحقة اسمها لا تقتل.
1: نعم.
2: لا تقتل كلمة قصيرة جدا لكن أمر إلهي. لا تقتل بتشوف فيه؟
1: بشوف فيها فساد الإنسان من ناحية، يعني أختلف معاك أزهق روحك، ودي خطية ثقيلة جدا في موازين الله. لا النهاردة احنا وصلنا لزمن من غير ما أختلف معاك ولا عرفك ولا شفتك قبل كده، لكن الناس دول كده على بعضهم مش عاجبني فاقتلهم. في الحقيقة أمر يدل على الفساد الرهيب في القلب البشري. بص المسيح بقى لما علمنا قال مش بس ما تقتلش، لكن إياك تغضب على أخيك باطلا. شوف السمو في التعليم،
2: ما أرقى التعليم،
1: ما أرقى التعليم. تمام. في موعظة الجبل.
2: تمام. فأول قاتل في التاريخ هو قايين.

0: ومن يقتل إنسانا كأنه يزيح الله من على عرشه
1: أيوة.
0: وينصب نفسه بديلا عن الله الذي يحيي ويميت.
1: صحيح.
0: الوحيد اللي له حق أن يحيي ويموت هو الله.
1: الله.
0: لا تقتل، لا تزن، اللي بعدها على طول أيضا عبارة قصيرة لكن بالحقيقة كلما أقرأها الواحد يرتجف مما يراه.
1: صحيح. يعني الزنا فيه قتل أدبي، يعني إذا اغتصبت شخص فأنت دمرته، دمرت نفسيته، فالقتل الحرفي ممنوع. طب والقتل المعنوي أيضا ممنوع، وبرضه سمو تعليم المسيح. لا تزني خطية بشعة في العهد القديم، والزاني كان يقتل ما في من غير هوادة، لكن المسيح بيقول من نظر إلى امرأة ليشتهيه. وعشان كده قد ايه محتاجين نقول لربنا اخلق فينا قلبا نقيا.
0: صحيح.
1: واحفظ عينينا علشان ما تشتهيش اللي ما يصحش ان احنا نشتهيه.
0: لا تسرق.
1: ايوه.
0: بتشوف فيها ايه؟
1: طمع الانسان. يعني الانسان ما بيكتفيش باللي عنده حتى لو كان عنده كتير. يعني دي مش مرتبطة، يعني مش الفقراء بس اللي بيسرقوا، ده في مليارديرات وحرامية.
0: صحيح.
1: فعدم
0: اكتفاء.
1: عدم اكتفاء.
0: تمام. وطمع.
1: وطمع.
0: تمام. لا تشهد على قريبك شهادة زور. دي حاجة خاصة بالعلاقات، تشوف فيها ايه؟
1: بشوف فيها مأساة الدهور عندما مش خدع القضاة في شهود الزور في محاكمة المسيح.
0: هم اللي طلبوا شهود زور.
1: يا للمأساة. كانوا يطلبون شهود زور على يسوع. يا قادة الأمة اللي لابسين لبس الكهنوت واللي الناس من بره السزك تخدع فيهم. لكن طبعا احنا اللي عرفنا من هو الإنسان لولا نعمة الله لا نخدع في أي إنسان.
0: تمام. وعلينا أيضا الآن في علاقتنا بإخوتنا ألا نشارك في تشويه سمعة أي صحيح. شخص في غيابه.
1: صحيح.
0: ونشر الأكاذيب، لأنه الكتاب بيقول تشهد على قريبك شهادة زور.
1: صحيح.
0: وعلينا أن نتيقن من كل خبر يصل إلينا، لا تقبل خبرا كاذبا.
1: مظبوط. يعني الناس بتعتبر التكذيب فقط هو أنا أتكلم بالسوء على الله، لكن لما تدرس الكتاب تكتشف أن التكذيب أن تتكلم بالسوء على الله وأن تتكلم بالسوء على البشر.
0: آخر وصية لا تشتهي، وقال لنا بقى لا تشتهي بيت قريبك ولا امرأته ولا عبده ولا أم كل ما لقريبك، بتشوف فيها ايه؟
1: برضو الاقتناع والاكتفاء. اشتهي الرب يعني يقدر يديني ويقدر يملاني ويقدر يكفيني، لكن اللي هيفتح باب الشهوة. طب بص على سليمان، وكان ملك من اعظم ملوك زمانه، ومهما اشتهته عيناي، هو ما اشتهاش يعني سرق ولا اخذ، لكن طب وبعدين؟ وبعد ما اخذ كل شيء التفت لانظر فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس.
0: ماذا كان الجو الذي أعطيت فيه هذه الوصايا في عدد 18 في كلمة؟
1: شيء مرعب. يعني يقول لنا رعود وبروق وصوت بوق، ولما توصل لسفر رسالة العبرانيين أصحاح 12 يقول إنهم لم يحتملوا ما أمر به، ويقول لنا إن موسى نفسه وسيط العهد القديم قال أنا مرتعب ومرتعد. فكم نشكر الله إن إحنا جينا في عهد النعمة اللي فيه سلام. صحيح. وأمان وهدوء.
0: لذلك يقول موسى في عدد 21 أو يقول الكتاب فوقف الشعب من بعيد وأما. صحيح. موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله، فإن الناموس يبعد الشعب عن محضر الله.
1: لما تقرأ في صلاة سليمان في أخبار الأيام الثانية أصح 6 عدد 1 يقول أن الله يسكن في الضباب، وهنا إلى أن جاءنا المسيح وعرفنا أن الله يسكن في النور.
0: ثم يتكلم الرب آخر كلام في الحلقة عن مذبح، وبيقوله لما تيجي تعمل مذبح، مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك. ليه مذبح من تراب؟ ليه لا يجهز بإزميل؟
1: لأن الإنسان تراب وإلى تراب يعود. الله يكره الكبرياء. اوعى تعمل حاجة فخمة عظيمة لانك انت بتفخم في نفسك. اعرف حقيقتك انك انا التراب. افتكر يا نفسي انا التراب وياك تنسي.
0: تمام. وطريق الاقتراب الى الله في العبادة لا يحتاج الى اظهارات انسانية، لكن بالطريق البسيط اللي ربنا قاله وحيثما اجتمع 2 أو 3 الى اسمي

0: هناك أكون في وسطهم. صحيح. في المكان الذي اخترته علشان أضع اسمي هناك.
1: إذا رفعت عليه اسمي لك تدنسه، وإذا صعدت عليه بدرك تنكشف عورتك، يعني لا إيد ولا رجل ولا كبرية أحاول أظهر بأني أعلى من حقيقتي أجيب درج وأعلى. أنا علي أن أتذكر أني شوف العشار اللي نال الرضا من الله، وقف من بعيد قرع على صدره قال اللهم ارحمني أنا الخاطي. من يقترب إلى الله ينبغي أن يقترب بهذا الشعور،
0: مذبحا من تراب وأنا أقترب إلى الله أقول له أنا تراب يا رب، لا أرى بالزبط. شيئا في نفسي بالزبط. أعتمد على نعمتك.
1: صحيح.
0: شكرا
1: الرب.
0: عزيزي المشاهد، لست محتاجا لأن تفعل شيئا لتنال بر الله، استرح فقط على ما قام به المسيح على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

بيقول الرسول بولس: فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. انظروا لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. هقول الأربع أعداد مرة تاني، وعايزك تاخد بالك من كلمة فيه، فيه، فيه. مرة كمان، لو الكلام قدامك سهل عليك تقوله قول معايا: فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين فيه، وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس. أبا السماوي الطيب، رب بشكرك أنك سمحت لينا نيجي نقعد على مائدتك من تاني يا رب. شكرا لأنه دايما عندك طعام فريش طازة. شكرا لأجل الخبز النازل من السماء اللي في شخص يسوع المسيح. وأنا من قلبي جاي مع أخواتي النهاردة بصلي أنك تدينا إدراك وإبصار بالروح القدس إيه اللي لينا فيه في المسيح يسوع. يا رب يا رب أنا بشكرك لأنه قادر تتكلم لكل قلب فينا. قول الرب معايا: كلمني يا رب، كلمني، بميل وداني ليك عشان أسمعك أنت يا رب، بستأثر كل فكر إلى طاعتك، بجيب كل خاطر جوايا وحواليا يا رب أجيبه عند رجليك وتحت سلطانك،

أنا بصلي في اسمك يا رب. مش جايين هنا رب عشان كقوم عادة، كتر خيرك ان احنا بنيجي، كتر خيرك ان لينا مكان، كتر خيرك ان لينا جسد، كتر خيرك ان كلمتك مفتوحة، كتر خيرك ان احنا نقدر نعبدك بحرية. لكن انا بصلي الليلة يا رب المرة دي واحنا جايين لك من كل قلبي، افتح عيون اذهاننا يا رب، اعمقنا من جوه، انت وحدك بس تعرفها، مفيش غيرك يا رب، من كملة واحدة، من كلام انت بتقوله، لكن تعرف تسدد بيه حاجة الجميع. ده سرك، ده سرك المكنون في المسيح يسوع واللي بتعمله بروحك القدوس. وانا بصلي هنا الليلة، تعالى تعالى تعالى تعالى، كمل عمل شفاك فينا يا رب، كمل تحريرنا من كل قيودنا، ادينا نعمة جديدة. رب بيقول لي ايه انا على اسئلتي اللي انا موجودة في حياتي الشخصية في أي مكان. عندنا علامات استفهام، عندنا حيرة، عندنا حاجات كتيرة مش محلولة يا أخي، وحاجات كتيرة عكس بعض كتير. الحياة اللي احنا فيها مليانة بالأحداث، شئنا أم أبينا، لكن هي فيها أحداث كتير. واللي عايزك تتفق فيه معايا هو انها فيها الحلو، ايوه ايه، وفيها الوحش، فيها الحلو وفيها ليه الوحش، فيها اللي متوقع انه يكون خير وفيها اللي ما تتوقعوش، وبيحصل مرات شر بره استيعابك، بره ادراكك. واوقات كتيره بنسال نفسنا ليه ربنا سمح بكده. حد بيسال السؤال ده، ليه ربنا سمح بكده؟ مش عارف ليه سامح بكده. يا أخي أنا مصدق أنه هو صالح، بس مصدق كمان أنه هو ليه سلطان وليه قوة، وإحنا كده تحت الغطاء وتحت الكفر وتحت الحماية. إيه اللي بيحصل في حياتي وفي حياتك؟ في الحياة اللي إحنا عايشينها، وهي حياة زي باقي الناس يعني، فيها ضيقات، والضيقات دي أصناف وأشكال. ضيقات مرات اجتماعية في علاقتنا مع بعض، ضيقات اقتصادية، ساعات بنتزنق ونبقى حيرانين خايفين من إيه اللي يحصل بكرة، ضيقات صحية بمرض، بشيء بيحصل لي ما كنتش متوقعه أو بقيت فيه وماشي معاه ومش لاقي له آخر. لكن ده جزء من الحياة اللي احنا عايشينها. في الحياة اللي احنا عايشينها بالذات في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، لما كنت صغير ما كنتش اسمع كلمة الاكتئاب كتير. يعني كلمة الاكتئاب ما كانتش كتيرة، وكان بعد عنك السرطان في يعني على عصري أنا وعصر أمي وأبويا وإخواتي والناس دولة لم يكن يسمى باسمه. حد يعرف كان يقولوا إيه؟ اللي بعد عنك أو اللي ما يتسمى، لكن ما حدش بينطقه. لكن التي بيتنطق عادي موجود، الحياة مليانة بيه لأنه جزء من حياتنا بحاجات كتيرة قوي اللي احنا عايشينه في هذا العصر، وهو بسبب الميديا وبسبب حاجات كتير. الأرق بقى شيء للأسف بقى يكاد شيء يكون طبيعي في حياة ناس كتير، وقلة النوم، الأفكار الانتحار. لو جيت خدت أطفال صغيرين وكان هناك جرأة وشجاعة، لو سألت البعض منهم كتير منهم بيفكر أنه ينتحر، ده غير الكبار طبعا. الإدمان كنا احنا فاكرينه زمان، اللي بيدخن سيجارة ده مدمن، يعني اوعى ده اللي بيدخن سيجارة دلوقتي ده واحد من افضل المؤمنين، يعني ده حاجة كويسة خالص لو قورن بباقي الإدمانات الكتيرة اللي موجودة في حياتنا. هناك جهاز عجيب غريب جميل لذيذ كريه اسمه الموبايل، الكبار مدمنين أكتر من الصغار، حاجة لزقاك بيه، حاجة مسكاك فيه، بتستفيد منه لكن هو كمان بيستفيد منه.

عنك بشكل كبير جدا جدا جدا جدا جدا. الحياة اللي احنا عايشينها، بص يا جماعة عشان بس ما نتجملش، ما نتظاهرش على بعض، بس الحياة دي مليانة باللي انا بحكيه، وفيها ما يزيد اكتر واكتر واكتر، ومع القلق والارق والاكتئاب والادمان واصناف واشكال الضيقات اللي بنعدي فيها، نفسيتنا بعد عنك بقت صغيرة، وفي ناس ردات الفعل مختلفة، في ناس ردات الفعل بتاعها فوق غضبانة، فأنا بغضب على اللي حواليا، وبغضب على اللي عايشين معايا، وبغضب على اللي بيشتغل معاهم، وبغضب على ربنا، وغضبي على ربنا ممكن يطلع بصورة صريحة، وممكن يطلع في اتجاهات قلبي وكلماتي وكل اللي فيا، وبسبب نوع الحياة اللي احنا عايشينها للأسف علاقتنا مع بعض ما بقتش زي زمان. العلاقات زمان، ده مش ستي بقى الله يرحمها، أمي كان دايما عندها طلبة واحدة بس، هو ده اللي مطلوب في الحياة القديمة في الجيل اللي فات، مش عايزين غير الستر يا ولدي، مش عايزين غير ليه سات بس، نتستر ونمشي الحمد لله. لا في ألم، يس في وجع أكيد، في احتياجات كتيرة جدا، لكن كل ما هو المسعى بيقول إنه أنا محتاج للحماية، محتاج للستر، بس ربنا يعديها بيا ونكمل. جوه قلوبنا في انتقاد، في شكاية على الدنيا وعلى الحياة وعلى اللي احنا عايشينه. في حاجة اسمها تذمر حضرتك، التذمر هو عدم الرضا، وعدم الرضا باين في التأفف اللي احنا بنتأفف منه، واللي بنقول فيه أراءنا بسبب ان احنا مش مبسوطين، وبسبب كل اللوكة اللي انا بحكيها لك دي، العصر ده بقى فيه أمراض ما كناش نسمع عنها، أمراض أكتر من كل زمن فات وعدى في الحياة. ده الحياة اللي عايشها الناس. أسأل سؤال، ممكن كل ده يكون عليا وعليك طبيعي، عايزك بس تقبله إنه طبيعي، ده موجود في الحياة طول ما احنا عايشين في الخيمة دي، طول ما احنا موجودين في هذا الجسد الفاسد في العالم اللي وضع في الشرير، من الطبيعي ان مظاهر الحياة بضغوطها وضيقتها تضغط عليا وعليك. سؤالي رد فعلي لكل اللي بيحصل ده يكون شكله إيه؟ الناس اللي حواليا بيتزمروا، الناس اللي حواليا بيشتكوا، الناس اللي حواليا مليانين بالأسى، بالمرار، بالحزن، بالوجع، بالتخبيط، بحاجات كتيرة جدا جدا جدا جدا. لكن النهاردة عايز أكلمك على حاجة كلمة الله بتقول عليها هتديني وهتديك القوة إن احنا نعيش الحياة دي بكل البؤجة، بكل الشيلة اللي هي شايلاها، بكل الحاجات اللي موجودة فيها، لكن اتجاهات قلوبنا اتجاهات مختلفة، لأن المسيح يسوع موجود فينا. النهاردة عايز أكلمك على حاجة. أنا اتكلمت من سنة 2022، كنت بدور النهاردة لقيت أن أنا اتكلمت على القصة دي قبل كده مرة واحدة، بس أنا عايز أكلمك النهاردة عن حاجة اسمها قوة الامتنان. قول معايا قوة الامتنان. مش بكلمك على الشكر، أنا بكلمك على قوة الامتنان. من كم سنة اتكلمت على روح الامتنان، لكن النهاردة عايز أتكلم على قوة الامتنان. ما هو تعريف الامتنان؟ تعريف الامتنان لو دورت في الكتاب المقدس مش هتلاقي كلمة امتنان، مش للأسف مش موجودة كلمة امتنان بالعربي، مش موجودة باللغة اللاتينية اللي متاخد منها اليونانية، هتلاقي كلمة امتنان. باللغة العربية أصل الكلمة من أو يمنو، بمعنى وهب هبة أو عطية أو منحة أو منة الله، اللي هي عطية الله أو نعمة الله، حد بينعم على حد، فهذه هي نعمة أو منة أو امتنان. الامتنان هو تعبير خارجي عن تقدير، اسمعني، عن تقدير وإحساس بالنعمة، تقدير

مش الشكر على كل حاجة، نو نو نو، تقدير وإحساس بالنعمة. زي ما بقول لك في الكتاب المقدس العربي ما فيش، لكن في اللاتيني، في اللاتيني في كلمة متاخد منها كلمة تاني إنجليزي، باللاتيني في كلمة اسمها جراتسي، جراتسي تلاقيها في الإيطالي، ممكن في اليوناني، ممكن جراتسي يعني اللي هو الشكر، لكن جراتسي متاخد منها الكلمة الإنجليزي اسمها جريس اللي هي نعمة. كلمة جريس اللي هي نعمة متاخدة من كلمة امتنان أو جراتسي. جراتسي متاخد منها كلمة إنجليزي تانية اسمها جراتيتيود. جراتيتيود هو الامتنان، الامتنان اسمه جراتيتيود. جراتيتيود دول كلمتين، جريس واتيتيود، الاثنين دخلوا مع بعض بقى جراتيتيود، أي نمط تفكير حاسس بالنعمة بصورة مستمرة. نمط تفكير حاسس بالنعمة بصورة مستمرة، مليان ومدرك للنعمة. ده الامتنان. الامتنان هو أنه في حاجة في بطنك، في حاجة في أعماقك مدركة وفهمة يعني إيه نعمة، وإنت بتعبر عن شكرك، عن حمدك، عن فرحك، عن تقديرك لهذه النعمة اللي موجودة في حياتك بما يسمى بالامتنان. حاجة تانية نفسي أقولها لك، أنا محتاج أن أفهم النهاردة أنه في قصد إحنا ربنا خلقنا به، في قصد ربنا شكلنا به. هفهمولك بعد شوية، هفهمولك بعد شوية إيه القصد، إيه التصميم اللي ربنا صممنا به. أنا عايزك تفهم أنت بتشتغل إزاي. ربنا لما خلقني وخلقك خلقنا علشان نفكر وعلشان نفعل وعشان ردات فعلنا تكون بطريقة معينة، إحنا مخلوقين علشانها. في رسالة أفسس أصحاح واحد، أفسس الأصحاح الأول، كلنا حافظين هذا المقطع، لكن حنوقف النهاردة بس كم وقفة قدامك وانت بتشوف على الشاشة، خلي بالك معايا. من هقرأ من عدد 3 لعدد 14 بسرعة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا، تاني هكرر كلمة فيه، فيه قبل تأسيس العالم. ليه اخترنا، من مصممين من قبل تأسيس العالم لحاجة واحدة، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. السبق فعينا للتبني ليسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئتي. ليه لمدح مجد His grace اللي جاية منها gratitude اللي جاية منها الامتنان، لمدح مجد نعمته. اختارني وجابني في المسيح يسوع، تصميمه في وسط كل الخليقة اللي خلقها ان اكون راس هذه الخليقة علشان امدح مجد، خليك معايا مرة كمان، مجد ايه؟ نعمته. هكمل معاك الكلام، تقول كلمة الله التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه، غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفقنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات ما على الأرض، في ذاك أو كلمة فيه هي الذي فيه أيضا نلنا نصيبا، معينين سابقا، خد بالك من الكلام اللي جاي، معينين أنا متعين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لهدف واحد، وهو لنكون لمدح مجده. أنا مخلوق ومصنوع علشان حياتي عبارة عن مديح لمجد النعمة، أفضل أمدح وأشكر وأنا ممتن في إحساسي بهذه النعمة. لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا، رجاؤنا سبق، ده مش لسه قدامي، ده ورايا خلاص حصل، في المسيح الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا
لفداء

المقتنى لمدح مجده. ثلاث مرات هنا بيقول لمدح مجده، ومرة بيقول لمدح مجد نعمته. أنا مصمم مخلوق مخطئ تاني. كم واحد يشكر الرب أنه اختاره في المسيح يسوع، أنه أنعم علي وعليك، أنه خلصنا، أنه فدانا، أنه شفانا، أنه أعطانا نعمة. هذه النعمة اللي محتاج تعرفها أنه أنا وإنت مصممين، مخلوقات مصممة، مخلوقة لكي تمدح مجد نعمته. لو عشت بعيد عن اللي انت مصمم لأجله، المكنة بتاعتك تبقى تعبانة، المكنة بتاعتك ما بتشتغلش كويس، ما بتديش أفضل ما عندها. لو جبت عربية مفروض بتمشي بالبنزين، بتمشي بليه؟ بالبنزين. جيت انت حطيت لها بلاش مية داشين بعيدة، حط لها جاز، خلاص حط لها حاجه من نوع برضه مشتقات البترول يعني، حط لها جاز، حطت لها جاز، اي واحد عارف بعد شويه هيحصل ايه يا معلم؟ هتلاقي الدنيا كركبت ووقفت ودخنت وعملت ليه. مش مصممه انها تمشي بده. هقول لك حاجه تاني، انا وانت مصممين، ربنا خلقنا كده مصممين، ان اللي خارج مننا الينبوع اللي فينا طول ما احنا فيه في المسيح يسوع وهو موجود فينا، ان لسان حالي على الدوام شايفها زي ما هو شايفها، ومهما كانت ضيقتها وألمها واللي فيها، انا مصدق فيه، انا واثق في صلاحه، انا عندي ايمان في قدرته، وقوة اللي بتدفعني اني مكمل، اني عايش في القصد اللي هو جابني علشانه، خلقني علشانه، إني أكون لمدح مجد نعمتي. مين اللي بيعمل فينا كده؟ العربون اللي اتحط فيا وفيك قوة الروح القدس. الروح القدس، عايزك تفهم الحكاية دي، الروح القدس روح المسيح اللي فيا وفيك ما بيتزمرش مهما كان. كم واحد في روح الله قدوس؟ روح الله لو فينا، روح الله لو فينا بيعمل ايه؟ بيقول في تسالونيكي افرحوا في الرب كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لان هذه هي الروح القدس. دايما بيعمل مشيئة الله، وفي مشيئة الله هيختار انه يفرح، هيختار انه يكون متواصل ويطلع اللي في قلبه، وهيختار انه يشكر على الدوام، لان ده الاحساس بالنعمة، ده الامتنان المتواصل. قصد وجودنا، الغرض من وجودنا، بيقول عنه إشعياء 43:21، هذا الشعب جبلته لنفسي. خد بالك، هذا الشعب عملته ايه؟ جبلته يعني صنعته وطلعته وخرجته من الطين. هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. بطرس نقلها بتعبير تاني في بطرس الاولى اصحاح 2:9، اما انتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، اقتنانا، اشترانا، جبلنا. ليه؟ لكي تخبروا بفضائل، بالانجليزي praises أو graces، بالنعمة، لكي تخبروا بالنعم، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. أنا أعتبر نفسي أنا قريت العهد الجديد مرات كتيرة قوي، شجعك أنك تقرأ. ابتدينا من أول الشهر نقرأ الكتاب المقدس مرة كمان، احنا بنخلصه في سنة ونص. عمري ما شفت يسوع اتزمر أبدا أبدا أبدا، عمره ما شفته اتزمر. في كل موقف هو والتلاميذ كان فيه احتياج لتحدي كبير، تقول كلمة الله، رفع عينيه إلى السماء وشكر، رفع عينيه إلى السماء وشكر. فعل وعمل قوة حياته فينا، ده في المسيح يسوع. بيقول بولس الرسول لتيموساوس، تيموساوس 2:1-9، الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى الإيه؟

القصد. هي هو القصد، ايه هو القصد؟ لنكون لمدح مجد نعمته. القصد احنا مخلوقين في المسيح يسوع، القصد هو خلقني بحسب القصد، بتقول كلمة الله. وهنا كلمة القصد بالانجليش destiny، الحتة اللي انا رايحها، المشوار الاخير، اخر الرحلة، رايح لغاية فين بحسب بمقتضى القصد. مع القصد في حاجة ماشية معاه كل الوقت، والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية.

مرات بقف قدام كلمه الله، قدام نفسي، عايز اكون حقيقي. انا محتاج نعمه اكيد، بس لما افتكر انه ما في شيء موجود في حياتي الا وهو في مقصده وفر لي نعمه كافيه اني اقدر اعدي ومر فيه، مهما كانت حتى في الصعوبة، حتى في الألم، حتى في الوجع، حتى في الحيرة، هناك نعمة كافية إنه يحفظني ويحفظك. حتى لو مش فاهم، حتى لو مش عارف، لكن هفضل إني رافع إيديا، هفضل حاطط عيني عليك، وهفضل أسبح اسمك وغيظ الشرير، لأنك أنت مستحق التسبيح والعبادة إلى الأبد يا رب. ده اللي جوه القلب وده اللي في النفس، في اللي يكفي عندي وعندك علشان نكمل المشوار بنعمة لغاية الآخر. قوة الامتنان، اسمعنا الله يخليك، قوة الامتنان. احنا قرينا في كلوسي مرة اثنين ثلاثة، وقرينا في أفسس كلمة فيه فيه فيه فيه. هرجع لكلوسي مرة تاني، بولس بيقول ايه؟ اسمعني الله يخليك، اسمعني اسمعني. كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. ما فيش قوة امتنان من غير مركزية المسيح في حياتي أو في حياتك. اوعى تفتكر ان الامتنان هيطلع منك لأنه ده اختيار انت عايز تختاره. اوعى تمشي مع الجماعة بتوع التنمية الذاتية، خمس طرق لتغيير مش عارف ايه، ست طرق لعمل ايه، ده بيعتمد على قدرتك انت الذاتية. قدرتك الذاتية وقدرتي فلسو فلسو فلسو، احنا خطاة محتاجين الى خلاص ربنا يسوع المسيح. اللي بيشتغل فينا كمؤمنين مفروض غير باقي الناس ان فينا قوة من المسيح يسوع قادرة تعمل فينا حاجة مختلفة. مركزية المسيح. مشكلتي ان انا مرات كتيرة لسه عايز اعيش بالناموس، عايز اعيش بالقانون، عايز اعيش بان انا هقدر، بان انا هعمل كده. كلام بولس الرسول لكلوسي في منتهى الوضوح، في مركزية للمسيح. وانا هقول ثلاث كلمات بس على مركزية المسيح. نمرة واحد، البداية قوة مستمر. البداية هو مستمر. بيقول ايه؟ كما قبلتم المسيح يسوع، ايوة، الرب اسلكوا فيه. كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. تاني، انت قبلته كايه؟ كلنا قبلناه كمخلص. ده احكي لك من الاخر، انا احكي لك من الاخر. قبلناه كايه؟ كمخلص. غسلني من خطاياي وهللويا محبوب، والخطاياي معها الدم وعلى حساب الدم وكل الحاجات الجميلة دي، وبنفضل نكمل الحياة. عندنا معركة، عندنا هوشة، عندنا خناقة مع حاجة اسمها الخطية، وكل شوية أقع وأقف على حيلي وأحس بالذنب وأحس بالوجع وأحس بالألم، وأجيله لأنك يغفر ذنبي، وأرنم الترانيم اللي متعزياني واللي شفياني واللي مغيراني، لأنه عندي احساس كتير يا اخي، احساس كتير بالذنب، واحساس كتير بصغر النفس، واحساس كتير بالغيظ، واحساس كتير بالوجع وبالالم، والحياه مش مستمره مش كامله. فانا محتاج لهذا المخلص انه يخلصني واني اجي واعترف بيه. نفسي اقول لك على حاجه النهارده، اعرف انت اتولدت ازاي. لو اتولدت ان هو بس يغفر لك خطاياك وقبلت يسوع كده، اقبل يسوع يكون مخلص شخصي لحياتك، في حتة كبيرة ناقصة فيك. في حاجة اسمها انك تقبل يسوع انه يكون ربك وسيدك. لما يكون ربك وسيدك انت عندك ايمان. هذا الايمان ايمان مبدئي، دي البدايه. البدايه بتقول ان ده اللي اتصلب علشاني قام من بين، ما احنا مش قصه اتصلب علشاني والصليب وقفنا هناك، قام من بين الاموات وداس شوكه الموت وغلب ابليس واخذ منه مفاتيح الهاويه والموت، والاب اجلسه عن يمينه في السماوات ووضع كل شيء تحت قدمي. زي ما

قابلته إن هو ربي، هو رب ظروفي، رب حياتي، رب المرض، رب الحيرة اللي أنا فيها، رب الضيقة اللي معدية عليا، رب ولي سلطان عليا وعلى الناس وعلى أعدائي وعلى كل اللي قابلني. ليه؟ لأن هو رب وسيد الكل، هو سيد الأرض كلها. وفوق إن هو سيد الأرض كلها، قبل ما يكون سيد لأي حد، هو سيد لي أنا على الأقل. ولو هو سيدي، ولو هو سيدي، ده اللي مطمني، ولأنه ده مطمني، ده مطمني. أما كل الذين قبلوه، أيوة أعطى. قبلوك إيه؟ ما وصف ليش يوحنا، لكن قبلوك إيه؟ قبلوك رب. الناس دي ضيعت حياتها بعد ما المسيح صعد إلى السماوات، الناس دي استشهدت، الناس دي ماتت، الناس دي لم يحبوا حياتهم حتى الموت. ليه؟ لأن التحدي كان يجي لغاية آخر لحظة قبل ما الأسود تاكلهم. قول حاجة واحدة بس ونطلعك من هناك، إيه هي؟ قول إن قيصر رب. ما في واحد فيهم إلا وقال، لو في رب هو رب واحد بس، يسوع هو رب. طارت الرقبة، ما حماهمش ليه؟ ما خلصهمش من فم الأسد ليه؟ يسوع بيعمل الاثنين. بطرس دخل السجن، بطرس ماله؟ دخل السجن، خلصت الحدوتة هناك، والكنيسة تصير من أجله بلجاجة بيصلوا على شأنه. في وسط الليل يجي ملاك، قوم قوم قوم، لبس رداءه، حط رجليه، ومشي بره. كل البيبان مالها؟ كل البيبان اتفتحت. في مرة يرسل ملاكه يفتح أبواب السجن، ومرة تاني يقول الرب يسوع، لما كنت صغير كنت تروح وتتنطط زي ما انت عايز، لما تكبر حيمنطقوك ويلفوك. قال هذا عن أي ميتة كان هو مزمع أن يمجد بها الله. المعروف في التقليد الكنسي أن بطرس اتصلب حتى من زي سيده، اتصلب مقلوب، مرة ينجي ومرة يبعت علشان يخلص حياته بالصليب. عايز أقول لك سؤال النهاردة، هو نفس الرب؟ فكر فيها كمان. احنا اصلا ماشيين في مدارس كتيره في الحياه، مدارس ايمانيه وتعليميه، اللي هو في النصره وبس، وربنا اللي هو بتاع الخير وبس، وربنا بتاع الحلو وبس، وربنا بتاع البيبان المفتوحه وبس. مره كمان حاولها لك، الهي يفتح ويغلق، الهي يحيي، الهي يغني ويفقر. عارف ليه؟ لانه رب، لأنه سيد، لأنه ليه القدرة والسلطان. بس البداية بتقول لي إنه دهما له السلطان وهو ربي، حقدر أحط حياتي بين إيديه وأنا واثق إنه حكيم بكفاية، واثق إنه تاني. في حاجات لغاية لما تروح، مش تروح بلدكو، لغاية لما تروح من هنا، لغاية لما تنام، مش هتفهم. أنا مرات كتيرة ناس تبعت لي، ناس تتصل بيا، ناس تقول لي حاجة كلمت على حياتهم قبل كده، ما حصلش، وحصل العكس، وربنا زمان كنت أحاول ألاقي رد، وبعد كده ما تردش، ما تسيبهولي، سيبهالي، أنا أرد أو ما أردش، أنا حر فيما أفعل. ثقتك فيه، ثقتك به، إنه أنا مخلوق هنا علشان أمجد اسمه. يا جماعة إحنا هنا، بص هفهمك على حاجة تانية، اللي بيشغلك البنزين، اللي بيشغل حياتك، حاجة اسمها النعمة. حاجة اسمها إيه؟
النعم. لو ما حسيتش بيها، لو ما أدركتهاش، لو ما فهمتهاش، لو ما كانش عندك وعي إنك تفهم قد إيه في نعمة في الحياة أنت عايش فيها، هتعيش بالجاز، هتعيش بحاجة تاني غير النعمة، مليانة بالتذمر والتأفف والأسئلة، وشمعنا وعشان إيه وليه، وشمعنا فلان وشمعنا فلانة وليه أنا وليه هم، حاجات كتيرة هتوقفك.

عطلك مش هتقدر تستمر لبكره. أفسس أصحاح 2 بتقول كلمة الله، عايز أقول لك على حاجة. عدد 4 بتقول كلمة الله، الله الذي هو غني في الرحمة. قول معايا غني في الرحمة. حد مصدق أنه غني في الرحمة؟ جدا. بس بتقول كلمة الله، أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات، حبنا وإحنا أموات، فما بالك بقينا أحياء في المسيح يسوع، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم بالإيه؟ مرة كمان علي صوتك بإيه؟ بالنعمة أنتم. كلمة مخلصون مش فعل ماضي، كلمة مخلصون فعل مضارع مستمر، صفة بتوصفني وتوصفك. أنا عايش بالنعمة، خلاصي موجود بهذه من نعمة، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. ليه؟ ليظهر في الظهور الآتية. إيه اللي هيطلع مني ومنك؟ علي صوتك، إيه اللي هيطلع مني ومنك؟ إيه اللي هيظهر للناس حوالينا؟ غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان. احنا حافظين الآية اللي كنا بناخدها في المؤتمرات بتاعت الخلاص ومش عارف ايه، مخلصون خلاص فعل ماضي تم. الكتاب هنا بيتكلم على حاجة مستمرة. ليه؟ ذلك ليس منكم، هو عطية الله، منة الله. هذا الإحساس بالامتنان، عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين. بص التصميم، بص التصميم، مخلوقين في المسيح يسوع. لإيه؟ لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. بإيه؟ بالنعمة. ميل على جنبك كله يا مساء النعمة، بس قول له كده يا مساء النعمة، هتوصل له حاجة مختلفة صدقني. يا مساء النعمة، بالنعمة، بالنعمة لكي نسلك فيها. أعمال صالحة لكي نسلك فيها. وبيقول في كلوس 2، كما قبلتم المسيح يسوع الرب، اعملوا ايه؟ سلكوا فيه، سلكوا فيه، سلكوا بنفس الشيء اللي خلصك ولسه بيخلص فيك، بالنعمة اللي موجودة فيها. كلمة الله بيقول يوحنا عنه في يوحنا 1:14، مملوء، مملوء نعمة وحقا. بتقول الكلمة في 16، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. وإيه كمان؟ أخذنا، مش لسه هناخد، أخذنا. هناك نعمة تكفيني، نعمة تكفي من بدايتها ماشية معايا كل عناية، حد ما تيجي تاخدني معاك لولا. دي النعمة. الامتنان تعبير عن النعمة اللي أنا عايش فيها. نعمة يا عم، نعمة يا أبا. النعمة مش هتزداد فيا وفيك غير لما هو يحط كلامه. ما النعمة عبارة عن إيه؟ الامتنان عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلام طالع مني بيقول أشكرك من فضلة القلب، من فضلة القلب. إيه اللي ساكن جوايا هنا؟ إيه اللي موجود في داخلي؟ تذمر وتمرمر وإحساس بالحرمان وبالنقصان، وشايف فلان وشايف فلانة، وليه وعشان إيه، وما ادتنيش وما عملتنيش وما سوتنيش. إيه اللي مالي قلبي من جوه؟ في نفس الرسالة اللي بنقرأ فيها كلوسي أصحاح 3، تقول كلمة الله، كلوسي أصحاح 3:16، لتسكن فيكم كلمة المسيح، مش كلامك أنت، مش كلامك أنت، كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا. ننذر بعض بإيه؟ نكلم بعض بإيه؟ بمزامير، بتسابيح، بأغاني روحية. أيوة، بنعمة، مترنمين في، من جوه بقى يطلع من جوه، في قلوبكم للرب، وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم المسيح.

بالك من الاسم ده، باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. كل اللي تعمله أنا هشكر بيك كل الوقت على أنت صنعته في حياتي. الشكر لإحساس بالامتنان جاي نتيجة لوجوده ومركزيته في حياتي. البداية قوة مستمرة، كما قابلتم اسلكوا. الحاجة الثانية، الثبات قوة محفزة. الثبات قوة محفزة. قول ثلاث أنواع من القوة هنا. البداية قوة مستمرة، الحاجة الثانية الثبات قوة محفزة. بتقول الكلمة متأصلين عدد 7 ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان كما علمتم. المسيح مش حد بتبعه، المسيح حد أنا عايش بيه. تاني، المسيح مش حد بتبعه، مع أن الاختيار هو قال تعالى اللي عايز يتبعني اللي عايز يجي ورايا. بس قصتنا في الاتباع مع أنها اختيار يومي، أنا وإنت ممكن نختار النهاردة السلام عليكم ورحمة الله، مش مكمل، مش ماشي أنا في الحدوتة دي، لأنه حمل الصليب ده يفترض أني أنا ميت. أنا إيه؟ هو حي. بولس كان فاهم ده، عشان كده كلمة فيه من غير فيه ما عرفش أكملها. من غير فيه أنا بحط جاز وبحط سبيرتو وبحط مية وبحط أي حاجة، بحط أي حاجة عشان المكنة دي فاكر إنها مالها، إنها هتمشي. ومستغرب ليه مولعة وليه شيطة وليه مدخنة وليه ركدة وليه ما بتمشيش وليه ما بتتحركش ليه؟ لأن هي بتمشي بحاجة واحدة ومستمرة حاجة واحدة بس. الرب يسوع لو رجعنا ليوحنا 15 يقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. المحور في كل القصة اللي موجود في يوحنا 15، اثبتوا فيا، اثبت فيا، امسك فيا، خلي اتكالك علي، خلي قناعتك بيا، خلي قلبك معايا في كل يوم، خلي قلبك معايا، ثق فيا بس. طب هتعملها ازاي؟ هتسويها ازاي؟ طب مالكش دعوه. كم واحد فينا بيركب باص ولا بيركب تاكسي ولا بيركب طياره؟ انا حكيت لكم على الطياره من كام اسبوع، كل شويه يقول للطيار انزل اطلع اعمل سوي، رايح فين جاي منين. اللي بيقدر مننا بيشد الحزام ويغطي وشه لو كان اكل وشارب ويشخر لغايه لما يوصل يتفرج له على فيلم ولا يتفرج على حاجه. ليه؟ مطمن انه الاخ اللي ماشي بارواحنا، انا أعتقد ماشي بأرواحنا في الهوى من مكان ماشي بأرواحنا، أنا واثق فيه إنه هيوصلني للمقصد، للقصد، للديستيني اللي واخدني فيها. المسيح يسوع أعظم من ده بكتير. متأصلين ومبنيين فيه، أنا ماسك فيك بإيدي وسناني. في أفسس أصحاح 3 الصلوية الجميلة بتاعت بولس أقولها معك. هللويا. أصلي إنه وإحنا بنتابع عينينا على كلمة الله في حاجة تخش جوه أذهاننا وقلوبنا تكون مختلفة. بولس بيصلي في أصحاح 3 ويقول عدد 16 لكي يعطيكم بحسب غنى مجده، اللي هو أساسا إحنا عايشين عشان نمدحه، أن تتأيدوا بالقوة بروحه. إيه اللي هيأيدك؟ إيه اللي هيأيدك؟ القوة فين؟ بروحه. فين؟ في إنسانك الباطن. حاجة جاية من جوه، حاجة داخلية من أعماقه. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. مش ما بيكلم مؤمنين، مش الإيمان أن أنت هتقبله عشان تقبله يكون رب وسيد ومخلص. يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. قلبك ماشي، الإيمان بتاعك هو رد فعلك للحياة اللي أنت عايشها، مش جاي من قدرتك، جاي بالمسيح بإيمانه هو. بولس بيقول في غلاطية 22 مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح أيوة يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان. مش إيماني أنا، إيمان مين؟

إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إيمانه هو، أنا عايز أسمح له أنه يعيش بإيمانه. الرب يسوع عنده إيمان مطلق في أبوه السماوي، عنده إيمان مطلق في حكمته، عنده إيمان مطلق في قدسته، عنده إيمان مطلق في مشيئته الصالحة الكاملة، عنده إيمان مطلق في كل صفة اتكلم بيها الآب عن نفسه. مفيش عندي يسوع شك في قدرة أبوه الصالحة إلى الأبد. أنا محتاج مش إيماني أنا الخربان التعبان المكسر، أنا محتاج إيماني إنه يتحول مع الأيام يكون إيمان يسوع المسيح فيا. الثبات وهو موجود في داخلي، هكمل لك القصة تقول إيه. وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. يوحنا 15 يقول عن نفس القصة في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا، ده هنا الإدراك، مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح. مش فاهم الاثنين دول يركبوا مع بعض ازاي، أعرف حاجة فائقة المعرفة، تعرفوا محبة المسيح اللي هي عمرنا ما هنوصل عشان نفهمها، لكي تمتلئوا إلى، وكأن ملء الله هو محبة المسيح الفائقة المعرفة وسط كل حاجة بنعيشها، القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. هو قادر بحسب، مش بحسب يا ريت، مش بحسب لو في حد وقف معايا، لحد شجعني، لحد قال لي كلمتين، لو ربنا كده من عليا، بحسب القوة من جوه هنا التي تعمل فينا. اللي شغال فيا واللي موجود جوه حياتي هو ده اللي هيديني القوة والنعمة وسط كل شيء حكيناه في البداية. الحياة مليان بيها، هقدر أكمل الحياة وأنا بمجد اسمك وعظمك ليه، لأن الحياة نعمة من عندك يا رب. لو ما عنديش تاني حاجة أعملها في الحياة غير أني أفتح شفتي وأقول لك مجدا هللويا، ده يكفيني أن أنا أقول لك مجدا هللويا، أن أقول لك مبارك اسمك، أن أقول لك أنك أنت عظيم، أن أقول لك أنه في حاجة في الحياة تستحق أن أنا أعيش عشانها وأشكرك عشانها في كل يوم. خليني أمسك فيك وأعرف أسلم لك، ودي روحك أنه يفيض فيا بالشكر والامتنان. هو ده إيمان ابن الله، إيمان القادر على كل شيء مهما كانت ظروفي، مهما كانت أمراضي. الحاجة الأخيرة وأنا بتكلم عن مركزية المسيح، الشكر قوة مضاعفة، قوة مضاعفة. تقول كلمة الله نفس الجزء اللي احنا تقول كلمة الله، موطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر، متفاضلين فيه بالشكر. متفاضلين، كلمة الفضلة كلمة معروف أو كلمة grace أو كلمة favor، هي نفس الكلمة. وأنا موجود في الشكر يزداد في داخلي، ولما يزداد في داخلي ده اللي يديني القوة علشان أقدر في كل حاجة مهما كان أي حاجة وكل حاجة أنا عايش فيها أقدر يكون عندي شكر النهاردة أكتر من امبارح. قوة الامتنان إنك بكلمات الشكر واتجاه القلب المليان بالإيمان بصلاحه، مطور الحياة هيشتغل بكل قوته والنتيجة فيض. فيض يعني رايق يعني يا عم، مع ان ظروفك انا عارفها منيله يعني هادي انت ريس والدنيا دماغك عاليه يعني، ولا مش فارقه معاك، هو برود الابالسه ولا سلام الله؟ لا، في فرق بين برود الابالسه، وفي فرق ما بين مش فارق معايا، وفي فرق ان انت منفض لها، وفي فرق بان انت يا عم خلاص الواحد زي يعني هنعمل ايه، يجي زي ما يجي، تروح زي ما تروح، مش مهم. ده فرق، وفرق ما بين انك واثق جوه قلبك، في ثقة جوه قلبك، في إحساس بالنعمة، بالامتنان. أنا ممتن لك، أنا ممتن لما أشوف إن اللي في حياتي ده مش بعرق جبيني، مش إنه من حق

مش انه لازم يكون عندي، مش انه لابد انك تدهوني، اللي عندي ده انا ما استهلوش، وكتر خيرك ان انت اديتهوني يا رب، كتر خيرك ان انت اديتهوني اديتهوني اديتهوني. اشجعكم على حاجه، روح في عارف مكتبه جرير، جرير جرير، اسال في كتاب اسمه قوه الامتنان، اسمه ايه؟ كاتبينه عالم مع احترامي الشديد ليهم، مش مؤمنين زي وزيك، بيكلموا كل واحد فيهم عن قوة الامتنان، ازاي عاملة فرق في الحياة، ازاي الناس دي اصحاء، ازاي الناس دي معطاءة، ازاي الناس دي عندها قوة على التفكير، ازاي الناس دي ناجحة في حياتها بسبب ادراك واحساس وتعبير ان هم ممتنين. اشكرك. حد عنده مكان ينام فيه الليلة؟ حكيت الحكايه دي الجمعه اللي فاتت في اجتماع الشركه، معلش احكيها مره تانية. كنت في اوروبا مره، كان اول مره اروح بلد معينه في حته معينه، فحطوني في مكان كده، المكان مكان ضيق، والسرير تكرمه يعني نص ركبتي طالع من الناحيه التانية، فظهر كان بتاع اطفال ومددوه يعني جددوه، وفوق مطعم ففي صراصير موجوده، وفي فران مش عارف بتعمل ايه، والمايكرويف مزنخ وحل. انا اتربيت في الجيش على حاجات كتيره مش فارق معايا، بس كان واجعني انه الناس دي ما بتقدرش الخادم والخدام واسمنا في اوروبا. فاول يوم يعني خدت الموضوع وشكرت كده، بس ما جبتش لربنا سيره، بس انا جوايا في نوع من التمرمر الخفيف، يعني التمرمر الشديد. وبعد كده اخذوني ركبوني عربية عشان يودوني فين، العربية كانت حد يعني زار مقاول ولا ايه، فانا راكب فوق عدة، يعني قاعد فوق العدة وفوق مش عارف ايه وحاجات كده، فحاسس انه يا جماعة الدنيا مالها زحمة كده، جماعة مش مقدرين حاجة والموضوع صعب معايا. ده اول يوم. تاني يوم جوايا نفس الاحساس ونفس الحاجة، وانا مروح نزلوني في حتة كان لازم اعدي لانه الشارع وان واي، فلازم اعدي الناحيه الثانيه وامشي في الشارع ده لغايه ما اوصل للبيت اللي انا موجود فيه. الدنيا كانت بتمطر، الدنيا كانت بتمطر مطر شديد كده. انا ماشي شفت زباله تكرمه، زباله بس من النوع الكبير، غطى الزباله مفتوح، الزباله تبعد في حدود متر ونص عن الحيطه، غطى الزباله مفتوح ومرمي كده على الحيط وعلى النور بتاع الشارع، واحد قاعد مغطي راسه بجرنان بيترعش، والغطى بتاعه هو غطى الزبالة. بعد ما فتحت الباب وانا طالع على السلم، روح القدس طبطب عليا كده، ليه انت كنت بتشتكي من ايه؟ انا اشتكي حقك عليا. كتر خيرك ان في مكان انام فيه الليلة، كتر خيرك ان في غطا مغطيني، كتر خيرك لو اتزنقت في حمام، كتر خيرك ان في ثلاجه، كتر خيرك ان في، كتر خيرك ان في، كتر خيرك كتر خيرك انه عندي حاجات انا متمرمر وبتزمر عليها، وفي ناس تانية كل اللي بتتمناها هو غطا يغطيها بس من البرد والجوع اللي هي فيه. انا ممتن ليك، أنا ممتن ليك. الامتنان زي ما بيقولوا جماعتنا، الامتنان يخلي فيه فيض، هذا الفيض آتي في حياتك بزيادة مختلفة. معلش أقرأ المقطع ده أختم به معاكم. كورنثوس الثانية إصحاح 9، كورنثوس الثانية إصحاح 9، الرب بولس الرسول بيتكلم على نعمة العطاء، نعمة مشاركة الآخرين، بسميها نعمة هذه، إنك تعيش تدي، ده نعمة، نعمة كبيرة جدا جدا جدا جدا. كورنثوس الثانية إصحاح 9 من عدد 6، أنا كنت حاطط أي واحدة بس حابب أقراها كلها. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. خد بالك السرور ده نابع من قلب شاكر، قلب ممتن. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة. كويس، مع الامتنان هناك زيادة في كل نعمة، لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، مالكم تزدادون في كل
ده اللي احنا مخلوقين علشانه.

كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد. والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للآكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلاد برنكم. مستغنين متفاضلين فيه بالشكر، هو ده ترجمة تاني، مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد أعواد القديسين فقط، بس بيعمل حاجة تانية، هو ده التفاضل، يزيد بشكر كثير لله. الجماعة دول هيعملوا ايه؟ إذ هم باختبار هذه الخدمة بسبب اللي انتوا بتعملوها يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح. هيعيشوا الغرض اللي ربنا خلقهم علشانه، يمجدوها بسبب أفعالكم اللي مليانة نعمة.

مش شايف بعين الشمال. كتر خيرك ان اليمين شغاله. ما شفتش بالاتنين. كتر خيرك لسه بسمع. كتر خيرك لسه بمشي. كتر خيرك لسه بشم. لسه بتكلم. كتر خيرك لسه عندي كتير. والاحلام مواعيد الله. هو مواعيد الله تعطلك وتجعلك واحد ناقم وغير شاكر. محتاج انا وانت مره تاني ان احنا نيجي ونقول له انا عايز اعيش ممتن ليك يا رب. الناس الممتنه ناس معطاءة، مش مستنيه حد يديها، قلبها فايض ان هي عايزه تدي. ليه؟ عندها احساس بالنعمه. عندها احساس بالايه؟ بالنعمة. عندي إحساس النعمة يملاك على الدوام، تعيش برا نفسك عايز تبارك حد تاني غيرك، وتسامح غيرك وتغفر لغيرك وتساعد غيرك وتطبطب على غيرك، واللي أزوك واللي عملوا فيك واللي سووك هعرف أنا مرتاح. ليه؟ لأن المسيح فيا عايش فيا. اتفرج أنا ومنال على مسلسل عن المسيح والتلاميذ، جايبين بطرس وندراوس بيصلحوا الشباك في حتة فلوكة عندنا احنا في اسكندرية، يقول عليها فلوكة، حاجة صغنطوطة كده. فلوقتي من قال مش هو ده المراكب اللي كانوا بيصطادوا فيها. المراكب اللي اصطادوا فيها كانت كبيرة جدا، لان كان فيها حتة للنوم، لانه كلمة الله بتقول اما يسوع فكان في المؤخرة نائما على وسادة. انا عايز اسأل نفسي سؤال، ده برود ولا ايه اللي في وسط العاصف في وسط الموت ورجاله بتصرخ وكرهم الصيد وبيقولوا للرب ايقظوه اما يهمك اننا نهلك؟ لا، ده مش برود، ده سلام الله الذي يفوق كل عقل. مفيش حاجه تقلقه ولا حاجه مضطرب. ليه لأن هو سيد ورب السماء والبحر والأرض وكل ما فيها. ده مفروض إن أنا وإنت عايشين بيه. عايشين بيه، مش بنتمنى رضاه، مش عايشين عشان كده ربنا يرضى علينا. إحنا عايشين بيه. سيد الأرض، خالق كل الأشياء، حامل كل بكلمة قدرته، عايش فيا وفيك. أنا ممتن ليك يا رب. ارفع قلبك معايا وقول له أنا ممتن ليك يا سيد رب. أنا ممتن ليك، شاكر ليك على فضل النعمة اللي احنا فيها مقيمين يا رب. هاللويا هاللويا. في كتير في حياتي وحياتك ينفع نمتن لي. مفيش قوة تمتن يسوع ما ياخد مكانه كرب في حياتي وحياتك. هو نبع الحياة، هو ظابطها. وأنا بصلي النهاردة من كل قلبي يا رب اديني فرصة أسكن كلمة المسيح جوه قلبي يا رب، جوه أعماقي. أدي فرصة جديدة لروحك، روح الشكر، إن يشتغل فيا وفي أعماقي من تاني يا رب.

في كل سنة أركز على سفرين أساسيين من الكتاب المقدس، واحد من العهد القديم والآخر من العهد الجديد. في السنة الماضية كان تركيزي على سفر دانيال، واحد من أكثر الأسفار المفضلة لدينا العهد القديم، وأيضا سفر إشعياء هذه السنة، ومن العهد الجديد إنجيل يوحنا خلال الأسبوعين القادمين. وبالنسبة للعهد القديم سيكون سفر إشعياء، لذلك أنا متحمسة جدا لدراسة سفر إشعياء، لأن هذا السفر يميز نفسه عن باقي أسفار الأنبياء العهد القديم. سوف نباشر بدراسته. أريد أن أخبركم بشيء. موسى وإيليا كانوا أقوياء في عمل الروح القدس، وإشعياء في كلمة الروح القدس. هل ترون كيف أن الله يعمل بطرق وأشكال مختلفة في حياتنا؟ بعض الأنبياء يتحركون بالأفعال، والأفعال والمعجزات تتبعهم مثل أعمال موسى كانت غنية جدا. نفس الشيء مع إيليا وأليشع، عندما ننظر إلى إشعياء إنه سفر الكلمة، يتحدث إلينا لمئات ومئات السنين، لقرون، ويغطي الكثير من التاريخ، وفيه الكثير من التواضع والحقيقة والرؤى، وفي نفس الوقت يمكن تطبيقه حتى في الوقت الحاضر. كم واحد منكم يحب أن يقتبس من إشعياء؟ ألا تحبون ذلك؟ يعني يوجد في مقاطع كتابية عن التحرير، ومقاطع عن الشفاء، والكثير عن يسوع، الكثير عن يسوع المسيح والذي سنتحدث عنه. إنه يشياهو، إشعياء، البريطانيون يلفظونها آيزايا، لا بأس، غالبا لم ألفظ أي منها بشكل صحيح. يلقب إشعياء بأمير الأنبياء. هناك رجل كان يلقب بأمير الوعاظ في التاريخ، كان اسمه أمير الوعاظ، وهو وعظ بريطاني. هل تعرفون من هو؟ لا؟ تشارلز سبورجن كان يسمى بأمير الوعاظ، وإشعياء أمير الأنبياء، شكسبير الأنبياء، النبي الإنجيلي. كتاب مصغر عن العهد الجديد كتب 700 سنة قبل المسيح. إنه كتاب غني جدا، خلفيته غنية جدا. إشعياء هو كاتب يدل أسلوبه بالكتابة على خلفية تعليمية، وأصله العريق جاء في موسوعة الكتاب المقدس الدولية عن براعة إشعياء في التعبير واستخدامه للمجاز وتألق الصور. إنه ليس له منافس ولا حتى نظير. أسلوبه يمثل ذروة فن الأدب العبري. أسلوب الكتابة واسع جدا في هذا السفر. وأنا دائما أتحدث عن الرسل، صحيح؟ هناك رسل، هناك رسل، صحيح؟ دائما أقول عبيديا أخبر إيليا، حيث كان يتعامل، تعلمون، مع 100 من أنبياء الله أدوناي، 100 نبي، وضع كل 50 منهم في كهف، كل 50 منهم في كهف كان يهتم بهم. من منكم يعرف أسماء هؤلاء الرسل 100؟ لا أحد يعرف، لكنهم كانوا أنبياء الله، صحيح؟ إذن هؤلاء كانوا 100 نبي، عبيديا كان يهتم بهم، يحضر الطعام والشراب لهم، صحيح؟ وكان أيضا إيليا. إذن سوف نفهم أن المطر يتضاعف، وقوة تأثير المعجزات أيضا تزيد، لكن أيضا في نفس الوقت المسؤوليات، المعايير، الشخصيات ترتفع، مستوى التواضع يزيد. هل ترون؟ تعرفون ما قاله يوحنا المعمدان؟ ينبغي أن ذلك يزيد وأنا أنقص. كلما تتواضع ترتفع مرتبتك كنبي. لا يوجد طريق آخر. هذا جنوني. يمكنك أن تعمل بجهد كبير، يمكنك أن تتنبأ أو أن تكون بارع في التعبير وكل شيء، لكن لا شيء سينجح
لم يتضع الإنسان. عندما يقول الناس أنهم التقوا بالمسيح، هل تعرفون كل لقاء ملائكي، كل لقاء خاص بالروح القدس يجب أن تجعلك أكثر تواضعاً. لو لم تكن النتيجة ذلك هي التواضع، فاللقاء مشكوك فيه. لماذا؟ لأننا عندما نكون أمام الرب القدير نصبح لا شيء، وحضوره المهيب يكسرنا ويحطمنا ويغير فينا. ثم نذهب إلى إشعياء، إنه كتاب سياسي. إشعياء يعني الخلاص، نفس معنى اسم يسوع، يشوع، وفي العبرية أيضا جاشوا يعني يسوع، نفس المعنى. تحرك بحرية في المجامع، كان يقدم مشورة للملوك، الكثير من نبوءاته تتعلق بالأمور السياسية، خصوصا الأمن الزائف لعقد تحالفات مع قوى مثل سييرا أو مصر. كان حفيد الملك يواش وابن عم الملك ديزايا، نشأ في القصر، كان في السياسة، زوجته كانت نبية. هل كنتم تعرفون ذلك؟ قال إشعياء: فاقتربت إلى النبية. لقد كان نبي الله بالطبع، لم يزني أليس كذلك؟ فكانت النبية زوجته وأنجب منها أطفال. قال: فاقتربت إلى النبية فحبلت. لقد كانوا ثنائي قوي. لو كان الله قد اختاركم لتكونوا في منصب ما أو رتبة عالية، أنا أتحدث للأشخاص العازبين هنا، لو كانت لديك دعوة من الله لا يمكنك أن ترضى بشخص عادي، لا يمكن أن ترضى بشخص عادي. لا يكفي أن تكون مسيحي وهي مسيحية، هذا لا يكفي. لو كنت شخص قد كرس حياته للرب وقلبه مشتعل بمحبة الرب والشغف لخدمة الرب، يجب أن تجد شريك أيضا حياته مكرسة للرب، وإلا فسيكون كالماء التي تطفئ تلك النار في قلبك. هذا هو الشخص الذي تحتاجه، تحتاج إلى شخص كهذا. كم مرة رأينا أشخاص قلوبهم مشتعلة بخدمة الرب لكنهم يوعدون أشخاص قلوبهم ليست في نفس المكان، وعاجلا أم آجلا يخسرون دعوتهم. عطايا الرب أبدية، لا تلغى ولا تنتهي، لا يمكنك أن تخسرها، لكن يمكن أن تتخلى عنها. ما زالت ملكك لكنك لا تستخدمها، تمشي وتتركها خلفك. إذن إشعياء دعا الرب قدوس إسرائيل. القداسة كانت شيء عظيم ومهم بالنسبة لإشعياء، وسنتحدث عن ذلك. إشعياء كما قلنا هو النبي الإنجيلي للعهد القديم، كما قلنا وأكثر نبي تم اقتباس أقواله في العهد الجديد. قبل أن نذهب أبعد من ذلك، أريدكم أن تفهموا أن سفر إشعياء هو كتاب خلاص، هو الإنجيل الخامس، يسمى الإنجيل الخامس. أعرف أن هناك الكثير من الجدل حول ذلك، يعني هناك بعض المعابد اليهودية تقول اقرأوا إشعياء، والبعض الآخر يقول أن اليهود أبدا

أبداً لا يقرون إشعياء. لدي أصدقاء في إسرائيل كانوا قد قرأوا إشعياء 53 لأول مرة أمامي أنا والفريق، لكنهم أيضاً قالوا أنه مغري وجاذب جداً للتصديق بأن يسوع المسيح هو يشوع هوموشيا المنتظر. نحن الآن فهمنا لماذا لم نقرأ من قبل. إذن إنه أمر مثير للجدل عندما ينظرون إلى النص الكتابي. الحقيقة تفعل شيئان بالناس. الحقيقة عندما تخبرهم بالحقيقة يحدث واحد من اثنان، إما ستقسو قلوبهم ويصبحون أعدائك، أو سيقبلون وستغيرهم الحقيقة وتجعلهم أكثر تواضعا. شيئان تفعلهما الحقيقة، ليس الجميع. نعم الحقيقة ستحررك، لكن ليس الجميع يستطيع أن يتقبل الحقيقة. تعلمون، هذا الصباح الرب أخبرني شيئا عن نفسي وكان حقيقة، وأنا تفاجأت. واو، كان مؤلما لكن كان شيئا جيدا، لأنه غير منظوري لكثير من الأشياء. كم من الأشياء التي نراها من منظورنا الخاص فقط لكنها لا تعكس الحقيقة أبدا. إذن يجب أن تفتح قلبك للحقيقة. أريد فعلا أن أعرف الحقيقة. لماذا؟ لأني أريد أن أكون حرا. إذن هذا ما حدث مع إشعياء. هناك الكثير من الكتابات التي قد تؤثر بالناس على نحو خاطئ، صحيح؟ إذن إشعياء يحتوي على 66 إصحاح والكتاب المقدس فيه 66 سفر. انظر إلى مدى التشابه. 39 سفر بالعهد القديم عن الغضب الرب، 27 عن الخلاص والتجديد والفداء العهد الجديد. هذا رائع. يبدأ الإصحاح 40 بصوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، عن يوحنا المعمدان. هذا جميل جدا. هذا الرجل كتب تلك الكلمات قبل 700 سنة، والله فعلا أظهر ما سوف يحصل. سموات جديدة، أرض جديدة. إشعياء خدم تحت حكم 4 ملوك: عزيا، يوثام، أحاز وحزقيا. ويسوع المسيح هو أهم موضوع في سفر إشعياء. تقريبا ثلث سفر إشعياء يتكلم عن نبوءات تخص المجيء الأول والثاني ليسوع المسيح. إشعياء النبي يتكلم عن نبوءات تخص المجيء الثاني للرب يسوع المسيح أكثر من أي نبي آخر في العهد القديم. سيحكم بين الأمم، إشعياء الثاني آية 4. في ذلك اليوم يكون غصن الرب، سيولد من عذراء ويدعى اسمه عمانوئيل، ويكون حجر صدمة وصخرة عثرة، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى رئيس السلام، ويحل عليه روح الرب. تحدث المسيح بشكل مباشر في أكثر من نصف الإصحاحات ما بين الإصحاح 40 و 61. ولا شك بأن أهم فصل يتحدث عن خلاص البشرية الإصحاح 53، حيث يسوع المسيح هو أهم موضوع. أريد أن أذهب إلى الإصحاح السادس، دعوة إشعياء، وسوف نركز قليلا على هذا الأمر لأننا سنفهم كيف تكون دعوة النبي. الإصحاح السادس من سفر إشعياء مهم جدا. سأتحدث إليكم اليوم عن هذا الإصحاح لأني أؤمن أن الرب سيتحدث إلى كل واحد منكم بشكل شخصي في دعوتكم. في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه. السرافيم هم ملائكة، وهم كائنات نارية عظيمة جدا كانت معه في تجربته. لكل واحد 6 أجنحة، بإثنين يغطي وجهه، وبإثنين يغطي رجليه، وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ،

دخانا، فقلت ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها شفتي وقال إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت ها أنا ذا أرسلني. هاللويا. رجل من القصر ذو تعليم عالي جدا وفصاحة وبلاغة عظيمة، ذو مستوى رفيع أنيق، ذو مظهر جميل وحضوره يليق بمناسبات ومجالس ملكية. هو رجل ذو فكر وثقافة عالية، عندما يتحدث إلى الناس الناس تستمع. كان كاتبا عظيما، لكنه قال لأني إنسان نجس الشفتين. سألت الرب ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني لأني إنسان نجس الشفتين؟ هل كان يتكلم بنكات بذيئة في القصر؟ ربما كان يفعل، لا أعرف. هل كان يشتم؟ هل كان يقول كلمات بذيئة؟ هل كان فعلا بذيء اللسان؟ لا أعتقد ذلك أبدا. هذا الرجل كان فصيح جدا وبليغ جدا وذو مكانة عالية في القصر. لا أعتقد أنه كان يتحدث أو يتصرف بطريقة غير لائقة، لأنه لو كان كذلك في حضور الملك فلن يحصل على مكانة ومنصب رفيع في القصر. قد أخبرتكم قبل عدة سنوات عندما كنت رئيس تنفيذي عن ذلك الرجل الذي قد تخرج بدرجة ماجستير إدارة أعمال من جامعة مرموقة، لكن 90% من لغته شتم. وأخبرته أنا لا أنزعج من أسلوبه فقط لأني مسيحية، بل أيضا لأن ذلك غير أخلاقي وغير احترافي. قلت له هل تعلم أني أعرف مصطلحات أكثر منك باللغة الإنجليزية وهي ليست لغة الأم، وأنت أمريكي، لأنه معظم كلامك هو لعن وشتم. وقلت له لن تستطيع أن تتقدم في حياتك بأي مجال إذا استمرت بتلك الطريقة. كان أصغر مني، لذلك تحدث إليه كأخت كبيرة. هذا أسلوب غير احترافي أبدا، لا أستطيع أن أوظفك، لا أستطيع أن أرفع من منصبك، لا أستطيع أن أدعمك وأنت تتحدث بهذه الطريقة، لأن ذلك محرج جدا. غضب جدا وقتها، لكن بعد أسبوع عاد مجددا واعتذر. قلت له يجب أن تتعلم كيف تتحدث أمام السيدات، يجب أن تتعلم كيف تتحدث أمام أشخاص ذو نفوذ عالي ممكن أن تتعامل معهم، هذا ليس لطيفا. إذن لا أظن أنه كان يقصد أنه يشتم ويلعن عندما قال لأني إنسان نجس الشفتين. أريد أن أصل إلى مكان مهم جدا، لا يمكن أن تكون فصيح اللسان وأنت نجس الشفتين، لا يمكنك أن تكون بارا وأنت نجس الشفتين، لا يمكن أن تكون نجس الشفتين ومتواضع بنفس الوقت، فقط بالكبرياء والغرور. أعتقد أنها كانت شفتاها هي النجستين. وعندما تكون قريبا من القيادة، هناك سياسيين وكان عضوا من السياسيين، ماذا يفعل السياسيون؟ إنهم يكذبون، يغشون، يتلاعبون، يحاولون السيطرة، يجلبون كل مخططاتهم الخفية إلى الصورة. أعتقد أنه كان هناك مع مخططاته وكان يتكلم كلام عن الخيانة. تعلمون نحن لا نرى هذه الأشياء، ممكن أن يكون الشخص فصيح وراقي جدا لكن بنفس الوقت مملوء بالكبرياء. لا أستطيع حتى أن أبدأ بإخباركم عن كان من الممكن أن تتكلموا بصورة جيدة وتخفون كبرياءكم وتظهروا بصورة متواضعة. أنا أعلم أحيانا أستمع إلى الناس وأقول واو، إنهم يقومون بعمل جيد جدا، فعلا عمل جيد، واو أداء يستحق جائزة الأوسكار. لقد صدقت فعلا أن ذلك الرجل هو أكثر شخص متواضع على وجه الأرض. يا له من خداع عظيم، لا تستطيع رؤية ذلك. وأنا أؤمن أن هذا كان مكان تواجده في القصر قريبا من الملك، وكان

رجل ذو شفاه نجسة. أريد أن أخبركم أن إشعياء لم يصبح إشعياء الذي نعرفه الآن إلى أن جاء إلى مكان التوبة. كل شيء من هذه النقطة فيما بعد، هذا ليس مكتوبا، الإصحاح السادس ليس حسب الترتيب الزمني. إذا قمت بترتيب الأحداث زمنيا ينبغي أن يكون هذا أول إصحاح. الإصحاح السادس يتكلم عن كيف بدأ كل شيء في حياته ودعوته، هذا أول إصحاح، أول إصحاح في إشعياء. لكن لا شيء كان سيحدث، وإشعياء لم يكن سيصبح النبي إشعياء الذي نعرفه لو لم يحدث له ذلك اللقاء مع الرب. وهذا اللقاء أحضره إلى مكان التوبة بغض النظر عن كل شيء، حتى لو لم يصبح رجل سياسة ولم يفعل أي شيء، لو كان فقط ذو فكر وثقافة ويتحدث بفصاحة وبلاغة عالية ويشرح كل شيء بذكاء وفطنة، كان أيضا سيقول ويل لي لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. واو. لكن بعد ذلك يقول لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. وفي تلك اللحظة ذاتها اعترف بخطيئته. ماذا حدث؟ كان مبررا. التوبة بالنار طهرت فمه بالنار. أريد أن أخبركم أن الرب فعلا كان يتكلم معي عن هذا الموضوع أكثر من أي شيء في هذا السفر إشعياء الإصحاح السادس، لأنك تنظر إلى الناس في حياتهم، في قصصهم، شهادتهم، ما الذي جعل منهم ما هم عليه الآن. تفهمون؟ أنا لا أقرأ، لا أحب أن أقرأ الكثير من الكتب العلمانية، لكن شيء واحد أحب أن أقرأ عن حياة الناس. أحب السير الذاتية، أقرأ الكثير من السير الذاتية، قرأت الكثير من الكتب عن هتلر، ما الذي جعل منه ذلك الرجل؟ قرأت الكثير عن حياة الناس لدرجة أنك تصاب بالحيرة، كيف تمكنوا من التفكير بتلك الطريقة؟ كيف استطاعوا أن يفعلوا كل تلك الأشياء؟ أردت أن أفهم الناس من خلال طفولتهم وتربيتهم كقس. هذا ما أريد قوله، لا تستطيع أن تفهم فعلا ثمن أن تكون مدعوا ومختارا من الله حتى تصل إلى ذلك المكان، أن تصل للقاع، أن تصبح لا شيء أمام المسيح. هذا ما حدث مع إشعياء، أصبح عار تماما أمام الرب وقال ويل لي. ما معنى ويل لي؟ بالبداية علينا أن نفهم، لأنه سيستخدم كلمة ويل كثيرا. كلمة ويل معناها لعنة، ملعون أنا، هذا ما يقول، ملعون أنا. لا يهمني كيف أتكلم بطريقة جيدة أو معرفة لاهوتية جيدة أو كم آية أقتبس من الكتاب المقدس، أنا رجل ملعون. لأنه ممكن أن تقتبس من الكتاب لمجدك الشخصي أيضا. هذا جنوني جدا. أريد أن أخبركم نحن القصص نمشي على خيط رفيع جدا دون أن ندرك ذلك، ولا نعي أحيانا مدى حساسية وصعوبة أن نمشي حسب مشيئة الرب. وبعدها فطار إلي واحد من السرافيم فانتزع إثمك وكفر عن خطيئتك. ثم الله يسأل السؤال، هناك حوار هنا، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ وأنا أؤمن من كل قلبي الله يسألكم اليوم، الله يسألكم اليوم كلكم، من أرسل؟ من يذهب من أجلنا؟ من سيذهب إلى الأمم، إلى أفقر الفقراء؟ من سيذهب إلى الزناة، مراكز إعادة التأهيل؟ من سيذهب إلى البرز؟ من سيذهب إلى المستشفيات؟ من سيذهب إلى التمريض؟ من سيعتني بهؤلاء؟ من سيذهب إلى هؤلاء؟ من سيذهب إلى هؤلاء؟ من سيذهب؟ من سيذهب؟ هذا هو السؤال، انسوا كل شيء آخر، هذا هو السؤال، من سيذهب؟ لكن يجب أن تنتبهوا للإجابة، لأن إجابة ذلك فيها الثمن سيدفع، هناك تكلفة وقد تكون غالية جدا. لا،
مع كل

ذلك الكبرياء لن تستطيع احتمال هذه المعاملة كما حصل مع إشعياء، لقد تم قطعه إلى نصفين، هكذا مات. لا، يجب أن تعرف نفسك. الكثير من الناس تعجبهم فقط الفكرة، فقط الفكرة. تعلمون، أحضرنا كلب قبل فترة، لقد اضطررنا أن نتخلى عنه بعد 3 أشهر، بكينا كثيرا. لماذا؟ لأننا أحببنا الفكرة.

حببنا الفكرة لكن لم نستطع. الثمن كان غاليا، لا أقصد ماديا لكن المسؤولية. هكذا الناس تحب الفكرة، يحبون الحلم لكن لا يدركون أن لذلك ثمن، لا يعرفون. أريد أن أخبركم عن شيء وضعه الرب على قلوبنا منذ فترة، ونقوم بطبع 2000 صلاة وبعض المطبوعات لنعطيها 2000 شخص في الشارع. هذا هو هدفنا للشهرين القادمين، أن نصل إلى 2000 شخص مع هذه المجموعة من الناس. كل خدمة وكل فريق، وسيكون لدينا صلوات شفاء، صلوات معجزات، صلوات خلاص، كل الصلوات، صلوات التحرير. كلنا نعمل مع جوشوا وأعضاء الفريق الآخر لتحقيق ذلك. إذن تلك الرسائل مصممة جرافيكيا ومجهزة بالكامل لتعطى للناس من الآب، رسائل من الله للناس، رسائل نبوية. إذن سنقوم بعمل خدمات توعوية للوصول إلى أكبر عدد. من سيذهب؟ من يمكنني أن أرسل؟ الله يسأل الآن، من أرسل ومن يذهب؟ فيقول ها أنا، أرسلني، أرسلني، أنا سأذهب وأنا سأدفع الثمن. ربما لم يعلم ذلك، ربما لم يعرف تكلفة الذي قاله، لم يعلم ما الذي أقحم نفسه فيه، لكنه كان سيعرف. ويا له من شرف عظيم أن يقتبس الرب كلام نبيه. الإصحاح 61 من إشعياء كان أول موعظة من إلهنا الرب يسوع في الهيكل بعد 700 سنة. وقف الرب يسوع بالهيكل وفتح سفر إشعياء وقرأ الإصحاح 61. الله نفسه جاء إلى الأرض وذهب إلى المجمع، معبد الرب، معبده، وقرأ من كلام نبيه. يا له من شرف عظيم أن يقتبس الرب نبوءته التي أعطاك إياها من فمك. تخيلوا، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل إلى المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوب فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم لقد تم هذا المكتوب في مسامعكم. بعد 700 سنة تكلم النبي، وبعدها 700 سنة يدخل يسوع المسيح إلى المجمع حيث كان قد تربى، وقال بعد 700 سنة: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. أريد أن أخبركم شيئا، كم يوجد عنكم من النبوءات التي تنتظر التوقيت؟

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامج الكرمة مباشر. اليوم موضوعنا هو الاتضاع. بيقول سي أس لويس: الاتضاع الحقيقي ليس أن تقلل من قيمة نفسك، بل أن تنشغل بنفسك بدرجة أقل. أو بكلام آخر، التواضع الحقيقي ما بيعني أنه تشوف نفسك أقل شأناً، بل أنه تتوقف عن جعل نفسك محور التفكير. وهذا المبدأ قريب كتير من الفكر الكتابي. فالمتواضع مش شخص بيحتقر نفسه، بل شخص حول تركيزه من نفسه لله أولاً، وثانياً للآخرين، وثالثاً للخدمة والرسالة اللي الرب دعاه لها. وهذا يلي قاله يوحنا المعمدان: ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. حتى بولس الرسول عاش حياة الاتضاع وبيقول: أنا ما أنا بنعمة الله. وبيقول أنه هو إناء خزفة، إنما بيحمل كنز عظيم. وهيك بيحول النظر للكنز ومش للإناء، ليكون فضل القوة لله لا منا. إذن التواضع هو أنه أعرف قيمة الكنز اللي حطه الله فيي، ولكن ما أنسى أني أنا إناء خزفة. اليوم بدنا نعالج بعض التساؤلات حول الاتضاع. مثلا: الاتضاع الحقيقي أو المزيف؟ شو هي علامات الاتضاع الحقيقي؟ وشو هي نتائج الكبرياء؟ وشو هي بركات التواضع؟ كيف هو الاتضاع الكتابي؟ وشو هي بعض المواقف والأمثلة الكتابية؟ وكيف بسبب الاتضاع يخلص كثيرين ويهزم إبليس؟ كل الأسئلة رح نجاوبها اليوم مع خادم الرب الغالي القس بطرس رشدي، كاهن كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم. ميت هلا فيك أبونا، شرفت اليوم.
1: ربنا يباركك يا مريان، أنا كمان بارك فيك.
0: شكرا لك على وجودك اليوم. وحقيقة بس كنا عم نحكي من كم يوم على التليفون وحضرتك اقترحت هذا الموضوع. أنا أؤمن أنه بقيادة الروح القدس حضرتك اخترت الموضوع، لأنه أنا وعم حضره اتبكتت، حسيت أنه الرب عم بيقول لي إشياء كتير، عم بيعلمني دروس لألي بالاتضاع والتواضع، وكيف أحيان أنا شخصيا يعني رح أكون متواضعة وأقول قدام الكل أنه أحيان منركز على نفوسنا، على نفسي وأنا وذاتي وكرامتي، وإنما التركيز هو أولا على الرب. وفعلا الكبرياء هو لغة إبليس، وأما الاتضاع فهو لغة المسيح. صح؟
1: صح، مزبوط.
0: مين؟ طب حتى نحكي شوي أكتر، الاتضاع الحقيقي شو هو أبونا الاتضاع الحقيقي؟
1: أنا بحب قوي قبل ما نتكلم أحب أقرأ جزء من الكتاب المقدس، يعني لأن هو الكتاب المقدس هو الدستور

0: اللي نسلك من خلاله وبي يعني. يعني في أشعية صح 57 عدد 15 يقول: لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن. ده الرب اللي بيقول: ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. الله أجمل حاجة أو يعني في صفتين الله بيحبهم قوي قوي لأنهم دول صفتين فيه هو شخصيا: صفة المحبة وصفة الاتضاع.
1: نعم.
0: وده الموضوع بتاعنا النهاردة الاتضاع. المتضع الحقيقي مش اللي بيقول أنا متضع، فهمني؟ ومش الاتضاع الحقيقي هو الشخص اللي يبقى يعمل مسكنة كده ظاهرية، ولكن الاتضاع الحقيقي يظهر فيه صورة المسيح الحقيقي. والاتضاع الحقيقي ينبع من خلال وجود المسيح في الشخص.
1: نعم.
0: كاختبار حقيقي.
1: نعم صحيح.
0: لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان.
1: صحيح.
0: إن كان القلب يمتلكه شخص المسيح المتواضع، الشخص يبقى متواضع زي سيده. عشان كده هو قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة نفوسكم.
1: نعم.
0: الاتضاع يخلي المسيح يسكن في الشخص، يقول كده انه اسكن في المتواضعين. في تواضع انا ببتدي، لكن بوجود المسيح بيكتمل الاتضاع فيا.
1: امين امين.
0: الاتضاع لا ابتدي من غير سكن المسيح، من غير وجود المسيح فيا، من غير ملء الروح وقيادة الروح القدس بيبقى ابتداع ظاهري.
1: نعم.
0: أول ما تيجي أي حاجة تمس ذاتي وتمس اسمي أو تمسني، أتحول 180 درجة إلى رجل غضوب وبتنرفز وزعى، وبص ألاقي كل ما هو في القلب يطلع. لكن الشخص المتضع حقيقي حتى لو توجه لي إهانة أو حصل زي ما كنت بتقولي في البداية، انه الاتضاع مش ان واحد بيحتقر نفسه. الاتضاع الحقيقي انه بقدر اسيطر على نفسي بنعمه مختلفه، بنعمه غنيه، واقدر ارد بدل السلبي ايجابي. معايا؟ ده الاتضاع الحقيقي بيظهر في تصرفاتنا، في سلوكنا، في كلامنا، في حياتنا، مش في الشعارات اللي ممكن نقولها. يظهر في ابتسامتنا، في السلام اللي احنا نبقى فيه.
1: صحيح.
0: في الفرح اللي احنا فيه. ان الشخص المتواضع مش بيلف حوالين نفسه، لانه طول ما احنا بنلف حوالين نفسنا طول ما احنا في حتة تانية خالص. طول ما بنلف حوالين نفسنا، طول ما انه اي حاجة تيجي تمس نفسنا او ذاتنا بتغير مزاجنا.
1: صح.
0: بس الشخص المتواضع انه حتى لو في اي حاجة تبص تلاقي المقابل ليها هي الفرح الداخلي بيسيطر، السلام الداخلي بيسيطر،
1: ثمر الروح،
0: الاتضاع بيسيطر. بالظبط، ثمر الروح. مظبوط.
1: أبونا مثل ما بتقول كنت حضرتك لحتى لي نوضح إنه التواضع مش معناتها احتقر نفسي، مش معناتها ضعف شخصيتي، مش معناتها اسكت عن حقي، صح؟ يعني بس لحتى لي نفرق إنه بس إنما أعبر عن اللي جواي مش بغضب مثل ما قلت، إنما بمحبة، بثمر الروح يبان حتى بتعاملاتي، حتى لو كان في خطأ بحقي، صح؟
0: بالظبط. واحنا عندنا أمثلة في الكتاب المقدس، وأعظم مثال هو شخص المسيح.
1: نعم أكيد.
0: شخص المسيح لما اتعرض لإهانة وتعرض لدرجة إنه كانوا بيقولوا له أنت بك شيطان، عمل المسيح الكلمة دي. لو الواحد، لو المسيح بيلف حوالين ذاته كإنسان، أكيد المسيح كان عنده القدرة الإلهية إنه يمحيهم من وجه الأرض يعني. ولكن المسيح ما عملش كده. المسيح راح حط لهم المبدأ: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة.
1: نعم.
0: فهمني؟
1: نعم.
0: ده مش معناها إنه المسيح موافق.

0: على الغلط. المسيح لما دخل الهيكل كشخص المسيح عمل ايه في الهيكل؟ عمل صياط وطرد باع وطرد
1: الحمام والسيارة في يوم الخطية طبعا.
0: لكن في نفس الوقت هو كشخص صفة من صفاته الجوهرية هو الاتضاع، تعامل مع الجميع وتعامل مع الحمام بطريقة مختلفة خالص. طب ليه الحمام؟ الحمام بيرمز للروح القدس، بيرمز للسلام.
1: حلو.
0: الشخص المتواضع يعرف يرد امتى بحزم، ويعرف يرد امتى بهدوء، ويعرف يصمت امتى. ولكن في كل الثلاث حالات دول الشخص المتواضع لا يخرج منه الا صورة المسيح.
1: نعم.
0: ساعة الحق بيدافع عن الحق، مش بشتايم، مش بتقليل من اللي قدامي، مش باحتقار للشخص اللي قدامي، مش بهدم للشخص اللي قدامي، ولكن بحزم بكلمة الله للبناء.
1: نعم. حتى أبونا ذكرت هلأ حضرتك أنت عم تحكي أنه المسيح بس كانوا بدهم يقتلوه أو يرموه على الجبل، مشي من بناتهم تركهم. يمكن أحيان بهذه المواقف أفضل طريقة، لو أنا مش قادرة أملك نفسي مثلا بالمواجهة، أفضل طريقة أنه انسحب بهدوء، يعني حتى سيطر على وضع الغضب أو وضع الخلاف والاختلاف. صح؟
0: صح. والشخص المتواضع ما بيردش الإساءة بإساءة.
1: نعم.
0: ما بيردش الإساءة بإساءة، يعني ممكن الناس بتسيء إليه.
1: نعم.
0: لو هو اتعامل بنفس المنطق فأين المسيح فيه؟
1: صحيح.
0: فين التواضع؟
1: صحيح.
0: لكن في نفس الوقت مش معناها أنه هو بيسيب الحق الإلهي. دائما الشخص المتواضع اللي يهمه الحق الإلهي وبيوصله بطريقة صح.
1: صحيح. وبيقول الكتاب انه كلمة شامخ هو بأمثال، كلمة شامخ هو مكرهة الرب، والكبرياء يعني الرب يكره الكبرياء، وهذه كانت يعني سبب سقوط إبليس وسبب الخطية بالعالم. فأدي فعلا المسيح فارق معه انه نحن ابنائه نكون مليانين تواضع، منعكس تواضعه هو.
0: وسبب سقوط آدم وحواء لما إبليس قال لهم إنه لو كلتم من الشجرة هتبقوا زي ربنا. فكانت النتيجة، شوفوا الآية الخطيرة في أمثال 11 عدد 2 بيقول إيه؟ تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. الشخص اللي متكبر أو الشخص اللي يحيا بيلف حوالين ذاته دايما في كل خطوة يبقى فيه إهانة. والشخص المتواضع في كل خطوة في مجد للمسيح.
1: أمين.
0: لأنه بيظهر المسيح فيه،
1: والمسيح بيعطي رفعة بالآخر.
0: بالضبط.
1: كل ما أنا أتواضع الرب بيرفع، لأنه قبل الكسر الكبرياء، إذا بعيش الكبرياء بنكسر بالآخر، وأما المتواضعون بيرتفعوا الرب يعطيهم نعمة حتى بنظر الناس.
0: لأنه صفة الاتضاع لما بتتلامس مع مصدر الاتضاع بيرتفع الشخص إلى مستوى مع المسيح.
1: نعم.
0: لأن المسيح بيرفعه.
1: نعم.
0: في كل صفة من صفات المسيح لما تتلامس مع شخص المسيح من خلال الشخص المسيح بيرفعه إلى مستوى تاني.
1: نعم. طب أبونا شو صفات الشخص اللي فعلا هو متواضع؟ يعني كيف بنعرف أن شخص متواضع ولا يدعي الادعاء، لأنه سوري ولا يدعي التواضع؟ لأنه أحيانا كتير ميالين نقول أنه فلان متكبر بتواضعه. عرفت كيف؟ شو هي علامات فعلا شخص المتواضع؟ لو أنا بدي فرجي هالثمر، شو علامات أنه شخص متواضع ولا أنا متواضع؟
0: أول علامة من علامات الاتضاع أن الشخص مش بيلف حوالين نفسه، دايما بيوجه الأنظار لشخص المسيح.
1: يعني فيها حتة أنانية شوي.
0: بالظبط. لأنه هو بيلف حوالين نفسه ذاته، يعني كل حاجة يقول أنا عملت أنا عملت أنا عملت. ولما حد يكلمه في حاجة تلاقيه 180 درجة يتغير، 180 درجة

0: يتحول إلى شخص تاني خالص. أما الشخص المتواضع الحقيقي فكل كلامه إشارة للمسيح. يشاور المسيح حتى لما حد يمدحه يقول له السر مش فيه. كان أبونا سمعان عندنا حاطط شعار رائع جدا لما يجي يقولوا له أنت عملت وأنت عملت وربنا كان بيستخدمه بمعجزات كتير جدا جدا, شفاء وإخراج شياطين وإقامة موتى, كان يقول لهم نحن متفرجون على عمل الله.
1: واو.
0: إيه ده؟ ومش أنت, لا مش أنا, أنا ما أنا بل نعمة المسيح العاملة فيه. حتى لما كان حد يجيب له صورة أو حاجة عايز ياخد بركة يمضي يعني, ما كانش يمضي القوم السمعان إبراهيم, كان يمضي الزبال.
1: واو.
0: الناس بتستغرب.
1: واو.
0: هو كان عايش حياة المسيح. والشخص اللي عايش حياة المسيح ما بتفصلش, ما بيفصلش بين حياته الشخصية وبين حياته في الخدمة. في البيت هو شخص المسيح يحيى, في الشغل هو شخص المسيح يحيى, في الشارع هو شخص المسيح يحيى, في التعامل مع الآخرين هو شخص المسيح يحيى.
1: أمين أمين.
0: هو ده الشخص المتواضع الحقيقي.
1: أمين أمين. تعرف أبونا أنت وعم تحكي ذكرتني برسول بولس. الرسول بولس يعني كان الرب يعني جعله رسول بنفسه, أرسله وأعطاه كل هالإعلانات, ولكن حتى مع كل هالرفعه اللي الرب رفعه إياها بيقول أنا أصلا لا أستحق أن أدعى رسولا. وكان دايما يذكرنا أنه هو إناء خزفة, أنه هو الكنز, أنا ما أنا بنعمة الله. يعني الرسول بولس أكثر شخص يمكن في يكون متكبر أو في يعني يتكبر بالمواهب اللي أعطيها الرب, ولكن دائما كان يوجه النظر للمسيح.
0: في الكتاب المقدس على القديس بولس الرسول لما راح ساعة ما السفينة تكسرت وراحت كل الناس على الجزيرة وهم قاعدين بيتدفوا, فجت حية راحت مسكت في إيد والحية دي نعم. كانت حية مميتة حسب الكتاب ما بيقول نعم. وسامة نعم. بتموت فورا يعني
1: نعم.
0: لكن لما شافوه انه الحية ما عملتلوش حاجة نفضها, فبدأ يتعاملوا معاه راح ساجدين وكأنه إله. فبدأ يحول المجد للمسيح مش ليه هو. وده اللي حصل مع قديسنا شفيع كنيستنا القديس سمعان. ده قمة الاتضاع
1: فعلا.
0: فهمني؟ لما السماء اختارته عشان يصنع به الرب المعجزة وينقل الجبل لإنقاذ المسيحيين في مصر, لما مسكوا الأنبا إبرقام في المعجزة قال له أنت العذراء قالت عنك أنك أنت لا تنقل الجبل, قال له أنا مين؟ أنا إنسان خاطي. إنسان خاطي, العذراء بتشاور عليك والرسالة جاية من السماء من المسيح ان انت لا تنقل الجبل. فقال له حتى عيني بتشهد علي, لانه كان وهو بيشتغل اسكافي بيصلح احذية جات واحدة ويعني انسانة شريرة ورفعت الجلابية فبص عليها فتذكر الآية اللي بتقول ان عثرتك عينك فاخلعها.
1: واو.
0: وراح ضارب المخرز في عينه خلعها. طبعا الرب بيقصد عين الشهوة وعين الخطية في الفكر
1: طبعا طبعا,
0: بس هو ببساطته نفذها حرفيا. ادي عيني كانت عيني دي هتمنعني من دخول السماء وتمنعني من حب المسيح, لا هي.
1: واو.
0: يعني فاول ما قال له الانبا إبرقام قال له طب انا ليا شرط للقديس سمعان اللي رايح هو ينقل الجبل, يعني مش الانبا إبرقام ولا اي حد. فقال الانبا إبرقام انا ليا شرط, انه اول شرط انا اقف ومن وراك يعني. تاني شرط ما حدش يعرف عني حاجة.
1: واو.
0: وده فعلا أول ما اتنقل الجبل بص الأنبا إبرقام بيدور على القديس سمعان ما لهوش, لا اختفى.
1: واو.
0: مشي من وسط.
1: واو.
0: إيه ده؟ واو. الشخص المتواضع لا يطلب مجد لنفسه ولكن يصنع مشيئة الله في حياته من غير ما يدور على أنا فين
1: فعلا.
0: وأنا ليا إيه؟
1: أدايق فيها دروس خاصة لنحن الخدام اللي الناس بتشوفنا بتشاور علينا

0: وأحيان الرب بيكرمنا بمواهب معينة ومنفكر أنه أنا عظيمة وأنا هيك وأنا هيك وأنا هيك وكيف حصل هالموضوع بحقي ومننسى أنه الناس أولاً بتشوفنا بتبص علينا وبتشاور علينا، وثانياً مننسى أنه كل المواهب وكل الخدمات هي من نعمة الله.
1: كمان الشخص المتواضع لا يدين الآخرين. يعني كتير احنا بندي لنفسنا الحق، احنا كخدام او كمسؤولين حتى بندي حق لنفسنا الحق ان احنا ندين الاخرين ونجرح الاخرين بحجة ان احنا بندافع عن ربنا،
0: بندافع عن الحق،
1: بندافع عن الحق. الدفاع عن الحق لا يعطيني الحق انه اجرح الاخرين، ولكن الدفاع عن الحق مع الشخص المتواضع هو لربح الآخرين، مش للتشهير بالآخرين، مش لذبح الآخرين، مش لإهانة الآخرين. وده اللي عمله السيد المسيح لما جات له المرأة الخاطئة ولا السامرية، لم يوجه لها إهانة ويقول لها أنت عايشة وعايشة وعايشة وعايشة، ما حصلش. بالعكس ده مدحها. أنا مش عارف مدحها يعني، أنت هو أكيد أنت عارف دي مين يعني. لكن لما قالت له أنا ليس لي زوج، قال لها أيوة بالجواب بالصدق أجبتي. إيه ده يا رب، أنا مش جاي عشان أشهر، أنا مش جاي عشان أدين، أنا مش جاي عشان أفضح، أنا جاي عشان أستر. والشخص المتواضع من صفاته أنه يستر على الآخرين، لأنه الاتضاع ينبع من المحبة. ولما يكون في حب المحبة تستر.
0: نعم.
1: عشان كده حتى الكتاب يقول المحبة تستر كثرة من الخطايا. فالشخص المتواضع الحقيقي مش بيشهر بالآخرين، مش بيدين الآخرين، مش بيحكم على الآخرين،
0: بيحفظ كرامة الآخرين،
1: بيحفظ على كرامة الآخرين.
0: نعم.
1: ولكن في نفس الوقت هو حتى لو في حاجة سلبية من الآخرين بيروح المحبة وبيروح الاتضاع، لو ليه هو حق انه هو يعالج الشخص او هو مسؤول عن الشخص بكل وداعة وكل حب.
0: نعم.
1: احكي لك حكاية على الحكاية دي، حصلت مع القديس ابو مقار.
0: القديس مين؟
1: ابو مقار.
0: نعم.
1: كان في تلميذ من التلاميذ راهب كان بيخطئ، وكان في حد ست بتروح له يعني في القلاية. سقط. فراحوا للرئيس الدير قالوا له الحق، ده في الراهب فلاني حاصل كذا وكذا وكذا وكذا، ودي ما اكثرها بين الخدام. يعني مش يستر على اخوه، مش يحاول يعالج اخوه بالايجاب، لا الحق اذبحوه. فراح الانباء في القديس رئيس الدير وراح قعد، عرف انه الست دي الراهب مخبيها تحت حاجه اسمها المجور، حاجه كده. فقال لهم تعالوا نروح نشوف. فدخل القديس رئيس الدير وراح قاعد على المجور اللي تحتيه الست. فدخلوا الرهبان يدوروا فين فين فين، عايزين بقى يمسكوا الجريمه، يعني يمسكوا احنا ليس
0: بالجرم المشهود
1: لشهود بعد. فما لقوش الست، بس القديس
0: ستر
1: رئيس الدير عارف هي فين. وبعد ما مشوا الناس قال له يا اخي للراهب، يا اخي اجعل عينيك على المسيح اللي موجود فيك. وكان تصرف رئيس الدير نتيجته انه انقذ الراهب من الخطيه ورده للتوبة الحقيقية وربحه للمسيح. ده الشخص المتواضع، ده الشخص اللي مليان حب. لو هو شخص بيدور على ذاته ما فيهوش اتضاع المسيح وحب، كان أول من أسلبه.
0: كان لو في على أيام الفيسبوك كان صار على صفحات الفيسبوك والإنستغرام والتشهير.
1: احنا للأسف الشديد لا نستخدم

0: وسائل اللي ربنا بيسمح بصنعها أو بعملها
1: البركة
0: للخير.
1: نعم.
0: ولكن نستخدمها للشر.
1: للأسف.
0: نستخدمها للشر. نستخدمها لذبح الناس. نستخدمها للتشهير بالناس. نستخدم يعني أنا نفسي قوي إنه الشخص المفروض يعني أنا أقول الشخص اللي يحيا حياة المسيح ويتضع وبيحب المسيح كل كلامه هو كلام روحي.
1: نعم طبعاً طبعاً.
0: إيجابي.
1: طبعاً.
0: يعني حتى لو في حاجة أنا مش دوري أشهر بالآخرين. أنا كون إن أنا دخلت في سكة أشهر بالآخرين واتكلم على الآخرين أنا خرجت من الإطار الروحي. أحياناً إبليس بيقنعنا إن إحنا بندافع عن الحق بندافع عن الإيمان. يعني أسأل سؤال يعني هو الإيمان محتاج حد يدافع عنه؟
1: لا.
0: إن كان المسيح قال على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. إحنا تحولنا من الدفاع عن الإيمان إنك تعيش الإيمان. الدفاع عن الإيمان إنك أنت تربح الآخرين.
1: صح صح.
0: الدفاع عن الإيمان تبقى إيجابي. يعني أنا أتذكر دلوقتي لو حضرتك قريت الرسائل القديس أثناسيوس الرسول لما كان بيبعتها لأريوس اللي عمل هرطقة كبيرة جدا في الوقت ده. في الرسائل كان بينصح يقول له يا أخي في الإيمان يا أخي في المسيح يا أخي في الكهنوت يا أخي ويبدأ يديله النقطة الإيجابية اللي عايزه يتعلمها علمها. ولما أريوس رفض رفض رفض رفض وصل لمرحلة بعد رسائل قد كده أنه يتعمل مجمع علشان مش عشان يا أيروس يا أريوس علشان البدعة اللي عملها.
1: نعم.
0: أريوس.
1: نعم. نعم.
0: ولو أريوس حتى بعد ما اتعمل مجمع وقدم توبة 100% كان القديس أثناسيوس هيقبله.
1: عم نحكي عن مجمع نيقيا يعني احنا صح؟
0: بالظبط. فهمني؟ ليه؟ لأنه القديس أثناسيوس الرسولي
1: نعم.
0: مش هدفه التشهير بأريوس.
1: نعم.
0: مش هدفه ذبح أريوس ولكن هدفه هو إظهار الحق الإلهي.
1: نعم. نعم.
0: ولكن بالنسبة لأريوس لو رجع وتاب كان مسيح قبله.
1: نعم. نعم. نعم.
0: وكان القديس أثناسيوس رجل الله كان قبله.
1: مم.
0: احنا فين من القديسين دول؟
1: طبعا.
0: احنا فين من القديس اللي خبى الست تحت المجور وعارف ان هي تحت المجور وما رضيش يفضح الراهب؟
1: نعم. نعم.
0: احنا فين؟ وأمثلة في تاريخ الكنيسة كتير جدا جدا جدا جدا فوق ما تتخيلي في حياة الاتضاع والستر والحب.
1: نعم. نعم.
0: هو القديس بيبقى قديس ليه؟
1: مش عشان شبه سيده
0: مش عشان المسيح. لسانه
1: طبعا شبه المسيح
0: عشان حياته.
1: نعم نعم.
0: لأنه بيحيا صفات المسيح.
1: نعم نعم. ده بيتطلب هالموضوع نضوج يعني الرب يعطينا نضوج حتى لنقدر نعيش يكون يعني ثمر تلقائي صح؟ يعني الرب يعطي عبيده نضوج لنقدر تظهر فينا علامات الاتضاع الحقيقي مش إراديا ولكن عفويا لأنه أنا قريبة من الرب تظهر فيه علامات
0: بالظبط. والاتضاع مش بس بيبقى يعني الشخص المتضع اتضاع حقيقي من خلال علاقته الحقيقية مع المسيح.
1: نعم.
0: من خلال كلمة ربنا.
1: نعم.
0: من خلال قعدته مع ربنا من خلال حضور الله اللي فيه وعيه أنه الله حاضر فيه وموجود فيه مش بس بيعيشها في الخدمة مثلا أو مش بس بيعيشها في الكنيسة. لا الشخص المتواضع الحقيقي في البيت زي الشارع زي الكنيسة زي الشغل هو شخص واحد مش مزدوج الشخصية هو شخص واحد. الشخص الاتضاع المزيف ده شخص ذو وجهين.
1: هلا بحب انا كمان نحكي بعد شوي عن الاتضاع المزيف ابونا بس خلينا نكفي نكمل عن علامات الاتضاع. انا بعتقد كنت عم فكر بوحده صلح لي اذا غلطانه الشخص المتضع سهل عليه انه يتوب ويعترف بالخطا صح يعني كلنا بنمرق بعتقد بخطايا او زلقات قد ايه مهم الاعتراف بالخطيه او التوبه وهي علامه من علامات الاتباع ولا لا
0: الشخص المتضع سهل قوي قوي انه يعتذر دي من صفات الشخص

0: سهل جدا بالنسبة له الاعتذار. يعني
1: التوبة لله والاعتذار كمان للأشخاص اللي أساء بحقه.
0: نعم. الشخص المتضع مش بس سهل إنه يعتذر، ولكن ما أسهل الغفران. الشخص المتكبر أول حتى لا يقبل الاعتذار بسهولة، ويحط 50 شرط عشان يعني يعديها ويسامح. الشخص المتضع لا يطلب شروط،
1: بتنزل عن حقه خالص
0: زي المسيح ما عمل.
1: نعم.
0: المسيح على الصليب قال للناس اللي بيصلبوا ايه، اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفوا ماذا يفعلون. الشخص المتضع اتضاع حقيقي يجد أعذار للناس في تصرفاته.
1: نعم نعم.
0: ولكن الشخص المتكبر لأنه بيلف حوالين ذاته لا يرى إلا نفسه.
1: نعم نعم.
0: ولكن لا يرى أنه اللي قدامه ده عنده عذر. في آية حلوة قوي أنا أحب أقراها في رسالة في سفر ميخا النبي عدد 6 وعدد صح 6 وعدد 8. ميخا النبي صح 6 وعدد 8 يقول ايه؟ قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، الا ان حاجتين، تصنع الحق وتحب الرحمه، والثالثه المهمه وتسلك متواضعا مع اله. يبقى نمرة واحد تصنع الحق. إنسان متواضع لا يحابي الوجوه، وفي نفس الوقت لا يجرح في أحد. قاعد في مكان طلبت منه الشهادة يقول الحق، ودايما بيشهد الحق. ومين الحق؟ مش كلامي، مش تفسيري، الحق هو شخص المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. فالشخص المتواضع دائما يشهد للحق وهو شخص المسيح.
1: نعم.
0: مش يشهد للحق اللي بيقوله، ولا الحق اللي بيفسره،
1: ولا المنطق البشري،
0: ولا المنطق البشري، ولا تفسير حد. ولكن الشخص المتواضع دائما يشهد للحق، والحق هو المسيح.
1: نعم. نعم.
0: تاني حاجة يحب الرحمة. الشخص المتواضع دائما قلبه حساس.
1: نعم. نعم. واو.
0: يشعر بالآخرين ويشعر بتعب الآخرين ويشترك معاهم في الرحمة وفي الحب، يعرف يطبطب بالاتضاع بتاعه. يعني يجي واحد مثلا يشكي مشكلة عنده أو مكتئب من حاجة أو متضايق من حاجة أو أيا كان، يعني الشخص المتواضع بيعيش معاه اللحظة، حاسس بيه.
1: نعم.
0: فبيعرف يطبطب عليه. الشخص المتكبر لانه بياخدها من منطلقه هو الذات اللي فوق التي لا تخطئ، ايه ده اللي بده كلام فاضي اللي انت بتقوله ده، ويبدا يحقر من مشاعر الشخص اللي قدامه فيتعبه اكتر ما هو تعبان.
1: نعم. بصير يوبخه وعلمه دروس وينظر عليه.
0: بالظبط. لكن الشخص المتواضع بيقدر يحس بالشخص اللي قدامه كويس. وعشان بيحس بالشخص اللي قدامه بيعيش معاه اللحظة، بيعيش معاه الموقف. فعشان كده بيقدر يساعده، يقدر يطبطب عليه، يقدر يحضنه. أنا لا أنسى أبدا شخص كان جاي وتعبان جدا جدا من أمور كتيرة في حياته اتدمرت يعني، وفكر كتير إن هو ينتحر لما لقى الدنيا كلها سودة في وشه. وقعد يحكي لأبونا زمان، وأنا كنت موجود يعني، أنا حبيت أطلع. أبونا قال لي لا، الراجل قال لي لا خليك. وأنا عمري ما شفت واحد بيبكي، انا يعني يمكن شويه دموع السيدات شويه سريعه
1: سخيه اكتر،
0: بس لما الراجل يبكي لا دي بتهز.

0: ألم حقيقي.
1: فقعد يبكي، فلقيت ابونا سمعان راح قايم وراح خده بالحضن وقال له كل ده في المسيح ولا حاجه ما تقلقش.
0: واو.
1: المسيح قبلك، المسيح بيحبك.
0: واو.
1: وراح مطلع كده منديل من جيبه وراح مسح الدموع بتاعت الراجل. قال له دموعك دي غاليه قوي على قلب ربنا. وقال له دموعك اللي انت سكبتها دي، دي اجمل دموع قدام ربنا لانها دموع ندم والتوبه. والراجل ده بقى خادم رائع دلوقتي. ايه رايك لو الشخص اللي قاعد معاه ده وقابله قال له مثلا يعني انت مالكش توبه على اللي انت عملته، خلاص انت روح بقى، او استهان بالطريقه والكلام اللي بيقوله والدموع بتاعته؟
0: نعم.
1: تفتكر الراجل ده كان يبقى ممكن يبقى ايه؟ عارف الناس اللي بتنتحر بتنتحر ليه؟ لانها ما لقتش اشخاص فيهم اتضاع المسيح. واو. اللي يحضنهم يطبطب عليهم
0: حقيقي.
1: لقيت قسوه من الناس. واحيانا بتبقى قسوه من رجال الله او من رجال الدين او طبعا. من الخدام.
0: طبعا من الخدام نفسه. صحيح.
1: ليه في ناس كتير ابتدت خدمه وسابت الخدمه ومشيت بعد وقت؟ لانه ما لقوش الشخص المتضع اللي فيه المسيح المتضع يحتضنهم حتى في ضعفاتهم. احنا اسهل حاجه بقت ان احنا نقطع ونبتر، وده مش فكر المسيح ولا حياه المسيح. حياة المسيح نلاقيها في السامرية يطبطب عليها لغاية ما يربحها، نلاقيها في الست الزانية اللي راحت وغسلت دموع رجليه بدموعها ويمدحها ويرفعها فوق مستوى الفريسي اللي عنده في البيت. نلاقيها في الست اللي أمسكت في ذات الفعل الجميع ماسكين حجاره عشان يرجموها. ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي من اللي بيدعوا الايمان.
0: صحيح صحيح.
1: ولكن نلاقي المسيح يقعد يكتب كده يقول لهم من منكم بلا خطيه فليلقيها اولا بحجر. وروح الله يسيطر على الموقف.
0: امين.
1: الشخص المتضع ممتلئ من الروح القدس.
0: امين.
1: والروح القدس اللي ماليه اللي ماليه بيديله هيبه. حتى لو لم يتكلم.
0: واو.
1: يديله سلطان حتى ان لم يتكلم. مجرد ما كتب كده وقال لهم كله ساب الحجر وجري، لانهم كانوا بيصنعوا الخطايا داخليا وفاكرين ما حدش عارفهم وهم واقفين بينفذوا الناموس. فالرب قال لهم قبل ما تطلع القزة اللي في عين أخيك طلع الخشب اللي في عينك. احنا شايفين مئات الناس اللي خشب في عينيهم قد كده وبيتكلموا على الآخرين ودينوا الآخرين بحاجة قد كده.
0: صحيح.
1: هل هو ده فكر المسيح؟
0: طبعا لا.
1: هل هي دي حياة المسيح؟ هذا الاتضاع. والعجب بقى لما مشيت الناس كلها الرب يسوع يقول لها أما دنك أحد؟ هو أنت عارف طبعا يا رب عاملة إيه وجاية منين؟ فبصت كده قالت له لا يا سيد. قال لها ولا أنا أدينك.
0: اذهبي بسلام.
1: الإيجابي بقى اذهبي
0: بسلام
1: ولا تخطئي مرة أخرى.
0: نعم.
1: بس كده
0: بس.
1: وكانت النتيجة صارت قديسة تسير وراء يسوع. ومن الناس اللي مشيوا مع يسوع وما سابوهوش.
0: نعم.
1: الشخص المتضع كل اللي يهمه ربح النفوس وربطهم بالمسيح. ويتحولوا من أشخاص بعيدين إلى أشخاص في حضن المسيح أبناء. الشخص المتكبر لا يفرق معاه النفوس، ولكن يفرق معاه أنا واللي بقوله.

0: واللي انا مقتنع بيه واللي انا بحارب عشانه. صح. ده مش شخص مبتدع. صح. قديس أثناسيوس لما ترجعي تقري رسائله تعرفي انه لاخر لحظه لاخر لحظه بيحاول مع أريوس عشان يتوب ويرجع بحضن ابوه. واحنا سهل دلوقتي قوي اللي يغلط في غلطه ظننا او غلطه ايا كانت مش محتاجين ان احنا نتعامل معاه بالحب ولا بالرحمه ولا باي حاجه من الكتاب اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي بالايات، لكن بنقطعه نذبحه.
1: طبعا طبعا ابونا، بس انا هو بتذوي على على على شغله انه نحن طبعا ما بدنا نقلل من قيمه الالم، يعني احيان فعلا بيكون الشخص متالم موجوع، يعني في حاجه وجعاه فعلا، ومن هيك بنلاقي انه الغضب بيسيطر على حياته يعني. يعني انا بس بدي ضوي على فكره انه يعني نعطي شوي نلتمس العذر للاشخاص اللي تنفعل اللي بتكون مجروحه، بس عم ننصحها انه نسلك درب الاتضاع لانه الرب بيرفع والرب بيعطي الشفاء والرب بيعطي العدل.
0: بالزبط. صح. ما هو الشخص المتضع اسو في صفه المسيح في طبع المسيح فيقدر يدي اعذار للاخرين، يقدر يدي مش حكم وإدانة الآخرين ولكن أعذار الآخرين، أصله هدفه هو ربح نفوس.
1: نعم طبعا طبعا.
0: الشخص المتضع اللي ليه علاقة حقيقية مع المسيح عايش مع المسيح هدفه مختلف تماما. نعم. عن الأهداف التانية، هدفه واحد بس هو أنه يحيا للمسيح ويربح نفوس للمسيح، عشان كده هو إيجابي. فهمني؟
1: نعم.
0: يعني دايما الشخص المتضع اللي قدامي ده هو متضايق ليه؟ متنرفز ليه؟ أكيد في عنده مشكلة، عنده ظروف، عنده في البيت، عنده في الشغل، يجد أعذار للآخرين.
1: نعم.
0: زي ما هو حابب إن ربنا يجد له عذر. فاهمين؟ بيطبق اللي عايزه من المسيح بيطبقه هو على الآخرين.
1: نعم نعم.
0: ده الشخص المتضع. أما الشخص المتكبر يطلب من المسيح ولكن يستكتر على الآخرين. طب ما انت محتاج لنعمة ربنا، ما انت ربنا برضو هو نفس الفكرة. فاهميني؟ لكن الشخص المتضع، عشان كده الشخص المتضع هو صورة للمسيح. ودي صفة من صفات اللي الناس بتشوف فيها المسيح.
1: يرى أعمالكم الحسنة ومنا التواضع يمجده.
0: شو بالظبط؟
1: مثل ما كان يوحنا المعمدان عم يشاور على المسيح، ينبغي لنا ذلك يا يزيد وانا انقص، كرامتي تنزل ذاتي تنزل، انا مش مهم انما هو وخدمته خلاص.
0: وده مش حاجه سهله
1: طبعا.
0: يعني بصي ان نتعلم الاتضاع ونعيش الاتضاع ده مش حاجه سهله، لسبب انه انا بذبح ذاتي. فهمني؟ قدام المسيح وقدام الناس. مش بحتقر ذاتي، بذبح ذاتي. يعني بمعنى الذات بتاعتي عايزة تاخد، أنا بذبحها فبدي. الذات بتاعتي عايزة تتمجد فأنا بكسر ذاتي عشان يسوع اللي يتمجد اللي فيا. فهمني؟ عشان كده المسيح لما قال في متى 11 وعدد 29 الآية دي خطيرة قوي، قال إيه؟ احملوا نيري عليكم. النير اللي هو إيه؟ ده حاجة تقيلة
1: طبعا،
0: مش حاجة
1: صعوبة.
0: سهلة. وبعدها يقول وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. إذا حمل النير أقدر أشيله وأقدر أبقى فرحان بيه وأقدر أثمر بيه لما أعيش حياة الاتضاع، لما أتعلم من المسيح الاتضاع. الشخص المتضع لما يلاقي اللي قدامه هايج ويتضع قدامه، زي هقول لك في الكتاب المقدس يعقوب لما قابل عيسو، فاكرين الحكايه؟

0: يعقوب لما قابل عيسو، لو يعقوب بيعقوب كذاته قبل الصراع مع
1: الملاك،
0: الملاك كانت النتيجة هتكون يا هو يتقتل يا أخوه عيسو يتقتل،
1: صح،
0: واللي معاه دول يتقتلوا ودول يتقتلوا.
1: نعم،
0: لأنه الكبرياء يقتل، يقتل روحيا ويقتل نفسيا ويقتل كمان جسديا. لكن يعقوب عمل حاجة لو تلاحظيها، راح جاب مجموعة بعتهم لعيسو ومعهم هدايا، وبعديها مجموعة تانية ومعهم هدايا، ومجموعة تالتة كان هو اللي يقابل عيسو. أول ما شافهم بعيد راح ساجد. يعقوب اللي مع البركة، يعقوب هو اللي خد كل حاجة بركة أبوه، يعقوب هو اللي شاف الرب وسلم يعقوب، يعقوب هو اللي تبارك من الله عن طريق الملاك لما قال له لا أتركك إن لم تباركني. وده اللي خلى يعقوب بدل ما كان بيدور على ذاته وهو عايش في بيت أبوه ما بقاش يدور على ذاته. يعقوب لم قبل ما يتقابل مع الملاك كان لا يمكن يسجد لعيسو، لأنه كان بيعيش باللف والدوران، فهمني؟ لكن لما تقابل مع الرب تغيرت حياة يعقوب.
1: نعم.
0: وقدر يعقوب يتضع ويسجد قدام أخوه علشان يربح أخوه.
1: نعم. نعم.
0: وكانت النتيجة أنه حصل سلام. الاتضاع يصنع سلام.
1: نعم نعم نعم. تعرف أبونا حضرتك أنت عم تحكي هلأ، وحتى ذكرت قبل شوي بالمثل اللي ذكرته أو بالقصة اللي ذكرتها البكاء. أنا بعتقد الرب بينظر للبكاء، يعني هو البكاء يمكن نوع من أنواع الصلاة والتواضع. يعني أنا امبارح كنت عم بقرأ عن حزقية أنه بس جاء تهديد من سنحريب، وقع أمام الرب وصار يبكي. يعقوب بكي، مشوف يوسف بكي، مشوف فعلا الأشخاص اللي عندهم تواضع حقيقي بكوا. حتى المسيح بكي، بس طبعا المسيح بكي على العذر الموضوع مختلف، ولكن أنا بدي أقول أنه أحيانا كسر القلب هو دليل تواضع حقيقي. يعني في أمثلة كثيرة عن رجال الله العظماء المتواضعين اللي بكوا. فبس هيك لفتتني هالشيء وأنا حبيت أضوي عليه.
0: الشخص المتواضع تضع حقيقي شخص قلبه حساس. قلبه حساس اتجاه ربنا، قلبه حساس اتجاه الروح القدس وصوت الروح القدس، قلبه حساس لكلمة الله.
1: نعم.
0: قلبه حساس للناس.
1: نعم.
0: ومشاعر الناس.
1: نعم.
0: يعني الشخص المتواضع من النادر تلاقيه يجرح في الناس. يعني مثلا على قد ما قداسة البابا شنودة كان هيبته ووجوده وحضوره غير عادي، بس شخص فوق ما تتخيلي
1: بالطبع.
0: من الاتضاع.
1: نعم. نعم.
0: وده النموذج اللي احنا بنتكلم عنه. انه الاتضاع مش هو اذلال الشخص ولا اذلال لي، ولكن الاتضاع هو اظهار صورة المسيح. كنا في الدير في عيد من الاعياد، احنا كنا متعودين دايما مع ابونا سمعان نروح نعيد على البابا في يوم العيد بابا شنود، وكان ابني صغير كده بس شقي شوي يعني
1: ولد
0: لا بس كان جميل. فكان اول ما نوصل اول لقاء مع البابا، فقعد البابا ياخد ويدي معاه، وبعدين ابني فبيقول للبابا، هو صغير كده كان دلوقتي مهندس قد الدنيا يعني
1: ربي يخلي لك.
0: فبيقول للبابا سيدنا ممكن تاخدني في حضنك؟ فراح البابا بكل بساطة راح واخده جوه العباية، أنا معايا صور ليه.
1: واو.
0: رهيبة يعني.
1: واو.
0: وفضل في طول القعدة وطول الوقفة اللي احنا معاه حوالي ساعة وهو مستخبي جوه وباصص كده بوش. وبعدين اتمشينا شوية ورحنا سيدنا البابا عنده مكان الضيوف بياكلوا فيه وكده، فروحنا المكان ده فتوماس بيقول له سيدنا

0: انا نفسي احضنك. وبعدين راح نقل الحضن الى سيدنا نفسي ابوسك. تخيلي قداسة البابا كان عنده مشاكل كبيرة جدا في ظهره وتعبان جدا. انا معايا الصور وهو موطي خالص. فتوماس ابن رحمة شعلة في رقبته. فطبعا انا عارف انه سيدنا البابا تعبان يعني. فلسه بحوشه قال لي سيبه. سيبه خالص. انا مبسوط وفرحان. ده سيدنا البابا بيهم. ايه ده البابا اللي بيظهر في الـ في الـ في التلفزيون وبيظهر في في حافل الدولية اسد. اسد بس جوه قلب يسوع.
1: تعرف ابونا ذكرتنا حضرتك بدي حي اسيس هشام اللي هو اسيس كنيستي وابي الروحي. انت عم تحكي حضرتك عن هالمثل. بشوف اسيس هشام دائما بيعطي اهتمام رهيب بالاطفال. انه هذا اسيس هشام اللي كاتب فوق 20 كتاب وبيخدم مسافر اكثر عشرات البلاد. بيحكي وهو دكتور. انما الطريقه اللي بيشوفوا بيعمل فيها الاطفال وصغار النفوس والناس الضعفة والناس المتواضعين جدا. أنا كذا مرة قلت له إياها فعلا هو مثال بالتواضع. نشكر رب على الشخصيات الكبيرة اللي عايشة فعلا حياة التواضع حقيقي مش تمثيل أمام الناس.
0: عارفة سيد البابا شنو ده؟ كان عامل يوم الخميس ده للجنة البر ويقعد فيها بنفسه. وأول ما يجي حد من بنت راح تتجوز يعني بيبقى اللي هم البنات الغلابة أو اليتامى أو كده ها عايزة إيه كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين يقول لها طب أنت نسيتي كذا ونسيتي كذا. يعني لو واحد أوكي طالما هي ده اللي عايزاه خلاص ماشي. ده حتة تانية. أصل المتضع الإنسان المتضع يسلك بالروح. فهميني؟ ويعرف الروح يخليه بلسم للآخرين. فاهم؟ مش نار للآخرين بلسم للآخرين.
1: دواء للجروح.
0: وبعد ما يخلص كل حاجة ويتذكر الأكل واللبس ومش المواصلات كل حاجة بالتفصيل. وبعدين يجي في الآخر يقولها لربما يكون في حاجات أنا مش عارفها. يروح مديها مبلغ قد كده ويمسك الأم ولا طبعا أكيد انت هتروحي تاني يوم وعايزه محتاجه تودي لها حاجات. الكلام ده احنا شفناه ولمسناه. يروح مديها مبلغ يقول لها علشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. وفي الاخر انتوا جايين ازاي؟ يعني وصلوا القدريه ازاي؟ مواصلات. طب خلي دول كمان عشان المواصلات.
1: واو.
0: هو انت التفاصيل اللي ما تخطرش على البال ده الشخص المتواضع. يعرف يريح الآخرين عمليا مش كلام. عمليا. الشخص المتضع ده حقيقي حضنه مفتوح لراحة الآخرين. زي ما هو ارتاح في حضن يسوع المتضع. ده الاتضاع الحقيقي.
1: يعني الرب يستخدمنا حتى فعلا نعيش حياة التواضع. حتى عن جد فعلا الرب يخلي حياتنا تضوي للآخرين بس تظهر فينا حياة التواضع. طب أبونا يمكن من الناس اللي عم يسمعونا بيقولوا طب يعني لو أنا عشت هيك هيك هيك هيك وأسمح للناس تدوس علي هل يعني طب يعني أنا خسران. أنا معلي بدي أحكي لغة الناس اللي بتقول طب إذا أنا بدي أعيش بتواضع يعني بدي أعيش بانكسار يعني وطي راسي خلي الناس تدوس علي. شو بركة التواضع؟ أنا شو طلع لي بالآخر؟ يعني أنا شو مكافأتي إذا عشت حياة التواضع؟
0: شوف الاتضاع الحقيقي مش بيخسر. فاهمني؟ الاتضاع الحقيقي يكسب. أحد القديسين قال كده. قال إنه الكبرياء يخسر كل شيء والاتضاع يرفع لربح كل شيء. الشخص المتضع اتضاع حقيقي ده مش

0: وانه عايز يكرم ربنا ويعيش حياة ربنا في حياته مستحيل، من رابع المستحيلات. الرب ما يدهوش هيبة ومكانته، لان هو قال انه يرفع المتضعين، يقيم من المزبلة ويجلس على الكراسي.
1: امين امين.
0: فهمني؟ يعني ابونا سمعان مثلا كان دايما لسان حاله انا زبال، انا ما انا، الرب العامل، نحن متفرجون على عمل الله، ولكن هبته في وجوده في اي مكان وفي اي مشكله هيبه حضور المسيح.
1: نعم.
0: تخيلي يعني بقى مره مثلا هحكي لك موقف. انا بحب الامور العمليه، يعني احب احكي مواقف. مره جه واحد بنته زعلانه وسبب جوزها يعني تصرف تصرف كده تصرفات مش لطيفه معاها، وهي من عيله كبيره. فروحت فجأة بابا، فالولد جه لابونا عايز يصالح مراته يعني. وطبعا الراجل راحوا له ناس كتير جدا واباء كتير وهو رافض، هفصلها يعني هفصلها، لان الولد غلط في ابوها يعني. فابونا سمعان بعت له، جه المكتب، كنت انا وحد من الاباء قعدنا يجي ساعه مثلا نتحايل على الراجل يعني. وابونا سمعان قاعد وحاطط ايده كده على راسه كده وقافل عينيه. انا عارف ان ابونا سمعان كان بيصلي، وفجاه راح قايم ابونا سمعان وراح نازل راح بس رجلين الراجل وقال له حقك عليا. الراجل اتكهرب، قال له خلاص يا ابونا خلاص خلاص. واو. قال اللي انت عايزه خلاص. ده ايه ده؟ ابونا سمعان اللي الناس كلها بتشوف ابونا سمعان ابونا سمعان، نزل عند رجلين الراجل وقعد يبوس فيهم.
1: واو.
0: وكانت النتيجه ابليس العناد وابليس الكبرياء اتكسر. ما هو اللي يكسر ابليس وكبرياء ابليس؟ الاتضاع.
1: نعم نعم نعم.
0: لكن لو حد قدامي بيكلمني بيسموها في مصر بعنطزه وكبرياء، وانا رديت عليه نفس الطريقه، هنصل لايه؟ حرب. ولكن الشخص المتضع ما بيقابلش التصرف ده بالتصرف ناس زيه، لكن بيقابله بالاتضاع.
1: نعم.
0: والحب اللي فيه.
1: نعم. نعم.
0: ودايما الشخص المتضع هو اللي كسبان.
1: طبعا.
0: ودايما الشخص اللي ياخد جزء من نصيبه الصمت. عشان كده الكتاب يقول ليصمت العاقل في هذا الزمان لأنه زمان رديء. لما الأشخاص المتكبرين يتكلموا وانت ترد عليهم بنفس لغتهم انت اللي خسران مش هم. هم كده كده في حتة بره يعني. لكن الشخص المتواضع لا ينظر إلى هذه الأمور، ولكن بيصمت وفي نفس الوقت عينيه على الهدف، وفي نفس الوقت هو ماشي في السكة اللي الروح القدس بيقوده فيها والمسيح اللي جواه. مين اللي بينجح فيهم؟
1: المتواضع الساكت
0: اللي ماشي على الهدف المتواضع، وعارف هو بيخدم ازاي، عارف هو هدفه ايه، وهو خلاص كل نفس.
1: نعم نعم.
0: هو ابليس مش بيظهر للناس اللي عايشين حياه ربنا وبيخدموا ربنا، لكن ابليس بيقوم ناس متظاهرين انهم هم في الكنيسه او في الخدمه عشان يكسروا ويعطلوا الشخص اللي عنده رؤيه خلاص نفوس ومتضع مع ربنا.
1: بتعرف حضرتك عم تحكي عن مكافآت التواضع، واحد مثل هلا خطر على بالي، انت عم تحكي ابونا المثل العشار
0: والفريسي
1: وقد ايه كان في خلاص وبركه بسبب التواضع. يعني الرب يشوف التوبه والرب يسمح له الرب يخلص، بس يشوف في تواضع حقيقي يعني.

0: الأمثلة بالكتاب كثيرة عن مكافآت التواضع.
1: ما هو الشخص الفريسي هو مش شايف ربنا أو مش عارف هو عايز إيه من ربنا. هو شايف إنه هو كامل. ده الشخص المتكبر، هو شايف دايما نفسه إنه كامل، وشايف إنه هو ليه الحق يدين الآخرين وليس لأحد الحق إنه يدينه. هو شايف إنه هو 100% لا يحتاج شيء. الشخص المتواضع هو شايف نفسه من جوه إنه قد إيه أنا ضعيف، قد إيه أنا وحش، بس في نفس الوقت قد إيه أنا محتاج لنعمة ربنا.
0: يعني رب استخدم
1: في فرق بين سوري حبيبتي في فرق بين صغر النفس والاتضاع. صغر النفس أنا شايف نفسي وحش، شايف نفسي مش عارف إيه، شايف نفسي إيه، شايف نفسي إيه، وما فيش حل، هو كده وهفضل طول عمري كده. ده الشخص اللي إيه؟ اللي عنده صغر نفس. أما الشخص المتواضع أنا أنا وحش، أنا خاطي، أنا في عيوب كتير، لكن أنا في نعمة ربنا تقدر ترفعني، في إله عظيم يقبلني، في إله يقدر يغيرني، في إله يسامحني، في إله ينقلني نقلة غير اللي أنا فيها. وده اللي حصل مع الفريسي والعشار. الفريسي داخل أنا مش محتاج، أنا فوق كل الكلام ده، يعني أنا بعشر وأنا بدي عشور وأنا أنا مش زي اللي واقف بره ده الوحش ده، فاهم يعني؟ حتى وهو واقف قدام ربنا بيدين خطية برضه، يعني بيرتكب خطية، حتى واقف قدام ربنا بيرتكب خطية. طب العشار أنا ما استاهلش يا ربنا أنا أدخل حد، ويقرأ على صدره ارحمني يا رب سامحني. المسيح حط القضاء وحط الحكم العادل، خرج ذاك مبررا
0: دون ذاك.
1: دون ذاك ايه ده؟ ده طب ما عملش، ما قالش انا عملت حاجه. انا مش أنا يعني الناس فاكره ان ربنا محتاج مننا حاجه، ربنا محتاج يشوف فينا صفاته، محتاج يشوف فينا الحته اللي هو يكملها، فهمني؟ يعني انت طب انت عملت ده كله عايز ايه مني؟ يعني ربنا محتاج انه يسمع مننا احتياجنا اليه.
0: نعم نعم نعم.
1: عشان هو يدينا.
0: نعم نعم.
1: فهمني؟
0: نعم.
1: عشان كده قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم.
0: نعم نعم. نعم. تعرف أبونا، من يومين أنا كنا نحكي أنا وياك عن حدر للحلقة، وقلت لي أنه التواضع يكسر إبليس. كيف يعني التواضع يكسر إبليس؟ لفتت لي نظري هالعبارة.
1: بس إبليس متكبر ومن صفاته الكذاب وأبو كل كذاب والمتكبر. حتى في بدايته ما هو سقط ليه؟
0: طبعا
1: عشان متكبر.
0: طبعا
1: الله متواضع، مع انه الله هو صاحب السلطة المطلقة.
0: نعم.
1: كل شيء يقول للشيء كن فيكون، ولكن من خلال اتضاعه خد صورة انسان عشان يتمم الحب اللي فيه بخلاص البشرية.
0: نعم.
1: إبليس عشان متكبر يهمه ان البشرية تسقط وتهلك زي ما هو هالك. ما هو اللي داء المسيح كل شهوة قلبه الناس تدوق المسيح، واللي ما دقش المسيح كل شهوة قلبه ان الناس ما تدقش المسيح زيه. فاهميني؟ الكبرياء ده أصل إبليس. لما يجي قصاد الاتضاع إبليس يتكسر. لما تلاقي في تاريخ الكنيسة قديسين كتير جدا، مثلا مرة إبليس قعد يحارب الأنبا أنطونيوس القديس العظيم، الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان في مصر، وقعد بقى يقول له ده أنت وأنت وأنت وأنت. الأنبا أنطونيوس يرد عليه يقول له إيه؟ ده انا ولا

0: ده لولا المسيح ونعمة المسيح اللي فيا كان أصغر واحد فيكم على الشياطين كان يقدر يعمل ويعمل ويعمل فيا. الاتضاع دايما الشخص المتضع يدي المجد للمسيح. وقدام إبليس ده يكسره. لأنه لما بندي المجد للمسيح بيحصل حضور للمسيح. وإبليس ما يقدرش يكون موجود في حضور المسيح. لكن لما نحول الموضوع ليا أنا. يعني لما تونس لو قال له ده أنا أقدر عليك وأعمل فيك وأسوي. عارفة؟ ما كناش سمعنا الأنبا أنطونيوس لو كان كسر وذبح. فالاتضاع خلص كثيرين.
1: صحيح.
0: والكبرياء أسقط كثيرين. عشان كده الكتاب يقول إيه؟ إنه جميع قتلاه أقوياء.
1: أقوياء فعلا. مثل نبوخذ نصر قديه تكبر.
0: طب والمتضع ما يقدرش إبليس يقتل؟ ما يقدرش.
1: طبعا.
0: فهمت؟ لأنه المتضع الصورة بتاعته والقوة بتاعته مش فيه، في المسيح اللي فيه. طب أنهي فين إبليس ده اللي يقدر على المسيح يعني؟ طب المتكبر قوته اللي فيه من ذاته. طب وذاته دي تعمل ايه قدام إبليس؟
1: يعني
0: في ثانية يكسروا على طول.
1: يعني الاتضاع يقود إلى الانتصار على حروب إبليس أو على إبليس اللي دايما حوالينا. تعرف ذكرتني أنت عم تحكي أبونا عن جدعون. جدعون بيقول له للرب من أنا؟ أنا عشيرتي هي الذلة وأنا أصغر واحد في بيت أبي. ولكن الرب ساعده خليه يقود ألاف وعشرات الألاف من الجيش، يعني من الجنود، وحقق انتصارات لشعب الرب. اللي حضرتك عم تقول، طب يمكن حدا من المستمعين بيقول لك او المشاهدين بيقول لك طب ما انا متواضع، طب بس فعلا بيكون عنده تواضع مزيف. يمكن
0: الاتضاع ما ينفعش يتقال انا متواضع.
1: صح.
0: الشخص المتضع لما يقول انا متواضع يبقى هو متكبر مش متواضع.
1: طب هذا التواضع المزيف. انا هذا كنت اسالك، طب شو قصدت بس قلت لي الاتضاع المزيف؟
0: الاتضاع المزيف ده بيحاول الشخص يخدع الناس
1: بيه.
0: لكن لما بتيجي محكات بيظهر الحقيقي اللي جوه. فهمني؟ يعني ممكن نقدر نخدع الناس بالاتضاع والمسكنة وبتاع، فهمني؟ ولكن لما بتيجي مواقف تلمس الذات يبان اللي جوه. الاتضاع الحقيقي لما تيجي مواقف بياخد سكة من الاتنين. لو هو مخطئ يقول أنا آسف أنا أنا أنا غلط، أو لو هو مش مخطئ ما بيردش الإساءة بالإساءة ولكن ينسحب بهدوء ويقول الحقيقة الموضوع ده أنا ما عملتهوش، وياخد ويكس ويقطع السكة عن النقاشات المجادلات الغبية. المتكبر بقى أو الاتضاع المزيف في شوية حركات كتار بيعملهم ممكن يخيلوا على بعض الناس. فهمني؟ الاتضاع المزيف ممكن الشخص يجرح يجرح يجرح في الشخص اللي قدامه وفي الاخر يقول له انا حقك عليا، هو يروح عامل كده زي المطانية في الارض كده. ده مش اتضاع. الاتضاع المزيف ما يوصلش لقلوب الناس، ممكن يوصل لعقلهم بس ما يوصلش للقلب، وبالتالي ما يجيبش ثمر. ده الاتضاع المزيف. الاتضاع المزيف المواقف تكشفه والاحتكاكات تكشفه. اما الاتضاع الحقيقي المواقف تزيده رونق، المواقف تخليه زي الذهب اللي بيصفى عشان يبقى انقى. فهمني؟ الاتضاع الحقيقي هو المثل اللي قاله في الكتاب الفخاري. عارف الفخاري؟ بيمسك العجينة ويحطها على الدولاب ويفضل شغال في الدولاب ويفضل

0: بايديه، فاهماني؟
1: مشكل.
0: تيجي حاجه معصلجه يروح شايلها، تيجي حاجه معصلجه يروح دايس عليها. المتضع قابل للتشكيل، والتشكيل الالهي مش الناس، لان الناس مش بيعجبهم العجب. يعني لو الشخص ساب نفسه لاراء الناس لن يصل الى شيء. الشخص المتضع ينقاد بروح الله، واول ما يشوف حاجه ربنا بيتعامل معاه ازاي بيسيب نفسه مع ربنا عشان يشكله. فالمتضع الحقيقي بيقبل تشكيل الله وايدين الله حتى لو بالالم. الاتضاع المزيف لا يقبل تشكيل الله ويمشي باراء الناس. دول قالوا عليه ده شخص حلو قوي. ودايما الشخص اللي اتضاعه مزيف يسعى نحو الكلمات المعسولة من الناس والتمجيد من الناس.
1: دايما بده انه الناس تمدحه وتحكي باصله فصله اعماله،
0: وما ينامش الليل لو حد قال كلمة فيه. المتضع الحقيقي لا يقبل مجد الناس. الناس ذموه مش فارق،
1: واكل حال هاي الطبيعة البشرية.
0: الناس ذموه مش فارق، الناس مدحوه مش فارق. أنا عندي رادار شغال مع ربنا. الشخص المتضع الحقيقي عنده رادار شغال مع ربنا، ويقدر يميز من جوه بروح الله دي تتوافق مع ربنا ولا ما تتوافقش. الشخص المتضع الحقيقي دايما يرد المجد لربنا. الناس تيجي تمدحه ويقول لهم مش أنا، ده هو
1: فعلا.
0: ويبقى الله بيستخدمه في معجزات وعجائب. بس لما يجي الناس تقول له ايه ده انت ايه الحالة، ده انت عظيم جدا، ده انت، يقول لهم مش أنا، أنا ما أنا، ده المسيح هو اللي عمل. كان يعجبني أبونا مكاري قوي في الـ في الـ في الاجتماع لما يصلي على المرضى كلهم. أول ما يصلي والشياطين تخرج والمرضى، يقول أعطوا مجد للرب.
1: أمين.
0: يسوع.
1: هللويا أمين.
0: الرب يسوع حاضر في وسطينا. هو مش أنت؟ لا مش أنا، أنا. فهمني؟ هو ده الإنسان المتضع الحقيقي. مرة سمعت أحد الأشخاص يقول أنا اللاهوتي التاني اللي في العالم.
1: أوف. هيك.
0: فهمني؟ مرة بيسألوا أبونا سمعان على حاجات لاهوتية. قال لهم ما أعرفش.
1: واو.
0: أحد القديسين قال الكلام ده. قال إنه لما أعتقد الأنبا القديس بولس اللي في دير الأنبا أنطونيوس لكنيسة، بولس البسيط، فبيسألوه على حاجات، فقال لهم ما أعرفش. فرد عليه رئيس الدير، وأعتقد كان الأنبا أنطونيوس، قال له طوباك لأنك عرفت أن تقول ما أعرفش.
1: واو.
0: احنا المشكلة بتاعتنا انه كل واحد عامل نفسه
1: حكيم.
0: في الصعيد عندنا يسموه كل واحد عامل نفسه ابو العريف.
1: متخصص بكل حاجة.
0: وتكون النتيجة انه حياة الشخص تضيع، ابديته تضيع، عمره يضيع، سنينه تضيع بلا ثمر، لانه ابو العريف. لكن يوم ما نقول ما اعرفش، انا كل اللي اعرفه كلمه ربنا، كل اللي اعرفه ان اعرف اصلي، كل اللي اعرفه انه المسيح يقدر يعمل كل حاجه، انا علاقتي مع المسيح، انا عايز اعيش حياه المسيح.
1: يعني ذكرتني بالايه انه الله اختار المزارع وغير الموجود او جهال العالم لكي يخزي الحكماء او الاقوياء.
0: بالزبط.
1: فعلا عند الاتضاع الرب بيرفع. هللويا هللويا. ابونا كنت بدي يعني بدي منك نصائح عمليه، لانه شوي عم سبقنا الوقت. نصائح عمليه، انا فعلا بحب اعيش حياه الاتضاع، مش بس انا مريانه، انا مريانه اكيد، انا بحب انه

0: الرب يتمجد بحياتي والرب يعني مشيني بهالسكة. أعطينا من فضلك نصائح عملية كيف أرضي الرب بهالحتة بحياتي.
1: أول حاجة نصيحتي العملية أنه أخلي يعني أرتبط بالمسيح ويكون لي علاقة حقيقية مع المسيح. إزاي؟ لو ما كنتش تايب أقدم توبة وأقبل المسيح في قلبي مخلص وفادي لحياتي. نمرة اتنين، أعرف أنه سر كل بركة وسر كل عمل صالح هو شخص المسيح اللي جوايا من خلال الروح القدس. نمرة ثلاثة، أمارس وسائط النعمة من خلال الصلاة، كلمة ربنا، الصوم، الاعتراف، التناول. وفي الاعتراف أكون صادق مع نفسي. والاعتراف يسبق قبل القعدة مع رجل الله القسيس، يكون لي قعدة مع ربنا، بصفي حساباتي مع ربنا. عشان كده الكنيسة عندنا سمت السر ده سر التوبة والاعتراف، مش سر الاعتراف، فاهمين؟ سر التوبة والاعتراف، لأنه الاعتراف ممكن واحد يروح لأبونا كل يوم يقول له أنا عملت وعملت وعملت وعملت،
0: وهو ما فيش توبة حقيقية، شو استفاد؟
1: طب هل هو أنك أنت تقول لأبونا أنك عملت وعملت هو ده اللي يغفر؟ لا، التوبة هي اللي بتغفر. فاهمين؟ من خلال التوبة أبونا بينقول لك غفران المسيح، عشان تبقى الغفران وصل. اللي يشبع قلب ربنا ويخليه يغفر هي التوبة.
0: أولا
1: بالضبط، عشان كده الكنيسة الجميلة بتاعتنا سمته سر التوبة والاعتراف. وبعد التوبة والاعتراف ده بيأهلني إن أنا أتحد بالمسيح من خلال شركة جسده ودمه في القداس. فهمني؟ وأنا في القداس أبقى واعي لنفسي إنه أنا ما استحقش، بس نعمة المسيح هي اللي رفعتني إلى مستوى إن أنا أتحد بالمسيح من خلال جسد ودم بالتوبة. عشان كده في القداس بنيجي بعد بيحصل التحول، يجي أبونا يقول إيه؟ القدسات للقديسين على الجسد والدم. طب مين هم القديسين دول؟ احنا الكنيسة كنيسة قديسين. مين هم القديسين؟ اللي تابوا واعترفوا ورايحين يتناولوا. مين اللي خلاهم قديسين؟ يجي الشعب يقول ايه؟ باسم الاب والاب والروح القدس، من خلال الثالوث القدوس. الناس من خلال توبتهم واعترافهم بقوا قديسين، يؤهلوا الى انهم هم يتحدوا بجسد المسيح ودمه. فهماني؟ الجسد والدم مش للخطاة المصرين على الخطية، لكن للتائبين اللي خدوا الروح اللي الثالوث خلاهم قديسين ياخدوا الجسد والدم. فهمين؟ عشان كده القدسات للقديسين.
0: تعرف أبونا، أنا بدي أقول لك شغلة مثلا بموضوع الدم وال أو يعني الخمر أو التناول الخمر والخبز. أنا شخصيا لا أؤمن بالتحول، ولكن هذا مش موضوعي. ولكن أنا أؤمن إنه مثلا الأسيس عنا بالكنيسة بس يوزع المائدة ويقول اسمع هذا لذكري، ونذكر موت المسيح وقيامته، نذكر محبته وغفرانه وتواضعه. وأنا فعلا أنا وماسك الخبز والخمر بقول له يا رب سمحني على كل خطيئة اللي بدي أخذ يعني هالمناولة أو هالذكرى، مش ببري أنا، ولكن حطني تحت الدم، لأنه خطر مثل ما عم تقول إنه اتناول وأنا عايشة حياة الخطيئة أو حلة الخطيئة.
1: هرد عليك شوية بالنسبة للإيمان إنه جسد ودم. المسيح نفسه قال هذا هو جسدي، هذا هو دمي، من يشرب من دمي ويأكل من جسدي يثبت فيا وأنا فيه. فهميني؟ وده عمل الروح القدس في القداس، انه بيحوله. بس بيحوله ازاي؟ يعني القربانة نفسها مش بتبقى حتة لحمة، لكن كل من يتناول منها بيبقى خده جسد المسيح. كل من يتناول من الكاس بالإيمان بقى دم المسيح. فاهمين؟

0: لكن مش بيتحول حتة لحمة ودم بشري.
1: تعرف هذا موضوع كبير وشائك.
0: يعني احنا يعني فهماني، بس انا لازم اوضح الحتة دي عشان الناس تبقى فاهمة.
1: طبعا كلامك على راس العين ابو يعني. طبعا
0: فالجميل بقى وانا بتناول ده الشخص المتضع بقى اللي بياخد الجسد والدم للبركة وللثبات وللغفران ولكل الامتيازات التالية، انه وهو بيتناول يا رب انا ما استحقش، لكن شكرا لانك اهلتني من خلال غفرانك من خلال وجودك في حياتي ان انا اتحد بيك من خلال جسدك ودمك. وده اللي قاله بطرس الرسول، قال ايه؟ احنا صرنا لحم من لحمه وعظم من عظامه، باتحادنا بيه احنا بقينا حتة منه، حتة منه. عشان كده هو العلاقة بين المسيح وبينا هي علاقة الجسد، هو الرأس واحنا الجسد. اذا انا حتة منه، لو احنا قطعنا الرأس من الجسد
1: طبعا هو الرأس
0: بقى جسد طبعا. بقى لا، فاهماني؟ فمن خلال اتحادي بيه بالتوبة وقبوله واتحادي بيه من خلال الجسد والدم، انا لحم من لحمه وعظم من عظامه، انا فيه ثابت، انا فيه متحد، انا فيه دايب، انا فيه هو. وعشان كده ابليس لما بيشوف الشخص المؤمن المتحد بالمسيح لا يرى الشخص ولكن يرى المسيح اللي فيه، وعشان كده لا يستطيع ان يقترب اليه. فاهمين؟ ممكن يقوم الناس بره، بس عشان يقتربوا إليه ولا هو يقترب إليه ما يقدرش. ما يقدرش.
1: أمين. الرب يضوي فينا ومن خلالنا مثل ما تقول حضرتك أبونا، ونعكس صفات المسيح ونكون مثل ما عم تقول جزء منه هو جزء منا، لأنه مثل ما حضرتك قلت يعني بقضي وقت معه أكتر، روحه بيسكن فيه،
0: كلمته لأنه كلمته هي السراج اللي بيمشيني في السكة اللي هو عايز. فاهمين؟ كمان دايما فكري وقلبي انه انا في المسيح، انا في المسيح متحد بيه حتى منه، وعشان كده مش انا صاحب العظمة ولا صاحب الحاجات الكويسة، لا ده المسيح اللي فيا هو صاحب.
1: نعم امين.
0: وكل ده فكر كل القديسين، فاهمين؟ ده اللي اتعلمناه منهم انه بالمسيح هم بقوا قديسين. طب نشيل المسيح
1: خلاص، بشر.
0: قداسه ايه؟ اتضاء ايه؟
1: لا، حتى في ناس بيقول لك انه في كثير ناس مش مؤمنين بالمسيح ولكن عندهم تواضع، بس السر هو بعتقد العلاقه مع المسيح، مش بس بالشخصيه اللي عايشه الحياه الفضيله، وانما الشخص اللي عايش بالمسيح.
0: الشخص اللي مش في المسيح وفي اتضاع، بيبقى اتضاع نسبي جسدي بمعنى انساني يعني، لكن لما يجي وقت الاحتكاك ووقت التلامس في الذات
1: بتبين الطبيعه،
0: الوضع طبيعه البشر. فهماني؟ ايه الفرق؟ ان وجود المسيح بيغير طبيعه الانسان.
1: نعم امين.
0: فهماني؟
1: نعم.
0: لانه وجود المسيح تختفي ذاتي ويظهر هو.
1: نعم.
0: طب لو ما فيش المسيح انا ذاتي موجود، ما اختفتش في المسيح. فانا بحاول ابقى كويس وبحاول ابقى متضع وبحاول اتصرف تصرفات اخلاقيه، لكن ساعه الجد ساعه ما تيجي ناحيتي طعنه، الجسد والذات هو اللي يطلع. ده في المسيح ما بيطلعش، للمسيح هو اللي بيعمل العمليه، وده بيبقى مؤلم لذاتي لكن بنتصر بالمسيح اللي فيا.
1: نعم امين امين.
0: فهمني؟ يعني مثلا لما يقول حبوا اعدائكم، مثلا انا واحد بيطعن فيا وواحد بيجرح فيا وواحد بيذبح فيا، احبه ازاي؟ طب مين اللي يخليني احبه؟ المسيح. طب وده سهل عليا كانسان؟ مش سهل
1: طبعا.
0: بس مين اللي بيديني النعمه والغلبه؟
1: المسيح. المسيح.
0: نفس القصة في الاتضاع.
1: أبونا كلامك رائع وفعلا

0: انت الرب بعتك برسائل رهيب اليوم، رب يستخدمك اكثر واكثر. انا بحب انه حضرتك تنهي لنا اللقاء، يعني لو نسينا كل شيء سمعناه اليوم، اوكي، بدنا المشاهدين يطلعوا برساله، وهي شو؟ اعطينا بدقيقه من فضلك رساله موجهه وبكون وصلنا لختام حلقه. تفضل.
1: أصلي
0: أو تعطينا مثلا تلخيص أي شيء بحطه عليك بقلبك الروح القدس، إنه لو نسيت أنا كل شيء اليوم اللي ما تنسيش كذا، أعطيني رسالة هيك.
1: ما تنسيش، ما ننساش إنه مصدر الاتضاع هو شخص المسيح.
0: نعم.
1: اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة. مصدر الاتضاع هي كلمته، كل اللي ارتبطوا بكلمته عاشوا حياته. مصدر الاتضاع القعده معاه زي ما قال المرنم، القعده معاه تشكل فيه. اللي شكلني على صورته هي القعده معاه، الصوم مع القعده معاه، التناول من جسد الرب ودمه، الارتباط بمرشدين روحيين حقيقيين او اباء الاعتراف يكونوا عايشين الحياة المتضعة. دي كلها حياة. تاني حاجة أدرب نفسي. كل فضيلة الإنسان الروحي يتعلمها لازم يكون فيه تدريب فيها. مفيش زرار يداس عليه. لأنه الاتضاع معناها إماتة ذات. فده محتاج تدريب. وكل يوم أنا بدرب نفسي وكل يوم أنا بفحص نفسي أنا بزداد في الفضيلة اللي احنا بنتكلم فيها.
0: هي حالة نمو يعني.
1: بالظبط. دايما ابقى عيني على المسيح ودايما اسال نفسي في التصرف، لو المسيح مكاني هيعمل ايه؟ هل المسيح مكاني هيرد كده؟ والمسيح مش هيرد، رح يتصرف ازاي؟ كل ما دايما بسال السؤال ده لنفسي من خلال الروح القدس طول ما انا بنمو في النعمة.
0: امين امين امين. ابونا شكرا على كلامك الرائع. الرب يستخدمك اكثر واكثر، اصلا انت شخص مستخدم كثير، انا متابعتك يعني والرب مستخدمك جدا.
1: نعمة ربنا حبيبتي.
0: الرب يباركك، شكرا على وقتك اليوم. اعزائنا المشاهدين، شكرا لمتابعتكم ونراكم بحلقه قادمه من برنامجكم الكرم المباشر، والى اللقاء.

يتفنن القرآن في تصوير مشاهد العذاب بكل أنواعه وأشكاله في الآخرة. الأمر ليس مجرد صور تقريبية أو رمزية، بل حفلة شواء رسمية تقوم بها شخصية سادية تستمتع برؤية الألم والعذاب. في هذه الحلقة سأفصل في موضوع جديد، سادية الله في القرآن بكل وضوح.

مشاهدينا الكرام، ارحب بكم في حلقه جديده من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، ارحب بكم على قناه الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليله بعنوان ساديه الله في القران او الاله السادي في القران. طبعا سنطرح اسئله كثيره. ما هي الساديه؟ من هو الشخص السادي؟ كل النصوص القرآنية الخاصة بالعذاب تتحدث عن العدالة، لكن هل هي فعلا عدالة أم صور تجسد لنا السادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ هل صور جهنم والحريق وتقطيع الأمعاء والربط بالسلاسل والأغلال والماء المغلي والثياب المصنوعة من نار وشي اللحم والوجوه وتبديل الجلود ليستمر العذاب، هل هذه مجرد أفكار دينية عن عدالة الله أم هي صور عن شخص سادي مهووس يتلذذ بتصوير أشكال العذاب والألم؟ في هذه الحلقة سنخوض في هذا الموضوع كما عودتكم بالتفصيل وبكل وضوح. خلينا نشوف الإله السادي في القرآن. بداية نعرف السادية، لأنه مش كل الناس يعرفون ما هي السادية. السادية هي التلذذ بإلحاق الأذى والألم بالآخرين. يعني أنت تفرح لما تشوف واحد بيتألم، مثل مثلا واحد سجان في السجن بيعذب الناس، يضربهم ويشوف اللحم ويشوف الدم ويقعد يضحك ويقهقه، زي ما حصل في سجون الأسد مثلا وفي بعض الأماكن في ذاكرتنا القريبة. إذن السادية هي التلذذ بإلحاق الأذى والألم بالآخرين. أخذ الاسم من ماركيز دي ساد اللي هو الكاتب الفرنسي اللي كان بيكتب عن بعض الصور الجنسية المرافقة للألم، وكان بيكتبها وينشر لها بتلذذ، فسميت السادية بناء أو نسبة إلى اسمه. ده التعريف الأول. الشخص السادي بيفرح، بيستمتع برؤية الألم، سواء في الألم الجسدي أو حتى بعض الناس بياخدوه في الجنس أيضا، في الصور الجنسية. سادية محمد أنا اكتشفتها أو رأيتها ورصدتها في نصوص كثيرة. هذكركم بنص أنا كنت تكلمت عنه زمان قوي بخصوص معركة بدر، لما محمد قتل كبار قريش، قبيلته نفسها اللي هم دم ولحم من عائلته تقريبا الممتدة، يعني لما قتلوا كبار قريش أخذ يرميهم في بئر جثث ميتين، خلاص السيف والدم ولسه دمائهم بتقطر وهم أموات.

بيرميهم واحد واحد في بئر وبيكلمهم مستمتع بقتلهم. عن ابن شهاب هاخد واحد من النصوص، هي موجودة نصوص كثيرة. عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله، فذكر الحديث اللي هو بخصوص هذا الأمر، فقال رسول الله وهو يلقيهم، لما كان بيلقي الجثث بيقول لهم: ها، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ها ها، لقيتوا الوعود اللي وعدكم ربكم؟ قال موسى، قال نافع، قال عبد الله، قال ناس من أصحابه، يعني في ناس من أصحاب محمد كانوا بس يعني أمر مقزز: يا رسول الله تنادي أناسا أموات، حرام عليك يعني. قال رسول الله: ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. أنتم مش بتسمعوا أحسن منهم، هم بيسمعوني. عشان يبرر فعلته قال لهم: ولو أموات هم بيسمعوا أنا بقولي، فما لكمش دعوة، خلوني أنا أستمتع بكلامي مع جثث، خلوني أنتشي. ها، هل وجدتم ما وعدكم حقا؟ ويرمي في البير. ده شخص سادي، ده سايكوباتي. يعني أنت تقتل واحد والدماء مدجر بالدماء، هو يعني خلاص جثة هامدة، فين الفائدة؟ هتستفيد إيه بتروح بتقعد تكلم هذه الجثة؟ لا، وبتغيظه، يعني بتغيظ جثة. هل ما وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني ده شخص ما كانش يتمنى الهداية للناس، يقعد يبكي، صعبانين عليه. المسيح لما كان أورشليم، سكان أورشليم من كبار الدين اليهودي وقته، كانوا بيكرهوا المسيح كره العمى وصلبوه. لما تقرأ عن المسيح تقرأ بيبكي على أورشليم، بيبكي بدموع. ده الفرق. واحد قاعد يستمتع، مش انك تبكي تقول تمنيت انه ما نوصلش لهذا الشيء، ليه وصلتوا لهذا الأمر؟ يكون حزين على مقتل خيار القوم من قريش، يكون يعني الأسى والحزن والكآبة تصيبه، خاصة أن هم أقارب، يعني قرابة الدم. لا، مستمتع. دي هي السادية، مش فقط محمد على فكرة. لاحظت من تعاملي، وحتشوفوها مع الكثير من المسلمين، نسبة كبيرة من المسلمين سواء على السوشيال ميديا أو في الحديث أو لما يبعثوا، بتلاحظ سادية دينية رهيبة. أنا هشرحها. مثلا واحد يكتب لي ويقول لي: هشوفك يوم القيامة وانت بتشوى في نار جهنم. دي سادية دينية، تعلمها مين؟ تعلمها من الإسلام. ليه؟ انت هتستفيد ايه يوم القيامة لما تشوفني انا؟ خليني اقول انه فتحوا لك كده نافذة او ويندو وقالوا لك طل على رشيد وهو بيشوى في نار جهنم، هتستفيد ايه من الموضوع؟ إلا إذا كنت مريض وبتستمتع برؤية الألم، ودي هي السادية. فالإسلام حول الكثير من المسلمين إلى ساديين. لا، ده بعضهم بيتلذذ بتصوير هيعمل بأمك إيه وبأبوك إيه وهيعمل لك إيه لو مسكك. دي سادية. انت بتخبرني انك هتستمتع، هيقول لك مثلا: انا هعمل لامك، هعمل لاختك، هعمل لمراتك. اللي هي سادية جنسية، دي سادية جنسية، وبيحط كل المصطلحات اللي انت بتفكر فيها او ما بتفكرش فيها. دي ماخوذة مين؟ هنشوف مثيل لها في صورة

المطففين بيقولي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بمعنى أن المسلمين المؤمنين بمحمد يوم القيامة حيكونوا قاعدين على الكراسي على الأرائك ينظرون وبيبصوا على العذاب اللي مر به الكفار وهم بيضحكوا بيستمتعوا بمنظر الكفار وهم بيشووا وقاعدين بيشوفوا ويقولوا هل عفوا هل ثوب الكفار بما كانوا يفعلون هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. ده الفكرة بتاعتها. طب ايه هتستفيد ايه وانت قاعد مثلا في الجنة وعندك جارية بتجيب لك خمر وكوكتيل كده وفي غلمان ماشيين وانت في مية ماشية وحاطين لك منظر بتاع ناس بتشوى جنبك وانت بتعتبر ده من جانب ديني انه منظر حلو انه شيء رائع من ملذات الجنة اني حكون قاعد على كرسي وبستمتع بالخمر والعسل المصفى واللبن وغلمان بيطوفوا عليا وبحور عين مقصورات في الخيام وحور لم يطمتهن انس قبلهم ولا جن كل المتع دي يا سيدي انت قاعد اخر حلاوه. لا لكن في المقابل فتحين لك كده اللي هو شاشة كبيرة مش عارف كم انش وانت بتشوف مثلا فلان وعلان بيشووا في جهنم وبتعتبرها وقاعد تضحك مستمتع بتعتبرها جزء من المتع والملذات. سادية ولا مش سادية؟ مفروض انك الامر ده انتهينا ربنا يتعامل مع الناس ماليش دعوة أنا في حتة تانية خالص ماليش دعوة بالأمر ده. المفروض في الإنسان السوي السليم مش اللي بينتظر إنه يشوف حفلة شواء. واحد من التعريفات اللي لازم نتكلم عنها في هذه الحلقة ونحط لها تأصيل هي كلمة جهنم أو جهنم. جهنم وردت حوالي 77 مرة في القرآن. في العهد الجديد وردت تقريبا شي 13 مرة. جهنم وردت 77 مرة في القرآن. والمسلمون لا يعلمون معنى جهنم لأنها ليست كلمة عربية. ولا يعلمون مصدر هذه الكلمة ومن أين أخذت. هي أخذت من الكتاب المقدس من عند المسيحيين واليهود. وادي ابن هنوم هو أصل كلمة جهنم. ممكن واحد من المراجع ذكر في مراجع كثيرة في العهد القديم واحد منها سفر يشوع 15 آية 8. وادي ابن هنوم أو وادي هنوم أو جهنوم اللي صارت جهنم جي في العبري معناها وادي جي هنوم معناها وادي هنوم. وادي هنوم كان في العهد القديم مكان لعبادة الإله مولك كانوا بيقدموا فيه الأطفال ذبائح ويحرقوهم للإله مولك. بعد كده صار مكان للنجاسة لأن الملوك اليهود رفضوه وأدانوه واعتبروه نجاسة وكان قريب لأورشليم هو محادي لأورشليم. هو يفرق يعني يهوذا عن بنيامين يعني أرض يهوذا عن أرض بنيامين هو جاء في النص جاء محادي لأورشليم. في العهد القديم صار مكانا لرمي الأزبال والأزبال تحرق ليل نهار وفيه جثث

الحيوانات وغيره تحرق هناك، بل قيل أن حتى بعض المجرمين كانت تلقى جثثهم هناك. فصار المصور التصوير القريب لمكان برا المدينة، برا مدينة الله، خارج أسوار مدينة الله، مكان مقرف، مكان نتن، مكان عفن، مكان فيه نيران مشتعلة 24 hours على الدوام، صار يرمز به للمكان الذي سيذهب له الأشرار. ده هي كلمة جهنم. المسلم بيستخدمها وكأن الله مسمي مكان في الآخرة وسماه هو جهنم وكده، واسمه جهنم وعنده أبواب وعنده مالك وعنده حارس وعنده كده وعنده كده وفي أسماء، هو مش عارف أصلا من وين جات. طب نبدأ دلوقتي في مشاهد السادية في جهنم. المشهد الأول، لو كان عندي فيلم كنت عملت الأمر ده. المشهد الأول من سورة الحاقة، بيتكلم عن الكافر، بيقول القرآن يعني على لسان الله: خذوه فغلوه، أمسكوه واربطوه، ثم الجحيم صلوه، جحيم مقابل لجهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، اربطوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، يعني طولها 70 ذراع. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ذنبه أنه لا يؤمن بالله العظيم. هو مش هتلر قتل ناس ولا شخص شرير عمل، لا، ذنبه أنه لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، ما بيديش طعام للمساكين. خذوه فغلوه، امسكوه واربطوه. ليه هو حيهرب؟ ممكن يمشي. ثم الجحيم صلوه، ماشي، أوقدوا عليه النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. انت عارفين 70 ذراع قد ايه؟ ليه 70؟ ليه مش 69؟ محمد كان مهووس ببعض الأرقام، منها 70. 70 ذراعا، لا مش 68.5، لا 70. طب 70 ذراعا هي تقريبا 35 متر، يعني متوسط الشخص لو مثلا حطينا 1.72 متر أو حاجة زي كده، 20 مرة تدور حول هذا الشخص، يعني طول هذا الشخص 20 مرة. ده قال لك حطوه بمناسبة إيه ده؟ نربطه في سلسلة وندورها عليه 70 ذراع. تفسير الطبري، أنا مش هصور لكم من عندي، يعني أنت بتشوف القرآن بيديك صورة وتشوف المفسرين بيدوك التفاصيل. قال لك: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يقول ثم اسلكوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الله. ده حتى مش ذراع البشر، تخيل ذراع الله قد ايه، ده مش حتى 35 متر هتبقى قليلة، بذراع الله. يبقى على يعني ذراع الله، انا ما اعرفش قد ايه هو ذراعه، فيبقى انت عندك سلسلة لا حصر لها، او بذراع الله اعلم بقدر طولها، عفوا انا غلطت في النص، بذراع الله اعلم بقدر طولها. لكن في بعض التفاسير، عشان انا قرات الكثير من التفاسير قبل ما اخذها، قال هيقولوا هتشوفوا تفسير اخر بذراع، قال لك حتى مش بتاع البشر، هتشوفوا. الاغرب من كده انها تدخل في دبره. انتوا متخيلين؟ ثم تخرج من منخريه. قال بعضهم شوف المفسرين بيقعدوا يتناقشوا مع بعض، قال بعضهم تدخل من فيه، العكس، واحد قال لك تدخل من دبره تخرج من فمه، واحد قال لك لا، تدخل من فمه وتخرج من دبره. يعني فرقت. لا،

مش عارف هوس المفسرين بالدبر ليه يعني. انت عارف لما تشوف خروف بعض الحاجات، خروف انه ممسوك من جوه في حديده بتمر من الفم الى الخارج وبيشوى على مهل، ده هو التصوير القرآني اللي فهمه المفسرون هيحصل للإنسان الكافر غير المؤمن بالله. سيبك من الإنسان اللي قتل ومش عارف وظلم، لا لا لا، ده الإنسان الكافر فقط لأنه لم يؤمن بالله. يعني أنا وياكم داخلين في الحتة دي، أنه حيمسكونا وحطونا في سلسلة الله أعلم بطولها يعني قدر السماء والأرض، وتدخل من الفم وتخرج من الدبر ويقعد يدورك في جهنم. هتستفيد ايه انت كإله؟ دي مش عدالة، ده ما بتكلمش، دي مش صورة للعدالة. انا ممكن اقول اتفهم انه في الأديان كلها، انت ممكن حتى في المسيحية في كلام، انا يمكن لو سمح الوقت اشرح حتى الجانب المسيحي فيها حتى لا يقول قائل عندك انت. في كل الأديان في فكرة عن العدالة، فكرة معينة عن العدالة، عدالة الله، لأنه لو ما فيش تبعيات لأفعالنا يبقى ما فيش عدالة، والله مش عادل. مثلا لو حد قتل وسرق وعمل كل المصايب ومات لازم يعطي حساب على أفعاله، مش ممكن يمشي من غير ما يعطي حساب. دي فكرة الأديان. لا، ده مش تصوير للعدالة في القرآن. خلي بالك هو متكلمش عن العدالة، لأن الإنسان سيعاقب، خلي بالك ستعاقب، خلي بالك من أفعالك، خلي بالك ما تقتلش، خلي بالك ما تشهدش الزور، خلي بالك ما تظلمش الإنسان، ما تاخدش حقه، في عدالة، في إله عادل، يمكن يعاقبك، يمكن تروح لجهنم، ماشي، ده كلها صور على راسي وعيني. لا لا لا لا، ده بيصور لك سلسلة بتخش فيك، تدخل من فمك وتطلع من دبرك وطولها ايه، ويقعد يشويك ويقلبك يمين وشمال. لا، ده سادية بقى، انت مستمتع، انت مستمتع. انا قلت لكم في النص اللي فات انا غلطت، قلت درع الله، لسببه انه هذا النص قوله في سلسلة، وده في الطبري برضو، درعوها 70 ذراعا فاسلكوه، قال بذراع الملك فاسلكوه، شايف؟ بذراع الله. يعني مش عارف ذراع قد ايه، لكن تخيل الصورة. وقال لك برضو تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. يعني الطبري بيوضح لنا يعني عشان ما يقومش على رجليه، عشان يبقى كده متمدد فوق النار والسلسلة بتدوروا على الله. يعني انتوا كرامة قوي. يعني ايه فايدتها؟ هيستفيد الإله من ايه انه واحد لا يقف على رجليه ويعذب في سلسلة؟ وإيه غرض السلسلة أصلا؟ يعني تفنن في طرق التعذيب موجود في الإسلام. ده سبب كل هذا أنه لا يؤمن بالله. الطبري قال إنه لكان لا يؤمن بالله العظيم يقول افعلوا ذلك به جزاء له على كفره بالله في الدنيا، إنه كان لا يصدق بوحدانية الله العظيم. يعني اللي ما بيؤمنش بوحدانية الله كده هيحصل له، يعني دخل فيها اليهودي والمسيحي والبوذي وأغلب سكان العالم كده في سلسلة هتخش من دبورهم وتخرج من بقهم وهيبقوا حفلة شو. والشواء ده well done، يعني مفيش medium rare ولا أي حاجة، well done، كله well done. المشهد الثاني، انتوا شفتوا دلوقتي انا بعطيكم مشاهد تدل على سادية الله في القرآن، انه لا علاقة لها بالعدالة، لها علاقة بواحد مريض نفسي عايز يستمتع بمناظر التعذيب، واحد مريض نفسي عمل إسقاط على الله، هو بيتلذذ بالألم وعمل الله على شكل نفسيته،
والمشكلة أنه خللنا دلوقتي

دلوقتي عمل ريبرودكشن، عمل إعادة تدوير أو إعادة إنتاج لمسلمين كتير صارت عندهم نفس النفسية السادية، عايزين يشوفوا الناس تتعذب، عايزين يشوفوا الناس تذبح، عايزين يشوفوا الناس تقتل، عايزين يستمتعوا بيها حتى في الآخرة. عايز هو ملكش دعوة بالملذات اللي هيشوفها، هو عايز أيضا يمشي ويطل عليك ويشوفك انك

المشهد الثاني تغيير الجلد ده فكرني يمكن بمشهد بتاع جر الأظافر أو في مشهد من مسرحية يمكن لعادل إمام بعدها جر الأظافر. فإحنا داخلين المشهد الثاني تغيير الجلد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا أيوة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. الفكرة هنا الله يسامح المخرج محمي إيه في صرصور ودنه فسيخ محمي فسيخ محمي في صرصور ودنه سيخ محمي بيقول لي مخرج سيخ محمي في صرصور ودنه. أنا عمري ما سمعت التعبير ده. ماشي يا سيدي سيخ محمي في صرصور ودنه أنتوا فهموها بقى. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. مش أنا اللي حفسرها، خلي لكم الطبري يشرح الموضوع. عن ابن عمر قال لك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضا أمثال القراطيس. يعني لما تصير خلاص فحم جلدك يصير فحم ما خلصتش الحكاية. يقول لك لا لا لا كده أنت مش هتحس باللي جاي بعده، انت كده صرت ويل دن. لا شيلوا له الجلد بتاعه حطوا له واحد جديد. ليه؟ انا عايزه يصرخ، انا اله مريض عايز استمتع بصراخه. لو الجلد صار قديم ومحترق واستمر الحرق عملية الحرق مش هيصرخ مش هيتألم كده. انا ما دي مش لذة هتصير بورين، لا أنا عايز أستمتع. فكل ما احترق وقفوا آلة الحرق حطوا له جلد تاني ورجعوه كده ودوروه تاني. عن الربيع في قوله كلما نضجت جلودهم قال سمعنا أنه مكتوب في الكتاب الأول، مش عارف الكتاب الأول كلام على التوراة ولا بتكلم عن الكتاب إيه ما أعرفش، أن جلد أحدهم 40 ذراعا. أنا مش عارف عندهم مشكلة في الأحجام، يعني قال لك جلد كل واحد هيكون 40 ذراع. يعني جلد الكافر التخين زي واحد زي كده هيكون 40 ذراع، يعني اللي هو جلد هيكون تخين قوي. وسنه 70 ذراعا، ايوه السنين دي هتكون 70 ذراع. مش عارف هو فاكر كل ما كبر الحجم كل ما صور العذاب بتصير احلى. يعني أنا سن أنت هتستفيد إيه لما سني يصير 70 ذراع وجلدي 40 ذراع؟ لا لا استنى. وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه، كرشي هتصير كبيرة أو يحطوا فيها جبل أحد. فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. هما بيفتكروا بتضخيم الشخص وبتضخيم طول السلسلة يبقى كده عملوا شغل رهيب جدا. سلسلة درعوها يلا خد عندك 70 ذراعا بذراع الملك يا سيدي. طب انت إله. في الكتاب المقدس بيقول ان الله لا يصر لا يصر بموت الشرير، أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. الله لا يستمتع بأناس تعذب. صحيح الله عادل، صحيح الإنسان الشرير لازم يحاسب على أفعاله، ده موجود في المسيحية صحيح، لكن لا يوجد صور لاستمتاع الإله بمناظر التعذيب بتفصيل يوضح سادية هذا الإله فقط في القرآن.
ويضيف عليه المفسرون

سادية أكبر، سادية أكبر. عن الحسن قول كل ما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها، قال تنضج النار كل يوم 70,000 جلد. هم عندهم مشكلة مع السبعين، 70,000 جلد يعني اللي هي إيه؟ 70,000 جلد، 70,000 واحد ولا 70,000 جلد الواحد ولا مش عارف. وغلد جلد الكافر 40 ذراعا، يعني خلاص الكافر حيصير، المؤمن حيصير very thin يعني الجلد بتاعه رطب كده ومش خشن ومش تخين. لا بس جلد الكافر 40 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع، بذراع جبريل، بذراع الله، ما أعرفش بذراع مين. أما معنى قوله ليذوقوا العذاب، فإنه يقول فعلنا ذلك، أيوة ليه؟ ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها. عشان ما كنتوش بتصدقوا القرآن. لاحظ أنه ما يتكلمش عن ناس أشرار زي هتلر مثلا، قتلوا وعذبوا ناس متعطشة للدماء وتقتل الناس بغير حق وبيعذبوا الناس وبيعملوا، لا لا لا. وبيتكلم بس واحد ما آمنش بالوحدانية بتاعتهم، واحد ما آمنش بقرآنهم، كل ده عشان قلت له لا انت مش رسول، عشان قلت له لا انت مالكش علاقة بالله، فحيسيب كل الناس التانية وياخدك انت ويشويك ويدخل سلسلة انت عارف فين، انا شرحت لكم، وحيطلع من مناخيرك ويحطك بتحسه انه واحد مليان غل، مليان حقد، مليان سادية. ليه تكذبني؟ هعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك. ويروح يصور لك كل المناظر. ده إنسان سادي، ده إنسان سادي. المشهد الثالث سورة التوبة، والذين يكنزون الذهب والفضة، أيوة، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لو فضلت على كده ما فيش مشكلة، حتى المسيح قال ويل لكم أيها الأغنياء، حتى يعني مفروض أنه أنتوا، وما يتكلمش عن الأغنياء بصفة عامة، أنتوا عارفين هو بيقصد مين، الأغنياء اللي بيجمعوا فلوس على حساب فقر الناس وبيستغلوهم وبيظلموهم وياخدوا حقهم وبيجمعوا فلوس وما يهمهمش أي حد تاني، اللي هو الأغنياء اللي بيستخدموا كل آلات الغش والخداع والظلم لجمع ثروتهم، دول مقصودين بالأغنياء. أما المسيح كان عنده أصدقاء أغنياء زي يوسف الرامي اللي راح أخذ جسده ودفنه في حقل، كان عنده ناس أصدقاء أغنياء وما كانش بيقول لهم كده. فنفرق المقصود بين، لو كان القرآن جاء قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ماشي أنه هيدفعوا ثمن عن اللي عملوه. لا، هنا هتدخل صور السادية، يوم يحمى عليها في نار جهنم، أيوة الفلوس بتاعتهم والأموال والكنوز، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لا لا لا لا، ده واحد مصاب بغل. قال لك إيه الطبري؟ ويعني بقوله يحمى عليها تدخل النار فيوقد عليها، يعني انت عندك ذهب هيدخله ربنا للنار ويحميه حميه حميه، اي على الذهب والفضه التي كنزوها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم، ويجيبها ويكوي بها جبهتك، ايوه، وجنوبهم، يقول لك دور على الجنب اليمين، ايوه، اديني ظهرك دلوقتي، ايوه، الحته اللي بتهرج دي، ايوه، عن مسروق عن عبد الله قال والذي لا إله غيره. أشوف دلوقتي بيبتدي المفسرين بيستمتعوا بالسادية بتاع الله، بتاع الإله، بتاع إله القرآن، والذي لا إله غيره بيحلف لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا. قال لك أنت مش فاهم، الكي الدينار معدن بيحمي عليه، وانت عندك 1000 دينار مثلا، يكويك بالدينار الاولاني،
ما يحطش واحد فوق واحد.

يكويك بيهم، لا هو يمددهم أفقيا على جسمك، يعني واحد فوق الحتة اللي هي دائرة في الرجل والحتة تانية الدائرة اللي جنبها، بحيث أنه لا يمس دينار دينارا ولا درهم درهما. طب لو عندك فلوس كتيرة هيعمل إيه؟ جسدك محدود. قال لك الله لا، دي محلولة. الله سيوسع جلده، هيوسع لك جلدك بقى إن شاء الله يكون من هنا للمكسيك، فيوضع كل دينار ودرهم على حدته، يعني هو عشان يستمتع بمناظر الكي وعشان ما يضيعش الدراهم التانية يحطها فوق بعض، لا هو حيوسع لك جلدك ويكوي كل حتة بكل درهم، كل حتة بدينار. طيب يا سيدي الفهيم كده، دلوقتي الناس عندهم أغنياء بالديجيتال، عندهم البيتكوين، هي كلها ديجيتال، ما فيش حاجة ملموسة، هتكويهم ازاي؟ هتكويهم بالبايتس؟ انا عايز تعملها ازاي؟ ولا اللي عنده اوراق دلوقتي ما فيش معدن 100 اورو او 100 دولار هتكويهم ازاي بيها؟ ما فيش. يبقى تعمل ايه؟ هو واحد سادي عمل تصوير، والمفسرون اكتر ساديه منه عملوا لك تفصيل في التصوير. هتستفيد ايه دلوقتي لما انت بتكوي واحد وهو وانت تروح للحته التانيه وتكويه تاني وال 24 ساعه شغال الامر، وانت مستمتع كاله، مستمتع بالمنظر ده، بتستفيد ايه سوى انك مريض، عندك نفسيه مريضه، تستمتع بالالم وتتلذذ بالالم. المشهد الرابع، المشهد الرابع بقى، ولو ترى في سورة الأنفال، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أيوة الذين كفروا برضو، الكافرين دول ما عملوش حاجة، على الأقل في المنظر اللي فات الأغنياء اللي كنزوا الفلوس على حساب الآخرين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذوقوا عذاب الحريق. لا، وفي لا حاجة بتتكرر، ذوقوا ما كنتم تكنزون، يعني واحد هل وجدتم ما وعدكم ربكم، ذوقوا، هو يعني ما مصاب بحاجة في نفسيته، بيقول لك ذوق، عايزك هو تحس بالألم، ذوقوا ما كنتم تكنزون. لا، هنا بيقول لك ذوقوا عذاب الحريق، أيوة الذين كفروا، المسيحيين والدروز والإزيديين والبوذيين والهندوس والملحدين واللادينيين والأدريين كلهم، أيوة يضربون الملائكة، يضربون وجوههم وأدبارهم. أنتوا عارفين أدبارهم هي مؤخراتهم، أنا ما بجيبش حاجة من عندي. قال لك الملائكة مسكينك يضربوك على وشك وعلى مؤخرتك، يمكن مش هتصدقوني. دي في تفسير الطبري، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد، أيوة ولو تعاين يا محمد، لو شفت لو حتشوف يا محمد، لأن عارفه كإله، يعني بيقول له لو شفت حين يتوفى الملائكة أرواح الكفار، زي حالاتي يعني، فتنزعها من أجسادهم، هي بتاخد الأرواح بتطلعها، تنزعها يعني نزع، لأنه المسلم عنده فكرة أنه ملك الموت بيجي ياخد الأرواح، المسلم بياخدوها بحنية، تيت باي جود نايت وبيروح. الكافر بيقولوا لا لا لا، بينزعوها منه وهو مسكين، بينازعهم وهو بيألموه حتى في الموت. يا جماعة الأمر ده لا علاقة له بالواقع، ممكن مسلم يقعد في الفراش وهو بيعاني سنوات، وممكن واحد بتقوله عليه كافر جيله كده أزمة قلبية ويموت في الحال،
وممكن واحد ينام وما يقومش، وبتحصل في الكفار وفي المسلمين، وممكن واحد حادثة سيارة

بخ يعني وخلاص راح. وتحصل ممكن للمسلم، لو قلت بشعة بتحصل للمسلمين برضو، ولو قلت كويسة لأنه بسرعة بتحصل لغير المسلمين برضو. فاختار لك يعني، مفيش حاجة اسمها ملاك الموت وماشي من بيت لبيت وبيمسك أرواح الناس وبيلا تخ ولا طاع ولا بعنف ولا برفق، مفيش الأمر ده، سيبوه من دماغكم. محمد كان بيضحك عليكم بس ماشي. قال لك تنزعها من أجسادهم، تضرب الوجوه منهم والأستاه. يمكن مش هتعرفوا، هندخل دلوقتي فاصل في اللغة العربية وسامحوني على الكلام. الأستاه جمع است، والاست هو حلقة الدبر، الدائرة الصغيرة داخل المؤخرة. فقال لك انا مش عارف هم عندهم مشكله، عندهم حته كده بتحس انه ده لازم يتكلموا عنها، لابد ان يدخلوا بها الحته دي. بيقول لك السلسله، القران ما قالش هتدخل مين، لكن المفسر بيقول لك لا، سلسله طالما طويله لازم يدخلوها من حته، بيدخلوها من دبر ويطلعوها من فيه. هنا بيقول لك الملائكة تضرب الوجوه والأستاه، أيوة وأستاه، ويقولون لهم ذوقوا عذاب النار. أيوة لما يضرب الأست الدائرة دي، أنتوا عارفين دلوقتي الصورة وضحت، لما بيضرب الدائرة دي يقول لهم ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم. ها حاسين شوف شوف هم عايزين يألموهم فين، عشان تعرف انه مش بس سادية، سادية جنسية برضو، سادية جنسية برضو. عايز طب الكافر هو ما عملش حاجة، ها كافر كافر قال لك محمد مش رسول، قرآن مش من عند الله، ما عملش حاجة. استو عمل لك ايه؟ استو ماله؟ كفر بيه؟ انا مش فاهم العقلية دي. ماشي يا سيدي، سيبها على جنب، لانه لو كملت فيها هتسمعوا مصائب. المشهد الخامس، ثياب نار، ده في سورة الحج. أيوة يا حج. فالذين كفروا، أيوة بص دول بس كفروا، لا هم هتلر ولا موسوليني ولا داعش ولا أي واحد قتل وقطع وعمل، لا، فالذين كفروا بس قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. خلي عندك المنظر كده، ها يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ذوقوا عذاب الحريق. أشرح لكم بقى. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ما ينفعش يقعدوا عريانين، لازم نكسيهم. دور الكسوة هي أن تقينا من الظروف الطبيعية من الحر، وكمان عشان في أعراف اجتماعية سرنا نستر بيها بعض الأماكن في أجسامنا اللي ما يصحش يشوفوها الناس التانيين. ده التفسير البسيط لوجود الثياب. ايه غرض وجود ثياب في جهنم؟ مش عارف، طالما انه غرض الوقاية من الحر من الظروف، ما انت اصلا لازم يعرضوك لظروف هناك، وطالما انه ما فيش حياء، ما هو في الاسلام انه يوم القيامة هنكون عرايا كلنا، حتى عائشة قالت له وكل واحد هيبص على تاني، قال لا احنا هنكون في هول ما حدش هينتبه اصلا، يعني اهوال القيام. مش يبقى غرض الثياب ايه؟ لا السادي لازم يعمل لك تصوير كده اللي هو ما

ينفعش يتألم كده ببساطة، لا لازم يستمتع، لازم يعمل لك مشهد كده. أنا هعمل لهم ثياب من نار، زي دلوقتي ده هيعمل لي يوم القيامة جرافاتة من نار كده، وقميص من نار، وبدلة من نار كده اللي هي مشتعلة هتكون كده كده، وأزرار من نار برضو، ومعرفش حتى الثياب الداخلية هيفصل لك واحد مثلا من نار برضو، والحذاء برضو من نار، والجراب برضو من نار، وحيعمل لك كل حاجة من نار. لا نسيت البلت، أيوة برضو من نار. إيه الغرض يعني؟ أنت تروح تفصل لي يعني، خلي بالكم أنا موصي على حاجة تكون مقاسي، بحبش الحاجات اللي بتكونش مقاسي. لما يجيب لي خازن النار كده، يجيب لي بدلة من نار، وقول له أنا الألوان ما بحبش، بحب الغامق شوية، حتى لو كانت من نار ما تجيب ليش اللي هو أورنج قوي، لا جيب لي اللي هو غامق شوية، لأنه دي هتبقى أحلى. بس خلي الجرافات الله يخليك تكون فاتحة عشان أعمل كونتراست كده، ماشي؟ دي عن الثياب من نار. إيه غرضها؟ الله أعلم. واحد مضروب في دماغه يصبوا. طب انت اهو عملت لي ثياب، ما تحطني في كده مكتب من نار، ماسك مثلا ايباد من نار، بتفرج على رشيد في شاشه من نار كده. لا، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بعد ما لبسك كل حاجه اداك شاور كده، الشاور بايه؟ الحميم، اللي هو برضو حاجه كده مغليه محميه في النار برضو. تخيل المنظر، انت كده لابس بدله من نار كده، وبيصب عليك شاور حميم، اسمه الحميم كده، اللي هو اعمله، بص فكر فيه زي شامبو كده من نار، اسمه حميم.com. المهم يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولما بينزل عليك بتنصهر انت كلك يعني. لا بس خلي بالك البدلة هتبقى واقفة كده وانت منصهر جو، زي الكرتون كده، زي ميكي ولا توم جيري لما كده تضربه شحنة وكده وبيسيح، مثلا يكون الحرارة وبيسيح كده، انت هتسيح كده. يسهر به ما في بطونهم والجلود، كلك هتنصهر. البذلة لسه موجودة. ولهم مقامع من حديد، وبرضو عنهم مقامع من حديد هيضربوك يعني، في كده هيضربوك. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، وكل ما حاولت الخروج يرجعك تاني يعني. أنا مش عارف أنت منصهر ولا جوه البذلة ولا، المهم الأمور تلخبطت. وبعدين يقول لك ذوقوا عذاب الحريق. دي صورة عدالة إلهية ولا كوميديا إلهية ولا سادية إلهية؟ أنا عايز أعرف إيه يعني الغرض من المناظر دي. الطبري بيفصل لنا المشاهد دي، بيقول عن أبي هريرة عن النبي قال: إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفد الجمجمة، بيخش لك من الجمجمة حتى يخلص إلى جوفك، ويخش للأمعاء والمعدة فيسلت ما في جوفي، يسلت اللي هي كده بيصهر كل حاجة فيه، حتى يبلغ قدميه، وهي الصهر الإذابة يعني، ثم يعاد كما كان، ونعيد تاني من الأول تاني، والسايكل ما بينتهيش، والإله بيتفرج عيده تاني. أنا عايز أشوف المنظر، كان فظيع يعني، أنا مستمتع. أعملوها تاني في رشيد، لا لا لا، اللقطة كانت حلوة، أنا بموت من الضحك، اللقطة كانت حلوة، أعملوها تاني في رشيد، يلا عيدوه تاني. وأنا مش عارف هو حيكون في كاتيجوريز يعني، دول اللي هيكون عندهم ثياب هم غير اللي سلسلة داخلة من حتة وطالعة من حتة وبيعملوهم باربيكيو، ولا دول ناس تانيين، ولا هياخدونا من سكشن لسكشن تانية، وكل يوم صنف من أنا مش عارف صراحة. طب لو جعنا في النار، برضو الأكل وظيفته في الدنيا عشان نبقى أحياء، لكن في القرآن في أكل في جهنم برضو يعني، هو وظيفته مش يتركك حي لأنك حي غصبا عنك، بس ما تسألش المخرج ليه حط أكل
في جهنم.

0: فإذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم. في شجرة في جهنم كده اسمها الزقوم، يأكلون منها. بيقولوا احنا جيعانين، يعني هو ماشي وفي المنظر ده بيعاد وجلده ويحرق وكل حاجة، ورغم ذلك حاسس بالجوع. ما تسألش ازاي، هي كده المخرج عايز كده. فالمهم، فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم، يعرف جلودهم وجوههم، ثم يصب عليهم العطش برضو، فيستغيث فيغاث بماء كالمهل، ماء حامي برضو، يعني لما يحبوا يشربوا، يعني بلغ أقصى حرارته، قد انتهى حره. فإذا أدنوه من أفواههم انشوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود، ويسهر به ما في بطونهم يعني أمعاءهم، وتساقط جلودهم، ثم يضربون من مقامع من حديد، فيسقط كل عضو على حاله. يعني بقول لهم أنا عطشان، بيجيبوا لهم مية، المية أول ما توصل وشي بيدوب، وأعضائي بتتساقط، ورغم كده بيضربوني بمقامع من حديد. خلينا ناخذ سام. اهلا بك، تفضل اخي سام.
1: اهلا استاذ رشيد، كيفك اخي؟
0: نشكر الله، تفضل.
1: كن كله بخير. بس لانك انا بيشغلني قوي موضوع التواتر.
0: ايه؟
1: انه القران التواتر، نفس القران للتواتر.
0: بس ده مش هو الموضوع اليوم.
1: ما انا عارف، انا كنت بس بدي استاذنك لو حضرتك تعمل لنا حلقه عن موضوع نقل القران بالتواتر، ومدى الضعف البشري في النقل من ضعف الذاكره ومن الامراض ومن اغراض الحذف والاضافه والحاجات دي كلها.
0: حاضر حاضر. ما عندكش مشاركة في موضوع الحلقة؟
1: لا، هو الموضوع ده انا بصراحة انا عارفه يعني، وبس طبعا حضرتك اضفت اليه الكتير.
0: الله يخليك.
1: لكن انا دماغي كلها مليانه بالحاجات دي يعني.
0: ماشي، يبقى ما فيش اضافه اضيفها لك.
1: لا، ما انت قلت ما فيه الكفايه يعني.
0: الله يخليك، اشكرك. المشهد السادس بقى، الاغلال والسلاسل. الذين كذبوا بالكتاب اللي هو القران وما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، ليه؟ يسحبون، نجرهم. ده لو في مخابرات في الدنيا ما تعرفش إزاي تعمل أساليب العذاب، يقرأوا بس القرآن. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، في سورة غافر. يعني بيقولوا لهم فين الآلهة اللي كنتوا بتشركوا، وجرنهم بالسلاسل في الأعناق. انت عارف انه حتى في العدالة الدنيوية، لو واحد عمل أصعب جريمة بيحكم عليه بالإعدام مثلا، في عائلات بتسامح، لأنه هم شايفين انه إعدام الشخص ده مش هيرجع لهم ابنهم أو بنتهم أو العزيز عليهم. في ناس بتحب أنه لازم يلقى جزاؤه. حتى الناس اللي بتحب أنه يلقى جزاؤه، في البعض ما بيحبش. في أمريكا مثلا ممكن الناس يحضروا عملية الإعدام لو كانوا من أسرة الضحية اللي تعرضت مثلا لاغتصاب وقتل وتقطيع وشيء بشع، لازم يكون شيء بشع جدا مثلا. فأحيانا بيطلبوا منهم هل عايزين يحضروا يعني وقت الإعدام. وأنا بتفهم كده، لأنه حصل شيء يخصهم، يعني في ألم رهيب. لكن رغم ذلك الغالبية العظمى ترفض، إلا القلة قليلة. ليه؟ لأنه بيقول لك أنا مستحملش أشوف واحد يقتل، حتى لو عمل في ابني أو بنتي كده. فما بالك بالله نفسه، مستمتع. لا، مش ده بيفصل، ده بيتفنن في طرق التعذيب. ده بيقول لهم لا لا لا لا، يتعذبوا كده من غير تياب من النار، لا انا عايز كده شويه انترتينمنت. يعني المشهد السابع، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ايوه، ان اعتدنا كل واحد اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يؤمن.

يكفر. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. طب إيه غاية الماء لو أنه تعطيه ماء يشوي؟ بيقول لك أنا عطشان، أهو أنت بتضحك ويجيب له تفضل اشرب، وبعدين بيلاقيه أنه مية بتشوي وشه وبتصير عملت إيه دي سادية. بصوا في الأخير أنا وصلت لنهاية الحلقة. صحيح في المسيحية في حديث عن عذاب وعن عدالة وعن بحيرة كبريت وعن نار وعن مكان لصرير الأسنان والبكاء، لكن كلها بتشير فقط إلى عدالة الله وليس مناظر إطلاقا على سادية الله. هي لتقريب الصورة، هي استعارات، حتى لما تستخدم جهنم هي وادي هنوم استعارة لتقريب صورة لذهن القارئ أو المستمع أنه في شيء سيء حيحصل للإنسان، في شيء حتى فوق التصور حيحصل للإنسان حيندم عليه. سرير الأسنان دلالة على الندم. الظلمة الخارجية أحيانا تستخدم، الظلمة الخارجية اللي هي خارج محضر الله، كل دي صور استخدمت فقط لتقريب الصورة لذهن الإنسان، لأنه عالم لا مادي، عالم لا واحد مطلع عليه يقدر يوصفه لغويا، فبيقربوه بصور لكن مش بالطريقة دي. ما فيش حد عمل كده سوى الإسلام، أنه إله سادي بيتفرج عليك وبيخترع كل الأساليب ويتفنن فيها ويدخل لك سلسلة من حتة ويطلعها من حتة ويعمل لك تياب من نار. دي فقط في الإسلام إله سادي. القرآن في آياته، أنا ممكن أجيب آيات وآيات وآيات تدل على أن هذا الإله سادي يستمتع بعذاب الإنسان، يستمتع بالألم، يتلذذ بالألم. وللأسف نشر حتى هذه العقلية لدى المسلمين وصارت مقدسة، عقلية مقدسة، وما بيحسوش أنه بيعملوا شيء غلط. أتمنى تكون حلقة مفيدة لأي باحث حتى يستفيق من مقدار الكراهية، من مقدار السادية، من مقدار التلذذ بألم الآخرين. ألقاكم في حلقة أخرى وإلى اللقاء.

لماذا أخذ يسوع التلاميذ إلى جبل عالي، الجبل المقدس، جبل التجلي؟ ما هي رسالة التجلي على هذا الجبل؟ رح نطلع لجبل التجلي وأشارككم في هذا الموضوع بعد قليل.

أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. حديثي في هذه الحلقة عن تجلي يسوع المسيح، واخترت المكان المناسب نفس الجبل اللي جاء عليه يسوع المسيح. يسمى هذا الجبل جبل التجلي أو جبل تابور، وأيضا يسمى الجبل المقدس، نسبة أنه جاء المسيح مع التلاميذ بخلوة إلى هذا المكان لكي يروا قبس من مجد المسيح. موضوع هام كتير، ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل.

جاء يسوع المسيح إلى هذا المكان الهام يسمى الجبل المقدس. في شيء مهم من خلال هذا الحدث، يعتبر الحدث الأكثر أهمية بين ولادة يسوع المسيح وبين صلب يسوع المسيح، فهو انعكاس مجيد لهذا الحدث بمجيء المسيح وحضوره الكامل القوي في هذا المكان. كان يسوع موجود في أقصى الشمال تحت سفح جبل الشيخ، جبل حرمون، في منطقة بنياس في قيصرية فيلبس. سأل يسوع التلاميذ: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ أجابوا أجوبة كثيرة، لكن بطرس قال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. أجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك. ثم لأول مرة ابتدأ المسيح يتكلم عن الهدف وعن المخطط لمجيئه والهدف من إرساليته. قال: ابن الإنسان ذاهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يصلب، يموت، وفي اليوم الثالث يقوم. جاء بطرس، طبعا كان خيم الحزن على التلاميذ، وجاء بطرس أخذ المسيح جانبا وقال له: حاشاك يا رب. قال يسوع لبطرس: أبعد عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. فإذا كان الموضوع حاسم فاصل بالنسبة ليسوع، جاء لهذا الغرض. وبطرس رغم الإعلان العظيم إنه المسيح هو ابن الله، لكن لم يقدر أن يفهم أو يستوعب الهدف اللي جاء لأجله يسوع، إنه يروح لأورشليم يصلب هناك ويموت هناك. فقال له يسوع: أبعد عني يا شيطان. الشيطان يكره فكرة الصليب، وكل من يقاوم فكرة الصليب هو أتباع الشيطان. فالمسيح حسم هذا الأمر، وبما أنه الحزن خيم على التلاميذ، فجاء المسيح أخذهم، مشيوا مسافة 6 أيام حتى وصلوا إلى هذا الجبل. هذا الجبل يسمى جبل المقدس، بحسب الكنعانيين القدماء كان يسمى أيضا جبل النور، لكن دايما الكتاب بحاول يظهر نور المسيح، مجد المسيح، ولمعاني المسيح أكثر من أي شيء آخر. وهذا الاختبار كان مهم جدا في حياة التلاميذ، ولسيما يدرك الهدف والغرض اللي جاء من أجله يسوع. المسيح أخذ بطرس، يعقوب، ويوحنا، ولسبب التعب كان بطرس، يعقوب، ويوحنا نايمين. وعندما صحي بطرس شاف منظر عجيب، شاف يسوع المسيح كما يقول الكتاب تغيرت هيئته، الهيئة تغيرت.

تغيرت، صار وجهه يلمع كالشمس، وهذا الوصف نفس الوصف اللي موجود في سفر رؤيا الإصحاح الأول، ووجهه كالشمس. فطبعا تعجب من هذا المنظر وشاف إيليا وموسى عم بيتكلموا مع يسوع المسيح، انبسط من هالمنظر. قال ليسوع يعني خلينا فلنمكث هنا ولنصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. فكانت سحابة نيرة ظللتهم، وسمعوا صوت الآب من السماء قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. كان معاه موسى وكان معاه إيليا. هذا الانعكاس أحبائي اختبار كتير كتير مهم، شافوا قبس من مجد المسيح أي من لاهوت المسيح. وبطرس لما كتب في رسالته هذا الاختبار كان موجود في ذهنه، قال: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة بل كنا معاينين عظمته على الجبل المقدس، يقصد يعني his royalty كملك، الملك يسوع المسيح. وسمع صوت من المجد الأسنى، وهذا الصوت طبعا كان: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر. ولاحظ أن السحابة لم تكن مظلمة، السحابة كانت نيرة يعني فيها نور وفيها شعاع. موسى وإيليا اللي بيمثلوا العهد القديم كانوا موجودين مع يسوع المسيح. خليني أقول في ثلاث شهادات مهمة جدا في قضية أو قصة التجلي. أولا شهادة الآب اللي كان فعلا مدرك بالنسبة للتلاميذ، ومدرك أيضا بالنسبة لبطرس الرسول. الله الآب أكد شهد ووثق شرعية لاهوت المسيح قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر. ثم نرى شهادة العهد القديم، شهادة موسى وشهادة إيليا. موسى وإيليا الرب اختارهم الشخصيتين يصنعوا معجزات خارقة. موسى يمثل الشريعة، الرب أعطى موسى الوصايا العشر. إيليا يمثل الأنبياء، وهذا طبعا تمثيل مهم جدا لتأكيد شخصية وهوية يسوع المسيح. والشهادة الثالثة شهادة العهد الجديد، شهادة بطرس، شهادة يوحنا ويعقوب. بطرس يقول: كنا معاينين عظمته. يوحنا قال يعني عبر تعبير كتير كتير مهم بشهادة كتير كتير مهمة، قال: رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وهذا الشيء تم هنا على الجبل المقدس.

جاء المسيح مع التلاميذ، طبعا أخذ إلى هذا المكان العالي بطرس ويعقوب ويوحنا، والغرض من هذه الخلوة أنه يتعامل معهم تعامل خاص. اليوم بتشوف السياح من كل أنحاء العالم داخل طالعة في هذا المكان حتى تتعلم عن هذا الحدث الفريد والحدث العجيب. التجلي هو إعلان واضح من الله، أعلنت أولا لاهوت المسيح، مكتوب عن يسوع الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هو البهاء، بهاء مجد الله، إعلان عن لاهوت المسيح. ولاحظ يقول

الكتاب في إنجيل متى إصحاح 17 والآية 2 تغيرت هيئته، كان وجهه يلمع كالشمس. وفعلا كان شيء عظيم عجيب لدرجة حتى التلاميذ انبهروا من هذا الموضوع. وهي كلمة عميقة جدا، تغيرت هي من الكلمة اللي ترجمت للإنجليزي metamorphosis، هو تغيير، انعكاس عميق قوي داخل، دائما بينعكس هذه القوة لبر، هذا الانعكاس الخارجي، فبيشوفوا مجد، بيشوفوا إشعاعات، بيشوفوا نور. وهذا عمل واختبار عميق جدا انزل على شيء بدل على حضور يسوع المسيح الكامل من خلال هذا الاختبار. موسى كان على الجبل المقدس جبل سينا في العهد القديم، وفعلا اختبر انه وجهه كان يلمع. لما نزل عن الجبل الناس لم تستوعب هذه الإشعاعات الخارجة من وجه موسى، لأن حضور الله كان موجود معه. في العهد الجديد بنقرأ عن استفانوس الشهيد الأول، وجهه كملاك. يعني لما الإنسان بيكون في محضر الله بينعكس مجد، بينعكس نور، بيكون في إشعاعات نورانية اللي بتعبر عن النقاء، عن النور، عن الصفاء، عن الطهارة، عن البراءة من خلال هذه النور والإشعاع الإلهي. فتغيرت هيئة يسوع المسيح. بولس الرسول لما كتب لكنيسة روميا قال: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. بيدعو الناس أن يتغيروا. هذا التغيير بنفس المعنى، عندما تكون في حضور الله يتغير الذهن، تتشبه بالمسيح، فتصبح مسيح صغير على الأرض. وعندما كتب لكنيسة كورنثوس قال: نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فهذه كلمة قوية، كلمة عميقة جدا، تغيرت هيئته metamorphosis، هذا الإشعاع النيراني النوراني، والوجه صار كالشمس، قوة تضيء من خلال هذا الاختبار العميق جدا. فرأوا التلاميذ هذا الاختبار وقالوا: كنا معينين عظمته، أو قال يوحنا: رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. شيء تاني، التجلي أعلنت خطة الله لفداء البشر. في بنياس في قيصرية فيليبوس المسيح اتكلم عن الصلب، وكان في اعتراض من بطرس، فبما أنه بيؤمنوا في أنبياء العهد القديم وبيؤمنوا في التوراة في موسى، فكانت شهادة حية أمام بطرس والتلاميذ أنه كانوا بيشجعوا يسوع المسيح عن خروجه، يعني عن ذهابه إلى أورشليم. والمقصد إلى أورشليم أنه أنت أجيت لهذا الهدف، تمم الهدف اللي هو الموت على الصليب والقيامة من الأموات. فالتجلي طبعا كان أعلنت خطة الله لفداء البشر، وهذا كان بشهادة حية من أنبياء العهد القديم. شيء ثالث أحبائي، التجلي أظهر تفوق وسمو ورفعة يسوع المسيح على الأنبياء. لما ذكر بطرس لنصنع ثلاث مظال، فجاءت سحابة نيرة وظللت الجميع، ولما اختفت السحابة سمعوا صوت طبعا من السحابة: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أمام يسوع يختفي كل شيء، فالمسيح يتفوق على الأنبياء، فهو ابن الله الوحيد، ابن الله الكامل. مكتوب عنه في العبرانيين: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، أي في يسوع المسيح، الذي جعله، الذي به عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. فإذا تفوق المسيح على الأنبياء. شيء رابع، التجلي هو مذاق

يعني تذوقوا هذا المجد المستقبلي عندما يتغير التغيير جذري كامل ويكون في حضور الله، حضور السماء، حضور يسوع المسيح كل حين. فاللي شافوه على جبل التجلي هو كان تيست، يعني بس دوقة، يعني تذوقوا هذا المجد، القبس الصغير اللي كان فعلا بعبر عن جلال سلطان ولاهوت وقدرة يسوع المسيح. شيء خامس، إن هذا التجلي هو صورة باهتة لما نحن ننتظر من المجد الآتي. أحبائي لأتباع المسيح، كل أتباع المسيح رح يختبروا هذا التغير اللي بيبتدي بتتويج المسيح على القلب والحياة والكيان، ونستمر بالتشبه بيسوع إلى أن نصل إلى النهار الكامل، النور الكامل، إلى شمس البر، إلى يسوع المسيح المتفوق. المكتوب عنه في رسالة فيليبي: سيغير جسد تواضعنا لنكون على صورة مجده. ما أعظم هذه الامتيازات وما أعظم هذا المجد لأتباع يسوع المسيح.

المسيح كان على الجبل المقدس مع بطرس ويعقوب ويوحنا، والتلاميذ الآخرين كانوا بيحاولوا يخرجوا روح شرير نجس من ابن شخص تحت سفح هذا الجبل. وبطرس ويعقوب ويوحنا شافوا أمر عظيم جدا. طبعا شافوا يسوع اللي مشي معهم، أكل معهم، شافوا معجزات المسيح. لكن في هذه اللحظات إنه يسمعوا صوت الآب من السماء يشهد ليسوع، يشوفوا الأنبياء مثل موسى وإيليا بيشهدوا ليسوع المسيح، هذا كان شيء عظيم جدا. مشان هيك بنوا هاي الكنيسة، كنيسة التجلي، تعتبر هندسيا شكل رائع جدا، تزدان بالفسيفساء في الداخل، وتعبير لحادثة التجلي في هذا المكان. وكمان بنوا هيك يعني تشابل لموسى ولإيليا في المدخل على اليمين وعلى اليسار. بتتذكر، نتذكر انه الله ارسل الوصايا العشر من خلال موسى، وانه الله انزل نار من السماء لتاكل المحرقة في ايام إيليا. هذه كانت شهادات حية اللي حدثت على هذا الجبل. فإذا التجلي هي حادثة عظيمة بين ولادة يسوع وبين صلب يسوع، لتؤكد على مصداقية المسيح، على شرعية المسيح، على هوية المسيح، على لاهوت المسيح، وتعطي المذاق للمجد الآتي من خلال شخص يسوع المسيح. فإذا في التجلي نرى عدة أمور. أولا نرى ملك البر في كل مجده يسوع المسيح، عندما تغيرت هيئته، شافوا حضور الله في هذا المكان، ثم رأوا مجد شخصه. كتب بطرس معاينين عظمته، في الإنجليزي his royalty، فهذه العظمة من خلال يسوع المسيح.

المسيح رأوا مجد ملكوته، لأن هذا الملكوت فعلاً بيبتدي، لأنه المسيح طلب أنه ما يخبره حتى يتم الصلب والقيامة ويبتدي ملكوت الله يمتد في حياة البشر من خلال الأخبار السارة، الأخبار المفرحة أنه جاء المسيح ومات حتى يخلص البشر من خطاياهم وقام حتى يبررهم ويكون لهم حياة أبدية. ثم شافوا مجد طبيعته، الشخص اللي بيمشي معاهم واللي تكلم عن الصلب انه مش مجرد ضعف، انه هذا الشخص هو الله الظاهر في الجسد، حضور إلهي من خلال هذا النور الساطع، وجهه يلمع كالشمس. ثم أحباء من ناحية تانية منشوف مجد خضوع المسيح لخطة الله. رغم كل هذا المجد المسيح ما غير الخطة، يعني أنه يحاول يعمل شيء آخر أو بديل، استمر وثبت وجهه نحو أورشليم حتى يقوم بعمل الفداء الكامل، أخلى نفسه، بذل نفسه، كان خاضع وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ثم أحبائي نرى مجد قوته، كان ممكن عنده القوة أنه ما يروح لأورشليم، لكن هذه القوة والقدرة والسلطان والنور والحضور الإلهي شافوه من خلال يسوع المسيح على هذا الجبل. لكن خليني أقول أحبائي، من خلال هذا الاختبار فعلا نكتشف محبة المسيح، فالتجلي هو اختبار مجيد، اختبار عظيم. عندما نتوب عن خطايانا نتغير، هنا ميتانويا تعني التوبة، ولكن عندما نستمر بالتغير ميتامورفوسيس هنا نتشبه بيسوع المسيح، نصبح مثل يسوع المسيح. الرب أحبائي في هذا الاختبار شجع التلاميذ وشجعنا إحنا إنه عنده كل أمجاد اللاهوت وعنده كل الإمكانيات، لكن فرجانا إنه فعلا جاء حتى يكمل المخطط ويستمر بدون تراجع إلى الصليب، إلى أورشليم. هذا المكان بذكرنا في أمور كتير كتير حلوة. أنا بالنسبة إلي اللي عاش في قانا الجليل كنا كتير منيجي رحلات مشي ونخيم في هذا المكان. للأسف الشديد ما كان عندي فكرة عن هذا المكان ورسالة هذا المكان. لما اختبرت يسوع المسيح تغيرت حياتي، صرت أعشق وأحب هذا المكان.

0: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال:
1: أبي، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن

مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني.

الخاصة دائما من الاختبارات بالعلاقة مع المسيح إلها تميز خاص وإلها رسالة خاصة. خيم الحزن على وجوه وقلوب التلاميذ في قيصرية فيلبس. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب في هذا المكان وتغيروا بتفكيرهم، تغير أسلوبهم، تغير وطريقتهم، تغير حتى عند الصلب. حتى عند الصلب التلاميذ ما كانوا مدركين أهمية وجدية هذا الموضوع. حتى في بستان جتسماني بطرس اللي اختبر اختبارات عظيمة نراه يمسك السيف ويضرب ويقطع أذن عبد رئيس الكهنة، وكأنه يظن مازال يدافع عن المسيح حتى يثنيه عن الذهاب إلى الصلب. قال يسوع لبطرس: رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. هذا التجلى أحبائي، شفنا مجد المسيح. ولما صنع المعجزات الأولى في قانا الجليل أظهر مجده، وعندما صلى الصلاة الشفاعية في يوحنا 17 قال للآب: مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. تعرف أحبائي هذا المجد أخذناه من يسوع المسيح، واليوم الخطية عم بتسود في كل مكان وكأنه عم بزول المجد، لكن حضور الله ومجد الله لا يزول ولا ينتهي. لكن محتاجين الاسترداد وأن فعلا نختبر حضور الله في حياتنا، ونبتدي من خلال إرساليتنا والبشارة بيسوع الناس بتتغير وبتتغير عن شكلها، وبنتغير إلى تلك الصورة كما من الرب الروح، حتى نصل إلى درجة النضوج والكمال مثل يسوع المسيح. من جبل التجلي بصلي أنك تختبر مجد المسيح في حياتك، في بيتك وعائلتك، والرب يباركك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في محضر الملك ننحني كلنا، نترجى مراحمه، كلنا تعالوا نتلم حواليه

ونقول له محتاجين لك، محتاجين لك تملانا سلام، محتاجين لك تبدد الهموم، محتاجين لك تسند الضعفاء، محتاجين لك تريح التعابة. كل واحد وحدة فينا ليعلم إن الرب بيحبه محبة أبدية. اطلب بإيمان وثقة إنه بيحبك وبيحبك. قول طلبتك للملك المسيح اللي حاضر في وسطينا ومشرف اجتماعنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ثبت أنظارنا في شخصك. وعيوننا كلنا نحوك، ملناش غيرك. جايين لك الليلة دي واحنا واثقين في امانتك، وهتباركنا وهتفرحنا وتعزينا، تحط اناشيد وترانيم على ألسنتنا، ولادك وبناتك الغاليين عليك في كل ركن في العالم مجتمعين حواليك. كلنا بنقول لك ملناش غيرك، ملناش غيرك مخلص، من غيرك ملناش غيرك فادي وطريق يؤدي للحياة الأبدية. كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لاسمك ما دمت موجود، مستحق. إلهنا الطيب العجيب، رفيق مشوارنا في غربتنا، اللي مخلي غربتنا عيد. كرامة ومجد ليك. أبويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية. أنا غالي عليه وصيني زي يعني. كرامة ومجد ليك. أنا غالي عليه وصيني زي يعني، عدد شعري قد ايه والوحدة محصية، عدد شعري قد ايه والوحدة محصية. أبويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي، يا فرحي.

يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، غالي عليا واخدة من كل الدنيا دي، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. واثقين انك هتباركنا لانك بتحبنا كلنا محبة ابدية، ويهمك جدا ان اولادك وبناتك يكونوا فرحانين ومرتاحين ومتعزين وشاكرين. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلنا نرفع الطلبة بثقة وبإيمان انه بيحبنا وعايز يغنينا، عايز يشيلنا ويشيل شيلتنا، عايز يفرحنا ويعزينا. حاضر بشخصه الآن في وسطينا، كرامة ومجد ليك. مستحق مستحق مستحق كل كرامة، فلنسبح اسم الرب. كلنا اسمه فلتسبح اسم الرب، هللويا. فهو فخر لجميع الأتقياء، هللويا. كلنا اسمه فلتسبح اسم الرب، هللويا. فهو فخر لجميع الأتقياء، هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا الرب.

الأنهار لتصفق بالآيات، هللويا يفرح كل وادي لمن، هللويا لتفرح الجزيرة.

ليرنم كل جبل ووادي، لتفرح الجزائر قد ملك الرب، ولتبتهج أيضا كل الأرض. يخزى كل عابد تمثال، كرامة ومجد ليك. بنشكرك بنشكرك لأنك آمر بالبركة. واثقين إنك أصغيت لكل طلبة واستجبت كل سؤال، وكل نفس ساجدة بين إيديك وعند قدميك، غالية عليك، وأمرت بالبركة كرامة ومجد ليك. آمين آمين. قبل ما نبتدي أقول كل سنة وأنتم طيبين، والنهارده عيد النيروز وبركة الشهداء.

واحد بيقول هو ليه ربنا خالقنا؟ هو محتاج مننا اننا نعبده؟ وليه خلق الشر؟ ولما هو عارف المستقبل ليه سايبنا كل واحد بيجري في السكة وهو عارف الآخر ايه؟ محتاج توضيح. قبل ما اجاوبك واقول توضيح، اقول اني كل اسئلتك كأن ربنا قدامك شخص، وطبعا اتجرأ واقول انه ناقص الفهم حاشا، والادراك حاشا، غير مسؤول حاشا. ما بتقول ليه ربنا خلقنا؟ هو محتاج مننا اننا نعبده، وليه؟ اولا ربنا مش محتاج لك ولا محتاج لشيء في الوجود، لان كل الوجود ده عبارة عن نسمة منه خلق بيها كل الوجود. لما تتكلم عن ربنا نتكلم على ان ده مبدع الكون. ولو مشيت بفكرك شوية، ايه هو الكون؟ العقل هيتوه، العقل هيتوه. ليه خلقنا ربنا؟ خلقنا ربنا لان ربنا غني جدا بكل الامور المباركة جدا، وبيحبنا وعايز يعزنا وعايز يكرمنا هنا وهناك. الإنسان اللي يمشي معاه هنا مسنود، وهناك هيكون مبارك جدا ببركات لا توسع. خلقنا ليه؟ هل تقول عشان نعبده؟ هو مش محتاج لي ولا محتاج لك ولا محتاج لحد يعبده. أمال خلقنا ليه؟ لأنه بيحب الإنسان وعايز يعزي ويفرح الإنسان، وعايز يورث الإنسان هنا وهناك، وعايز الإنسان يكون معاه في المجد، في المجد. وليه خلق الشر؟ كل شيء بإيده هو، كل شيء. ولما هو عارف المستقبل ليه سايبنا كل واحد بيجري في السكة؟ سايبك بس بعد ما خلقك وادالك إرادة وعقل تقدر تمشي في السكة اللي تمجد اسمه واللي ترضي صلاحه واللي توصلك للملكوت. طبعا هنا في الإرادة والتعقل والإدراك بتاع الإنسان. يقول جعلت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، اختار طريق الحياة، وأنا وضعت فيك إرادة وعقل. يعني مثلا أدي الإنسان وقدامه محبة وقدامه بغضة، تختار تتملي بالمحبة ولا تتملي بالبغضة؟ فأي إنسان عاقل يقول اتملي بالمحبة، فتلاقي إنسان يرضي صلاح الله ويعيش الوصية.

ويمجد اسم إلهه ويكون حنون وطيب وغافر ومسامح وخدوم وإيده ممدودة بالخير للكل، محب. ما تيجي الإنسان اللي مليان بغضة تلاقيه إنسان حقود ومنتقم وطماع وأناني، وممكن يوصل لإنسان قاتل ومرهب إلى آخره. فالإنسان بإرادته هو خلق إنسان، وضع فيك إرادة وعقل، وقال لك أنت حر فيما تختار، وطول العمر هتعيش مخير تمشي في السكة اللي أنت عايزها. بس العاقل هيمشي في السكة اللي ترضي ربنا. قبل ما يتكلم الكلمة يقول له الكلمة دي ترضيك ولا لا، قبل ما يخطي خطوة، قبل ما يروح مشوار، قبل ما يعمل حاجة. إنسان مملوك للرب، مملوك للرب، مش بينفذ إرادته الشخصية ولا أمانيه البشرية، لكن شو قلبه ينفذ إرادة الرب في حياته، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. بعدين ما بيسألش الأسئلة دي، لكن بيثق في حكمة العالي، وبيثق في عقله الغير محدود، وبيثق في إرادته الصالحة، يثق في محبته للبشر. آمين آمين. سلام يا أتسبون، عندي سؤال، توجد خطية للموت، إيه هي؟ والرب يحفظ قدسك. أشكرك. خطية للموت، أنا هدي لك مثال قبل ما أقول حاجة. رب المجد يسوع من لطفه وحنانه عايز الكل يخلص، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لا يصر بموت الخاتم مثلما يرجع ويحيا. فالمؤمن هو مؤمن ماشي معاه ويسنده دايما ويشجعه ويشدده ويزيده في النعمة والبركات، المؤمن. أما الإنسان غير المؤمن اللي ما قبلش المسيح، والإنسان الشرير اللي إدى ظهره لربنا، ربنا ما يسيبوش، يفضل يكلمه ويجري وراه، وبمرة واثنتين ولا يلاحظ الإنسان، يخبط على قلبه، ها أنا واقف على الباب وأخرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. طب يا رب ممكن تفتح الباب وتدخل؟ قال لا، أمال أنا خلقته حر ومريد ليه؟ بإرادته هو يفتح لي وبإرادته هو ما يفتح ليش. ده أنت ربنا. قال أيوة أنا ربنا، بس أنا أحترم إرادة الإنسان. يا سلام، شوف لو سبت الحتة دي ورحت للجانب التاني تلاقي واحد عايز ينصر رقبة التاني عشان يقبل العقيدة بتاعته. يقبل وإلا هتبحك. يقبل؟ لا لا لا لا، ربنا بجلالة قادر يقف قدام قلب الإنسان. ها أنا واقف على الباب وأقرع، افتحي لي يا أختي، يا كل نفس، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. افتحي، إن فتح أدخل أتعشى معه وهو معي، ولو ما فتحش واليوم يعدي ويوم ورا يوم والعمر عدى وجات النهاية والقلب ما اتفتحش، يبقى دي خطية تجديف مثلا. المعنى الثاني، خطية التجديف، رب المجد يسوع كان بيصنع آيات ومعجزات هو في حالة جسد على الأرض، ويشفي مرضى ويخرج شياطين إلى آخره من الكلام ده، ويقيم أموات. فاليهود والمعاندين واللي عيونهم عامية قالوا ده ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين، يعني نسبوا عمل الروح القدس للشيطان.

دي خطية التجديف لا تغفر. عشان كده يمكن تلاحظوا دايما بقول لفلان وعلان اللي بيتكلم كده وأي كلام، بقول له احذر لئلا تكون مجدف، إلا احذر لئلا تكون مجدف. فالتجديف هو رفض التوبة والإيمان للممات، أو إنه ينسب الإنسان عمل الروح القدس للشيطان. بعتلي ورقة من أمريكا، يا أتسابونا ممكن تجاوبني على الوضع اللي بقينا فيه هذه الأيام. واحدة من أمريكا بتسأل، هو ده ممكن يكون بحد؟ يعني ايه بحد؟ بحكم الدراسة أونلاين، التبشير، التيتشر بتاعت بنتي بتاعت بنتي بتعرفها بنفسها، عندها 62 سنة، عندها ولدين 35 و36 سنة، ودلوقتي هي عندها زوجة متجوزة ست، ايه؟ عندها زوجة متجوزة ست بين قوسين، بنتي عندها 9 سنين جاية مصدومة بتقول لي المس عندها وايف. انا بجد اتصدمت. طبعا اتكلمت مع بنتي اني التيتشر حرة، لكن ربنا خلقنا راجل وست واحنا بنسمع كلام ربنا، بس انا اتصدمت من التيتشر لانها متجوزة عجوزة وتبدو انها ست محترمة وشاطرة وبتحب التدريس وبتشرح كويس. بناقص بناقص بناقص علامات كتير بتؤكد ان احنا في الايام الاخيرة. كتب معلمنا بولس لأهلي، يمكن تسألونيك إن ما كنتش نسيت، قال لهم لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. الارتداد يعني إيه؟ يعني نسيب المسيح وكل تعاليمه، ما تلزمناش. المسيح بيقول رجل وامرأة، لا، فيها إيه لما يكون رجلين؟ فيها ايه لما يكون حرمتين ولا سيدتين؟ يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، الأيام الأخيرة. ولسه ياما هنشوف ونسمع بدع وهرطقات وانحرافات وانحرافات، لدرجة ان وصل انهم يعبدوا الشيطان. شيطان، صدقوني ربنا بيتكلم. يعني مثلا ما نتأمل شوية في موضوع الكورونا دي، ربنا بيتكلم. وإن كان قالوا لي النهاردة أو امبارح إن ناس كتير ولا همها لا كورونا ولا غير كورونا، والخاطي خاطي والشرير شرير والطماع طماع واللي صفته واللي صفته، الناس ماشية كده. طبعا مش كل الناس، مش كل الناس. فأنا بقول دي علامة من علامات الأيام الأخيرة، أن الإنسان يفقد عقله واتزانه ويفقد تعقله وإنسانيته. إذا كان ربنا خلقنا ذكر وأنثى ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، زوج وزوجة، رجل وامرأة، عندي ولا من عندكم؟ أنا عندي، ما فيش حاجة تغير.

نعم أيوة خلاص خلاص، فهرجع وأقول إحنا في نهاية الزمان، نهاية الزمان وحيجي المسيح. كلمة بقولها للي ما اختارش المسيح نصيبه واللي ما آمنش بسر التجسد وطريق الخلاص الواحد اللي هو في يسوع المسيح. بذكر كل إنسان إن ادي عقلك للروح القدس، ادي عقلك للروح القدس، واسمع إن الرب يسوع هيجي ويجلس كديان. اتأمل في الكلمة دي وانت عارفها كويس، المسيح هيجي ويجلس كديان. ومين هو الديان؟ هل في اتنين هيدينه؟ هو واحد بس، لأن هو الواحد اللي أخلى ذاته وأخد صورة إنسان وجل هنا على الأرض بلا خطيه عشان يفدي الإنسان ويفتح له الطريق إلى المجد. ومن يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يبقى في الموت. فاحنا في الأيام الأخيرة، اللي يلحق يتوب يتوب، اللي يلحق يتوب يتوب. سنها 62 سنة وعندها ولدين 35 و36، ودلوقتي هي عندها زوجة متجوزة ست، بنتي عندها 9 سنين جاية مصدومة بتقول لي المس عندها وايف، المس عندها وايف. طبعا مصائب نهاية الزمان، عشان كده يقول متى جاء ابن الإنسان قال لعله يجد الإيمان على الأرض. متى جاء ابن الإنسان هيلاقي ناس أوانيهم فاضية غير مؤمنين، وهيلاقي مؤمنين كتير نعسانين، بس نشكر ربنا إن أوانيهم مليانة. عشان كده كل مؤمن ليتحذر ويقوم وينهض وينهض ويبتدي الشغل مع المسيح. آمين. سؤال بيقول يا ابونا، عندي سؤال، هو ليه خطية آدم وحواء بس اللي تورثناها؟ يعني أخدنا منهم، خدناها منهم، لكن احنا ما خدناش خطية بابانا ومامتنا، بابانا ومامتنا. لا يا ابني، هو آدم وحواء اللي كانوا في الجنة وربنا له المجد قال لهم من كل شجر الجنة كلوا، لكن من الشجرة دي ما تاكلوش، ويوم ما تاكلوا منها موتا تموت. ومعنى بيقول لآدم يوم تأكل منها موتا تموت، يعني نهايتك جهنم النار الأبدية، جهنم النار الأبدية. مين اللي كان؟ آدم وحواء. مين اللي اتحكم عليهم؟ آدم وحواء.

فسابوا الجنة ونزلوا في الأرض. نزلوا في الأرض. لما نزلوا في الأرض طبعا محكوم عليهم وعلى كل نسلهم في صلبهم. خلفوا أولاد وبنات، فالكل موجود فين؟ في أرض الحكم، أرض اللعنة، أرض الرفض، أرض الموت، كله موجود. فأنا بكمل الكلام وأقول يجي فلان مثلا يقول طب أبويا غلط، أنا إيه ذنبي؟ أورث الغلطة بتاعته ليه أو الحكم ليه؟ ليه يتحكم عليا بالموت؟ أنا ما عملتش ذنب. إحنا ما ورثناش خطية، إحنا ورثنا الحكم، الحكم. فربنا العادل يقول لكل واحد مش انت ما اخطأتش بس ورثت الحكم وجيت هنا بغير ارادتك، انا هفتح لك طريق وبارادتك ممكن ترجع مغفور الخطايا، مرفوع عنك الحكم وتتمتع بالحياة الأبدية. إن كنت جيت هنا بغير إرادتك فبإرادتك أنا فتح لك الباب، أنا فتح لك الباب. فإحنا ورثنا الحكم، مش بنورث خطايا كل واحد شايل شيلته، ورثنا الحكم وربنا فتح الطريق قدامنا عشان يرفع الحكم عن كل إنسان يريده.

واحدة بتقول: أنا بحب قدسك جدا، أشكرك، أشكرك، وعندي سؤال محتاج إجابة عشان خاطر المسيح، عايز أرد، معلش نفسي سؤالي يتقال في الحلقة وتجاوب عليه. سؤالي هو: لو اتجوزت جوزي غصب عني تحت ضغط وانا ما كنتش موافقة عليه وحصل واتجوزنا، هل عدم وجود مشاعر حب ناحيته تعتبر خطية وتحرمني من ملكوت السماوات، مع العلم اني براعي ربنا فيه في كل حاجة، بس ما عدا موضوع المشاعر مش بإيدي لأنه من البداية مش موجود؟ أرجو الرد من فضلك لأن الموضوع يؤرق حياتي عشان خاطر المسيح. عدم وجود مشاعر حب نحوه،

ايوه انا قبل ما اجاوب على سؤالك هسألك، احنا كمسيحيين وبنجاهد عشان نوصل السنخ ويكون لينا حياة أبدية ومحدش فينا يهلك، يمكن سمعتيني والكل سمعني دايما بكرر بقول المحبة باسبور السماء، المحبة باسبور السماء، اللي ما عندوش محبة لا يمكن يوصل، لا يمكن يوصل. عشان كده بنقول ان احنا نحب كل واحد، ما يكون لناش في الدنيا عدو واحد، والوصية بتقول تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك كمين؟ قريبي

هو الإنسان. فإن كنت أنا مطالب إني أحب الإنسان أي إنسان، فكم بالحري أنا مطالب إني أحب جوزي أو مراتي أو ابني أو قريبي أو فلان. أحب. يبقى ده عموما من أجل المحبة. حاجة أنت اتجوزتي وانتهى الموضوع، يعني ملوش رجعة، ما كانش عندك مشاعر هتتكفي قدام ربنا وتصلي بدموع غزيرة يا رب املاني بالمحبة، وان ما كنتش هحب جوزي هحب مين؟ ممكن تقولي له انا مش قادر احبه وتبكي قدام ربنا، وربنا مش هيسيبك، هيملأ قلبك بالمحبة من ناحيته ومن ناحية كل إنسان. لكن ما تتكليش على إني ماليش ما عنديش مشاعر وبتاع، كلام العالم ده كلام لا يودي ولا يجيب. احنا نقعد نركع قدام ربنا وندمع املاني بالمحبة، وطبعا اخاف ما عنديش محبة يبقى ماليش خلاص، يبقى ماليش خلاص. ربنا معاك ويبارك حياتك. واحدة بتقول سني 16 سنة ونفسي أبقى رهبة، بس قالوا لي لازم أتعلم الأول، وفي أفكار شيطانية بتجيلي وحشة جدا، وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا غير أكمل باقي حياتي ليسوع بس. أهلي كل ما اقول لهم واخدينها بتريقه عليا ويقولوا لي لما تكبري ونشوف. ارشدني يا ابونا مكاري اعمل ايه في الافكار دي، نفسيتي تعبانه جدا. انا بحييكي كمثال للبنت المسيحيه الحقيقيه، وبعتب على اهلك اللي بيتريقوا عليكي. كل ما اقول لهم واخدينها بتريقة عليا بعتب عليهم، لاني كل اللي بيتصرفوه بجهل بجهل. بنت سنها 16 سنة بتقول نفسي ابقى رهبة، نفسي ابقى رهبة، والشيطان طبعا بيحارب، بتحاربني افكار شيطانية بتجيلي وحشة جدا، وانا مش عايزه حاجه من الدنيا. يا سلام، دي كلمه ما يقولهاش انسان كبير في السن. ياما ناس تايهه في العالم وبتجري ورا العالم ورا الامور ورا السراب. بنت تقول مش عايزه حاجه من الدنيا غير اكمل باقي حياتي ليسوع بس. ده كفايه، دي كفايه كده. أنا بحييكي وأتمنى إن كل بناتنا وولادنا يكونوا زيك، وبشجعك يا بنتي ادخلي في عمق العشرة مع المسيح، زيدي معاه كل يوم في النعمة والإيمان، افتحي إنجيلك باستمرار وكلي منه، عيشي حياة الصلاة، حب المسيح أكتر، اخضعي لمشيئته، عيشي وصاياه، وتشتهي إنك تكوني معاه هنا وهناك. أنا بحييكي وبعتبرك مثال وقدوة للي في سنك. يا سلام، شوفوا لما البنت تقول مش عايزة حاجة من الدنيا غير أكمل باقي حياتي ليسوع. طب هاتوا إنسانة عجوزة كده شوفوها تقدر تقول كده ولا لأ؟ ما ظنيش. حبة المسيح، حبة المسيح.

طوبة وبتفكر في حبيبها الأولاني، يا ولد يا ولد يا ولد، ده هتجيبه مع العفش. وهي بتفرش البيت هتفرشه، بتفكر في حبيبها الأولاني. طبعا هتقول لي ليه؟ ايه اللي عرفك؟ ده الخطيب بيقول. هقول لك، هي وقعت بلسانها معايا في الكلام اكتر من مرة، وانا مش عارف اتصرف ازاي. مرة تقول لي بحس اني عايزة افك الخطوبة، ومرة تقول لي عايزة اكمل معاك، ارشدني يا ابونا بلسان المسيح، قول لي اعمل ايه. وحاليا الفرح قرب، ارجو النصيحة واتمنى تجاوبني على السؤال، ضروري، وصلي من اجلي. انا طبعا ما كنتش عايز اجاوب على السؤال ده، لكن انشغلت بموقف الخطيب ده. الخطيب ده، خطيب اللي بيقول مخطوبة بتفكر في حبيبها الأولاني، بتفكر في حبيبها الأولاني. يعني إزاي سمعت الكلام ده واستقبلته إزاي وتأثيره على نفسك كان إيه؟ تأثيره على نفسك كان إيه؟ أنا شايف إن البنت ممكن تكون مستهترة، مش على قد مسؤولية زواج وبيت وقداسة وطهارة وعفة. لازم يا ابني تتأكد تماما إن كانت البنت هترجع تقدم توبة وتعترف ويتأكد توبتها أو لا. لكن ما تسيبش الموضوع كده، لأن واضح استهترها وعدم مسؤوليتها. طياشة، ربنا يدي نعمة يا ابني واختار لك الصالح. أنا فلان من القاهرة، إزاي وأنا بصلي أحس إن الكلام طالع من قلبي؟ عايز أحس إني أتعمق في الصلاة، عايز كلمة منفع، أتعمق في الصلاة وأحس إن الكلام طالع من قلبي. عشان أحس إن الكلام طالع من قلبي لابد يكون قلبي للمسيح. يا ابني اعطيني قلبك، ومعنى اعطيني قلبك يعني حبني، ومعنى حبني يعني سيبني املك عليك وامسك القيادة، وتقدر تختبر وتقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. مش انا اللي بتكلم، لكن روح الله اللي بيتكلم فيا. مش أنا بصلي، لكن الروح القدس هو اللي بيصلي وهو بيمجد الملك المسيح فيا وبيخ. يعني عايز أقول الإنسان لابد يكون مملوك للمسيح، له كل المجد. اعلن ملكيتك عليا، سود على حياتي، امسك أنت الدفة، لتكن لا إرادتي بل إرادتك، كون أنت الكل في الكل في حياتي. ما تسيبنيش اركب راسي ودماغي وامشي برايي وفكري، لا، خليك انت القائد وانت المرشد وانت المالك والملك وانت المتكلم على لساني. وعلمني حياة الصلاة، علمني حياة الصلاة.

صلاة. أنت مملوك للمسيح، له كل المجد، والرب مالك على قلبك وحياتك، عايش كلمة عمانوئيل اللي معاك على الدوام، دايما موجود في محضره، دايما موجود في محضره، بتكلمه وجها لوجه بالإيمان، بالإيمان مش بتضارب الخيال، ولا بتكلم إله مش موجود، لكن يملى عيون إيمانك وفكرك وقلبك وعقلك وكيانك وتعيش لي. أمين.

في إنجيل مرقس إصحاح 9 بيقول: الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. ما المقصود؟ ما لما رب المجد يسوع أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع على الجبل وتجلى وشافوا موسى ومين تاني بيكلموا المسيح، موسى وإيليا، وشافوا مجد الرب، المسيح اتغيرت هيئته قدامهم، وقعوا كأموات وناموا، ولما جم نازلين قال لهم ما تقولوش لحد. فبيقصد الواقعة دي.

عايز أقول لك أنا بحبك أوي، أشكرك. عندي سؤال يا أبي، والإنسان كل ما يعمل خطية يقول ربنا سامحني بيسامحه، وكل مرة يعمل نفس الخطية ويزداد نظره على الخطية يروح يقول لربنا سامحني بيسامحه، وأنا الخطية ضعفي أقوى مني بيرجعني تاني للخطية، وأنا نفسي أتوب ويكون مراثي السما، بس الخطية واخداني لورا. كل ما أقول أتوب ألاقي نفسي رجعت لنفس الخطية. هل ربنا هيسامحني أنا الخطية الغير مستحقة؟ بترجاك يا أبي قول لي كلمة تريحني أنا الخطية. أولا عايز أطمنك وأقول لك إن محبة ربنا ليكي ما بتتغيرش، بيحبك محبة أبدية، محبة كاملة ما تتغيرش. وثانيا ان اي مرة بتغلطي فيها وتيجي تقولي له سامحني بيسامحك، بيسامحك. لكن انا عايز اسألك، لو انسان مثلا مدي ظهره ربنا وعايش بعيد عنه، ليكن مثلا زي الابن الضال في الكرة البعيدة، وساعات يغلط يقول رب سامحني سامح، وتاني يوم وتالت يوم والعمر انتهى وهو فين؟ وهو في الكورة البعيدة ميت، ميت. لازم يجي وقت، والوقت هو الآن. تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون.

يقوم من موت الخطيه واذهب الى ابي وارجع لارض الحياه، لحضن الحياه، لحضن ابويا، ويبقى هنا الضمان، الضمان، التوبه، ترك الخطيه وعدم الرجوع اليها. وان لم تتوبوا فكذلك تهلكون. ان لم تتوبوا توبه، الان اقوم اروح اترمي عند رجليه. انت مغلوبه من الخطيه وبتتكرر في حياتك كل يوم، روحي ابكي له، انا ضعيف مش قادر ابطل الخطيه. روح لمين؟ ابكي عند رجليه وما تسيبهوش الا لما يديكي قوه ونعمه وتتغيري وحياه جديده، حياه جديده. مفيش حاجه اسمها الخطيه تغلبني وتسود عليا، لا، لان الخطيه لن تسودكم، لن تسودكم.

واحد بيقول هو عادي لو صليت صلوات الإجبية ورا بعض، بس في أول الصلاة أصلي صلاة الشكر والباقي لا صلاة شكر ولا المزمور، وعادي لو يا ابني كأني يعني بتفاصل ربنا، أديلك ربع ساعة، لا خليهم 10 دقايق، لا خليهم 5 دقايق، أصلي الصلوة دي بلاش، أوفر صلاة الشكر بلاش أقولها وبلاش أقول ارحمني. دي مش محبة ربنا، واخد بالك؟ اللي بيصلي من قلبه إنسان عايش حياة توبة حقيقية، إنسان أولا موجود في محضر الملك، وثانيا يستعذ بالوجود في محضره، وثالثا شو قلبه يستمر في محضره على الدوام. لما يقول المرنم في المزمور: أما أنا فصلاه، أما أنا فصلاه، يعني إيه؟ يعني أنا موجود في محضره على الدوام، أنا موجود في محضره على الدوام. حياة الصلاة وأنا موجود في محضره، مشاعري من جوه، مين أنا مين؟ مين أنا مين؟ شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، بقى أنا أستاهل إني أكون معك، بقى أنا أستاهل إني أوجد في محضرك، بقى أنا أستاهل إني أرفع عيون إيماني إليك، بقى أنا أستاهل أي شيء منك؟ لا، سنشعر بالممنونية، شاعر بعظم العطية لأنه بقى ابنه وغالي عليه. الصلاة يا ابني له فريضة، ولا هي مقطوعية ولا هي علقة أصلي وأوفر الكلام مش عارف. لا يا ابني، الصلاة دي حب. حبيت ربنا واشتهيت أكون في محضره على الدوام، هنا شايفه بالإيمان وهناك بالعيان. هنا موجود في محضره بالإيمان، وهناك هشوفه هو بذاته.

اجلس في وسطينا طالن تظهرنا والشوق مالينا طال انتظارنا.

يا حبيبي يا حبيبي، عايز توفر صلاة الشكر والمزمور يا ابني؟ حسأل سؤال، مين يطول يتوجد في محضر الملك؟ مين يطول؟ يعني خلينا نفهم يعني ايه صلاة، يعني ايه صلاة؟ صلاة يعني هقعد جنبه هنا بالإيمان، هكلمه هنا شخصيا بالإيمان، مسيح معايا قدامي حواليا أنا في محضره قاعد معاه. مين أنا؟ مين؟ مين أنا؟ مين؟ وأنت مين؟ الناس اللي بتقول اصلي وما اصليش ومش عارف ايه والتماحيج دي، يا سلام، بقى انا استاهل، بقى انا استاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنبي، بقى انا استاهل انك تخبط على قلبي، وانت بجلالك واقف مكاني وتقول افتح لي. مين انا؟ مين؟ يمكن نسيت انا مين. أنا التراب افتكري يا نفسي، أنا التراب وياكي تنسي.

واحدة بتقول أنا بنت الرب من الأليوبية، جارتي كذا وكذا، أولادها دايما يرموا مناديل ولبوا فضلات الأكل عليا من البلكونة، وهي كذا مرة أشوفها بتنزل تقف قدام باب شقتي الساعة 1 بالليل وترش حاجات قدام باب الشقة أنا بشوفها من العين السحرية. ساعات هي اللي بترش الحاجات دي وساعات حد من أولادها، وأنا فعلا تعبانة جدا وبحاول أقاوم وأصلي بس برضو تعبانة، لأن الحرب عليا شديدة قوي من عدو الخير. تنصحني بإيه يا أبونا؟ أفتح الباب وهي بترش الحاجات دي وأزعق معاها ولا أسكت؟ صليلي كتير وانصحني أعمل إيه. جارة غير مؤمنة متعصبة إلى آخره من الكلام. شوف احنا مش بنقابل الشر بالشر، لا، ومش احنا اللي بنتصدر الحاجات اللي بتقابلنا، احنا نصدر المسيح وقوله تولى الامر ده. بس امتى اصدر المسيح وقوله تولى الامر ده؟ لما يكون في عشرة بيني وبينه، علاقة حب بيني وبينه، عايش الحياة الكريمة اللي تمجد اسمه، حياة توبة حقيقية لي، علاقة وصلة بيه، أكلمه يسمعني، أطلب منه يستجيب لي، هسيب الأمر بين إيدي، أنت تتصرف. والرب يصنع الآيات والمعجزات في يوم وليلة، تلاقي كل ده انتهى، كل ده انتهى. مش عايز أقول أمثلة عالمية، جار السو ولا مش عارف إيه، أنا أقول إن المسيح يعمل عمل كبير. صلي وربنا يديكوا نعمة.

ممكن سؤال هو الحقن المجهري وتحديد الجنس حرام ولا حلال؟ احنا مش ضد العلم، لا، إن كان ربنا سمح بالتقدم ده وبيحل مشاكل ما فيش مانع. طبعا ممكن البعض يقول ان ده التغاضي عن إرادة ربنا وبننفذ إرادتنا احنا، ده البعض بيقول كده، ان ربنا ما رادش مثلا ان فلان يخلف او فلانة تخلف فيجري يعمل حقن مجهري، ده ضد إرادة ربنا، يمكن ربنا مش عايز يديه، ده البعض بيقول. والبعض التاني بيقول إن العلم بركة من عند ربنا، ممكن بيوصلنا لأمور خيرات كتير، خيرات كتير منها حل المشاكل، إن فلان وفلانة ما بيخلفوش ممكن يخلفوا، ممكن يجيبوا ولد إلى آخره بيعتبروا. فشوفوا حسب ضمير الإنسان يرتاح على دي أو يرتاح على دي، يرتاح على دي أو يرتاح على دي.

ايه رأيك في الأب والأم اللي بيطلبوا لبنتهم مهر كتير وذهب، مش طالبين راحتها ولا انبساطها؟ انا شايف انهم باصين للمظاهر بس، باصين للناس، مش امشي على قد ظروفي وربنا يديم كهنوتك. امين. ساعات الانسان لما المسيح يغيب عن عينيه تلاقيه يطيش بالفكر، يطيش، فتلاقي امانيه وطلباته عالميه زمنيه، يعني بدال دول ما يفكروا ان لبنتهم يجي انسان مؤمن يمسك ايديها ويوصلها للملكوت، لا، بيفكروا في الذهب والمال واللي واللي واللي. ده طبعا تفكير غير مستقيم، لان احنا في امور جوازنا وكل امورنا نطلب الرب اولا ونستشيره. اما في امور الزواج الايمان مهم جدا، والعريس يكون يعرف ربنا، بس العروسة تكون عارفة ربنا، وعايشين حياة تقية أمام الله، ويكونوا كنيسة أو يأسسوا كنيسة بجوازهم، وساعتها لا هنطلب أمور زمنية ولا ذهب ولا غير ذهب، كل الأمور الفردية دي الفانية نتغاضى عنها. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونشوف مجد الرب. مجد الرب. ايه ده كله، ايه ده كله.

كنت حاضر الاجتماع مش عارف ايه بعد الكشاف، يعني ايه بعد الكشاف؟ وانا رايح جبت ازازة مية معدنية، والازازة كانت لزقها بي، لزقها بلزق وسايبها في التلاجة من 3 سنين، ولما ظهرت كورونا جات ليا كورونا يعني، وكانت درجة الحرارة فوق 40، كنتش بنام، كان يوم الاثنين وصباح الثلاث، فقلت لوالدتي هاتيها اعملي كم مداد بيها، وهي بقالها 3 سنين في التلاجة. بعد كده عيني غفلت، رحت في النوم، جت الساعة 5:15 الفجر، لقيت واحد بيخبطني بالصليب على راسي، كانت معاك العذراء أم النور، قلت لي قوم قوم ما تخافش، قمت جريت على الحمام، رجعت كل اللي في المعدة، وبعدها نمت ما حسيتش، قمت كأني مستحمي والسرير غرقان مية، ولا كان عندي كورونا خالص، ولا كأني عندي كورونا خالص. بركة العذراء وبركة الاجتماع تكون معنا، آمين. بنسخ وما بلش صباعي هنا. ماما كانت تعبانة جدا وعندها خشونة في رجلها، ورجلها ورمة جدا مش بتقدر تمشي، راحت للدكتور ومنعها من الحركة واخدت العلاج وما خفتش، وفي يوم تعبت خالص وكانت بتصرخ من الألم، وكانت مشغلة التلفزيون بتسمع الاجتماع وطلبت الشفاء، شربت من المية، دهنت رجلها وخفت في الحال من الألم والورم، وبنشكر ربنا.

بنتي منعت جنيه، طلعنا بيها على الدكتور، عملنا أشعة وقال هنعمل عملية، وأنا قاعدة نبكي قلت بشفاعة وصلوات الاجتماع إنه ينزل من غير عملية. قعدت أصلي وقلت لو نزل نكتب المعجزة ونبعتها. قبل ما أكمل صلاة بنتي رجعت الجنيه الحمد لله من غير عملية. أخويا سافر الكويت من 8 شهور ومش لاقي شغل، تعب كتير وصلينا كتير وطلبنا من ربنا لكن مفيش استجابة. يوم الجمعة 8/7 حضرت الاجتماع في التلفزيون، حطيت مية، والدتي برضو

0: بيتها حطت ميه، وبعد الاجتماع جبنا صورته ورشينا الميه، قلنا بشفاعة العذراء والميه بتاعت الاجتماع تتمجد معاه ويلاقي شغل. وبالفعل بعد 3 ايام اخويا رن علينا وقال لنا ان في شركة اتصلت عليه وقالت له تعالى اعمل مقابلة، وقبل في الشغل ونشكر ربنا. حاجات كتير قوي اسيبكم تعملوا اي حاجة انتم. مجد للملك المسيح، تفضل.
1: أنا كنت حابة أشهد عن بركة حصلت في حياتي. أنا دايما بحضر الاجتماع بتاعك يا بونا، ودايما بحط مية قدام التلفزيون، وأنا جوزي مسافر برا، وانت عارف يا بونا الظروف بتاعت دولة الكويت، والدنيا مقفلة والدنيا كلها خربانة شوية، وكان جوزي ما كانش لاقي كفيل ان هو يحول عليه الإقامة بتاعته، وكانت خلاص فترة السماح الممدودة كانت خلاص قربت تخلص. وانا يا بونا فتحت صورته وحطيتها قدام الاجتماع وصليت وقلت يا رب يسوع ببركة الاجتماع وبركة ابونا مكاري تتحنن علينا، وانت اللي تحط قدامه الكفيل وتمشي اموره وتدبرها. وفعلا يا بونا مكاري بركة الاجتماع وبركة صلاتك، وربنا اتمجد وجوزي لقي كفيل وحول اقامته ومد ايده. انت يا بونا مكاري انت بركة كبيرة، انا نفسي اشوفك وقابلك وابوس على ايدك، انت فعلا بركة كبيرة لينا على الارض.
2: بسم الله أبو الابن وروح القدس الان واحد امين. سلام يا وتسابونا مكاري، انا حابه اسجل معجزه لمجد اسم الرب يسوع. اختي في 10/7 كانت تعبت جدا، وعملنا لها تحاليل اثبتت ان وظائف الكلى عاليه جدا، لدرجه ان فاضل 8/10 وتخش على جهاز تغسل كلى. واخويا قال ان هي لو دخلت على تغسل ممكن ما تستحملش. رحنا اتفقنا انا وماما ومرات اخويا، وصمنا 3 ايام، 4 خميس جمعة، ويوم الجمعة شغلنا التلفزيون واجتماع ابونا مكاري، وحطينا ازازة مية وطلبنا شفاعة الاجتماع وشفاعة العذراء وشفاعة القديسين، وشربت من المية. تاني يوم السبت راحت عملنا تحاليل ورناها للدكتور، الدكتور جاله حالة ذهول، يعني زي التحاليل دي نزلت بسرعة كده، لدرجة ان كان بيقول لاخويا ده فاضل بس 3/10 وترجع الوظائف الكلى زي ما هي. ادها علاج لمدة يومين، وفعلا بعد يومين عملنا التحليل تاني رجعت وظائف الكلى احسن من الاول وبقيت زي الفل.
3: مساء الخير قدس ابونا مكاري، اقبل الايادي. انا اسمي حنان شفيق من دفش، متجوزة بن غني. حصلت معايا 3 معجزات في حياتي. اول معجزة جبت 2 توأم كرس وشنودة، ما كانوش هما يتكلموا ولا يمشوا ولا اي حاجة، شربوا مية الاجتماع راحوا بقى يتكلموا ويمشوا كل حاجة. يا ابونا متشكرين خالص، الشكر الرب يسوع المسيح.
4: مساء الخير يا قدس ابونا، انا ابنك من اسكندريه. انا ابونا كان ليا صاحب ليا تعبان وكشف، قال له انت عندك كورونا وتعبان خالص. فانا حضرت الاجتماع حضرت الصلاه مع قدسك على التلفزيون، وحضرت الاجتماع. استنى الاجتماع كان حد حكم معجزه وقال لقدسك انا ليا حد في الخارج ابني تعبان بالكورونا، فانا طلعت الصور بتاعته ورشيتها بالميه. فبعد كده اتصلت بيه قال لي انا خفيت تماما. فانا حضرت برضو الصلاه، فقلت فرصه، طب انا معايا نمره تليفونه، طلعت اسمه على التليفون ورشيت بالميه. ونشكر ربنا تاني يوم بسال عليه لقيته بقى كويس، نزل شغله زي الفل.
5: أبونا مكاري مقبل إيديك يا أبي، أنا بنتك من القاهرة، عايزة أحكي معجزتين حصلوا معايا. من 2 سنين، معلش يا أبي سامحني، كان

0: كنت مريت بظروف صحية، كان ناحية صدري الشمال وجعني جدا، وقعد شهرين ووجعني لدرجة ان انا كل ما احرك ايدي مش بقدر احركها كويس، وكان وجع جامد جدا ليل ونهار ما كانش بيروح. ومرضتش اقول لحد في البيت ولا اقول لجوزي ولا لاولادي عشان ما يتشغلوش، لكن كان الالم معايا ليل ونهار، وقعد وقت طويل، قعد اكتر من شهرين. وحتى كلمت صاحبتي، واحدة صاحبتي مؤمنة، قالت لي لا روحي للدكتور وكده. لكن في يوم الحد، كان في يوم إعادة لقدسك وللصلاة، أنا حطيت المية قدام التلفزيون وصليت مع قدسك، ورحت حطيت على الناحية اللي وجعاني من صدري، كانت وجعاني جدا هي ودراعي. وفي نفس اليوم ده سافرت، رحت الغردقة، كنا رايحين نصيف، بس أنا ما كنتش قايلة لأولادي أي حاجة. وفعلا في اليوم ده يا ابي، بعد ما حطيت المية على صدري مشيت معاهم ورحت وسافرت وخلاص، كان الألم راح خالص ولا كأني كان في أي حاجة. سامحني يا ابي لأني اتأخرت. وبنتي برضو كانت قامت من النوم مرة، لقيت حاجة في كحة كده كأنها قرصة، بس كانت كبيرة جدا، كانت موقفة دراعها، كانت عند كوع موقفة دراعها. رحنا لكذا دكتور، اللي قال قرصة من حشرة واللي قال ميكروب، ودونا أدوية وما عملتش أي حاجة. كان الألم معاها لدرجة إنها مش عارفة تنام ولا عارفة تتحرك، وكان كبير قوي وشكله صعب، وكان بتعيط ليل ونهار. ورحت بالإيمان برضو حطيت مية قدام الصلاة بتاعت قدسك وحطيت منها على إيديها. واليوم ده في نفس اليوم نامت نوم طبيعي، كان بقالها يمكن 4 أيام ما بتنامش من الألم، واليوم ده نامت نوم طبيعي خالص وما كانش فيه ألم، وبدأ الورم ده اللي كان في إيدها يفش وما كانش فيه حاجة خالص، وكأني يومين ثلاثة ولا كأني فيه أثر. وأشكر ربنا، وربنا يدوم قدسك يا أبي.
1: سلام يا ابونا مكارم، نقبل الايادي يا ابونا. انا ميلاد والدي نسان من ملوي قريه دير لمبه يحمص القصير. عاوز اقول على معجزه بقوه السيد المسيح اتعملت. انا والدي كان عنده كورونا من يوم الثلاث، حضرت الاجتماع بتاع قدسك يوم الجمعه، كان يوم 7/8، كان هو لسه ديله بتاع 4 ايام وكان تعبان خالص. انا سمعت قدسك ولما بتقول اللي يرش اللي يدي ميه مثلا للمريض ويقول باسم يسوع المسيح تشفى من اللي انت فيه، فانا عملت اللي انت قلت لي عليه. وهو كان قبليها بثلاث ايام كان عنده الكورونا واحنا ما كناش عارفين، وكان والدتي واخويا ومراتي واولادي، فاحنا كنا كلنا مع بعض في نفس البيت. فانا سمعت الاجتماع بتاع قدسك وخدت الميه من قدام التلفزيون واديت لوالدي شرب منها، وقلت له باسم يسوع المسيح انك تشفى من مرض الكورونا وتبقى حلو، وان ربنا بقوه ربنا يسوع المسيح برضو ان احنا ما فيش حد فينا يتعدي بهذا الفيروس. ونحمد ربنا ونشكر قدس ابونا، هو اديله بتاع شهر دلوقتي والحمد لله. نحمد ربنا ونشكر ان هو بيجي في صحه تمام وبيجي مية مية، واحنا كمان كل الأسرة البيت كله ما فيش حد فينا نحمد ربنا ونشكر وتعالى بالفيروس. وانا حتى قعدت معايا لفترة اللي هو اللي كان فيها حجر مع نفسه، كنت انا وهو لوحدنا، وكان نعمة ربنا يسوع المسيح معانا، والحمد لله ما فيش حد فينا اتعالى بالفيروس نهائي.
2: خلاص امين. اعطوا مجدا للملك المسيح. أقول عدد أو اتنين ترنيم. كل نسمة فلتسبح اسم الرب، هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء، هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار، سبح

الحسن نوى ثمر، كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا. فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدفن وأوتار،

سماوات سبحوا في فلك قوته هللويا حسب كثرة عظمته هللويا.

والسماء والأرض كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا. فهو فخر لجميع الأضخياء هللويا. سبح

كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا الرب

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين، والنهاردة عيد كان في وقت معين لما بدأ عيد كل المصريين، عيد النيروز. وهقول لي كان عيد كل المصريين، كلمة نيروز يعني يمكن أصلها فارسي، يعني معناها يوم الفرح، اليوم الجديد، اليوم الأول إلى آخره. طبعا الكنيسة القبطية بعد شوية خدته بداية التقويم بتاعها إلى آخره. كنيستنا القبطية في وسط كنائس العالم زهرة، وفي وسط الكنائس العالم متوجة، مش بإكليل، بأكاليل، ونورها متزايد على كل كنائس المسكونة. ليه؟ ربنا شرفها بعصور استشهاد ممكن يكونوا 10، بدأوا بعصر نيرون. نيرون وده كان سنة 65 ميلادية، وآخر واحد كان دقلديانوس، وده كان من سنة 284 ميلادية. وطبعا بعد العذابات المريرة للمسيحيين صدر بعد دقلديانوس مرسوم اسمه مرسوم ميلانو بالتسامح مع المسيحيين، وداهم حرية العبادة وبناء الكنائس إلى آخره. فالكنيسة القبطية اتخذت بداية حكم دقلديانوس اللي هو سنة 284 ميلادية بداية التقويم القبطي، بداية التقفيع. خلال المدة دي استشهد عديد، مئات آلاف، مليون مسيحي استشهد، منهم مثلا الأم دولاجي، القديس أبو قلتة، الأنبا بضابة، إلى آخره من الكواكب اللي زينت سماء كنيسة مصر، زينت كنيسة مصر. ولما أقول الشهداء أقول مثلا في

وسط الحقبة دي كان عندنا كتيبة اسمها كتيبة الطيبية برئاسة القديس موريس. راحوا سافروا سويسرا وفرنسا، وهناك في الطريق طبعا قابلوهم أوثان فقالوا اسجدوا للأوثان، فرفضوا يسجدوا للأوثان. كان عددهم 6600، مفيش منهم إنسان رضي أو قبل يترك الإيمان ويسجد للأوثان، واستشهدوا كلهم. طبعا أهل سويسرا لما شافوا كده آمنوا بالمسيح بسبب إيمان الكتيبة الطيبية. صورة مشرفة جدا، الريحة الحلوة في أجواء العالم، شهداء مصر وكنيسة مصر. وإن كان التاريخ منور بكواكب عظيمة في الإيمان، أقول التاريخ، لكن أقول الزمان الحاضر أيضا، والنور مشرق بشهداء ليبيا 21، شهداء ليبيا 21. أنا قلت بدأ التقويم سنة 284 ميلادية لما صدر مرسوم ميلان، وطبعا في الوقت ده كانت مصر كلها إيه؟ مسيحية، فكان العيد هو عيد المصريين، والعيد هو عيد الكنيسة، عيد المسيحيين، هو عيد الكل، العيد اللي بنعيده النهاردة. النهاردة بنذكر طبعا أعداد لا تعد، إن كان في الصعيد أو هنا أو هنا، من الشهداء القديسين اللي نوروا التاريخ، نوروا التاريخ اللي لا يضاهيه تاريخ في وسط كنائس العالم. باجي جنب الحتة دي وحط ايه؟ كلام الرؤيا اللي بيقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ايه وهم غلبوه؟ والاستشهاد يعني ايه؟ هي حرب مع الشيطان وأعوانه من جنس البشر، بيحارب المسيح اللي في المؤمنين. عشان كده بنقول الحرب للرب، والإنسان اللي يتمسك بمسيحه هيغلب. يقول وهم غلبوه، غلبوا الشيطان اللي بيحاربه، وعاشوا حياة النصرة والمجد، بس غلبوه بإيه؟ نمرة واحد، بدم الخروف. دم الخروف يعني إيه؟ يعني الصليب، يعني المسيح المصلوب له كل المجد، يعني الدم، الدم. هم غلبوه بدم الخروف. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. كلمة الصليب هم غلبوه بدم الخروف. فاكرين اليهود أو العبرانيين لما كانوا في مصر وربنا قال لهم في الليلة دي تذبحوا ذبيحة وتاخدوا الدم وترشوه على العتبة العليا والقائمتين، والذبيحة دي رمز للفريضة اللي فرضها الرب عليهم، اللي هي رمز الايه؟ لرب المجد يسوع. وقال لهم يكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، أرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك
حين أضع

أضرب أرض مصر، حين أضرب أرض مصر. هم غلبوه بالدم، إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. غلبوه. لابد كل إنسان قبل الشهادة بتاعته تمسك بالصليب ودم المسيح، كلمة المتجسد والرب اداله نصرة. نصرة بعد ما مات؟ لا، ما ماتش، لا، ده غلب ودخل للمجد. هم غلبوه بدم الخروف. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، بكلمة شهادتهم. ايه كلمة شهادتهم؟

شوف هقول كلمتين مكتوبين هنا، بيقول ايه؟ فمتى اسلموكم وتساقون امام ولاه وملوك من اجل شهاده لهم وللامم بكلمه شهادتهم، تساقون امام ولاه وملوك من اجل شهاده لهم وللامم، فمتى اسلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون. ليه؟ لانكم تعطون في تلك الساعه ما تتكلمون به، لان لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم المتكلم فيكم. أتاري غلبوا بكلمة شهادتهم، أتاري مش هم اللي بيتكلموا، دي سحابة الشهود، سحابة الشهود اللي الرب أو الروح نطق على ألسنتهم. الرب، يبقى الكلمة مش كلام الإنسان اللي استشهد، ده كلام رب المجد يسوع. يقول ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم. دي كانت كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حد، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. بيذكر الكتاب الرسالة العبرانيين سحابة الشهود، وكل إنسان استشهد انضم للسحابة دي، والواحد وعشرين بطل من أبطال ليبيا انضموا للسحابة دي. بيقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، إذ لنا سحابة من الشهود لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. يا سلام، يعني أنا بتصور لما بيقف الإنسان الشهيد قبل ما يستشهد وبعدين يتكلموا معاه ويرد، بتصور إن اللي بيسمعوا بيرتعبوا لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. لستم أنتم، يا سلام، ملكية، ملكية للرب. عشان كده الحرب مش للإنسان في ذاته، لا ده إنسان غلبان شوية تراب، لكن الحرب للرب، هي من عدو الخير وأعوانه، عبيده من البشر، عبيد الشيطان اللي بيحاربوا المسيح في قديسين.

مسيح في قديسيه، وقد ايه بيرتعبوا امام الانسان الضعيف اللي بلا حيلة اللي هو بيستشهد. هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. يا سلام، لم يحبوا حياتهم حتى الموت. يعني ايه؟ شوف، رب المجد مرة قال: إن كان أحد يأتي إلي ولم يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض نفسه. يبغض نفسه يعني ايه يا رب؟ يعني ادي شهداء ليبيا، وادي المسيح، وزي ما سمعت ان كانوا بيعذبوهم ايام طويلة. ايه رأيك؟ تحب تنجى من الموت ولا تتمسك بإيمانك بالمسيح وتموت وتستشهد؟ تحب نفسك ولا تحب المسيح أكتر؟ قال: لا، المسيح. كان أحد لا يبغض حتى نفسه. لما تتحط نفسي في موضع المقارنة مع رب المجد يسوع، بناقص نفسي، بناقص نفسي. يكرم المسيح له كل المجد. شهداء أكرموا إلههم، أكرموا مسيحهم، خلوا تاج على رؤوسهم، ترنيمة على ألسنتهم، ملأوا جو بلادنا مصر بالرائحة العطرة والسيرة المباركة جدا. لم يحبوا حياتهم حتى الموت. فضل يتمسك بالإيمان، يرفض نفسه وذاته حتى الموت لغاية الاستشهاد. فبيقول: فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. عايز تخلص تروح الأبدية كلك نصيب في المجد، تقدم للاستشهاد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. قعدت أتأمل وأرى في التاريخ، ولو إني مش بتاع تاريخ، لكن قد إيه شفت العجب. قصص من الإيمان والحب للمسيح مشبعة مشبعة. نالوا أكاليل المجد بتمسكهم بالإيمان برب المجد يسوع. صور حلوة، صور حلوة. وإن كنا بنعيد ليهم النهارده، بنعيد لشجاعتهم وقوتهم، بنعيد ونطلب شفاعتهم، بنعيد ونقول اللي أعانهم يعيننا، واللي اداهم النعمة يتمسكوا بالإيمان، يتمسكوا بالإيمان حتى الموت. لم يحبوا حياتهم حتى الموت. يا سلام

يا سلام، صور مشبعة. ما تقرأ التاريخ وقصة فلان وقصة علان، حاجة غير عادية وغير منطقية، لكن فيها مجد الملك المسيح، وفيها روعة الإيمان المسيحي. روعة. اشمعنى الشيطان بيحارب المسيحيين؟ لا، هو مش بيحارب المسيحيين، هو بيحارب المسيح اللي سحق رأسه في الصليب، واللي هزمه في المعركة الكبرى، واللي أسقطه ونهايته مرة، نهايته مرة. عشان كده بيحارب المسيح في قديسيه. حرب الشيطان ضد المسيح، يعني ممكن الشيطان تلاقيه ساكت عن ملايين البشر اللي ما لهمش المسيح، لكن يهيج ضد واحد مسيحي. وعلى قد ما يزيد إيمان المسيح، على قد ما تشتد الحرب عليه، لكن على قد ما تشتد الحرب عليه، على قد ما تشتد النصرة في حياته، ويغني ويقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يوم عظيم، يوم نذكر شهداءنا العظام اللي تمسكوا بالإيمان حتى الموت، بس هم ما ماتوش، حتى الانطلاق للمجد، حتى الانطلاق للمجد. وطبعا في الأوقات اللي زي دي، يعني وأنا بتأمل في الأوقات اللي زي دي، ممكن يكون إنسان ضعيف ومسكين، لكن مش عايز يسيب الإيمان. وأنا بتأمل، فكري راح كده على إن المسيح بشخصه بيجي يعز ويشدد الضعيف، يشدد الضعيف. لما بتأمل في أبطال ليبيا، في أبطال ليبيا اللي انضموا للتاريخ العظيم وانضموا لسحابة الشهود، سحابة الشهود، وانضموا للأسماء المكتوبة في سفر الحياة، ما بتأمل فيهم. يا سلام، لا فيهم عالم لاهوتي، ولا فيهم صاحب كرسي، ولا فيهم معلم، ويمكن فيهم ناس لا يقرأ ولا يكتب. وده عظمة إيماننا المسيحي. المسيح له كل المجد. لما جه يبدأ الخدمة ويختار اللي معاه، ما اختارش علماء، ما اختارش كذا وكذا وكذا. تعال يا بطرس، تعال يا اندراوس، تعال يا يعقوب، تعال يا يوحنا. أول اللي دعاهم بتشتغلوا إيه؟ قالوا إحنا صيادين. خريجين إيه؟ قال عاميين وعديمي العلم. عاميين وعديمي العلم. لكن نبص نلاقي عظمة الإيمان، لأن الإيمان لا يعتمد على مواهب بشرية، ولا يعتمد على أمور معطاه من الإنسان لربنا. لا، الرب هو اللي بيعطي. عشان كده اما اقول شهداء ليبيا، لا فيهم عالم لاهوتي، ولا معلم، ولا خادم، ولا كرسي، ولا ولا. امال فيهم ايه؟ فيهم حب للمسيح، حب للمسيح. ادي الايمان، ادي الايمان. فيهم حب للمسيح، لا فلسفه ولا تفسير ولا ولا ولا ولا. فيهم حب للمسيح. يا ترى كان فيهم الأرثوذكسي؟ نعم. كان فيهم البروتستانتي؟ نعم. كان فيهم الكاثوليك؟ نعم. كان فيهم اللي بيحب المسيح، اللي بيحب المسيح، اللي بيحب المسيح، وحبه خلاه يضحي بنفسه من أجل اللي ضحى من أجله. العظيم العظيم العظيم اللي ضحى من أجله. بنعيد النهاردة للعظمة، بنعيد

ده النهارده للأبطال اللي عبقوا جو مصر وكنيسة مصر بالرائحة الطيبة المباركة جدا، رائحة الإيمان الواثق، رائحة الحب العظيم للملك المسيح. ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. يلا نصلي كلنا، ننحني قدام الملك اللي بيشجعنا طول الطريق، واللي بيمسك بإيدينا. تعالوا نقول له ملناش غيرك، تشدد الضعيف فينا وتريح التعبان وتفرح الحزين وتشيل هم المهموم. عندك استجابة لكل طلبة، كرامة ومجد لي. كلموا ارفعوا الطلبة لي. كل مريض صلي الآن وقل باسم يسوع المسيح، انت او حد يصلي لك باسم يسوع المسيح، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون باسم يسوع المسيح، يخرجون الشياطين. الرب مستعد يصنع آيات ومعجزات الآن. انحني قدامه بالقلب والجسد والروح، كلموه اشكروه مجدوه. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نعظمك نباركك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا، طيبت خواطرنا، عزيتنا وفرحتنا. ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك. بتشدد ركبنا المخلع، بتشددنا وتقوينا.

بنشكرك لأن عينك علينا من أول السنة إلى آخرها، بنشكرك لأنك معانا طول المشوار، معانا في الخروج والدخول، معانا في الصح والمنام، مظلل علينا في خيمة حبك، راعينا معنيك كرامة ومجد ليك.

اقبل شكر قلوبنا. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كف

نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. ودلوقتي حصلي لكل مريض وكل إنسان مقيد بالشياطين واللي عنده إيمان بيسوع المسيح وسلطانه يخف الآن ويتحرر من الشيطان. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. أما بالنسبة للمقيدين بالشياطين، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. بس أنا بطلب من الإنسان اللي يشفى أو يتحرر من الشيطان، وأنا بصلي دلوقتي بأمانة يبعت لينا، بأمانة يبعت لينا، وما تبعتش يبقى دي خيانة وإنكار لفضل الرب يسوع المسيح. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

في أزمات الشدة والضيق بنحس مرات كتير بأننا مضغوطين، مضغوطين ضغط نفسي وعصبي وجسدي، لدرجة إنه الأفكار والحلول بتروح مننا وبنفقد القدرة والنجاة، ونقول إن كل شيء قد انتهى. وخلينا نتذكر سفينة يسوع وتلاميذه، وقد كانوا في البحر في عز العاصفة ووسط الأمواج الحائجة، كانوا خائفين ولكنهم ما فقدوا الأمل، تمسكوا بيسوع. لما صرخوا إليه وقال له يا يسوع أنقذنا، ما تأخر يسوع من مساعدتهم، زي ما قال كاتب المزمور: أدعوني في يوم الضيق فأنقذك وتمجدني. بأيده بس يسوع سكت العاصفة ولفت لتلاميذه وقال لهم: يا قليل الإيمان، محتاجين في ظل العاصفة الحائجة في بلدنا وما تقلبات الأحداث والأحوال لا يكن إيماننا قليل، بل أن نتمسك بسفينة يسوع، فمهما كانت الأحوال لكنها حتما ستحدى وتعود بلدنا من جديد، سودان رافي رأيه ودائما إبليس فيه مغلوب.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم اللي بيشاهدونا بيتابعونا من خلال شبكة قنوات القرمة، مرحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية أحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام للجميع. اليوم بنعمة الرب قدام حلقة مهمة جدا بعنوان انهيار للقيم والأخلاق في أمة الإيمان والتدين. في البداية خلونا نصلي، صلي أن الرب يعيد الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط. إيران دايما بتحاول تتلاعب وتكسب وقت، لكن اللي في دماغها عايزة تعمل تفرض هيمنة على مضيق هرمز، على كل الدول الشرق الأوسط، تظهر للحرس الثوري عندها أن هي ما زالت دولة قادرة أنها توصل وقادرة أنها تؤثر وقادرة أن هي تحارب أمريكا وتحارب مش عارف إيه. للأسف بعد ما كان في اتفاق للسلام واتفاق لوقف الحرب تماما، إيران بدأت تستفز تاني وبدأت تضرب صواريخ على الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والسعودية، بدأت تحاول تهيج الحوثيين أنه

هم يغلقوا مضيق باب المندب، وده له تأثير كبير جدا جدا جدا على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. وده بيقول أنه هيكون في أزمة اقتصادية كبيرة جدا، ارتفاع مهول للأسعار سواء في مصر أو منطقة الشرق الأوسط أو في العالم كله من جهة الغاز أو البترول. نصلي أن الرب يعطي، يعني مش عارف أقول إيه، للحرس الثوري المتحكم في كل الحياة وفي كل أمر موجود في إيران. عايز أقول ارحموا شعبكم. أول ما بيعاني الشعب الإيراني، وأول ناس بتتأثر يتأثر الشعب الإيراني. خرجت مظاهرات في مدن كتيرة جدا، لكن في تعتيم إعلامي ضد الحرب وضد أن الحرس الثوري هو اللي يكون متحكم، ونظام الملالي هو اللي يكون متحكم ويفرض هيمنته على الشعب الإيراني. الشعب الإيراني بصراحة جاب آخره، وهو شعب طيب بطبيعته، شعب نفسه يعيش، وشعب عنده خيرات كتيرة جدا، لكن كل المال وكل كل الإمكانيات موجهة للتسليح العسكري، موجهة لقادة الملالي، موجهة للحرس الثوري، والشعب بيعاني من أزمة اقتصادية ومن حياة صعبة جدا جدا جدا. لو تشوفوا أن إيران من أكثر البلاد في العالم ضخ وإنتاج للبترول، لكن تشوفوا المدن والقرى اللي جوه إيران تقول مش ممكن تكون دي دولة بترولية، شو ممكن يكون دي دولة عندها هذه الإمكانيات؟ يعني إمكانيات من كل جهة، لكن الإمكانيات دي مهدرة بسبب سوء التصرف، بسبب العنتريات، وبسبب العقيدة، وبسبب الفكر المسيطر على النظام الإيراني أن هم الجماعة والزمن اللي هيخرج فيه الخرساني وأصحاب الرايات السوداء واليماني والشامي والمهدي المعتكف والمختبئ في الكهوف والمغارات. طول ما الفكرة دي مسيطرة على الجماعة الدينية، الحاكم الآمر الناهي صاحب القرار الوحيد جوه إيران، طول ما احنا بنستبع تماما أي وجود لأي سلام أو أي هدنة ولا أي استقرار لمنطقة الشرق الأوسط، مع أننا بنصلي وهنفضل نصلي. الحل استبعاد كل الأفكار دي وكل الروايات اللي جاية من التراث اللي هي قائمة على خزعبلات وخرافات. لا صدقوني، لا في خرساني هيطلع ولا مهدي مختبئ بقاله 1300 سنة في الكهوف والمغاير، ولا في أصحاب الرايات السوداء أنتوا اللي بتعملوها، ولا في يماني هيطلع، ولا في أي حاجة. أحلامكم بتضيع شعبكم، أحلامكم بتأثر على الوضع الأمني للمنطقة كلها، أحلامكم بتأثر على الوضع الاقتصادي والاستقرار والمعيشة والغلاء الشديد اللي بتعاني منه إيران والمنطقة كلها. صلي أن رب يدي حكمة وتعقل، جنبوا كل التراث اللي انتم متمسكين بيه وهو سبب دمار ليكم. منطقة الشرق الأوسط المسبب الأول لحالة الدمار اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط التراث، كتب التراث، الأحاديث المنقولة ان الشجر والحجر هيكلم، انه محمد راح للمنطقه دي، وان محمد ربط الحمار المجنح اللي هو البراق في حلقه من المسجد الاقصى اللي ما كانش موجود. ارحمونا وارحموا شعوبكم، العالم كله سابقكم، العالم كله يتقدم، دول الخليج بدات تنفض للحاجات دي وتبعد الحاجات دي وتشوف نفسها ابراج ومباني وحياه اقتصاديه رائعه جدا لولا الخراب اللي حاصل في ايران، وايران بتحاول ترد وتحاول تستهدفهم. الدول دي سبقت ناس كتيرة جدا. اللي متمسكين بالخرافات بيرجعوا ورا، واللي نفضوا الخرافات زي محمد بن سلمان لما قال كل الأحاديث دي كلها حطناها على جنب ومكانها القمامة والزبالة، وقال كل الأحاديث الأحاد وكل الأحاديث المرويات خاصة بالمستقبل وخاصة احنا رمناها، لم يترك إلا أحاديث قليلة جدا تعد على الأصابع الخاصة به، الصلاة والصوم والحياة البسيطة العامة. لكن إن أنتوا ما زلتوا متمسكين بهذه الخرافات، أنتوا بترجعوا لورا، بترجعوا لورا، صدقوني بترجعوا لورا. شعوبكم هي اللي بتحصد، أنتوا بتخلوا الشعب يزداد في التخلف والكراهية، وإحنا شايفينه، هنتكلم في الحلقة دي، شايفين الكراهية المتأصلة والمتغذية على تراث، متأسف في التعبير، عفن قبيح

تراث كريه بيحرضك انك تكره، تعيش كاره، تعيش حياتك كلها كاره اللي حواليه، كاره الدول، كاره كل حاجه، انت عايش كاره كل حاجه، لعب كاره، لعيبه كاره، منتخبات كاره، فن كاره، تمثيل كاره، فنون تشكيليه كاره، انت كاره كل حاجه، كاره كل حاجه، عايش في سجن اسمه المؤامره الكبرى على الاسلام والمسلمين، يحسدوننا على نعمه الاسلام والمسلمين. يا عزيزي نعمه، انتوا اهنتوا كلمه نعمه واهنتم اسمهم نعمه، بطلوا بقى الحسد والنعمه والسماع وكل العبارات دي، انت اهنتوا هذه المفردات اللي المفروض تكون كلمات ومفردات طيبه. كفاكم كراهيه، كفاكم كراهيه، كفاكم عدوانيه، كفاكم قبح، كفاكم تطول، تطول على الاخرين، كفاكم حشريه، حشرين مناخيركم في كل حاجه، كفاكم عدوانيه بتعادوا الكل، كفاكم ارحموا بلادكم وانقذوا بلادكم. اكبر بلاد في العالم فيها زباله في الشوارع، اكبر بلاد في العالم فيها فوضى، اكبر بلاد في العالم فيها تحرش، اكبر بلاد في العالم فيها اعتداء على المراه والبنات، اكبر بلاد في العالم بتدخل على المواقع الاباحيه. كفاكم تدين مزيف، كفاكم ارحموا نفسكم، ارحموا عاملين صداع للعالم كله بسبب الافكار بتاعتكم. صلي ان ربي يدي نعمه وحكمه. والمنطقه دي منطقه، وانا كتبت مره ان الاحتياج الحقيقي لهذه المنطقه ليس تغيير الانظمه، نظام رايح نظام جاي بنفس الفكره وبنفس الطريقة، لكن الاحتياج الحقيقي للمنطقة دي هي ان الناس قلوبها تتغير، ضميرها يصحى، قلوبها تتغير وضميرها يصحى. التدين المزيف المنتشر في مجتمعاتنا انتج لنا شعب مغيب، شعب فوضوي، شعب عشوائي، شعب كريه بيكره وبيعادي، شعب عايش فيه انه طمعان في البلاد الاخرى. هنروح اوروبا نحولها اسلام ليه؟ لان بلاد جميله ومتحضره. هنروح امريكا نحولها اسلام لان بلاد عايز يسرق كل حاجه، شعب عايز يسطو ويسرق وينهب كل حاجه، ولما لا؟ والقائد بتاعه والملهم بتاعه كان يحلل لنفسه الغنائم، يسرق القوافل ويحلل لنفسه الغنائم. فان كان رب البيت بالدف ضاربهم، شيمه اهل البيت ايه؟ البوظان والرأس والسرقة والنهب. خلونا نصلي، خلونا في البركة. يا رب احنا بنقدم ليك كل الشكر وكل الحمد، إله عظيم وصالح، أنا بتشرف بيك يا رب، أنا بتشرف بيك جدا جدا جدا يا رب يسوع المسيح. رفعت رأسنا يا رب، لم نقرأ عنك أبدا يا رب يسوع المسيح أثناء تجسدك إنك بصيت على حاجة في إيد حد، ولا اشتهيت حد، ولا خدت زوجة حد، ولا سرقت زوجة ابن بالتبني، ولا قط قوافل عشان قط غزوات عشان تنهب القوافل. عشان كده انت تشرف يا رب، صفحتك بيضة يا رب. انا بقول لكل مسيحي، انت من حقك تكون فخور بالرب يسوع المسيح، من حقك تعلي عليت رأسنا يا رب. احنا ماشيين رأسنا مرفوعة، ان المسيح صفحته بيضة، لم يتزوج 11 واحدة، لم ينكح إماء، لم تكن له امرأة إن وهبت نفسها خالصة له، لم يشتهي زوجة ابنه، لم يذهب للغزو فيأخذ زوجة بعد أن يقتل زوجها ويقتل أبوها ويقتل عمها، أشياء معيبة. وللأسف تجد من يدافع عنها، وتجد من يبرر لها، وتجد من يستطيع من يصل إلى حد الموت دفاعا من أجل هذه الخرافات وهذه الأشياء المعيبة اللي لو عملها واحد في الزمن الحاضر هيتحاكم، اللي لو عملها واحد في الزمن الحاضر الناس كلها هتشاور عليه وتقول شخص قليل أدب، مجرم، ما ترباش، شخص شوارعي أنه يعمل كده. لكن للأسف ما يحرمونه اليوم على الآخرون يفتخرون به من جهة نبيهم. يا رب أنا بشكرك لأنك شرفتنا يا رب، أنا بشكرك لأنك عليت مقامنا، أنا بشكرك لأن إحنا فخورين بك. طوبى لأناس عزهم بك يا رب. يا رب الحقيقة إن صفحتك كلها بتعلن أنك بالفعل
كما قال الملاك جبرائيل للقديسة المطوبة العذراء مريم: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يا رب أنا بشكرك لأنك القدوس، أنت اللي

وقفت في نهاية رحلة الخدمة 3 سنوات وشوية يا رب، وقلت على الملأ أمام الجميع من منكم يبكتني على خطية؟ مين يقدر يمسك غلطة واحدة؟ وقف اللص وقال يا رب للص الآخر لم يفعل شيئا ليس في محله، بل فعل كل شيء حسن، كيف لا وأنت الإله المتجسد اللي كتب عنك في سفر التكوين إصحاح 1، رأى أن ورأى الله أن كل شيء صنعه إذ هو حسن جدا، عمل يديك حسن يا رب، ما بتخلقش حاجة غلط، ما بتخلقش حاجة معيبة، ما بتخلقش حاجة فاسدة، خلقت كل شيء حسن جدا وعملت كل شيء حسن جدا، وأثناء تجسدك كان كل حياتك حسن جدا. البار، البار لأجل الأسماء، البار بمعنى صفحة بيضة ليس فيها أي نقطة سوداء، صفحة بيضة كاملة. شكرا ليك يا سيدنا رب، أظهرت محبتك، أظهرت عطفك، أظهرت حنوك، أظهرت رأفتك على الجميع، لأن مراحمك على كل أعمال يديك. أنا بصلي أنك تفتح العينين، وبصلي أنك تنور البصيرة، وبصلي أنك تؤمر بسلام في منطقتنا رب اللي تكود بالحروب 1400 سنة، حروب مذهبية وحروب طائفية وحروب ضد الآخرين وحروب استعمارية وحروب توسعية، حرب حرب ودمار دمار دمار، السيف لم يفارق هذه المنطقة من وقت ما جاء، من جاء بالسيف جئتكم بالذبح والسيف لم يفارق هذه المنطقة، الحروب لم تتوقف، سفك الدماء لم يتوقف يا سيدنا رب. ألم يحن الوقت لتنعم هذه الشعوب بنهضة؟ ألم يحن الوقت لتتحرر هذه الشعوب من روح الكراهية؟ ألم يحن الوقت يا رب لتتغير هذه الشعوب يا رب، ويكون مكان الكراهية حب، مكان البغضة إحسان ومعروف للآخرين؟ يا رب أنا بصلي أنك تعمل نهضة حقيقية، وتستخدم قناة القرمة وكل البرامج اللي بتعرض من خلال القناة، سواء برامج دفاعيات أو برامج تعليمية أو برامج للتلمذة أو برامج حياتية، استخدم الكل يا رب يكونوا لمجد اسمك. أذكر فريق العمل، أذكر إخواتي القائمين على العمل، بركة ونعمة وحكمة وتدبر وحسن التدبر في كل شيء يا سيدنا رب، حماية عليهم من كل جهة، بصلي لأجل تسديد الاحتياج يا رب. استخدم الحلقة تكون لمجد اسمك، في اسم الرب يسوع آمين. في بلد أو بلاد التدين والإيمان، البلاد اللي رفع شعار باستمرار احنا بلد الأزهر، احنا بلد الإسلام الوسطي، احنا بلد الإسلام المعتدل، احنا بلد المدافع الأول والحصن الأول للإسلام، في بلد كل الناس قايمة واكلة شربة بتتكلم عن الدين، في كل حاجة عن الدين، ماسك السبحة طول الوقت، في الجوامع طول الوقت، في خطب الجمعة طول الوقت، معاهد أزهرية وجامعة الأزهر بأفرعها المختلفة ينفق عليها المليارات، سواء من الميزانية المصرية أو من التعهدات اللي بتيجي من دول خليجية ودول مختلفة، مليارات تنفق على هذه الجامعة، ملايين خريج جامعة الأزهر، في كل مكان وفي كل بيت شغال محطة الإذاعة القرآن، في كل مكان وفي كل بيت مش هتسمع إلا أشرطة القرآن، في كل مكان وفي كل بيت مش هتلاقي إلا الأدعية. شعب المصري والشعب العربي معجون بالدين، قايم نايم واكل شارب، الدين الدين الدين الدين الدين، لكن حياته على النقيض، حياته بطريقة مختلفة جدا. الشعب المصري عايز يطبق، والمسلمين عايزين يطبقوا الدين على الآخرين، لكن هو ما حدش يحاسبه، هو ما حدش يقرب منه، يعمل اللي هو عايزه وما حدش يقرب منه. هو يتكلم عن الدين، هو يكفر الآخر، يشتم باسم الدين، يتطاول باسم الدين، يقل أدبه باسم الدين، وفاكر أنه دفاعه عن الدين يلزمه العبارات اللي مليانة بالقباحة والسفالة وقلة الأدب، وفاكر أنه هو كده بينصر الدين، وفاكر أنه هو كده كأنه بيأذي الآخر أو بيحد من أو بيرهب الآخر بشتمته بقلة الأدب، وهو مش عارف أنه هو بيبلغ عن دينه. ما المرء على دين خليله، ما كل إناء بينضح بما فيه. لما أنت بتشتم أنت بتقول للإسلام إيه؟ لما أنت بتتطاول أنت بتوصف للإسلام، لما أنت بتسب الدين أنت بتعرفني من هو الإسلام، لما أنت بتدخل تكتب لي كلمات إباحية وتخوض في الأعراض أنت بتقول لي أنك شفي، بتبلغ عن رسولك، أنت بتقول أن أنت نسخة مصغرة، نسخة معدلة، نسخة حاضرة لنبيك، أنت صورة عن نبيك. فبالتالي في الشعب المتدين جداً والأمة التي تفتخر

أنها خير أمة أخرجت للناس، والأمة التي تفتخر أنها أمة وسطية في هذا الشعب المتدين. قامت نقابة المحامين في سوهاج وعملت ثورة كبيرة جدا جدا جدا جدا، اعتراضا على أن في واحدة محامية اسمها لؤى خلف أو لؤى الشريف مش لابسة حجاب، وقرروا ان هم يشطبوها من النقاب. طلعت اكاذيب كتيره جدا، قالوا لك اصليه مش على الجدول فالمفروض ما تروحش تترافع، مع ان هي اترافعت في كذا قضيه وان هي اتمرنت واثبتت ان هي اتمرنت. الاكاذيب من كل حد، قالوا لك اصل هي بتستفز الاصدقاء، قالوا لكن الحقيقه دايما بتظهر. نقابه المحامين في سوهاج واحنا في سنه 2026 بتعترض على واحده مسلمه ان لبسها مش لبس محترم، وانها لازم وبيضيقوا عليها انها لازم تبقى نفس الصبغه. هم عايزينك صبغه واحده، عايزين المجتمع ده عباره عن حاجتين، كل الشباب دقن طويله وجلابيه بيضة، وكل الستات خيمه سودة متحركه. هم عايزين، هم نفسهم في هذه الصوره للمجتمع، نفسهم يروا المجتمع المصري بهذه الصورة. وكتير جدا في الدول العربية منتشرين، كل واحد نفسه يرى المجتمع بتاعه هو عبارة عن دقن جلابية بيضة قصيرة ودقن طويلة، مش مهم لا نظافة ولا اللي موجود جوه الدقن ولا اللي موجود في الشعر، مش مهم، مش مهم الشكل العبثي اللي بيظهر بيه، مش مهم. على الجانب الثاني خيم سودة متحركة. هم عايزين الشعب ده، عايزين الشعب ده ليه؟ لأن الرجل رجل، هو مش رجل، هو ذكر، لأن كلمة رجل كلمة كبيرة قوي. الذكر المسلم مش قادر يسيطر على أعصابه، فهو يعني بيرتعش ويرتبك لو واحدة سايبة شعرها، ولا واحدة حتى ميقب ولا برفيوم الريحة بتاعته طلعت. المسلم بتجيله حاجة ارتكارية، بتجيله حاجة استفزاز، ومش بيبقى قاعد على أعصابه ويبقى عمال مش على بعضه. كيف لا؟ والقدوة بتاعته لما كان قاعد في وسط صحابته أصحابه وعدت واحدة ما قدرش يمسك نفسه، راح قضى حاجته، وكأن العلاقة الزوجية هي قضاء حاجة. كلمة قضاء حاجة دي كلمة في الإسلام بتروح على ثلاث اتجاهات، قضاء حاجة للتبول، قضاء حاجة لنمبر 2 يعمل حمام يعني، قضاء حاجة يمارس الجنس. فراح قضى حاجته مع زوجته لأنه الموضوع بالنسبة ليه هو تفريغ شهوة، وطلع تباهى وقال لهم المرأة تدبر في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان، فإذا واحد شهوته اتحركت روح ائتي مراتك، فالذي عندها عندها. كلام كله قبيح وقلة أدب واستفزاز، هذا هو المعلم والملهم ليهم. فأنت تنتظر من أمة معلمة وملهم ليهم واحد مش قادر يسيطر على شهوته، ساب أصحابه ودخل قضى حاجة وطلع قال لهم أنا عملت كده. يعني تخيلوا المشهد الغريب العجيب اللي الأمة بتفتخر بيه. فهذه أمة ترتعش وتضعف لأن امرأة وفتاة أظهرت شعرها، هذه الأمة ترتعش وتضعف لأن امرأة تعترض، هذه الأمة ترتعش وتضعف لأن امرأة لابسة لبس يعني يدوب رجليها من تحت باين. هذه هي أمة وتريد أن تنجح وتريد أن تتمدن وتريد أن تتحضر وتريد أن تسابق العالم في سباق العلوم والتكنولوجيا. يا عم اسكت، انتوا عايشين في 1400 سنة ورا. المحامية لؤى خلف عقب قرار إيقافها من نقابة المحامين بسوهاج بتقول كده: تم تحرير مذكرة ضدي بدعوى أن ملابسي لا تتناسب، طبعا دي من الصورة، دي صورة معمولة هي مش عايزة تحط صورتها، تتناسب مع طبيعة المهنة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بعدم ارتداء الحجاب رغم ارتداء ملابس رسمية أثناء ممارسة عملي. والمقترحات التي طرحت لحل الأزمة كانت ترتبط بشرط هو ارتداء الحجاب. ليه؟ لأن سيادة المحامين اللي في سوهاج ونقابة المحامين في سوهاج بتستفزهم شعر المحامية. دي صورة تانية معدلة ومعرفش صورة حقيقية ولا لا. المحامية بتقول أتعرض لحمل التشهير وتنمر بسبب عدم ارتداء الحجاب. بيان من نقابة المحامين بسوهاج: في إطار حرص نقابة المحامين سوهاج الفرعية على الارتقاء بمهنة المحاماة ورفع شأن المحامين، فقد دأب مجلس نقابة المحامين سوهاج
نقيبا وأعضاء على السعي الدؤوب للحفاظ على هيبة وكرامة المهنة والمشتغلين بها. يا سلام،

الشعر. وفي إطار ذلك فإن النقابة حريصة كل الحرص على أن يكون الزملاء والزميلات المحامون والمحاميات يؤدون عملهم على النحو اللائق بمهنة المحاماة سلوكا ومظهرا. طب عملت إيه الست لابسة بدلة؟ عملت إيه؟ وفي إطار متابعتها ورصد هذه الأمور فقد صدر قرار بوقف الأستاذة لؤى خلب بكري عثمان مسلمة، عشان في واحد أفتى إن هي مسيحية مسلمة، المحامية عن مزاولة المهنة احتياطية لحين الفصل في الدعوة التأديبية عشان سايبة شعرها نظرا لممارساتها على صفحات التواصل الاجتماعي والاستقواء على النقابة، لأن طلعت قالت النقابة وقفتني عشان مش لابسة حجاب، وزملاء بهيئات أخرى وكذلك كل ما تعلق من ارتكابها لمخالفة قانون المحاماة أنها تلبس الحجاب. ده كلام نقابة المحامين بسوهاج. نقيب المحامين بقى بيقول محامية سوهاج سبق انذارها أكثر من مرة بضرورة الالتزام بالزي اللائق. من وجهة نظره الزي اللائق ايه؟ البس حجاب. هو ده الزي الرسمي المصري دلوقتي، البس حجاب. ولو طالوا صدقوني لو طالوا يلبسوا المسيحيات حجاب هيعملوا كده. هم الذكورية بتاعتهم بتستفز من إظهار المرأة لشعرها. ما بيعرفش يقف على بعض. ليه؟ لانه ذهنه ملوث، هو يدخل بس يقول لي نشيد الانشاد وحسقيال 23 وهو مش فاهم اي حاجه واحد قالها له وهو ما بيقراش. ليه انت عندك ازمه مع دول؟ لان في ازمه في مخك. المخ بتاعك وعقلك مترتب غلط، اتشكل بطريقه غلط، اتشكل على الهوس الجنسي. شعب متسيطر عليه بالهوس الجنسي، شعب مدمن الهوس الجنسي. انت عايزين من ايه من الشعب ده؟ رقم واحد في الدخول على المواقع الإباحية باكستان، السعودية، مصر، اليمن. بعد كده انتوا عايزين من الشعوب دي ايه؟ ماذا تنتظر من هذه الشعوب اللي نايمة صاحية بتقول الله وفي نفس الوقت موبايلها والكمبيوتر بتاعها وكل الأدوات بتاعتها مليانة بأفلام إباحية؟ ماذا تنتظر من هذا الشعب؟ ماذا تنتظر من هذه الأمة؟ أمة ميتة موت من زمان، أمة ميتة، أمة الأخلاق بتاعتها دفنت من زمان، اتعمل عليها جنازة. ما عادش في حاجة اسمها أخلاق في الأمة دي، ما عادش في حاجة اسمها أخلاق. الأخلاق دي كلمة بتتكتب على صفحات التواصل الاجتماعي، لكن ما عادش في حاجة اسمها أخلاق. إذا كان هذا رجل شايب وكبير في السن ولا أشخصن الأمور، لكن أتكلم عن وظيفة فنقيب بيستفز من أن السيدة دي مش لابسة حجاب. فماذا تنتظر من الأمة يا عزيزي؟ للأسف أقولها وبكل حزن، مصر محتاجة لطبيب يعيد إحياء قلبها من جديد، لأن القلب بتاعها مات. زملاء الأستاذة، وده تاريخ حديث 10 يونيو 26، كاتب كده: علشان مش محجبة، إزاي مسلمة ومش محجبة ولبسها كده وسطنا العيب علينا؟ لبسها كده في وسطينا يعني العيب علينا ان سايبينها. لا اقتلوها يا راجل، اما ما يصحش تسيب شعرها، روحوا اقتلوها يا راجل. ما انت محامي، وده محامي، ده محامي. زملاء المحاماه المحامين في سوهاج ومدن مصر دول لازم موقف من الكل. كاتب كده: علشان تحترم نفسها يا اما ما تدخلش المحكمه تاني. ليه؟ لانها مش لابسه حجاب. زميل ليها تاني محمود أبو صلاح: بالنسبة لموضوع اللبس، حضراتكم نصحتم الأستاذة وما على الرسول إلا البلاغ، وذكروها بالله يا أستاذة للتذكير، أنت مسلمة والمسلمة مأمورة بأمر الله ورسوله وليس بهواها. مظهر ملابسك الحالي لا يرضى الله ولا يليق بهويتك، والستر فرض وليس اختيارا أو تفضلا. البس الحجاب يا ست. غريب عادل: من أول الأزمة وأنا براقب وشايف كلام السادة الزملاء، قلت يمكن تقتنع وترجع، لكن المنشور ده أؤكد لك أنك فعلا مستفزة وغاوية تعملي أزمة. ده راجل محامي وكاتب كلمة أزمة غلط. ده راجل محامي وزميل وهيقف يدافع عن الناس وكاتب لغويا كلام غلط، كاتب غلط. لكن انت فعلا مستفزه وغاويه تعملي ازمه، عمرنا ما شفنا
بنت مسلمة مش لابسة حجاب محجبة في الصعيد عامة، فما بال

ذلك بأنك محامية وكمان لبسك ملفت جدا ومثير. الأستاذ غريب استفزته واستفز ذكوريته واستفز رجولته. امرأة مش لابسة حجاب وتقول لي أمة خير أمة أخرجت للناس. إن كان هؤلاء المثقفين والمتعلمين والسادة المحامين واللي بيدافعوا عن حقوق الناس بيفكروا بطريقة دي، تقولي على باقي الشعب؟

خالد، هي لها كذا اسم، لؤى الشريف او لؤى خالد، هي المحاميه لؤى بكري، لؤى خلب بكري عثمان حسن الشريف، والتي تعرضت لحمل تنمر مهني صادر من ذي سلطه عمل نتيجه كونها محاميه حره الشعر بتلتزم بمعايير الزي الفورمال الرسمي، يعني بتحط الروب بتاع المحاماه وزي وبدله رسميه اثناء ممارسه مهنتها، بينما نقابه المحامين الفرعيه بسوهاج مش عاجبها الكلام ده وعاملين ماذوره مختلفه وادوها وقف وتنتظر تاديب. تقول له انها تعرضت خلال الفتره الماضيه لحمله واسعه من الاساءه والتشهير بين المحامين، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي العمود الفقري للتشهير بها كان مبني على روايات منسوبه لاحد رؤساء الدوائر القضائيه. يا خبر بيها قاضي رؤساء دوائر قضائيه بشهر بيها عشان مش لابسه حجاب بشانها وبشان مظهرها الشخصي، وادعت بعض الروايات ان رئيس الدائره منعها نتيجه لمظهرها. الروايات دي تسببت في موجه من التعليقات الماسه بالسمعه، طبعا بقى عمله اللازم. عايز اقول لكم دخل عليها الاف الاف مؤلفه، الاف من التعليقات الخادشه للحياء عشان يثبت يقول لها ان هو مسلم، هو غيران على دينه. من التعليقات اللي دخلت في اعراضها الشخصيه، دخول في الاعراض الناس عشان يثبت ان هو مسلم على اخلاق وهي مش عشان يهديها للحجاب، داخل يسبها بالدين عشان يهديها للحجاب، داخل يقول الفاظ اباحيه عشان يديها للحجاب، يهديها للحجاب داخل يقول لها يا شبيهه النصارى. ما هو هي دي الامه، امه بلا اخلاق، تدين مزيف، تدين مصطنع، تدين نتيجة للفراغ النفسي والروحي والاجتماعي والفلس اللي هم عايشين فيه والضيقة المادية والحالة الاقتصادية المنهارة اللي هم عايشين فيه. انتج لنا شعب قليل ادب، انتج لنا شعب قبيح. هي دي مصر يا جماعة، هي دي مصر، هي دي مصر. لما بنشوف حفلات ام كلثوم والستينات اللي ارث الخمسينات، هي دي مصر. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ عشرات الالاف من التعليقات اللي داخله عشان يهدوها سبوا لها الدين، عشرات الالاف من التعليقات اللي داخلين عشان يقولوا لها انت مسلمه تطولوا عليها وتنمروا عليها وقالوا لها كلمات اباحيه، بيكتب كلام اباحي عشان يقول انا مسلم وغيران على ديني. احنا المجاري طفحت قوي في مصر، المجاري ضربت في مصر، والريحة العفنة طلعت وعفونتها لمست كل حتة في مصر. الروايات تسببت في موجة من التعليقات الماسة بالسمعة والكرامة. ده كلام الأستاذ باسم الجنوبي، ده مسلم مش أنا، بيقول كده. وتضمنت توصيفات مسيئة وانتقادات شخصية وشكلية لا تتعلق بالأداء أو الالتزام المهني، هو ما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية ومهنية جسيمة. شغلها اتدمر، دمروها نفسيا، دمروها ليه؟ لأن المذنبة مش لابسة حجاب، لأن المذنبة مش لابسة حجاب، دمروها نفسيا، تطاولوا عليها باسم الدين، شتموها باسم الدين، تنمروا عليها باسم الدين، وصفوها وصف قبيح باسم الدين. اي دين؟ في قصيده للشاعر اسمه ايه، بخيت، ناسي اسمه، لو المخرج يساعدني، جمال بخيت، لما قال لكم دين ابوكوا ايه، دين ابوكوا اسمه ايه، ده دين شيطاني. الدين اللي يقول لك ادخل اتنمر واشتم وقل ادبك، ده دين شيطاني. الاله اللي يقول لك ادخل رازي على الناس وقل ادبك وقول الفاظ اباحيه دفاعا عنه، يبقى انت بتعب، انت تعبد الشيطان. قصيده منسوبه للدكتور طه حسين، لا اعلم ان كان قالها او قيلت عنه، لا اعلم عشان اكون منصف وحقيقي. هل تعبدون شيطانا؟ نعم، انتم تعبدون الشيطان، لان الشيطان هو من يامر اتباعه بالسب والحشريه وقله الادب والتطاول والسخافه والقبح وكل شيء قبيح. كل شيء لا يمكن يا اخي، ده انت بتقول الله جميل يحب الجمال، اسمع كلامك اشوف امورك اتعجب. ايه اللي بتقوله ده؟ ايه اللي عملتوه في الست ده؟
انا هجل

0: يا راجل ده شعب، ده شعب، دي امه، دي امه كانت بتعلم العالم، دي امه دي. عشان كده اللي بينجح فيها لازم يخرج براها، بيخرج براها. مجدي يعقوب عشان ينجح طلع بره، زويل عشان ينجح طلع بره، محمد عبد المتعال عشان ينجح طلع بره، كتير جدا طلعوا بره عشان ينجحوا. هي امه دي. هو المدارس بتطلع ايه؟ اكتر من 20,000 جامع طلعوا ايه في مصر؟ اكتر من 20,000 جامع في مصر طلعوا لنا ايه؟ طلعوا لنا ايه يا جماعه؟ طلعوا لنا بلاوي سودا، بلاوي سودا على القهاوي وعبارات. الست شغلها اتدمر عشان مش لابسه حجاب. التليفونات مش ظاهره قدامي، فانا الاخ سمعان اهلا بيك، اتفضل.
1: شكرا استاذ اندرو، سلام المسيح لك.
0: سلام المسيح لك.
1: بالخدمه.
0: اشكرك حبيبي.
1: استاذ اندرو، الامه منتظره علامات الساعه الكبرى، ناطرين الدب الجاسوسه. يعني لما أمة المليارين ناظرين الدابة تطلع تخبرهم عن ربهم مصيبة. بعدين بالنسبة للحلقة الماضية، الحلقة الماضية تبع الأرجنتين ومصر، ميسي التزم بما هو موجود باللوح المحفوظ. باللوح المحفوظ كان كاتب ربنا 3-2 النتيجة، وميسي قبل بالنتيجة، لكن أمي المحمدية مرضت باللوح المحفوظ. بيقول لك الأم الإسلامية بتقول أن الرسول علمنا كل شيء حتى الخرى، عفوا يعني، ولم يعرفهم على الصابون، رغم أنه الرسول بيقولوا أنه كانت الماء تنبع من بين أصابعه. طيب إذا كانت الماء تنبع من بين أصابعه، ليش كان ينظف مؤخرته بكيت حجار ويطوف على حريمه بغسل الواحد؟ طالما المي بين صبيعك يا محمد، التص لك شوي على المحروس تبعك. فاذا هيدي عقده النقص المحمدي موجوده بجبين النسل من عند الولاده. لما بشوف امه الاسلام بين اسنان القرش يرموا بانفسهم وجثثهم بالبحار لطلب اللجوء فقط، فقط عند المسيحي، فقط الامه المحمديه لا تقبل اي مثل. حتى المسيحي مرات بسميه البسيط يذهب بقوارب النجاة لحتى يشيل المسلم من بين أسنان القرش، والقرآن بإيدهم يخدين القرآن بيغرقوا مع قرآنهم، واللي بيخلصهم من الموت هن سفن النجاة الأوروبية المسيحية. عقدة النقص موجودة عند المسلم المصري لأنه موجود بالعريش وينظر إلى ربح تطحن ولا من يحرك ذنبه. هذه الأمة مطحونة من 9 ملايين يهودي بيطلعوا كل حقدهم على المسيحيين بمصر، لأنهم مش رجالة، مش رجالة قدام نسوان هون. شوارعهم تشهد عليهم، مستشفيات هون ومدارسهم من هن منهم أبدا إلا أرخص أمة أخرجت للناس. وهذا الرسول إذا متكلين عليه وعلى جثته مبارك عليه. شكرا أستاذ عمرو.
0: شكرا شكرا شكرا. هذا داعية إسلامي اسمه أبو إسلام أحمد عبد الله. هذا شخص من اللي كان بيتباهى أن أمه عشان كانت تعرف نسبة السكر بتاع أبوه كانت بتدوق البول. هذا الشخص اللي قطع الكتاب المقدس على الهوى. هذا الشخص اللي تف على بصق على الصليب. هذا الشخص اللي كان عنده قناة اسمها الأمة الإسلامية وكان ليه النهار تسب في المسيحية وفي المسيح نفسه. هذا الشخص أبو إسلام اللي حياته كلها كذب في كذب. هذا داعية إسلامي كاتب إيه؟ عشرات من المعلقين على منشور محامية الصعيد قالوا أنها مسلمة، وأنا ظننت العكس، هو فاكرها مسيحية لأن صورتها لا علاقة لها بالإسلام، والمسلمة تفتخر بحجابها. أما هذه فشكواها أن النقابة تفرض عليها الحجاب. هذا حال المسيحيات. فصححوا معلوماتكم يرحمكم الله. يعني عايزها مسيحية بالعافية. أبو إسلام عايز الأستاذة لؤى الشريف اللي مكتوب فيها حسن، عايزها مسيحية بالعافية، مش عايزها مسلمة. الراجل ده يتنفس كذبا كعادة الشيوخ واليوتيوبر المسلمين اللي طالعين يألفوا قصص وحكايات ويقتصوا ويجتزئوا، ولا فيهم راجل يقدر يجي يتحدانا ولا يقدر يجي يتكلم معانا. هما بيستخبوا بس ورا الكاميرات ويدوروا له على كاهن يجيب له رقمه ويصحيه من نص الليل ويتكلم. لو فيكم واحد فاهم تعالوا اتكلموا معانا، مش تبعتوا الاولاد اللي داخلين عاملين صداع ويقص آية ويدخل على برامج مسيحية ملاش علاقة بالدفاعيات وعايز يفرق ويقل أدبه؟

العيال اللي انتوا طلقينهم دول علينا ده انتوا يعني المفروض تكونوا مكسوفين لان مش فاهمين حاجه خالص، وده يثبت ان انتوا مش فاهمين حاجه خالص. ابو اسلام بتاعكم بقى بيقول ايه في منشور تاني عن ابو اسلام، ابو اسلام احمد عبد الله دي صفحته الرسميه، بيقول بيان الحقيقه يؤد الفتنه. قول يا ابو اسلام، قول يا سكاموني، قول يا ابو اسلام افتي. ابو اسلام كاتب بيقول بلغني هذا الخبر الغير موثق. بلغك ايه يا ابو اسلام؟ ان المحاميه المسيحيه عملها مسيحيه خلاص، التي ادعت فصلها من النقابه لاجبارها على ارتداء الحجاب، هي ذكر متحول. شوف الكذب يا راجل، عملها مسيحيه وعملها ذكر متحول، يعني الراجل بيكذب. وهي دي الامه، امه تفتخر بمن قال لها انه حلل لهم الكذب في سلاسه ومش مكسوفين، امه تفتخر ان الملهم لهم عنده باب في صحيح مسلم اسمه باب الاداب، الصله والاداب، جوه فيه ايه بقى؟ من سبه النبي وشتمه. هذه امه، هذه هي الامه التي توصف نفسها ان خير امه اخرجت للناس. الشيخ بتاعهم بيكذب وعارف انه بيكذب، كعاده الشيوخ بيكذبوا عارفين انهم بيكذبوا، بس مراهنتهم على مين؟ مراهنتهم على شعب جاهل غير مثقف، شعب غير قارئ، شعب ادى ودنه وذهنه وجسمه وكيانه كله للشيوخ يلعبوا بيه الكوره. هذا المدعي جعلها مسيحيه وجعلها ذكر متحول وليست انثى. يقول لك ايه؟ زرت اوراقها وصورتها. شوف الكذاب يا راجل، انت كذاب، انا عارف ان صوتي بيوصل لك وانت عارفني من زمان، انت عارفني من زمان وكتبت عليا في جريده الامه زمان، اندرو انت عارفني يا ابو اسلام وحاولت توصل لي من زمان وجبت اسمي على قناتك من زمان، من حتى ما قبل ما اجي امريكا وانا في مصر، انت عارفني وعارف ان انت كذاب وعارف ان انت كنت بتحاول تخلي اولادي يقابلوني، ولما كانوا بيرجعوا متاخد على دماغهم من المقابلات لانه ما كانش بيقدروا يجاروا في الكلام، كنت بترجع تشتمني. انت جبان ما بتعرفش تقابل تزق اولاد، لكن انت نفسك ما بتعرفش تتكلم، جبان كذاب. يقول لك زرت اوراقها وصورتها، زورت اوراقها وصورتها، يا سلام. ولم تؤدي فتره التمرين المؤهله لقبولها بالنقابه، إذ كان هذا الخبر حقيقي فأن صمت النقابة عن بيان هذه الفضيحة أمر شديد القبح لإخراس مثير الشغب. يعني اتهمها أنها مسيحية، واتهمها أن هي ذكر متحول، واتهمها أن هي زورت أوراقها. الكذب محمد صلاح كان في الساحل وكان بيحضر حفلة لمغنيين عادي، وعلى الملأ كان عطشان، مسك مية، إزازة مية، وحطها في كوباية إزاز كبيرة زي الكاس، بس هو مش كاس، كوباية إزاز كبيرة، وبدأ يشرب. الشعب المتدين قوي قوي قوي. بالليل كان عامل محمد صلاح بطل، وبالنهار عمل محمد صلاح كافر وبيشرب خمر، لمجرد إن شاف إن محمد صلاح لابس قميص مفتوح في عز الحر والشمس هناك وقاعد على البحر، ومجرد ان ماسك كوبايه مش عارفين ايه الماده اللي موجوده جوه الكوبايه، فالفوا حكايات واخترعوا كعادتهم وقالوا بيشرب خمره. هذا هو الشعب المتدين، يوم ليك ويوم عليك، يوم يحطك على الاكتاف لمجرد ان محمد صلاح كان بيعمل ايده كده وبيقرا سوره الفاتحه، الراجل المسلم اللي بيشهر اسلامه، وتاني يوم سبوه بالدين، سبوه لعنوه. واحد كاتب بيقول ايه بقى؟ اولا حقيقة تناول محمد صلاح مشروبا كحوليا. ظهر محمد صلاح وهو يتناول مشروبا خلال سهرة بمقر إقامة المنتخب العالمي. تساءل البعض هل المشروب ده حول المشروب وهل هو من الكحوليات أو أم لا؟ ظهر أمام محمد صلاح زجاجة إزازة مية، إزازة. واحد كاتب يعني الفكرة إنه وقفته ومسكته للكوباية والجو ده بيوحي بحاجة مش تمام. فيا عم ادر الفتنة واشرب يا سيد الميه مع نفسك وكفايه اثاره للجهل، يعني عارف ان هو ميه بس الشعب المتدين عايز يشتمه خلاص.
الشعب

متدين قوي، شعب الإيمان والتقوى، شعب الأزهر، والإسلام الوسطي بيهيج لأي حاجة، بينتفض عشان شعر امرأة، بينتفض عشان كوباية إزاز وفيها مية، بينتفض. هو شعب مغيب، شعب تحركه العاطفة الدينية، تستطيع أن تتحكم فيه من خلال الدين والعاطفة الدينية. هذا هو الشعب، الشعب المتدين جدا، شعب الأمة الإيمان، أمة خير أمة أخرجت للناس، أمة الإسلام الوسطي. بيقولي شاب الأزهري أسامة معوض عبر حسابه على الفيسبوك: لو عندك غيرة على دينك وبلدك إلغي متابعتك لميسي. الإعلام المصري على رأسهم صوت الدولة والنظام أحمد موسى، محمد علي خير، أسامة كمال، وتامر أمين، وكثير من الإعلاميين المصريين عملوا حملة اسمها صناعة العدو. عايزين يلهوا الشعب، ما صدقوا جات لهم مباراة الأرجنتين والأحداث وبعض القرارات اللي يراها البعض أنه مشكلة من الحكم غير مقصودة، واللي يراها البعض مقصودة، اختلفت الآراء. فبركوا في فيديوهات وفبركوا أقوال منسوبة للعيبة مشهورة وحكام، وطلع كل ده كذب في كذب، لأنه شعب يعشق الكذب، يعشق الكذب، يروج للكذب، بيتنفس كذب ويقوم يكذب ويعيش يكذب، كذاب كذاب كذاب. فأحمد موسى تبنى حملة اسمها عدم تشجيع ميسي، وحوله ميسي لعدو مصنوع وهمي يلهو فيه الشعب، ليقود الشعب حوالين قضية واحدة، حوالين عدو واحد مصطنع. فالشعب بدل ما يدور على لقمة عيشه وحياته، لا، همه صاحي نايم قايم واكل شارب، يسب ويلعن ويسب الدين لميسي، صهيوني، مساند للكيان، بيرشي الحكام، مدلل الفئة، كل العبارات اللي انت سمعتوها. واحمد موسى قال يعني ما تشتروش تيشرتات الارجنتين ولا الميسي لاولادكم، امنعوا اولادكم من لبس ميسي، ما تشجعوهمش، الراجل ده عدونا، بقى عدو ميسي، بقى عمل لك ايه؟ على راي ابراهيم عيسى عمل لك ايه؟ على راي مدحت شلبي، راجل لابس تيشيرت بلده وبيلعب باسمه، تجيله اي فرصه لنصره بلده بيستغلها. ما ابو تريكا كان بيمثل وياخد ضربات جزاء، بقى هو التقي المتدين حامي حمى الدين وميسي الملعون. يعني تحلل لنفسك ان ابو تريكا كان بيمثل وفاروق جعفر كان بيمثل ومنتخب مصر ياما خد ضربات جزاء وياما مش عارف ايه و تحلل لنفسك ده، لكن تتهم الاخر انه كذاب وصهيوني وبيقبل حاجه مش من حقه، وتطلع ياسمين عز تقول لك انا عارفه ان ميسي مش شخصيه. الراجل رامي ربيع رد عليها رد محترم، ربنا يبارك لك يا ابني، قال لك الراجل محترم وكان بيدور على محمد صلاح، وهو اللي جه سلم على محمد صلاح قبل ما ندخل الملعب وسلم علينا كلنا، ولما وقعت جه طمن علينا. عايزين يشوهوا صورة الراجل، بقى عدو عدو عدو. والشعب المتدين سمع لأحمد موسى وكلام أحمد موسى ومحمد علي خير ومش عارف مين ومين ومين ومصطفى بكري ومرتضى منصور، الشلة اللي الدولة بتطلقها وبتطلقها في مواقف معينة. بص تلاقي الناس دي مختفية، لكن عند أحداث معينة طلع مصطفى بكري، طلع أحمد موسى، طلع مرتضى منصور اللي اتصالح مع أحمد موسى بعد 5 سنين شتايم وسب الدين لبعض، طلعوا دلوقتي اتحدوا مع بعض على مين؟ عدو اسمه ميسي. خلى شاب أزهري اسمه أسامة معوض طلع كتب قال إيه: لو عندك غير على دينك وبلدك إلغي متابعتك لميسي. وصلنا لهذه مباراة كورة تعمل فينا كده، مباراة كورة تطلع أعفن ما في الشعب، مباراة كورة سمحت إن المجاري تطفح، مباراة كورة سمحت إن الصرف الصحي يطلع على يملى الدنيا بريحته العفنة. مباراة كورة يا راجل، يا جماعة، إنجلترا بتقول إنها اتظلمت بس الدنيا هديت ومفيش حاجة والناس قبلت والناس رجعت ومحدش يتكلم. سويسرا ده عملوا فيديوهات ونشرها بعض الإعلاميين النجوم FM والإعلاميات إن سويسرا

اتعملت مظاهره كبيره ضد الفيفا وكلها اي اي. ده ما حدش بيراقب، ما حدش بيراجع، ما حدش بيدور الخبر ده صحيح ولا لا. يا جماعه ارحمونا، الكذب بتاعكم ده والفبركه دي ارحمونا. رحله عبد الله رشدي مع ميسي، اسمعوا بقى رحله عبد الله رشدي مع ميسي. اول حاجه زي ما علقت الحلقه اللي فاتت، حب يعمل له على فكره العراف بتاع حماده هلال، يعمل له سحر عشان يقل من خطورته، ما فلحش. بعد كده قال له نظره الحزن دي تفرح القلب، ما فلحش. بعد كده قالوا الانجليز بينفخوا الارجنتين، ينفحون الارجنتين نفحه طيبه، الهدف الانجليزي الاول في مرمى ميسي ورفاقه، ما فلحش. الراجل اخر ما عنده كتب قال لك ايه ده بقى، لو اسلم هيبقى خدها دنيا واخره. ميسي هزمك يا عبد الله رشدي، ميسي هزمك وهزم عقيدتك وهزم دعائك عليه يا عبد الله رشدي. هو يأسلم ليه؟ بمناسبة ايه؟ عبد الله رشدي راح كاتب حاجة تانية. ما هو بقى خلاص بقى دماغه، دماغ عبد الله رشدي دلوقتي مش زواج القاصرات ولا البنات التي تطيق ولا الحكمة الإسلامية الإلهية العظيمة في نكاح المزبيات ووطئ ملك اليمين اللي كان بيدافع عنه ويقول لك ده أمر يعني جميل من الإسلام عشان المرأة عندها احتياج. عبد الله رشدي بقى النهارده همه ميسي بس، شغله الشاغل ميسي وفقط. كتب ايه عبد الله رشدي؟ اسمعوا اقروا الصوره دي يا جماعه. اكيد عمل في حياته حاجه حلوه وربنا بيكافئه عليها في الدنيا، ده التفسير الوحيد المنطقي. الولد وكانه عامل سحر للكوره. عبد الله رشدي دماغه لحست، دماغ عامل حاجة طيبة، انه مسيحي ورافع عينه دايما للسماء بيستمد قوته من الرب. انا ما بدخلش الله في الكورة، الله بره الكورة، الله الكورة تعطى وتطيع المجتهد. عنده 39 سنة وبيتمرن، حافظ على حياته، حافظ على نومه، حافظ على اكله وشربه، بيلعب على قد سنه، قد وقت تلاقيه واقف. ده يقول لك ميسي بيقف 65% من اجمال المباراه هو بيبقى واقف باصص على، وبعض الناس بيقول لك 85، مخرج بيصحح لي بيقول لي 85، ياخد لقطات صغيره بس لما بيلسع وبيلدغ بيلدغ يجيب لك النهايه. ليه؟ لانه مجتهد، لانه ذكي، لانه موهوب. يا عبد الله رشدي هيفيده الاسلام بايه؟ هو مش عايز اسلامك يا عبد الله رشدي، هو مش عايز اسلامك، هو غني عن اسلامك. ده بدل ما تفكر وتقول ايه سبب النجاح اللي هو فيه، لا انت عايزه يبقى مسلم، عايزه يبقى نسخه منك. يا اسلم ميسي وتجيب له واحده صغيره تجوزها له على الست الغلبانه بتاعته، ولا تعمل فيه ايه؟ جمعيات خيريه وشغال، تبرعات للكل وشغال، زيارات لبلاد عشان يساعدهم في ازمات معينه وشغال. هيعوز منك ايه؟ هيعوز منك ومن اسلامك ايه يا عبد الله رشدي؟ الراجل ده جننك يا عبد الله رشدي. الراجل ده عمل لك هس، الراجل ده خلى دماغك انحرفت. يا عبد الله، يا عبد الله رشدي سيبك من ميسي وروح كمل في وطئ الصغيرات. واحد اسمه احمد علي علق على عبد الله رشدي وقال تعبير مهم جدا، قال ايه؟ ده كل ما بيجيب جون بيصلب. لو كلامك صح يا عبده يبقى ربنا يسوع المسيح، يبقى ربنا يسوع المسيح، يبقى يسوع المسيح هو الرب، لانه كل ما بيجيب جول بيعمل الصليب. والله ربنا بيشجع اللعبه الحلوه ومصهين على وما صلبوه وما قتلوه، بيتريق على عبد الله رشدي. الفكره يا عبده، احمد علي بيقول لعبد الله رشدي، الفكره يا عبده ان ما فيش حاجه اسمها ربنا راضي ولا غاضب ولا بيكافئ. اللي بيعمل بيلاقي، يطلع مسيحي، يطلع ملحد، يطلع مسلم. الحياه ما فيهاش الهه الاولمبياد، الالهه بتاع زمان اليونانيين ان الاله ده بينصر ده اللي انت بتعبدها. وهنا احمد علي بيتهم عبد الله رشدي انه عنده فكره الالهه اللي بتنصر اتباعها. القوانين طبيعيه جدا، مقدمات تؤدي الى نتائج. اتمنى يا عبد الله رشدي ما تحشرش مناخيرك وتدخل نفسك في الكوره تاني. اتمنى فكك من ميسي يا عبد الله رشدي، خليك في الصغيرات. يوسف حداد ممثل بعتقد لبناني او سوري،
كاتب على اليوم.

ميسي هذه الكلمة، لاعب عظيم أسطوري أمتعنا لسنوات، وفي نفس الوقت إنسان حقير غرق بوسخ الصهاينة وانحاز للباطل وللمجرم نتنياهو النازي بناء على إيه؟ كلامك على الصفحات. لكن هل وصلت، هل ميسي قال تعبير؟ لا. هل ميسي سند إسرائيل؟ لا. هل ميسي سند نتنياهو؟ لا. ده كلامك أنت. ما ده مشكلة أن الطبقة المثقفة بتاخد معلوماتها من المتداول على السوشيال ميديا، لكن مش بتدور على الحقيقة. يقول لك كده، وانحاز للباطل وللمجرم نتنياهو النازي وكيانه الغاصب ورئيسه انجس واسفل بني البشر على امل انتصار اسبانيا حكومه وشعب ولاعبين، لانهم وقفوا، ده حتى ممثل وبيكتب غلط، لانهم وقفوا بجانب الشعوب المظلومه رغم كل التهديد والوعيد والسعي. النهارده الشعب المصري والشعب العربي الاسلامي بيدعو لفوز اسبانيا. خلي بالكم دعواتكم نحس، نحستوا انجلترا ونحستوا سويسرا ونحستوا الرأس الأخضر، وكل ما تدعوا على الأرجنتين وتدعوا الشعب أن ينتصر على الأرجنتين يتغلب. يا أخي كفاية نحس بقى، كفاية نحس. نحستوا الناس، إلهكم مش بيسمع ليكم، كفاية النحس بتاعكم. سعفان الصغير ده مدرب حراس المرمى من ضمن الجهاز الإداري والفني لمصر، بيقول لي سعفان الصغير كان نفسي أمسك ميسي وعجنه عجن، بس احد افراد الجهاز الفني حشني عنه. سياده الرئيس انت كرمت الشخص ده، هل اخلاقه دي وعباراته دي ترضيك؟ مش عارف. شريف عبد المنعم لاعب الاهلي السابق وكان ممثل، بيقول لي كان نفسي العب ماتش مصر والارجنتين علشان امسك ميسي وكسر عظم اللي خلفوه، ومش هخليه يمسكه. ايه الغل اللي جواكوا ده؟ ايه الغل والقرف اللي جواكوا ده؟ الدخول في الأعراض، جابوا رقم تليفون الحكم وأمه وأخواته وقعدوا يسبوا فيه. حياة عائلة فرنسية تتحول إلى جحيم بسبب حكم مباراة مصر والأرجنتين. الأم صوفي، صورتي ورقم هاتفي منتشران في مصر، تلقيت رسائل تقول إن ابني فاسد وأنني لم أعرف كيف أربيه. العائلة تلجأ إلى الشرطة الفرنسية والسفارة المصرية. الخوض في الأعراض يا مسلم، تخوض في الأعراض ليه؟ مشكلتك مع حكم، دخلت المشكله مع مراته ليه؟ مع بناته ليه؟ مع اخواته ليه؟ مع امه ليه؟ مع خاله ليه؟ مع عمه ليه؟ مع اخواته ليه؟ ايه العقليه دي يا جماعه؟ ايه العقليه دي؟ ميسي بعد مباراه انجلترا قال الكلمات دي، بعد مباراه مصر قال الكلمات دي. الله كان لديه خطه ليا. هل تعتقد ان لديه خطه اخرى لك؟ المذيع بيقول له انت قلت ان الله لدي خطه ليك، هل تعتقد ان مازال له خطه لدي؟ ميسي قال ايه؟ لا اعلم بصراحه، كل ما عشناه لا يمكننا ان نطلب اكثر من ذلك. مجرد العوده الى نهائي اخر امر مذهل. الله عظيم ودائما لدي شيء اخر، لكن بصراحه انا لم اعد استطيع ان اطلب اكثر. انا ممتن لكل ما منحني اياه، سواء في مسيرتي الرياضيه او في حياتي الشخصيه، وكما اقول دائما إرادة الله. ده ميسي. المسلمين بقى أتباع خير أمة كتبوا على التعليق ده إيه وعلى الفيديو ده إيه؟ الله يهدي قلبه للإسلام. طب ما هو مسيحي يا جماعة وبيؤمن بالله الواحد. واحد تاني، اللهم أهدي قلبه للإسلام. واحد تاني، والله ما أبغي كأس العالم ولا أبغي أي شيء منك، أبغاك تكون مسلم وأسأل الله رب العرش العظيم أن يهديك لدين الحق. واحد تالت، أسامة، هذا الإيمان الحقيقي بالله ما خاب من آمن به، أما كريستيانو يردد باسم الله بدون إيمان، مدري منه مقشمره يعني حطت له حاجة يمكن البليهي ولا مش عارف إيه. واحد البلي سعودي تقريبا، يا رب تسلم يا ميسي، أمنية حياتي تسلم يا رجل. واحد تالت، يا رب يسلم يا جماعة، جيبوا لي داعية يعرفوا أكتر على الإسلام. واحد تالت، في كل مرة يتحدث فيها ميسي عن إرادة الله وشكره لما وصل إليه نعرف لماذا هو مختلف عن الجميع. التواضع الذي يملكه وسر عظمته، لقد منحنا السعادة. اللي بعديها على طول، يا رب أشوفك مسلم يا رب يا رب. واحد تالت، لاعب خلوق متواضع عندي إيمان كل شيء مقدر له، ما بقى غير أنه يسلم. الله يهدي قلب الإسلام. وتكاثرت الدعوات لميسي أنه هو يدخل الإسلام، يا إما يكون صهيوني وكافر وزنديق، يا اما يكون مسلم. طب ما هو ما ينفعش يكون مسيحي ومؤمن بالله وعارف الله الواحد
وعارف الله الحقيقي وبيحب الله وبيحب المسيح، ما ينفعش

تتعاملش معاكم مسلمين، ما تنفعش اللغه دي خالص. بصوا عشرات، لو اقول لكم مئات مئات مئات التعليقات كلها امنيه لمسلم لميسي انه يدخل للاسلام. صفحه ثانيه بيقولوا كده ضحكوا عليك على خروج منتخبات الساجدين لكنهم لم يتوقعوا هذا المشهد في كاس العالم. المشكله يعني واحد يقرا الفاتحه واحد يسجد المشكله معاك يا مسلم. لهذا يشجع كثيرون منتخب اسبانيا. اسبانيا تسمح برفع الاذان عبر مقبرات الصوت في عدد من مدنها، وطبعا لامين يامال بيقرا الفاتحه، فبالتالي العالم الاسلامي 2 مليار هيشجعوا اسبانيا. نكايه في الارجنتين وقران في الارجنتين، ليه حولوها مسلم ومسيحي؟ مسلم وكافر، المنتخب في واحد مسلم اي لاعب منتخب كافرين. هذه هي العقليه. ده الفرق بقى بين الشعوب المتحضره يا مسلم والشعوب الغير متربيه يا مسلم. ابراهيم حسن بيقول ده انتوا عاملين ضجه كبيره لميسي، ده لاعب بيلعب في دوري ما بيتفرجش عليه ثلاثه وبيحتقر ميسي. واخوه حسام بيقول انا كنت بقول عليه رقم 10. واخوه حسام بيقول انا ما اعرفش ليه الضجه الكبيره دي على ميسي. لكن شوفوا هاري كين قائد منتخب انجلترا بيقول كده: هزيمتنا امام الارجنتين، نحن كنا ببساطه في حضره اعظم لاعب في تاريخ كره القدم، مع انه مغلوبين. لا حسد ولا غار ولا شوه ولا اصبح عنده ضيق ولا عداوه ولا حولوها لعداوه، على الرغم من بعض جماهير الارجنتين استفزت جماهير انجلترا بسبب جزر اوكلاند وعندهم مشكله سياسيه. حتى رئيس الارجنتين، حتى مدرب الارجنتين قال انا بعتذر عن اي يافطه سياسيه اترفعت. الملعب للرياضه مش للسياسه يا ابراهيم حسن وحسام حسن. ده الفرق بين الشعوب. الفرق بين الشعوب ده ملك النرويج بيستقبل وولي العهد قاعد على كرسي بسيط، لا سجادة حمراء ولا خطوط ممنوعة، لا سجادة حمراء ولا خطوط ممنوعة، قاعد على مقعد بسيط جدا، ولا في كنب ولا صالون مدعب، في مبنى عادي جدا، وده البيت بتاعه، جنبيه ولي العهد لابس لبس عادي جدا بيسلم بطريقة عادية على منتخب النرويج. لما رجعوا لعملوا زيطة في الاستاد، الشعب احتفل بيهم، طلعوا من دور الثمانية، أدوا أداء عظيم والعملية انتهت وكل واحد عاش حياته. لا منى الشاذلي جابت اللعيبة ولا سيف زاهر جاب اللعيبة ودفعوا 2 مليون و2 مليون ونص و3 مليون، ولا عمرو أديب، ولا عندهم عمرو أديب، ولا عندهم منى الشاذلي، ولا عندهم مهيب، ولا عندهم أي حاجة، عندهم تعقل، عارفين إن دي كورة انتهت مع صفارة الحكم. هي دي الأخلاق، اتعلموا الأخلاق يا بلاد. واحد تاني قفر صقر، لحظة خلصت وشاتم خلصوها الأرجنتين كذا. الطلاب جامعة الأزهر اللي مصبرني انك هتترمي في النار، حكموا خلاص في الآخر ان شاء الله. واحدة مسلمة مصبرني على ميسي غير انه رايح يدخل جهنم. مدرب اسبانيا كاتب كلمة حلوة قوي، تعلموا يا مسلمين يا خير أمة، تعلموا بدون الله لا شيء في الحياة، والدعاء لله بالفوز على المنافسين امر غير عادل. ما تدعيش، قل يا رب وفقني، بس ما تدعيش على الاخر. دي الناس اللي بتعرف ربنا، دي الناس اللي فرق كبير جدا بينكم وبين الشعوب دي، عشان كده هتتجننوا وتروحوا ليهم، عشان كده عايزين تهاجروا، عشان كده بتجازفوا بالخطر عشان تروحوا للبلاد دي. ميسي بقى اللي مضايقكم، ميسي اللي مضايقكم. في اغسطس 2014 اعرب ليونيل ميسي مهاجم الارجنتين وبرشلونه الاسباني عن تضامنه مع اطفال غزه الذين عاشوا ويلات العدو الاسرائيلي على قطاع غزه، مما اسفر عن سقوط المئات من القتلى. ده ميسي دي جماهير الارجنتين رفع علم فلسطين عادي، وجماهير ثانيه بترفع علم اسرائيل، لا بيتخانقوا ولا ضربوا بعض ولا اي حاجه. في ارجنتينيين من اصول فلسطينيه عايشين جوه الارجنتين بالملايين، في لبنانيين عايشين جوه الارجنتين بالملايين مسلمين ومسيحيين، في يهود طلعوا من مصر ومن الشرق الاوسط ما راحوش اسرائيل وعاشوا جوه الارجنتين بالالاف، ده بيرفع علم، ده بيرفع علم، زي ما رفع علم اسرائيل بيرفع علم فلسطين. الازمه عندك، الازمه عندك. ميسي اترفع صورته في غزة.

0: لأنه رفض يزور إسرائيل اعتراضا على اللي بيحصل في أحداث غزة في 2018، واترفعت صورته جوه غزة على مباني غزة. النهاردة انتوا بتشيطنوه واعتبرتوه صهيوني وعدو عشان انتوا كدابين، عايزين تظهروا صورة معينة تلهوا بيها الناس وتصنعوا منه عدو صهيوني وبتخبوا صور تانية. هو ده، هي دي الشعوب العربية الاجتزاء. زي واحد يدخل يقول لي الآية المسيح قال كذا وسايب كل كلام المسيح لأنه كذاب، لأنه مش عايز يعرف الحقيقة، لأنه عايز شوشر وخلاص، عايز يعمل فروقيعة كأنه جايب لي حاجة أنا معرفهاش، كأنه بيسألني سؤال أنا بتفاجئ بيه. نفس طريقة التفكير بالضبط، العقلية وعقلية السوس كل إمخاخهم. ده ميسي في 2013 إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل، قاد ميسي وزملائه حملة لإلغاء مباراة ودية كانت مقررة في القدس استجابة لدعوات دولية وحقوقية، أكد حينها رفضه اللعب في ظل مقتل الأبرياء. ده ميسي العدو بتاعكم، بس مش هيقولوا الكلام ده. ده ميسي اللي جه مصر في 21 فبراير 2017 للمشاركة في الترويج لحملة اسمها عالم خالي من فيروس سي، وسند الاقتصاد المصري وروج للسياحة المصرية ودعم الصندوق اللي بيحارب فيروس سي جوه مصر. زار الأهرامات، التقط صور، حضر حفلة في فندق مينا هاوس، وضع قميص يحمل توقيعه في مزاد خيري، اتبرع بالحذاء بتاعه عشان دعم الحملة المصرية لمحاربة فيروس سي. ده ميسي اللي بتشيطنوه النهاردة اهو قدام الأهرامات، مش هيجيبوا لكم الصور دي اهو. ده ميسي يا جماعة، ايه رأيكم؟ طيب خدوا بقى فيديو مفاجأة للي انتوا شيطنتوه وجعلت منه العدو الأكبر للشعب المصري. اسمعوا الفيديو ده.
1: ميسي وهو في الحقيقة من ضمن الحاجات اللي بيعملها هو طبعا تبرعات في أماكن كثيرة جدا على مستوى العالم، ودي من ضمن التبرعات هو دي الحذاء الخاص به هو، وهو ادهولنا في البرنامج عشان هنعمل عليه مزاد. ميسي أنا بشكرك جدا جدا، وأكيد دي يعني حاجة بجد يعني إحنا بجد سعادة جدا بيها، إنه إن مش بس إن أنت نجم محبوب على مستوى العالم، لا أنت دايما بتحاول تعمل أعمال خير بتساعد فيها أي حد محتاج على مستوى العالم.
0: ده ميسي يا أحمد يا موسى اللي جه يروج للسياحة المصرية لما كانت واقعة. ده ميسي اللي جه يتبرع لحملة التخلص من فيروس سي. ده ميسي اللي جه يدعم الاقتصاد بتاعك بالتيشيرت بتاعه اللي موقع عليه واتحط في مزاد، والشوز بتاعه اللي كان بيلعب بيه في برشلونة واتحط في مزاد واتباع لصالح صندوق تحيا مصر. ده ميسي اللي عملته عدو صهيوني كافر كذا كذا كذا. انتوا الشعوب ما عندهاش أصالة، شعوب أساتذة في نقران الجميل، شعوب بتقلب بسرعة، بتنسى لأي حد عمل. هو ده الشعب العربي الإسلامي، خير أمة تعمل معهم جميل النهاردة شيطنوك بكرة. هو ده أمة دول، هو ده رد الجميل لواحد زار بلدك في وقت الأزمة، هو ده رد الجميل لواحد اتبرع لصالح بلدك، هو ده رد الجميل لواحد رفض يلعب في إسرائيل تضامنا مع أطفال غزة. هو ده رد الجميل يا جماعة، هو ده، هو ده ميسي. تعالوا بقى شوفوا شعب غزة بيعمل إيه مع ميسي.
2: شباب تدون هذا الفيديو وين؟ هذا الفيديو وين دي يحتفلون بهدف الأرجنتين وفوز الأرجنتين؟ هذا بغزة الفيديو، هذا بغزة. لكل واحد يقول ميسي صهيوني، هذول أهل غزة شوفوا بنص الحطام وبنص الدمار بيشجعون ميسي.
0: دول أهل غزة اللي انتوا قلبين الدنيا عليهم بيشجعوا ميسي، شجعوا الأرجنتين ضد مصر فيهم كتير قوي، طلعوا عملوا ومسكوا الأعلام بعد ما الماتش انتهى. من حقهم، انا مش بلوم عليهم، ده بشر عادي من حقه يعبر عن فريقه اللي بيحبه واللاعب اللي بيحبه. ده شعب غزة بالمئات قاعدين لماتش الارجنتين وانجلترا، في مجموعة كانت بتشجع انجلترا والاغلبية كانت بتشجع ميسي والارجنتين جوه قطاع غزة. ايه رأيك يا حسام حسن؟ في خبر منتشر ان لاعبة النرويج قررت تتبرع بكل دخل حصل ليها كاتحاد كوره وفريق كروي

0: حصلوا عليه من الفيفا لأهل أطفال ومستشفيات غزة. حسام حسن بقى يا بتاع الزيطة والهيصة عملت إيه لأهل غزة؟ قال العلم بس وكلمتين عشان تركب الترند. عملت إيه بالمكافآت اللي جات لك؟ عملت إيه بحلقة منى الشاذلي 2.5 مليون أنت وزوجة متخانقة مع زوجة تانية؟ وطالع بقى الشعب المصري النهاردة ملهي ما بين خناقات زوجات حسام حسن وزوجات إبراهيم ومرات حسام متخانقين مع بعض ومرات زيكو وأمه متخانقين مع بعض. إيه الشعب ده؟ ده الأرجنتين يا أحمد موسى يا اللي جعلت منها عدو، طالعين يحتفلوا بأعلام فلسطين في الأرجنتين. هو انتوا عندكم مشكلة، عندكم مشكلة في عقولكم، انتوا بتفكروا بطريقة أحادية. اللي معانا يبقى حبيبنا واللي يقول رأي تاني يبقى عدونا ونحذفه بالطوب. هو ده الشعب الأرجنتيني في عاصمة الأرجنتين، العلم الفلسطيني مع العلم الأرجنتيني وحاطين يقطع لفلسطين. الإعلام المصري بقى اللي صنع عدو ينهي بيه الشعب هيجيب لك الصور دي؟ لا، مش هيجيب لك الحاجات دي، مش هيجيب لك الحاجات دي خالص. هو عايزك تعيش في سجن المؤامرة، هو عايزك تعيش وانت اتخلق ليك عدو جديد اسمه ميسي، لكن مش هيجيب لك الصور دي الإعلام المصري ولا أحمد موسى هيجيب لك الحاجات، مش هيجيب لك الحاجات دي خالص. هو ده الإعلام المصري، مش هيجيب لك الحاجات دي خالص. هو عايزك تبص للأمور من منظور معين. ليه؟ البلد دلوقتي عايز عدو، الشعب المصري بيعاد إسرائيل لكن عايزين عدو جديد. ايه هو العدو الجديد؟ ميسي والأرجنتين. عشان كده الشيوخ يقول لك ايه، احنا ندعو على ميسي. اسمعوا الشيوخ ده، الشيخ ده:
1: انا بحب ميسي وبحب لعبه وبشجعه، هل كده حرام عليا؟ طبعا حرام عليك،
0: طبعا حرام.
1: هقول لك ليه. صلوا على سيدنا النبي.
0: أيوة،
1: صلى الله عليه وسلم. اولا انت كده بتشجع وبتايد واحد مؤيد للي ما يتسموش، اللي بيقتله في اهل العزه والكرامه، واصلا ميسي ده توجهاته معروفه.
0: يا شيخ انت قريت اي جمله على صفحه ميسي ان هو مؤيد لاسرائيل؟ لا، انت ماشي ورا السوشيال ميديا، يبقى انت كذاب، يبقى انت غير حقيقي، يبقى انت غير منصف، يبقى انت بتطلع ورا الاشاعات. يا شيخ رايك امانه. بيقول لك ماشي ورا الكيان وبقيت، جبته منين الكلام ده؟ ما راح غزه يا جماعه، راح غزه وتبرع لغزه وتبرع لمصر، فيش الكلام ده.
1: كل فتره بيروح هناك يهز ويبكي عند حائط، انتوا عارفين.
0: بيقول لك كل فتره يروح هناك ويقعد يهز ويبكي قدام حائط. هو راح مره واحده، راح عند حائط المب، وبعد كده راح رام الله وتصور مع الرئيس الفلسطيني وتصور مع اطفال الانتفاضه وتصور مع اطفال في رام الله وفي اريحة، ولعب كوره مع الشعب الفلسطيني. لكن هو ياخد لك اللقطه دي عشان يحوله العدو ليك وتصدقه. شيخ بقى بيتكلم، هنكذبه؟ ده شيخ يا عم اعرف مننا، هنكذبه ويخفي اللقطه الثانيه. هو ايه دي؟ شعوب، شعوب بتعيش اسم بمبدا اسمه مبدا التدليس. ياخد لك ايه ويخفي لك الباقي، ياخد لك فكره ويخفي لك الباقي. نفس الحاله، نفس الفكر، نفس العقليه، واحده عقليه تعيش على التدليس والكذب.
1: على لسان موسى عليه السلام: فيما انعمت علي فلم اكون ظهيرا للمجرمين. يعني ايه؟ يعني يا رب بعد النعم اللي انت انعمتها علي في الاخر اروح اي مجرم؟ وربنا سبحانه وتعالى
0: ده جعله مجرم،
1: وتعاون
0: ده جعل مسلم مجرم وجعل مسلم ميسي مجرم وجعله صهيون. يا راجل عيب عليك، عيب عليك. انا بعتذر جدا للتليفونات، الايباد فصل. معانا مصطفى. اهلا مصطفى، اتفضل.
2: الو، اهلا استاذ اندرو،
0: اهلا بيك. ايه رايك في شتايم المسلمين في حق ميسي وتكفيره؟
2: اولا انا ما ضيعت وقتي اتفرج على السوكر وحاجات زي كده، لكن برأي شخصي ده غريب جدا، انا ما يسمحش الكلام ده بصراحه.
0: يعني انت مع ولا ضد؟
2: انا اختلف مع الشتايم بدون ميسي.
0: بتختلف مع الشتايم؟ شكرا لاخلاقك، لانك انت مولود ومتربي في امريكا.
2: نعم.
0: طب ايه رايك انه محاوله تصنيع عدو، انك تصنع عدو تلهي الناس وراه؟
2: بتقول ايه؟ ما سمعتش السؤال مظبوط.
0: ايه رايك للشعوب العربيه الاسلاميه انها تصنع عدو

0: وتلهي الناس وراها عشان الناس تبقى مغيبة.
1: رأي شخصي ده غريب جدا.
0: ايه؟
1: انا سامعك. انا كنت
0: رأيك الشخصي
1: غريب.
0: رأيك الشخصي
1: غريب
0: غريب.
1: ايوه
0: انت فاكر عارف كلمة تلهي يعني يعني تخدع الناس وتعيشهم في حالة من الإلاء. طيب يا مصطفى عندك اي سؤال يخص موضوع الحلقة؟
1: بصراحة أنا بتابع الحلقة لكن أنا ما عنديش سؤال بخصوص عنوان الحلقة.
0: طب شكرا يا مصطفى، شكرا لمداخلتك. معانا فادي، أهلا بيك فادي، اتفضل.
2: سلام ونعمة أخ أندرو.
0: سلام ونعمة.
2: أنا عايز أقول لك أو أجاوب على السؤال اللي أنت سألته، ليه يا مسلم تخوض في الأعراض؟ إذا كان نبيهم نسب إلى الله سبحانه وتعالى أنه قال إيه؟ عتل بعد ذلك إيه؟
0: زنيم.
2: زنيم، الله يفتح عليك يا أندرو.
0: يعني ابن زنا.
2: كان نبيهم ومحمد بقى الكلام بيؤكد ان هو اتولد على بعد 4 سنين من وفاة الرجل اللي هو منسوب ليه. على رأي المثل المصري انا اسف ان اقول العيبة تعيب عليك واللي فيها تجيبه فيك. انا اسف، هو مش العيبة بالمناسبة بس معلش ماشيها العيبة عشان دي قناة ما
0: انا عارف يعني. انا عارف بس مش هنقول الفاظ زي دي.
2: حاجة كمان الاخ اللي بيقول لك انه متحول على المحامية الست المحامية، مبدئيا انا اول
0: ده ابو اسلام احمد عبد الله، ده داعية اسلامي.
2: ما انا عارفه ده حبيبي. انا عايز اقول لك انه يعني انا اول مره اسمع عن الموضوع بس استنتاجي كده، هو حد حاول يطول الست دي ولما اتمنعت عليه يعني اطلق الحمله دي ضدها.
0: ربما يكون استنتاج سليم. ربما.
2: طيب الحاجه بقى المؤكده بقى للاخ ابو اسلام برضه، روح شوف في افغانستان على القناه الوثائقيه الجزيره والعربية، ودي القنوات مالهاش علاقة بالمسيحية خالص يعني. بتتكلم عن الفتيان اللي بيلبسوا لبس ستات وبيرقصوا
0: في أفغانستان.
2: في أفغانستان. ماشي. مين بقى المتحكم الأكبر في الموضوع دوت؟ واحد من أمراء الجهاد.
0: طالبان.
2: ده اللي كان حارب الاتحاد السوفيتي زمان.
0: نعم. نعم.
2: والكلام ده مذكور على قناة وثائقية تبع القطر وتبع الإمارات.
0: نعم.
2: يعني الكلام لو صحيح او غلط يعقد عليهم. وربنا ينور قلوبكم يا رب.
0: ربنا يبارك حبيبي. معانا دكتور رياض، اهلا بيك. سلام المسيح. الله يبارك فيك.
3: سلام المسيح اخ اندرو.
0: الرب يباركك.
3: البؤساء، قلت قبل كده مره الفقراء ولكن في حقيقه الامر
0: البؤساء.
3: البؤساء ودي كروايه كان كتبها كاتب فرنسي مشهور اسمه فيكتور هوجو.
0: فيكتور هوجو
3: بيتكلم عن الناس الفقراء. بلد انما دول بؤساء، بؤساء في كل شيء. الموضوع مش في الفقر بس، في كل شيء. النهارده انتج مجتمع بينحدر بشكل رهيب
0: جدا
3: في الهيافه الى درجه لا يصدقوا عقل. مش ممكن.
0: هيافة.
3: العالم
0: هيافة.
3: كله بيجري بالصاروخ ودول في هيافة مطلقة.
0: جه في الهيف وصدر.
3: المستويات. رجال سياسة، رجال دين، رجال إعلام، على مش ممكن إزاي يبقى واحدة أو واحد إعلامي محترم وقاعد وبيتكلم كلام هايف شديد الهيافة. أنا ليه كامل تعليق فيما يخص المحامية. الدنيا هايجة ليه في مصر والأسلمة والبتاع والكهربين ليه؟ لأن أكتر من يتكلم على على على على, على, على, على الأخلاق الإسلامية هم حاليا دلوقتي في موقف على التواصل المواقع التواصل الاجتماعي سيدات محجبات وغير محجبات عمالين طايحين في الشيوخ. ففي قلق جامد، خايفين. الدين ده مبني على مش على ارض صلبه، مبني على رمل وشويه هواء هيطيروا. خبر حضرتك النقطه الثانيه بقى، الله هو مش مصري كان اسلم من كام سنه؟ يعني هو دلوقتي مرتد.
0: محمود المصري قال كده.
3: مرتد، ما هو يعتبر مرتد بقى دلوقتي.
0: ما هو لا اصل محمود المصري كذاب يا دكتور.
3: ايوه يا فندم، الخيانه بقى، عنصر الخيانه اللي عمله ده كله ميسي وسيناه كله عنصر الخيانه ده اصله ايه برضه؟ ما هو دور على اصل دور. جميع صحابه النبي كلهم قتلوا بعض، الخيانه دي في الدم، اصبح الخيانه دي في الدم. مش في حاجه ثانيه. وكل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الملوك وكل التاريخ كله بيحكي ان ده قتل ده وده قتل ده وده، كلهم قتلوا بعض كلهم. اخر نقطه بقى عايز اقولها، شاءوا ام ابوا، ميسي كان وهو وسيظل من اعظم ان ما كانش اعظم لاعب كره في التاريخ. وربنا يبارك فيك.
0: شكرا حبيبي، ربنا يباركك. معانا الاخ نبيل، جماعة لو الدكتورة مريم أو يوسف معنا أبقى أقوله لي. معنا الأخ نبيل اتفضل.
4: احنا مش واخدين بالنا من نقطة مهمة أوي، بالنسبة للمحامية، القاضي ولا المحامي التاني جايز يشوفوا الجمال بتاع المحامية دي ويحاولوا يروحوا يفضوا نفسهم في حتة بره المحكمة، مش هتبقى محكمة. الناس دي مخها
0: مخها ضرب
4: في حتة تانية. بالضبط. وبالنسبة للكورة، الله مشغول بتاع البكارة، يعمل البكارة ما وسابهم يتغلبوا. فلازم نخلي بالنا من الحكاية دي، ربنا مشغول.
0: شكرا، ربنا يباركك. شكرا. معانا أختنا أمل، أهلا بيك اتفضلي.
5: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا بسهلا اتفضلي. أهلا وسهلا.
5: أنا مبسوطة جدا يا أخ أندرو أن أنا أكون معك في مداخلة. أنا بحب البرنامج جدا،
0: بتعلم،
5: اتعلمت منه من زمان، من سنين طويلة وأنا بسمع وأتعلم وأذاكر وراك أنت والأخت نورة، وطبعا أبونا زكريا وكل الناس اللي فرقوا في الإيمان والملكوت،
0: ربنا يبارك.
5: موضوع الحلقة أنا عشان ما أطولش فرق معايا جدا، لأنه أنا كنت بتناقش مع بيتي وأسرتي وأصحابي في الموضوع ده ليا وقت. أنا بس هلمس على كم حاجة، أنا عارفة أنك أنت قلتهم، بس أنا يعني
0: حضرتك عابرة ولا برضو مسيحية أخت أمل؟
5: لا أنا مسيحية.
0: أوكي تفضل.
5: وفي الإيمان،
0: ربنا يباركك تفضل.
5: أمين. أنا بس نفسي أعمل إنسيست على أنه هو ده الإله، الإله الذي أعبده.
0: نعم.
5: الحب ولا الكره؟
0: نعم.
5: ثقافة الحب ولا ثقافة الذبح؟
0: نعم.
5: أنا جاية أذبحك أنت. نعم. في صفي أحكمكم أو أموتكم. دايما بقول الفكرة دي، يعني أنت في صفي يا إما إحنا مش مهم نختلف ونطلع صحاب، لازم أذبحك. ثقافة كره، ثقافة أنه ذبح للي قدامك فعلا مش مقبول. حاجة كده تخليك ترسي للآخرين. أنا حزينة على الناس اللي بتفكر بالأسلوب ده
0: للأسف.
5: ميسي لو مش في الإسلام يبقى يعكخ ليه؟ عشان إيه؟ ليه وحش في إيه؟ وحش عمل إيه؟ ناس بتلعب إيه؟ ليه كل الكره ده؟
0: أصل دي يا أخت أمل شعوب فاضية، شعوب قاعدة على القهاوي، شعوب ما عندهاش شغل، شعوب جواها فراغ، شعوب غضبانة نتيجة للحالة اللي هم عايشين فيها والضيق اللي هم عايشين فيه، هو للأسف الجهل والفقر ونظام تعليم مرتد، يعني تعليم صعب جدا. فبالتالي هينفذ فيه، ففي إعلام بيساعده أنه هو يطلع الغضب، شحنة الغضب اللي جواه، فيصنع له عدو اسمه ميسي. بس ربنا يباركك يا أخت أمل، شكرا جدا. معانا الأخ عادل، أهلا بيك تفضل. سلام المسيح تفضل. لو يا جماعة 30 ثانية عندي وقت محدد تفضل.
6: في فيديوهات مالية النت هو ما بيزعهاش لبيسي، هو بيساعد بتوع غزة.
0: نعم انا اقول اتكلمت
6: فيديوهات كتير قوي ساعات. يعني
0: هم مش عايزين يا استاذ عادل، هم مش عايزين الفيديوهات دي، هم عايزين يخلوا الشعب في عداوة مع ميسي، يعني عشان يعمل ايه؟ ينفثوا الغضب اللي جواهم نتيجة للظروف اللي هم عايشين فيها، الفقر والظروف الاقتصادية والغلاء. فهو الشعب بدل ما يطلع الغضب في الحتة دي، لا أوجهه في حتة تانية واصنع له عدو وهمي يقعد يعادي يشتم فيه ويسب فيه، فيطلع الغضب اللي جواه في ميسي والأرجنتين بس، فخلق له عدو اسمه ميسي. شكرا جدا. معانا الأخ مسعد، أهلا بيك تفضل. أهلا بيك تفضل، حضرتك على الهواء أخ مسعد. فقدنا الاتصال. معانا عبد الاستاذ عبد المسيح تفضل.
7: يا استاذ ايوه استاذ اندرو، كنت خيرك يا
0: بيه.
7: بيتكلموا بيتكلموا بلسان الشيطان، هو شيطان ممتلكه.
0: نعم.
7: وبعدين انجكتر لما تهزم الدفرق ده ناس شبعانه. لكن الساجدين دول الجعانين ما بيصدقوا. شفت الزلمه بيشتهي كحكه؟
0: نعم.
7: ف دي قال لك الآية بتقول لك الشبعان يدوس العسل.
0: شكرا جدا. شكرا. آخر حاجة نصيحة أخوية، ما تشجعوش أسبانيا لأنها مسلمة، لأن تشجيعكم

0: هينحس اسبانيا. اتفضلوا.
1: وتيجي تقول لي المؤامرات، لا هو النحس ماسك فيك علشان انت اساسا ما بتتقيش ربنا وظالم، اكذب عليك؟ انا بقول لك الحقيقه.
0: رجو تاني
2: شجعي، كلنا هنشجع الارجنتين بقى، مش هنروح لاسبانيا عشان نجيب من الاخر. احنا رحنا كلنا مع انجلترا، الارجنتين كسبت، رحنا كلنا مع سويسرا، الارجنتين كسبت، فاحنا كلنا هنروح، كلنا هنروح الماتش الجاي فين؟ ها ايوه كلنا طالعين فين؟ احنا كلنا طالعين على الارجنتين، كلنا ارجنتين، وهنشجع الارجنتين، فما لهاش بقى غير تقوم عكسه معانا جايه اسبانيا تكسب نفرح كلنا.
0: لا ما يا استاذ ابراهيم، انتوا نحس. يوم ما تشجعوا الارجنتين مش انت بتقول الله رب قلوب عندكم؟ فبالتالي هو عارف قلبك انك بتشجع الارجنتين عشان تجيب النحس عليه فيفوز اسبانيا. لا، هيعمل لكم العكس برضه. فانتوا نحس يا استاذ ابراهيم، تروحوا شمال تروحوا يمين نحس، دعواتكم غير مستجابه لانكم مدخلين ربنا في حاجه مبنيه على الاجتهاد والتمرين والمهاره والتخطيط والمدرب. انتوا نحستوا الدنيا كلها، كفاية شعوبكم اللي بسبب النحس للعقيدة اللي انتوا مسكين فيها عايشين حالة رديئة، زي ما كتب عن المرأة نازفة الدماء، هكذا هو المجتمع الإسلامي العربي من أردأ إلى أردأ. لا عذاء لأمة دفنت أخلاقها ومات الأخلاق، لا عذاء. هذه هي الأمة، وهذه أمة أخرجت للناس. كان نبيهم يفتخر أنه يسب ويشتم ويلعن وينظر ويشتهي، فماذا تتوقع من أمة الملهم بتاعهم بهذه الأخلاق على أساس أنه جاي يتمم مكارم الأخلاق؟ أنت مش تممت مكارم الأخلاق، أنت دفنت الأخلاق نفسها، فأصبح نتج عنك أمة بلا أخلاق. على وعد نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، الرب معكم. مش كافر.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا، كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: أمرك يا باشا. يا باشا أي مكان تحط إنه فيها أكون سداد. حاضر يا باشا. اللي تؤمر بيه جنابك. حاضر يا باشا. أمرك يا باشا. سلام يا باشا.
2: لولي يا اخ.
1: اهلا. اتفضل استريح شويه.
2: ممنون ممنون جدا. عيادة الدكتور بهجت الضعيف.
1: ايه الدكتور بهجت بتاع الرشاقه والنحافي؟
2: ايوه.
1: ايه لو عنده مؤاخذه يعني، انت عايزه في ايه؟
2: اصل انا كنت تخين جدا ورحت للدكتور نحافه وتخسيس عشان يقلل الوزن شويه، فزود العيار حبتين، وسمعت بقى ان الدكتور بهجت دوت شاطر قوي، فمحتاجه عشان يظبط لي الوزن من تاني.
1: على العموم هو في العمارة اللي جنبي الدور العاشر.
2: الدور العاشر؟
1: ايه.

0: في اسانسير؟
1: ايوه في اسانسير.
0: ممنون ممنون جدا.
2: ايوه بس الاسانسير عطلان.
0: عطلان؟ مش ممنون ابدا.
1: ايه؟
0: بعد اذنك.
2: مع السلامة يا اخينا. مينون ونينون.
1: ايه الناس دي؟
3: يا بوي
2: انت يا بلدين.
4: اصل بدور على سليمان ولد عمي.
2: ايه انت مش عارفني يا ولد؟ ايه ولد يا سليمان؟
4: ولا عين
2: بالحضن يا عين.
4: بالحضن يا سليمان.
2: عيب يا
4: عين. انت يا سليمان.
2: وانت كمان يا عين. ما تكمل اكلك يا عيد.
4: الحمد لله انا كده شبعت خلاص.
2: طب خد يا ولا اشرب الشاي يا ولا. البلد منوره بيك.
4: منوره بيك انت بلك. انا اول ما جواب وصل للبلد ابويا ما صدقش نفسه، لم هدومه وهدومي وهدوم البلد كلها وشل من على سريره وانا نايم. ما فقتش بيه غير وانا في القطر وقال لي سليمان ولد عمك عامل لك شغلانه تليق بمقامك. وانا عارف ان مقام غالى غنى قهوه سليمان.
2: ايه
4: بقول لك ايه، انا حاسس ان انا خايف قوي
1: يا ولي. يا ولي انا اول ما جيت البلد دي وشي كان مخطوف، كنت قلقان زيك. ايه
4: بس انا مش قلقان، انا خايف.
1: ليه ليه يا عيد؟
4: البلد دي كبيره قوي وزحمه قوي وتخينه قوي.
2: يا ولي يا ولي انت لسه شفت حاجه؟
1: ده انت هتشوف يامي.
4: ربنا يستر ربنا يستر. الا قول لي
2: ايه
4: شغلانه الغفير دي انت مبسوط منها؟
2: انا مش غفير يا عيد، انا ضابط امن.
4: غفير يعني؟
2: ايه يا ولا بقول لك مش غفير، ضابط امن.
4: بواب يعني؟
2: ايه ولا بواب، يلا ضابط امن. يلا ضابط امن يعني مسؤول عن سلامه الناس اللي جوه الفيلا.
4: بواب حكومه يعني؟
2: ايه ايوه انا بواب، انا بواب يا ابني. بقول لك ضابط امن، ضابط امن.
4: خلاص يا عم ما تزعقش كده.
2: ايه
4: ولا قول لي بقى، الشغلانه دي بتكسب كتير؟
2: الحمد لله.
4: اصل بيقولوا في الافلام ان الشغلانه تكسب كتير قوي.
2: الحمد لله.
4: المهم انا هشتغل ايه؟
2: انت بواب
4: زيك يعني؟
2: ايه ايوه بواب زي.
4: همسك الفيلا دي
2: يا ابني مش على طول كده، هتبقى مسؤول عن حته الجنينه.
4: حته الجنينه؟
2: ايوه.
4: او كل يوم يدوني ورده.
2: ايه ورده.
1: يا تفتح دماغك معايا، تعبتني. انا قصدي لحد بس ما تفهم اصول الشغلاني.
4: يا راجل دي شغلانه لها اصول.
2: ايه
4: ده انا اقعد في الجنينه ماسك الخرطوم والميه ورش في الجلاله.
2: يا ابني ما فيش حاجه مالهاش اصول، كل حاجه لها اصول. ايه اللي ترش في الجناين ليه؟
4: وايه اصول بقى الشغلانه دي؟
1: اصول الشغلانه
4: فيلا
1: تعالي.
4: فين؟
1: اسمع، اول حاجه لازم تبقى عارف ان انت مكانك هنا تحت عند البوابه، فاهم؟
4: فاهم.
1: مش معنى انك قليل ولا صغير، لا انت كبير وعليك مسؤوليه كبيره في حمايه الناس وراحتهم كمان.
4: فاهم.
1: تاني حاجه لازم تعرف ان انت بواب، حتى لو طلعت فوق انت بواب.
4: فاهم.
1: ولو عليت قول انا صغير، لان طول ما انت صغير تعرف تقول ايه؟ يا رب
4: يا رب
1: يا رب.
4: سلام عليك يا سليمان، انت طلعت فصيح قوي.
1: اهم حاجه تفتح دماغك وتخليك مركز كده عشان البيل الكبير يتبسط منك.
4: ما تقلقش انا فاهم كويس انا هعمل ايه.
1: ماشي شغلانه سهله.
5: سليمان.
1: ايه الست بتنده عليا؟ اهم حاجه تخلي بالك من الستات، سامع؟ انا جاي لك على طول.
4: ما تخافش يا سليمان، ولا ما تخافش. انا كنت قاعد مع ابويا ووصاني وقال لي
6: اسمع كلامي يا عيد، امشي عدل يحتار عدوك فيك.
4: حاضر يا ابوي.
6: اوعى اوعى بنات مصر يضحكوا عليك، وخاصة انك واد حليوة كده ومطقطق.
4: ما تخافش عليا يا ابوي، ابنك مش عبيط.
6: وطول ما عينيك شبعانة عقلك وقلبك هيكونوا نضاف.
4: يعني ايه؟
6: أباي مش فاهم ولا ايه؟

0: يعني طول ما عينك شبعانه عقلك وقلبك يبقوا نضار. فهمت؟ الحمد لله. وعلشان ما تفضل نضيف على طول ورجلك ما تروحش السكه الضلمه، يبقى لازم تخلي عينيك تشوف النور.
1: ايوه استهان،
2: تعالى يا سليمان خد الشنطه دي بسرعه.
1: حاضر،
2: يلا بسرعه عشان تقيله قوي.
1: عنك استهان. على مهلك استهان، ألف سلامة. على مهلك، اتفضل.
2: روح روح، ودي انت الشنطة العربية.

0: اخصى عليك يا سليمان، اخصى عليك. ايه اللي انت عملته في الست ده؟
1: عملت ايه؟ الست ندمتني عشان اخد الشنطة وقعت سندتها. ايه الغلط في كده؟
0: حرام حرام، دي ست وحلوة كمان. يا راجل يا راجل، حرام عليك، الحاجات دي حرام. ما قالكش الحاجات دي قبل كده انها حرام؟ اقصى عليك يا سليمان، اقصى عليك يا سليمان. سليمان ولا سليمان،
1: عايز ايه؟
0: حلوه قوي الست اللي انت مسكت يدها وحضنتها دي النهارده.
1: انت بتتكلم عن مين؟
0: يلا يلا، الست اللي انت مسكت يدها وناديتها قالت لك سليمان.
1: دي انت قصدك على الست نافين صاحبه الفيلا؟ وانت لسه فاكر؟
0: وده حاجه تتنسي؟ ده حاجه بتظبط في النافوخ. بس انت ازاي تسمح لنفسك انك تمسك يدها وتخليها تحط يدها على كتفك؟ ده حرام. وانا عايز اقول لك يا سليمان ان الستات خطر علينا وعلى مستقبلنا. سليمان ابويا قال لي حكمه، قال لي امشي عدل علشان تشوف النور.
1: يا عيد يا عيد يا ابن عمي، انا يمكن اكون سندتها صحيح، بس انت شلتها.
0: انا شلتها؟
1: ايوه شلتها في قلبك وفي فكرك، ولحد دلوقتي بتفكر فيها، وهو ده هو ده الشر بعينه.

0: مرة تاني اهلا بيكم بعد ما اتفرجنا على الفيلم. ضيف النهاردة واحد عزيز عليا قوي، هو من اعز اصحابي، ايهاب عزت. ايهاب مدرس لكنه في الاصل ممثل. مجال خدمته كان فترة طويلة جدا التمثيل مع فريق من فرق الدراما المعروفة جدا في الكنائس في مصر. اهلا بيك ايهاب.
1: اهلا هادي.
0: طبعا بالنسبة لموضوع الفيلم اللي احنا كنا متفرج عليه، بيتكلم عن ولد عينه مضايقاه، يعني على طول بيبص وبيفكر، وطبعا انت اكيد عمرك ما بصيت بس كده ولا كده.
1: لا انت عارف يعني حل من بعضه.
0: انا بس عايز بجد اعلق على الفكره دي. يعني كتير من الشباب، بالذات الشباب، بيبقى متخيل انه يعني دي خطيه كبيره، يعني من الحاجات اللي ما تعديش، يعني ازاي اعمل كده؟ زي ما الاخ ده بيقول الستات خطر علينا وعلى مستقبلنا، وانت ازاي تعمل كده؟ ازاي تبص كده؟ ايه تعليقك؟
1: بص، احنا لو اتكلمنا في الكلام ده فانا هكلمك دلوقتي مش بصفتي ان انا ممثل، هكلمك بصفتي ان انا مدرس، واللي بسمعه من الولاد عندنا في المدرسة من الاخر.
0: ايهاب معلش، انت بتدرس سن ايه الاول؟
1: انا بدرس ثانوي.
0: يعني في الجون، سن الشقاوه كله، من كام لكام تقريبا؟
1: 16 ل 17 في الرينج ده
0: في
1: يعني.
0: المفيد يعني. اوكي، طيب بيقولوا لك ايه بقى الولاد في السن ده؟
1: هي متخيلة ان فتى الاحلام ابو عضلات، ابو مش عارف بادي بيلدينج، والولد بيفكر ان البنت اللذيذة هي اللي صوتها ناعم وهي اللي بتلبس بالطريقة الفلانية. لكن مرة سألت ولد من الولاد، قلت له طب انت هتحب تتجوز بنت من اصحابك دول؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي انا مش محترمة.
0: طيب ايه مقاييس بقى محترمة ومش محترمة؟ يعني مين اللي بيحدد، او ايه اللي بيحدد محترمة مش محترمة؟ يعني
1: عدم الاحترام او الاحترام ده جاي نتيجة مقاييس بشرية. انت بالنسبة لك اللبس القصير فوق الركبة زي ما انت كنت بتتكلم في الاول، فوق

0: ركبة بكم سنتي يبقى قلة أدب؟ يعني مين اللي حط المقياس ده أساسا؟ أنا شايف إنه الاحترام هو إن أنا مش بلبس حاجة ملفتة قوي، لو بتكلم عن البنات مش بلبس حاجة ملفتة قوي، مش حاجة يعني مش حاجة تخلي كل الناس تبص عليا.
1: طيب هل معنى كده انه اللي عايز يلبس حاجة يلبسها واللي عايز يبص يبص يعني؟
0: بص، أنا شايف هادي إنه إذا كانت الحاجة بلياقة وفي حدود المعقول ما يبقاش اسمها قلة عفة أو يبقى اسمها قلة أدب.
1: طب مين المسؤول يعني؟ معلش احنا في الاول انا سألتك سؤال كوميدي كده، قلت لك انت عمرك ما بصيت، فقلت لي طبعا ما فيش حد ما بصش، انا من ضمن وانت وتقريبا كل الرجاله، ومعروف كمان انه الستات عندهم نفس الـ يعني الكونسبت او المشكله بشكل او باخر، يمكن بصوره مختلفه، لكن الشهوه موجوده في كل حته يعني، موجوده حوالينا. لو قلنا كده، لو قلنا ان كل الناس عندها المشكله دي، مين المسؤول
0: لا، قبل
1: يعني؟
0: ما اقول بقى مين المسؤول هذا، انا عايز اقول حاجه، ولا انا ولا انت ولا اتنين تلاته بس هما اللي بيوقفوا في موضوع الشهوه ده. معظم الناس في سن معين بتمر بالمرحله دي، سواء سميناها مرحله المراهقه سواء عدت مرحله المراهقه بشويه. عشان كده انا عايز اقول للشباب والشابات جمله مهمه قوي يحطوها حلقه في ودنهم: انت مش لوحدك، انت مش لوحدك بتفكر بالطريقه دي، انت مش لوحدك لما بتشوفها لابسه قصير في عينك بتجري وراها، انت مش لوحدك لما بتشوفيه بيتكلم بالطريق الفلاني قلبك بيمله. دي مرحله احنا بنعدي فيها. بس
1: كلنا
0: طبعا
1: اصل في سن معين، ثانوي تحديدا ويمكن شويه في جامعه، كل واحد بيبقى حاسس انه ده انا الوحيد اللي بيعمل كده، الولاد كلهم كويسين وانا اللي غلط يعني.
0: ما دي ضحكه من الشيطان على فكره، علشان تملي يحسسك بان انت محبط قلقان، هتشكي تقول ايه، ما انت اللي فيك مش في حد تاني. فانا عايز اقول تنبيه لكل الناس، كلنا مرينا بالمرحلة دي وكلنا عدينا في الوقت ده، بس الشاطر يعديها بسرعة. الشاطر
1: تمام.
0: انه يعني اذا كنت انت ريسيفر واذا كانت دي عبارة عن حاجات بتعدي عليك، فانت من حقك انك تستقبلها او ما تستقبلهاش. اذا استقبلتها لازم تتعامل معاها، وقعت لازم تقوم، بصيت بصة مش كويسة لازم تخلي بالك المرة الجاية ما تبصش.
1: طيب انا عايز اجي كمان شويه اسالك على القوانين او ايه اللي اعمله، بس عايز اخش معاك شويه في التفاصيل الاول. يعني ايه هي الشهوه؟ يعني ايه هي الشهوه؟ ايه
0: الشهوة،
1: تعريف الشهوه؟
0: الشهوة ببساطة هي عبارة ان انت نفسك في حاجة مش بتاعتك،
1: حاجه مش من حقي، مش بتاعتي.
0: مش
1: طب
0: بتاعتك.
1: هل ممكن الحاجه دي تبقى حاجه كويسه؟ وهل ممكن يعني هل ممكن تبقى حاجه مش بتاعتي النهارده بس انا بشتهيها وهعمل مجهود عشان اقتنيها؟ يعني وليكن نفسي في عربية، هي مش بتاعتي بس انا هشتغل هعمل مجهود فهيبقى عندي الفلوس ان انا اجيب العربية دي.
0: في شهوة جيدة وفي شهوة رضية. الكتاب المقدس علمنا انه في انواع من الشهوات: شهوة حسنة ان انا اقرب من ربنا زي ما بولس الرسول قال: لي اشتهاء ان انطلق. ففي شهوات بتقودك لحاجة كويسة، ان انت عايز تبقى احسن، عايز تقرب من ربنا اكتر، عايز تفهم فكر ربنا لحياتك، دي شهوة حسنة. لكن
1: جميل.
0: في شهوة تانية ممكن تبقى شهوة مرتبطة بالعربية والفيلا، وفي شهوة تانية بتهيألي هي دي اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، هي شهوة الجنسية، عشان
1: اوكي
0: يبقى الكلام واضح يعني.
1: طيب دخلنا بقى في الغويط وهنتكلم على الكلام المفتوح. مين المسؤول عن الشهوة؟ مين السبب في إثارة الشهوة بوجه عام؟ هل هي الست؟ هل هو المنظر؟ هي الحاجة اللي أنا بشوفها؟ ولا هي دماغ الراجل؟ ولا هما الاتنين؟ يعني مين المسؤول؟
0: أولا هادي، قبل ما نتكلم مين المسؤول، أنا عايز أوجه اعتذار لكل الستات والشابات اللي بيسمعونا. أنا عايز أقول لهم إنه مش زي ما المجتمع حط عليكم عبء إن أنتوا المسؤولين، إن أنتوا المسؤولين عن الإثارة وأنتوا المسؤولين عن الشهوة وأنتوا سبب نكبة كل الرجالة
1: مش هم المسؤولين؟
0: خالص. لأنه في الحلقة الست ما غلطتش، الست اتزحلقت من على السلم، فندهت الراجل السكيورتي بتاع الفيلا بتاعتها، هو كل اللي عملته إن هي حملت عليه. هي إيه الغلط اللي هي عملته؟
1: صح.
0: والغلط ما كانش كمان في الراجل السكيورتي بتاع الفيلا بتاعتها، الراجل كل اللي عمله سند الست وخد الشنطه وداها العربيه.
1: طيب ما فين المشكلة؟
0: المشكله كانت في الشاب التاني، الغلطه كانت في الطرف الثالث في القصه، الشخص اللي جاي من البلد قريبه، البواب التاني. هو يا دوبك اول ما شافها سندت على كتفه بدأ المخ يشتغل، وبدأ الريسيفر يستقبل،
1: خيال.
0: وبدأ يترجم للصوره، وبدأ يحس ان الموضوع مش مظبوط. ولما جم يناموا بالليل بيقول لقريبه، بقول له: حرام اللي انت عملته، حرام، دي ست.
1: طيب ان يا معلش، انت عايز توصل ايه؟ انه المسؤولية في الاخر على دماغ الراجل اللي بيستقبل يعني؟
0: المشكلة هذه مشكلة مشتركة،
1: يعني في مسؤولية على الست؟
0: في مسؤولية على الست. انه اذا كانت لابسة لبس يعني مخل قوي قصير قوي، بس في حقيقة الامر ان المشكلة كمان على الراجل، ان الراجل بيتلكك يبص غلط.

0: الراجل بيتلكك انه يفكر بطريقه مش مظبوطه، ان الراجل بيترجم ان اللي قدامه دي مش محترمه. فانا عايز اقول انه يا رجاله خلي بالكم من دماغاتكم، وخلي بالكم من عينيكم بسيطه ولا مش بسيطه، وعايز اقول للستات خلي بالك من طريقه لبسك وطريقه تعبيرك عن مشيتك وطريقه كلامك لالا تفهمي غلط.
1: طيب يعني انت قلت جملة في النص بس عايز اكررها تاني ونناقشها سوا. يعني الراجل فعلا في مجتمعنا الشرقي اتزرعت جواه فكرة انه انت هتعمل ايه، يعني قدامك حاجة حلوة هتبص عليها، ولو هي عملت كده يبقى انت من حقك تبص. يعني الفكرة دي اتزرعت جوانا وتربينا عليها سنين، انه خلاص انت بتشوف اللي قدامك ومن حقك تبص عليه، فهي غلطانة. يعني هي غلطتها هي مش غلطتك انت. إيه يعني ايه تعليقك على الكلام ده؟
0: تعليقي ببساطة انه زي ما انت ما بتقول بالظبط، انه اتزرع جوانا ان انا رد الفعل،
1: ضحية يعني.
0: ان انا رد الفعل، والفعل هم يا حرام المسؤولين عنه مش انا، انا غلبان، انا اللي وقعت في الخطية عشان الناس اللي مش محترمة.
1: حواء ادتني التفاحة فأكلت وهي اللي خرجت آدم من الجنة.
0: بالظبط بالظبط بالظبط، نفس الافكار مترسبة جوانا انه احنا غلابة، احنا غلابة نتيجة الضغط اللي علينا.
1: طيب تعالى بقى نقول النهاردة احنا بنقول مسؤولية مشتركة، يا كل راجل يا كل شاب انت عليك مسؤولية، انت مسؤول عن افعالك، انت مسؤول عن الطريقة اللي بتفكر بيها، انت مسؤول عن عينك، انت مسؤول عن خيالك، المسؤولية مش على الست بس. طب ساعدنا بقى، احنا عدينا كلنا في المراحل دي ولغاية النهاردة ما زلنا بنقابل تجارب، بنقابل حاجات، اغراءات، ان احنا نبص، ان احنا نفكر، ان احنا نمشي في سكة غلط، نعمل ايه؟ يعني قول لي القوانين اللي انت حطيتها لنفسك، لو عندك قواعد كده انت حطيتها لنفسك او اتعلمتها تحب تشاركنا بيها.
0: في قوانين مهمة جدا تحفظك إنسان طاهر، تحفظك إنسان نظيف، تحفظ قلبك وعقلك في النور، زي ما أبو الشاب اللي كان جاي من القرية في الفيلم بتاعنا قال له لازم تبص للنور. فأول قانون من القوانين لازم تبص للنور، النور يحميك من الظلمة. فأنا عايز أقول لكل شاب وشابة، ما لم تنظر ليسوع المسيح وإذا ما كانش هو مالي قلبك ومنور حياتك عمرك ما هتعرف تكون نظيف.
1: طيب هل معنى كده ان انا لما بقرب من ربنا، لما بشوف يسوع خلاص يعني المشكله اتحلت؟ ما هو يعني المشكله اللي احنا بنحكي عنها دي مش مشكله للناس بس اللي بعيده،
0: بالظبط
1: لكنها مشكله بتواجه كل مؤمن كمان يعني. فأمين طبعا هقرب وهبص على ربنا، لكن ممكن اقع ستيل يعني.
0: ما هو ده القانون التاني. في انجيل متى واصحاح 6 كتاب بيقول لنا في عدد 22 بيقول ايه؟ بيقول سراج الجسد هو العين، فان كانت عيناك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وان كانت عيناك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. القانون التاني انه لو انت قربت من ربنا وبقى فيه نور في حياتك، خلي بالك من عينك، خلي بالك من عينك، لانه سراج الجسد هو العين. علمونا زمان واحنا عيال صغيرة ان العين دي عاملة زي الكاميرا، تلقط ويفضل النيجاتيف جوه، يبتدي يتزرع في القلب وابتدي القلب يفكر وابتدي المخ يدبر.
1: طب يعني ايه عيني بسيطة؟ يعني خلينا احنا نبسط بقى، يعني ايه عين بسيطة؟
0: يعني مش
1: يعني
0: لما الست سندت على كتف الراجل انت بتقول ان هما بيزنوا؟ ده ببساطة انا حسيت من وقفة الولد في المشهد انه زي ما يكون شاف مشهد يعني خطير جدا، مشهد بسيط قوي، يعني الست بتقع فبتسند على كتفه.
1: خد الامور ببساطة،
0: خد
1: يعني
0: الامور
1: ما
0: ببساطة،
1: تركزش.
0: لا
1: اوكي
0: لا
1: طيب
0: ما تركزش وما تترجمش، يعني خلي الموضوع زي ما هو، حطه في حجمه الحقيقي.
1: طيب ايه تاني؟
0: الحاجة الثالثة والأساسية، في قانون في الكتاب المقدس ده مهم جدا ويحميك من انك تخطأ، الشهوات الشبابية. يتكلم عن حاجات كتير قوي، يقول ايه؟ اجتنبوا لما تقعدوا في مجلس مستهزئين، دي مش حاجة مستحبة، يا بخت اللي بيلهك في ناموس الرب. لكن في حاجات في الكتاب المقدس واضحة وصريحة زي الشمس، لابد من الهروب. أما الشهوات الشبابية اهرب منها على قد ما تقدر. ودون يعني واحد زي يوسف، يوسف بعد ما ساب اخواته وراح وعاش في بيت فوطيفار، لما جت الست مرات فوطيفار حبت تزني معاه،
1: هرب.
0: هرب وقال لها جملة مهمة، قال لها ايه؟ قال لها انه سيدي ما مسكش حاجة في البيت ده كله عني الا انتي، فعشان كده انا مش ممكن اغلط، وراح هرب وساب الموقف. عشان كده الهروب في وقت من الاوقات ده حل، وعلى النقيض تعالى شوف شمشون.
1: طب تعالى نقول كلام عملي، يعني اهرب اعمل ايه؟ يعني ما هي الكتاب برضو بيقول الخطيه محيطه بنا بسهوله، احنا بقينا بنفتح التلفزيون بنشوف حاجات،
0: فيديو كليبس
1: بنشوف
0: وحاجات
1: فيديو كليب واغاني.

0: مش عارف عامله ازاي. الشباب بيروح المدارس بيلاقوا زمايله على الموبايل معاهم صور ومعاهم فيديو ومعاهم مش عارف ايه. بتخش على الانترنت طبعا بلاوي سودة في كل حته. يعني اهرب ازاي واهرب من ايه ولا ايه؟
1: بص هادي، نتكلم في حاجات عملية عشان الناس تبقى حاسة انه ان احنا مترجمين الكلام، ما بنتكلمش تملي على المتغطي.
0: جميل.
1: ليا ولد صديقي، على طول ولد صديقي عنده مشكلة انه بيخش على سايتات سكس مش عارف يتصرف ازاي. الحل كان بالنسبة له ايه؟ طلع المودم بتاع الكمبيوتر وكسره. يعني بعد كده راكب دي اس ال بس يعني.
0: اوكي، بس احنا مش كلنا مطالبين نلغي الانترنت ونقفل الدش، يعني اكيد اكيد في حلول وسط
1: هو
0: يعني.
1: شايف ان هو ده الحل بالنسبه له، هو مش
0: اه
1: قادر يمسك نفسه
0: اوكي
1: فهو بيهرب بالطريقه دي. واحد تاني عندي في المدرسه قال لي يا مستر انا ما عرفتش اهرب من الموضوع ده غير ان انا خلعت الباب بتاع الاوضه بتاعتي عشان ما يتقفلش عليا.
0: جميل. في واحد تاني انا اعرفه قال هحط باسورد وهسيب باسورد مع حد تاني، انا مش عارف ادخل لان هسيبها مع حد تاني، فانا كده ضمنت اني على الاقل بعدت عن
1: مش
0: السكه
1: عارف
0: دي.
1: افتح القنوات دي تاني او
0: بالظبط،
1: السايتات دي تاني.
0: جميل.
1: فانا شايف انه في حلول كتيره ممكن تتعمل.
0: طيب يعني عملت كل اللي قدرت عليه ووقعت، لسه بقى اعمل ايه؟ يعني مرات كتير بنحبط بنزهق، وياما شفنا شباب زهق من نفسه ويأس، مش عايز يقرب من ربنا ومش عايز يقرب من نور تاني لانه حاسس انه
1: هي هقع تاني. الكتاب المقدس قال لنا قانون رابع، مش بس انك تهرب ومش بس انك تبص للنور ومش بس انك تبقى بسيطة، قال كمان ايه؟ انه لا تشمتي بي يا عدوتي، لانه اذا سقطت اقوم. لازم تسقط بس قوم، اذا وقعت قوم، لكن ما تسيبش نفسك، ما تسيبش نفسك متمرمغ، وما تسيبش نفسك في الافكار، وما تسيبش نفسك في الحاجات السوداء اللي عماله تزيد في حياتك يوم ولا يوم تقودك بعد كده انك تبقى انسان مكتئب. احنا عارفين المشكله ان احنا شباب وبنقع كتير في حاجات زي كده غلط، اوكي، بس في نفس الوقت ابعد على قد ما تقدر من الحاجات دي، قرب من مصدر النور، وفي نفس الوقت لو وقعت قول كده لنفسك، قول انا وقعت بس هقوم تاني لان الرب ممسك يدي.
0: أمين. شكرا يا إيه.
1: عفوا.
2: والدك قال لي على كل حاجة
3: كويس انك خلصت منها.
2: الله، امال في ايه؟
3: عشان الندالة مش حلوة بعدين.
0: واللي هو الأول حس إنه فاشل،
4: يعني لازم يكون ابتدى عنده هو
2: كابوس.
0: بس هي بتقول له اهرب، ده كابوس.
5: أنا خلاص ما بقتش تلزمني.
4: يعني صدمنا في الكلمة دي.
2: أنت مش سامعني بقول لها الظروف صعبة؟
0: احتمالات النجاح صعبة.
2: يعني إيه؟
4: في مبدأ اسمه مبدأ الفرصة.
2: ما أنا ياما دورت على شغل.
0: طب ما هل معنى كده إن أنا أشتغل أي شغلانة أنا مش قابلها؟
2: شايفني بشد في شعري ولا بعض في الأرض؟
4: عندك كتاب عايز تقراه؟
2: أنا مش جايلك عشان مجنون.
0: لتحقيق نفسي في أي مجال بقى يعني.
4: فخطيبته قالت له مش هقدر أعيش معاك بقى أكتر من كده.
2: يا بابا هقوم أعمل إيه يعني؟ ما كله محصل بعضه.
4: فخليني في الحلم، الحلم جميل.
2: بس مش لدرجة إن أنا آخد الدبلة وأبيعها.
0: لأن في حتة كمان استغربتها جدا.
6: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد إنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم إنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت، عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 17 يوليو 2026. للاسف الشديد حصلت كده حاجه مش لذيذه، ان محافظ انا كان بيحاول انتزاع تليفونات من ايدي مندوب الكنيسه قبل اجتماع خاص بتقنين الكنائس، والموضوع طبعا انتشر بشكل كبير، وحاجه بجد يعني مزعجه ومؤسفه الحقيقه. يعني عندنا كمان طبعا احنا في اخر دقيقه من الحلقه اللي فاتت او ثواني، اعلنا طبعا تاهل منتخب الارجنتين للدور النهائي لبطوله كاس العالم، وده يعتبر للمره السابعه وفي تاريخ الارجنتين. وطبعا هو كان فاز على انجلترا بنتيجه كانت 2-1 وتاهل للنهائي. النهائي هيكون يوم الاحد اللي جاي، وعلى فكره قالوا ان الرئيس ترامب كمان هيحضر المباراه النهائيه. للاسف برضو كان في نيران حصرت قطر كان يجلي السكان اللي حصرتهم حرائق الغابات في كندا، وطبعا وسط ذعر الركاب حرائق كندا انتشرت الدخان لغايه ما وصل للحدود الامريكيه، فالوضع صعب جدا، بنصلي من اجلهم. الرئيس ترامب اعلن انه حقق انتصارات كبيره في ايران، وقال هنوقف الضربات برغبتي انا فقط، وهو طبعا بيضغط عشان يدخلوا في المفاوضات، وبخصوص مضيق هرمز مش عايزها تبقى ورقه في ايد ايران. الخليج يشتعل، امريكا بعد ما قصفت جسور ومنشات ايرانيه، طهران ردت باستهداف 5 دول عربية، وبتستهدف طبعا المفترض انها تستهدف القواعد الامريكيه اللي في هذه الدول. قطر تنفي تقارير اسرائيليه ادعت موافقتها على المشاركه بعمل عسكري ضد ايران. وفي برضو كان خبر مهم جدا، انه كانت الحقيقه قالوا ان في جنود اختطفوا من قاعده عسكريه في سوريا، ولكن امريكا قالت ان ده ما حصلش، واعلنت كمان القياده المركزيه الامريكيه تدمير برج المراقبه في تشابهار، طبعا بيعتبر يعني برضو نوع من أنواع الحد من قدرة الحرس الثوري على مهاجمة السفن. وبرضو إيران أعلنت أن كان في استهداف لمطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، والجيش الإيراني نفسه نشر مشاهد قال إن هي كانت لأهداف لشن هجمات ضد أهداف تابعة للجيش الأمريكي باستخدام طائرة مسيرة. اتكلموا برضو عن إن هم إيران قالت إن هم حددوا المسار الشمالي فقط لمضيق هرمز كمسار آمن، لكن أمريكا تجبر السفن على مسارات أخرى، وهم بيفسروا بده بأنه عشان كده هم بيضربوا السفن اللي بتعدي في مضيق هرمز. بريطانيا أدرجت الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة تهديدات الأمن القومي، وكل من يدعم الحرس الثوري هيواجه عقوبة سجن 14 سنة. طبعا عندنا كمان في لسه متابعين معاكم اللي حصل في محافظة أربيل والمسيرات اللي كانت رايحة عشان تضرب المطار في كردستان العراق والسفارة الأمريكية. أوكرانيا كمان أعلنوا عن استهداف نقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، والرئيس الأمريكي بقى امبارح

راح في خطاب كان اعلن عنه ان في خطاب للامه الامريكيه. الخطاب ده كان حوالي 20 دقيقه. الحقيقه قنوات كتيره ما زعتش بالقنوات الامريكيه الخطاب بالكامل، اذاعت بعض النقاط منه او بعض المشاهد. كان ترامب بقى قال انه يا جماعه انا كنت بتكلم على طول على موضوع التزوير اللي حصل في انتخابات الرئاسه 2020، وكنت بتكلم بس من غير وثائق، لكن خلاص هنرفع السريه عن الوثائق الاستخباراتيه اللي بتظهر تدخل الصين ودول اخرى. الدول الاخرى دي روسيا اعتبرت نفسها واحده من الدول الاخرى فبدات تدافع عن نفسها، الصين بدات تدافع عن نفسها. وفي تعليقات طبعا على هذا الحوار الحديث الهام جدا اللي كان في كلمه الرئيس الامريكي بالامس. حزب العمال البريطاني خلاص أندي بيرنهام هو دلوقتي اللي تم اختياره زعيما للحزب، حزب العمال، خلفا لستارمر، وهو اللي هيرأس طبعا رئاسة وزراء بريطانيا. الحقيقة أنه في برضو برنامج خاص به بيشيد بحجم الدعم اللي حظى به في حزب العمال، هو اللي هيكون رئيس الوزراء القادم بالنسبة خلفا لستارمر. ده بالنسبة للي حصل في بريطانيا. عندنا كمان تطورات جديدة في مقتل جون سيباستيان على يد عنصر من القوات الهجرة الآيس. هنشوف برضو ايه التطورات دي. وعندنا كمان بريطانيا فرضت عقوبات على شبكات يشتبه بتمويلها للسودان، حرب السودان والأبيض في وضع صعب جدا جدا. إيلون ماسك بقى بيصف مارين لوبان بالأمل الأخير لإنقاذ فرنسا، وجدل واسع في أوروبا حول تدخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في شؤون القارة، لأن هو مش أول مرة، هو قبل كده تدخل في الأحزاب الألمانية، وهو الحقيقة عايز يكون اليمين هو اللي بيسيطر على كل أوروبا. في مصر بقى سائق توك توك اعتدى على صحفية في شارع الأخبار في الحي السادس، وطلعت هي في يعني فيديو بالصوت والصورة، وهي يعني واضح إنها كان بعد الاعتداء على طول وشكلها كان منزعج جدا. للأسف بيحصل حاجات كتير جدا هذه الاعتداءات. في خبر أيضا اقتصادي الحقيقة نشرته سكاي نيوز، كانت بتقول إن مصر أفضل وجهة للمستثمرين، مليارات الدولارات تتدفق على مصر لاقتناص الفرص الذهبية في قطاعاتها الاقتصادية. نتمنى إن الخبر ده فعلا يكون حقيقي وجميل، ونكون في مليارات الدولارات، ونبتدي نلاقي الدولار سعره ينخفض أمام الجنيه المصري، ونلاقي كمان الشعب المصري يستشعر هذا النمو الاقتصادي والاستثمار في الأسعار اللي مغلبة العالم، مغلبة الناس كلها في مصر. ربنا يكون في العون. ايه اللي حصل بقى في الاجتماع اللي كان مفروض ان في مندوبين من الكنيسة رايحين عشان يحضروا اجتماع مع محافظ قنا علشان موضوع التقنين الكنائس؟ حضراتكم عارفين طبعا ملف تقنين الكنائس ده احنا لينا قد ايه، والملف ده مفتوح للأسف الشديد، ومش عارفين يعني هيحصل فيه ايه يعني، او يعني هيوصل لايه. واتقال قبل كده انه الحاجات السهلة هي اللي بتتعمل الاول، وتقنين الكنائس سهلة، الكنائس اللي في قرى وفي نجوع عليها مشاكل متأجلة للآخر. دلوقتي اللي حصل انه يوم اول امس الاربع محافظ قنا كان اعتزم عقد اجتماع لتقنين الكنائس داخل المحافظه، والاجتماع ده يعني المفروض انه ممثلي الكنائس الممثلين المسيحيين علشان بيتكلموا عن كنائس ودور عباده ومباني خدمات تابعه للكنائس الثلاثه، يعني كنائس لازم تحضر. فطبعا وانه ده كان اشتراط القانون اللي احنا شغالين بيه لينا فتره، وكل شويه نقول احنا قننا اوضاع مش عارف كم مبنى كنسي، كم كنيس، كان مبنى خدمات. طيب يا جماعة، فالمهم انه ده الاجتماع كان المفروض يحصل كده، فاللي هو لان القانون بيقول كده المحافظ فاشترطوا ان هم يكون فيه ممثلين، وبيعملوا حاجات كتير جدا. لكن بصراحة بيقولوا طبعا ممثلي الكنائس المسيحيين قالوا لولا اشتراط القانون لذلك لكانوا هم اللي قرروا بدلا عنا، وده اللي حصل على فكرة في نهاية اجتماع محافظ قنا، وهو سابهم بعد ما حاول ياخد منهم التليفونات، ده برضو كمالة الكلام يعني، ومشيوا طبعا من الاجتماع وهم كملوا الاجتماع. طب يا جماعة الناس دي قالك يعني أمور كتيرة أساسا، ممثلين الكنائس المسيحيين يعني قالك هم أساسا بياخدوا قرارات في أمور كتيرة وكأننا غير موجودين. قانون بناء الكنائس اللي احنا اتكلمنا عليه برضو من ساعة مصادر، واللي هو بناء عليه بيحصل دلوقتي التقنين، للأسف الشديد برضو ممثلين الكنائس المسيحية برضو اتكلموا على انه غير عادل بصراحة، وانه هو كان تم اقراره بدلا من قانون بناء دور العبادة الموحد، لان كان احنا عايزين حق المسيحي والزي المسلم واليهودي وكل حقوق الناس دي كلها تكون حقوق متساوية.
فالأزهر هو اللي رفض وقال لا يمكن مساواة المز

بالكنيسة، فبالتالي القانون ده طلع بالصورة اللي هي غير عادلة وفي شروط صعبة وأحيانا مستحيلة عشان يحصل تقنين كنائس موجودة بالفعل منذ عشرات السنين وربما مئات السنين أو حتى لبناء كنائس جديدة. فالوضع بصراحة صعب جدا. القانون ده زي ما قلنا كان برضو بيفترض انه يكون حضور رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجيه، وزير العدل، وزير التنميه المحليه، وزير الاثار، ومندوب عن المخابرات العامه، وواحد من واخر عن الامن الوطني، واجهزه كتيره قوي، وفي اخرهم مندوب عن الكنيسه. فطبعا يعني قال لك يعني بكل الحضور دي يعني واللي بيجتمع بين وقت واخر وكانه اجتماع لاعلان حرب يا جماعه على العدو، مش لوضع حد لمعاناه المسيحيين اللي كان بيكفي يعني بيكفيها اجتماع واحد لهذا المجلس يعني. فبدانا نشوف كده انه موضوع تقنين الكنائس ده بقي موضوع كده فعلا وكانها قرارات حرب صعبه جدا جدا. هنا يعني اللجنه وافقت اللجنه الرئاسيه لتقنين اوضاع الكنائس والمباني والخدمات التابعه الرئيسيه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء يعني على تقنين اوضاع 191 كنيسة ومبنى تابع، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني اللي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء العمل اللجنة حتى الآن 3804 كنائس ومباني. وأكدت اللجنة ضرورة الاهتمام بأعمال الحماية المدنية واستيفاء الاشتراطات الخاصة بها، وده كان مجلس المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء. من وقت للتاني بيقولوا لنا برضو عن موضوع تقنين العدد من الكنائس، لكن برضو يا جماعة طب هو فين دلوقتي العدد الباقي طيب كام؟ وبرضو فكرة انه في اماكن كتيرة جدا لسه لغاية دلوقتي مفيهاش كنيسة وفيها عدد من المسيحيين بيسافروا قرى وممكن في ليالي العيد ما بيبقوش قادرين يحضروا ليلة العيد في الكنيسة علشان يسافروا في اوضاع صعبة في بالليل. فده برضو يعني بصراحة موضوع يعني. فجت التعليقات بعد الاجتماع ده بتاع انا على هذا انه هذا اللي حدث يعني للأسف يعني. فبدأت الناس تكون في ردود افعال، هو في حاجة معلش صورة معانا بتشرح الاول ايه اللي حصل في الاجتماع نفسه، لانه اللي حصل ان هم زي ما يكونوا خافوا ان هو يتاخد منهم او يتصور بالتليفونات حاجات من هذا يعني. دي طبعا السبب الحقيقي مش المحافظ بل من خانوا أمانة العمل، ده عبد الرحمن، لوموا أنفسكم قبل أن تلوموا المحافظ. يا سلام، جمع الهواتف داخل ديوان عام محافظة إنها، المشكلة في الهاتف أم في تسريب الأسرار؟ مين اللي هيبقى مستفيد من التسريبات؟ الأزمة ليست في الهاتف بل من استغل الهاتف. ده طبعا وجهة نظر، لكن هو اللي حصل زي بقول لحضراتكم خدوا منهم من التليفونات وسحبوها منهم بالعافية. وطبعا ما كانش ينفع أنه الممثلين الكنائس يسيبوا، طبعا هو برضو بيقولك أنا ضد جمع الهواتف، ولكن رغم رفضي لسحب الهواتف قبل دخول مكتب المحافظ فإنني في الوقت نفسه أرفض وبشدة كل من يخون أمانة العمل أو يحول الاجتماعات لمصدر لتسريب الأخبار أو صناعة الشائعات. وحضرتك ليه بتتوقع أنه الممثلين المسيحيين كانوا داخلين بموبايلاتهم عشان يصوروا؟ يعني أنا مش قادرة أفهم. لكن الوضع اللي حصل من المحافظ أنه يسحب التليفونات دي من الناس، ده وضع يعني وضع مش صحيح جدا يعني. فبالتالي اتكتب كتير على مواقع التواصل كلها عن الموضوع ده لأنه كان موضوع غريب. أقباط هنا بيصلوا في كنيسة محترقة بين الرماد لتعنت المحافظة إعطاء تراخيص لإعمارها. محافظ هنا ترفض، محافظة هنا بترفض منح التراخيص قداس جمعة ختام الصوم بين الرماد، وأقباط فقط يصلون داخل كنيسة مرجرجس المحترقة. أقباط قفط عفوا، قفط دي بلدة كده تابعة لإنا، بيصلوا في كنيسة مرجرجس المحترقة انتظارا لإعادة الإعمار. كنيسة مرجرجس مركز افت انا هي الوحيدة بالمركز كله وأقدم معالم المدينة، تعرضت للحريق العام الماضي ودمرت بالكامل، وفي الوقت اللي كنا بنتوقع فيه أن يصارع المحافظ لمساندة الأقباط كانت المفاجأة أن عند التقدم بطلب لإعادة بناء الكنيسة كتب مجلس المدينة أن الموقع لا يصلح. لا أعرف كيف لا يصلح وهي من أقدم المعالم ولا يوجد مكان بديل سوى الأراضي الزراعية، وده أمر صعب، والخروج أو الخروج خارج المدينة للصحراء ونقل 10,000 قبط يوميا لمسافة لا تقل عن 25 كيلو متر للصلاة، واضطر الأقباط أنهم يقيموا الصلاة في الصوان. فبالتالي احنا عندنا دي مشكلة كبيرة جدا يا جماعة بجد يعني، انه يحصل كده فكرة انه المشكلة تبقى بهذا الشكل. وطبعا رد وكل دي ردود، لكن الحقيقة ان انا زي ما قلت لحضراتكم انا عايزة
أقول لكم كده ماذا حدث في ديوان محافظة قنا. وقع

مريبة، طلب من ممثلين الكنائس في الاجتماع سحب تليفوناتهم الشخصية بحجة ان دي تعليمات أمنية. طبعا الوفد الكنسي رفض، فعشان لما رفض الوفد الكنسي راح بقى ايه تصاعدت المواجهه طبعا، ورفضوا وتدخل ضابط امن برتبه يعني، والمحافظ نفسه تدخل برضه هو كمان، انتهى الامر بانسحاب جماعي الوفد الكنسي، لانه يعني انك انت تسحبوا منهم التليفونات في اجتماع زي كده، هم رايحين فين يا جماعه؟ هو في ايه؟ هم رايحين داخلين قلعه محصنه يعني، المفروض داخلين اجتماع لتقنين كنائس، يطلب منهم يتسحب التليفونات ليه؟ فدي كانت برضو حاجة غريبة جدا. فالفكرة هنا، علشان زي الصحفي اللي كان كاتب من شوية ده موضوع تسريبات، طب انت ليه بتفترض السيء وبتفترض ان الممثلين الكنائس داخلين عشان يسجلوا للمحافظ ويسجلوا الاجتماع ويسربوا الموضوع؟ وبعدين اي اجتماع المفروض ليه قوانين وترتيبات، يعني انت خدت تليفونات من كل الناس مثلا وهم داخلين، وليه؟ ليه ده اجتماع فيه ايه؟ ده مش حرب بجد، ما هياش حرب الموضوع يعني. فقال لك طبعا انه الملف التقنين في كنائس كتيره لسه ما تقننتش، وطبعا الملف ده حساس بالنسبه للدنيا خالص، لكن بصراحه من وجهه نظر الكنيسه ان اجراء سحب التليفونات ده كان اجراء مهين ليهم، وبالتالي عشان كده رفضوه، وان دي مش اسرار عسكريه ولا هي اسرار حرب يعني، ولا اسرار خارفه يعني ليها علاقه بامن وطني في مصر يعني، فتتسحب منهم التليفونات ليه؟ وبالتالي طبعا انه المفترض يكون في فتح تحقيق مع المحافظ ونشوف الدنيا هتوصل لايه يعني. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم بدات الكلام بقى اللي هو اولا وثانيا وثالثا، دي الاعتراضات اللي هي على فكره التليفونات وعلى فكره الملف كله على بعضه كده، وفكره ملف تقنين الكنائس، وانه طبعا محافظ انا اللي بيعاني اقبطها الامرين في سبيل اقامه شعائرهم الدينيه في كنائس محروقه او مهدومه او مدمره، كان عنده موعد يوم الاربعاء الماضي مع مندوبين من كل الجهات المختلفه، وهم ومعاهم مندوبين عن الكنائس المختلفه في انا، ولما طلب منهم موضوع الهواتف بقى هنا تبادر للذهن عده اسئله. هل تقنين عده كنائس قائمه، كنائس قائمه اوريدي بالفعل يعني موجوده، واحنا عايزين نقنن اوضاعها وعايزين بس نشوف الشروط ايه، فهل ده يعتبر يعد سرا امنيا خطيرا لا يريد المحافظ تسريبه ومعرفه العامه به، ام ان السبب هو خوف من تسريب ما يمارس من تعصب ضد الاقباط في هذا القرار، ام انها عقليه تشبه عقليه من يقودون طبعا الدنيا بالنسبه كمخابرات يعني في ايه يا جماعه اللي هم عايزين يبعدوا الاقباط عن كل الاجهزه وخصوصا الاجهزه العليا، وانه طبعا انه يعني مش عارفه اقول لكم ايه بجد يعني، اللي بيحصل ده يا جماعه ما ينفعش ابدا. وطبعا ان بجد تحيل مندوبي الكنائس اللي اخدوا موقف بجد فعلا، لانه هو لما يفيد الكيل، عارفين حته لما فاض بيهم الكيل دي، هي دي الحكايه بقى، لان مش مفترض ان انت تعمل معاهم كده، وهم بصراحه حسوا انه في كده يعني استهداف للمسيحيين باي شكل من الاشكال، وبالتالي ومعقدين الدنيا، وانه لو هم ما كانوش اخذوا الموقف ده كان بقيه الشعب كله هيتضايق يعني. فبالتالي ده اللي حصل. وبعدين زي ما قلنا برضو ان القانون لم يستطيع خلال كل الفترة دي من تقنين كنائس ومباني التي لا تتعدى 5400 مبنى، في حين يوجد 160 ألف مسجد رسمي بخلال المساجد. فاحنا نرجع بقى للعدد يا جماعة، معلش الحتة الكبيرة الأول من الصورة اللي هي كل السنين دي لينا قد إيه سنين، شوفوا اللي حصل إيه، 3804 يا نهار أبيض، بخلاف طبعا عندنا شوف 160 ألف مسجد رسمي. هتقولوا اه العدد يا جماعة، طب ماشي، ما العدد، ما احنا ما بنطالبش بحاجة غريبة، انت ما احنا بنطالب بأي مكان فيه مسيحيين يكون من حقهم كنيسة. نفس الرئيس لما قال فين الكنيسة يا عماد، لما كان مكان جديد بيتعمل وما تعملش فيه كنيسة، رغم ان الرئيس كان بيصر على انه يبقى فيه كنيسة في كل مكان من الأماكن المدن الجديدة والمناطق الجديدة. فيعني والحكاية مش محتاجة على فكرة كل الدوشة دي كلها بصراحة علشان خاطر يكون في تقنين لأوضاع كنايس أو في أماكن يبقى في إعمال للقانون. ما ينفعش إن يجي واحد يقولك على جثتي إن تبقى في كنيسة، ودينا شفنا اللي حصل في المنيا إنهم في كنيسة أوريدي وقالك مش عايزين كنيسة مش عايزين كنيسة. إلى متى الدولة هتيجي على الأقباط في الملف ده وهتسيب الناس المتشددين اللي هم رافضين يكون في كنايس في القرى وفي النجوع بتاعتهم بحجه ان هو ايه كام اسره مسيحيه يعني، وان الكنيسه بتضايقهم قوي؟ قبل كده ابراهيم عيسى اتكلم على الملف ده، يا جماعه الملف ده انا حاسه انا بكرر معلش كلام قاعدين نكرره لينا سنين، نرجو

من الرئيس السيسي التدخل بشكل شخصي في الملف ده، وانه يوقف بقى اللي بيحصل ده كله، وانه يراجع البنود بتاعت القانون اللي تحسسك انك مش بتقارن كنيسة، ده انت داخل على حرب، حرب ما بين الدولة بالبند الثاني بالمادة الثانية في الدستور انها دولة اسلامية يحكمها الشريعة الاسلامية، وبين حق للمواطن المسيحي في انه يكون ليه دور عبادة يصلي فيها. بجد الى متى؟ نهدى بقى بانه بنتابع معاكم استقبال قداسه البابا لاسر شهداء ليبيا. الحقيقه الاستقبال عرفنا ان هو اتى عن طريق طلب من بعض الولاد من اولاد الشهداء وزوجات الشهداء ان هم عايزين يلتقوا بقداسه البابا وياخدوا بركته، فعشان كده تم هذا اللقاء اللي احنا عرضنا عنه الحلقه اللي فاتت، وانه كان لقاء جميل جدا جدا. والده الشهيد البطل عصام كانت بتروي بدموع الفرح والتاثر معجزه كانت حصلت قدام عينيها، انه كان في حد يعني زي اللي عليه شياطين، زي ما حتى كنا بنشوف أبونا مكاري يونان في اجتماعاته متنيح طبعا، وكان يعني تنيح في وقت كورونا، لكن كانت اجتماعاته وازاي ان كان عنده موهبة اخراج الشياطين. فالحقيقة ان والدة الشهيد عصام بتتكلم على انه دي كانت فعلا معجزة حصلت قدام عينيها وأثمرت بركة وسلام لكل من حولها، فدي كانت برضو حاجة جميلة جدا. كمان كان طبعا قداسة البابا لما استقبل الأسر كان الحياة استقبال جميل جدا، وشفنا سعادة وشفنا تبادل هدايا، وكان حتى وصورة التذكارية الجميلة، الصورة اللي جمعت البابا بكل الأسر، وشفنا كمان صور كده. خلينا ناخد أجزاء وقد إيه فعلا كانت روح الأبوة وحاجة جميلة جدا هذا الاجتماع.

ربنا من محبته خلى في زماننا ده نعيش عصور الاستشهاد اللي بنقرأ عنها في الكتب. طبعا احنا ممكن نقرأ في الكتب تاريخ شهداء كتير، قديسة دميانة شهيدة، قديس مريمينة شهيد، الأمير تدرس، قديسة مارينا الشهيدة، بنقرأ عن شهداء كتير أشكال وألوان. وفي كتاب كبير قوي اسمه الاستشهاد في المسيحية، كان عمله المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية، وبنقرأ فيه سير كتيرة خالص. لكن ربنا من نعمه الكبيرة لو كان خيال واحد قاعد يتخيل قصص شهداء مش ممكن تكون زي القصة بتاعتنا والحكاية بتاعتنا اللي حصلت. إن الشهداء دول أولا لحظات استشهادهم تتصور ويتم إخراجها سينمائيا 100%، وكانوا يقصدوا بيها شر لمصر، تكون النتيجة إنها يتقلب الشر على فاعليه، وتكون النتيجة إن سيرتهم ورائحة استشهادهم تصل لكل مكان في العالم بدون استثناء، وتقوم بعمل كرازة. وزي ما بيقول أبونا المطران إن استشهادهم هو المعجزة الكبيرة خالص اللي أثبتوا فيها قوة إيمانهم الداخلي.

طبعا المشاهد الأخيرة دي كانت من المزار نفسه هناك بتاعت كنيسة شهداء الإيمان في قرية العور يعني، والأجساد والصور

0: كنيسة على فكرة جميلة قوي، أنا زرتها يعني خدت بركتها. شارحين بقى بكل المقاطع الأخبار اللي اتكلمت، وقايلين قصص الشهداء كلهم، وطبعا بتشوفوا اللبس بتاعهم الأول، وبعد كده بيبقى فيه المكان اللي هو المزار اللي فيه الجسامين. فالحقيقة يعني حاجات جميلة بجد قوي قوي، وبركة كبيرة جدا جدا طبعا. وزي ما قال البابا إن هم كانوا قصدهم شر، لكن التصوير كان خير، وكان بمثابة كرازة. قد ايه يا جماعة، شوفوا ايمان العظيم بتاع كل الشهداء. وهنا برضو مشاهد على فكرة من جوه الكاتدرائية كمان، يعني برضو لان في سيكشن في الكاتدرائية ليه برضو بيحكي على فكرة، ومزار برضو لكل الشهداء. وطبعا كنائس كتيرة زاروها هناك في الكاتدرائية اللي هم أسر الشهداء. كمان اتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي ناس كتير أشادت بأنه قداسة البابا دايما بيشجع أولاده، وده اللي شفناه بعنينا كان في عزة قداسة البابا أثناء العزة. كان في برضو طفل جميل عنده موهبة الرسم، فالبابا الحقيقة خلاه يجي جنبه. وكتير على فكرة برضو البابا شنودة كان بيعمل الحاجات الجميلة دي، ودي جميلة قوي. ده تقليد في الكنيسة إنه يكون في تشجيع للمواهب، تشجيع للكورالات، تشجيع لأي أطفال أو أي فعلا مواهب جميلة. وكتير برضو ناس بتعمل يعني إنجازات، أو مثلا متفوقين بنلاقي بتحرس الكنيسة إنه يكون في لقاء لكل المتميزين والمتفوقين واللي عندهم مواهب جميلة مع قداسة البابا. يعني ده تقليد جميل، وده كان في عزة الأربعاء الماضي. يعني بنقول حقيقي يا بختنا بكنيستنا. الكاس العالم خلاص يا جماعة اقترب على الانتهاء. يوم الأحد خلاص هتكون مباراة النهائي، غدا السبت إن شاء الله هيكون اختيار الفريق الثالث. لكن الحقيقة بالنسبة لتأهل منتخب الأرجنتين كان بجد، يعني عايزة أقول لكم من الحاجات الكوميدية اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال لك إحنا يا جماعة نلغي آخر 10 دقائق من المباريات، تلاقي الفريق وزي ما حصل مع مصر كده الفريق لغاية الدقيقة 80 هو اللي منتصر، وتبص تلاقي في ال10 دقائق الأخيرة. وده حصل مع الأرجنتين أكتر من مرة، حصل مع فرق تانية. وطبعا كان برضو ميسي له كلمة بعد الفوز. خلينا ناخد من جزء صغير من قبل الحتة دي.
1: لقد حققت هذه المجموعة شيئا مذهلا ببلوغها نهائي كأس العالم مجددا. لقد جئنا إلى هنا ونحن نحمل صفة حاملي اللقب، وكنا أفضل منتخب خلال الأعوام الأربعة الماضية. لا يهم إن كان الأمر يزعج أحدا أو ماذا يقال، فنحن اليوم أيضا أحد أفضل المنتخبين في العالم. هذا يؤكد أن كل ما حققناه لم يكن محض صدفة. بلغنا نهائيين متتاليين لكأس العالم، وهذا ليس أمرا عاديا. وفي النهائي الذي سيقام على ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد، سيسعى ليونيل ميسي ورفاقه إلى الاحتفاظ باللقب وإضافة نجمة رابعة إلى سجل الأرجنتين.
0: فدي حاجة طبعا جميلة قوي ان هم بيسعوا للقب تاني، وعشان ينهي ميسي تاريخه طبعا. فاكرين الكلام اللي قلته لكم على موضوع انه كان في إثارة للجدل قبل المباراة نفسها بتاعت انجلترا والارجنتين حول الجزر يعني. وكانت الحقيقة نائبة الرئيس الأرجنتيني كانت قبل ساعات من انطلاق المواجهة اعتبرتهم القراصنة المغتصبين، وإشارة إلى أرخبيل جزر المالوين المعروفة بالأسبانية باسم مالفيناس.
1: فالمرتبطة بالحادث قبل اتخاذ قرار بشأن أي إجراءات إضافية محتملة. وتبقى قضية جزر المالوين المعروفة في بريطانيا باسم جزر فوكلاندز موضع خلاف تاريخي بين الأرجنتين والمملكة المتحدة منذ القرن 19، وبلغ النزاع ذروته عام 1982 عندما اجتاحت القوات الأرجنتينية الأرخبيل قبل أن تستعيده القوات البريطانية بعد حرب استمرت قرابة 2.5 شهر وخلفت مئات القتلى. وفي محاولة لاحتواء الجدل دعا رئيس الأرجنتين خافيير ميلي إلى الفصل بين كرة القدم والخلاف السياسي حول جزر المالوين، مؤكدا أن استعادة
0: يعني هو مش عارفين دخلوا السياسة في الموضوع ليه، وفي النهاية الأرجنتين اللي فازت يعني الحقيقة، وفي آخر 10 دقايق. فده كان إنجاز كبير جدا جدا. مفاجأة يا جماعة، وناس كتير قالوا إن تخيلوا الصورة دي بتغذي موضوع نظرية المؤامرة، لكن هي صورة حقيقية. صورة الحقيقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليومين اللي فاتوا زي النار في الهشيم. الصورة دي لميسي ومعاه مين الطفل ده؟ يامال. يعني مش معقول اللاعب الاسباني اللي هو هيواجهه ميسي في المباراه اللي جايه.

إيطاليا، أرجنتين وأسبانيا. فالحقيقة ناس كتير جدا ما صدقوش الصورة دي، لكن الحقيقة اليونيسف حسمت الجدل وقالت لا يا جماعة الصورة دي كان حقيقية. وقتها كان في زي كده مزاد، أو زي بيحاولوا يختاروا أسرة، الأسرة دي هي اللي هيتصور

هدف جمع تبرعات المنظمة الدولية منظمة اليونيسف، وانه طبعا ميسي ويامال هيكون المواجهة ما بينهم في المباراة اللي جاية يوم الحد، وهما الاثنين أصبحا سفيرين للنوايا الحسنة، بيدعمان أطفال، بيدافعان عن حقوق أطفال وحقوق الإنسان، وطبعا إنجازاتهما العالم بتلهم العالم بحسب ما قالت طبعا اليونيسف. فبجد يعني الصورة دي انتشرت بشكل كبير جدا جدا، الصورة اللي بتجمعهم وهم وهو طفل، يامال كان طفل في يعني بياخد بيستحمى كده في الحمام في البانيو الصغنن ده ومعاه والدته، وانه يا سبحان الله تلف السنين ويجي النجم الارجنتيني الاسطوره وهو بينهي برضو تاريخه الكروي وهو عنده 40 سنه دلوقتي، هيقابل ويواجه طبعا فريق اسبانيا، وبيقولوا برضو ان ده بمثابه تسليم، يعني كان ميسي بيسلم التميز اللي قضاه على مدى الاعوام اللي فاتت كلاعب متميز واشهر لاعب على مستوى العالم كله، انه هيسلم الرايه ليامال. فالحقيقه برضو كانت صوره جميله جدا جدا. ناس كتيره كانت بتسال بقى يا جماعه مين الحكم اللي هيحكم هذه المباراه التاريخيه، يعني فالدموع تسبق صافره البدايه. الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش هو بكى بعد اختياره لإدارة النهائي كأس العالم بين الأرجنتين وأسبانيا ليصبح أول حكم من بلاده يقود نهائي المونديال، فكان يعني في مراسم كده الاختيار فتم الاختيار عليه. الحقيقة غدا بإذن الله هتكون مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد المركز الثالث، هتقام بتوقيت مصر الساعة بعد منتصف الليل تقريبا للحد يعني 19 يوليو، وبعد كده النهائي بالنسبة طبعا المباراة النهائية هي لكل الناس بحضور الرئيس ترامب على فكرة، وده أكدته متحدثة باسم البيت الأبيض النهاردة كارولين ليفات. والمباراة هتقام يوم الأحد 19 يوليو في الاستاد نيويورك نيوجيرسي، وهتكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 12 بتوقيت كاليفورنيا، وهتكون الساعة بنضيف 3 ساعات بالنسبة لتوقيت نيويورك ونيوجيرسي، يعني تقريبا عفوا قبلينا معلش بثلاث ساعات، يعني التوقيت قبل 12 بثلاثة لأن هم سابقنا 9 تمام كده. ترامب وسانشيز هيكونوا في منصة واحدة، سيشهد ملعب ميت لايف في نيوجيرسي حضور شخصيات سياسية بارزة لمتابعة كأس العالم، في مقدمتها طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم التأكيد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. الحكومة الأسبانية أكدت هذا الأمر يعني بحضوره، ولكن الحقيقة أنه حضور سانشيز إلى جانب ترامب بيحمل رمزية خاصة بالنظر إلى التباينات السياسية، أنتوا عارفين طبعا ده لسه قال أنا مش هعمل أي علاقات مع أسبانيا نهائي يعني، وكان هو موجود في تركيا في أنقرة. فانتقد ترامب كمان مواقف مدريد بشأن ملفات الدفاع داخل الناتو، عبر عن رفضه لبعض مواقف الحكومة الأسبانية المتعلقة بالسياسة الدولية. فتخيلوا بقى يا سبحان الله أهو مش عايز يتعامل معاهم، ويأتي القدر أنه في المباراة اللي هي في النهائي هيكونوا الاثنين مع بعض في نفس المقصورة. فطبعا ال 12 الظهر هنا هيبقى 3 الظهر في 3 الظهر إن شاء الله في نيويورك، موعد المباراة 3 بتوقيت نيويورك نيوجيرسي، عندنا الساعة 12 الظهر في مصر الساعة 10 مساء. المهم انه زي ما انتم شايفين يعني فريقين انجلترا والارجنتين وخلافات سياسيه ليها علاقه بجزر، ويجي بقى لسه ترامب قال لك انا مش عايز اي علاقات اساسا تجمعنا باسبانيا، وهيجي بيدرو سانشيز هيكون معاه في وجوده في طبعا النهائي. الحقيقة بقى في حاجة غريبة، بسبب طقوس النصر رئيس الأرجنتين بيرفض حضور نهائي كأس العالم. ليه بقى يا جماعة؟ الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي أعلن عدم حضوره نهائي الكأس، هم بيؤمنوا بالفعل على فكرة، فهو قال لك إيه بقى وليه كده، أكد تمسكه بمتابعة مباريات منتخب بلاده من مقر إقامته الرئاسي في أوليفاس التزاما بطقوس بيعتبروها سببا للانتصارات، هيشاهد المباريات في قاعة السينما بالقصر الرئاسي برفقة شقيقته كارينا ميلي الأمينة العامة للرئاسة. ميلي برضو كمان هم قالوا ان هو
الرئيس يعني هيلتزم كمان بإرسال

0: ارتداء سترة شتوية تحمل شعار شركة النفط الوطنية واي بي اف اثناء المباراه، وان ده جزء من طقوس الفوز يا جماعه بالنسبه لهم. فالحقيقه يعني المره اللي فاتت على فكره في قطر كان هم فازوا على فكره في من 4 سنين اللي كانت في كاس العالم في قطر، فهو نفس اللي عملوه، فعشان كده قال لك هو ده نفس الاداء اللي هيعملوه، مش هيجي المباراه. اتوقع طبعا كل الناس هتحضر طبعا هذه المباراه النهائيه، ومحدش هيقدر يتوقع مين اللي هيفوز بكاس العالم 2026، يا ترى اسبانيا ولا الارجنتين. حرائق كندا، حرائق صعبة جدا جدا بجد، يعني الموضوع طقس عنيف يضرب أمريكا الشمالية وأوروبا، وعندنا عواصف في فرنسا، فالطقس فعلا صعب جدا جدا. تسببت حرائق الغابات المستمرة في مقاطعة أونتاريو الكندية في تدهور جودة الهواء بعدد من كمان المدن الأمريكية الحدودية. حملت الرياح سحب الدخان نحو شمال شرق الولايات المتحدة، وطبعا في شيكاغو ونيويورك تراجعت الرؤية وسط تحذيرات صحية للسكان من مخاطر الغبار والجسيمات الصغيرة المنتشرة في الجو.
1: دخان إلى شمال شرق الولايات المتحدة، محولة نهر عدد من المدن إلى مشهد ضبابي قاتم. الدخان مصدره حرائق الغابات المتواصلة في مقاطعة أونتاريو الكندية بعدما دفعته الرياح مئات الكيلومترات. وفي شيكاغو اختفت معالم المدينة وتراجعت الرؤية فيما امتلأ الهواء بالجسيمات الدقيقة لتصنف مؤقتا بين أكثر مدن العالم تلوثا.
2: بالكاد نستطيع الرؤية، أضع عدسات لاصقة لكنها أصبحت ضبابية وتتسبب في جفاف في عيني، الهواء ثقيل جدا.
3: علينا أن نعتني بأنفسنا حتى لو لم نكن من الفئات الأكثر عرضة للخطر، لا تخبر ترامب لأنه لا يؤمن بما يسمونه تغير المناخ. نعم لا تخبروه لأنه يرى أن كل هذا رائع.
1: وفي نيويورك حجبت طبقات الدخان ناطحات السحاب وغطى الضباب الرمادي أحياء واسعة من المدينة، فيما صنفت السلطات جودة الهواء على أنها ضارة بالصحة.
2: تتوقع الولاية أن تكون جودة الهواء في منطقة نيويورك مصنفة على أنها ضارة، وأود أن أوضح ما يعنيه هذا المصطلح في هذا السياق. عند بلوغ هذه المستويات قد يشعر الجميع بآثار صحية، وليس فقط المصابون بالربو أو بأمراض القلب ولا كبار السن وحدهم. لذلك على كل سكان نيويورك اتخاذ الاحتياطات والحد من الوقت الذي يقضونه في الخارج.
1: ويتوقع أن تبقى سحب الدخان فوق المنطقة حتى يوم الجمعة في مشهد يعيد إلى الأذهان موجة التلوث التي حولت سماء نيويورك إلى اللون البرتقالي عام.
0: زي ما شفتوا، لكن يعني معنى كده انه المباراه ان شاء الله ما يكونش فيه تاثير، لانها برضو تعتبر الاستاد مش بعيد كتير، والدنيا زي ما شفتوا حصل فيها ايه. وسط زعر الركاب، النيران كانت بتحاصر قطر كان بيجلي السكان اللي حصرتهم حرائق الغابات، فكان منظر صعب جدا جدا. والحقيقه كان ان طبعا اكتر من 3000 حريق اندلعت خلال الايام اللي فاتت، وكانت الذروه طبعا للدخان من الاربع لغايه النهارده. ومن بين الحرائق دي 12 حريق خلال الاسابيع الاخيره بس. متوقع ان ينتقل الدخان طبعا، لا احنا شفنا، مش متوقع، احنا شفناه انتقل ازاي. عندنا كمان في الطواقم كانت بتكافح حريق في الاعشاب، وواحد تاني في منطقه ايجل راك، فبرضو شايفين طبعا ده كمان حريق، كان مبنى كبير قوي قوي وفي الاعشاب وامتد للمباني. كمان كان في من شويه برضو كان في سيارات مقلوبه وحيطان متناثر، كانت طيارات درون كانت بتوثق الدمار اللي خلفته فيضانات تكساس. فبرضو الجو كله متوتر، وبتلاقي اكتر برضو من الاماكن الكتير جدا فيها توتر كتير. تكساس ممكن تلاقي حر جامد، تلاقي الدنيا صعبه قوي، بعد كده امطار فيضانات، وبصوا عملت ايه ومركبات وسكان وكل ده. كان في برضو كان لحظه انهيار جزء من منحدر جبلي في تشونغ تشينغ في الصين. بصوا اللي حصل، يا نهار ابيض. طبعا كل دي برضو بسبب طبعا التربه والدنيا والتاثر، ممكن برضو يكون تاثر من فيضانات قبل كده. في كمان في فرنسا بقى الحرائق الكتيرة جدا اللي كانت في فرنسا للأسف ما كانتش بسبب الحر، كان في اندلاع بدأت نيابة فونت بيلو.

0: فتح تحقيق على خلفية الحرائق المتعددة اللي اندلعت في هذه الغابات والمناطق المحيطة بها. اندلعت الحرائق يوم 12 و13 يوليو، وكان في 6 أشخاص حطوهم رهن الحجز لدى الشرطة. 2 منهم اعترفوا بتورطهم ان هم اشعلوا الحريق عن طريق ولاعة بنزين وولاعة وبنزين، ومشتبه تاني قال لك عن طريق الخطأ بعدما ألقى سيجارته في موقع آخر. فطبعا زي اللي حصل في حرائق كاليفورنيا يا جماعة برضو، وعرفنا بعد كده أنه كان بسبب شخص برضو اتقبض عليه والكلام ده كله. المحققون بيواصلوا استكشاف جميع الفرضيات المتعلقة بالحريق اللي اجتاح هذه الغابة. في برضه عاصفة بقى، ده اليومين دول عاصفة اجتاحت أنحاء فرنسا ولا سيما المناطق الوسطى والشرقية. رياح عاتية بلغت سرعتها نحو 120 كيلو متر، أمطار غزيرة، تساقط حبات برد. يعني زي ما أنتم شايفين يا جماعة كل دي حاجات كانت في الأجواء. الحقيقة بقى في تقرير مرعب شوية، عارفين التقرير ده بيقول إيه؟ بيقول من الحقيقة منظمة الصحة العالمية بتقول أكتر من 200 ألف وفاة في أوروبا بسبب موجات الحرب خلال 4 سنوات اللي فاتت. يعني بجد الوضع طبعا صعب جدا، ولسه برضو كل شوية بتهدى الجو شوية وتلاقيه يطلع حر تاني. كاليفورنيا موجة حرة برضو لينا كام يوم حر جامد جدا، ربنا يحافظ على الناس جميعا. وكنت سمعت برضو ان كان في زلزال من شوية باين في المكسيك حاجة زي كده، وهنتابع برضو معاكم كمان بالمرة موضوع عمليات البحث عن ناجين في زلزال فنزويلا. عشرات الآلاف من الأشخاص الحياة في عداد المفقودين، وجهود الإنقاذ على الأرض لم تكن للأسف عند المستوى يعني عند مستوى هذا الحدث، والسكان بيبحثون بإيديهم العارية، يعني بإيديهم مفيش أي معدات معاهم، وبيطلقوا على أنفسهم اسم الخلد. وده طبعا يعني الوضع المأساوي جدا، بنصلي من أجل الأوضاع الإنسانية، ونتمنى أن الناس بجد يعني تكون الدول تنتفض عشان مساعدة حقيقي كل هؤلاء. بجد يعني حاجة صعبة جدا جدا، ربنا يكون معاهم. تعالوا بقى اللي حصل بالنسبة للضربات الأمريكية على إيران. أمريكا بدأت طبعا تصعيد كبير جدا، وكان كل شوية إيران الرئيس الأمريكي بيتعهد بأنه هيكون في قصف أكتر، قال لك أن في أهداف متغيرة أهداف جديدة، وفعلا من ضمن الأهداف كانت الجسور. فبالفعل استهدفت الضربات الأمريكية جسورا منشآت إيرانية، وطهران طبعا ردت باستهداف 5 دول.
1: السياسة العسكرية والقدرات البحرية.
2: وبدورها أعلنت إيران أن الضربات الأمريكية استهدفت مطارا ومحطة سكك حديد و5 جسور في جنوب إيران، إضافة إلى مواقع عسكرية في محيط بندر عباس، وأسفرت عن مقتل عددا من الأشخاص. وبالتزامن مع ذلك أعلن الجيش الأمريكي اعتلاء عناصر من مشاة البحرية سفينة في خليج عمان لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في المقابل وسعت إيران ردها باستهداف مواقع في دول الخليج، وأعلنت قطر أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمة صاروخية، فيما أفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل جراء شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. وأعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، في حين دوت سفارة إنذار في البحرين. وفي واشنطن أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ما زال منفتحا على الدبلوماسية رغم تحميله إيران مسؤولية خرق التزاماتها، في وقت تؤكد فيه إسلام أباد استمرار جهود الوساطة وسط تحذيرات إيرانية من أن أي اتفاق لن يكون ذا جدوى ما لم تنفذ.
0: طبعا يعني كارولين ليفات رجع بعد ما جابت المولودة يعني، ورجعت تاني للشغل، وكان من ضمن الحاجات اللي كانت يعني اتكلمت عنها انه الرئيس ترامب بيقوم بتكثيف الضربات عشان يوصلهم ان هم يبتدوا يرجعوا تاني للمفاوضات. فدي طبعا برضو من الحاجات الهامة جدا جدا. زي ما شفنا قواعد عسكرية، أبراج اتصالات، 5 جسور، والخريطة الأهداف اللي طبعا طالتها موجة الهجمات الأمريكية الأخيرة. نفس التلفزيون الإيراني كان نشر المشاهد للجسور المدمرة على التلفزيون نفسه طبعا، وعايز يقول بصوا يا جماعة اللي بيحصل من الرئيس ترامب بيعمل إيه، يعني شايفين طبعا كل المشاهد دي. تصعيد عسكري جديد مع تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت بنا تحتية مواقع عسكرية جنوب إيران، أسفرت طبعا عن مقتل 8 أشخاص. وفق طهران.

0: وإصابة 20، واستهداف المنشآت كانت في هرمز خان، بندر عباس، بوشهر، قشم، خوزستان، سيستان وبلوشستان. أكدت القيادة المركزية الأمريكية إن لغاية دلوقتي يا جماعة استمرار الضربات لليلة السادسة على التوالي، وإنها ستستهدف مواقع مراقبة ساحلية، أنظمة دفاع جوي، بنى لوجستية وقدرات بحرية. أعلنت إيران استهداف مواقع مرتبطة بالقوات الأمريكية في سوريا والأردن وقطر والبحرين والكويت. أسقط الأردن 3 صواريخ إيرانية. قطر تصدت لهجوم صاروخي أصيب خلاله طفل بشظايا، بينما أعلنت الكويت تضرر محطة كهرباء وتفعيل خطط طوارئ لضمان استمرار إمدادات الكهرباء. أما بقى الولايات المتحدة والقيادة المركزية أعلنوا بقوة لا صحة للتقارير عن استهداف إيران قاعدة التنف في سوريا، ونفت مصادر عسكرية سورية المعلومات حول استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدة التنف جنوب شرق سوريا، وان القاعده لم تتعرض لاي هجوم ولا تشهد اي وجود عسكري امريكي اساسا، ولان هم قالوا ان هم اثروا الحرس الثوري وايران قالوا ان هم ضربوا القاعده واثروا جنود امريكان. وطبعا الجيش الامريكي نفى هذا الامر تماما. بالنسبه بقى ل طبعا اللي كان فيه برضو موضوع انه في تقرير مهم جدا يا جماعه، الموضوع مش الجسور، عايزين نعرف الموضوع اللي خلف استهداف القيادة المركزية الأمريكية هذه الأيام للجسور الإيرانية. نسمع التقرير.
1: قد يبدو من منظر الأضرار أن ما أرادت أمريكا إنجازه هو تدمير البنية التحتية في إيران، لكن الهدف الحقيقي كان غير ذلك. مسؤول أمريكي كشف لصحيفة وول ستريت جورنال أن الدافع الحقيقي وراء استهداف الجسور كان قطع خطوط الإمداد المؤدية إلى بندر عباس، إذ تحتضن المدينة الساحلية قاعدة تابعة للحرس الثوري تشكل نقطة ارتكاز بحرية رئيسية تستخدمها طهران في عملياتها العسكرية بمضيق هرمز. وبالتالي فإن القوات الأمريكية كثفت ضرباتها على الجسور في محيط بندر عباس وداخلها استكمالا لما قامت به في جولات سابقة من مهاجمة منشآت مخصصة للسفن البحرية والغواصات ترمي في نهاية المطاف لتقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية.
0: يبقى الجسور عشان ما يبقاش فيه امدادات، كانوا حتى شفتوا في المشاهد ان فيه ابراج مراقبه استهدفتها القياده المركزيه الامريكيه في تشابهار، كل ده عشان يحدوا من قدره الحرس الثوري على مهاجمه السفن. والقياده الامريكيه اكدت ضرباتنا تحمي حريه الملاحه لجميع السفن باستثناء اللي بتحاول خرق الحصار على ايران، لم يتم خطف او قتل اي جنود امريكيين في المنطقه، وده تاكيد. وكمان كان برضو انه طبعا في تيار بيدعو للتصعيد وفي تيار بيقول يا جماعه التصعيد ده هيكون ليه تداعيات على الاقتصاد وحصار اقتصادي كبير جدا جدا. فبالتالي هنا بقى مين دول؟ ده في ايران هناك انقسام كبير جدا داخل دوائر صنع القرار في ايران، وبالتحديد خلينا نقول ما بين الحرس الثوري وما بين القيادات السياسيه. وترامب قال انا ماليش دعوه بدول بقى والانقسامات اللي هي جوه، احنا لغايه دلوقتي بنحاول ان احنا بهذه الضربات ان احنا نرجعهم تاني للتفاوض، وان ايا كان بقى اللي هو ليه الايد العليا في ايران احنا ملناش دعوه مين اللي ليه اليد العليا عفوا في ايران. في كمان هجوم كان استهدف مطار ايران شهر زي ما قلنا في بدايه الحلقه في العناوين، وكان في كمان مشاهد لقصف مقاتلات امريكيه قصفت مقر الحرس الثوري بمدينه راسك في ايران، مشاهد كتير جدا جدا. احنا بنحاول نلخص لحضراتكم اللي حصل خلال يومين اللي فاتوا، في كمان مقاتلة أمريكية تعلن حالة الطوارئ ضد إيران، وأمريكا سترسل مزيد من طائرات الوقود لإسرائيل تحسبا لتوسيع العملية ضد إيران. وعلى فكرة كان برضو كانت قال إنه هل يا ترى ترامب هيبعت هيكون في تدخل بري ولا لا، لأنه كان في برضو في القواعد في يعني العقيدة العسكرية لما بتيجي دولة بتضرب جسور ومناطق حيوية بيقول لك بعديها بيكون في تدخل بري، لكن ترامب نفى ان هيكون في اي تدخل بري. وفي نفس الوقت زي ما شفنا طبعا انه الضربات اللي جت برضو على الدول العربية، وضربوا ايه؟ ضربوا في كل من اللي ضرب كان اهداف تابعة للجيش الامريكي في

كل من قطر وكويت، قطر والكويت والبحرين، كل دي كانت ضربات. لكن ترامب بقى طلع يا جماعه بعد ضربات الجسور وقال اضطررنا الى استخدام القوه العسكريه ضد ايران ونحقق انتصارات كبيره، وده كان من ضمن الكلام اللي قاله الرئيس ترامب في الافاده او في الكلمه اللي القاها على الشعب الامريكي امبارح. القى الرئيس الامريكي دونالد ترامب خطابا فجر الجمعة بتوقيت مصر وإيران، وجه للأمة الأمريكية، لكن كان أمس مساء بتوقيتنا إحنا الخميس، مساء الخميس يعني، أعلن في انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، وأشدد المذكرة أصبحت في حكم الميتة بسبب عدم التزام الجانب الإيراني، وقال إن إحنا مستمرين وهنواصل وأنا اللي هقرر بس أوقفها إمتى. وأعلن برضو فرض الحصار البحري يعني على طبعا الحصار البحري الشامل على المواني والسفن الإيرانية في مضيق هرمز، تعهد بحماية حرية الملاحة، وأكد أن واشنطن لن تعود للمفاوضات إلا بعد ضمان فتح المضيق وتأمينه بالكامل أمام حركة التجارة الدولية. لا يمكن التفاوض مع إيران إلا بأسلوبي، وبالتالي إذا قال إن احنا هنقضي عليهم وهنمحي الحرس الثوري الإيراني كما فعلنا بداعش. وإيران برضو البيت الأبيض كان بيقول على فكرة أن إيران بتواصل محادثات وترغب في إبرام الاتفاق، ومحدش عارف المحادثات دي شغالة إزاي. وده برضو اللي أكدته كارلين ليفات في الإفادة بتاعتها النهاردة، أن في محادثات بس محدش عارف شكلها. طبعا هي المحادثات الغير مباشرة وطبعا الوساطة القطرية والباكستانية. البيت الأبيض قال برضو أن الغارات على إيران بسبب انتهاكها مذكرة التفاهم، وترامب أكد أنه منفتح على الطرق الدبلوماسية وهيتحرك ضد إيران إذا لم تلتزم بوعودها. وإيران قال أثبتت للعالم أننا نستطيع ضرب إيران في أي وقت وفي أي مكان. فبالتالي يعني زي ما احنا شفنا ترامب قال الكلام ده، كل الكلام ده تصريحات للرئيس ترامب. وإنه طبعا برضو تم التأكيد أن مواقف الرئيس ترامب ونائبه واحدة، وترامب لن يسمح لإيران بإطلاق النار على السفن، لن يسمح لإيران بامتلاك نووي. طبعا ناس كتير قالت لك يا جماعة ده احنا شغالين في مضيق هرمز وما اتكلمناش خالص على موضوع النووي. طبعا هو ترامب الحياة دلوقتي بعد ما ورقة النووي بقت أكبر ورقة دلوقتي في إيد إيران، عايز يخلص ورقة المضيق مضيق هرمز، وبعد كده هيروح للنووي. برضو محدش عارف ممكن إمتى تخلص الفكرة ويقدر إنه ترامب هو اللي يكون مسيطر بالكامل على هذه الورقة وإنها ما تكونش في إيد إيران بالكامل. زي ما شفنا طبعا عدد السفن قل، إيران مصرة أن في مسار إحنا اللي عايزينه يعدوا فيه، غير كده لأ. قوات أمريكية هبطت على متن سفينة عشان موضوع الحصار، هيئة بحرية بريطانية قالت في أشخاص غير مخولين صعدوا السفينة أثناء عبورها في خليج عدن مما يرجح تعرضها لعملية قرصنة. وطبعا النفط بيرتفع، وصل ل 81 دولار، ده يعتبر أعلى مستوى منذ 15 يونيو. وطبعا زي ما قلنا برضو القوات التحالف الدولي كانت أسقطت 8 مسيرات في محافظة أربيل، ده على هامش الحرب الإيرانية يعني أو الحرب الأمريكية على إيران، بأنه كان محاولة استهداف لانفجارات في القرب القنصلية الأمريكية في أربيل، وكان برضو المطار هناك. إقليم كردستان العراق كان أعلن إسقاط قوات التحالف الدولي 8 مسيرات في محافظة أربيل، وكان في طبعا كان استهداف للشمال، يعتبر انفجارات قرب القنصلية الأمريكية. بالنسبة للقوات الإسرائيلية أحرقت منازل بين بلدتي مركبة وطالوسة جنوب لبنان. تم تأجيل الاجتماع التقني الثاني أو الاجتماع المهم يعني بين لبنان وإسرائيل، اللي هو كان بعد انتهاء المفاوضات الاجتماعات اللي كانت اليومين اللي فاتوا، وقال لك أنه ده بيؤخر تنفيذ المناطق التجريبية. وكان انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية المفروض كان يبقى بين يوم الجمعة والأحد. مقربون من رئيس الوزراء مارسوا ضغوطا مكثفة من أجل تثبيت قرار خاص بالشباكة. القرار ده بقى يا جماعة بيصادق على قرار حماية للرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزوجته وأولاده لمدى الحياة، بس أولاده 5 سنين بس، ودي برضو كانت مفاجأة. وزير الخارجية اللبناني قال لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه لتهديد قبرص أو أي دولة صديقة. الحكومة اللبنانية أكدت أنها ماضية في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الوجود العسكري لحزب الله.
الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمام اختبار سياسي جديد.

بعد إقالة وزير الدفاع. والحقيقة مئات التظاهرات المتظاهرين كانوا مش عايزين الإقالة دي، وبيقولوا إن هو كان ناجح جدا جدا، لكن الإقالة كانت بسبب خلافات مع قادة عسكريين. أوكرانيا قالت إن احنا استهدفنا ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، وهناك توتر داخل القيادة العسكرية الأوكرانية بعد إقالة وزير الدفاع زي ما قلت. وزيلينسكي بيدعو إلى الوحدة والدعوة للوحدة في ظل مؤشرات على انقسامات داخل المؤسسة. أما الرئيس بوتين فكان خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي كان بيطالب الحقيقة، بيقول إن من بين الطلبة أو أشار بوتين إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي هم أهم من بين أهم المناطق بالنسبة لروسيا من حيث المصالح الاقتصادية والسياسية. الحقيقه الرئيس ترامب امبارح قال انه هيتم الافراج عن الوثائق اللي هي الخاصه بان في اختراق انتخابي كبير جدا جدا. قال سنرفع السريه عن وثائق تظهر تدخل صيني في الانتخابات الرئاسيه 2020. والحقيقه اللي اكده الرئيس ترامب انه في سرقه بيانات الناخبين من قبل الصين، وده بيمثل كابوس غير مسبوق لامن الانتخابات في الولايات المتحده. وكان برضو الوثائق دي الحقيقه كان قال انه 22 مليون ناخب اتخذ المعلومات بتاعتهم. وثائق استخباراتية كشفت أكبر اختراق صيني لبيانات الناخبين. ترامب بيقول لم تسفر أكثر من 60 دولة دعوة عفوا قضائية رفعها ترامب وحلفائه عن أي حكم يثبت موضوع التزوير، ولكن هو دلوقتي قال ان الوثائق دي وثائق مهمه هنفرز عنها. جينا بقى طبعا انه لقينا ردود فعل، الصين طبعا اعلنت انه ده كلام مش صحيح، روسيا برضو. ودلوقتي ترامب كان عايز ان هو يكون في الباسبور، استخدام الباسبور في الانتخابات. ناس كتير قالت ايه ده هو عايز يسبق قبل الانتخابات النصفيه، وخصوصا انه كتير جدا بيقولوا في توقعات انه الجمهوريين مش هيقدروا ياخدوا مجلس النواب لكن ممكن ياخدوا مجلس الشيوخ. عموما هنتابع معاكم كل اللي حاصل، وطبعا والردود برضو كلها سواء الصين او روسيا قالوا احنا ما تدخلناش في الانتخابات. اشكركم ونتابعكم الاسبوع اللي جاي، ونشوف بقى مين اللي هيفوز بكاس العالم 2026 ان شاء الله.

كانت مشكلة الآلة الكاتبة مش بس إن كل صباع كل ما تدوس على حرف بتحس إنك كأنك بتضرب شاكوش فعلا، لكن المشكلة التانية إنك لو في حرف كتبته ما بتقدرش تمسحه، مفيش خط رجعة. الكمبيوتر جه حللنا المشكلة دي. الكمبيوتر حط الزرار اللي بيه تدوسه تقدر تمسح أي حروف عندك، وتقدر تمسح كل اللي انت كتبته كأنك ما كتبتش ولا حاجة. نفس الحكاية مع حياة الإنسان. مجيء المسيح على الأرض كان فصل التاريخ قبل مجيء المسيح وبعده. قبل مجيء المسيح كان كل خطية محسوبة على الإنسان والإنسان ميت. بعد المسيح ما جه ودفع الثمن على الصليب، بقى للإنسان الاختيار إنه يعمل زي زر الكمبيوتر ده بالظبط، يدوس عليه تتمحي كل خطيته. والكتاب المقدس بيقول بتطرح في بحر النسيان. ده اختيار، تقدر تعيش بالآلة الكاتبة تفضل خطيتك محسوبة عليك، أو بالكمبيوتر تدوس على زر تتمحي كل خطيتك.

مرة واحد قال فكرة عجبتني جدا، كان بيقول قرر انك ما تعملش اي حاجة تخاف تعملها لو دي اخر ساعة في حياتك. يا ترى قد ايه من حياتنا مش هيتعمل لو فكرنا بالفكر ده؟

0: انا عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، ومفيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: بقنا في كل مكان. تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

النهاردة في برنامج بنت الملك هنختم كلامنا عن الخمس أبواب اللي ممكن تكون مفتوحة لإبليس، الخمس مداخل اللي ممكن منها يدخل ويسرق مننا فرحنا وسلامنا. إبليس بيحاول إن هو يهاجم علينا باستمرار، ولو في أبواب مفتوحة لحياتنا هيستغل الأبواب دي هنا عشان يدخل منها وعشان يتعبنا في حياتنا وعشان يهاجمنا بأرواح ضد روح الله اللي ساكن فينا. قلنا في الحلقات اللي فاتت ان اول باب هو وجود خطية متكررة او خطية مستمرة في حياتنا ما بنتوبش عنها. تاني باب هو وجود عدم غفران في حياتنا، يكون حد اساء لنا لكن مش قادرين نغفر له. تالت باب هو وجود تعهدات بنعملها ما بيننا وبين نفسنا، تعهدات داخلية زي مثلا انا عمري ما هخلي حد يصدقني تاني، عمري ما هستأمن حد تاني في حياتي، ده تعهد بعمله مع نفسي علشان احمي نفسي من شر الناس او احمي نفسي من حاجة ممكن تكون مؤلمة ليا. رابع باب او رابع مدخل لإبليس هو الصدمات العاطفية او الصدمات النفسية، الحاجات المفزعة اللي ممكن تحصل لحياتنا اللي بتهزنا من جوه جامد قوي. الغرض في الكلام على كل الحاجات دي هنا هو ان احنا نعرف ازاي نقفل الابواب دي هنا عشان إبليس ما يكونش ليه مداخل في حياتنا.

النهاردة هنتكلم على آخر باب أو آخر مدخل اللي هو اللعنات. إيه هي اللعنة؟ اللعنة هي قوة روحية شريرة من إبليس بتيجي وبتضغط على حياتنا كلها، بتأثر على حياة الواحد كلها، ساعات بتأثر على أسرة بأكملها، وممكن تكون حاجة بتتوارث من جيل لجيل لجيل. الكتاب المقدس في سفر التثنية وأصحاح 28 بيكلمنا عن بعض الأعراض الخارجية أو بعض الثمار الخارجية لوجود لعنة في حياة الواحد أو لعنة في حياة الأسرة. بيقول مثلا أن عدم الإنجاب اللي ملهوش سبب عضوي، عدم القدرة على إنجاب الأطفال ده ممكن يكون بسبب لعنة. أن الأمراض العقلية بالذات لو كانت متوارثة من جيل لجيل ممكن يكون بسبب لعنة. أن عدم القدرة على النجاح بالرغم أن الواحد بيحاول جدا جدا وبيدي كل ما قدرته أنه هو ينجح في شغله لكن مش قادر ينجح ممكن يكون بسبب لعنة. أن تكون مثلا جوازات في العيلة كلها، كل الجوازات فاشلة، ده ممكن يكون بسبب لعنة. لو في أي شيء مضر وغير طبيعي وملهوش تفسير طبيعي في حياتك ومستمر بقاله مدة طويلة، قد يكون السبب اللي وراء إن فيه لعنة. بتذكر قصة حقيقية لحد أعرفه شخصيا. الشخص ده خادم ومؤثر جدا في عمله المسيحي، كان مرة بيشارك في مجموعة كبيرة بيقول: أنا اكتشفت مع مرور السنين إن أنا أكتر من أي حد تاني أعرفه حصلت لي حوادث أو كسور أو دخلت المستشفى. كان وقتها عمره 45 سنة، وقال: قعدت مرة أعد كام مرة حصلت لي حادثة، كام مرة اضطريت أن أخش المستشفى عشان أعمل عملية، كام مرة اتكسر لي دراع أو رجل. لقيت أن العدد كان 35 مرة دخل فيها المستشفى في عمره القصير دون. ففي آخر مرة، كان آخر مرة حصل له كده، كان في رحلة مع أسرته، كان أول يوم للأجازة وكسر دراعه، وهو في طريق المستشفى انا بتهيألي انا احسن اسال ربنا. وسال الرب، قال: يا رب، هل في سبب روحي ورا اللي بيحصل لي دون؟ ربنا قال له: ايوه، في سبب روحي، في لعنه في حياتك وانت صغير جدا، في حد ليه سلطان روحي في حياتك، ليه نفوذ قوي عليك. قال: انت

0: بسبب اللي انت بتعمله في نفسك ده هتمضي بقية عمرك في المستشفيات. دي كانت لعنة، وانت صدقت اللعنة دي، يعني صدقت الكلام ده، فاتفقت مع إبليس، اتفقت مع رأي إبليس في حياتك، عشان كده التصقت بيك اللعنة. ممكن حد يسمع الكلام ده يقول مش ممكن يحصل لنا كده، ده احنا مسيحيين، ده احنا فينا روح ربنا، ازاي ممكن اللعنة تؤثر عليا؟ مش ممكن اللعنة تؤثر على شخص مسيحي. الكتاب المقدس بيتفق معاك في حاجة، ان لازم اللعنة تكون في سبب علشان تلتصق بحياة الواحد. في سفر الامثال اصحاح 26 وعدد 2 بيقول ان اللعنة بلا سبب لا تأتي، او بالترجمة الانجليزي ان لو ما كانش في سبب مش ممكن اللعنة تلتصق بيك، تيجي وتلزق في حياتك. طب ايه الحاجات اللي ممكن تخلي اللعنة تأتي على حياتنا؟ ايه الحاجات اللي تخلي اللعنة تلتصق بينا؟ الكتاب المقدس بيقول لنا، بدينا امثلة واضحة جدا لحاجات بتفتح باب للعنة في حياتنا. اول حاجة هي عدم احترام الوالدين. الكتاب المقدس في سفر التثنية واصحاح 27 بيقول ملعون من يستخف بابيه وامه، يعني الشخص اللي مش بيكرم ابوه وامه بيفتح نفسه للعنة. في افسس اصحاح 6 الكتاب بيقول اكرم اباك وامك لكي يكون لك خير في الارض، عشان تبقى عايش وفيه خير في حياتك اكرم ابوك وامك. تاني حاجة ممكن تخلي اللعنة تلتصق بحياتنا هي الاشتراك في أعمال السحر والعرافة والتنجيم وتحضير الأرواح. الكتاب المقدس في تثنية 27 وكمان في غلاطي أصحاح 5 بيقول لنا أن الرب ضد الحاجات دي هي تماما، لأنها نوع من الوثنية ممكن تفتح حياتنا لوجود اللعنة. تالت حاجة هي اضطهاد واستغلال الضعفاء، بالذات الناس اللي ما بيعرفوش أن هم يدافعوا عن نفسهم ويدافعوا عن حقهم، زي الأطفال أو اليتامى أو الأرامل أو الفقراء. الكتاب بيقول ملعون من يعوض حق الغريب واليتيم والأرملة. حاجة تانية ممكن تفتح حياتنا للعنات هي أي نوع من العلاقات الجنسية الغير مشروعة، يعني أي علاقة جنسية غير العلاقة اللي هي ما بين الزوج والزوجة بتفتح الباب في حياتنا لتواجد اللعنات، وإن اللعنات ممكن تأثر علينا. الكلام ده موجود في أكثر من مكان في الكتاب المقدس، بالذات في سفر التثنية أصحاح 27. حاجة تانية هي الكذب والسرقة والحلف زورا. الكتاب المقدس بيقول إن الشخص اللي بيكذب أو الشخص الذي يحلف زورا فهو شخص ملعون، بيقول الكلام ده في زكريا أصحاح 5. في حاجتين تانيين ممكن يجيبوا اللعنة على حياتنا. الحاجة الأولانية هي إن شخص يكون ليه نفوذ روحي وسلطان روحي على حياتنا، بيقول حاجات غلط عننا. احنا مش بندرك كده كتير، ان الاباء والامهات ليهم سلطان وليهم نفوذ روحي على اولادهم في البيت. عشان كده الكتاب بيشرح لنا كتير قوي انه مهم قوي ان الاباء يباركوا اولادهم ويطلقوا البركة على اولادهم، لان ليهم سلطان ونفوذ روحي. اما لما يجي اب ويقول لابنه انت عمرك ما هتفلح في اي حاجة هتعملها، دي لعنة. لما تيجي أم تقول لبنتها أنت عمرك ما هتلاقي حد أبدا يحبك ولا يتجوزك، دي لعنة. الكلام اللي بينطق في البيوت اللي هو كلام سلبي وضد كلمة وضد وعود الله على الأطفال دي هن ممكن يؤثر عليهم بقية حياتهم، لأنها لعنات. حاجة تانية هي إن إحنا ممكن إحنا بنفسنا نأثر على نفسنا بإن إحنا ننطق لعنات عن نفسنا. ممكن أقول أنا عمري ما هنجح في أي حاجة، أنا طول عمري هكون فقير، انا اكيد هيجيلي السرطان زي ما جال ماما واكيد هموت بيه زي ما هي ماتت بيه، دي لعنه بنطقها عن نفسي. رب عايز يحررنا من الحاجات دي، لانها حاجات كلها ممكن تخلي اللعنات تاتي على حياتنا وتلتصق بحياتنا. مش عايزاك تفكري ان اي حاجه سلبيه بتحصل في حياتك دي سببها لعنه، اكيد وراها لعنه، ده مش تفكير سليم. لكن لو في شيء مضر مستمر ملوش اي تفسير واقعي يعقل، قد يكون ان اللي وراه ده لعنه. طب اعمل ايه؟ اعرف ازاي؟ اجي ربنا واقول يا رب انت بنورك اكشف حياتي، وريني يا رب اذا كان في لعنه شغاله في حياتي ضغط عليا وعلى عيلتي وعلى اولادي. الرب امين ان هو يورينا الحاجات دي هيا. والنهاردة شاركنا كذا حاجة ممكن تكون مداخل للعنات أو سبب في أن اللعنة تلتصق بينا. لو في أي حاجة من الحاجات دي في حياتك أو في حياتك، توب عنها النهاردة على الفور.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت

سؤالنا النهاردة كان للناس بيقول: الزوجة الأم المشغولة لا تهتم بممارسة الجنس. الإحصائية في الموضوع ده طلعت النساء اختلفوا جدا في الرأي، لكن طبعا المعترضين أكتر من الموافقين، وده طبيعي. أما الرجالة فالموافقين أغلبية عظمى، 22% مش موافقين و17% بين البنين. آراء الستات في الموضوع: طبعا الست بتبقى منشغلة بحاجات كتيرة جدا، والجنس عند المرأة عادة بيبدأ من العقل، ولو عقلها مشغول بالبيت والأولاد والشغل فطبيعي انه يبقى صعب جدا، ما ينفعش.

وواحد من رأي الرجالة كان احتمال طبعا في حالة انشغالها بخدمة البيت والأولاد تكون متعبة جسديا. عموما الحكمة بتقول واتبعوها هتنفعكم صدقوني، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، كذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة.

انا اتحرمت من حاجة من حقي 100% اللي هي التعليم. انا في عيلة ولد وبنتين، طلعوني من المدرسة عشان اشتغل وعشان المصاريف. بعد كده بقى ما ابتديت اكبر، ابتديت احس ان التعليم ده حاجة مهمة جدا لأي حد، من حقه ان هو يتعلم يعني. بس ما حسيتش ان انا ماليش قيمة، او ان انا جاهلة، او ان انا ما بعرفش اقرا واكتب غير لما كنت امشي في الشارع مثلا، ما اعرفش اليافطه دي عن ايه اصلا، لحد ما حسيت ان انا بقيت من جوايا قوي فاشله في كل حاجه، وفي اي حاجه بمسكها كنت بحس ان انا فاشله. لحد ما في وقت قلت ان ليه ما كم يعني البنات اللي حواليا ما قالوا لي كملي تعليمك من خلال محو الاميه. حسيت في الاول ان الوقت صعب طبعا ان انا اكمل تعليمي، وطبعا اكتر الامثله اللي بتتقال طبعا في الشارع وفي البيت، واهلي ما كانوش برضك موافقين لان كان هيأثر على شغلي. بس لما عرفت اوفق بين شغلي وبين دراستي وافقوا في البيت يعني ان انا اكمل. كنت على طول الوم على ربنا ان هو مثلا اهلي طلعوني من المدرسة، ان انا لا شغالة وغيري مش شغال، ان في عيلتنا مدرسين وفي عيلتنا دكاترة. ما وقفتش لما انا خدت شهادة محو الامية، انا كملت المدرسة خدتها منازل يعني عشان ينفع ان انا اروح الشغل. فابتديت امرن نفسي حتى في الاجازة ان انا ما اسكتش، ان انا اتعلم انجليزي، ان انا اعرف الدروس ماشية ازاي. عايزة أقول كلمتين للأهل، إن مهما كان ما يطلعوش ولادهم طبعا من المدارس، لأن ده بيبقى ليهم تأثير سلبي قوي على حياتهم هما.

كسر الحلقة المفرغة للانتهاك والإساءة البدنية، كيفية إيقاف الزوج الذي يضرب زوجته عن فعل هذا؟ أولا، ضرب الزوجات ظاهرة مؤسفة في كل دول العالم وفي كل مناطق العالم. في المنطقة العربية هي أكثر منطقة النساء ما بيتكلموش، بل المؤسف أنه أكثر منطقة النساء بيقولوا إحنا نستاهل نضرب، أو من حق أزواجنا أنهم يضربونا، عشان مثلا أنه من حق الزوج أنه يؤدب بين قوسين، من حق الزوج أنه يؤدب الزوجة. هذه المفاهيم مفاهيم خاطئة جدا، ولا يوجد لها أي أساس في الكتاب المقدس مثلا، مع أنه كثيرين من النساء المسيحيات يضربن تحت الوهم أن هذا من واجبات الخضوع، أنه تضرب من جوزها ده كأنه تنفيذ للوصية بتاعة الخضوع. يجب أن ندرك أن الضرب غير مسموح به، ولم يذكر في الكتاب المقدس لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد أن من حق الزوج أن يضرب زوجته، بل لا أذكر أن هناك ذكر لهذا الأمر على الإطلاق. مهما بلغت درجة شر الزوج، لا أذكر أن هناك زوج قد ضرب زوجته فعلا من رجال، بين رجال أو نساء الكتاب المقدس. العنصر الثاني اللي بيخلي النساء بيضربنا، يعني تحت زعم الحفاظ على البيت، يعني وللأسف كثير من القادة الدينيين من الرعاة ومن القصوص ومن الخدام يروح للست ويقول لها يعني حفاظا على بيتك وحفاظا على أسرتك يجب أن تحتملي. كل هذه الأمور تعطل حصول المرأة على حقها وحصول الرجل على حقه في أن يتوقف عن هذا الفعل الدنيء الآثم الخاطئ الغير مقبول على الإطلاق. كمان بعض الناس تلوم الطرف المعتدى عليه، تلوم الزوجة، أنت اللي استفزتيه، أنت اللي كانت طريقتك مش كويسة، ما أنت اللي أهنتيه، مهما بلغت درجة الخطأ عند الزوج.

0: بافتراض أن هناك خطأ، لأن كثير ما يحدث هذا الاعتداء بدون خطأ، أو مهما بلغت الدائرة المفرغة، واحد يستفز الآخر ثم الدائرة تزداد استفزازا وتزداد، لا يوجد مبرر إطلاقا لاستخدام الاعتداء البدني من أي رجل على أي امرأة وخاصة على زوجته. هذا الأمر غير مبرر وغير مسموح به، ويجب أن يقف تماما، ويجب على النساء أن يتكلمن. في منطقتنا العربية المشكلة الكبرى أن النساء يصمتن تحت بعض هذه الادعاءات التي سبق وذكرتها لحضرتك. واحد، لازم تتكلمي، حتى لو كلموا القسيس أو لو كلموا الخادم والخادم راح يلوم المرأة وكذا، عادة ما بيقل الاعتداء بعدها. لازم تتكلمي، حتى لو كلمتي والدتك ووالدتك جابت اللوم عليكي، حتى لو عملتي كده هيكون أحسن من أنك أنت تسكتي. لكن في مرات كتير طبعا الأسرة بتاخد موقف مشرف وتاخد موقف ضد الزوج وتاخد موقف واضح لوقف هذا الاعتداء. الاعتداء يجب أن يتوقف حتى لو اضطريتي أنك تسيب البيت لفترة، حتى لو اضطريتي، لو استمر الاعتداء يمكن أنك أنت، أنا في رأيي يمكن أنك أنت تسيب البيت تماما. ويجب أن يدرك الزوج أن هناك حد لهذا الاعتداء، أن إذا كان الطلاق غير مسموح به وغير مقبول مسيحيا، فالاعتداء هو أكثر من الطلاق، ولعل المنطق بتاع أخف الشرين ينطبق هنا، أخف الشرين أو أقل الضررين. فإذا الاعتداء البدني هو ضرر لا يسمح به إطلاقا ولا يجب أن يسمح به. إذا الاعتداء البدني هو اعتداء لا يسمح به إطلاقا ولا يجب أن يسمح به. ثم قد تقولين من الأفضل لأولادي، من الأفضل لبناتي أن هم ينشأوا لنفسيتهم ولنموهم أن ينشأوا في بيت الأب والأم موجودين فيه حتى لو كان بيعتدى علي فيه. أنا عايز أقولك أن دراسات تقول أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للطفل هو أن ينمو في بيت يعتدى فيه على الأم من قبل الأب اعتداء بدني. إذن الانفصال أفضل للأطفال من أن يوجدوا في هذه البيئة التي يحدث فيها الاعتداء البدني. هذه حقيقة تظهرها أو تشير إليها معظم الأبحاث حاليا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. بعض المواضيع اللي تداولناها يمكن تكون صعبة على البعض مننا، ويمكن تكون اول مرة نسمعها، عشان كده نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة، اي استفسارات، او اي تعليقات على البرنامج، يا ريت ترسلونا. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية، ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية إن شاء الله.

0: وسهلا أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد شوية صراحة. اليوم رح نحكي عن سؤالين ونحاول نشوف كل جوانب السؤال ونحاول نتحاور علنا نوصل لنتيجة ترضيكم وترضينا. معنا بالاستوديو
1: تامر،
2: نرمين،
3: دينا،
4: ساندرا.
0: رح نتناقش مع بعض في سؤالين، خليكم معنا وفكروا معنا بليز. السؤال الأول بيقول إلى أي مدى بتفضل تأكل الجنك فود اللي هو الأكل السريع في المحلات الأكل السريع عن إنك تأكل في البيت، مع إنه أكل البيت أنظف وأرخص؟ لو أنت بتحب الجنك فود أعطيني نسبة 100%، لو أنت بتفضل أكل البيت أعطيني 0%. محايدين، وساندرا وتامر بتحبوا أكل البيت. نرمين، ليه وضعك يعني بيت ولا برا؟
2: يعني لو انا في البيت مش هنزل اجيب حاجة من برا واكلها، فلازم اكل اكل البيت عشان انا بحب اكل البيت وانضف اضمن يعني. وبعدين لكن لو انا برا ومضطرة لازم اكل من برا، اعمل ايه؟ مش هقعد بقى طول النهار من غير اكل لغاية ما اروح. فعشان كده بس انا طبعا بحب اكل البيت.
0: اوكي دينا،
3: نفس الكلام برضو، يمكن اكل البيت احسن، بس دايما يعني باكل بره، بس دايما ببقى مع اصحابي، دايما الجامعه كده، فباكل بره اكتر وبقى ليه برضو
0: طعم مختلف.
3: طعم مختلف.
0: طيب ساندرا،
4: انا بحب اكل ماما يعني شخصيا، انا بيعجبني طبخها يعني.
0: رح تعزمينا يا ساندرا في اخر البرنامج؟
4: تفضل. فلا بس ساعات الواحد يعني بنفسه بتهفه كده ان هو يروح يجيب حاجه مختلفه يعني، تغيير. وبعدين في محلات معينه يعني، انا مش كل المحلات بروح لها، وبرضه يعني زي ما نرمين بتقول انه لو انا طول اليوم بره البيت طب انا لازم اكل من بره يعني.
0: اوكي تامر،
1: ما بيعجبنيش اكل بره خالص. اكل البيت غير ان هو افيد، امن كتير، لان انا قبل كده مرتين اكل من محلات معروفه جدا وجالي حالات تسمم مرتين
0: من غير ذكر اسماء.
1: طبعا.
0: طيب سؤالي للناس اللي بتحب اكل البيت، ليه منلاقي معظم جيلكم مالي محلات الاكل السريع؟
4: عشان هي دي الخروجه الموجوده دلوقتي.
1: ويمكن
4: يعني
1: يكون
4: بنروح كده، هنعمل ايه؟ هنروح فين تاني؟
1: ويمكن يكون مامته في البيت ما بتعرفش تطبخ كويس.
0: هل الاغلبيه امهاته ما بتعرف تطبخ؟ طب ولما بتعود على
1: سوري معلش، ممكن يكون اهاليهم مش فاضيين يطبخوا لهم، دي نقطه مهمه.
0: اوكي.
3: لا هو بيبقى عادي، بيبقى في اكل في البيت وتحفه وكل حاجه، بس برضو بتفضل انك تخرج تاكل بره. ليه؟ مع اصحابك و
0: يعني حتى لو يعني تامر بعد ما تسممت هل امتنعت بالمره عن
1: لا ما هو ما ينفعش، ما انا اوقات كتير جدا بيبقى عندي شغل طول اليوم فباكل من بره.
0: هل اضطراري بس ولا ممكن تختار انك تبدي الجنك عن اكل البيت؟
1: لا اضطراري بس.
0: بس اضطراري. هل هذا جواب الجيل تبعكم؟ هل بيضطر ياكل جنك ولا هو بيفضل ياكل جنك؟
4: لا انا متهيالي في ناس كتير بتحب كده، مش بس عشان هم يعني هم حاسين ده حاجه غريبه عن اللي هم متعودين عليها، مش نفس الطعم.
0: حاجات مرات ما بتكون اوسخ بتكون برضو طعمها
4: مش طعمها بيتعمل ازاي
0: طعمها
4: يعني. بس بحس انه دي الخروجه بتاعتنا يعني، احنا كشباب هنيجي نخرج. حتى ماما بتقولي انتوا بتخرجوش غير لما تروحوا تاكلوا يعني، ما تروحوا في حته او لا نروح فين؟
3: وهو الاكل مش

0: يعني نروح مثلا ناكل، مش عشان ناكل، علشان نبقى قاعدين
1: تنلموا
0: مع
1: مع
0: بعض
1: بعض. طبعا محدش بده
0: وحاجة
1: يدخل على
0: تانية.
1: المطبخ عشان يشوف ال...
0: انا ما
1: خلاص
0: بنشوفش
1: بدك
0: مفيش
1: ان
0: فرق.
1: النتيجة النهائية اللي طعمها حلو بغض النظر عن البلاوي اللي
0: بس
1: بالمطبخ.
0: هي الحاجة الوحيدة اللي دايما تتعمل في البيت وتبقى حلوة وبره أحلى الكشري.
1: كروشري. تعالوا نسمع اكتر عن موضوع الجنك فود.
2: الأكل السريع بره بقى العادي عند كل الشباب في كل البيوت، وراح الفكرة والطعم والمعنى بتاع لمة العيلة مع بعض والكلام على السفرة وكله قاعد بياكل أكلة صحية في البيت، وكله بيتحاور وبيحكي على يومه، والريتم السريع قوي بتاع كل حاجة بسرعة وحتى الأكل بسرعة ضيع معاني كتير كانت بتبقى موجودة ما بين الناس، والقعدات المريحة اللي الناس بتشترك في حياة بعض وبتسمع أفكار بعض. فمش بس الأكل السريع، كمان بقى ساعات عبء مادي على عائلات، إن الشباب كله عايز ياخد فلوس وينزل ويصرف وياكل، وبقى كمان بيضيع العلاقة الحميمة ما بين العائلات، وبيبقى ليه نتائج صحية، بقى أكل بيتخن وأكل مش صحي بالمقاييس الطبية الصحيحة وكده. فياريت نخلي الأكل السريع ده حاجة بنعملها لما نعوز خروجة، شباب طالعين مع بعض يتغدوا يعملوا حاجة، ما تبقاش هي الحاجة اليومية كل نمط حياتنا بنعملها كل يوم.

السؤال هو إلى أي مدى بتعتقدوا إنه الهوموسيكشوال أو المثلية الجنس هو شخص مولود هيك؟ إذا بتقول إنه مولود أعطيني نسبة 100%، لو بتقول إنه هو باختياره بيكون صار هوموسيكشوال أعطيني نسبة 0%.

0: فاكره معانا زهرة بلشت تكتر، يعني كنا نشوفها بالغرب ويعني وننصدم انه في هيك شيء، لكن هلا صارت الناس كمان تتباهى بالموضوع. تعالوا نشوف النتائج. طيب تامر وساندرا بتقولوا انه هدول الناس مولودين هيك، بينما نرمين بتقولي انه لا، هم اختيارهم يكونوا هيك. ودينا انت محايدة، نسمع تامر.
1: ايه اللي هيخلي شخص مش شاذ جنسيا يبقى كده؟ يعني ايه اللي هيخلي شخص يبقى مثلي الجنس؟ مفيش حاجه الا اذا كان ده احتياجه الطبيعي وهو مولود كده.
0: ساندرا،
2: يعني انا شويه مع تامر انه في ناس بتبقى يعني ممكن يبقى مرض اصلا كمان، يعني مش بس هم مولودين كده، ممكن يبقى مرض يعني. وبعدين بس لو احنا هنيجي نتكلم انه ابتدى الموضوع يجي قوي او ينتشر قوي، انا حاسه انه الناس عشان مش قادره تعمل كده مع الجنس التاني فبيعملوا كده مع بعض، بيأثروا يعني. ده رأيي يعني.
0: يعني انتي نقضتي حالك يا ساندرا، انتي بتقولي ممكن يكونوا مولودين هيك،
2: انا عشان كده ما اخترتش 100،
0: بس انتي اقرب الى انهم هم بيختاروا لانه مش عارفين يعملوا جنس مع
2: لا يعني بقول الاغلبيه بتبقى ان هم فعلا
0: عندهم مرض،
2: ده طبيعتهم. ان هم يعني
0: مرض، يعني مرض فيزيكال، مرض في الجينات، ولا مرض
2: في
0: نفسي؟
2: بيبقى الاثنين، في بيبقى
0: نفسي او جسدي.
2: او جسد.
0: نرمين رايك معاك، اسالهم.
3: هو انا بقول ان هو ممكن يتعلمها او تتعلمها، لما مثلا الولد يبقى عنده الشذوذ ده فيقوم مع ولد يعني، فالتاني بقى ينبسط وكده فيبقى كده برضه، هو يبقى
0: يعني
3: هو
0: واحد عنده
3: او
0: شذوذ.
3: لو بنت
1: بالظبط
3: يعني.
1: كده، يعني لازم يبقى في احتياج للشذوذ منذ الصغر، منذ الولاده،
3: ولادتي
1: يعني.
4: أيوة.
1: الاشخاص دول مولودين كده،
4: متربي بيه يعني، يعلى بيه من هو صغير، شهوته بتبدا كده، دوت بيبقى مولود كده. لكن في ناس لما وهي كبيرة كده بتحس بدوت، فدوت بيبقى ده مختلف، اللي هو دوت مش مولود كده بس هو بيتجه لده،
3: عشان
4: دي بتبقى حاجة تانية.
3: جرب يعني.
2: لا ممكن تبقى حالات نادرة تانية، انه لما ناس بيروحوا في الصحراء كتير قوي قوي بيقعدوا سنين يعني، ويبقوا بس يعني هم من جنس واحد بس، فتلاقيهم بقى.
1: انا مع ساندرا في النقطة دي قوي.
0: بدي اسأل سؤال، هو الناس اللي شاذين جنسيا هل بيبين عليهم خصوصا الاولاد؟
3: بيبين
0: عليهم
1: بالاطلاق ما بيبانش.
3: لا بيبين.
4: لا في وفي.
0: ليه نرمين بيبين عليهم؟
3: بصي بقى، هو ممكن اي راجل عادي مش بيغير من البنت، ده تلاقيه مثلا لو شاف صاحبه بيبص البنت يتغاظ جدا يعني، غير على صاحبه ده.
1: لا هو ممكن صاحبه يغير لو لقاه بيبص الولد، مش هيبص البنت ابدا.
3: سوري الولد سوري معلش
4: الولد.
0: فهل بس يعني موقف غيره بس، ولا من شكلهم مثلا؟
3: لا هو بعدين ما يحبش بقى البنات، يحب الولاد اكتر.
4: لا وفي شكلهم بيبقى،
1: احنا يا جماعه
4: جسمهم كده املس كده،
1: بنتكلم على الشكل،
4: شكلهم غريب. شكلهم زي جسمهم عامل زي البنات، بس في بقى ما يبانش عليهم خالص.
0: ساندرا انت كنت بتقولي ببين شكلهم من شو؟
2: هم يعني
0: حركاتهم مش مظبوطه. في بتحس انه طيب، السؤال هو في ولاد هم ناعمين شوي، يعني هل كل ولد رقيق ممكن يكون هوموسيكشوال؟
4: او
3: هل لا حرام
1: اطلاقا؟
0: يعني احنا صعب نحكم على الشخص، فاحنا اللي وصلنا له انه مش كل واحد رقيق وناعم شوي، ومرات في ولاد شكلهم حلو، يعني شكلهم حلو، يعني لو اخذت الوجه لحاله عن جد ما بتعرف بنت ولا ولد، بس مش بالضروره قلنا انه هدول الاشخاص يكونوا مولودين شاذين، صح؟
3: هو الطبع اكتر مش الشكل، عشان ما نظلمش، ممكن يبقى ولد هو صوته رقيق كده او خلقته كده ان ربنا شكله جميل، فحرام لا. ما
4: وفي بيبقى مش باين عليهم، دي تبقى نفسيه بيبقى. تبقى حاجه نفسيه وتقدر ويقدر يتعالج منها ويعيش حياته طبيعيه يعني.
0: اوكي تعالوا نعرف اكتر عن الموضوع عشان احنا ما وصلناش لحل، هل هم مولودين ولا هم باختيارهم بيكونوا شاذين جنسيا؟ تعالوا نسمع بليز.
5: درست في كلية الطب إن ممكن بني آدم يتولد عنده تشوه في التكوين الجنسي، يعني في جزء ناقص أو في جزء زيادة، ويخلي الأهل أو اللي حواليه مش عارفين ده راجل أو ولد ولا بنت. الشذوذ الجنسي ده موضوع تاني خالص. الشذوذ الجنسي هو إن واحد بيختار

انه شريك حياته يبقى من نفس جنسه. الله لما خلق ادم ما ادالوش اختيارات، ما قالوش يا ادم عندك راجل وعندك ست واختار. الله لما خلق ادم قال له يا ادم دي مراتك، قال له دي هي اللي هتبقى بتاعتك، ما ادالوش اي اختيارات ثالثه. الشذوذ الجنسي كله ناتج من عندنا احنا، يمكن خطايا، يمكن تصورات غريبه، يمكن افكار، يمكن مع تطور الزمن والتكنولوجي والتلفزيون والحاجات دي كلها هي اللي خلقت الاحاسيس الغلط دي، لكن الشذوذ الجنسي غلط. طيب ايه الحل اذا انا واقع في الخطيه دي؟ ايه الحل؟ الاحساس الغريب ده او الشعور الغريب او الرغبه في انك عايز حاجه مختلفه عن الطبيعي دي مفروض تعامل كانها خطيه. الرغبة في الكذب أو الكذب في حد ذاته خطية، فالرغبة في إنك عايز تعمل علاقة جنسية مع حد مش مفروض يتعمل معاه علاقة جنسية لأنه من نفس الجنس بتاعك دي خطية، ولابد أن تبطر ولابد أن تعامل بنفس الطريقة اللي هنعامل بيها أي خطية في حياتنا.

المسيح مش عايز يأنب لي ضميري ولا عايزني انفعل عاطفيا واخد خطوات، لان ده مش بيكمل مش بيعيش. عايزني افهم مفهوم مختلف فاخد خطوه جديده لان فهمت معنى جديد. المسيح لما جه لكل الناس، بس في حاجه غريبه قوي حصلت. كان يقابل ناس كتير قوي لكن ناس قليلين اللي يحسوا ان اللقاء ده مهم. في ناس كانت تقابل المسيح كانه شاب، يعني شاب شعره طويل وبدقن، ويحسوا ان ده راجل كويس، شكله راجل بركه او راجل معقول وبس كده. لو قابلت حد كان لسه حاضر مثلا واعظ للمسيح او المسيح عمل حاجات، تقول له ايه بقى، قول لنا ده المسيح بقى، انا دلوقتي عارف مين المسيح. قول له ده انت في زمن المسيح، ايه الراجل ده، ايه اخباره معاكو؟ يقول يعني راجل كويس، لا على فكره يعني معقول، حلو حلو. تستغرب قوي، تقول يعني انت مش واخد بالك ده مين، مش واخد بالك ده بيقدر يعمل ايه، مش واخد بالك انتوا في زمن مين اللي ماشي في وسطيكو. غريب قوي. المفروض منطقيا يعني لو بنتكلم مثلا فيزياء، لو الدايره دي انا وانا ده عطشان قوي ومحتاج ربنا قوي ومحتاج جوع ومحتاج عندي جوع، محتاج اشبع، محتاج اطمن، محتاج اتحب، محتاج احس ان انا ليا قيمه، المفروض ان لما ربنا يكلمني، لو السهم ده محبه ربنا، كلمه ربنا، المفروض ان انا اشفطها. انا محتاجه اتحب قوي وحد جاي يقول لي مهم جدا، جاي يقول لي بحبك قوي. انا تعبان قوي وحد جاي يقول لي انا عارف انك تعبان، انا عايز اساعدك. الاصول كان ان انا امسك الكلمه دي واخدها جوايا، بس مش ده اللي بيحصل. ناس كتير قوي تسمع وكأن الكلام مش ليهم. عمل ابليس اختراع كده جهنمي شرير جدا، عمل كلمه اسمها مش انا. فبقى بدل ما كلمة ربنا ومحبة ربنا ييجوا في الدايرة الصفرة اللي في النص دي اللي هي أنا، اللي هي تعبي، بدل ما تيجي تخبط فيا وبقى أنا مبسوط إن هو بيكلمني ومبسوط إن هو بيحبني ومبسوط إن هو يدخل حياتي، بدل ما يحصل كده تخبط في مش أنا. والكلمة أو المسيح نفسه لو موجود وأنا مش مميز اللي موجود، بدل ما تخترقني بصوا يحصل إيه؟ تخبط في مش أنا وترجع. أوقات كتيرة ربنا عايز يكلمني مثلا برنامج ده، فاقعد اتفرج على البرنامج ده اقول ايه هو ده، ايه ده للشباب، انا مش شاب، مش انا. انا اشتغلت في وقت مع مدمنين، كان بيحصل ظاهره غريبه قوي. كان في مدمنين تيجي تساعدهم، تيجي تعالجهم، عايز تخش معاهم في خطه علاجيه، يقول لك انا مش مدمن قوي، انا مش محتاج خطتك قوي، انا مش الشخص اللي انت فاهمه، مش انا، انا احسن من كده. بعدين تيجي تعالج اللي جنبه يقولك لا ده انا مدمر خالص، انا الخطه تحتك مش مناسبه ليا، مش انا. فتبقى مستغرب، يعني انت مش مناسب عشان انت تعبان قوي، فالكلام اللي انا هقوله ده مش ليك، وانت احسن بكتير من توقعاتي وانا ظلمك، فالكلام ده مش ليك. طب انا عالج مين؟ يعني محتاجين واحد كده في النص عشان يقول انا. احنا بنعمل كده. ربنا عايزك، انت تعبان قوي، لا انا مش تعبان قوي. ربنا عايزك، لا بس انا تعبان قوي، مفيش فايدة مني. ربنا بيكلمك، لا مش أنا. ده بيحبك وأنت محتاج للحب، لا أنا معقول. فأوقات بحس إنه ربنا قرب يخبط الدايرة اللي مش أنا دي، يخبطها جامد قوي، يقول له لا أنت، يعني أنت بطل بقى مش أنا، أنت أنا، قول أنا، مش بطل تقول مش أنا. تلاقي حد بيسمع خدمة أو بيقرأ كتاب يقول ياه أنا لو بنتي سمعت القصة دي، لو فلان اكلم فلان في التليفون، افتح التلفزيون، برنامج بيكلمك يا عم، البرنامج ده بيكلمك انت، مش بيكلم اللي هتكلمه في التليفون. ربنا كان بيتحرك في وسط الناس، وناس تاخد منه حاجه كبيره قوي لان هم محتاجين، وناس تانيين حتى ربنا نفسه هو ماشي جنبهم الكلام ومحبه ربنا يخبطوا في مش انا ويردوا. ان الاوان بقى ان مش انا دي تتكسر في حياتك، ان الاوان ان ربنا لما يتكلم انت تقول الكلام ده ليا، ويبقى جواك ايه؟

شكرا لمتابعتكم بحلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

دائما عند الرب أزمنة جديدة، دائما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دائما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.

السبع إظهارات بتاعت الروح القدس المشهورين حضرتكم عارفينهم لأن بكررهم كتير في هذه الخدمة: الحكمة والفهم، المشورة والقوة، المعرفة ومخافة الرب، وروح الرب أدوناي. دول السبع إظهارات الروح القدس. احتياجنا ليهم، احتياجنا للتعامل معهم حقيقي، لأن دول بينقلونا من أبناء غير أبناء قاصر، من أبناء قاصرين إلى أبناء وارثين. دول بيغيروا ثيابنا. لو في حاجة بنقولها إن احنا بنخلع ثياب قديمة بنلبس ثياب جديدة، فدي مربوطة بنخلع ثياب العتيق ونلبس ثياب البر، لكن كمان بنخلع ثياب الإنهاك والإعياء في الحياة الروحية وإحنا مؤمنين. فخلاص إحنا لابسين ثياب البر بس بننهك بنعيا، فبيخلع عنا ثياب دي لأنهكت. قالوا يا بطرس لازم أغسل رجليك، يا هوشع أنت كاهن بالفعل بس لازم أغير لك ثيابك. والثياب اللي بتلبس دي مش ثياب بر، دي ثياب فوق البر، اللي هي ايه؟ السبع اظهارات الروح القدس: الحكمه والفهم، المشوره والقوه، معرفه ومخافه الرب. ده اللي حصل مع الرب يسوع في معموديه الاردن. اللي حصل الروح اللي انسكب على الرب يسوع في معموديه الاردن هم السبع اظهارات دول. تقول لي ايش عرفك؟ اقول لك اشعيا 11 عرفنا: يحل عليه روح الرب، يأتي غصن من سبط يس، من نسل يس، من صلب يس. عارفين الآيات دي؟ أنا بحكي معاكم، لأن نبوة عن يسوع في أشعياء 11 واحد، أشعياء 11 اتنين يقول لك ويحل عليه روح الرب. ده الموجود في معمودية يوحنا. إيه بقى روح الرب اللي حل؟ روح الحكمة والفهم، المشورة والقوة، المعرفة ومخافة الرب، أدوناي. أدوناي ده يعني السيد الرب. فالسبع دول اللي بيلبسوا. حد بيعاني من ضعفات في حياته؟ جمان ما حدش. انا عارف اسمان جوني. مش همشي معاك واحده واحده. حد محتاج مشوره في حياته؟ كلنا هنرفع ايدينا. حد محتاج ادراك في حياته ويفهم ايه اللي بيحصل؟ حد فاهم حاجه؟ احنا محتاجين السبعه، احنا محتاجين السبع اظهارات بتاعت الروح القدس ان هم يملونا كما لم نمتلئ من قبل. فمن فضلك خلال اليوم النهارده كده تعامل مع معرفش في البريك ده، هو ام فاتح اشعياء 11 2 وعدي عليهم واحد واحد. احنا هنبص على حبه حاجات منهم النهارده بسرعه، بس في حاجه بنلبس من الاعادي للزمن ده علشان ثياب الانهاك والاعياء، عكس السبع كلمات: عكس الحكمه بنعاني منه، عكس القوة، عكس الفهم، عكس المشورة، عكس مخافة الرب، بيطلعوا من علينا وبنلبس الحكمة والفهم، المشورة والقوة، المعرفة ومخافة الرب. حد فهم حاجة؟ فبالنسبة لي السبع إظهارات دول هما استبدال ثياب. أوكي؟ فبالنسبة لي الآية بتاعت أشعياء 11 2 أنا بحكي معاكم. أشعياء 11 2 بالنسبة لي هي صلوة لكل كلمة، وإن عكسها يتخلع والكلمة دي تلبس في روحي. عكسها يتخلع والكلمة دي تلبس: حكمة وفهم، مشورة وقوة، معرفة ومخافة الرب. هللويا. كورنثوس الأولى 4: جاء وقت تبديل ثياب. في ناس كتير بتاع ولاد للرب وكده، هويتهم او لغتهم اهو احنا عايشين، اهي الدنيا ماشيه. من فضلك ما تسيبش اللغه دي. اللغه منظرها كانه اتكال على الرب، بس هي مش انت مدعو انك تقف في هويه حقيقيه. كورنثوس الأولى هقول لك حالا، كورنثوس الأولى 4: فرب ينزع من عنك برضو الروح الشرقية دي اللي هي مصمصة الشفايف وهو قاعدين عايشين. اخلع عنك الثياب دي، لأنك مدعو أنك تغير هويتك إلى وكلاء عن الرب. هذا التعبير في الكتاب المقدس تعبير مهم للزمن، أو تعبير مهم لهويتك. هنبص يمكن على الهويات في الاجتماع.

جاي، لكن انت مش مجرد عايش، انت وكيل الرب على الارض. عايز انزل واقعد على السماعه دي ونقعد ساكتين شويه عشان تفكر فيها بلا استثناء. تقولي انا ست بيت بسيطه، انا عندي مشاكل مع جوزي، انا مش عارف، ايا كان الحالات المتنوعه، ايا كانت الحالات المتنوعه اللي في وسطينا، انت مش موجود عشان العالم يفعص فيك، انت موجود عشان تبقى وكيل للرب على الارض حتى وجوزك مغلبك. انت موجود عشان تبقى وكيل للرب في الارض. ودي هويه من الامور اللي هنحكي فيها بعدين، بس هنحكي فيها عن هويات تانية. بس هويه دي بتحولك من واحد ادينا عايشين. اقرا لك الايات. فليحسبنا الانسان كخدام المسيح وكلاء سرائر الله، يسال في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا. رب يسوع كذا مثل يحكي، يقول لك انسان اعطى امواله لوكاله. فالكتاب المقدس بيحمل هذا البعد كتير في كتاب المقدس، مرتين يمكن في امثله عن الوكيل، فاكرين وكيل الظلم. فطول الوقت كتاب، خلي بالك ممكن تقول الايه دي للخدام بس، اقول لك لا، يسوع لما كان بيحكي عن امثله الوكاله كان بيحكي لكل الشعب. فكل حد هنا بدون استثناء الرب يقول لك انا بديك وكاله، انا بوكلك عن اسراري. مفيش حد هنا اللي عمال بينسكب عليك ده مش اسرار الملكوت، ان الطبق الاسمنجوني هي الخارجيه دي من اسرار الملكوت. وبالتالي مفيش حد هنا مش وكيل لاسرار من الرب علشان تحارب بيها، عشان تستخدمها، عشان تشرعها وتقولها، عشان تشرعها وتقولها. ماي بس أشكرك. فحضرتك وحضرتك في حالة وكالة من الرب، لأن الرب يعمل ودائع جواك عشان يعبر بيك أو يخليك مؤثر في الأرض وتثمر في الأرض. الوكيل كان بياخد وكالة عشان يتاجر بيها، فاكرين؟ وهذه المتاجرة قالوا يا ريتك، فاكرين اللي أخذ الوزن الواحدة؟ ما ده كان برضو قصة فيها توكيل. لما بتاخد هذه الوكالة يا إما بتتاجر بيها إما بتضعها عند الصيارفة، لأن مقاصد الرب إنك تؤثر بيها أيا كان. قالوا يا ريتك وضعتها عند الصيارفة، يا ريتك خليت الوكالة اللي أنت اديتها لك دي حد تاني يتاجر بيها، كانت هتتحسب. وبالتالي كل وديعة وكل إعلان وكل كلمة وكل حق الرب سكبه في حياة أي حد في وسطينا هو وكالة للاستخدام. فانت مش هو عايشين، انت في حاله استثمار لكل وديعه الرب يسكبها على حياتك، ومفيش حد لم تعطى له وكاله. مفيش حد حتى معاه وزنه واحده الرب يتعامل معاك كوكيل له. فبينقل هويتك من الحياه الطبيعيه للمسؤوليه. مش كلمة مسؤولية في شعبنا الشرقي بيبقى ليها معاني في بعض الأحيان بايخة أو على مجهودك. قصة أنك بتقف في هذه الهوية اللي في المسيح يسوع علشان رد فعلك للأحداث مبقاش خوف. فاكرين قصة كلكم عارفينها، لأنه بحسب هويتك بتاخد قراراتك قدام تحدياتك بحسب انت شايف نفسك مين. انا اهو عايشين، فالاحداث بتقوم بالعاك، لان احنا اهو عايشين بس العيشه بتغرقنا الى او التحديات بتغرقنا الى شخص زي داود ايام، وفاكرين ايام جوليات لما كان جوليات بيخرج، كان كل المؤمنين في ذلك الزمان بيقوموا للخلف دور ويطلعوا يجروا. هذا الزمن لا يستمر. داود بيشفت في الزمن. مش محتاج احكي لكم عن قصه داود وازاي ان هو بيرى نفسه من صفوف الله الحي. فكل شعب الرب كان بيلف ويرجع قدام جوليات ما عدا واحد

كلكم عارفين انه صغير وكلكم عارفين انه راعي، بس في حاجه بتحصل في حياته، هو هويته وهو بيرعى هي هويته وهو بيخدم، هويته هو في البيت او في الشغل هي هويته هو في الاجتماعات او في الكنيسه او خادم او ماسك مايك. ولان داود هويته هو بيرعى الغنم فقتل الاسد والدب، هي هويته قدام جولياط فمش فارق، اليوم يحبسك الرب في يدي. انتوا عارفين داود ادى تفاصيل اللي هيحصل لجولياط قبل ما يعمله، قال له انا هقطع راسك بالسيف والطيور هتيجي تاكلك. ده مش تنبأ، لا ده فصصه قبل ما يقرب منه، قال له كل التفاصيل اللي هتحصل قبل، كان بيتنبأ اللي هيحصل والسلطان، لأنه جاي وهو إيه، أنا راعي غنم. بس القصة كلها إن كان في جرابه، فاكرين لما جمع خمس حجارة ملساء من الوادي، أنا بحب الخمس حجارة دول ليه؟ لأنه أنا بالنسبة لي الخمس حجارة دول هو الأمور الشخصية اللي احتككت فيها في حياتك الشخصية وجابت نتيجة قبل كده، هو الأمور اللي جابت انتصار في حياة كل واحد واحدة منكم، لأن كلكم اختبرتوا انتصارات شخصية في أمور معينة، أو بلاش بأمور معينة، في حاجات جابت نتيجة معاكم. دي أغلى حاجة، دي وكالة حطها في الجراب بتاعك، لأن دي مع احتكاكات الحياة صارت ملساء. بس كل حجر أملس الرب يديهولك حطه في الجراب بتاعك، لأن هيأتي زمن بسبب المفاتيح الصغيرة اللي جابت نتيجة معاك قبل كده في حياتك، هي دي اللي هتوقع جولياط بتاعك. حريص ان تكون نورت لكل حد، مش بس اخواتي اللي قالوا هللويا، كل حد، مفيش حد هنا لم يختبر نقاط معينة جابت نتيجة ونقاط تانية ما جابتش نتيجة. اي حاجات في حياتك ما جابتش نتيجة، ستوبت يعني وقفها احتياطي. دي مش حصاه، دي مش هتجيب في جوليات، لكن في وكاله الرب اعطاها لكل واحد واحده منكم، بتحطوها في الجراب بتاعكم اسمها حصاه. الحصاه دي اللي شخصيه بتاعت حضرتك، والشخصيه بتاعت حضرتك دي اللي بتوقع جوليات. البعض هنا سجوده، البعض هنا بيبتدي اليوم ازاي، البعض هنا بيقرا في الكلمه ولا ما بيقراش في الكلمه، البعض هنا ولما ايام يقرا في الكلمه الأمور كلها تجيب جون، وأيام تانية ما قراش الكلمة فما تجيبش جون، فأوكي لما خدت خلوتي عادي، نو دي وكالة. لما طلعت صوتي وسبحت، لما صليت بالروح وأنا في المواصلات حصل، أوكي دي وكالة، ده حصاة ملساء. لما بيحصل فيها احتكاك، لما بتاخد المواجهة دي وتحتك بيها بالأرض وتنجح، بقت ملساء، وهي حصاة ملساء يمكنك أن تصيب بها كده. حضرتك أدركت مفيش حد هنا ما عندوش وكالة، مفيش حد هنا. وكل ما الجراب بتاعك يتملي بحصوات، كل ما أنت مدرك أنه، عارفين جولياط كان عنده أخوات، جولياط وأخواته، ما هو الأربع حصوات الباقيين يعني عملنا بيهم إيه؟ هو احتاج حصاة واحدة، الأربعة التانيين يستخدموا بس بطريقة روحية، لأن كان له أخوات. هتفهم حاجة؟ وبالتالي دي انت مش اهو ادينا عايشين، نو ادرك بحكمة ايه الوكالة او ايه المفاتيح او ايه النقاط اللي بتحصل في حياتك. لو احنا في مؤتمر ابطال النهضة، اقول لك طلع ورقة واكتب نمرة واحد ده جاب نتيجة، نمرة اتنين ده جاب نتيجة، وانت بتطلع واحد اتنين تلاتة اربعة هتقول انا عارف ان في حاجات دي ما جابتش نتيجة، او لما فطلع الحصوات اللي بسبب الاحتكاكات صارت ملساء، عشان دي اللي بتجيب الجون في المواجهات. امين. دانيال انتوا كويسين؟ طيب دانيال، انا لازم اختم عشان في اجتماع تاني، انا جاوبت ليه؟ دانيال 11. بعضكم سمعني أنا علقت هذا التعليق في بداية السنة، في مش في رأس السنة بتاعتنا، لكن في حتة تانية اللي بيتابع يبقى هيبقى سمعني.

لكن أنا هوسّع الإعلان أو هفصصه بوضوح لأن ده مربوط باللي بيحصل دلوقتي. مقاصد الرب نحن نميز الأوقات، فده مربوط بالسماويات، بتتواجد من السماويات عشان تتعامل مع تابوت العهد، بتبتدي من السماويات، بتبتدي من فوق، ما بتصليش من تحت، ما بتصليش من الأحداث. خلوا بالكم ليكن ده، أوكي أنا هرجع، ليكن ده اتجاهك في كل صلوات، مش بس في الصلوات اللي بيحصل في المنطقة بتاعتنا. يعني أنا مدرك في ناس عندنا مشكلة مع في الجواز، عندنا مشكلة مع الولاد، عندنا أوكي حلو قوي تعالوا نصلي. طب يا رب عندنا مشكلة مع الولاد، نو يا رب عندنا مشكلة في الجواز، نو مش دي الصلاة. ابتدي من حيث هو ده اللي أنا كنت عايز أوصل له. ابتدي من حيث، لأن ده اللي هيجيب جون، دي الحصال ملساء بتاعتك. تابوت العهد بتبتدي من السماويات علشان توصل لاختراقه في الاخر، اخر طبقه هو الجلد والحجاب. وبالتالي عندنا مشكله في البيت، حلو قوي يا رب انت عايز تقول ايه؟ اطلع لفوق، ارفع عينيك لفوق، عايز تقول لي ايه في وسط الفوضى اللي حاصله؟ ايه الاعلان؟ ايه الكلمه؟ ماذا تريد يا رب ان تقول؟ فتواجد فوق، لان من حيث فوق كلمتك تتاثر على البيت وعلى جوزك وعلى الولاد وعلى الاحداث. انتوا هنا مش كده؟ خليني اكون بايخ، بعد الاجتماع ده ما تجيليش قولي عندي مشكله، انا لسه ما خلصتش الجمله، بس اصبروا عليا، انا مش بايخ للدرجه دي. يعني انا في بعض الاحيان ببقى بايخ، بس مش لهذا المستوى. يعني فما تجريش بعد الاجتماع تقول لي عندي مشكلة، لأن هرد عليك وأقول لك ربنا بيقول عليها إيه، ربنا بيقول في المشكلة دي إيه. أنا عايزك أنت اللي تقولها، عايزك أنت تطلع لهذا المكان وتسمع ماذا تريد يا رب أن تقول، ماذا تريد يا رب أن أفعل. حاجة هنا حصلي معاك، حصلي معاك اللي الرب قاله، مش حصلي معاك المشكلة اللي أنت جاي تشكي منها. هتفهم حاجة؟ فما طلعتش بايخ في الآخر، بس جاء الوقت انه فعلا تعامل اقترابك لتابوت العهد بيبتدي من السماويات عمليا، مش تأمليا، مش في ايات في سفر العدد، نو عمليا اقترابك لتابوت العهد بيبتدي من السماويات عشان يحصل الاختراق في الحجاب. امين. وبالتالي في كل امر اسمع الصوت، ابتدي من السماويات ومن هذا المكان سلطانك. عشان كده البصيره الروحيه، عشان كده عينيك لازم تشوف وتميز الكايروس، ده اللي بقوله من نص ساعة، تميز الكايروس في وسط الأحداث، في وسط الكرونوس، تميز القصد الإلهي اللي بينزل على الأحداث الطبيعية ويأتي بسلطان فيحول الأحداث. تصوروا لو كان داود مع الباقيين بيطلع يجري معاهم، نو هو شايف حاجة، نحن صفوف الله الحي، وأنا عندي وكالة، عندي حجارة هقدر أرميها ملساء مجربة، تم تجربها قبل كده عشان كده صارت ملساء، فممكن ارميها على جوليات. امين. هللويا. دانيال 11 بيتكلم عن الازمنه الاخيره، بيتكلم عن نوعين من الناس موجودين في الازمنه الاخيره، الفاهمون والعارفون، الذين يعرفون الرب والفاهمون. معظمكم او بعضكم يمكن سمعني وانا بعلق عليها في حبه حاجات، لكن حفصصها شويه. دانيال 11 الجزء الثاني من آية 32، أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. للأسف العربي منظره عادي، يعني يقوون ويعملون، لكن في حبة حاجات لازم ندركها هنا. أول خلوا بالكم لما تقرأ الآيات دي بالعبري، ولما تسمع، ما اعرفش انكم في حاجات بتخليك تسمع الكتاب وهو بتقري بالعبري، تكتشف ان في موسيقى او في تناغم بيحصل في الكلمات مش بس في الايات دي، فتجد ان في كلمات ماشيه مع بعض بنفس اللغه، بنفس في موسيقى في اللغه. المهم فلو عندك الفرصه انك تسمع حبه ايات بالعبري هتجد الايات لها رنين جواك جميل. فالشعب الذين يعرفون إلههم في اللغة العبرية ده تعبير على بعضه، شعب عارف. أوكي. الفاهمون دي في العبري مش الفاهمون، الشعب الفاهم. فالجملتين دول الآيتين

الدولة بينقي عن نوعين من الشعب في الأزمنة الأخيرة، شعب عارف وشعب فاهم. أوكي، أميادة وأمسخال، ده شعب عارف. فالتعبير أنا اللي بقول لك مش عشان أقول لك عبري، عشان أقول لك إن التعبير كأنه ما بين قوسين، ده تعريف، دول أميادة دول العارفين، أمسخال دول الفاهمين. أم دي يعني شعب، أوكي؟ فأميادة شعب عارف، أمسخال شعب فاهم. بالمناسبة هبقى بلمس القصة دي، ده عمل روح القدس، لأنه الشعب العارف ده روح الحكمة الفهم المشورة والقوة المعرفة، ده شعب عارف، أوكي؟ فالشعب العارف والشعب الفاهم روح الحكمة والفهم، وبالتالي السياب الروح القدس دي مغطية هذا الشعب في الأزمنة الأخيرة، فبيطلع تعبير اسمه أميادة، ده أمة فهم عارفة، وأمسخال أمة فهمة. بالمناسبة كلمة معرفة مش إنها معرفة، أنا عندي معلومات، سمعت آخر تأملات بسمع كل العظات، معرفة دي يعني حالة اختبارية لكل معلومة عندك. حالة اختبارية يعني حاجة مختبرة. بستعمل دايما هذا التعبير، كلمة يادة اللي هي أميادة، يادة دي في كتاب مقدس يعني زي الزواج، عرف آدم امرأته فجابوا شيث، دايما بستعمل هذه الآية عشان تنور جواك. فهو معرفهاش كلام، ده عرف التصق بها جسديا، والرب يدعوك انك تعرفه بطريقة دي، ان كل حاجة فيك تتحد بيه، الشعب العارفين الرب. روح المعرفة بيطلق هذه العلاقة الاختبارية ما بينك وبين الرب، بيحول العلاقة إلى نار حقيقية، وبيرد قوة علاقتك به، الشعب العارفين الرب. أوكي، أقول آية بايخة، مفيش آيات بايخة، بس أقول آية بايخة. في ناس كانوا بيعملوا معجزات، الرب قال لهم لا أعرفكم، انتوا بتعملوا يعني انتوا بتعملوا بالهبه مش بتعملوا بالحضور. ولو انخدعت بالهبه وهي شغاله وهي ماشيه شغاله وفقدت الحضور، بيقول لك انا بقالي مده ما شفتكش، انا ما اعرفكش. اوكي، وبالتالي الروح المعرفه انك تعرف الرب، ده هي وجها لوجه، ده التصق بالرب، من التصق بالرب فهو روح واحد، والرب يدعوك لكده. محتاج معونة؟ اطلب معونة من روح القدس. لو الامر بقى بيرفورمانس، جاء الوقت انه عارفين يعني ايه بيرفورمانس، يعني اوكي يعني بنحضر اجتماعات في ناس بتعمل كده ومش ما شافتش وشه بقالها سنين، بس المنظر وانت بتعمل كده كأنك انا شايف وشه اهو، بس دي بقت اداء. التدين او المنظرية مش بس في كنائس تقليدية، لا، وفي كنائس رسولية وكنائس زي بتاعتنا كده، اللي هو ايه بقى الاداء، هو اخر مرة شفت وشه امتى؟ مش مستني اجابة بس بخليك تفكر، لأن الأداء بتاع رفعة الإيد أو الترنيمة أو الخدمة أو تمسك مايك مش ملوش علاقة بوشه، ده هبة. أخرجنا شياطين باسمك، شفينا أمراض، بس إحنا ما فيش ما بيننا جواز. Are you here؟ عشان كده روح المعرفة هو روح الاختبارات، هو روح العلاقة الاختبارية اللي تخرج منها باكسبيرينس، تخرج منها بادراك، اللي منها بيطلع الحجاره الملساء. الذين يعرفون، الذين يعرفون بيعملوا ايه؟ بيقوم ويعملوا. هبص على الكلمتين دول، لان المعرفه الاختباريه بتؤدي الى يقوم، دي مذكورة هنا يقون، بس مذكورة في حتة تانية في كتاب مقدس، شدة وصلابة. فاكرين لما قالوا هحديك جبهتك كالماس كالصوان، ده كان فيها نفس التعبير بتاعت يقون. فاكرين أعلن الرب

رجلان في الأرض كلها يتشدد، دي هي نفس الكلمة. وبالتالي هي مكتوب يقون، يقون دي يعني شدة، صلابة، تغير في الطبيعة. روح القدس بيرف على حياتك عشان يطلع قوة مختلفة. الذين يعرفون الرب باختبارية يقون، بتتغير طبيعتهم، بتتغير. بليز ما ينفعش أبقى بستمر من نفس الشكوى، ده لازم يبقى جواك. ما ينفعش استمر من نفس الشكوى يوم ورا يوم، سنة ورا سنة، وهي هي نفس الشكوى. بتعرف الرب بتقوى، لا تستمر كما أنت. فالتحم بيه، اطلب معونة من روح القدس، حط نفسك قدام الكلمة، ايه اللي بينجح معاك ولمعه وخليه املس اكتر، لان هو ده اللي هتنتصر بيه. بس بليز، الذين يعرفون الرب يقون، بتتغير طبيعتهم، يتشدد الرب لهم وجبهتك تصير صلبة. Are you here؟ مش بس يقون، بيعملون. كلمة يعملون كلمة غريبة جدا برضو. لو عايز تبص على تكوين واحد، لما برضو دي من الكلمات اللي هي ايه فيها موسيقى، عارفين براء خالق، هي نفس الكلمة الأساء. فأساء وبراء، الكتاب المقدس طول الوقت عمال بيلعب فيهم، بيحط أساء بدل براء أو براء بدل أساء. بس لما كان بيذكر اسم الرب كان بيقول يهوى براء الرب الخالق. اوكي، هديكم مثل بسيط يعني في تكوين، انا بس بفتحه عشان آية 7، تكوين 1:7، تكوين 1:7 بيقول ايه؟ عمل الله الجلد وفصل بين المياه تحت الجلد والمياه التي فوق. عمل دي هي نفس القصه، هي نفس الكلمه الموجوده يعملون. فيعملون مش يعني بيعملوا، لا، يعملون يعني بيؤثروا في الأحداث أو حولوا العظام اليابسة إلى جيش عظيم. يعملون يعني على ما تتخضش من الجملة، يخلقون. لأن يعني كلمة يعمل المستخدمة في دانيال 11 هي أساء المستخدمة في تكوين واحد، اللي هي إيه؟ خلق. فالذين يعرفون بيصيروا أشداء بصلابة وبيخلقون أمور في الأرض. يكونش ده تأثير ولا الأميادة دولة، الهوية دي أميادة، عايز أرميها جواك النهاردة. هذا التعبير الكتاب دانيال 11 بيقوله عن الأزمنة الأخيرة، بيطلع كواليتي من الناس، نوعية من الناس، العنوان اللي عليهم أميادة. دول إيه؟ عارفين، مختبرين، ملتصقين. والروح القدس هو اللي بيعمل كده بالمناسبة. احنا في عرض الروح القدس. عايز اختباراتك تشتعل من جديد. ما فيش حد تاني عايز، انا عايز اختباراتك تشتعل. انت محتاج هذه العلاقه مع الروح القدس. انت محتاج تلبس، انت لابس ثياب البر، بس محتاج تلبس بروح من الاعالي، اللي هو ايه؟ الحكمه والفهم، القوه، المعرفه، مخافه الرب. دول بيعملوا ايه؟ لان جزء منهم المعرفة، أنك تعرف الرب. المعرفة دي يعني اختبار حميم، لصيق، ناري، محضور ربنا، كل شايفه في كل حتة، شايفه في كل حاجة، لأنك لابس هذه المعرفة، فشايف المعرفة دي في كل حاجة. فشايفه في إخواتك، شايفه في شغلك، شايفه في بيتك، شايفه في جوزك، شايفه. عشان كده بعرف أقول، عايز تقول لي إيه في الحدث. فنبادي من السماويات حضوره وأكثر بها في الأرض، فيخلق حاجات كثيرة جديدة في الأرض. لو أنت بادي من الإسمنجوني، دخلت على الجلد، وبعد دخلت على الحجاب اللي بيتشق عشان تابوت العهد، أنت دخلت من السماويات بتقول إيه؟ على حساب الفدا في حاجة بتتشق فتخلق في الأرض. فالذين يعرفون يقوون ويخلقون. Are you here؟ ليه واحدة ثانية؟ أنا قلت واحدة بس. أنت جمال، أنا بحط العنوان، أنا برميه في حضنك، أنا برميه في حضنك. عارف يعني برميه في حضنك؟ عشان تفهم أنا قلبي أقول إيه. بقى مسؤوليتك ما بقاش مسؤوليتي، ما على الرسول إلا، ودي مش آية. فأنا برميها في حضنك، بقت مسؤوليتك. لو أنا كنت بخبيها هبقى أنا هدفع ثمنها. فأنا برميها في حضنك وأغسل إيديا.

بتبقى مسؤوليتي عن نفسي. بهزر معكم ما بخسرش ايديا ولا حاجة. ولاني بفضل أقولها تاني وتالت ورابع وخامس ما بخسرش ايديا ولا حاجة. بس أنا بحط هذا العنوان دي أم عارفة عارفة الرب وخلي روحك يرتقي اتجاهها. أنا من هذه الأمة الشعب العارفين. بس مش بس العارفين, الشعب الفاهمين كمان. أمس خال عشان كده في روح. خلينا نقرأ آية أشعياء 41. أقولك سخال دي بتحمل معاني أشعياء 41 مترجمها. أنتوا لسه هنا؟ أوكي. أختم يعني إمتى؟ لا هختم. تروش لا بس أشعياء 41 أشعياء 41 آية 20. الفاهمون أم سخال. خلي بالك من سبع إظهارات روح القدس الفهم. فالفاهمون دول مليانين من روح الفهم. أنتوا هنا؟ اللي زي العارفين مليانين من روح المعرفة, الفاهمين مليانين من روح الفهم. فالاثنين برغم ان هم اسماء عن الشعب في الازمنه الاخيره, هم اسماء مربوطين بحاجات او حركه من الروح القدس اللي بنلبسه بقوه من الاعالي. الايه دي فيها كل مفردات كلمه سخال. ينظروا يعرفوا ينتبهوا يتاملوا معا ان يد الرب فعلت هذا. الآية دي آية دراسية أو المشاهد ده شاهد دراسي عشان أقول لك إيه. كلمة يفهم الحقيقي يعني يعرف وينتبه ويتأمل. كلمة يفهم يعني حط الأمر قدامه وروح الفهم أم مالي حواسه فشايفه بيتأمله ليه؟ لأن بيملى صور قلبه من خلال هذا الفهم. كنت بقول جملة يوم الأربع اللي فات, ما عرفش كنت موجود ولا لأ, معظمكم مش من هنا فكنتش موجودين. فليه إبليس بيهاجم نفسيتك؟ لأن نفسيتك خطيرة جدا عليه. ليه إبليس بيهاجم النفس؟ لأن نفسك غالية جدا. ليه؟ لأن بالنسبة للرب نفسك دي مهمة جدا, عايز استخدمها بقوة. نفسك قوية جدا لما بتخضع للروح القدس. حضرتك على بعضك ضعيف جدا لما نفسك ما تبقاش خاضع للروح القدس. فاكرين مردخاي امبارح؟ اوكي. البوابل على امور النفسيه. ففي حاجه بتتنقل في حياتك لما تدرك اهميه. عشان كده فوق كل تحفظ احفظ قلبك ونفسك لان منه مخارج الحياه. ففي حاجه الفهم بيخليك ايه, كل التعبيرات دي بتنتبه بتتأمل حاجة بتتحط قدامك وبتملى حواسك بتملى صور نفسك وقلبك. درب نفسك إن الآية تشوفها. كلنا عارفين المسيح فيكم رجاء المجد. آخر مرة شفت الآية دي إمتى؟ مش قريتها. آخر مرة شفتها تأملتها عرفتها انتبهت ليها ونقعت نفسك فيها. فعنين قلبك شفتك في الآية دي. دي مش جمل بسيطة معرفش عنك, بس أنا دي جمل أنا بعيش بيها. إني كل آية بقراها بتتزحلق مني, كل آية بفهمها بتثبت فيه. مش بفهمها يعني فهمت الآية بتقول إيه, لا أهي انتبهت تأملت بصيت وملت كياني كده. خلوتك هتفرق كده. خلوتك الآية هتاخد منك وقت, فمش هتخلص آيات وانت معدي أنا قريت بس نسيت اللي أنا قريته. نو في حاجة بتحصل لما عينين قلبك وحواس قلبك تفهم, بمعنى تنظر تتأمل وتنتبه فتحصل فهم. والفاهمون يضيئون. هللويا. عارفين الآية الفاهمون يضيئون؟ أتاري لما حضرتك بتفهم بتنور. عارفين لما بيقول الشعلم يقول لك نورت؟ دي مش آية بس فهموني ديون. فجأة سوري في التعبير, الغباء أو الفوضى أو التشويش أو عدم معرفة أعمل إيه بيطير لما تتميلي بكلمة الرب. عشان كده سراج لرجلي. هللويا. مزمور 82
احنا بنحاول

مزمور 82 مزمور معروف جدا. مزمور 82 آية 5 بيتكلم عن ولاد الرب. بالمناسبة في مزمور 82 دول أولاد الرب، ده إيماني إنه بيتكلم عن ولاد الرب، لأن ولاد الرب أمام الرب في مجمع الرب، لأنه دعاهم يكونوا ملوك، فدعاهم إنهم يقضوا بالحق، يقضوا للذليل واليتيم، يصنعوا تأثير، ينجوا المسكين، يصنعوا تأثير. آية 5 لا يعلمون لا يفهمون، إيه النتيجة؟ في الظلمة يتمشون، تتزعزع كل أسس الأرض. أنا قلت أنكم آلهة. الرب يسوع هو اللي استشهد بهذه الآية وكان قال كل الذين تأتي لهم كلمة الرب آلهة. عارفين آية دي؟ عارفين آية دي في إنجيل يوحنا؟ الرب قال الرب يسوع نفسه هو اللي فسر الآية دي، مش نادر شوقي أو حد تاني. الرب يسوع نفسه اللي فسر الآية دي، قال كده كل حد بكلمة الرب تغرس فيه بتحول طبيعته إلى سلطان ملوكي، إلى سلطان إلهي، لأن الكلمة بتتحول جواك إلى سلطان إلهي. فاكرين الحصى؟ سلطان إلهي، مجربة مختبرة، صارت ملساء بتجيب جون معاك في حياتك الشخصية عشان تطلعها من جرابك وتحارب بيها. فبقاش سلطانك، بقى سلطان اختباراتك ومعرفتك وفهمك اللي حصل ورا الرب اللي جاب جون. بقى سلطان اختباراتك وفهمك وتأمل روح المعرفة وروح الفهم، الفاهمون والعارفين، ده اختبارات بتطلع منك ودائع الرب حطها جواك صارت ملساء بسبب الاستخدام، عشان دي اللي بتجيب جون. ده سلطان الحصى، ده سلطان إلهي. أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم. الرب يسوع هو اللي قال هذه الآيات عن ولاد الرب لو وصل لهم كلمة الرب، الذين صارت إليهم كلمة الرب، هو اللي قال، هو اللي فسر. ارجع ورايا في إنجيل يوحنا، فهو بيقول إن هذه الآية لولاد الرب. لو ولاد الرب لا يعلمون، أنا رجعت الخمسة، ولا يفهمون، النتيجة في الظلمة يتمشون. فالنتيجة دورهم أو الوكالة اللي على حياتهم اللي هم يحفظوا الأرض، لكن لأنهم لا يفهمون ولا يعلمون في الظلمة بيتمشون، فبيلفوا في دوائر حياتهم، مشاكلهم، مخاوفهم، ويحصل شفت الدولار وصل لكام؟ ما زلت بيجي لي ناس، كوز الزيت لن ينقص، كلة الدقيق لن تفرغ. صدقها، صدق، بليز صدقوها، بليز صدقوها. انا بتجيلي اختبارات بقى، في الاختبارات المشجعه جميله جدا. احد الرجال قال لي انا لا يمكن ان اكون عايش اللي انا عايشه بمرتبي، بس انا بحط مرتبي في جيبي. فقال لي كده، قال لي في اول بحط مرتبي في جيبي، وهو لانه مرتب مش كبير فيعني بحط كله في جيبي. قال لي بقعد الشهر كله حط ايدي في جيبي ولا طلع فلوس. هو مدرك انها معجزة، هو مدرك انها معجزة، هو مدرك ان اللي اتحط في جيبه اخد كل المرتب وحطه في جيبه. بمعنى كده ان المرتب مش يعني اوكي. قال لي بمد ايدي وطلع، بمد ايدي وطلع، بمد ايدي وطلع. حد فاهم حاجة؟ وبالتالي بليز امنوا بالرب فتأمنوا، امنوا بكلماته النبوية على حياتكم فتفلحوا. الرب فعلا بيعمل كده. بالمناسبة عندي قصص كتيرة، مش بس قصة أخونا ده، بس عندي قصص كتيرة، سيدات كتيرة حكوا معايا معجزات لا علاقة بالازدياد اللي بيحصل، مش منطقي أو مش طبيعي في حياتهم في الزمن ده، بسبب في احتياج. ورب يقول لك كوز الزيت لن ينقص. انتوا هنا؟ اوكي، فحرجع للآية دي عشان نختم. لا يعلمون ولا يفهمون، لو مش مدرك انك موجود في الزمن ده، مش عشان تخاف مع الخايفين او تقلق مع القلقانين او تضطرب، لكن يا رب انت عايز تقول ايه؟ عايز اشوف الفرصه، عايز اشوف القصد الالهي، عايز اشوف انت بتقول ايه. فاقولها، فاعلنها على اللي بيحصل. السماويات اول حاجه عشان اخش على الفدا، عشان يتشق الحجاب، لان بتعامل مع تابوت العهد مش بتعامل مع اي حاجه

ببتدي من السماويات. لو لا يعلمون لا يفهمون النتيجة في الظلمة يتمشون فتتزعزع كل أسس الأرض. لو أنت حولتها تقولوا نحول النفي ده إلى إيجابي، يعلمون يفهمون في النور يتمشون فتثبت كل أسس الأرض. Are you here? Are you here? لو ولاد الرب وقفوا الفاهمون أميادة، العارفون أميادة، الفاهمون أمسخال وقفوا في المكان ده، لأن ده عكسها لا يعرفون ولا يفهمون. لو لو لو لو لو وقفوا في الهوية دي في النور بيتمشون فتثبت أسس الأرض، تثبت أسس الأرض. أؤمن بنقاط تحول ونقاط تحول في الأحداث الطبيعية وفي الاقتصاد وفي الحروب وعلى بلادنا. الذين لا يعلمون ولا يفهمون قال لهم كده في آية 7، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون برغم أنكم مش مدعوين تكونوا مثل الناس. فاكرين شمشون قال لها لو حلقت أصير كأحد الناس هبقى عادي، بس أنت مش عادي، أنت نذير للرب. لو حلقت تصير كواحد من الناس، قال لهم كده لو مش فاهمين مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. الله قائم في مجمع في وسط الآلهة يقضي. محتاجين نختم. إيه اللي حنصلي من أجله؟ حاجات كتيرة مش كده، بس أهم حاجة هنصليها إن روح الرب الحكمة والفهم المشورة والقوة والمعرفة ومخافة الرب نلبس، نخلع ثياب نلبس ثياب. اللي مركزين عليه في هذا الاجتماع أميادة، اختبارات، ملساء تعمل انتصارات في حياتنا، وأمسخال فهم بتأمل ويزداد النور جوايا، لأن الرب دعينا لانتصارات في الأزمنة اللي جاية عشان في النور نتمشى وتثبت كل أسس الأرض. في النور تمشي وأسس الأرض تثبت من خلال إيمانك وصلواتك. آمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة

0: إذا عندك أي أسئلة في موضوع حلقتنا أو في أي أجزاء في الكتاب المقدس أو ما يتعلق بالإيمان المسيحي، ابعت لنا أسئلتك على الإيميل info@kullkitab.com أو كلمنا على أرقام التليفونات اللي هتظهر على الشاشة أثناء الفواصل. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك خير.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بيهم. أخ يوسف، وصلنا إلى صح 24 وهو الأصح الأخير قبل ما نبدأ جزء آخر في سفر الخروج يتكلم عن توصيات بإقامة خيمة الاجتماع. إيه هو موضوع أصح 24؟
1: يلتقط الخيط من أصح 19 ويحدثنا هنا عن تأكيد العهد، التزام بني إسرائيل بالعهد اللي قطعوه في أصح 19. قالوا هناك كل ما تكلم به الرب نفعل، وهنا قالوها كمان مرتين، فبقي المجموع ثلاث مرات بيؤكدوا بيصرهم ان كل اللي هيقوله ربنا احنا مستعدين تماما اننا نطيعه ونفعله.
0: كلمة العهد اللي حضرتك اشرت اليها اللي هتؤكد الان هو العهد الموسوي او عهد الناموس
1: بالظبط
0: اللي الرب اعطاه للشعب على جبل سيناء.
1: تمام.
0: كان في عهد قبليه الرب كان قاله لابراهيم اسمه العهد
1: الابراهيمي. ايوه. طيب. وفي بعديه هيجي العهد الجديد، وده العهد ميزه العهد الجديد عن العهد الموسوي انه مش من طرفين لكن من طرف واحد. انا اكون صفوحا عن اثامهم، انا لا اذكر خطاياهم ولا تعدياتهم فيما بعد. ده العهد الجديد، بينما العهد الموسوي ان فعلت انا افعل، ومن جانب الله أمين ويفعل، من جانب الإنسان الفشل دائما. ولذلك هذا العهد القديم له عيب. العيب بتاعه أنه بين طرفين ما هماش في على حد الندية، لكن الله كامل وقادر والإنسان عاجز وفاشل.
0: وعلمنا الرسول بولس في رسالة غلاطية أن المسافة الزمنية بين العهد الإبراهيمي والعهد الموسوي أو عهد الناموس حوالي 430 سنة.
1: تمام.
0: إذن موضوع أصح 24 هو تأكيد العهد الموسوي أو تأكيد عهد الناموس.
1: صحيح.
0: الذي أعطي على جبل سيناء.
1: تمام.
0: اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: وقال لموسى: اصعد إلى الرب أنت وهارون ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون، وأما الشعب فلا يصعد معه. أولا عايز تعليق على هذه الأعداد القليلة، عدد 1 و2، عن جو الناموس في قصة الاقتراب إلى الله أو البعد عن الله.
1: الجو الناموس لا يعطي اقترابا إلى الله على الإطلاق. الجو مرعب. لما نقرأ في عبرانيين 12 عن هذا المشهد بالذات يقول لنا حاجة ما جتش في العهد القديم كله، لكن جت في عبرانيين 12: قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. فإذا كان واحد زي موسى له علاقة مع الله طويلة يقول أنا مرتعب ومرتعد، فماذا يقول الباقون؟ يعني في الحقيقة جو الناموس، شوف مثلا لما يقول في عدد 1 وقال لموسى، مين اللي قال؟ الرب اللي قال. وقال لموسى اصعد إلى الرب، ما قالوش اصعد إلي تعالالي، لكن اصعد إلى الرب. عاوز يشعر حتى موسى هناك فاصل بيني وبينك، الشعب لما يطلعوش معاكم، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم ممنوع الاقتراب، لأن ده جو الناموس. قدم نشكر ربنا على جو النعمة اللي احنا فيه نقيم.
0: تمام. إذا ما يميز الناموس ممنوع الاقتراب.
1: أي.
0: ما يميز عهد النعمة لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع.
1: تمام.
0: الاقتراب.
1: تمام.
0: الأعداد اللاحقة بدأ من عدد 3: فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. هذه العبارة تكررت للمرة الثانية وربما تتكرر للمرة الثالثة. بتشوف فيها إيه؟
1: يعني زي ما حضرتك بتقول هي جت في أصح 19 لما نقرأ في عدد 8: أجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. وهنا في الآية اللي حضرتك

0: قريتها في عدد 3 وبعد كده مرة تاني في عدد 7 أشوف إن الإنسان كعادته مش عارف حقيقته، وقصد الناموس وغرض الله من إعطاء الناموس هو هذه الجزئية بس، إنه يعرف الإنسان إنه مش قادر. الإنسان في كبرياء وهو مش قادر لكن مش عايز يعترف. ولغاية النهاردة هو الناس مقدرة نعمة ربنا وخلاصه المجاني؟ لا مش مقدرين. طب يا عم اعمل. لا قادر يعمل ولا عايز ياخد العطية المجانية. إنسان غريب الشكل. لكن هنا الرب حط الناموس عليهم علشان يؤكد لهم استحالة الخلاص بالناموس. وماذا جاء في مزمور 14 وفي مزمور 53؟ ليس بار ولا واحد. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
1: تمام. إذن من يعتمد على مبدأ الأعمال كأنه يقول لله كما قال الشعب نحن نستطيع، لكن الكتاب يقول ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. وعندما أقول لله لا أستطيع أفسح المجال لنعمة الله أن تأتي إلي لأنه قام بالعمل كاملا.
0: مش ده اللي عمله العشار في لوقا 18؟ وقف من بعيد، ما رفعش عينه نحو السماء بالتضاع، قرأ على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ.
1: بعدما جاء صوت الأمة، كل صوت الأمة أو كل الأمة، كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل، فكتب موسى جميع أقوال الرب وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، واثني عشر عمودا لأصباط إسرائيل الاثني عشر، وأرسل فتيان بني إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطصوص، ونصف الدم رشاه على المذبح، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. محتاجين وقف عند هذه الأعداد المرتبطة بدم العهد وكيف رش على الشعب ورش أيضا على الكتاب. فضل.
0: في الحقيقة تفصيلات أكثر عن رش الدم نلاقيها في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 9. يعني على سبيل المثال يقول لنا كده، لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس، أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفة، ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. المعنى من ذلك نفهمه أكثر عندما نقرأ بطرس الأولى 1 الآية 2، لما يقول كده المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة
1: ورش
0: دم يسوع المسيح. في اللي عمله موسى كأنه عاوز يقول قدامكم اختيار من اثنين، يا إما الطاعة يا إما يسفك دمكم. الأمر جد ما فيهوش هزار إطلاقا. بلغة إشعياء 1:19-20، إن شئتم وأطعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم
1: تؤكلون
0: بالسيف. لكن في بطرس الأولى 1 عدد أصحاح 1:2 شيء رائع، لأنه بيقول إن الله في الأزل اختارنا في تقديس الروح للطاعة. الروح فصلنا لكي نطيع.
1: تمام.
0: وماذا لو حدث الفشل؟ الدم مسفوك already مسبقا، بحيث إنه مش حيصفك دمي، لأن دم البديل اللي مات اللي هو الرب يسوع المسيح سفك فوق الصليب. عشان كده أقول تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لو حدث فشل.
1: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

سمعنا عن العهد المساوي وفي رش الدم على الشعب وعلى الكتاب، وده بيعبر عن تأكيد بني إسرائيل باتفاقهم لقبول العهد. كنا عايزين ناخد فكرة عن العهد الجديد، يا ترى العهد الجديد

0: ده خاص بالكنيسة؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني في الحقيقة الأسئلة دي بتاخدنا للرسالة العظيمة، رسالة العبرانيين. يعني احنا رجعنا ليها من شوية وارجع لها دلوقتي كمان، عبرانيين 8 يعمل مقارنة بين العهدين، العهد القديم والجديد، فيقول في عبرانيين 8:7 فلو كان ذلك الأول، يقصد العهد الأول، بلا عيب،
1: لو العهد الناموس،
2: لو عهد الناموس تمام، لو كان بلا عيب لما طلب موضع لثاني. ليه بيقول حقطع مع بيت إسرائيل ويهوذا عهدا جديدا؟ طب الأولاني ما كويس؟ لا مش كويس. ليه مش كويس؟ هيقول لنا لأنه يقول لهم لائما، الله مش مبسوط من الشعب، وذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ومن دي نفهم أن العهد الجديد مش مع الكنيسة، لكن هنا كلام واضح، أقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا.
1: وده اقتباس من أرميا 31. بيت تمام. إسرائيل وبيت يهوذا
2: بالضبط بالضبط. لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، اللي هو في خروج 19 وخروج 24 أي. اللي احنا بندرسه، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول الرب. بنود العهد بتقول كده، بنود العهد بتقول عشان خاطر تتمتع ببركات ربنا تطيع، لا مش هطيع يبقى هتخسر كل حاجة، وعشان كده أنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام. بيأكد أن العهد مع بيت إسرائيل، رغم أن العهد مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا، إلا أننا نحن لم نحرم من بركات العهد. لماذا؟ لأنه في عبرانيين 12 حيقول لنا أتيتم إلى وسيط العهد الجديد يسوع
1: تمام،
2: وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. فإحنا مش داخلين مع الله في عهد، إحنا الكنيسة ده إحنا عروس المسيح، إحنا أولاد الله. ما فيش يعني واحد بيعمل كده مع أولاد يدخل معهم في عهد، إحنا كلنا كل الغنى بتاع الله، لكن لينا بركات العهد دون أن نكون إحنا تحت العهد الجديد، لأن الرب هيقطعه مع بيت إسرائيل ويهوذا.
1: يعني إحنا ككنيسة أخذنا بركات العهد الجديد
2: أيوة،
1: لكن لسنا طرفا في العهد الجديد صحيح. فالعهد الجديد سيقطع مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا بحسب الاقتباس الوارد من أرميا 31،
2: وده الكلام ده حيتم في بداية الملك الألف،
1: وهذا لم يحدث إلى الآن.
2: إلى الآن لم يحدث،
1: لأن اللي رجعوا من السبي رجعوا جزء من سبطين اللي راحوا للسبي البابلي من بيت يهوذا
2: صحيح.
1: لكن لسه أصباط إسرائيل العشر مشتتين
2: صح.
1: فما هو وارد في أرميا 31 لم يحدث إلى الآن
2: بالضبط،
1: ده الرجوع في زمن الضيقة العظيمة أو بعد انتهاء الضيقة العظيمة
2: بالضبط
1: تمام. لو رجعت تاني لخروج 24 إذا رحت العدد 9 يقول ثم صعد موسى وهارون ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا. هم الحقيقة عدد 3 أعداد لكن فيهم العجب،
2: فيهم دسم.
1: عايزين نقف عند ال3 أعداد دول. اتفضل.
2: أنا حبتدي بحاجة يعني أحب أشير إليها، لأن الرجل ده صعبان علي يا موسى، رجل محترم، بس في تعرف في اليومين دول بسبب الشعب ده المتعب طلع فوق جبل سيناء ونزل 3 مرات على الأقل. يعني بص كده في خروج،
1: وهو سنه كام؟
2: وهو فوق 80،
1: فوق 80 سنة يعني طالع نازل.
2: يعني الشباب اللي بيطلعوا دير سانت كاترين بيبقى موضوع صعب
1: صحيح.
2: جدا لكن صحيح. لكن الراجل ده بص كده في أصحاح 19 عدد 3 وأما موسى فصعد إلى الله. طيب نمشي شوية عدد 14 فانحدر موسى من الجبل. نمشي شوية تاني عدد 20 فصعد موسى، وبعدين نمشي شوية تاني في عدد 24 ثم اصعد، انزل ثم اصعد. وهنا في أصحاحنا أوله اصعد إلى الرب، وبعدين عدد 9 ثم صعد موسى. يعني الراجل عمال يطلع مكوك طالع نازل، والجبل متعب

0: لكن ما هو الناموس كده، الناموس متعب. قد احنا بنشكر ربنا اللي جالنا من قمة المجد ونزل إلينا. الآية دي تمثل شوية مشكلة عند بعض الناس، كيف رأوا الله؟ طب وصفه لنا. في الحقيقة هو رأوا الله لأن الكتاب قال كده، لكن ماذا رأوا فالله؟ هو ده السؤال. رأوا، بص يقول لك إيه، ورأوا إله إسرائيل.
1: أيوه.
0: ها؟ وتحت رجليه. يا عم قول لنا اللي فوق رجليه، انت هتقول لنا تحت رجليه، هو تحت رجليه ما فيش حاجة، لكن هو ما بيوصف لكش اللي فوق رجليه، لكن وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النخوة. أقدر أقول إنهم أحسوا بحضرة الله النورانية لكن دون أن يروا شخصا، لأن هنا بيقول رأوا الله وتحت رجليه، لم يحدثنا عن الله إطلاقا. كمان حاجة تانية،
1: لأن الله روح.
0: الله روح. لما نوصل لأصحاح 33 موسى بيقول ربنا أرني مجدك، أنت مش شفته في أصحاح 24؟ لا أنا شفت تحت رجليه، أرني مجدك. الرد بتاع الرب لموسى، موسى الإنسان لا يراني ويعيش. هنا أتوقف وأقول قد إحنا نشكر ربنا، لأن اللي كان مستحيل على واحد عملاق زي موسى صار متاحا للمرأة الخاطئة، لمريم المجدلية، صار متاحا لينا لما يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. كورنثوس الثانية 4:6، نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح.
1: تمام. أخ يوسف، رجوعا مرة أخرى لعدد 10، ورأوا إله إسرائيل، لكن عدد 11، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لماذا لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل؟
0: أنا مش عارف دي بتتقال بصيغة سلبية ولا إيجابية، يعني عاوز يقول إنه ما مدش إيده لكي يقضي عليهم مع إنهم شافوا الله. وطبعا كان في القديسين في العهد القديم كانوا يرتعبوا جدا من رؤية الله. أنت فاكر منوح لما صرخ لمراته قال لها نموت لأننا رأينا الله، بس الست طلعت عاقلة وقالت له لو كان الله عاوز يموتنا لما كان أسمعنا الكلام اللي سمعه لنا، ولا كان رأينا الحاجات اللي شفناها. فقد تكون مقصود بها ناحية سلبية، أو قد يكون بها مقصود بها ناحية إيجابية. وهنا المفارقة الكبيرة بين عندما جاء المسيح إلينا في الجسد، مد يديه، مش كده؟ مد يديه ولمس الأبرص فطهر البرص، مد يديه ولمس النعش وأقام الميت، مد يديه ولمس المرضى وبرؤ المرض، مد يديه ولمس الأولاد الصغار وباركهم. يا على إيديه لما نقراها في الأناجيل الأربعة، وماذا فعلت هاتان اليدان؟ كم مد إيديه وكم بارك من هاتين الإيدين المثقوبتين في آخر رحلته ثقبت لأجلنا. قد ايه بنشكر ربنا على إيديه اللي مدها بالبركة لنا.
1: تمام، أشكرك. بدأ من عدد 12، وقال الرب لموسى اصعد إلي إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. عايز أعرف هو كم مرة أعطى الرب الناموس؟ يعني واضح هنا أنه هيطلع تاني الجبل ورب هيديله لوحي الشريعة. منذ قليل كتب في كتاب وكان الرب قال الكلام شفاها في أصحاح 20، فكم مرة الرب إدى الناموس لموسى أو للشعب؟
0: يعني نقدر نتتبع 3 مرات على الأقل. مرة الرب تكلم وهم سمعوا، وبعدين اتكتب في كتاب وهم قالوا موافقين، ورش الكتاب بالدم، يعني الموضوع دخل إلى حيز التنفيذ.
1: دي أول مرة
0: وقعوا الطرفان، وقعوا.
1: دي أول مرة.
0: دي أول مرة.
1: تمام.
0: المرة الثانية لما هيطلع وحينزل، وحنقرا الكلام ده في خروج 32، يعني نزل بس كان غضبان جدا، ولدرجة أنه اضطر أن يكسر لوحي العهد، لوحي الشريعة أسفل الجبل. وأنا بقول يا خسارة. ليه بقول يا خسارة؟ لأنه ده أعظم أثر في كل التاريخ البشري. حجرين، صناعة الله، لا مش بس كده، والكتاب.

0: كتابة
1: كتابة الله. تخيل بقى لو النهاردة موجودين الحجرين دول والواحد يروح يتفرج على كتابة الله، تتفرج على العجب طبعا، الله بيكتب. المرة الثانية لما طلع موسى فوق الجبل ونزل باللوحين وربنا قال له ما تديهمش للشعب هكسرهم تاني، حطهم في داخل تابوت العهد الذي يرمز إلى الرب يسوع المسيح اللي قال في مزمور 40 وشريعتك
0: في
1: وسط أحشائي. الحجرين دول ما كانوش كتابة الله، لكن انقش يا موسى انت عليهم الأقوال اللي أنا قلتها لك. يبقى إذن على الأقل ثلاث مرات، مرة شفاهة، مرة لوحين اتكسروا، مرة لوحين اتحطوا في تابوت العهد.
0: شكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عاوزين نعرف ايه اوجه الشبه والاختلاف بين موسى هنا على الجبل وموسى مع المسيح على جبل التجلي.
1: اديني فكرة يوسف عن الاختلاف او الشبه بين المشهدين، مشهد الجبل هنا وجبل التجلي.
2: من الناحية الشكلية اقول ان في اختلاف في جسد موسى. جسد موسى هنا جسد من لحم ودم، لكن يقينا موسى فوق جبل التجلي لم يكن لحما ودما طبعا، لأن لحما ودما لا يرثان ملكوت الله. هل هو كان جسد القيامة؟ برضو حيرة، لأنه في الحالة دي يبقى كأنه قام قبل المسيح بجسد خالد. هل هو جسد أثيري؟ دي من الناحية الشكلية الاختلافات ما بين هنا موسى إنسان عادي طلع الجبل، لكن فوق جبل التجلي الوضع يختلف شوية. لكن أخذ اختلافين آخرين ببساطة، أقول إن موسى فوق الجبل هنا خايف، بينما فوق جبل التجلي ما فيش خوف بل بالعكس فرحان. موسى هنا مش فاهم، لأنه بيمثل شعب مش فاهمين نفسه، وقالوا احنا مستعدين نطيع كل اللي يقوله لنا ربنا. وطبعا موسى نفسه عارف، لأن هو ما قدرش يدخل أرض الموعد لأنه خان ربنا، بينما موسى فوق جبل التجلي واضح أنه فاهم، بدليل أنه بنقرأ أنهم كان موسى وإيليا يتكلمان معه مع المسيح عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. كانوا بيقولوا إيه؟ أنا معرفش، لكن ربما كان بيقولوا ما فيهاش حل. موسى يقول ما فيش أمل في الشعب، وإيليا يقول ما فيش أمل غير أنك أنت تقبل أن تمضي لكي تموت نيابة عن هذا الشعب. فكان موسى هنا فاهم فوق جبل التجلي وفرحان، مش زي الخوف والرعب اللي كان فيه بحسب عبرانيين 12 وعدم الفهم اللي كان فيه.
1: أشكرك. أتذكر أن احنا في مرة من المرات حضرتك ربطت لنا الثلاث جبال الأساسية، جبل المورية وجبل حوريب، جبل الله حوريب أو جبل سيناء وجبل صهيون، وطلعت لنا تعاليم جميلة من الثلاث جبال. إحنا هنا متوقفين عند جبل سيناء اللي هو جبل حوريب اللي رب أعطى عليه الناموس.
2: تمام.
1: وبولس في غلاطيا 4 تكلم أيضا عن جبل صهيون وعن جبل سيناء. اديني الرابطة ما بين جبل سيناء هنا وجبل سيناء في كلام بولس.
2: يعني في مشهدين نلاقي الربطة ديت في غلاطي 4 وفي عبرانيين 12، وأقدر أقول إن في فرق بين المشهدين دول. عبرانيين 12 بنشوف الجو بين جبل سيناء وجبل صهيون، فرق كبير قوي. إيه الفرق؟ إن جبل صهيون اللي بيمثل النعمة منتهى الراحة والفرح، بينما جبل سيناء الذي يمثل الناموس رعب وخوف. لكن في غلاطي 4 بشوف الناتج، ايه ما ينتج من جبل صهيون وماذا ينتج من جبل سيناء. جبل سيناء يجيب لك عبودية،
1: الوالد العبودية،
2: والد العبودية، ويشبه جبل سيناء عمل زي هاجر، وهاجر جابت اسماعيل، وهنا بالمشهد كله عبودية، ودي الحالة بتاعت

0: بني إسرائيل لما جالهم الرب ورفضوا خضوعهم للنعمة للعطية المجانية، أصروا أنهم يبقوا تحت الناموس، وعشان كده شبههم بهاجر وإسماعيل. بينما في غلاطي 4 بيقول لنا أن الناتج بتاع جبل صهيون النعمة والحرية، اثبتوا إذن في الحرية التي حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: ناموس يقول وهم لا يقتربون، لكن النعمة تقول لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان.
3: العهد القديم، العهد الموسوي، عهد الناموس، كان ما بين الله وبني إسرائيل من طرفين، لكن العهد الجديد قطعوا الرب مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا، ليهم بس أنهم يتمتعوا ببركات هذا العهد في الملك الألفي، لكن لينا إحنا كتدبير النعمة في الوقت الحاضر نحن نتمتع ببركات هذا العهد.
4: إن كان مستحيل على واحد زي موسى أن يرى الله، لكن نشكر رب لأنه صار متاح لنا، رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، درجة قرب شديد جدا يريد المسيح أن يدخلك فيها فقط إن قابلت شخصه وقابلت عمله الكفاري على الصليب. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

عظيم السيد، سيد كل الأرض، العظيم ملك الملوك ورب الأرباب. شكر رب لأجل كل فرصة يتيح لينا إن احنا نيجي نطلع على الهوى نكلم شعب الرب ونكلم العالم كله من خلال جمعيات خلاص النفوس، جمعية بني سويف، جمعية خلاص النفوس في بني سويف، محافظة بني سويف، جمهورية مصر العربية.